مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. جولة إخبارية برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية. كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تتجه الأزمة نحو مزيد من التصعيد بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود محادثات جارية أو مقررة مع طهران، مشددا على أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. يتزامن ذلك مع مؤشرات ميدانية مقلقة في المنطقة، إذ أعلنت الإمارات رصد تهديد صاروخي تجاه أراضيها، وذلك بالتزامن مع تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما يثير مخاوف من اتساع دائرة المواجهة وتهديد أمن الملاحة الدولية. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. في البداية، كما تعلم، فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم استعداد إيران لإبرام الاتفاق الذي تريده واشنطن وذكره بأنه لا وجود لمحادثات جارية أو محادثات حتى مقررة مع طهران، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ وهل برأيك تعكس وصول المفاوضات إلى طريق مسدود؟
1: تقديري أنه المفاوضات يعني لم تمت سياسياً، يعني لكنها متوقفة عمليا، أي أنه يعني باب الوساطة موجود بينما التفاوض المباشر غير موجود حاليا. هذا يفسر يعني ظاهريا التناقض بين طبعا تصريحات ترامب والتسريبات عن وجود قنوات دبلوماسية أخرى. الرئيس ترامب قال أنه إيران لن تقبل الاتفاق الذي يراه ضروريا، وشدد أيضا على أنه منع إيران من امتلاك السلاح النووي أيضا يمثل خطا أساسيا، ورفض أيضا تمديد الترتيب المؤقت الذي انتهت نافذته ذات 60 يوم طبعا.
0: نعم.
1: واليوم ذهب أبعد من ذلك بقوله أنه لا توجد محادثات حاليا ولا اجتماعات مقررة. المشكلة أنه الخلاف لم يعد على تفصيلات فنية، وإنما هو على تصور كل طرف لشروط إنهاء الصراع. واشنطن مثلا تريد اتفاقا يعكس ميزان القوة الذي يعني تعتقد أنها فرضته عسكريا واقتصاديا أيضا. يعني في المقابل نجد طهران تريد مقابل واضح، تريد عقوبات، تريد إنهاء الصراع، لها مطالب، الإقرار بشروط تتعلق بالملاحة وهرمز.
0: طيب في هذه الحالة دكتور، يعني ما الذي يمكن أن يدفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في هالمرحلة؟
1: طبعا هو الآن هو الرهان على يعني القوة، هي ما يجري مفاوضات تحت الضغط. يعني كل طرف يحاول أن يرفع الكلفة على الآخر. الجانب الأمريكي اليوم يرى أنه زيادة الضغوط الاقتصادية والحصار على إيران واستمرار رفع الكلفة الاقتصادية عليها قد يكون يعني يؤدي في مستقبلا إلى تليين الموقف الإيراني أو الحصول على تنازلات يعني بمقابل اقتصاد إيراني متعرض للانهيار، يعاني الكثير، هناك 90% من الموانئ الإيرانية متوقفة في الخليج، هناك تضخم كبير داخل إيران، العملة الإيرانية، الأوضاع الاقتصادية في إيران يعني هناك رهان عليها كبير. يعني الولايات المتحدة لا تريد الدخول في حرب بقدر ما لأنها ترى تكلفتها أعلى، لكن تكلفة الحصار الاقتصادي الذي ربما يثمر عن يعني تنازلات إيرانية قد يكون أمرا واردا، وهذا رهان أمريكي في المرحلة الحالية.
0: نعم. أيضا دكتور ناصر، بالنسبة للمصادر الباكستانية تحدثت عن نافذة دبلوماسية لا تزال مفتوحة، لكنها في ذات الوقت تشير إلى اتساع الفجوة، كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟
1: هو حقيقة الأمر إيمان يعني لا يوجد تناقض حقيقي في هذا المجال. النافذة الدبلوماسية يعني تصف وجود قناة اتصال، نعم، أما اتساع الفجوة فيصف مضمون المواقف داخل هذه القناة. يعني يمكن أن تكون يعني لديك قناة مفتوحة طوال الوقت، لكن الطرفين لا يقتربان يعني سنتيمتر واحد من الاتفاق، بل إنه إيران نفسها قالت قبل أيام إنه الاتصالات عبر قطر وباكستان لا تعني استئناف المفاوضات، بينما تستمر محادثات فنية مع عمان حول مضيق هرمز. إذن معناته نحن أمام دبلوماسية منع الانفجار إن صح التعبير أكثر من دبلوماسية صناعة اتفاق، وهذا لا شك توصيف مهم لهذه المرحلة الحالية كما يبدو لي.
0: طيب من خلال كل هذه المعطيات والشواهد دكتور ناصر، يعني من وجهة نظرك هل تعتقد أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرتفع حاليا؟
1: حقيقة الأمر يعني الخطر مرتفع، لكنه ليس حتمي باعتقادي. أن المشكلة اليوم ليست فقط احتمال أن يقرر ترامب أو القيادة الإيرانية بدء حرب واسعة، وإنما خطر التصعيد قد يكون غير مقصود، وهذه نقطة حقيقة مهمة جدا. لدينا قوات بحرية، حصار، صواريخ إيرانية، سفن تجارية، قوات أمريكية، دول خليجية في مساحة جغرافية ضيقة، لذلك توجد ثلاث مسارات للحرب. قد تكون هناك حرب مقصودة يقررها أحد الطرفين، أو تكون ربما هناك حرب انتقامية نتيجة هجوم كبير يسقط أو يسقط على أثره قتل أمريكيين، والأخطر قد تكون حرب سوء حسابات غير
0: طيب دكتور
1: مقصودة.
0: ناصر، هناك نقطة أخيرة ولكنها مهمة نوعا ما، يعني فيما يتعلق بإعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد التهديد الصاروخي تجاه الدولة ورفع أيضا منظومات الدفاع الجوي إلى أعلى درجات الجاهزية. كيف يمكن قراءة هذا الإعلان، وهل يعكس ذلك من وجهة نظرك أيضا مؤشرات نوعا ما على اتساع دائرة التصعيد في المنطقة على المنطقة بشكل عام؟
1: بالتأكيد طبعا هذا تطور لا شك بالغ الدلالة إيمان، لأنه ينقل الأزمة من مستوى التهديد الإقليمي النظري إلى التهديد المباشر لدولة خليجية. الأهم أن وزارة الدفاع الإماراتية قالت اليوم أنها رصدت صاروخين باليستيين أطلقا من إيران تجاه الإمارات بشكل محدد، وأن أحدهم سقط في المياه الإقليمية والآخر خارجها، يعني
0: خارج المياه.
1: نشرت. لذلك يعني طهران يبدو أنها توصل رسالة أن الضغط عليها سيكون له كلفة إقليمية، وأن المجال للصراع يمكن أن يتسع. هي مسألة ضغط إيراني ورسالة إيرانية ربما تصعيدية في مواجهة ما تواجهه من ضغط اقتصادي وعسكري من الجانب الأمريكي.

0: الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على تولي الدولة حصرا إعادة إعمار الجنوب فور انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش حتى الحدود، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة. ومن جهته اتهم قائد الجيش العماد رودولف هيكل الاحتلال بمواصلة خرق التفاهمات، مؤكدا استمرار الجيش اللبناني في تنفيذ مهام اتفاق الإطار بالإمكانات المتاحة. وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية نتساءل عن قراءتك عن التطورات السياسية والأمنية أيضا الأخيرة في جنوب لبنان، يعني هل يمكن القول أننا أمام خروقات محدودة أم مسار تصعيد متدرج؟
1: نعم، بالتأكيد هو مسار تصعيدي متدرج. الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم يوما باتفاق وقف اطلاق النار، لا الاتفاق الذي حصل في العام 2024 ولا في الاتفاق في العام 2026 لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية. ولكن الجديد طبعا شنت حرب واسعة على لبنان ابتداء من شهر مارس الماضي، توقفت قبل أشهر قليلة، ولكن التصعيد في الجنوب لم يتوقف. الاحتلال موجود هناك في منطقة واسعة جدا، يدمر القرى، يجرف المنازل، يمحو قرى بأكملها عن الخارطة، ومستمر في خروقاته واستهدافاته. ونلاحظ يعني تصعيدا في وتيرة العمليات العسكرية، وخصوصا في منطقة تلال علي طاهر، حيث يعتقد الاحتلال أن حزب الله موجود هناك ولديه قاعدة كبيرة، وتستمر استهدافاته لتلك المنطقة. لا أعتقد أن الاحتلال سيتوقف قبل استكمال ما يعتبره أهدافه، تحقيق أهدافه الكاملة وتوسيع المنطقة.
0: لكن عفوا أستاذ علي، يعني هل تعتقد أن الاحتلال من خلال هذا التصعيد الميداني يسعى إلى فرض مثلا واقع أو وقائع جديدة على الأرض قبل استئناف المفاوضات؟
1: طبعا هذا ما حصل، وهو فرض بالفعل هذا الواقع من احتلال، من خلال احتلال منطقة يعني تبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع، وهو هذه كل منطقة جنوب الليطاني محتلة عمليا، وهو يحاول التمدد باتجاه شمال الليطاني، وخصوصا هذه المرتفعات التي نتحدث عنها ومنطقة النبطية. النبطية مدينة كبرى كبيرة في جنوب لبنان، وهي مركز حضري مهم، يحاول توسيع عملياته إلى هذه المناطق. ولكن الأمر الواقع الميداني فرض خلال الاحتلال، ولبنان يعني ذهب إلى المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية في واشنطن أولا ثم في روما لدفع الاحتلال للانسحاب من هذه المناطق، على أن يتولى السلطة فيها وبسط سلطة الدولة هناك الجيش اللبناني. وهذا ما لم يسهله الاحتلال من خلال موضوع المناطق التجريبية، شرع انسحاب من منطقة تجريبية محدودة جدا، ويرفض الاحتلال اليوم تكرارها ويعني التوسع أكثر. إذن الواقع الأمر الذي يريده الاحتلال مفروض فعلا.
0: طيب هذا يجرنا للتساؤل أستاذ علي، يعني هل برأيك ما زالت المفاوضات قادرة بالفعل على إنتاج نتائج عملية إيجابية، أم أن استمرار العمليات العسكرية يفرغ المسار الدبلوماسي من مضمونه؟
1: يعني حتى الجولة الأخيرة التي عقدت في روما كان هناك أمل لبناني بأن تمارس الولايات المتحدة، وهي الراعية الأساسية لهذه المفاوضات، أن تمارس ضغطا ما لكي تتوقف الخروقات الإسرائيلية وأن يستكمل مسار المناطق التجريبية، أي الانسحاب التدريجي. ولكن بعد الجولة الأخيرة، وكانت الجولة السابعة من المفاوضات، ساد جو من التشاؤم في الأوساط اللبنانية، وخصوصا على المستوى الرسمي، على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، بأن إسرائيل لم تقدم شيئا، يعني لم تنفذ أي من التزاماتها، على الأقل وقف الخروقات، لا توقف الخروقات، لديها أجندة عسكرية تتابع تنفيذها من دون أي رادع. لذلك يعني اليوم الجولة المقبلة كان يفترض أن تعقد في مطلع سبتمبر الشهر المقبل، ليست هناك أي تأكيد لحصولها، لأن الموقف ضبابي وغامض بظل يعني كما قلنا تعنت الاحتلال وعدم التزامه بأي شيء تعهد به في الاتفاق الإطار.
0: طيب في نقطة أخيرة أستاذ علي، يعني فيما يتعلق
1: نعم.
0: بعودة السكان إلى بلداتهم، ما تأثير استمرار القصف على هذه العودة للسكان؟ يعني هل بات أيضا النزوح جزء من أهداف الضغط العسكري؟
1: بطبيعة الحال الاحتلال لا يوفر أي وسيلة إجرامية وإرهابية لتحقيق أهدافه، ومنها إجبار الناس على مبادرة بيوتهم وقراهم. كما قلت قبل قليل، هناك عشرات القرى المحتلة وهي تدمر بشكل منهجي، وهناك استحالة طبعا لعودة الناس إليها. وأيضا هناك المناطق المحازية للمنطقة المحتلة من خلال عمليات القصف والغارات التي تجري، بالتأكيد يدفع كل سكان هذه المنطقة إلى النزوح، وهذا طبعا يشكل عبء يعني إضافي على لبنان وضغط على الدولة اللبنانية، ويعني وسيلة ضغط يمارسها الاحتلال بالتأكيد.

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستهدفا مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين بالتزامن مع جهود الوسطاء والولايات المتحدة لاحتواء التوتر ودفع المسار التفاوضي إلى الأمام. وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. في البداية، فيما يتعلق بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة والتي أسفر آخرها عن استشهاد 6 فلسطينيين، وذلك كما تعلم رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟
1: أنا أعتقد أن هذه ليس هجوما واعتداء عارضا، بل رسالة سياسية بتوقيت محسوب، تصعيد يعقب مباشرة الموافقة الفلسطينية على ثالثة الطريق ورفض الحكومة الإسرائيلية لزعامة نتنياهو لهذه الخارطة، وهدفه تثبيت الأمر الواقع الميداني قبل أي انتقال إلى المرحلة الثانية. قراءة هذه الغارة وهذا الاعتداء بوصفه خرقا منفردا باعتقادي أنها قراءة قاصرة. نحن أمام نمط متكرر لا أمام استثناء. فحصيلة الخروقات منذ سريال الاتفاق في 10 من شهر أكتوبر 2025 تجاوز 1266 شهيدا وأكثر من 4000 جريح، حيث هنا يتحول الاستثناء إلى نمط ويكتسب وظيفة سياسية. الوظيفة هنا واضحة وهي التصعيد الذي يأتي بعد أيام من إعلان الفصائل قبولها خريطة الطريق، وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه وثقة النقاط 15، أي أن الميدان يستخدم لتعويض ما لا يمكن انتزاعه على طاولة المفاوضات. والهدف الإسرائيلي هو تثبيت الخط الأصفر كحدود دائمة والاحتفاظ بحرية الحركة العسكرية داخل الاتفاق، يفترض أنه سار المعروف. حيث ما التوقيت نبدأ بشكل أساسي أن إضافة إلى العدوان الإسرائيلي والغارة التي تمت أنها وقعت بعد يوم واحد فقط من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى وقف هجماتها واعتداءاتها، وهذا مؤشر بالغ الدلالة على حدود الانضباط الإسرائيلي اتجاه الحليف الأقرب وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب في هذه الحالة دكتور، يعني ما هي الصعوبات من وجهة نظرك التي يواجهها الوسطاء في احتواء الخروقات هذه وضمان الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار؟ أيضا يعني إلى أي مدى يمكن أن تؤثر غارات الاحتلال الأخيرة على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؟
1: أنت الصعوبة الأساسية بنيوية وليس ظرفية. الاتفاق لا يتضمن آلية إنفاذ ملزمة ولا جزاءات على الخرق، والوسطاء يملكون قوة إقناع لا قوة إلزام، وهذا ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية ما بين قوسين، بمعنى أنها لا تضع عقوبات على من ينتهك الاتفاق الذي جرى بالرعاية الدولية. هناك 3 عقبات متراكبة إذا شئت. الأول هو غياب آلية التنفيذ. النص يحدد التزامات ولكنه لا يحدد ثمنا لأي خروق يقوم به الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي يقوم بهذه الخروقات، ولا جهة محايدة أصلا تملك سلطة الحكم.
0: يعني الولايات المتحدة لا يمكنها ممارسة أي ضغوط كافية على الاحتلال؟
1: يمكنها ولكنها لا تفعل ذلك، هي ليست طرفا محايدا في هذا الإطار، هي لديها محاباة للجانب الإسرائيلي. طبعا المثل الثاني الحقيقة هو موت تعريف الخرق نفسه، فكل عملية تبرر بذريعة تهديد وشيك، ويحتكر الطرف الواحد تفسير هذه الذريعة. إسرائيل هي التي تفسر لماذا تقوم بهذا الخرق، وليس الطرف الثالث يحدد المسؤوليات. طبعا العقبة الثالثة وربما هي الأخطر وهي تعدد المرجعيات، لأن هنالك بروتوكول شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن 28/03 ووثيقة مجلس السلام. تعدد النصوص يفتح باب التنصل الانتقائي، يستطيع كل طرف وهنا الطرف الإسرائيلي أن يحتكم إلى الوثيقة التي تهدمه. يضاف إلى ذلك أن الانقسام لا يقتصر على طرفي الاتفاق بل يمتد إلى معسكر الضامنين ذاته. حقيقة من ناحية التأثير على المرحلة الثانية، أعتقد أن التأثير الأخطر ليس تعطيل الجدول الزمني بل تآكل مبدأ التتابع نفسه. يعني كما تعلمين هنالك التزام مقابل التزام آخر الذي يقوم عليه أصلا الاتفاق برمته. المرحلة الثانية مبنية على منطق تسلسلي، كل خطوة تمثل مقابل خطوة مقابلة. حين يستمر التصعيد بعد تقديم الجانب الفلسطيني تنازلا جوهريا يتعلق بالسلاح والحكم، فإن ما يصاب ليس ضمدا بعينه بل بالمنطق التعاطبي نفسه، منطق العملية نفسه، وهذا هو الذي يضع هذا الاتفاق كله في مهد اللي عمليا التأثير مباشر ومحدد، وهو تعذر الوصول إلى تطبيق للاتفاق وتعذر الوصول أصلا إلى المرحلة الثانية.
0: نعم، طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك في ظل هذا التصعيد الميداني وأيضا التحركات السياسية المتسارعة، كيف ترى مستقبل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة؟
1: انت طبعا السؤال، هل تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تمارس الضغوط؟ هل تستطيع ان تقوم بدور فعال؟ ما طبيعه الضمانات التي تحتاجها الفصائل لمضي في تنفيذ المرحله الثانيه؟ كل هذه الحقيقه متوقف على ان القدره متوقفه على الجانب الامريكي، ولكنه لا يقوم بالضغط الحقيقي. اذا ترك الامر للجانب الاسرائيلي كما راينا خلال الفتره الماضيه، فاعتقد بان هنالك مراوحه بالمكان، هنالك رغبه بابقاء الجرح في قطاع غزه مفتوحا، وواشنطن تمتلك كل ادوات الالتزام، السلاح والغطاء الدولي والمظله السياسيه. لكن السؤال، هل تستطيع، او يخفى السؤال، هل تريد باي ثمن يمكن ان تضغط على الجانب الاسرائيلي وهي لا تفعل ذلك؟ هي خط وحكم بنفس الوقت، والمؤشرات الحقيقه متناقضه، حيث ابلغ مجلس السلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بان اسرائيل غير مطالبه بالشروع في سحب قواتها قبل نزع سلاح حركه حماس بشكل كامل، وهذا تبني امريكي بالروايه الاسرائيليه، لذلك لا يبدو ان هنالك امكانيه للوصول الى تسويه.

0: التطورات الميدانية في الحرب الروسية الأوكرانية تتواصل مع إعلان موسكو سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين في دونيتسك، وذلك بالتزامن مع إسقاط نحو 150 طائرة مسيرة أوكرانية في الأجواء الروسية. في المقابل جددت بريطانيا تأكيد مواصلة دعمها لكييف رغم التهديدات الروسية على خلفية استخدام طائرة مسيرة بريطانية الصنع في هجمات داخل الأراضي الروسية، مما يعكس استمرار التصعيد بين موسكو والغرب. وحول تفاصيل هذا الموضوع كنا قد أجرينا الحوار التالي مع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. نتساءل في البداية عن قراءتك لإعلان وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدتين جديدتين في دونيتسك، هل يمكن القول أننا أمام تقدم ميداني ذو قيمة استراتيجية مثلا، أم مكاسب تكتيكية محدودة لا تغير ميزان القوى على الجبهة؟
1: بالتأكيد يعني هذه السيطرة الميدانية على قريتين في دونيتسك لافت، لأن روسيا في الفترة الأخيرة بدأت تركز على إقليم دونباس. إقليم الدونباس بيضم لوغانسك ودونيتسك، لكن في نفس الوقت روسيا بتخسر أراضي في مقاطعات أخرى. على سبيل المثال شهد شهر أغسطس الحالي سيطرة أوكرانيا أو استعادة أوكرانيا حوالي 28 بلدة بمساحة تزيد على 600 كيلومتر في زاباروجيا في أقصى الجنوب الشرقي من الحدود الأوكرانية الروسية. أيضا روسيا بتركز أيضا على بعض المناطق مثل خاركييف في الشمال الشرقي بعد أن كانت أوكرانيا وصلت في عام 2025 الحدود الدولية وحررت كل المناطق التي كان يسيطر عليها الجيش الروسي في خاركييف. لكن إجمالا الجبهة الروسية الأوكرانية مشتعلة بالكامل، هي جبهة تزيد مساحتها على حوالي 1300 كيلومتر من أقصى الشمال إلى البحر الأسود في الجنوب. أيضا هناك ضربات نوعية، يعني لأول مرة نشاهد هذا الكم الكبير جدا من الطائرات المسيرة التي تستخدمها أوكرانيا في ضربة واحدة وتصل إلى العاصمة موسكو. في إحدى الضربات أول أمس استخدمت أوكرانيا 800 طائرة مسيرة. الوصول إلى العمق الروسي ووصول أوكرانيا إلى مناطق بعيدة جدا في العمق الروسي تصل أحيانا إلى 2500 كيلومتر، هذا أمر جديد. أنا في تقديري
0: طيب عفوا دكتور أيمن

0: عفوا للمقاطعة، ولكن على ذكر هذه النقطة، يعني بما أن هذا الانتقال للضربات الأوكرانية إلى العمق الروسي كما تفضلت، هل يؤدي هذا الانتقال إلى تغيير قواعد الاشتباك مثلا، خاصة مع ورود بعض التقارير عن استخدام مسيرات بريطانية الصنع؟
1: أولا هي تحرج القيادة الروسية. روسيا كانت تقدم نفسها أنها دولة عظمى، اختراق هذه المسيرات والوصول إلى مناطق بعيدة في العمق الروسي تضرب محطات للطاقة أو قواعد كبيرة للقاذفات العسكرية أو الطائرات العسكرية الروسية. هذا أمر يحرج روسيا أولا أمام شعبها، ثانيا أمام البيئة الداعمة لها تحديدا في منطقة الأوراسيا، ثالثا ربما هدف أوكرانيا من كل ذلك أن تخفض روسيا من مطالبها على طاولة المفاوضات. وأنا في تقديري هذا التصعيد الميداني هو نتيجة لغياب الدبلوماسية أو عدم وجود قناة دبلوماسية أو للتفاوض قناة جادة. الولايات المتحدة الأمريكية منذ قمة ألاسكا التي عقدت في أغسطس 2025 شعرت أن هناك فتور روسي في التجاوب مع المطالب الأمريكية، وبالتالي يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى في الظاهر أنها انسحبت ولا تقدم أفكارا جديدة، لا ترسل مبعوثيها إلى موسكو، لا يوجد حراك دبلوماسي حقيقي على هذا الملف، وبالتالي تلقي الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين بثقلهم خلف أوكرانيا. لذلك تتحدث بريطانيا بشكل علني أنها تسمح لأوكرانيا باستخدام طائراتها المسيرة لضرب العمق الروسي. هذا كان في السابق خطا أحمر، حتى بالنسبة للأسلحة الأمريكية والصواريخ الأمريكية كانت تستخدم في السابق في للدفاع فقط عن الأراضي الأوكرانية. حتى الأراضي الأوكرانية مثل شبه جزيرة القرم كان الرئيس السابق جو بايدن لا يسمح باستخدامها. الآن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت كل القيود على استخدام أسلحتها والأسلحة المصنعة أمريكيا لأوكرانيا لضرب العمق الروسي. في تقديري أولا هناك يعود هذا لعدة أمور. أولا شعور أن رد الفعل الروسي لن يكون كبيرا، وبالتالي بريطانيا تتحدث بثقة كاملة أنها سوف تواصل دعم أوكرانيا رغم التهديد الروسي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك شعور بأن الداخل الروسي بدأ يتبرم ويرفض فكرة استمرار الحرب. لدينا في سبتمبر القادم انتخابات في روسيا، وهناك حزب كان يطالب بوقف الحرب في أوكرانيا، قامت لجنة الانتخابات الروسية بحظره أو منعه من المشاركة في هذه الانتخابات. هذا يؤشر على تنامي أو الرفض الداخلي الروسي لفكرة استمرار الحرب لأكثر من ذلك. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوكرانيا ومع الأوروبيين مزيد من الضغط على روسيا، لأن روسيا كما تعلمين أكثر من 80% من دخلها من النفط والغاز. عندما يتم استهداف كل هذه المحطات بشكل يومي هذا يستنزف روسيا. لكن هناك قد تكون هناك مقاصد بعيدة، يعني هناك في واشنطن من يقول أن هذه الضربات لا تضعف روسيا فقط لكنها حتى تضعف الصين، لأن الصين هي التي تشتري هذا النفط الرخيص أو النفط الذي عليه خصم وديسكاونت يصل إلى 30%. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الضغط على روسيا واستخدام البيدق الأوكراني هي تحقق أكثر من هدف، ليس فقط على الجبهة أو في الميدان أو حتى في العمق الروسي، لكنها تحقق أهداف على المستوى الجيوسياسي البعيد بإضعاف الصين التي تشتري النفط الروسي. لذلك لا يوجد أفق سياسي في تقديري على المدى القريب والمتوسط لتحريك المفاوضات، وسوف تظل على الأقل لفترة قصيرة حتى انتهاء الانتخابات التجديد النصف في الولايات المتحدة الأمريكية. اللغة الوحيدة هي لغة الميدان ولغة البندقية وليس لغة الدبلوماسية.

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد، ومن التقديم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة. أخبار العالم، برامج طبية نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

أفكار ترهقنا ونحن نظنها حقائق. من أخطر ما يفعله الإنسان بنفسه أن يتعامل مع فكرة خاطئة وكأنها حقيقة لا تقبل النقاش، فيقول لنفسه يجب أن تسير الأمور كما أريد، يجب أن يكون الناس كما أتوقع، يجب أن لا أخفق، يجب أن لا أتعرض للخيبة، وإذا خالفت الحياة هذه التوقعات ظن أن الكون قد اختل. هنا ينبه الدكتور خالد منيف إلى أن الحياة لم تعطي أحدا عهدا بأن تسير وفق هواه. ستحدث أشياء لا نريدها، سنخفق أحيانا، سنتألم، سنضطر أحيانا إلى قبول ما لا نحب، لكن الفرق بين إنسان يتحطم وإنسان ينضج هو في طريقة التعامل مع ما حدث. ومن الأفكار اللاعقلانية أيضا أن يظن الإنسان أن القلق المستمر يحميه من المصائب.

مترقبا يتوقع الأسوأ، يعيد المشهد في رأسه عشرات المرات، يظن أنه بهذا الانشغال الدائم يمنع الشر قبل أن يقع. لكن الكتاب يرد على هذه الفكرة بوضوح: القلق لا يمنع الحدث، والتفكير المفرط في المخاوف لا يصنع حصنا حول الإنسان، بل قد يسلبه صحته وراحته قبل أن يقع الشيء الذي يخافه أصلا. والحل الذي يقترحه لمنيف بسيط: افعل ما في وسعك وتوقع الخير ثم دع الغيب لله. من الأفكار المرهقة أيضا أن يعتقد الإنسان أنه لا يستطيع مواجهة مشكلاته، فيهرب، يؤجل، يغلق الملف، يقول داح لوقت آخر. لكن الهروب لا يلغي المشكلة، أحيانا يضخمها، يجعلها شد صعوبة مما كانت عليه. لذلك يدعو الكتاب إلى المواجهة بشجاعة وحكمة، إلى تخفيف المبالغة في تصور المشكلة والنظر إليها كشيء يمكن التعامل معه خطوة خطوة. وهناك فكرة أخرى تحبس كثيرا من الناس: ماضي هو الذي صنعني ولا أستطيع الخروج منه. هي فكرة تجعل صاحبها يحمل أمسه على ظهره حيثما ذهب. تجربة قديمة، إخفاق، خطأ، تربية قاسية، موقف أليم، فيظل يقول: أنا هكذا لأن ماضي كان هكذا. لكن كاتبنا يذكرنا بأن الماضي قد انتهى، لا تستطيع أن تعود إليه وتغيره، لكنك تستطيع أن تمنعه من يحكم يومك وغدك. الحل أن تأخذ من ماضيك العبرة للقيد، الخبرة للسجن، تتعلم منه ثم تمضي. ولعل من أجمل ما يقال هنا: أنت لست ما حدث لك فقط، بل أنت أيضا ما اخترت أن تفعله بعد ما حدث. السعادة هل نبحث عنها في المكان الخطأ؟ متى ستكون سعيدا؟ عندما يزيد راتبك، عندما تشتري السيارة التي تريدها، عندما تسكن بيتا أكبر، عندما تصل إلى منصب أعلى، عندما تمتلك ما يملكه غيرك. وبعد أن تحصل على ذلك، ماذا بعد؟ يطرح الكاتب في فلسفة سعادة سؤالا مهما: هل ترتبط السعادة فعلا بحجم ما نملك؟ يرى أن ربط السعادة بالمال والمقتنيات وحدها ربط غير دقيق، فقد يملك الإنسان الكثير لكن نفسه لا تهدأ، قد يملك أقل ويعيش لحظات أغنى وأدفى وأبقى في الذاكرة. فلحظة مع أسرتك، ضحكة من القلب، جلسة مع شخص تحبه، رحلة بسيطة، قهوة هادئة، موقف جميل، قد تبقى في ذاكرتك أعواما. بينما قد تشتري شيئا غاليا فتفرح به أياما ثم يصبح جزءا عاديا من حياتك. هنا يضع الكتاب يده على فكرة رقيقة: السعادة لا تحتاج دائما إلى حدث عظيم، أحيانا هي في قدرتك على تذوق الصغائر، أن ترى ما تملكه، أن تستمتع بما هو بين يديك، ولا تجعل طمعك في المزيد يسرق منك جمال الموجود. فالكتاب يحذر من أن يعيش الإنسان نظام الشمعة المحترقة، يضيء للجميع ثم ينطفئ هو. لا تكن أسيرا لشخص، ولا ترهن مزاجك كله لعلاقة، ولا تجعل راحتك معلقة على تصرف غيرك. اعتني بنفسك، فأنت أيضا ممن يستحق منك العناية. بعد هذه الرحلة مع كتاب المرحلة الملكية للدكتور خالد منيف، نكتشف أن المرحلة الملكية ليست قصرا نصل إليه، ولا لقبا نحمله، ولا عمرا معينا نبلغه. إنها طريقة في العيش، أن تعرف ما يستحق منك الوقت وما لا يستحق، أن تعرف أي معركة تدخل وأي معركة تمضي عنها، أن تحسن الظن ولكن لا تعطل عقلك، أن تحب الناس لكن لا تفقد نفسك فيهم، أن تسعى لكن لا تعلق راحتك على نتائج، أن تطمح لكن لا تحتقر ما عندك، أن تتذكر ماضيك لكن لا تسكن فيه، أن تخاف أحيانا ولكن لا تدع الخوف يقودك، أن تخفق ثم تقوم، أن تفهم أن الناس بشر يخطئون، يضعفون، يتغيرون، فلا تعطيهم سلطة أكبر مما يستحقون على راحة قلبك. في نهاية الكتاب يعود المعنى كله إلى نقطة واحدة: املك نفسك قبل أن تفكر في امتلاك أي شيء آخر. فمن ملك نفسه عند الغضب، وملك قراره عند الخوف، وملك أفكاره عند القلق، وملك قلبه عند الخيبة، فقد بدأ فعلا يخطو إلى مرحلته الملكية. لا تنتظر أن يأتي شخصا يأخذ بيدك إلى الرضا والسعادة،

الكتاب يختم معانيه بالتأكيد على أن الإنسان نفسه هو من يبدأ صنع هذه الحالة في داخله. فخفف عن نفسك، تصالح مع ماضيك، واعذر البشر بقدر ما تستطيع، احفظ قلبك من الحقد، لا تستهلك عمرك في إثبات نفسك لكل أحد، ولا تنتظر أن تصبح الحياة كاملة حتى تعيشها. عش الآن بما فيها، بنقصها، بأفراحها، بخيباتها، وبما تعلمته منها. فربما كانت المرحلة الملكية أقرب إلى ما تظن. ربما كل ما تحتاجه لدخولها أن تقول لنفسك من اليوم: لن أهدر عمري فيما لا يستحق، ولن أسلم سعادتي لما لا أملكه. وهنا تنتهي صفحات الكتاب، لكن ربما تبدأ منها مرحلة أخرى في حياتنا، مرحلة أهدى وأوعى وأجمل.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. إذن الحديث يأخذنا في هذا الكتاب كيف تقول لا بأدب وقوة. يقدم الكاتب 4 طرق عملية: الشكر قبل الاعتذار، أقدر طلبك لكنني غير متفرق، تقديم بديل لا يمكنني فعل ذلك لكن يمكنني مساعدتك بطريقة أخرى، التأجيل بدل الرفض الفوري، دعني أفكر وأعود إليك. هذه الطرق تمنحك مسافة تسمح لعقلك بالقرار لا عاطفتك. الرفض المختصر، وهذا ما يسميه الكاتب قصير وواضح ومباشر. في المحور السابع، العادات الصغيرة التي تغير الحياة. يقول فوركوس: لا تحتاج إلى ثورة كي تتغير، بل تحتاج إلى خطوة واحدة تتكرر 1000 مرة. نعم، عادة الاستيقاظ المبكر. ليس الهدف الاستيقاظ عند 5 فجرا، يقول، بل امتلاك ساعة هادئة تبدأ بها يومك قبل أن تبدأ الفوضى. هذه الساعة هي ساعة السيادة، تقرأ، تكتب، تتأمل، ترتب أهدافك. عادة الحركة اليومية. لا يتحدث الكاتب عن الرياضة الاحترافية، بل عن الحركة التي تعيد للحياة توازنها. المشي، التمدد، تمرير خفيف، تنشيط الدورة الدموية. يقول: العقل الجيد يعيش في جسد يتحرك. عادة التوقف عن الاستهلاك الزائد. يرى الكاتب أن كثرة الشراء وكثرة الطعام وكثرة الترف تطفئ حس الامتنان وتقود إلى ثقل داخلي، ويشير إلى قاعدة بسيطة: اقتني ما تحتاج وازهد فيما لا تحتاج. أيضا الحديث يأخذنا عن عادة القراءة المركزة. ليس المهم قراءة 20 كتابا في الشهر،

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نصدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوما فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظل.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
0: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: والجلال فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

0: الكلمتين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد سلطان عبد الله بطيبان. كان المحسن سلطان رحمه الله متدينا جدا ويرتاد المساجد، وقام ببناء المسجد في عام 1971 في منطقة الدعية بجانب المخفر خلف الجمعية التعاونية، وكان قبل بناء المسجد قد نصب خيبة للصلاة. لحين الانتهاء من بناء المسجد ولد المحسن سلطان عبد الله البطي بطيبان رحمه الله في عام 1892 في فريج المطبة بالقرب من حفرة بنديين، ولكن عائلته انتقلت إلى منزل آخر بعد فترة

وجيزة يقع في براحة الماص في الحي الشرقي بالقرب من مسجد الناهض وبجوار بيوت الماص وعبد الرحيم العوضي والفضالة وعبد الله المناعي ومحمد عبد اللطيف المزين. تلقى المحسن سلطان تعليما بسيطا في الكتاتيب الأهلية القديمة حيث جعله قادرا على قراءة القرآن الكريم، ثم بدأ حياته المهنية في البحر حيث كان غيصا مع النوخذ عبد الله بورسلي. وبعد اكتسابه الخبرة البحرية اللازمة أصبح نوخذة غوص يتردد كثيرا على العدان، ولذلك سمي بنوخذة عدان. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. سكن المحسن سلطان بوطيبان منطقة الدعية في بدايتها في عام 1960 بجوار بيوت بوطيبان والثويني والفضالة والهولي والمطيري. توفي رحمه الله في عام 1973، وله من الذرية 3 أبناء هم عبد الله ومحمد وأحمد. غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وجعل هذا المسجد شافعا له يوم القيامة. إلى هنا نودعكم مستمعينا الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: الكويت ما قامت إلا بأهلها، وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
3: من جيل لجيل حبي تنقل وعشق ما يذبل.
4: الرابعة صباحا في ذات دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. في موجزنا لهذه الساعة، الرئيس ترامب ينفي وجود مفاوضات مع إيران بعد حديثه عن محادثات سرية مع الحرس الثوري. الدوحة تربط استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية باتفاق بشأن مضيق هرمز، وتواصل اتصالاتها مع

طهران لحسم ملف الطيارين. الرئيس اللبناني يؤكد أن إعادة الإعمار في الجنوب ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إسلام أباد تحذر من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي. هجوم بمسيرتين يستهدف مواقع حكومية في أربيل، وبغداد تفتح تحقيقا لكشف ملابساته. 133 عملية للجيش اليمني ضد الحوثيين، وتوجيهات بتوسيع الردع الجوي والصاروخي. شهداء بغارات الاحتلال على غزة، وتحذيرات من أزمة إنسانية، وحماس تتمسك بالمسار السياسي. وروسيا توسع سيطرتها في دونيتسك، ولندن تجدد دعم أوكرانيا رغم تحذيرات موسكو. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصداً اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكماً نهائياً بالحبس إذا كان الجاني عضواً من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

النزاهة تقاس كمبدأ باختلاف الموقف وحجمه، وبكل قرار تأخذه وانت بمكانك قاعد تكتب سطر في قصتك المهنية. احرص على تصرفاتك واختار النزاهة.

أظهر التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي قفزة في الأرباح بأكثر من الضعف في 2025، محققة أسرع وتيرة نمو منذ بدء نشر التقارير السنوية للصندوق في 2021 بواقع 65 مليار ريال بفضل محفظته المتنوعة من الاستثمارات المحلية والدولية ونجاحه بتحقيق العوائد المالية مع مواصلة تعزيز قوته بشكل مستدام وصنع الأثر على المستوى الوطني. ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حتى نهاية العام الماضي بنسبة 17%، مسجلاً 5 تريليونات و300 مليار درهم، ما يدل على متانة النظام المالي في الإمارات، مدعوماً بالأداء القوي للقطاع المصرفي ومستويات كافية من رأس المال والسيولة في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني.

من المقرر أن تدخل شركة أبل تعديلات على نظامها الخاص بتتبع التطبيقات لهواتف آيفون في الدول الأوروبية عقب انتقادات من جهات تنظيم المنافسة ومعارضة من صناعة الإعلان، لينتهي بذلك تحقيق من جانب هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية، ويتيح هذا النظام للمستخدمين منع التطبيقات من جمع أنشطتهم عبر خدمات أخرى لأغراض إعلانية.

كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لدى صندوق النقد الدولي عن توقعات جديدة لمسار الاقتصاد، وأكدت الوثائق قدرة مصر على الصمود رغم تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، مع توقعات بارتفاع التضخم على المدى القصير قبل أن يعود الانخفاض تدريجياً، إلى جانب تحسن مؤشرات الدين والاحتياطيات وإيرادات السياحة وقناة السويس.

تتجه ناقلة نفطية كورية جنوبية إلى كوريا عبر قناة السويس بعد تحميل النفط الخام مع ميناء ينبع السعودي في ظل تصاعد المخاطر عبر مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر الذي استخدم طريقا بديلا منذ إغلاق مضيق هرمز.

أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية دي بي وورد مرحلة رئيسية من برنامج استثماري بقيمة 800 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس السوري، مع استلام 3 رافعات متنقلة جديدة، ما يسهم في تسريع حركة السفن وتقليص أوقات الانتظار وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة مناولة الحاويات والشحنات السائبة.

تراجع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج الصناعي في قطر خلال يونيو الماضي بنسبة 3.9% على أساس شهري ليصل إلى 118 نقطة وعشرين نقطة، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يستحوذ على أكثر من 2.8% من وزن المؤشر.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار الواردات في سلطنة عمان خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً بنسبة 5.8% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، حيث سجلت مجموعة المصنوعات المتنوعة أعلى معدل ارتفاع بنسبة 11.2%، تلتها مجموعة المكائن ومعدات النقل بنسبة 29%.

انتهى الضرب العمالي استمر 3 سنوات ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا في السويد بعد إعلان نقابة عمال المعادن السويدية آي إف ميتال أن الشركة اشترت عقود العمال المتبقين المشاركين في الاحتجاج.

تسارعت وتيرة تراجع أسعار المنازل الجديدة في الصين خلال يوليو الماضي، حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة باستثناء المساكن المدعومة حكومياً بنسبة 20% على أساس شهري، وألقت أزمة العقارات بظلالها على الاقتصاد الصيني على مدى 5 سنوات، ما أعاق جهود السلطات لدعم الإنفاق الاستهلاكي وتقليل الاعتماد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو.

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي هذا الأسبوع بحثاً عن إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية المقبلة. وجاء هذا التراجع إثر انخفاض مفاجئ في مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال الشهر الماضي، وذلك بعد صدور قراءة مستقرة لمؤشر أسعار المنتجين في يوليو الماضي.

حافظت روسيا على ريادتها بين مصدري القمح عالميا، حيث صدرت نحو 46 مليون و500 ألف طن من القمح خلال الموسم الزراعي 2025 و2026. وقالت الحكومة الروسية أن هذه النتائج لم تتحقق فقط بفضل زيادة إجمالي محصول القمح في روسيا خلال عام 2025، بل أيضا نتيجة لارتفاع الطلب من قبل المشترين التقليديين.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ، تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة، استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: هلا ومسهلا، حياكم الله ببرنامج وارد. في برنامجنا راح نقول لكم قصص نجاح كانت مقرونة بحملات تسويقية وإعلامية قدرت تخلي هذه الشركات أو الأفراد أو حتى الدول تنجح وتوصل وتحقق أرقام جدا كبيرة. اليوم راح نتكلم عن شعار كان فيه تعبير مجازي عن الطيران وصار صج لين طاروا ليل الفضاء. شو السالفة؟ خل أقول لكم. في عالم الإعلانات كثير من الشعارات تيجي وتروح وتنولد وتختفي، بس قليل منها اللي يعيش ويانا ويكمل، أو قليل منها بعد اللي يصير جزء من ذاكرتنا الجماعية. هذا اللي سوته شركة ريدبول لما قررت تاخذنا لحافة الفضاء، وخذت معاها الشعار اللي سمعنا عنه طول هالسنين، ريدبول يعطيك جوانح أو ريدبول يعطيك جوينح. ايش سالفة هالشعار وشلون قدرت ريدبول تثبته في ذاكرتنا لليوم؟ القصة بدت سنة 1997 يوم قررت ريدبول تطلع بأول إعلان تلفزيوني متحرك بالنمسا وألمانيا.
1: I say, Leonardo, how's that painting color?
2: It's a masterpiece, way ahead of its time.
1: We asked for something that would uplift the human spirit. What on earth is that?
2: Exactly, this is it. I am a genius. It's a drink called Red Bull.
1: Red Bull? You call that a work of art? You must be mad.
2: You'll see. Someday everybody will be singing, Red Bull gives you it.
1: That's it. I'm giving the chapel down to Michelangelo.
0: الشعار كان بمثابة تلاعب ذكي بالكلمات يهدف حق تأكيد أن الطاقة اللي راح تاخذها راح ترفع مستوى أدائك. يعني ركز على قضية تقريبا موجودة عند كل إنسان يكون فاقد حق الطاقة وتعبان من الشغل والحياة والضغوطات، فيقول له إذا تبي طاقة وخفة وحرية اشرب ريدبول. وفجأة كل واحد يشرب ريدبول يحس انه ممكن ينجز اكثر ويعطي ويستمتع وحتى يتحدى نفسه ويعدي حدوده. ما اكتفت ريدبول بهالإعلان، لا، راحت عشان تبني عالم كامل ورا هالشعار، واتجهت لبناء هوية لعلامتها التجارية دائما التمحور حول الإثارة والمغامرة، وبدت تدعم الرياضات الخطرة مثل التزلج على الجليد وركوب الدراجات الجبلية والقفز من المنحدرات. وكل هالفعاليات كانت تقولها بطريقتها، وريدبول دائما كانت تقول ريدبول يعطيك جوينح.

حملة ستراتوس اللي تعتبر واحدة من أشهر الحملات الإعلامية بالتاريخ. خلونا نتكلم عن القصة اللي صارت سنة 2012 لما ريد بول قررت تجمع أنظار العالم كلها على شخص واحد. هذا الشخص كان واقف على حافة كبسولة صغيرة تحوم على ارتفاع 39 كيلومتر، يعني 128 ألف قدم فوق سطح الأرض، يعني أنت قاعد تتكلم أعلى

0: إنه يلبس البدلة الفضائية اللي مصممينها خصيصاً حق هذه الأماكن عشان تحميه من البرودة القاسية، وتوصل أساساً البرودة هناك 50 تحت الصفر، وهذا المكان يعتبر جداً خطر لأنه منخفض فيه الضغط. كانت الكبسولة ترتفع ببطء شديد، شايلتها بالونة ضخمة كلها هيليوم، لين وصلت طبقة الستراتوسفير. البث في ذاك الوقت كان مباشر وشغال، وفي ملايين الناس يتابعونه ويترقبون. لين وصل فيليكس لارتفاع المطلوب، فتح فيليكس باب الكبسولة وهني عم الصمت. وهاللحظة كانت خارج الزمن. قال فيليكس بالميكروفون: ساعات ودك تصعد عالي عشان تعرف إيش كثر أنت صغير. وبعدها انطلق. وهذه اللحظة ما كانت بس لحظة عابرة، لا، كانت تتويج حق حملة ريد بول اللي اسمها ستراتوس. I'm the guy who jumped from space.
1: I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. I'm going home now.

0: And after 34 seconds, I hit Mach 1, and I broke the speed of sound.
1: Was that him breaking the...
2: Yeah.
0: That was our goal. I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. You look at the sky. It's blue now. You know, so we went from black sky back to blue sky. If you look at the right corner, Luke was dropping some flares, and it gave me the perfect direction for the wind. Now this is a very important moment. Very first time after hours and hours inside that spacesuit that I'm breathing regular air. So now I'm really happy because even the landing worked just perfect.
3: مشروع طول فوق الخمس سنوات من التحضير والتجهيز والتدريب، تعاونوا مع فرق علمية وطبية وهندسية، مو عشان شيء، عشان يعرفون شلون يكسرون الرقم القياسي. ما كانوا يبون بس يكسرون رقمهم القياسي، لا، كانوا يبون يجسدون الأمر بطريقة واقعية وفعلية حق شعار ريد بول اللي يقول ريد بول تعطيك جوانح. الشعار هذا طول عمره كان يعبر عن طاقة وعن دافع معنوي وعن تحفيز، بس ريد بول راحت حق أقصى نقطة ممكنة وحولت هذا الأمر إلى صورة مجنونة قدام العالم كله. ما عاد الموضوع استعارة، لا، صار واقع. والواقع هذا من اللي شافه؟ شافوه في ذاك الوقت ببث مباشر أكثر من 8 مليون شخص بنفس الوقت على يوتيوب. طبعاً وقتها اعتبروا أن هذا أكبر بث حي في التاريخ. جسد بشري يقطع هالسمة هذه بسرعة 1357 كيلومتر بالساعة بدون أي محرك أو أي طيارة لمدة 4.5 دقائق. فيليكس كان يطيح من الفضاء للأرض قبل لا يفتح مظلته وينزل بهدوء وأمان حق صحراء في نيو مكسيكو. وبعد ما قفز فيليكس ما كانت ردة الفعل عادية. الانترنت في ذاك الوقت انفجر، يوتيوب سجل رقم قياسي جديد أول مرة يوصلون له اللي هو أكثر من 8 مليون شخص بنفس الوقت قاعد يتابعون هذه القفزة بشكل مباشر. وهذا الرقم ما وصلت له أي أحداث مثل الألعاب الأولمبية أو حفل تنصيب رؤساء وغيره. وبعد مرور أكثر من 10 سنوات ما زال محتوى القفزة يشاهد بمعدل ما يقارب 1 مليار مشاهدة. الضجة ما كانت بس على يوتيوب، فيسبوك شهد تفاعل كبير. كان في ذاك الوقت أكثر من 900 ألف تفاعل و 83 ألف مشاركة بنفس يوم القفزة. المحادثات حول ريد بول وفيليكس في ذاك اليوم شكلت 1% من كل الأشياء اللي كانت موجودة بالإنترنت وقتها. القنوات الإعلامية التقطت الحدث على طول، أكثر من 40 محطة تلفزيونية وأكثر من 130 موقع ومنصة غطوا الحدث. هالدعاية هذه اللي حصلت عليها ريد بول قدروها بملايين من الدولارات. بس الحكي مو هني، الحكي وين؟ هل هالإعلانات والدعايات اللي سووها

زخم اللي صار كله انعكس على المبيعات؟ الجواب اي نعم. بشكل واضح ريد بول في ذاك الوقت سجلت نمو عالمي بالمبيعات طاف 13% خلال السنة اللي وراها، وداخل أمريكا بروحها ارتفعت نسبة المبيعات 7%. وإذا بنحسبها من باب الاستثمار والعائد فالقصة أوضح. ريد بول صرفت 30 مليون دولار على هذا المشروع، والإيرادات اللي صارت كانت فوق 500 مليون دولار. الموضوع ما كان بس ربح مادي، اللي تغير فعلياً وهو مكانة ريد بول. اللي صار أن الشركة تحولت من شركة بيع مشروبات طاقة إلى علامة تجارية لها قيمة تعدى 15 مليار يورو بحلول 2023. بس هالاسم اللي ارتبط بالشجاعة والجرأة وكسر الحدود رحل بشكل مفاجئ. في 17 يوليو 2025 توفى فيليكس وعمره 56 سنة بعد حادث خلال تحليقه بالمظلة بإيطاليا. كانت نهايته نهاية حزينة، لكن هذه النهاية ما غطت على إرثه الكبير. فيليكس ما كان مجرد مغامر، كان رمز الجرأة، كان أيقونة تسويقية غيرت مفاهيم الإعلانات، خصوصا بعد تعاونه الأسطوري مع ريد بول في مهمة ستراتوس. ريد بول ما اكتفت بعرض القفزة من الفضاء، لا، خلت الناس تعيش القصة وتحس بالخوف والحماس والترقب والانتظار. هالنوع من السرد يخلي الجمهور يرتبط عاطفيا. كانوا يتابعون رحلة إنسانية عن الشجاعة والتحدي، وكل محتوى من وراء الكواليس. تخيل حتى التقارير اليومية والمقابلات ساعدت إنها تبني علاقة أعمق بين الناس والحدث. فوق كل هذا ريد بول جسدت شعارها يعطيك جوانح بشكل حرفي. يعني ما في تشبيه أقوى من شخص فعلاً يطير من الفضاء ويرجع حق الأرض سالم. هالصورة علمت الجمهور أن الشعار هو موقف وهوية وتجربة. الحملة كانت درس واضح أن المحتوى الملهم يتحدى المألوف ويجذب الناس. الجماهير العالمية ما قدرت تقاوم فكرة إنسان يواجه المستحيل، وهني يبرز الذكاء التسويقي. ريد بول ما مشت على القوالب الإعلانية التقليدية، ولا راحت تسوي إعلان تلفزيوني مدته 30 ثانية، لا، راحت تسوي حدث عالمي مدته 10 دقائق على الإنترنت لكن هز العالم، تحول إلى مادة إعلامية ما توقف لأشهر وممكن سنين. حتى على السوشيال ميديا ريد بول لعبتها صح، استخدموا هاشتاقات مثل ستراتوس ولايف جمب، وخلوا الناس جزء من الحدث لحظة بلحظة ليوم القفزة. والحسابات كلها متروسة تفاعل وبازدياد، والناس قاعدة تتكلم عن ريد بول كأنها شركة فضاء مو شركة مشروب طاقة. وهني نوصل حق أهم درس بالحملة. ريد بول صارت شركة إعلامية تبيع مشروبات، صار عندها جمهور يتابعها عشان المحتوى، عشان المغامرات، عشان الروح. ما عاد الإعلان مجرد محاولة إقناع الزبون أنه يكون وياك، لا لا، صار الجمهور هو اللي يركض وراء القصة. اللي خلت التجربة تنجح أكثر أنها ما كانت بس شو تسويقي، القفزة فعليا كانت كسرة حق كل الأرقام القياسية. شاركوا فيها ناس من وكالات الفضاء والأبحاث الطبية وفرق من المهندسين. الجمهور حس أنها حدث حقيقي مو تمثيلية أو دعاية عادية، لا لا، هذا اللي بنى ثقة عند الناس. والنتيجة مثل ما قلنا لكم، زيادة بالمبيعات، ارتفاع بالقيمة السوقية، الولاء صار أقوى عند العملاء من أي وقت مضى. ستراتوس ما كانت بس قفزة من الفضاء، كانت قفزة في طريقة التسويق، في تعريف العلامة التجارية، وفي خلق محتوى ما ينسي. فجأة الكل صار وده يسوي شيء خطير ومو عادي ويجذب العالم كله. يعني حملة ريد بول ستراتوس ما كانت بس تجربة، لا، كانت إلهام. وفعليا شفنا شركات وايد تمشي على نفس الخطة وتحاول تصنع لحظتها التاريخية حتى لو كانت غير متوقعة. صارت سالفة سنة 2017، خلوني أقول لكم إياها، مع كنتاكي أو كنتاكي فرايد تشيكن اللي هم KFC. كان عندهم وجبة اللي نسميها زنجر، اللي هي الزنجر الجديدة، كانوا يبون ينزلونها السوق الأمريكي، بس كانوا يبون ينزلونها بطريقة غير تقليدية. سووا تعاونوا مع شركة اسمها وورد فيو عشان يطيرون هذه السندويتش حق الفضاء. يابوا كبسولة وحطوها ببالونة هيليوم وخلوها تطير حق الستراتوسفير على ارتفاع 80,000 قدم. والهدف كان جذب انتباه الناس حق حملة ترويجية مدتها 14 أسبوع والتركيز خصوصا على جيل الألفية. Roger, we are go for launch of the Zinger 1 bucket satellite carrying KFC's spicy.

0: a Zinger chicken sandwich into space. Stand by for terminal countdown.
1: We have liftoff of the Zinger 1 space mission, 11 herbs and spices, ascending to the heavens at a rate of 1,000 feet per minute.
2: بس وين الذكاء الحقيقي؟ الذكاء لما يستخدمون شيء مخصص حق الجيل الجديد ويناسب أسلوب حياتهم من ناحية الفكاهة زائد السوشيال ميديا. أطلقوا في ذيك السنة عدسة خاصة حق سناب شات، من ترفع التلفون يتحول وجه العميل إلى هذه الصمونة اللي هي زينجر. الناس استخدمت هذا الفلتر أكثر من 19 مليون مرة، وعقبها خصصوا مجموعة فلاتر حق الأفرع. إيش صار؟ اللي صار انه صار في زياده 18% زيارات حق الافرع، وهذه الزيارات كانت مخصصه على اساس الناس تجرب مثل هذه الفلاتر. قد يشوف هذا الامر جدا طبيعي بالنسبه حق ناس معينه، لكن فعليا الزياده في الزيارات تعكس رقم جدا خيالي. ساعات الاشياء الهزليه تكون طريقه فعاله حق الانتشار، خصوصا لما تربط بتجارب على السوشيال ميديا وتخلق تفاعل بين الناس ويقدرون يشاركون الحمله بنفسهم. إيلون ماسك، تعرفون إيلون ماسك؟ شخص دائما يحب يفكر برا الصندوق، لكن لما ارسل سيارته تسلا حق الفضاء سنه 2018 تجاوز كل التوقعات اللي كانت موجوده. كان هدفه الاول يعرض قوه صاروخ فالكن هيفي التابع حق شركه سبيس اكس، لكن بنفس الوقت صنع اعلان تاريخي حق تسلا بدون لا يدفع ولا فلس تسويقي على الاعلان التقليدي. 5 4 3 2 1.
3: Incredibly proud of the SpaceX team. They've done an incredible job of creating really the most advanced rocket in the world and biggest rocket in the world. I'm still trying to absorb everything that happened because it seems surreal to me.
2: الحدث كان مباشر على يوتيوب، وشافوا هذا الإعلان أكثر من 2,300,000 شخص بنفس اللحظة، والسيارة معاها دمية لابسة لبس فضاء اسمها ستارمان، طارت في مدار حول الشمس، وخلال أيام صارت إهي حديث العالم، وانفجرت التغطية الإعلامية من ميمز على الإنترنت، وكل هذا كان بدون أي إعلان تلفزيوني وأي حملة مدفوعة. أما حملة لاند روفر فكان عندهم أسلوب ثاني، استخدموا منتجهم نفسه كبطل للقصة. سووا تحدي أطلقوا عليه تحدي التنين، وبهالتحدي الشركة خلت سيارة رينج روفر سبورت تصعد جبل تيانمن في الصين على طريق في 99 منعطف و999 درجة سلم توصل لبوابة يسمونها بوابة السماء. التحدي ما كان شكلي، السيارة كانت فعليا تصعد السلالم باستخدام نظام متطور جدا بالسيارة، وكانت لحظتها كل شيء مصور بطريقه فخمه.
4: 那九十九的话就是像一条白龙盘踞在天门山。

فيديو التحدي صار ترند على يوتيوب وحصل الملايين من المشاهدات والتعليقات والإعجابات اللي أثبت أن الجمهور كان فعلاً مشدود. اللي سوتها لاند روفر شيء مختلف، لأنها ما استخدمت الفضاء والكوميديا، لا خلت المنتج يتكلم عن نفسه بطريقة درامية وغير تقليدية وخطرة، وأثبتت أنها تقدر تسوق مميزات المنتج من خلال أنك أنت تسوي شغلة قدام العالم كله. ترى مو دائما الجرأة والتهور يبون نتائج إيجابية، لأن بصيف سنة 2005 قررت شركة سنابل

هتسوي شيء عمرها ما سوته من قبل، كانت تبي تدش موسوعة جينيس بأكبر حلاوة ثلجية بالعالم. الفكرة تكون مصاصة ضخمة بنكهة الكيوي وبنكهة الفراولة، وزنها كان أكثر من 17 طن، متخيلين؟ وطولها 25 قدم. تبي تعرضها في أشهر ميدان في نيويورك اللي هو تايمز سكوير بأول يوم من الصيف. عاد هناك زحمة وكاميرات وجمهور وعالم كلهم جايين يبون يشوفون الضجة الإعلامية الضخمة وشلون اسم سنابل راح يرتبط بهذا الحدث العالمي. بس اللي صار تحول حق كابوس. ليش؟ لأن في ذاك الوقت درجة الحرارة شوي خونت فيهم وفاقت توقعاتهم، وصلت حق 80 فهرنهايت، يعني تقريبا 27 درجة مئوية. عندنا براد بس عندهم شوي حر. الحلاوة اللي كانت المفروض تكون نجمة الحدث بدت تذوب بسرعة، وكانت الشوارع حول الميدان غرقانة بمادة وردية لزجة، يعني من رغبة بصناعة إنجاز عالمي ليه فوضى عالمية وعلنية بعد. يعني تخيل من أنت جاي تبي تسوي إنجاز عالمي تعفس الدنيا وتخبق الزبيل وتسوي فوضى علنية. بدال ما تطلع الشركة بصورة البطل اللي سوى أرقام قياسية، طلعت بشكل يفشل وغرقت شوارع نيويورك بعلش وردي. الحملات الجريئة تحتاج تخطيط أدق من العادي، لأن المسألة مو بهالسهولة. لازم عشان تنفذ فكرة حلوة تحسب كل شيء من ناحية الجو، الوقت، ردة الفعل، الخطط البديلة واحتمالية حدوث مشكلة. هذه النماذج كلها تقول لنا أن نجاح الحملات الإعلامية العالمية احتمال يكون فيها مخاطر جدا كبيرة، بس تأثيرها راح يكون وايد قوي، لأن التأثير ما يصير من فراغ، بل له أساس قوي يرتكز على شغلات مهمة لازم توفر عشان الحملة تحقق أهدافها المرجوة وتترك الأثر اللي أنت تختاره. يعني لازم الحملة تكون صادقة وتعكس قيم وشخصية العلامة التجارية نفسها، لأن بدون هذا التوافق الجمهور ما راح يحس بالحملة ولا راح يثق فيها، وراح تصير كأنها حركة مصطنعة ما لها أي معنى. الحملة لازم توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، بس الأهم أن الناس تحس بالحملة، تلامس مشاعرهم بطريقة تخليهم يتفاعلون معاها وينشرونها، سواء كانت الإلهام أو الفكاهة أو حتى الهدف النبيل، لأن هذه المشاعر هي اللي تخلي الحملة تنتشر بشكل كالنار بالهشيم وتثبت في ذهن الناس. ولازم ما ننسى الإبداع والمفاجآت، لأن هذه من أساسيات أي حملة ناجحة. الحملة لازم تحقق شيء غير متوقع، تخلق لك لحظة تثير فيها انتباه الكل، بس المفاجأة لازم تكون محسوبة ومدروسة ومو عشوائية، بحيث أنك تكون جزء من استراتيجية واضحة تدعم فيها رسالتك الإعلامية للعلامة التجارية وأهدافها. وطبعاً وسائل التواصل الاجتماعي لها دور جداً كبير أكيد ما تستغني عنه، لأن المنصات الرقمية اليوم مو بس مكان نعرض فيه حملتنا، لا، هي جسر تواصل مباشر ما بين الجمهور اللي يخليهم يشاركون يخلقون هذا المحتوى الجميل ويتفاعلون معك مع العلامة التجارية والحملة، وهذا أكيد راح يضيف قيمة ويطول عمر الحملة ويخليها أكثر تأثير. الخلاصة أن الحملات العالمية اللي تحقق نجاحات كبيرة ما تعتمد بس على فكرة جريئة أو صرف فلوس، لكنها تحتاج على توازن ذكي بين الأصالة والموائمة والانتشار العاطفي والابتكار المدروس والاستغلال الأمثل حق وسائل التواصل. لما توفر هذه الأشياء تأكد أنك راح تحقق حملة فيها نتائج حقيقية تدعم العلامة التجارية على مدى أشهر ويمكن سنين. كنت ويانا بحلقة من برنامج وارد، أنا أخوكم سليمان الغريب، نشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جاية. شكراً.

بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.

وفقا للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تجاوز 5000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من شجع أو أغرى أو حث غيره على حيازة أو شراء أو تهريب أو إنتاج مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعات إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يراه ضروريا، مشيرا إلى أن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. يأتي ذلك

بعد يوم من انقضاء مهلة 60 يوما المحددة للهدنة والمفاوضات دون التوصل إلى تسوية مع استمرار الخلافات حول عدد من الملفات العالقة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بقصف وعمليات ونسف وإطلاق نار على مناطق متفرقة من القطاع. ونفذ الاحتلال عمليات نسف جنوب شرقي مدينة خان يونس، في حين أطلقت آلياته النار بكثافة شمال شرقي خان يونس. حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تصاعد العنف في جنوب لبنان إثر ضربات للاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح عائلات للبحث عن أماكن آمنة. وحث دوجاريك الأطراف على الالتزام بالمسار السياسي ومواصلة الحوار للتوصل إلى حل دائم. قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب آخرون جراء هجوم صاروخي روسي على مناطق في شمال شرق أوكرانيا. بدورها أعلنت روسيا إسقاط 108 طائرات مسيرة في منطقة موسكو في واحدة من أكبر الهجمات الجوية الأوكرانية على العاصمة الروسية. انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل بعد أن اقتلعت العاصفة الاستوائية لالا الأشجار وسط مدينة هونولولو إلى الجزيرة الكبيرة، حيث تسببت الفيضانات المفاجئة والرياح القوية إلى عزل المجتمعات المحلية، كما أن المدارس ومكاتب العمل الحكومي ستبقى مغلقة إلى حين إشعار آخر. ضرب زلزال جديد بقوة 6.1 على مقياس ريختر قرب جزيرة سومطرة الإندونيسية على عمق 29 كيلومترا. يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة آلاف النازحين الذين ينتظرون المساعدة في مناطق منكوبة بشرق إندونيسيا بعد زلزال قوي أودى بحياة 68 شخصا وإصابة أكثر من 200.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعاتنا المحلية. أسدلت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الستارة على إجراءات التسجيل والقبول للعام الدراسي 2026-2027، حيث اختتمت في آخر التسجيل في مؤسسات التعليم العالي. وكانت الهيئة على مدى 10 أيام قد استقبلت طلبات الراغبين في الالتحاق بكلياتها ومعاهدها وبرامجها المختلفة.
1: محطة أخيرة في موسم التسجيل والقبول بالتعليم العالي، فقد اختتمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إجراءات التسجيل والقبول للعام الدراسي الجديد في عدة تخصصات أكاديمية وتطبيقية وتدريبية.
2: اختيار التخصصات اللي هم يرغبون فيها، هذا اللي لمسناه من كثير من الطلبة، والآن اليوم راح يكون آخر يوم للتقديم لكليات ومعاهد التطبيقي. يعني الساعة 12 راح يتسكر النظام 12 بالليل، فأي طالب مثلا ما مدى أو متردد احنا نقول له لا تردد، يعني عندك الوقت، ليش الساعة 12 لا تفوت هذه الفرصة، لأن هذه الفرصة هي بداية أول خطوة لمستقبلك.
1: تنوع البرامج والتخصصات في التطبيقي يأتي في إطار ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل وإتاحة مسارات مهنية وتطبيقية أمام الطلبة، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.
3: توجه المجتمعي والطلبة يبون التخصصات اللي فيها مستقبل وراتب، ما عاد الموضوع نفس السابق كان بس إن أنا أتوظف ويصير عندي راتب. ما شاء الله الحين المجتمع واعي وطلبتنا واعين، يبحثون عن التخصصات اللي فيها مردود مادي كبير مثل التخصصات الطبية، تخصصات البترول. وزارة التربية طبعا عليها طلب كبير، لأن أغلب البنات يبون التوجه إلى قطاع التدريس.

0: ما شاء الله يعني العدد كان جدا كبير، عددهم لغاية اليوم 14,000 متقدم. أتمنى للجميع التوفيق.
1: المشهد لا يتوقف عند أعداد المتقدمين، فاختيار التخصص بات يرتبط بصورة أكبر بمستقبل الطالب وفرصه في سوق العمل، الأمر الذي يدفع نحو تطوير البرامج وطرح تخصصات تتوافق مع المتغيرات المهنية والاقتصادية.
2: قدمت على التربية الفنية عشان أفيد الطلاب، والله كانت خدماتهم وايد زينة، فعدينا الحمد لله بسرعة سلسة، كان تعاملهم جدا جميل وابتسامة حلوة.
3: قدمت على اتصالات ملاحة لأنه عاجبني، وإن شاء الله ناوي أفيد الدولة إن شاء الله بالتخصص هذا، والله جدا ممتاز ويعطيهم العافية على التنظيم الحلو هذا.
1: رحلة الطلبة تبدأ من هنا بين تخصص يلبي طموحاتهم ويعول عليها لتلبية احتياجات سوق العمل.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى قلب الحدث. مع انتهاء مهلة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدخل المنطقة منزلقا جديدا من الغموض، وتفرض حالة الجمود السياسي والعسكري المعقدة نفسها في ظل غياب أي بديل توافقي وتعطل أدوات الوساطة الدبلوماسية.
1: حالة لا سلم ولا حرب تسود الشرق الأوسط حاليا، جمود استراتيجي رمادي يضع مصير المنطقة أمام سيناريوهات غامضة ومفتوحة، حالة تتأرجح بين رغبة الأطراف في تجنب مواجهة شاملة وعجز الدبلوماسية عن فرض سلام مستدام. الهدنة المؤقتة تسقط في المجهول، فمع انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران دون تمديد أو اتفاق بديل، تترسخ معادلة لا حسم، وتفتح الأبواب على مصراعيها أمام جميع الاحتمالات الميدانية والسياسية. صفحة 60 يوما تطوى لتدخل المنطقة برمتها مجددا في نفق مظلم من الترقب والحذر الشديد، فعوضا عن أن تشكل المذكرة جسرا نحو استقرار دائم أو تسوية سياسية شاملة، تحولت إلى مجرد هدنة هشة انقضت أجالها دون إحداث اختراق في جدار الأزمات المتراكمة. العواصم الإقليمية والدولية تقف أمام واقع قاتم يعيد فرض معادلة لا حسم ولا تهدئة في وضع يستنزف طاقات المنطقة ويجعل مستقبلها معلقا بين التهدئة المؤقتة والانفجار المفاجئ. انتهاء مذكرة التفاهم بلا أفق بديل يمهد للدخول في دورة جديدة من إدارة الصراع لا حل له، حلقة قاسية تسير خلالها التطورات على حبل طري بين دبلوماسية معطلة وميدان سريع الاشتعال في أي لحظة، مما يترك المصير رهينا لحسابات ضيقة ومخاطر حافة الهاوية.
0: تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغا عن تعرض سفينة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم وأضرار بغرفة المحرك. وأظهرت بيانات شحن أولية أن حركة عبور السفن من مضيق هرمز ظلت أقل من 10 سفن، لكنها ارتفعت قليلا مقارنة بمستوياتها في مطلع الأسبوع.
2: يوما بعد يوم يتحول مضيق هرمز إلى ساحة محفوفة بالمخاطر، سفن تصاب وطاقم بين الخطر والنجاة، وتراجع حركة الملاحة إلى أدنى مستوياتها، فيما تبقى أعين العالم معلقة على ممر يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. تتصاعد المخاطر من جديد بعد أن تعرضت سفينة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، وأضرار تطال غرفة المحركات فيما أصيب أحد أفراد طاقمها، وسط توتر متزايد يهدد حركة الملاحة في هذا الشريان الحيوي. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أكدت تلقيها بلاغا عن الحادث، مشيرة إلى أن بقية أفراد الطاقم يتلقون المساعدة.

0: من خفر السواحل العماني، فيما لم تسجل حتى الآن أي آثار بيئية جراء الهجوم، بينما بدأت السلطات تحقيقاتها لكشف ملابساته والجهة المسؤولة عنه. الحادث يأتي في وقت بات فيه العبور عبر المضيقة أكثر خطورة، حيث أظهرت بيانات شحن أولية أن عدد السفن التي مرت عبر المضيقة هرمز أمس الاثنين ارتفع قليلاً مقارنة بمستويات مطلع الأسبوع. فخلال الأيام الماضية تراجعت حركة السفن إلى مستويات غير مسبوقة، مع مرور 3 سفن فقط السبت الماضي وسفينتين الأحد، قبل أن ترتفع الحركة بشكل طفيف مع عبور 6 سفن محملة بسلع أولية مقابل متوسط يومي يبلغ نحو 11 سفينة. وراء هذه الأرقام أزمة أكبر، تهديدات متبادلة، هجمات متكررة، ومخاوف متصاعدة من أن يتحول مضيق هرمز من ممر عالمي للطاقة والتجارة إلى ساحة مواجهة مفتوحة. هذا وبينما تتواصل المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الممر البحري، يترقب العالم مسار التطورات، وتبقى السفن التجارية أمام خيار صعب، إما العبور وسط المخاطر أو الانتظار لفترة غير محدودة.
1: تتوالى الهزات الأرضية في مناطق متفرقة حول العالم من آسيا إلى أوروبا وصولا إلى القارة الأمريكية، مخلفة ضحايا ودمارا واسعا ومجددة المخاوف من نشاط زلزالي لا يزال مستمرا، فيما تبقى مشاهد الدمار شاهدة على قوة الطبيعة ومخاطرها.
2: لا تكاد تهدأ الأرض في منطقة حتى يأتي اهتزاز جديد من مكان آخر. زلازل متلاحقة ضربت دولا متباعدة خلال أيام، وأثارت تساؤلات عن نشاط زلزالي لافت حول العالم. ففي إندونيسيا وقعت 3 زلازل بعد زلزالين بقوة 7.7 و6 درجات على مقياس ريختر، رافقتهما مئات الهزات الارتدادية وخلفت دمارا واسعا ومئات الضحايا وعشرات الآلاف من النازحين. ومن آسيا إلى القارة الأمريكية، ضرب زلزال بقوة 7.4 كولومبيا مخلفا العديد من القتلى والمفقودين، فيما ارتفعت حصيلة زلزال فنزويلا المدمر إلى 6438 قتيلا، وتضررت عشرات الآلاف من المباني. ولم تتوقف الهزات عند هذا الحد، إذ ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات ولاية تشياباس جنوبي البلاد قرب الحدود مع غواتيمالا دون تسجيل خسائر بشرية، فيما شهدت الفلبين ومصر وإسبانيا هزات متفاوتة القوة. ورغم هذا التتابع، يؤكد خبراء أن تزامن الزلازل لا يعني وجود ارتباط بينهما، فالأرض تسجل آلاف الزلازل يوميا، فيما سجل العام الجاري 11 زلزالا عنيفا تجاوزت قوتها 7 درجات، وهو رقم لا يزال ضمن المعدل السنوي الطبيعي. وبين مشاهد الدمار المتلاحقة، تبقى مناطق عدة حول العالم على وقع الاهتزازات، بين ترقب هزات جديدة ومحاولات للتعافي من آثار ما خلفته الزلازل.

0: مشاهدينا ننتقل الآن إلى مراسلين خارج البلاد ونبدأها من واشنطن مع الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن.
1: تحاول إدارة الرئيس دونالد ترامب التقليل من أهمية الاتفاق الذي كان وقع منذ حوالي شهرين مركزة على أنه كان اتفاق مؤقت وكان الغرض منه التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران حول عدة نقاط خلافية هامة مثل إعادة العمل وفتح مضيق هرمز، الإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة، وأيضا مناقشة البرنامج النووي الإيراني.

0: لذلك إدارة ترامب لا تعطي أهمية لأن هذا الاتفاق أصبح غير ساري المفعول، وترى أن الموقف الحالي قد يؤدي إلى اتفاق ما، وهذا الاتفاق المتوقع سوف يكون أيضا مؤقتا، ومن المرجح أن يستعير من الاتفاق السابق الذي رعته الحكومة الباكستانية عدة مواد، وبالذات الأمر الطارئ الخاص بإعادة فتح العمل وعدم إغلاق مضيق هرمز. ما هي استراتيجية إدارة ترامب القادمة تجاه إيران؟ الرئيس ترامب يتحدث كثيرا عن الضغوط الاقتصادية ضد إيران وتأزم الموقف الاقتصادي هناك، ويقول أن العملة الإيرانية لا تساوي أي شيء، وأن إيران تحاول أن تجد مخرج لهذا المأزق، وربما يكون هذا هو السبب في عدة أنباء تداولت أخبار عن اجتماعات ما بين ممثلين عن أمريكا وعدة قيادات من الحرس الثوري الإيراني. وفي الحقيقة هذا خبر مثير للغاية، لأن الحرس الثوري الإيراني هو الهيئة التي تعاند في التوصل لأي اتفاق سلمي أو مبدئي مع الحكومة الأمريكية، فربما تكون المرحلة القادمة مراحل مفاوضات سرية يكون الحرس الثوري ضالع فيها، ويكون دافعه في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترامب هو إسعاف الموقف الاقتصادي المتردي داخل إيران. لكن الرئيس ترامب لا يريد أن يعطي المفاوضات مع إيران أهمية كبيرة، ويقول أنها يعني منخفضة في المستوى، لكنه هو في نفس الوقت مصمم على إعادة فتح مضيق هرمز، فالتركيز سوف يكون على فتح المضيق ومناقشة قضايا لاحقة في وقت يعني قد يكون بعد عطلة عيد العمل الذي هو الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. هناك أيضا تهديدات الرئيس ترامب لسلطنة عمان بأنها يعني هو يرى أنها شريكة لإيران في عدة مواقف بدلا من أن تكون طرف محايد، وبالذات في موضوع فرض رسوم عبور على السفن العابرة لمضيق هرمز. فالرئيس ترامب يركز الآن على الضغوط ضد إيران، هناك مباحثات سرية، ولعل هذا المنهج سيكون يعني أسلوب ترامب في التعامل مع إيران لعدة أيام مقبلة.
1: وننتقل الآن إلى الضفة الغربية وحول آخر تطورات حملات الاعتقال والمداهمات، يوافينا بها من رام الله مراسل متابعات إخبارية محمد رجوب.
2: نعم، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته للقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وشن حملة اعتقالات واسعة في القرى والبلدات الفلسطينية، طالت قرابة 20 فلسطينيا من مناطق متفرقة من بينهم أسرى محررون. جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك الأمر شن حملة مداهمات واسعة، جرت عمليات تفتيش ما بين الفينة والأخرى في منازل الفلسطينيين في مدينة الخليل وأيضا في مدينة جنين المحتلة. كذلك الأمر قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحواجز الإسرائيلية الطرق ما بين محافظات الضفة الغربية، وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من اعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. على صعيد المستوطنين، شن المستوطنون في الساعات الماضية أكثر من اعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية، تحديدا في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس وقرية قصرة وقرية تل، كذلك الأمر على قرى غرب مدينة بيت لحم وأيضا جنوب مدينة الخليل تحديدا في مسافر يطا وأيضا قرى في الأغوار الشمالية. أصيب مواطن فلسطيني في قرية بيت فوريك شمال غرب القدس المحتلة نتيجة اعتداءات المستوطنين، ولا زال المستوطنون يسيطرون على منازل تابعة للفلسطينيين في قرية قصرة التي لا زالت محاصرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين لليوم العاشر على التوالي.

0: وكل المحاولات التي جرت لفك الحصار من قبل بعثات دبلوماسية ومن قبل الفلسطينيين ومؤسسات دولية كلها باءت بالفشل، ولا زال المستوطنون يحاصرون منازل الفلسطينيين في البلدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين كذلك الأمر ذهبوا باتجاه بناء بؤر استيطانية جديدة تحديدا في منطقة جنين ومناطقها الجنوبية في محيط حاجز دوتان وأيضا في محيط بلدة قباطية، كذلك الأمر أيضا في مدينة بيت لحم وتحديدا في المناطق الشرقية أقام المستوطنون بؤر استيطانية جديدة. نتحدث عن أكثر من 45 بؤرة استيطانية وضعها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، كما استهدف المستوطنون مزارع الفلسطينيين في مناطق الأغوار الشمالية واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين وعلى محاصيلهم الزراعية. في مدينة القدس يواصل المستوطنون اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا صباح هذا اليوم بأداء طقوس تلمودية ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وهنالك دعوات أيضا لمواصلة هذه الاقتحامات من قبل جمعيات صهيونية متطرفة، كما واصلت قوات شرطة الاحتلال في مدينة القدس عمليات هدم وقامت بنسف منزل في بلدة قلنديا مكون من 3 طوابق، وهنالك تسريع في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة قلنديا شمال مدينة القدس، وأيضا داخل مدينة القدس يجري هنالك اختراق من قبل بلدية الاحتلال على بعض منازل الفلسطينيين تحديدا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وأيضا في الأحياء الشرقية العربية من مدينة القدس المحتلة. لذلك التصعيد الإسرائيلي مستمر واعتداءات المستوطنين كذلك الأمر مستمرة، ومن الواضح أن هنالك ضوء أخضر من حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو من أجل التسريع في عملية التصعيد والمزيد من التصعيد في الضفة الغربية من أجل أيضا تحقيق مكاسب انتخابية لحزب بنيامين نتنياهو الذي سوف يدخل انتخابات الكنيست في شهر أكتوبر المقبل، وهو يريد استمالة أصوات اليمين الإسرائيلي المتطرف وتحديدا أصوات المستوطنين.
1: وإلى آخر التطورات الميدانية والسياسية في لبنان مع مي فرحات مراسلة متابعات إخبارية من بيروت.
2: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان ولا سيما عند مرتفعات علي الطاهر من خلال غارات وعمليات عسكرية تتذرع تل أبيب بأنها تستهدف من خلالها بنى تحتية عسكرية غير شرعية تابعة للجماعات المسلحة. التطورات الجنوبية والترتيبات الأمنية بالتزامن مع تصعيد هذه الاعتداءات عرضها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل اليوم مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي يتابع لقاءاته العسكرية والأمنية والسياسية في زيارة لبيروت هي الثانية في الأيام الأخيرة الماضية. وفي الشأن الجنوبي يستمر الضغط الإسرائيلي لفرض إنهاء عمل قوات اليونيفيل قوات الأممية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان، فيما يطالب لبنان ببقاء هذه القوات، وهناك مخاوف كبيرة من انتهاء عمل قوات الأممية مع نهاية هذا العام قبل تأمين البديل المناسب خوفا من حدوث أي فراغ أمني في جنوب لبنان. هذا ما أكده رئيس الجمهورية اليوم العماد جوزيف عون عن أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لهذه القوات، وفي حال عدم التمديد لها فالخيار الثاني يقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب بحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب. وبالحديث عن قوات اليونيفيل، كانت قد أعلنت أيضا في آخر بيان لها أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، بلغ بشكل متوسط 137 مقذوفا يوميا من بينها أكثر من 200 يوم السبت وأكثر من 180 يوم الأحد.

الحال لا يزال على حاله في جنوب لبنان، تصعيد ميداني، أما المفاوضات تراوح مكانها وسط تعقيد في المشهد، ولبنان على ما يبدو يسير أموره بالتي هي أحسن. خيار الأول للتمديد لليونيفيل أو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية هي الشغل الشاغل اليوم للدولة اللبنانية بحسب ما أورد رئيس الجمهورية أمام زواره، ليعود ويتحدث عن اتفاق الإطار، حيث أكد الرئيس عون أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوى العسكرية والتدمير وقتل الأبرياء. وإذ أكد التزام لبنان بتطبيق اتفاق الإطار كاملا وعقد الرهان على الولايات المتحدة لتطبيقه، مؤكدا أن الولايات المتحدة جادة في ما يخص هذا الاتفاق الإطاري. هذا وتتواصل تداعيات الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، مع الاستمرار في هدم المنازل والبنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات. وبحسب تحقيق لصحيفة فاينانشال تايمز استند إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية، نفذت إسرائيل عمليات تدمير واسعة في قرى حدودية، فيما تشير تقديرات لبنانية إلى تضرر أو تدمير نحو 85 ألف وحدة سكنية. أما موعد محدد للمفاوضات، لجولة مفاوضات جديدة، فيبقى غير واضح رغم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنه ربما يكون في مطلع سبتمبر المقبل، إلا أن المشهد معقد جدا. أولا، لعدم قبول إسرائيل بتوسيع المناطق التجريبية والانتقال إلى منطقة جديدة قبل التحقق من المنطقة الأولى ومن عمل الجيش اللبناني، في حين لا تزال أيضا الصورة مبهمة فيما يخص من هي الجهة التي ستراقب آلية التنفيذ، في حين أيضا كان قد ورد عدة معلومات عن عدة دول قد يكون لها حضور في جنوب لبنان، لتكون أيضا هذه القوات يعني رديفا لقوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها. هذا من جهة. من جهة أخرى، أيضا التصعيد الميداني كان قد عرقل أي تقدم فيما يخص هذه المفاوضات، وتبقى الصورة غير مكتملة حتى هذه اللحظة.

مشاهدينا الأفاضل، ننتقل وإياكم الآن إلى فقرة السوشيال ميديا لنتابع وإياكم آخر أخبارها، فإلى هناك.

مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعاتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة. غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

0: يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر لين كملنا الكتابة ما محينا.
1: الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم، ورقة مؤجلة، توقيع متأخر أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير.

大天津传统中式锅包，遵循老金门面点。

لأكثر من 60 سنة، والصندوق الكويتي للتنمية يمول مشاريع اقتصادية واجتماعية في البنية التحتية، ويحمل اسم الكويت معاه في كل المحافل الدولية. خلال هالسنوات اسم الكويت موجود في 106 دول حول العالم. واليوم هالخبرة العريقة للصندوق الكويتي ترجع للمكان اللي بدت منه، ومن خلال مبادرة صندوق الكويت الاستجابة الطارئة توظف خبرة الصندوق وإمكاناته لدعم جهود الدولة وتسريع التعافي وإعادة تأهيل المرافق والخدمات الحيوية اللي طالتها يد العدوان الإيراني الغاشم. كلنا للكويت نساند وندعم جهود الدولة بدعمنا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. بعطائنا ستبقى شامخة.

اليوم 62 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، تقف الأزمة أمام منعطف دبلوماسي حرج، إذ تتسع فجوة المواقف ويتعثر المسار الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق نهائي. وفي قلب المشهد يقف مضيق هرمز كعقدة أمنية وسياسية واقتصادية، فيما تتكثف التحركات الدبلوماسية لإبقاء باب التفاوض مواربًا. ومع دخول الحرب يومها 171، لم تغلق أبواب التفاوض بقدر ما ضاقت مساراته، فبين ضغط أمريكي يتكئ على الحصار والعقوبات، وتمسك إيراني بمضيق هرمز كورقة ضغط وتفاوض، دخلت قطر وعمان وباكستان على خط الأزمة في محاولة لمنع انزلاقها إلى جولة جديدة من التصعيد. ومع انقضاء المهلة التي حددها تفاهم يونيو من دون اتفاق نهائي، باتت الوساطة أمام مهمة شاقة، إعادة فتح المسار السياسي قبل أن تفتح المواجهة مساراً آخر. مضيق هرمز في المقابل لم يعد مجرد ممر للطاقة، بل تحول إلى عقدة التفاوض نفسها، إذ قالت طهران إن فتحه مشروط برفع الحصار البحري والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف العمليات العسكرية، في حين يرفض

0: تمديد التفاهم المنهار ويتمسك بسياسة الضغط على إيران داعياً إياها إلى الاستسلام، ولم يتوقف التصعيد عند التلويح بالقوة. إذ عاد ترامب للحديث عن جعل المضيق أرضاً أمريكية قبل أن ينشر خريطة له موسومة بعبارة أرض أمريكية جديدة، في خطوة استفزازية رفعت منسوب التوتر بين الطرفين. وفي موازاة ذلك تواصل عمان مباحثاتها مع طهران بشأن ترتيبات الملاحة، فيما ترى الدوحة أن التوصل إلى تفاهم حول المضيق يمكن أن يمهد لاستئناف الحوار الأمريكي الإيراني، إذ تتركز المساعي الحالية على نزع فتيل التصعيد والعودة إلى مذكرة التفاهم. أما المسار الدبلوماسي فيقف أمام مفترق بالغ الحساسية، فالدوحة تدفع نحو صيغة تجمع وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز والعودة إلى طاولة المفاوضات، فيما تواصل إسلامباد مساعيها لتقريب المواقف ودعم جهود التسوية. في الأثناء يضيق هامش حركة الوسيط العماني تحت وطأة التصعيد الأمريكي بعد تلويح ترامب بضرب مسقط. وعلى الضفة الأخرى تلوح طهران بالانتقال إلى نهج أكثر هجومية إذا بقيت القنوات السياسية مسدودة، ومع تأكيد ترامب استمرار الحصار البحري على إيران ودخول التهديد الأمريكي لعمان وأسعار النفط على خط الأزمة، لم يعد الرهان على الوساطة متعلقاً بإحياء تفاهم متعثر فحسب، بل بمنع تحول هرمز من ورقة ضغط إلى شرارة مواجهة أوسع. فهل تنجح الوساطة في انتزاع تسوية تحفظ ماء وجه الطرفين؟ أم يكون المضيق أول اختبار لانهيار ما تبقى من قنوات التهدئة؟
1: خطة السلام في غزة بين العراقيل الإسرائيلية والضغط الأمريكي، إذ تدخل الخطة مرحلة أكثر تعقيداً وسط مماطلات إسرائيلية يقابلها تحرك أمريكي متسارع لمحاولة تثبيت المرحلة الأولى وفتح الطريق أمام استكمال بنود الخطة في وقت تتسع فيه الفجوة حول الانسحاب الإسرائيلي ومستقبل سلاح حركة حماس وآلية الرقابة داخل القطاع. دفعة أمريكية جديدة برزت عبر تحركات مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولقاءاتهم مع الوسطاء، إلى جانب اجتماع جارد كوشنر بمسؤولين من حماس في القاهرة قبل محادثاته مع رئيس حكومة الاحتلال والذي يحاول عرقلة العملية، ما نقل الضغوط من طاولة التفاوض إلى اختبار مباشر لقدرة واشنطن على إلزام الأطراف بخارطة الطريق. عقدة السلاح تبقى في صدارة الخلافات، إذ يربط الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من الخط الأصفر بنزع سلاح حماس وتفكيك الأنفاق مع مطالبته بآلية رقابة وضمانات أمنية، بينما تتمسك الحركة بتسلسل واضح للتنفيذ. يحدد الجهة التي ستستلم السلاح وتوقيت دخول لجنة التكنوقراط وقوة الاستقرار، وبذلك تبقى الخطة أمام اختبار للأطراف الثلاثة، فنجاحها يتوقف على قدرة واشنطن على تحويل الضغط السياسي إلى التزامات ميدانية تمنع تعثر الاتفاق قبل الانتقال إلى مراحله التالية.
2: ثلاث سنوات تقريباً خلف هذه الأسوار، لكن عمران خان لم يغب عن قلب المعركة السياسية في باكستان. هذه المرة لم تكن قضيته في المحكمة متعلقة بحكم جديد أو اتهام آخر، بل بصحته. المحكمة العليا أمرت بنقل رئيس الوزراء السابق من سجن أديالا إلى مستشفى الشفاء الدولي في إسلامباد خلال 48 ساعة.
3: أصدرت المحكمة العليا اليوم أمراً يلزم جميع مؤسسات الدولة بإعطاء الأولوية لصحة عمران خان. لقد وضع في الحبس الانفرادي وأثيرت مخاوف بشأن صحته ومنع أفراد أسرته وأطبائه الشخصيون من زيارته. واليوم أمرت المحكمة بنقله من سجن أديالا إلى مستشفى الشفاء الدولي في إسلامباد خلال يومين.
2: القرار جاء بعد تصاعد المخاوف بشأن الحالة الصحية لخان البالغ 73 عاماً. عائلته ومحاموه تحدثوا عن تدهور وضعه الصحي، وقالوا إنه فقد جزءاً كبيراً من بصره في عينه اليمنى خلال فترة سجنه، وبموجب قرار المحكمة سيبقى خان في المستشفى حتى 16 من سبتمبر تحت إشراف لجنة طبية، مع السماح لعائلته بزيارته أسبوعياً وبقاء شقيقه إلى جانبه خلال فترة العلاج.
3: القرار الذي صدر هو نقل عمران خان إلى مستشفى

0: الشفاء الدولي خلال 48 ساعة، حيث سيتم تشكيل لجنة طبية، كما سيسمح لعائلته بزيارته أسبوعيا، وسيسمح لشقيقته بالبقاء معه خلال فترة علاجه.
1: فنجم الكريكت السابق الذي وصل إلى رئاسة الحكومة عام 2018 يقبع في السجن منذ أغسطس عام 2023 بعد سلسلة إدانات أعقبت إطاحته من السلطة بتصويت لحجب الثقة قبل ذلك بعام. أحكام علقت وأخرى ألغيت، وطعون ما تزال أمام القضاء، فيما يصر خان على أن القضايا الملاحق بها ذات دوافع سياسية وينفي ارتكاب أي مخالفات. وهكذا يخرج عمران خان من زنزانته إلى المستشفى، لكن ليس من أزمته، فالرجل الذي غادر السلطة قبل 4 أعوام ما زال حاضرا في قلب الانقسام الباكستاني، حتى باتت صحته نفسها ملفا يتقاطع فيه القضاء بالسياسة والمرض بالسياسة، صراع لم تغلق سنوات السجن فصوله بعد.
2: تصعيد عسكري تشهده المواجهة بين موسكو وكييف هو الأعنف من نوعه منذ عامين، عبر ضربات متبادلة بالصواريخ والمسيرات في عمق البلدين. وزارة الدفاع الروسية قالت إنها تعرضت لأكبر هجوم أوكراني بحوالي 800 طائرة مسيرة فوق العاصمة موسكو وضواحيها وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وأسفرت الضربات عن إصابة 3 أشخاص واضطراب في حركة الطيران المدني وإصابة منشآت تجارية، بالإضافة إلى استهداف مستودع تابعا لشركة التجارة الإلكترونية وايلد بيريز الروسية العملاقة، في وقت تواصل فيه القوات الروسية الضغط الميداني وبسط سيطرتها الكاملة على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيسك وبلدات أخرى في محيط خاركيف. في الأثناء وجهت موسكو تحذيرا لبريطانيا بعد ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرة مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية. رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام أكد من جانبه مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا بنسبة 100%.
3: هذا هو موقف المملكة المتحدة الذي لطالما تعهدت به، وهو دعم أوكرانيا دعما كاملا ضد هذه الحرب غير الشرعية التي يقودها الرئيس بوتين. نحن نقدم الدعم لأوكرانيا لكي تتمكن من الدفاع عن نفسها، وهذا هو الموقف البريطاني الذي تبناه رؤساء الوزراء السابقون طوال فترة هذا الصراع، ولا يزال هذا الموقف قائما معي.
2: وفي مقابل هذه التطورات قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن موسكو شنت موجة من الهجمات الواسعة ب 147 طائرة مسيرة والصواريخ البالستية، استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، فيما طال قصف آخر موانئ حيوية ومنشآت طاقة في أوديسيا وزبروجيا وخاركيف. وأصدرت السلطات الأوكرانية أوامر بإجلاء إجباري للعائلات من 16 بلدة في وسط وشرق البلاد. وما بين هذه الضربات والاتهامات يتصاعد التوتر بين موسكو وكييف في وقت وصلت فيه المساعي الدبلوماسية إلى طريق مسدود بعد أكثر من 4 أعوام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
4: يشهد الطقس في أوروبا وآسيا مشهدا متناقضا يزداد يوما بعد يوم، ففي أوروبا تتواصل موجات الحر والجفاف في القارة، مما زاد من أسباب اشتعال حرائق الغابات بشكل غير مسبوق. ففي بلجيكا يستمر حريق محمية هايفينز الذي امتد لنحو 3000 هكتار، وتعرقل الرياح والأمطار عمليات الإطفاء الجوي رغم الجهود الأوروبية المشتركة للسيطرة على الحريق. أما في اليونان تتواصل الحرائق في مناطق عدة من البلاد، مما أدى إلى إجلاء السكان والسياح من المناطق المتضررة، كما في جزيرتي ساليمس وسيكورس. وتزيد الرياح وارتفاع درجات الحرارة من صعوبة عمليات الإطفاء، مما يهدد خطوط الكهرباء في البلاد. في المقابل تشهد أجزاء من آسيا أمطارا موسمية غزيرة، ففي الهند تسببت الفيضانات الأخيرة في غمر مناطق سكنية وزراعية، كما أدت إلى عزل عدد من القرى وتشريد الآلاف من السكان. وفي الفلبين غمرت مياه الأمطار طرقا وأحياء منخفضة في مانيلا ومناطق مجاورة، وبين نار تلتهم الغابات في أوروبا ومياه تجتاح المدن والحقول في شرق آسيا، يرسم الطقس القاسي عالما يواجه تقلبات مناخية متطرفة تتبدل فيها المخاطر.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائلة. نصت المادة 10 السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

0: ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا.
1: في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بثقة نحو آفاق التنمية الشاملة، راسخة في مبادئها وماضية بعزمها لبناء مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها. مسيرة وطن يصنعها الإخلاص وتحركها الإرادة ويقودها الطموح.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه النشرة الصباحية، تقرأها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله. موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. الإمارات توقف تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران، وتؤكد مع واشنطن أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس ترامب ينفي وجود مفاوضات مع إيران بعد حديثه عن محادثات سرية مع الحرس الثوري. إسلام أباد تحذر من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي. غارة وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد يهدد الاستقرار. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تمثل تصعيدا خطيرا ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هجوم بمسيرتين يستهدف مواقع حكومية في أربيل، وبغداد تفتح تحقيقا لكشف ملابساته. 133 عملية للجيش اليمني ضد الحوثيين، وتوجيهات بتوسيع الردع الجوي والصاروخي. شهداء بغارات الاحتلال على غزة، وتحذيرات من أزمة إنسانية، وحماس تتمسك بالمسار السياسي. اعتداءات واقتحامات تتسع في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يحاصرون بلدة قصرى. روسيا تعلن تقدما جديدا في دونيتسك، وتوسع ضرباتها العسكرية، وترفض تجميد القتال.

0: في أوكرانيا. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بموافقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رعاية افتتاح مجموعة من المشروعات الصحية الجديدة في البلاد وتكليف سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه. من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي أندي بيرنم رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة اليوم الثلاثاء، والتي تتعلق بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح. من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره شديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة أتنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر، مؤكدا ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروط، مجددا تضمن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها، مجددا التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وكذلك أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية

الملاحة البحرية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على التالي: يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الأتيان: مادة 14 بند 4 إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت تلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك. مادة 19 يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني. ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها. كما نصت المادة الثانية على التالي: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة، ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية. في حين نصت المادة الثالثة على التالي: تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء، والذي يأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة. ويتمثل المحور الأول في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر بتطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله. ويتمثل المحور الثاني في تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز. أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز، بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية، إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاء وأعضاء النيابة العامة، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، الأمر الذي يقضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية، وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى، وذلك من خلال ثلاثة مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة، وهي: أولا، تخصيص دائرة اقتصادية وقاضي يسند إليه العمل بها، ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ.

0: ثانياً، تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوة وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيها بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة، فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع. ثالثا، المرونة التشريعية، وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح واللجنة المسؤولة عن أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة حول الوقوف على آخر المراحل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس الموافق 1 من أكتوبر 2026، موضحا أنه بهذه المناسبة سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية للزوار تشارك فيها فرق موسيقية وعروض ضوئية وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال، مبينا أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية، مشيرا إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع تبلغ 243.605 متر مربع، كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 203.162 متر مربع، في حين تبلغ المساحة الخضراء 190.661 متر مربع. أما المساحة الاستثمارية فتبلغ 16.232 متر مربع، موضحا أن مكونات المشروع هي مبنى مسرح السور والذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجية وقاعة متعددة الأغراض ونادي صحي نسائي ومقاهي ومحلات تجارية، مبنى الرياضات والتي تضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق السيارات الكهربائية ولعبة التحليق في الهواء، المرافق الخارجية وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير، مواقف السيارات تتسع لعدد 2388 سيارة. من جهته، أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها قياديو ومسؤولو وموظفو الديوان الأميري واللجنة المسؤولة على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة لافتتاح هذا المشروع الترفيهي والثقافي، والذي سيكون معلما سياحيا يجذب الزوار من داخل وخارج دولة الكويت. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: ونستهل نشرتنا من أبوظبي، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، على خلفية التصعيد الإقليمي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاء القرار عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الدولة واستهدفا حركة الملاحة البحرية، موضحة أن أحدهما سقط في المياه الإقليمية الإماراتية والآخر خارجها. وفي موازاة هذه التطورات، برز التنسيق الإماراتي الأمريكي بشأن أمن المنطقة والممرات البحرية، إذ بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق للحفاظ على الأمن الإقليمي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط. وفي جديد التصعيد العسكري بالمنطقة، زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة الغموض بشأن مسار المفاوضات مع إيران بعدما عاد ونفى وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع طهران، وذلك عقب تصريحات سابقة تحدث فيها عن مفاوضات سرية مع الحرس الثوري الإيراني. وتأتي تصريحات ترامب في إطار تصعيد الضغوط مع إيران ومحاولة زيادة الضغوط الداخلية على السلطات الإيرانية بعدما كان قد دعا إيران إلى

العالم الأبيض والاستسلام. ومن إسلام أباد حذرت مصادر باكستانية من أن الساعات القادمة قد ترسم مسار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار الخلافات واتساع الفجوة بين الطرفين. وأكدت المصادر أن فرص الحل الدبلوماسي لا تزال قائمة، لكن حذرت من أن تعثر العودة إلى مفاوضات جوهرية قد يعيد احتمالات الضربات العسكرية في وقت تواجه فيه الوساطة الإقليمية تحديات متزايدة لتثبيت الهدنة وتحويلها إلى مسار تفاوضي مستدام. وفي لبنان تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت عدد من المناطق بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدتي عناتة وحلا. بدوره قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للاتفاق، مؤكدا استمرار الجيش في تنفيذ المهام المرتبطة باتفاق الإطار وفق الإمكانات المتاحة. وعلى المستوى الرسمي، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن إعادة إعمار الجنوب ستكون من مسؤولية الدولة اللبنانية بعد انسحاب قوات الاحتلال وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي ظل هذه التطورات حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مغلق في الجنوب، مشيرة إلى رصد قوات اليونيفيل أنشطة مكثفة ضمن منطقة عملياتها، ومؤكدة أن استمرار الخروقات يهدد الاستقرار الهش في المنطقة. وفي سوريا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري شمال غربي سوريا في هجوم وصفته الخارجية السورية بأنه تصعيد خطير ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. وعلى الصعيد السياسي، أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن بالغ القلق إزاء الغارات على قاعدة أبو ظهور الجوية. وفي ملف منفصل، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن المواد النووية التي عثر عليها في موقع غير معلن داخل سوريا لا تمثل خطراً. وفي العراق استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان مكتب الرئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية في أربيل، فيما قالت السلطات الأمنية في الإقليم إن المسيرتين انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية واستهدفتا موقعين في قضاء برمامة. وعقب الهجوم وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بفتح تحقيق لكشف ملابساته، فيما وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ما جرى بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره، مؤكدا رفض هذه الاعتداءات. وفي اليمن أعلن الجيش اليمني تنفيذ 133 عملية ضد الحوثيين باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة في إطار العمليات العسكرية المتواصلة على عدد من الجبهات. وفي ضوء التطورات الميدانية، أمر مجلس الدفاع الوطني بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد الحوثية ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية وتعزيز التنسيق بين مختلف المحاور والتشكيلات. وأكد المجلس أن استهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية ولن يؤثر في عزم القوات الحكومية على إنهاء انقلاب الجماعة. وفي المواقف الدولية تجاه اليمن، جددت اليابان دعمها للحكومة اليمنية مؤكدة أن استقرار اليمن وأمن مضيق باب المندب يرتبطان باستقرار المنطقة والمجتمع الدولي. وأكد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موجي مواصلة بلاده تقديم المساعدات لليمن إلى جانب دعم قدرات خفر السواحل وتعزيز الأمن البحري. وإلى تطورات الأوضاع بقطاع غزة، وصل جيش الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلنت وزارة

الصحة وصول 6 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية. وفي ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب النقص الحاد في الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الآبار والمولدات ومحطات الضخ، محذرا من أزمة عطش وتفاقم المخاطر الصحية والبيئية التي تواجه السكان. وعلى المسار السياسي، جددت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا عقب مباحثات أجراها المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن حماس متمسكة بالمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يقدم حتى الآن للوسطاء موافقة واضحة على خارطة الطريق. وفي الضفة الغربية المحتلة، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة موجة جديدة من الاقتحامات والاعتداءات وسط استمرار عمليات الدهم والتضييق على الفلسطينيين في عدد من البلدات والقرى. وتزامنت الاقتحامات مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الذين فرضوا حصارا على بلدة قصرة وضيقوا حركة الدخول إليها والخروج منها في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا جراء استمرار هذه الاعتداءات. وفي السودان، نزحت نحو 500 أسرة من منطقتي أم عردة وجبل الهشابة سيرا على الأقدام باتجاه مناطق أكثر أمنا عقب هجمات شنتها قوات الدعم السريع قبل يومين بحسب مصادر طبية بمدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان. وفي ظل اتساع رقعة النزوح، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 12 مليون شخص اضطروا إلى النزوح منذ اندلاع القتال في السودان، مشيرة إلى أن صعوبات الوصول إلى النازحين لا تزال تعرقل جهود تقديم المساعدات. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرت قواتها على بلدتين جديدتين في دونيتسك شرق أوكرانيا بالتزامن مع تنفيذ ضربات استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت للطاقة والوقود والنقل إلى جانب مواقع تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وذكرت الوزارة أن العمليات امتدت إلى البنية التحتية للموانئ والسفن البحرية الأوكرانية، مشيرة إلى استهداف سفينة بضائع جنوب شرق أوديسا، فيما أعلنت الدفاعات الروسية إسقاط 790 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية من بينها موسكو. وعلى المسار السياسي، استبعد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إمكانية تجميد النزاع في أوكرانيا، مؤكدة أن موسكو لا تنظر في وقت العمليات القتالية على امتداد خط التماس. وفيما يتعلق بالتحركات الأمريكية، قال أوشاكوف أنه لا توجد تطورات جديدة بشأن زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو. وعلى خط المواقف الدولية، جددت الحكومة البريطانية التزامها بمواصلة دعم أوكرانيا رغم التهديدات الروسية الأخيرة على خلفية استخدام كييف طائرات مسيرة بريطانية الصنع في هجمات داخل الأراضي الروسية. ونبقى في موسكو، حيث استدعت الخارجية الروسية السفير الياباني أكيرا موتو وسلمته احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزيرة أيتوروبا إحدى جزر الكورية الجنوبية المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن التصريحات اليابانية بشأن الزيارة تجاوزت حدود اللياقة، معربا عن قلق موسكو مما وصفه بمحاولات طوكيو إعادة صياغة قواعد القانون الدولي وفق مصالحها. تتواصل تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق واسعة غربي كولومبيا مخلفا أكثر من 300 قتيل وآلاف المصابين إلى جانب دمار واسع طال آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات.

فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة الإنقاذ والبحث عن المفقودين. وقدرت الحكومة الكولومبية الخسائر الأولية بنحو 9 مليارات ونصف المليار دولار، وأعلن المضي في خطة لإعادة إعمار المناطق المتضررة بالتزامن مع تحركات لتخفيف التداعيات الاقتصادية الكارثية. وهذه إعادة لموجز النشرة. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. الإمارات توقف تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران، وتؤكد مع واشنطن أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس ترامب ينفي وجود مفاوضات مع إيران بعد حديثه عن محادثات سرية مع الحرس الثوري. إسلامباد تحذر من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي. غارات وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد يهدد الاستقرار. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هجوم بمسيرتين يستهدف مواقع حكومية في أربيل، وبغداد تفتح تحقيقا لكشف ملابساته. 133 عملية للجيش اليمني ضد الحوثيين، وتوجيهات بتوسيع الردع الجوي والصاروخي. شهداء بغارات الاحتلال على غزة، وتحذيرات من أزمة سياسية، وحماس تتمسك بالمسار السياسي. اعتداءات واقتحامات تتسع في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يحاصرون بلدة قصرة. وروسيا تعلن تقدما جديدا في دونيتسك، وتوسع ضرباتها العسكرية، وترفض تجميد القتال في أوكرانيا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة الصباحية. شكرا للمتابعة، وفي أمان الله.

0: السادسة وتسع وعشرون دقيقة، ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم معنا مستمعينا في صباح الخير.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الأمل الممتد كشعاع الشمس إذا أشرق على أرض الكويت الحبيبة، صباح التجدد والإقبال على الحياة وعطاء النفوس المتشوقة للنجاح. أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في يوم جديد يحمل بين طياته فرصا لم تكتشف بعد ومسافات جديدة نحو أحلامنا. وفي الطريق نحو أحلامنا تقبلوا تحيات محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وصباحكم خير في برنامجكم صباح الخير. هذه تحيات أسرة التقديم زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

يقول الرافعي رحمه الله: إن في الفجر سراً لا يعرفه إلا المسكونون بالأمل، كل صباح هو بداية عمر جديد، فاختر أنت كيف تعيشه. مع كل إشراقة شمس تفتح لنا صفحات بيضاء، والأمل ليس مجرد فكرة عابرة، بل هو طاقة تدفعنا للإقبال على عملنا بشغف، وأن نجعل لكل خطوة نخطوها هدفا واضحا ومعنى جميلا. فالحياة

تعطي من يقبل عليها بقلب متفائل، والعمل يصبح متعة حين نرى في كل جهد نبذله دائما أثرا يبقى وأملا يتجسد. لكم تحيات في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: اجعل لنفسك كل صباح هدفا صغيرا يقربك من حلمك الكبير، فالنجاح ليس قفزة واحدة بل خطوات مستمرة بيقين وثبات. إذن مستمعين الكرام أينما كنتم، فلنبدأ صباحنا اليوم بابتسامة، بقلب مقبل على الحياة، وبعزيمة تجعل من هذا اليوم خطوة إضافية نحو الأفضل. صباحكم خير، نشاط، توفيق، أهلا بكم في صباح الخير. تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
1: مستمعينا الكرام، هذه دعوة لمتابعة برنامج صباح الخير من قائد العمل المخرج بدر المروان.
0: من هذه الأرض نبدأ يومنا بعهد الولاء وبصوت واحد يرفع اسم الكويت عالياً.

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا نسألك صباحا تطمئن به القلوب، وتنشرح فيه الصدور، وتيسر فيه الأمور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت.

لعهدك ووعدك ما استطعت. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، واصرف جوارحنا إلى طاعتك. اللهم إنا خاضعون لعظمتك، معترفون بعجزنا، فقراء إلى رحمتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك. اللهم اجعل هذا الصباح فتحا لكل خير وغلقا لكل شر، واجعلنا فيه من المقبولين والمتوكلين عليك حق التوكل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل تساءلت يوماً كيف يبني العاشقون أوطانهم؟ إن الوطن لا يرتقي بالأمان الصامتة ولا بالكلمات التي تمضي مع الريح. الوطن يعلو حينما يلتقي القلب باليد المنتجة. كل فكرة صالحة نزرعها في يومنا، كل حرف تتقنه في عملك، وكل خلق نبيل تمارسه في شارعك أو مكتبك هو في الحقيقة نور تضيء به عماد هذا الوطن. ليس المطلوب أن تصنع المعجزات كل صباح، بل أن تكون أنت المعجزة في بساطة عطائك، في صدقك، في إخلاصك، وفي شغفك الذي لا ينتهي. صباحكم حب يتجسد عملا، ووطن يكبر بكم وبعطائكم.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: ننتقل معكم الآن إلى نشرة الطقس وأحوال الجو لهذا اليوم الأربعاء 19 من أغسطس. تستقبلنا الأجواء الصباحية بشمس مشرقة وساطعة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى هذا اليوم 45 درجة مئوية، بينما تهبط الصغرى ليلا لتصل إلى 32 درجة مئوية. أما عن حركة الرياح، تهب بريح شمالية غربية نشطة تبلغ سرعتها 24 ميلا في الساعة، تضفي حركة على ملامح النهار مع انخفاض ملحوظ في نسبة الرطوبة لتستقر عند 10% فقط، مما يجعل الأجواء جافة ومناسبة لإنجاز أعمالكم الصباحية بنشاط. نتمنى لكم يوما سعيدا مفعما بالصحة والسلامة في كل خطوة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وننطلق على بركة الله في برنامج صباح الخير من الآن حتى 9 صباحا. فماذا لدينا اليوم؟
0: فانكوفر تدهش العالم، حيث تحول متحف شهير إلى أكبر كرة قدم في التاريخ.
1: نصائح عليك معرفتها قبل شراء دراجة بخارية كهربائية.
0: ومن قلب الأزمات تولد الابتكارات.
1: مصري كفيف يطور تطبيقا ذكيا يساعد أقرانه على رؤية العالم.
0: المشي

0: شي في الصباح الباكر 20 دقيقة يعادل تأثير فنجان من القهوة.
1: موجات الحر تهدد كبار السن أكثر مما كان متوقعا.
0: وسحر قيلولة 15 دقيقة.
1: صعود السلالم بانتظام يخفض خطر الوفاة بأمراض القلب.
0: ومن محطة إلى أخرى نتجول معكم مستمعين الكرام في صباح الخير.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وفر،
3: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر
4: في صباح الخير.
5: متابعة لكل جديد،
4: أخبار العالم لا تنظر،
5: كن معنا
4: في صباح الخير
5: والمنوعات.
0: في فانكوفر تحول متحف شهير إلى أكبر كرة قدم في التاريخ.

في حدث لفت أنظار العالم وأثار إعجاب المرة، شهدت مدينة فانكوفر الكندية مشهداً هندسياً وفنياً استثنائياً، حيث تم تحويل المعلم الشهير متحف عالم العلوم إلى مجسم عملاق يمثل أكبر كرة قدم في العالم. وقد استغل المصممون المعماريون البنية الدائرية الأيقونية للمتحف الذي يتكون من 17 طابقاً لتغطيته بالألواح السوداء والبيضاء المميزة لكرة القدم الكلاسيكية. لم يكن الأمر مجرد خدعة بصرية، بل استغرق إعداده أسبوعين من العمل المتواصل والتخطيط الدقيق لضمان ثبات المواد دون الإضرار بالهيكل الزجاجي للمبنى. ويهدف هذا العمل المبهور إلى نشر بهجة الرياضة وتشجيع العائلات والأطفال على زيارة المتحف وممارسة الأنشطة الحركية، حيث تحول المكان المحيط به إلى الوجهة الأولى لتصوير اللقطات والتقاط الصور التذكارية.

مع انتشار الدراجات البخارية الكهربائية كوسيلة عملية واقتصادية للتنقل داخل المدن، أصبح الإقبال عليها أكبر بفضل انخفاض تكاليف التشغيل وسهولة استخدامها. لكن قبل اتخاذ قرار الشراء، هناك مجموعة من النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها لضمان اختيار دراجة مناسبة للاستخدام اليومي وتجنب التكاليف غير المتوقعة. أول هذه النصائح: افحص مدى البطارية. يعد مدى البطارية من أهم العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار، لذلك احرص على معرفة المسافة التي يمكن للدراجة قطعها بالشحنة الواحدة ومدى ملاءمتها لمسافات تنقلك اليومية. كما يفضل التعرف على مدة الشحن وعمر البطارية وتكلفة استبدالها مستقبلا. أما ثاني هذه النصائح: تأكد من قوة المحرك والأداء. لا تعتمد على السرعة القصوى فقط، بل تعرف على قوة المحرك وقدرته على التعامل مع الطرق والمنحدرات ووزن الراكب. اختيار محرك مناسب لطبيعة الاستخدام يضمن أداء أفضل ويقلل من الضغط على البطارية. أما آخر هذه النصائح: تحقق من وسائل الأمان. قبل الشراء، افحص نظام المكابح والإضاءة الأمامية والخلفية والإطارات ونظام التعليق، إلى جانب وسائل الحماية الإلكترونية الموجودة في الدراجة. فهذه العناصر تلعب دورا أساسيا في توفير

0: في خطوة تكنولوجية طريفة ومفيدة في آن واحد، شهدت مدينة بنغالورو الهندية ابتكاراً أبهر رواد الطرق، حيث نجح مهندس شاب في تطوير نظام ذكي يثبت على كاميرا السيارة لرصد حفر الشوارع والتنبيه عنها فوراً. يعتمد هذا النظام المبتكر على تقنية الرؤية الحاسوبية، إذ يقوم بتحليل الطريق مشهدا بمشهد، يتعرف على التشققات والحفر قبل الوصول إليها ببضعة أمتار، ثم يرسل تنبيها صوتيا خفيفا للسائق لتفاديها، بل ويقوم أيضا بتسجيل إحداثيات الموقع لإرسالها تلقائيا إلى بلدية المدينة لإصلاحها. وقد حظي هذا الابتكار بإشادة واسعة من الأهالي والسائقين الذين اعتبروه حلا ذكيا يضفي السلامة والأمان على رحلاتهم اليومية ويختصر الكثير من الوقت والجهد.
1: مصري كفيف يطور تطبيقا ذكيا يساعد أقرانه على رؤية العالم. فقدت المصرية كارين مراد بصرها قبل 5 سنوات، لكنها شعرت خلال رحلة سفاري في كينيا في يونيو الماضي وكأنها استعادت قدرتها على الرؤية بفضل تطبيق ذكي طوره شقيقها. قدم التطبيق المدمج في نظارات ذكية تنتجها شركة ميتا وصفا صوتيا متواصلا للحيوانات المحيطة بكارين والمسافات التي تفصلها عنها، مما ساعد على تخيل المشهد واستشعار أجوائه. وقالت كارين البالغة من العمر 16 عاما عن تجربتها مع تطبيق سكرايب مي في وقتها: شعرت أنها كانت حاجة مستحيلة تحصل، لكنها فعلا حصلت، وصمم التطبيق خصيصا للمكفوفين ويستخدمه حاليا 1000 الأشخاص في 140 دولة، ويمكن تشغيله عبر هواتف آيفون والهواتف العاملة بنظام أندرويد، إضافة إلى نظارات ميتا.

0: مستمعينا الكرام، لحظات وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
1: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الإمارات توقف تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران وتؤكد مع واشنطن أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس ترامب ينفي وجود مفاوضات مع إيران بعد حديثه عن محادثات سرية مع الحرس الثوري. إسلامباد تحذر من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي. غارات وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد يهدد الاستقرار. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هجوم بمسيرتين يستهدف مواقع حكومية في أربيل، وبغداد تفتح تحقيقا لكشف ملابساته. 133 عملية للجيش اليمني ضد الحوثيين وتوجيهات بتوسيع الردع الجوي والصاروخي. شهداء بغارات الاحتلال على غزة وتحذيرات من أزمة إنسانية، وحماس تتمسك بالمسار السياسي. اعتداءات واقتحامات تتسع في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يحاصرون بلدة غصرة. روسيا تعلن تقدما جديدا في دونيتسك وتوسع ضرباتها العسكرية وترفض تجميد القتال في أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها.

0: وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية عن الجلسة السابقة. هذا التقرير الجلسة الإيجابية التي ارتفع فيها مؤشر السوق العام وصل إلى مستويات 8774 نقطة. أيضا القيمة المتداولة ارتفعت إلى مستويات جديدة إيجابية إلى مستوى 98 مليون دينار، وكمية التداول كانت 384 مليون سهم. أما عدد الصفقات فكان 23,000 صفقة و681. جلسة إيجابية ارتفع فيها 52 شركة من شركات السوق، بينما 20 شركة على استقرار و56 شركة كانت على تراجع. كان نشاط الشركات في قطاع المصارف ضعيف حقيقة، بعضها مستقر وبعضها متراجع، لكن أيضا كان هناك الأداء الإيجابي اللي شهدناه في جلسة الأمس. هناك شركات ارتفعت وحققت مكاسب كتمديد الاستثمارية. على رأس هذه الارتفاعات وصلت إلى مستوى الدينار و52 فلس. أركان كذلك عنده مستويات 348 فلس بكميات عالية بلغت 29 مليون سهم و954 ألف. وطنية دالقاف 193 فلس بكميات أيضا عالية، 13 مليون سهم و416 ألف. كذلك مواشي 130 فلس مرتفعة لأنظمة دينار و274. مخازن 159 فلس. خليجي تأمين ارتفعت دينار و210 فلوس في إغلاقها. وربا كابيتال أغلقت عند مرتفعة عند مستوى 912 فلس. الأولى الاستثمار أيضا عند مستوى 137 فلس بكميات عالية جيدة، الأولى في كمياتها الإيجابية في يوم الأمس 13 مليون سهم و557 ألف. أما وطنية فكانت 17 مليون سهم و539 ألف. ووطنية أيضا من ضمن الشركات الأكثر ارتفاعا حيث أغلقت عند مستوى 142 فلس. بالنسبة للشركات المتراجعة، تجارة على رأس هذه الشركات المتراجعة بكميات عالية بيعية وصلت إلى مستوى 39 مليون سهم وأغلقت عند 140 فلس. بترولية كذلك أغلقت متراجعة عند 668 فلس. ميزان أيضا عند دينار و117 فلس. آسيا 41 فلس، وكذلك أيضا الإماراتية 136 فلس، وبورتلاند 636 فلس، والإنماء 122 فلس، وعربية عقارية 156 فلس، بينما سكب 424 فلس. كل هذه الشركات اللي تصدرت التراجعات كلها كانت بكميات ضعيفة حقيقة، مع التجارة. التجارة 39 مليون سهم، كمية عالية جدا من الأسهم البيعية اللي كانت على التجارة في يوم الأمس. بالنسبة للكميات، كميات هي الأعلى على مخازن 52 مليون سهم، تجارة 39 مليون سهم، وأركان 29 مليون سهم، وطنية 17 مليون سهم، جي أف إتش 13 مليون سهم، وكان مرتفع جي أف إتش عند 171 فلس. أهلي 13 مليون و 852 ألف سهم، الأولى 13 مليون سهم و 557 ألف. وطنية دالقاف 13 مليون و 419 ألف سهم. أما التخصيص فكان 11 مليون سهم و 918 ألف، بينما مشاريع 10 مليون و 796 ألف سهم تداولت على مشاريع وكانت متراجعة. هناك أيضا بالنسبة للسيولة، السيولة أعلى على أركان 9 مليون دينار و 998 ألف. بيتك المتراجع أو المستقر عند 770 فلس في الجلسة يوم الأمس، وكذلك اللي قبلها أيضا كانت على ذات السعر. إغلاقها بيتك 770 فلس بسيولة بلغت 8 مليون دينار و 283 ألف. مخازن 8 مليون و 188 ألف. تجارة 5 مليون و 638 ألف. أهلي 3 مليون و 825 ألف. وطني المتراجع عنده 848 فلس، سيولته كانت مليونين و 909. وطني دالقاف، وطنية دالقاف كانت عنده مليونين و 491 ألف دينار. وطنية مليونين و 471 ألف دينار. جي أف إتش مليونين و 362 ألف دينار. وبنك الخليج المستقر عند مستوى 364 فلس، كانت السيولة عليه في يوم الأمس مليونين و 217 ألف دينار. أما بالنسبة للصفقات، الصفقات هي الأعلى على بيتك 2189 صفقة، بينما تجارة 1963 صفقة، أركان 1903، والأنظمة 1061 صفقة، بينما مخازن

0: وزن 900 وطبعا الدولي وغيره ايضا دون مستوى 900 صفقه. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الامس، جلسه ايجابيه، لكن نامل ان شاء الله بالمزيد من اللون الاخضر الشامل على جميع مؤشرات السوق ومكونات هذه المؤشرات. هذا ما نامله دائما لاخواننا متداولين سوق الكويت الاوراق الماليه، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10%، خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر

0: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيماناً بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
1: سر صباحي بسيط يعينك عن ويغنيك عن القهوة، فكيف تعيد 20 دقيقة من المشي صباحا صيانة دماغك وتنشط ذاكرتك؟ في كشف طبي جديد يحمل أبهى المعاني لصحتنا الصباحية، أجريت دراسة حديثة أكد فيها أن المشي الخفيف في الصباح الباكر لمدة 20 دقيقة فقط يعادل في تأثيره كوبا من القهوة في يقظة العقل وتنشيط الذاكرة. أوضح الباحثون أن الحركة الصباحية المنتظمة تحفز إفراز هرمونات السعادة والتركيز، كما تساهم في تدفق الأكسجين بكميات إضافية إلى الدماغ. والأجمل من ذلك أن هذا التأثير الإيجابي لا يقتصر على الساعات الأولى من النهار فحسب، بل يمتد ليمنح الجسم طاقة حيوية تستمر حتى المساء. وينصح الأطباء باجتزاء هذه الدقائق المعدودة قبل الانطلاق إلى الأعمال أو المهام اليومية، لما لها من أثر بالغ في خفض مستويات التوتر وتعزيز الصحة النفسية والجسدية. الصحة نعمة ثمينة، وبداية العناية بها تبدأ من 20 خطوة.
2: أعضاء 4 متوفين دماغيا تنقذ حياة 14 مريضا بينهم أطفال.

0: نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء خلال الأسبوع الماضي في التنسيق لإجراء 4 عمليات استئصال أعضاء من متبرعين متوفين دماغيا، أسهمت في إنقاذ حياة 14 مريضا من بينهم 4 أطفال، وأنهت معاناتهم مع أمراض الفشل العضوي. تم توزيع الأعضاء حسب الأولويات الطبية للمرضى، وأوضح المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن العمليات جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات الطبية داخل المملكة وخارجها، وأبان أنه تم إجراء 3 عمليات لزراعة قلب، كان إحداها لطفل أسهمت في إنهاء معاناته مع الفشل القلبي، و3 عمليات لزراعة كبد من بينها طفل عانى من الفشل الكبدي، و2 عمليات لزراعة رئة لمريضين آخرين، و5 عمليات لزراعة كلى أنهت معاناة طفلين ومريضين آخرين مع أمراض الفشل الكلوي وجلسات الغسيل، إضافة إلى إجراء عملية زراعية وكلية وبنكرياس لمريض أنهت معاناته مع أمراض فشل البنكرياس والفشل الكلوي.
1: ربح جديد لإنتاجيتك، كيف تمنحك 15 دقيقة من النوم الخفيف طاقة ذهبية لبقية يومك؟ في نصيحة طبية صباحية تحمل الحل المثالي لمن يعانون من الإجهاد في منتصف اليوم، أكد علماء النفس والصحة أن الاعتماد على قيلولة قصيرة لا تتجاوز 15 دقيقة يمثل السر الأبرز لاستعادة التركيز وتجديد النشاط. أوضحت الدراسات أن هذه الغفوة الخفيفة التي تسمى طبياً بقيلولة الطاقة تساهم في إراحة الخلايا العصبية دون الدخول في النوم العميق، مما يمنع الشعور بالكسل عند الاستيقاظ، ويساعد الدماغ على ترتيب المعلومات وخفض مستويات هرمون التوتر الكورتيزول. ويوصي الخبراء بتخصيص هذا الوقت الوجيز في الأوقات التي يقل فيها الأداء ليعود المرء إلى أعماله ومهامه بذهن صاف وروح مقبلة على العطاء. إعطاء الجسد حقه من الراحة ليس هدرا للوقت، بل هو استثمار ذكي في صحتك وطاقتك، فاعطي نفسك استراحة صغيرة واعتني بصفاء ذهنك.
0: صعود السلالم بانتظام يخفض خطر الوفاة بأمراض القلب. كشفت دراسة حديثة أن الاعتماد على السلالم بصورة منتظمة بدلا من المصعد قد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة. وأظهرت الدراسة التي نشرت أن الأشخاص الذين يواظبون على صعود السلالم تنخفض لديهم احتمالات الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%، فيما تقل مخاطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24% مقارنة بمن يصعدون السلالم بمعدل أقل. واعتمد الباحثون من جامعة إيست أنجليا ومستشفى نور فلوك على تحليل بيانات أكثر من 480 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 35 و84 عاما من خلال 9 دراسات عالية الجودة، وبمتابعة استمر في المتوسط نحو 14 عاما تبين ارتباط صعود السلالم بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض قلبية وعائية رئيسية من بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب. أشار الباحثون إلى أن صعود نحو 6 طوابق يوميا قد يكون مرتبطا بأكبر قدر من الفوائد الصحية، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المقدار الأمثل من صعود السلالم.

0: صباح الخير. صباح الخير. كلام في الحب.
1: طقسنا اليوم.
2: الصحة.
3: البورصة.
2: أخبار ديرتنا.
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية.
2: ثقافة وفنون.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة. صحافتنا اليوم. أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
4: السابع والنصف صباحا، وموعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.

0: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. وزير الخارجية يبحث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي آخر المستجدات الإقليمية والدولية. وزير الصحة يصدر قرارا وزاريا لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين. محافظ الفروانية يستقبل رئيس الجهاز المركزي. دولة الكويت تدين الهجوم العدواني بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان العراق. الحرس الوطني تقييم المتقدمين للالتحاق بدورات الطلبة الضباط يتم بكل عدالة وشفافية. المرور تحرير 64 محضرا لمكاتب تأجير مركبات في العرضية الصناعية. التعليم العالي انتهاء التسجيل في البعثات الخارجية للثانوية الإنجليزية والبكالوريا الدولية 2026-2027. فريق طبي في مستشفى جابر الأحمد ينجح باستئصال ورم سرطاني من ساق طفلة.
1: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز بعنوان أرض أمريكية جديدة. الرئيس اللبناني إلى روما، آلية التحقق والجولة الثامنة على الطاولة. مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الكويت. مقتل 5

0: فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. مصر محطة الضبعة تطابق أعلى معايير السلامة النووية. الجيش الإسرائيلي يعترف بترقيم أجساد الفلسطينيين خلال التحقيق. ألمانيا تعتزم تمديد إجراءات المراقبة على حدودها حتى مارس 2027. وصول أول دفعة من السجناء السويديين إلى إستونيا بموجب اتفاقية نقل ثنائية. الداخلية الإماراتية: الوضع في البلاد آمن حاليا.
1: وإلى أبرز عناوين صحافتنا الاقتصادية: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 11.77 من 100 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس، واليورو عند 355 فلس. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 14 سنتا ليبلغ 82 دولار و81 سنت. النفط يرتفع مع تلاشي آمال وقف الحرب بين أمريكا وإيران. 4.6% نمو أرباح البنوك الكويتية في النصف الأول. سعر الدولار في مصر ينهي موجة الخسائر. موجة التضخم العالمية تراقب تطورات هرمز.
0: وإلى أبرز العناوين التي طلعتنا بها صحفنا هذا الصباح: أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا لتنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في دولة الكويت في إطار جهود الوزارة للمحافظة على سلامة وصحة الأجيال القادمة وتقليل العبء الصحي للتدخين على المجتمع. وقالت وزارة الصحة في بيان إن القرار يحرص على حماية الأطفال والشباب، إذ يحظر البيع لمن هم دون 21 عاما، يمنع المنتجات الجاذبة لهم مع تقييد أماكن البيع ووسائل البيع، حيث حظر القرار البيع في مواقع محددة وعبر المنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل. وأضافت الوزارة أن القرار يحظر المنتجات غير المرخصة أو مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، مع تسجيل واعتماد المنتجات والإفصاح عن مكوناتها وتركيز النيكوتين. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير.

0: ضمن بطولة الدوري موسم 2017، المباراة اللي جمعت بين النصر والتضامن، يسجل الهدف الأول لصالح نادي النصر مشعل فواز.
1: طالع حارس المرمى مشعل فواز يلعبها مشعل، الله الله الله الله، كرة بالمقاس، كرة بالإحساس، يا سلام على مشعل فواز.

0: الله عليك، تسلم رجليك. يا سلام يا مشعل فواز، حطها بالمقاس. الله عليك، هدف جميل جدا. هو هو هو هو هو هو.
1: ويضيف الهدف الثاني لنادي النصر زبن العنزي.
0: حصلها، حصل لويس كارلوس، يحاول ويلعبها تصويب. الله الله الله الله، شوف لويس كارلوس وعدم الأنانية، شوف اللغة اللاتينية اللي يتكلم بها كرة القدم. نعم، لويس كارلوس كان يحاول ويناظر للزاوية الأخرى، لكن فضل التمرير إلى زبن اللي ماخذ مكان سليم لرؤية المرمى.
1: وسجل الهدف الثالث لنادي النصر لويس كارلوس.
0: ووضع الكرة على مستقبل كبير، الكرة ملعوبة والوقت المحتسب 4 دقائق، وقت بدل ضايع. الكرة ملعوبة لويس كارلوس، لويس كارلوس. الله الله الله الله، الكولومبي اللاتيني لويس كارلوس. هو هو هو هو هو، قايل لكم هذا اللاعب يمتلك شيء، يمتلك شيء، يمتلك. نعم، اللي يمتلك هذا اللاعب العقل، العقل الكل.
1: ويختم المباراة بالهدف الرابع لنادي النصر يوسف قلفة.
0: العبها يا سلام، البنيات جميلة، البنيات رائعة. العبها، العبها وين؟ يلعبها إلى زبن، زبن يردها. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. النصر هو هو هو قلفة، هو يوسف قلفة.
1: وانتهت المباراة فوز نادي النصر على نادي التضامر بنتيجة 4-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. قرعة دوري أبطال آسيا الثاني بمشاركة الكويت. المجلس الوطني للثقافة يطلق بطولة الشطرنج الثانية لمختلف الفئات العمرية للمرة الأولى، بث محادثات الحكام واللاعبين داخل الملاعب الإنجليزية خلال المباريات مباشرة. نادي فرانكفورت الألماني يخطط للتعاقد مع الحارس أوتوبولو. برشلونة يتوصل إلى اتفاق لضم رودري. نادي لانس يجرد باريس سان جيرمان من لقب كأس الأبطال الفرنسية. جاتوزو يستهل مشواره مع لاتسيو بالخروج من كأس إيطاليا. ممفيس ديباي يمدد أخيرا مع كوريانثس البرازيلي حتى عام 2028. مغادرة ديلاب ونيكولاس جاكسون من تشيلسي لا تزال خيارا متاحا للنادي. جميع أجانب نادي الاتحاد السعودي للبيع بسبب ظروف النادي، أي عرض سيصل سوف يتم مناقشته. توقيع بيدرو نيتو مع الهلال يقترب، سيحصل على راتب ضخم زائد عقد طويل الأمد. الأندية السعودية ونادي جلطة سراي يرغبون بالتعاقد مع لياو. نادي لاتسيو يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مورو إيكاردي. مدرب نادي باريس سان جيرمان لويس إنريكي ينفجر غضبا في مؤتمر الصحفي بعد الخسارة من السوبر الفرنسي من نادي لانس الفرنسي. الصفقة ألغيت بين يوفنتوس وأستون فيلا للتعاقد مع الحارس مارتينيز. السعر المطلوب مرتفع جدا بالنسبة ليوفنتوس. كانسيلو تنازل جزء من رواتبه مع الهلال من أجل توقيع مخالصة مالية والانتقال لنادي برشلونة. برونو جيمارايش يحقق أول ألقابه مع أرسنال في ظهوره الرسمي الأول. نادي روما يحسن عرضه للتعاقد مع رودريغو مورا. المفاوضات في مراحل النهائية مع بورتو. كورتيس جونز خارج قائمة ليفربول. إنتر لا زال مهتم باللاعب مع تحسين في العرض الجديد. الصفقة تعتمد على مفاوضات بين الناديين، حيث يرغب اللاعب بالانتقال إلى الإنتر. نادي بايرن ميونخ يضع هالاند كخليفة لهاري كين في حال مغادرة الفريق مستقبلا. جولي فيرمان إلى بروسيا دورتموند. تم الاتفاق على الصفقة مقابل 21 مليون يورو من أيندهوفن. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. توصل برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع رودري الحائز على الكرة الذهبية في عام 2024، وسينتقل اللاعب الوسط صاحب 30 عام وبطل العالم مع المنتخب الإسباني في مونديال أمريكا الشمالية الأخير مقابل نحو 75 مليون يورو. وارتبط اسم رودري بالانتقال إلى ريال مدريد بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم، لكن برشلونة تحرك بكل قوة لضم النجم السابق لأتلتيكو مدريد الذي لعب دورا محوريا في نجاحات السيتي منذ انضمامه في عام 2019. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. في صباح الخير عالم تكنولوجيا.

0: ام تكنولوجيا.
1: تقنيات جديدة.
2: تقنيات جديدة.
3: عالم تكنولوجيا.
1: عالم فيه الحاجة.
0: أم الاختراع.
1: أم الاختراع.
3: أم الاختراع. عالم من الإبداع والابتكار.
1: عالم تكنولوجيا.
3: عالم تكنولوجيا.
4: في عالم التكنولوجيا تشهد تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورا متسارعا مع انتقالها من مجرد أدوات للإجابة عن الأسئلة وتنفيذ الأوامر إلى أنظمة قادرة على التخطيط وتنفيذ مجموع من المهام بشكل أكثر استقلالية. وتتجه الشركات التقنية إلى تطوير أنظمة ذكية تستطيع تحليل المعلومات واتخاذ خطوات متتابعة لإنجاز المهام ومساعدة المستخدمين في مجالات متعددة مثل تنظيم الأعمال والبحث والبرمجة وخدمة العملاء. ويرى مختصون أن هذا التطور قد يغير طريقة استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية وبيئات العمل، مع التأكيد على أهمية الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وحماية البيانات والخصوصية.
5: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان بزيارة تفقدية إلى مشروع جسر صباح الناصر للوقوف على آخر مراحل الإنجاز ومتابعة الأعمال التنفيذية بالتزامن مع افتتاح أجزاء من الجسر. وذكرت الأشغال في بيان صحفي أن الجزء الذي تم افتتاحه من الجسر سيكون للقادمين على الدائر السادس من السالمية باتجاه طريق 604 جبد، إلى جانب افتتاح المخرج للقادمين على الدائر السادس من الجهراء أيضا باتجاه طريق 604، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور. وأوضحت أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة لاستكمال مشروع الجسر الذي توقف العمل به نحو 12 عاما قبل أن تعود أعمال التنفيذ والاستكمال بوتيرة متسارعة ضمن خطط وزارة الأشغال العامة لدفع المشاريع الحيوية نحو الإنجاز. وبينت أن التقدم في الأعمال جاء نتيجة تكثيف المتابعة الميدانية من قبل الوزير المشعان وفرق الوزارة وتوجيهها بتسريع وتيرة الأعمال واستكمال المتطلبات التنفيذية وصولا إلى المراحل النهائية من المشروع. وأشارت إلى أن تقدم المشروع يعكس تكامل الجهود الحكومية وتعاون مختلف الجهات المعنية في ظل الدعم والتوجيهات السامية للقيادة السياسية الرامية إلى تسريع تنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية وتعزيز البنية التحتية في البلاد.
1: استقبل محافظ الفروانية ومحافظ العاصمة بالإنابة الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح أمس في مكتبه بديوان عام المحافظة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة. وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها الجهاز المركزي في أداء المهام والمسؤوليات المنوطة به، كما ثمن الفضالة حرص المحافظ على تعزيز التعاون والتواصل المشترك.
0: اطلع وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين وعدد من رؤساء القطاعات والقيادات الأمنية على عرض تعريفي شامل قدمه قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات حول منظومة عمله وأبرز أنظمته وخدماته ومشاريعه التطويرية ودوره في تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف قطاعات الوزارة. استعرض القطاع اختصاصات ومهام الإدارات التابعة له والخدمات التي يقدمها لدعم قطاعات الوزارة وتلبية احتياجاتها البشرية والتقنية الأمنية. وتضمن العرض أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في تطوير أدوات العمل الأمني ورفع كفاءة تبادل المعلومات بما يسهم في

سرعة ضبط المطلوبين ودعم جهود البحث والتحري وكشف القضايا الأمنية والتعامل معها بكفاءة ودقة. كما تناول العرض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل وخطط تطويرها، إضافة المزيد من الخدمات مستقبلاً بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المراجعين وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقر الوزارة.

وفي إطار البرنامج الحكومي لحماية الأسرة والطفل، نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصّر ملتقى للمشمولين برعايتها بحضور مدير عام الهيئة بالإنابة علياء فهد الصقر في مبنى الهيئة الرئيسية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل المباشر مع المشمولين برعاية الهيئة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتعرف على احتياجاتهم، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى وجودة الرعاية. وأكدت مدير عام الهيئة العامة الهيئة بالإنابة علياء فهد الصقر أن تنظيم هذا الملتقى يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع المشمولين برعايتها والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق أهداف الهيئة في توفير أفضل مستويات الرعاية والدعم.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، تقدمها لحضراتكم عائشة خليل ويخرجها عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح، مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. الإمارات توقف عمل تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران وتؤكد مع واشنطن أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس ترامب ينفي وجود مفاوضات مع إيران بعد حديثه عن محادثات سرية مع الحرس الثوري. إسلام أباد تحذر من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي. غارات وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد يهدد الاستقرار. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هجوم بمسيرتين يستهدف مواقع حكومية في أربيل، وبغداد تفتح تحقيقا لكشف ملابساته. 133 عملية للجيش اليمني ضد الحوثيين وتوجيهات بتوسيع الردع الجوي والصاروخي. شهداء بغارات الاحتلال على غزة وتحذيرات من أزمة إنسانية، وحماس تتمسك بالمسار السياسي. اعتداءات واقتحامات تتسع في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يحاصرون بلدة قصرى. روسيا تعلن تقدما جديدا في دونيتسك وتوسع ضرباتها العسكرية وترفض تجميد القتال في أوكرانيا. عقد مجلس الوزراء اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 18 من أغسطس 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بموافقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رعاية افتتاح مجموعة من المشروعات الصحية الجديدة في البلاد، وتكليف سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

الحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي تسلمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي أندي بيرنم رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة اليوم الثلاثاء، والتي تتعلق بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد قام بتسليم الرسالة لمعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعادة سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد بحضور معالي رئيس ديوان السمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت ناقلتين وسفينة لشركة أتنوك الإماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية للخطر، مؤكدا ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروط، مجددا تضمن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانة دولة الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لخارطة الطريق الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس السلام وكافة الأطراف المعنية، مشددا على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذها، مجددا التأكيد على الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وكذلك أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث نصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر على التالي: يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الأتيان: مادة 14 بند 4 إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت تلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه

أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك. مادة 19 يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني. ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها. كما نصت المادة 2 على التالي: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية. في حين نصت المادة 3 على التالي: تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء، والذي يأتي في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة وإرساء تنظيم أكثر تكاملا لمؤسسات العدالة، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسة المترابطة. ويتمثل المحور الأول في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر بتطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية من خلال تحديث القواعد المنظمة لاختيار أعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والقواعد الحاكمة لعمله. ويتمثل المحور الثاني في تعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءلة والتأديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الأحكام المنظمة لعمل النيابة العامة واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابة على أماكن الاحتجاز. أما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونية من خلال وضع آلية متكاملة لتوحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز، بما يكفل استقرار المبادئ القانونية واتساق الأحكام القضائية، إلى جانب تنظيم المحاكمات والإجراءات القضائية التي تعقد باستخدام الوسائل الإلكترونية على نحو يستجيب للتطورات التشريعية والتقنية ويرتقي بكفاءة منظومة العدالة. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وكذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاء وأعضاء النيابة العامة، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، الأمر الذي يقضي إصدار قانون بإنشاء الدوائر الاقتصادية، وهو قانون إجرائي يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهة وسرعة الفصل في القضايا المطروحة على المحاكم من جهة أخرى، وذلك من خلال 3 مستهدفات يسعى القانون لتحقيقها متلازمة، وهي: أولا، تخصيص دائرة اقتصادية وقاضي يسند إليه العمل بها، ويمتد هذا التخصيص إلى الخبير الذي يندب لمباشرة أعمال الخبرة في المنازعات المنظورة أمامها وصولا إلى قاضي التنفيذ الذي يضع أحكامها موضع التنفيذ. ثانيا، تبسيط إجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الإجرائية والعمل على تحضير الدعوة وإعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيها بينهم على المذكرات والمستندات قبل إحالتها إلى الدائرة المختصة، فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاة تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وعدم الإخلال بحق الدفاع. ثالثا، المرونة التشريعية، وذلك بالحرص على تجنب جمود النصوص التشريعية التي تعد من أكبر مثالب التشريع. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأميري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح

0: واللجنة المسؤولة عن أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة حول الوقوف على آخر المراحل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس الموافق 1 من أكتوبر 2026، موضحا أنه بهذه المناسبة سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية للزوار تشارك فيها فرق موسيقية وعروض ضوئية وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال، مبينا أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية، مشيرا إلى أن المساحة الكلية لأرض المشروع تبلغ 243.605 متر مربع، كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 203.162 متر مربع، في حين تبلغ المساحة الخضراء 190.661 متر مربع. أما المساحة الاستثمارية فتبلغ 16.232 متر مربع، موضحا أن مكونات المشروع هي مبنى مسرح السور والذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجية، وقاعة متعددة الأغراض، ونادي صحي نسائي، ومقاهي ومحلات تجارية، مبنى الرياضات والتي تضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق السيارات الكهربائية ولعبة التحليق في الهواء، المرافق الخارجية وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير، مواقف السيارات تتسع لعدد 2388 سيارة. من جهته أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها قياديو ومسؤولو وموظفو الديوان الأميري واللجنة المسؤولة على أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة لافتتاح هذا المشروع الترفيهي والثقافي، والذي سيكون معلما سياحيا يجذب الزوار من داخل وخارج دولة الكويت. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، مناير القلاف.
1: نستهل جولتنا من أبوظبي، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الثلاثاء وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر على خلفية التصعيد الإقليمي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاء القرار عقب إعلان وزارة الدفاع الإماراتية رصد صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه الدولة واستهدفا حركة الملاحة البحرية، موضحة أن أحدهما سقط في المياه الإقليمية الإماراتية والآخر خارجها. وفي موازاة هذه التطورات، برز التنسيق الإماراتي الأمريكي بشأن أمن المنطقة والممرات البحرية، إذ بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عددا من القضايا الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق للحفاظ على الأمن الإقليمي وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في لبنان والشرق الأوسط. وعلى خط التطورات الإقليمية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليزيد الغموض بشأن مسار المفاوضات مع إيران، نافياً وجود أي محادثات جارية أو مقررة مع طهران بعد تصريحات سابقة تحدث فيها عن مفاوضات سرية مع الحرس الثوري الإيراني. عزيز فهمي من واشنطن والتفاصيل.
2: تضاربت أقوال الرئيس ترامب حول وجود أو عدم وجود مفاوضات سرية مع إيران، فبداية صرح بأن هناك مفاوضات سرية مع الحرس الثوري الإيراني، وصرح صهره جاريد كوشنر أن الاتصالات تجري مع جهات داخل النظام الإيراني. ثم نفى الرئيس ترامب وجود أي مفاوضات مع الحكومة الإيرانية أو حتى مفاوضات مجدولة مع الجانب الإيراني. وتثير هذه التصريحات المتناقضة اضطرابات داخل إيران، وقد يكون ذلك أحد أسباب الرئيس ترامب الذي طالب إيران أمس برفع العلم الأبيض والاستسلام. وكان الرئيس ترامب قد نشر صورة لمضيق هرمز على موقعه في تروث سوشيال، ووصف المضيق بأنه أرض أمريكية جديدة، وهي تكرار لفكرة كان قد طرحها منذ أيام بهدف استفزاز إيران.

0: والطعن في تأكيدها أنها تسيطر على المضيق، بينما يقول الرئيس ترامب إن البحرية الأمريكية هي التي تسيطر على المضيق 100%، وأنه مفتوح بعد أن تم تفجير وإزالة الألغام البحرية. ومن الجانب الآخر، تؤكد التصريحات الإيرانية أن إيران هي التي تتحكم في المضيق ولا يمر خلاله إلا السفن التي تدفع الرسوم وتطلب الإذن من السلطات الإيرانية. وتزيد التصريحات الأمريكية والإيرانية الغموض حول الوضع الحالي بعد انتهاء مهلة 60 يوم بدون التوصل إلى اتفاق نهائي على إنهاء الحرب وأزمة البرنامج النووي الإيراني، كما أن عدم التأكد من وجود مفاوضات لمد فترة وقف إطلاق النار يجعل الموقف قابل للانفجار مرة أخرى. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
1: وفي إسلام أباد، تترقب الوساطات الساعات المقبلة، إذ حذرت مصادر باكستانية من أنها قد تكون حاسمة في تحديد مسار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار الخلافات واتساع الفجوة بين الطرفين. وأكدت المصادر أن فرص الحل الدبلوماسي لا تزال قائمة، لكنها حذرت من أن تعثر العودة إلى مفاوضات جوهرية قد يعيد احتمالات الضربات العسكرية ويضع جهود تثبيت الهدنة أمام تحديات إضافية. وعلى وقع التصعيد المتواصل في جنوب لبنان، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت عدد من المناطق بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدتي عناتة وحلا. زميلتنا سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
2: شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا سلسلة غارات استهدفت تلة علي الطاهر ودوحة كفر رمان وأطراف بلدة القنطرة، وذلك بعد قصف مدفعي طال بلدات حولة والمنصوري ومجد لسون وأطراف وادي زبقين، بالتوازي مع تنفيذ قوات الاحتلال تفجيرات كبيرة في بلدتي عيناتا وحولة. إلى ذلك سجل تحرك آليات عسكرية من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل، وترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما عملت قوة إسرائيلية على تثبيت بوابة حديدية عند أحد الممرات في وسط بلدة عين عرب، في ظل استمرار وجود القوات الإسرائيلية في البلدة التي لا تزال خالية من سكانها ومحتلة. من جهة أخرى، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق. وفي هذا الإطار، حذرت الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في الجنوب، حيث قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجيريك أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان رصدت أنشطة حركية مكثفة في منطقة عملياتها، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات هليكوبتر وأطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق. وقال إن قوات اليونيفيل تواجه قيودا على حرية تنقلها، بالإضافة إلى حوادث سلوك عدواني، ما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ولم تقتصر التطورات على الساحة اللبنانية، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت مطار أبو ظهور العسكري شمال غربي سوريا في هجوم وصفته دمشق بأنه تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن بالغ القلق إزاء الغارات، فيما أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن المواد النووية التي عثر عليها في موقع غير معلن داخل سوريا لا تمثل خطراً. وفي العراق، أربيل على وقع تطور أمني جديد.

0: بعدما استهدف طائرتان مسيرتان مفخختان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان ومقر إقامة مدير الاستخبارات المحلية، فيما قالت سلطات الإقليم إن المسيرتين انطلقتا من جهة الحدود الإيرانية. وعقب الهجوم وجه رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بفتح تحقيق لكشف ملابساته، بينما وصف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ما جرى بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره. أما في اليمن فالعمليات العسكرية تتواصل على عدة جبهات، حيث أعلن الجيش تنفيذ 233 عملية ضد الحوثيين باستخدام راجمات الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة. وأمر مجلس الدفاع الوطني بتوسيع عمليات الردع الجوية والصاروخية ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز التنسيق العسكري، مؤكدة أن استهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية لن يحقق للحوثيين مكاسب ميدانية. وفي موقف داعم للحكومة اليمنية، جددت اليابان مساندتها لليمن، مؤكدة أن استقراره وأمن مضيق باب المندب يرتبطان باستقرار المنطقة والمجتمع الدولي، مع مواصلة المساعدات ودعم قدرات خفر السواحل وتعزيز الأمن البحري. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، نبدأ من قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال انتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة، فيما أعلنت وزارة الصحة وصول 6 شهداء وعدد من المصابين إلى المستشفيات. إنسانيا، حذر اتحاد بلديات غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب النقص الحاد في الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الآبار والمولدات ومحطات الضخ، محذرا من أزمة عطش ومخاطر صحية وبيئية متفاقمة. وفي التحركات السياسية، جددت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا عقب مباحثات أجراها المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن حماس متمسكة بالمسار المتفق عليه، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يقدم للوسطاء حتى الآن موافقة واضحة على خارطة الطريق. وفي الضفة الغربية المحتلة، تتواصل سياسة الاقتحامات والتضييق، حيث شهدت عدة بلدات وقرى موجة جديدة من الاعتداءات بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين شملت فرض حصار على بلدة قصرة وتقييد حركة الدخول إليها والخروج منه. الزميل حسن جعفر والتفاصيل.
1: شهدت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية اقتحام عديد المدن والقرى والتي تركزت في محافظات بيت لحم ورام الله ونابلس، وترافق ذلك مع شن المستوطنين المتطرفين اعتداءات على قرى محافظتي نابلس ورام الله في تصعيد خطير للمستوطنين الذين يتلقون الدعم من حكومة الاحتلال. وعلى هذا الصعيد أعلن نتنياهو من مستوطنة أريئيل الجاسمة على الأراضي الفلسطينية عن توسيع المستوطنة لكي تصبح من المدن الكبيرة، وأن الجامعات كما قال نتنياهو والمستشفيات والمدارس ستبنى في المستوطنة المذكورة والتي تعتبر من المستوطنات الكبيرة في الضفة الغربية. هذا وواصل المستوطنون المتطرفون حصار بلدة قصر الواقعة في محافظة نابلس لليوم 11 على التوالي، وسط منع المستوطنين إدخال المياه والطعام للمحاصرين، فيما ذكرت المصادر الفلسطينية بأن مواطنا فلسطيني قطع من الديتريوت الأمريكية قطع المحيط لحماية منزله من المستوطنين، وأن آخر رفع العلم الأمريكي على سطح منزله لكونه يحمل الجنسية الأمريكية. هذا وطلبت القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفاعل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها المتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي جديد المواقف المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، استبعد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إمكانية تجميد النزاع، مؤكدا أن موسكو لا تنظر في وقف العمليات القتالية على امتداد خط التماس، كما نفى وجود تطورات جديدة بشأن زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الروسية. أشرف الصباق والمزيد من التفاصيل.
2: استبعد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف إمكانية تجميد النزاع الأوكراني، وأشار إلى أنه يستبعد فعلا هذا الموقف من جانب روسيا، ولن يكون هناك أي تجميد للعمليات القتالية على طول خط التماس. وقال إن موقفنا هذا يستبعد مثل هذا الأمر. وفي الوقت ذاته صرح أوشاكوف بأنه لا جديد حول زيارة المبعوثين الأمريكيين لموسكو، مشددا على أن مثل هذه الزيارة تتطلب تحضيرا وتنسيقا دقيقين نظرا لأهميتها وطبيعتها الدولية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل استهداف السفن البحرية والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، وقصفت سفينة بضائع جنوب شرق أوديسا. وأضافت أن الدفاعات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية، وأسقطت 790 مسيرة فوق 15 منطقة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف. وأفاد عمدة موسكو سيرجي سابيان بأن الدفاعات الروسية أسقطت 180 مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة. وفي الوضع الميداني العام، أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على بلدتين في دانيتسك شرق أوكرانيا، وتواصل التقدم على عدة محاور، واستهدفت قوات وبلدات في خاركوف وسومي وزاباروجيا ودنيبروبتروفسك، ووجهت ضربات للمراكز اللوجستية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1450 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 1670 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وبعيدا عن مسار الحرب، خلاف دبلوماسي يفتح جبهة جديدة بين موسكو وطوكيو بعدما استدعت الخارجية الروسية السفير الياباني أكيرا موتو وسلمته احتجاجا شديد اللهجة على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي بشأن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزيرة أيتوروب إحدى جزر الكوريا الجنوبية المتنازع عليها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التصريحات اليابانية تجاوزت حدود اللياقة، معربا عن قلق موسكو مما وصفه بمحاولات طوكيو إعادة صياغة قواعد القانون الدولي وفق مصالحها والتنصل من مسؤولياتها التاريخية.

0: ومن الأخبار الاقتصادية، تراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد في تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بموجة خسائر ضربت أسهم التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية، إلى جانب تراجع شهية المستثمرين للمخاطر مع انحسار التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وهبط مؤشر نيكي بنحو 3%، فيما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أكثر من 2.5%. وجاءت الخسائر وسط ضغوط إضافية من ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما ثار مخاوف بشان المبالغة في تقييم أسهم النمو ودفع المستثمرين إلى بيع أسهم شركة التكنولوجيا وأشباه الموصلات لتقود القطاع، موجة الهبوط في السوق اليابانية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تتراوح سرعة الرياح من 15 إلى 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار على بعض المناطق. يكون الطقس في المساء طقس حار إلى مائل للحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة،

تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 48، شمالا في العبدلي 47، غرب البلاد منطقتي شقاها والسالمي 46، جنوبا بالوفرة 47، جزرنا الشمالية فيلي شورب وبوبيان 45، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 39 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. تيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلى مد سوف يكون الساعة 3:40 دقيقة مساء، أدنى جزر الساعة 10:50 دقيقة صباحا، موعد أذان المغرب الساعة 6:25 دقيقة. عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. الإمارات توقف تعاملاتها التجارية والمالية مع إيران وتؤكد مع واشنطن أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس ترامب ينفي وجود مفاوضات مع إيران بعد حديثه عن محادثات سرية مع الحرس الثوري. إسلام أباد تحذر من تجدد الضربات بين الولايات المتحدة وإيران مع تعثر المسار التفاوضي. غارات وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من تصعيد يهدد الاستقرار. سوريا تؤكد أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور تمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هجوم بمسيرتين يستهدف مواقع حكومية في أربيل، وبغداد تفتح تحقيقا لكشف ملابساته. 133 عملية للجيش اليمني ضد الحوثيين وتوجيهات بتوسيع الردع الجوي الصاروخي. شهداء بغارات الاحتلال على غزة وتحذيرات من أزمة إنسانية، وحماس تتمسك بالمسار السياسي. اعتداءات واقتحامات تتسع في الضفة الغربية المحتلة، والمستوطنون يحاصرون بلدة قصرة. وروسيا تعلن تقدما جديدا في دونيتسك وتوسع ضرباتها العسكرية وترفض تجميد القتال في أوكرانيا. وبهذا نصل إلى ختام هذه الجولة، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: كل الشكر للإخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية. عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال ما تبقى من فقراتنا في صباح الخير.
1: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
0: مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير وحتى الساعة 9 صباحا. بهذه الأثناء ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب. عقيد عثمان، صبحك الله بالخير.
2: حياك الله، صبحك الله بالخير، صبح عليك ونصبح على المستمعين، ونتمنى السلامة للجميع وين ما يكونون، وتبقى أيضا الجهود الأمنية والمرورية مستمرة على مدار الساعة، وخاصة مع دخول الموظفين هناك يعني حركة مرورية مختلفة من موقع لآخر. وفترة الصيف احنا عارف ان تقل الكثافة المرورية، ولكن دائما لما تقل الكثافة على الطرق السريعة تكون هناك في سرعة لبعض المركبات، وهذا الشيء قد يتسبب في حوادث مرورية. احنا ننوه لقائدين المركبات وخاصة مستخدمين طريق 6.5 اللي هو فوق جسر الضجيج القادم من صبحان، في تعطل شاحنة، وتعطل الشاحنة تسبب في كثافة بهذا الموقع. وننوه للمستمعين ان اليوم طريق 6.5 بدأ يخدم يعني كثير من المركبات باستخدامهم لهذا الطريق اللي هو 6.5، ويقلل من الكثافة الموجودة على السادس. ولكن احنا ننوه من خلال تواصلنا معكم على تعطل الشاحنة وجاري التعامل معهم. طبعا طريق 6.5 يخدم منطقة صبحان وكذلك ايضا الضجيج.

وكذلك غرب عبد الله مبارك وعبد الله مبارك وكثير من المناطق، وكذلك أيضا يصل مع السابع، ولذلك كثير من سكان هذه المناطق وأيضا البعض اللي بيقلل من الوقت في بعض الطرق يقدر يستخدم 6:30. كذلك أيضا بالنسبة إلى الدائرة السادسة انسيابية واضحة ما في كثافة تذكر، وبالنسبة إلى طريق

0: قبل دخلة المطلع في حادث مروري، لذلك ننوه على هذا الحادث. بالنسبة إلى مداخل مدينة الكويت، حركة طبيعية جدا. بالنسبة لبلاغات الحوادث اليوم لحد الآن والله الحمد أقل بكثير من الحوادث اللي كانت في نفس هذا الوقت أمس، لذلك إحنا واجب علينا بس ننوه لهذا الشأن، وكذلك أيضا نستمر في التنويه على الجهود المستمرة لوزارة الداخلية على مدار الساعة، مو فترة الصبح بس، وكذلك أيضا الشيء بالشيء يذكر الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني دائما تحرص في موسم الصيف لأنشطة وفعاليات لمنتسبين وزارة الداخلية، واليوم عندهم فعالية أيضا في أرض المعارض مع إحدى الجهات المنظمة، وأعلنت عن هذه الدعوة. يمكن نقول عن هذا الشأن في صباح الخير الكويت بس لأن نبين بالدور الاجتماعي لوزارة الداخلية اللي أيضا له جانب في المجتمع أو الأسر الخاصة لمنتسبين وزارة الداخلية واهتمام القيادة العليا لهم في هذا الشأن. في ختام حديثنا يكون كلامنا موجه لبعض التساؤلات وخاصة أيضا من خلف الكنترول بعض الأسئلة الخاصة لنظام التنبيه المسبق للإشارات الضوئية. وطبعا احنا دائما نقول السلامة المرورية أهم كل شيء، أهم من كل شيء،
1: صحيح.
0: والسلامة تبدأ من الالتزام بقواعد وقوانين المرور، وتنبيه الإشارات المرورية بدأ يخدم كثير من المركبات من حيث تنبيه المركبات على سبيل المثال، التنبيه بالنسبة حق الإشارة الخضراء واللي هو نظام التنبيه المسبق للإشارات الضوئية، نوضح اللي هو التتريكة مثل ما يقولون انك
1: نعم.
0: قاعد تترك إشارة، تم تفعيل خاصية التنبيه الضوئي المسبق قبل طبعا تغيير الإشارة لتنبيه قائدي المركبات والمشاة للاستعدادات للحركة أو الوقوف للمركبات. طبعا هدف النظام تنبيه قائدين المركبات بوقت كافي والاستعداد للسير أو للوقوف. كذلك أيضا من أسباب الحوادث الجسيمة والوفيات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وهذا الشيء اللي أيضا ساهم في أيضا زيادة التكثيف في الدراسة ومعرفة يعني بعض الحلول اللي ممكن تساعد، ولكن هو يعني الحلول موجودة لقائد المركبة بالوعي والالتزام، ولكن وزارة الداخلية أيضا والإدارة العامة تسعى دائما إلى توفير كل ما يعني يفيد قائد المركبة ومرتاد الطريق. لذلك نظام التنبيه المسبق للإشارات المرورية تم تفعيل هذه الخاصية الضوئية المسبقة يعني قبل تغيير الإشارات لتنبيه قائدي المركبات والمشاة بالاستعدادات للحركة والوقوف ولتجنب تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء. ونأكد ونقول أن وزارة الداخلية ما تتهاون في مثل هذه المخالفات الجسيمة. ما عليه الصبح شوي تكلمنا في موضوع مخالفة مهمة ومخالفة جسيمة، ولكن وضحناها، وأيضا نستغل هذا التواصل بالتنبيه على موضوع مهم جدا. تخيل أنك أنت تقوم في تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتتسبب في حادث مروري لأسرة ووفاة عدد من الأشخاص وأنت اللي تبقى، لذلك أنت راح تكون أيضا تحت مساءلة القانونية وراح تكون هناك عقوبات رادعة بهذا الشأن، وأيضا ما لهم ذنب الناس اللي ملتزمين بالقانون ولم يتجاوزون الإشارة الضوئية، مشوا حسب ما هو معمول في النظام المروري، ولكن تجاوزك للإشارة من المخالفات الجسيمة. فأنت لا تقول أنا ما كنت أدري، لا، من تتجاوز الإشارة الضوئية أنت هني اتخذت إجراء خطأ متعمد يعتبر. الله يحفظ الجميع ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، ونشكركم على حرصكم في إتاحة الوقت للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني للتنويه للمستمعين.
1: بارك الله بجهود وزارة الداخلية، وبارك الله بجهودكم على كل ما تقومون به خلال 24 ساعة على مدار اليوم. كل الشكر لمدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان محمد غريب.
0: حياكم الله.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
4: المعلومات المدنية تطلق خدمة شطب الجهة عبر تطبيق سهل.

0: أصبحت الخدمات الرقمية اليوم جزءاً أساسياً من منظومة العمل الحكومي لما توفره من سرعة في إنجاز المعاملات وسهولة في الوصول إلى الخدمات واختصار للوقت والجهد بعيداً عن الإجراءات التقليدية التي تتطلب الحضور الشخصي أو المرور بمراحل متعددة. ومع التوسع في استخدام التطبيقات الحكومية تتنوع الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونياً لتشمل مزيداً من المعاملات المرتبطة بالحياة اليومية للأفراد وأصحاب العقارات في خطوة تعزز كفاءة الخدمات وتبسط الإجراءات وتمنح المستفيد قدرة أكبر على إنجاز معاملاته بسهولة ومرونة. وتأتي في هذا الاتجاه خدمة إلكترونية جديدة أطلقتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية عبر تطبيق سهل، تتيح لأصحاب العقارات والوحدات العقارية تقديم طلب شطب الجهة إلكترونياً، بما يسهل إجراءات إنجاز المعاملة ويختصر خطواتها على المستفيدين. حيث أوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح للمستفيد تقديم الطلب إلكترونياً من خلال إرفاق المستندات المطلوبة ثم إرسال الطلب ومتابعة حالته وصولاً إلى اعتماده دون الحاجة إلى مراجعة مقر الهيئة. وبهذا تمضي الخدمات الحكومية نحو مزيد من التطور والمرونة مستفيدة من الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات، بما يجعل الوصول إلى الخدمة أكثر سهولة وإنجازها أكثر سرعة ويواكب متطلبات الحياة اليومية المتجددة. نادية حمدان من إذاعة الكويت.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. في الغرفة يمكن تقليل استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة LED، تعتبر من أكثر أنواع الإضاءة كفاءة في استهلاك الطاقة. ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية أمر افتراضي أطول. تقليل الحرارة الناتجة عن الإضاءة وتقليل تأثيرها على التكييف. الإضاءة الطبيعية، يساعد استغلال الإضاءة الطبيعية خلال النهار على تقليل الحاجة إلى تشغيل الإضاءة الكهربائية. أجهزة التكييف، يعد التكييف أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للكهرباء، لذلك ينصح باستخدامه بكفاءة عند الحاجة. ضبط درجة حرارة التكييف على 24 درجة مئوية أو 75 درجة فهرنهايت. إغلاق جميع الأبواب والنوافذ. تنظيف فلتر التكييف بشكل دوري خصوصا في بداية فصل الصيف. إغلاق التكييف في الأماكن غير المستخدمة. استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، تأتي حملة بلدية الكويت رخص نشاطك خطواتك صح لتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المنظمة للأنشطة التجارية، وتشجع أصحاب المشاريع على إصدار وتجديد التراخيص بصورة صحيحة، بما يسهم في تنظيم الأنشطة وحماية المستهلك ودعم بيئة تجارية أكثر أمانا واستدامة. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن الحملة مع السيد فهد المحلبي مشرف الإعلانات بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير.
1: السلام عليكم، ياكم أخوكم فهد محلبي، مشرف إعلانات في إدارة تدقيق ومتابعة خدمات بلدية مبارك الكبير. أطلقت البلدية حملة رخص نشاطك خطواتك صح لضبط الجودة في دولة الكويت في العمل ولحماية المنافسة بين أصحاب الأنشطة والمحلات التجارية. لذلك قبل بداية مشوارك في مزاولة نشاطك، رخص إعلانك هذا صمام أمان لك ولعملك ولإنشاء نشاطك التجاري. كذلك تحرص البلدية على أن لا يكون تعديل أو إضافة على النشاط التجاري بعد موافقة البلدية، حيث أن هذا يعرض صاحب نشاط الأنشطة والمحلات التجارية غرامات جسيمة في تعديل وإضافة في الرخصة التجارية. كذلك مزاولة نشاط تجاري قبل الحصول على موافقة بلدية، كذلك هذه غرامة جسيمة بحق صاحب العمل، لذلك لم يأخذ موافقة البلدية وهذه غرامة كبيرة وقد تصل إلى غلق المنشأة. ومتزامنا مع رخص نشاطك خطواتك صح، يجب علي أن ننوه على أن متزامنا مع رخصتك التجارية يجب ترخيص الإعلان، وهذا الترخيص متزامن مع رخصتك التجارية. قبل مزاولة نشاطك التجاري يجب إصدار ترخيص الإعلان لتجنب غرامات جسيمة بحسب اللائحة 599/2023، فالغرامات حاليا أصبحت جسيمة على لائحة الإعلانات، وهي أمر متزامن مع الترخيص التجاري، وألا تقع في غرامات مالية قد تعرقل بداية انطلاقك في الأنشطة التجارية. واحرص جيدا قبل أن تزاول نشاطك تصدر الرخصة التجارية لتجنب غلق النشاط وتجنب غرامات مالية جسيمة.
2: حدث في مثل هذا اليوم،
3: التاريخ،
2: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
3: التاريخ
2: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: 19 أغسطس آب، حدث في مثل هذا اليوم من عام 1934 انتخاب مستشار ألمانيا أدولف هتلر رئيسا لها، وذلك في تطور لم يسبق له مثيلا في تاريخ الجمهورية. القوات الإيطالية تستولي على منطقة الصومال البريطانية، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1940. وفي عام 1973 فرنسا تفجر قنبلتها الذرية الثالثة على بعد 750 كيلومترا من جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادئ. في عام 1987 كانت مذبحة هنغري فورد. التاريخ ليس مجرد أحداث مضت، بل هو قصص ودروس تبقى حاضرة في ذاكرتنا. أهلا بكم في جولتنا الإخبارية. نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية ورقابية في منطقة العرضية الصناعية بإشراف مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد راشد الهاجري، وبقيادة مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم والتنسيق العقيد ركن نواف أحمد الصباح، وبمشاركة إدارة التنسيق والمتابعة وإدارة التعليم وإدارة النقل البري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المرورية. استهدفت الحملة مكاتب تأجير المركبات ورصد المركبات المخالفة، حيث جرى التدقيق على عدد من مكاتب تأجير المركبات وتم رصد عدد من المخالفات والملاحظات المتعلقة بعدم الالتزام بالاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط تأجير المركبات. وأسفرت الحملة عن تحرير 64 محضرا بحق المكاتب المخالفة للضوابط واتخاذ إجراء الحجز الإداري بحقها، إلى جانب تحرير ورصد 59 مخالفة مرورية، كما تم الضبط وتحويل شخصين مطلوبين على ذمة قضايا ضبط وإحضار، بالإضافة إلى ضبط وتحويل مركبتين مطلوبتين للحجز القضائي إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الإدارة العامة للمرور استمرار حملاتها المرورية والرقابية في مختلف المناطق، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة تجنبا للمساءلة.

إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في برنامج صباح الخير، نلقاكم غدا بإذنه تعالى في رحلة جديدة. لكم في الختام أحلى وأجمل التحايا من أسرة برنامجنا برنامج صباح الخير، من عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، محمد القحطاني، ثامر الديحاني، عبد العزيز الصقعبي، في الجيران، وهذه تحيات التنفيذ من عنود لرجيب. كنا معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بقيادة بدر المروان. إلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. مسؤولون أمريكيون يقولوا أن الرئيس طلب من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع إيران، ويشيرون إلى أن واشنطن تتجه في هذه المرحلة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع الميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يشدد على ضرورة وقف الهجمات. الأمم المتحدة تقول إن 97% من أراضي غزة زراعية تضرر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس التركي يوقع قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إطار جهود الحكومة لإحلال السلام. روسيا تعلن إسقاط 4 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. كوريا الجنوبية تعلن تقليص فترة التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة. والرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناة الهلال، رجاء
2: كوكب الشرق،
3: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
4: عبد الله أبو شيخ.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. تابعونا وعندنا أسطوانتين من النوادر وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم مع أم كلثوم الست في عام 1946، أغنية مشهورة غنتها في الأزبكية، حديقة الأزبكية عام 1949، وغنتها في إحدى النوادي من عام 1954، وسجلتها على أسطوانتين. مدة الأسطوانة 13 دقيقة، يعني 6 دقائق و20، 6 دقائق و30. وهذه الأسطوانة بعنوان وأغنية مشهورة غلبت أصالح في روحي للشاعر الكبير أحمد رامي والحان رياض الصنباطي، وتعتبر من نوادر التسجيلات. ونسمع الطريقة ونسمع الأداء اللي أدت أم كلثوم هذه الأغنية عام 1946.
2: أسطوانات كايروفون، كوكب الشرق، الآنسة أم كلثوم، غلبت صالح في روحي.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. الأغنية الخليجية بين الماضي الجميل والتوثيق الأمين. غوانات.
1: سمعنا الفنانة أم كلثوم غلبت صالح في روحي عام 1946، ومن التسجيلات الجميلة ونذهب إلى البحرين، الفنان محمد راشد الرفاعي لشركة قديمة اسمها اسماعيل فون، وأغنية بعنوان أسمر على إيقاع الشرقي، يعني شرقية شوية، مسويها روح شرقية. طبعا محمد راشد الرفاعي مواليد 1927، توفى عام 1990، ولها العديد من الأسطوانات سمعنا له، عند أغنية بعنوان زريف الطول، وزرعت الطيف في بعض الأراضي، وقال المولع، وأسمر كحيل العين، وهذه من الأسطوانات الجميلة اللي سجلها في شركة إسماعيل فون. ونسمع محمد راشد الرفاعي وأدائه مع الأسطوانة. كل التحية مني، محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.
2: أسطوانات إسماعيل فون، المطرب محمد راشد الرفاعي.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة كفو، كفو كفو يا عيال الديرة كفو، اي والله كفو.
0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: عاد أنا عندي مشكلة في البحر، أحس أني أدوخ بسرعة، أحس أني أتعب والله، بس إن شاء الله دام أن احنا رايحين فيلتها وبعبارة أم الخير أكيد إن شاء الله الأمور بتكون طيبة.
2: فعل الله ولا فالج، بعدنا ما بدينا الرحلة وانتي من الحين متشائمة وتحسين أنه بيصير لنا مشاكل؟ لا والله، إذا من أولها كذي لا نروح، خلنا نقعد ببيوتنا وكل واحد مرتاح ومستانس بركلة.
3: ما لتشغل فيها، تدلع أم خالد أعرفها وأعرف سوالفها، يمكن تبي تتغلى قدام أبو خالد، خليها تستانس.
1: يا عشتو،
3: خليها تقول اللي بخاطرها، ما لتشغل. المهم عموما يا أم خالد لا تحاتين، إحنا موجودين وريايلنا موجودين وعيالنا كنا موجودين، وإن شاء الله ما يصير شيء. وبعدين لا تنسين ومحبتين خاصين بدوار البحر، بتاخذينهم أمورش طيبة.
1: ما حاتي يا بنت الحلال، بس أنا عندي هو مجرد خوف، لأني مرة صعدت بيخت وتعبت، بس أخاف أن هالمرة تكرر. بس دام إنها على عبارة أكيد الأمور طيبة إن شاء الله.
2: أكيد إن شاء الله بتكون طيبة، لا تحاتين، توكلي على الله وإن شاء الله الأمور كلها بتكون بخير وسهالات.
1: والنعم بالله،
3: عيل موعدنا بالعبارة بإذن الله.

0: الله، أنا افتكرت اسكندرية ويام سكندرية. الله يا ربي يا ربي تكبر بخاطري وترجعني يومين كده أغير جو والكبدة والحركات. يا جدعان يا رجالة،
1: يا هلا يا هلا مرحبا.
0: يا جدعان ساكتين ليه؟ ده الدنيا حلوة والبحر حلو والدنيا عاملة عمايلها قوي.
1: ايوه يا عمي والله.
0: ايه جاهزين نكسر الدنيا ولا ايه؟ انتوا بس قولوا لي عايزين نعمل ايه وانا معاكم. ده انا مطلعكم حتة عبارة يعني، منما ايه ست مكاين بسم الله ما شاء الله تطلع لك دلوقتي نص البحر، هتاخدك لحد كل مكان، جرو فيلكا ام المرادم ام النمل، اي مكان حتى ام الدنيا تاخدك.
2: ما شاء الله تودينا النيل.
0: يا نيل وخرابي على النيل وجمال النيل.
1: بس معلش يا باشا، بس يعني لو تنطر بس دقيقه خل الوالد يصعد مع امي وخالاتي ونتاكد ان العوائل كلهم صعدوا وبعدين نحرك على طول.
2: يلا نبي نستانس، نبي نستانس بالرحله يا غالي. ما نبيك تدوس شوي شوي شوي شوي تكفى.
3: طب يعني بالمصري على الاقل من مهلك.
0: طب ماشي اسكر الموسيقى ولا ايه؟ الوالد هيعمل مشكله. الوالده يا لا سمح الله ما بتحبش اغاني.
1: بس يحبون الموسيقى بس يلا. يعني ثواني على ما يسالون.
0: يلا يلا, يلا. ايوه يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. يا جماعه فين امك وابوك يا باشا؟
1: دقيقه يا عم
0: عليه.
4: اي والله على راحتك. خلنا نستمتع ونشغل هالغاني الطيبه. أيوة. وتكون الرحله زينه.
0: اهلا وسهلا يا عم الحاج، نورتنا على المركب الكبير ده يا النبي.
2: بس يا شباب تكفون، بس نوصل فيلكه نبي جدول ممتع. ها
5: يبا احنا جايين علشان نتونس، لا تربطونا معاكم ومع اهلكم طول الوقت.
1: يا شباب لا تحنون، خلاص نروح فيلكه ويصير خير، ما ندري ايش اللي بيواجهنا هناك.
2: انا والله صدق بستانس، ما ابي ارتبط مع احد، احنا بس نوصل ناخذ لنا طراد صغيرون ونروح نحدق.
4: اي والله نروح نحدق ونعيش، المهم ان نستانس ونونس اللي معانا بعد.
0: هتتبسطوا قوي. طب اسمع دي، راحوا الحبيب.

0: يوم خالد، يوم خالد انت صار لك يومين تحنين ومتوتره وخايفه من قبل لا نية عند العباره، فيني دوخه وفيني دوخه، تيني لوعه وتيني لوعه، ما يصير يا بنت الناس، خل نروح الحين خل نركب العباره، الناس ناطرين وانت بعدك ما ركبتي وخايفه ومتوتره.
1: واي واي واي يا ابو خالد، ماني خايفه، انا عندي تجربه قديمه وانت تعرفها، انا دخت وتعبت قبل وما بيها تتكرر.
2: يا يمه لا تحطين ببالك هذيل حبتين، هاك تاخذيهم خاصين بدوار البحر، تاخذينهم امورك طيبه.
1: ايه انا وين وهالسوالف وين، قلنا انكل خنسافر الا تبونا نروح فيلكه وبعباره بعد، يا ربي وما ادري ما ادري شنو فيها فيلكه بالله هناك، ما كلنا انوا شنو فيها هنا، اقول لي علمني.
0: احنا بين حانا ومانا، حين بين انانوتك وبين دوار البحر، شو اللي تبينا يا مره، شو اللي تامرين عليه، نكنسل الرحله ونرجع البيت يعني؟
2: يبا يبا صوتكم عالي، لا تفشلونا قدام الناس.
1: اوف ابوك ابوك مو انا، هو راعي المشاكل، شوف ايش قاعد يقول ويسوي، كل كلمه والثانيه قاعد يعايرني.
0: الحين انا اللي عايرك، انا اللي صرت عايرك، هذه جزاتي اللي خايف عليك يا بنت الناس. يلا يلا يلا ركب العباره، يلا يا بنت الحلال، الناس قاعدين يخزوننا ويطالعوننا، معطلين العالم كلها.
1: بسم الله توكلنا على الله.

0: إليسا؟
1: هلا.
0: شوفي أبو خالد وأم خالد شكلهم متهاوشين.
1: لا والله مو متهاوشين ولا شيء، بس أتوقع أن أم خالد خايفة لأنها من أمس قاعدة تقول أنها تحاتي من سالفة العبارة والدوخة.
2: يا يما ما لنا شغل بالناس، ما لنا شغل بالناس. يلا مريم صعدي وخلتش عند أمي، ها ترى ربعي قاعدين ورا.
3: أنا ما سويت شيء ولا تكلمت، شفيك علي؟
2: ايه اسلع يطلع صوت، الشباب موجودين.
4: عيسى احنا طالعين مع عمامك يرانا وانت جاي بربعك، الله يهديك، بس ما يصير كذي. اكيد البنية تبي تسولف معانا، خل ربعك يقعدون اخر شيء ويغضون النظر عنها بعد.
2: يبا قاعد تسولف صوتها عالي.
3: ما سولفت وما تكلمت.
2: سكتين ما قصرتي صوتك، بيصير شيء عمرك ما شفتيه. سكتين
3: ما لي شغل فيك، دام اني قاعده يم ابوي بسوي اللي ابي واقول اللي ابي.
2: يبا تسمع ايش قاعد تقول؟
1: بس انت وقصروا حسكم، فضحتونا قدام الناس.
4: بس عاد خلاص، بس يلا صعدوا صعدوا العبارة يلا، وان سمعت صوت واحد فيكم والله لردكم البيت مشي.

0: عيسى، إن شاء الله الأمور كلها طيبة، بشر.
1: طيبة طيبة إن شاء الله طيبة، الكل مستانس ومستعد، أو توني كنت قاعد أرتب معاهم البرنامج اللي بنسويه هناك.
0: زين أبو سعود وينه؟ تبطع علينا الله يهداه.
1: يا أبو سعود وينك؟
0: قاعد يحوس رايح تكرم الحمام.
2: ظهري شاد عليه.
0: أنت وين والرحلات هذه؟ وين؟
2: أي والله
1: سويت البرنامج؟
2: أي والله نبي نحط لنا برنامج، نبي نطلع رحلة حداقة ونستمتع نسترجع ذكرياتنا، ها، ونصيد هالكم سمكة، ها، ونشويها ونتغدى فيها ويكون سمكنا فرش. شو زفرش نصغيه؟
0: جد ولك هذا صعب صعب يا أبو سعود، ما ظنيت يمدينا هاليوم، بنوصل وبنحط أغراضنا، ولا تنسى في عبارة ثانية ورانا ننزل منها سيايرنا، ها، على ما نروح حق الفندق ونسوي هذا التشيكين اللي يقولون عنه والأغراض، ونشوف لنا طراد نحجزه من الحين حق الحداق. هذا كله بالله وين يمدينا احنا اليوم نسوي؟
1: ان شاء الله اليوم نرتب امورنا، عيل الصبح اول ما يشق النور نطلع برحلة حداق ونصيد ذاك السمك الطيب.
0: ممتاز.
1: لا وبشركم بعد، يمكن نصيد ونخش لنا لا يردينا.
0: احنا خروح نتوكل على الله الحين ونتطمن بالوصول ووصول اهالينا كلنا بالسلامة، وذيك الساعة يصير خير.
2: استعوى رايحين تركيا وركب برا ان شاء الله بنوصل بالسلامة.
0: اي والله اني احاتي اخوك، انا مير اني احاتي، لان ام خالد عندها شوية دوخة ويعني دوار البحر مثل ما يقولون، عطيناها حبتين حق دوار البحر، وان شاء الله قول يا رب ان امورها تصير طيبة. انا خايف تعفس علينا الرحلة وتظل كذي دايخة لاخر يوم لما نرجع.
1: لا تحاتي بتعدي على خير ان شاء الله. لا تحاتي
2: اكيد بتعدي على خير والامور طيبة.
3: طيبة تعبرني على شيء؟
2: من هذا؟
0: ولدك. ما تعرفوا ولدك؟
2: لا
3: أيوة. عمي
2: ويس ويس.
3: تعبروني على شيء؟ أنا وخالد وسعود وعذبي وعوض قاعدين آخر العبارة.
1: لا يبا، لا ما بشيء، بس حط بالك أنت والشباب
3: إن شاء الله،
1: وإذا بغينا شيء ينالكم.
2: وعن الشطانة والقطات
3: إن شاء الله عمي.

0: خالد.
1: والله احس اني دايخه، هالحبتين ما منهم فايده. تعبانه يا ابو خالد، تعبانه.
0: تماسكي يا حرمه، الله يطول لي عمرك. ترى الرحله ما تاخذ لها حتى ساعتين وبنوصل ان شاء الله. احنا قلنا حق الريال اللي يسوق العباره انه يخفف السرعه علشان ما تحسين بالدوخه.
2: عسى ما شر يا جماعه. ايش فيهم خالد يا ابو خالد؟
0: شويه تعبانه، كنا ما فادت معاها الحبتين اللي اعطيناها اياها حق الدوار هذا.
3: اذا تبي ابو خالد خلها معانا واحنا ان شاء الله نسولف معاها ونلهيها ونسليها.
0: اي والله جزاكم الله خير، ما قصرتوا.

0: دير بالك شوي شوي شوي شوي انت لا تقعدين تحوسين بعينك هالشكل.
1: يا خالد عسى ما شر، يقولون تعبانه.
2: اي والله اي والله يا اخوي، شوي دايخه خلاص من هالبحر، ايش كثر باجي ونوصل. طلعت روحي.
0: حديدن سهل، حديدن سهل ان شاء الله. ما انا قلت لك ما راح نطول، ما راح نطول يا بنت الناس.
2: ما اقدر ما اقدر يا ابو خالد، احس اني تعبان. الحق علي الحق علي.

0: كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: في كل لحظة تطلع فيها الشمس ويبدي يوم جديد، نحمد الله على الكويت. يا عسى ربي يحميها، سموا بسم الله عليها. مراحل

0: مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي مراحب. احنا معاكم على الهواء مباشرة ونسعد باتصالاتكم وأيضا رسائلكم اللي ترد إلى البرنامج عبر رقم الواتساب، ونقول لكم دائما على الرحب والسعة من داخل وخارج دولة الكويت عبر برنامج مراحب.
1: صباح جميل لكل الآباء والأمهات، وصباح أجمل يوسف لكل الأجداد والجدات. الله يطول بعمركم إن شاء الله ويخليكم لنا ولعيالكم ذخر من خلال أعمالكم وأكيد مع أبنائكم. شنو أحلى بالدنيا يوسف؟ ما في أحلى من تربية الأبناء وإيصال عاداتنا الإسلامية والعربية عن طريق الممارسة اليومية. يعني صلاتنا كلنا أكيد علمنا أحد كبير في العائلة، يا الأب يا الأم. جداتنا أسهموا أيضا في كثير من المعاني الجميلة، سواء بالكلمة الطيبة، في احتواء الأبناء في أشياء ما يقدر عليها إلا الجد والجدة. عندهم لغة سبحان الله، وقبول عند الأحفاد شيء مو طبيعي جدا جدا.
0: نعم أكيد، يعني الأجداد والآباء والأمهات لهم دور كبير جدا في حياتنا، عسى الله يحفظهم إن شاء الله. واليوم مساحتنا الحوارية موجهة لهم ولأبنائهم ولأحفادهم كذلك، فالأجداد يستعدون نبي منهم اتصال.
1: هل انت جد؟
0: انا
1: انت تتكلم
0: أنا
1: جد.
0: انا عد مام، وانت تقول لي في عد ورا الجد. ما ادري انت تقول، ما ادري. لا ان شاء الله، ان شاء الله يوم من الايام نصير اجداد
1: يا رب. المستمعين بعد الشباب، نبي أراءكم، هل فعلا أجدادكم لليوم تأخذون أراءهم، تستفيدون منهم، تسألونهم خصوصا في الأشياء المصيرية، علمي ولا أدبي، أسأل جدي ولا جدتي، بتزوج فلانة ولا فلانة، رأي الجد والجدة والبركة سبحان الله في منطوقهم. يعني من كثر، يعني أي جد وجد الحين لو تشوفهم تلقى دايما على إيده اليمين قاعد يستغفر ويسبح، هذا وقت فراغة أو وقت الهدوء ماله، أو على سيارة أو أنه يتكلم في أشياء مفيدة. فاستفيدوا من خبراتهم الحياتية في معرفة الناس وأيضا معرفة عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية.
0: إذن الدعوة مقدمة للأجداد مثل ما قلنا، والجدات والآباء والأمهات، وكذلك تجارب الأحفاد. الدعوة هذه مقدمة من أخواننا المعدين هاني المخيال ومحمد شافي السبيري.
1: تحيات حلوة من التقديم يوسف جوهر وطلال الماجد. تنسيق لسوسن بوشهري.
0: من الهندسة الإذاعية ترحب فيكم بابتسامتها المعهودة أنفال العياف.
1: وتحيات حلوة من سعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
0: وتبقى أجمل التحايا المصحوبة بأوقات طيبة نتمناها لكم في مراحب، وأيضا دعوة مقدمة لكم للاتصال والمبادرة بالاتصال للاستفادة من تجاربكم حول موضوع تربية الأحفاد ومساعدة الأجداد في هذه التربية. هل هي اتكالية ولا إعانة لأبنائهم أو مساعدة؟ إذن ننتظر آراءكم، وهذه الدعوة من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: من الأحد للأربعاء نسألكم ونسمع أصواتكم.
1: ألو صباح الخير.
2: صباح الأنوار. مرحبا مرحبا.
3: يقولون غبيت. يقول وين الغبة؟ يقول
4: إيه والله وين الغبة، بس وين في شيء تغبى؟
1: في المركز العلمي بالصالمين.
0: كل شوق ولا نتحراكم.

0: إذن مرحب معكم على الهواء مباشرة، واليوم نتكلم على تربية الأحفاد ومساعدة الأجداد. هل هي اتكالية ولا مساعدة من الأجداد لأبنائهم؟ وأكيد طلال هذا الموضوع راح يأخذنا إلى أبعاد مختلفة ومحاور متعددة. وأنا قاعد أكتب يعني مع اللي كاتبين زملائنا المعدين،
1: لأن بالقصيدة اللي تكتبها
0: وايد والله يعني حيل في شغلات. أيوة يعني الله. في عندك الجانب مهم جدا هو استغلال الجد والجدة. يبا بخلي عيالي عندك.
1: أي والله.
0: ودهم المدرسة. اشتر لهم كذا.
1: صح.
0: لبسهم الجد يودي، الجدة تودي تاخذ لهم الملابس.
1: لحظة يوديهم. انت تعطي عاد ابوك فلوس اللي دفعهم ولا لا؟
0: سايق ابوك تعطيه فلوس.
1: لا عقب مسكين.
0: او اذا شرى شيء مثلا. لا ومرات شي يصير. يصير استغلال.
1: لا ما يصير.
0: الولد يجيك يقول لك ابي مثلا شغلة الفلانية. روح قول حق يدك.
1: نعم.
0: قول حق يدتك. ما عنده يشتري ولا ما يبي يصرف على ولده. إيه؟ فيقول له شنو روح كلم يدك بالموضوع. ما هو ما يقصر معه، هو على طول يوديك يشتر لك.
1: أكيد اليد ما له قلب يعني.
0: يعني بيت الجد أو وضع الجد والجدة. إيه؟ هناك الولد يبي كاكاو يلقى. إيه؟ يبي حلاو يلقى.
1: صح.
0: يبي احتواء مصروف. يلقى 24 ساعة حاضنين. إيه؟ ولد الولد عز من الولد. أيوة فبالتالي والله. ما يردوا إلا طلب.
1: الجانب العاطفي ترى هو اللي قاعد يلعب عليه الأبناء. أحسنت في هذه الناحية يوسف، لكن لا نستغل آبائنا وأمهاتنا في موضوع تربية أبنائنا. وهم ربوكم وكبروكم.
0: المشكلة أن اليد يدري ترى. إيه؟ أنه قاعد يستغل. بس شي يسوي بعد يعني يقول ولد ولدي شو سوي يعني.
1: يبرم شواربة كذي. يدري ماسك الزقارة باليد الثانية. فهو عارف الوضع. ترى أبوكم يدري أن أنتم قاعد تستغلونه وتخلونه يربي عيالكم معكم. وهو هذا مو دوره. انتهى دوره لما كبركم زوجكم جزاه الله خير. مو ملزوم يشتري سيارة حق حفيده. مو ملزوم يدفع مصاريف
0: حفيده.
1: هي مصاريف الجامعة.
0: يكمل دراسته برا.
1: مدري شنو. لا لا لا لا.
0: وايد شغلات قاعد تنقط على الجد. يعني هالجد هذا كان أبو يوم من الأيام.
1: اي والله.
0: ربى عيال كبرهم صرف عليهم دم قلبه.
1: متى؟
0: والحين تعال جابل الأحفاد. طيب متى يرتاح؟
1: اي والله متى يرتاح.
0: يعني صعبه ترى. يبا تعال ودي عيالي المدرسه ويجيبهم
1: ولا
0: ما انت وديهم يبيهم
1: المصبغه روح يبي هدوم عيالي وتعال.
0: إيه انا ما عندي وقت انا بالدوام انا كذا. فمرات يصير في استغلال امانه.
1: بس سافر
0: يعني
1: خلي عيالي
0: يعني
1: عندك.
0: هل انت تقبل على نفسك تستغل ابوك وامك في هالامور هذه؟
1: انت تعرف شخصيتي.
0: يعني قاعد تستغل المحبه امانه.
1: انت تعرف شخصيتي. انا من النوعيه اللي لا عندي 1+1=2. لكن في البعض يوسف من باب المحبه من باب مبادرة الجد. الجد أحيانا إحنا بعد لا نظلم العيال. ترى الأب والأم أحيانا يقولك لا لا لا لا أنتم ما تعرفون تربون. أعطوني عيالكم مسؤوليتهم. فهو يتابع وهو يروح. إذا هو الله معطيه الصحة والعافية والقدرة المالية خير وبركة. لكن اليوم قاعد نتكلم عن الاستغلال. ما عنده إلا طرق المعاش اليد هذا واليد ده
0: للي يستغلون طبعا. أيه. في ناس تانية لا مبتلشة.
1: لحظة.
0: يعني يبي يربي عياله بس الجد قاعد يخرب العيال. يبي يوجههم الجد يقول لا خلهم براحتهم.
1: ما عليكم من أبوكم.
0: تدخل في تربية الأحفاد. يعني أبعاد كثيرة في الموضوع أمانة. ننتظر اتصالات أحبابنا المستمعين ونطلع نسمع معاكم هذا التقرير.
2: للجد والجدة مكانة خاصة في حياة الأحفاد، ووجودهم حول الطفل يعطيه الكثير من الحنان والأمان، ويضيف إلى تربيته خبرة وقيم وذكريات جميلة تبقى معاه طول العمر. لكن شلون لما يتحول دور الجد والجدة من المساندة إلى تحمل المسؤولية شبه الكاملة عن الأحفاد؟ في بعض الأسر نشوف الأجداد يتولون تفاصيل كثيرة، يستقبلون الأحفاد كل يوم ويوصلونهم إلى المدارس ويتابعون دراستهم ويبقون معاهم أثناء عمل الوالدين أو خروجهم. ولما يوصل الأمر أحياناً إلى أن يصير الجد والجدة أكثر متابعة لتفاصيل الطفل من أمه وأبوه، هني ما نتحدث عن مساعدة الأجداد لعيالهم، فهذا من أجمل صور الترابط الأسري، وإنما نتحدث عن الحدود. متى تكون مساعدة الجد والجدة تعاون طبيعي، ومتى تتحول إلى اتكالية من الأب والأم؟ وهل من العدل أن ينتهي الأب والأم من سنوات تربية عيالهم ثم يلقون نفسهم أمام مسؤولية يومية جديدة في تربية الأحفاد؟ تربية الأحفاد مساعدة من الأجداد أم اتكالية من الآباء؟ هذا موضوعنا اليوم في مراحب، وإحنا بانتظار اتصالاتكم

0: مرحب معاكم اليوم الأجداد معنا على طاولة البحث والنقاش، وننتظر إن شاء الله يعني يتواصلون معنا ويتصلون علينا حتى نستقي من خبرتهم الحياتية ونشوف أكيد. شنو اللي يدور في هذا المجتمع من خلالهم. معنا اتصال يجمعنا بأم طلال الشطي، حياك الله.
1: الله يحييكم ويفديكم ويحفظكم ويحفظ ديرتنا وحكام.
0: آمين يا رب العالمين.
2: ويحفظك يا يمه، شلونك؟
1: معاك أبوي حبيبي،
2: الحمد لله على سلامتك. من زمان ما اتصلتي.
1: والله ما كل العافية أمي.
2: الله يعافيك. شو تقولين يما على موضوعنا اليوم، تربية الأحفاد، مساعدة الأجداد، يعني هل تشوفينها مساعدة مقبولة ولا اتكالية نوعا ما؟
1: لا والله أنا أستانس، أنا أحفادي كلهم خذيت لهم سيايد
2: ما شاء الله،
1: اتصلت علي ديدة نبي كذي نبي كذي، ديدة لقينا سيارة كذي.
2: الله الله أكبر، الله يزيد ويبارك.
1: لا والله حتى يدهم حرام الظليمة شينا.
2: نعم.
1: لا حتى يدهم يعني ما يقصر معاهم،
2: ما شاء الله
1: ما يقصر مع كل أحفاده.
2: ما شاء الله. وتشوفين
1: هذا وناسة يعني نحس إنهم مناسين عيالنا، يعني يفرشون عيالهم مناسين يعني تاركيننا كأنهم ما يدرون إن لهم يد ويده. بالعكس يعني أنا أقول لك يعني في فترة ساعات يكون الإنسان تعبان،
2: صح،
1: يقصون عيالهم ويسافرون. أيه. هي شوية صعبة
2: خصوصا مدة طويلة أمي، يعني يقعدون شهر برا وأنت عندك ظروف هني وعندك.
1: والله يا ما شلت وحطيت وسويت، والله خذيت شنايني.
2: أيه.
1: بالجامعة ويا بو عيال وأنا ربيتهم وأنا داريت.
2: ما شاء الله، عسى الله يبارك لك يا يما. تشوفين الحب بعين الشناين، في تقدير في حب.
1: والله شوف أبوي كل من يسوي على أصله، واللي ما سوي كيف أنا أسوي لي ضنايم ولا حق الجنة.
2: صح، أنت مرتاحة هذا أهم شيء.
1: إيه أنا أسوي حق ضنايم مو حق جنة.
2: صح صح
1: نعم، أنا أسوي حق أحفادي.
2: نعم، يقدرون هالشيء أمي، على طول يذكرونكم. يبا ما قصرت، الله يخليك لنا. الله الله،
1: أدى والله عيالي والنعم وست نعم.
2: وانت بعد يما والنعم، عسى الله يبارك لك إن شاء الله بصحتك بعيالك. مشكورة على اتصالك وباكر إن شاء الله ناطرينك.
0: الله يسلمك ويحفظك من كل شر يا أم طلال، صباحك نور وسرور ومحبة إن شاء الله.
2: زورينا باكر بالمركز العلمي يما.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك، شكرا.
3: في حب من أول نظرة، وفي حب من أول اتصال. مراحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مراحب.
0: في حفيد طلال الأبو يخاف منه.
2: حفيد
0: يخاف منه، أبوي يخاف منه.
2: أبوي يخاف منه.
0: هذا يكون عند اليد له مكانة خاصة
2: مقدر.
0: حيل يعني أعز من الولد. هذا يكون ببشيت صغيرون. حفيد ببشيت الصغير هذا صعب صعب.
2: هذا من عيال فؤاد راعي الدوان. ألو صباح الخير.
4: صباح الخيرات.
2: صباح النور.
4: كيف حالكم؟ تمام.
2: هلا بالغالي، صدق هالمعلومه اللي يقولها يوسف.
4: اسمع والله اسمع، لا ذبي لبستي كذا بشت بعد ما تشوف.
0: هذا الحفيد الصغير احد يقرب صوبه ابو خالد؟
4: احنا والله يعني انت
0: شفت شلون قايل لك.
4: انت ما شاء الله تحط النقاط على الحروف، يعني قاعد اسمعك انا مع الاهل والله اقول سبحان الله يوسف كانه جالس وسط بيتنا، كلامك كله صدق، يعني كلامك اللي يصير بالضبط هذا هو. يعني جالس انا الحمد لله انا جد يعني ولاد
2: ما شاء الله
4: تسع عندي ما شاء الله
2: تبارك الله، الله. مو مبين عليك لا تعلم احد.
4: الحمد لله هذا ميزه الزواج البدري
2: ما شاء الله
4: مبكر. الحمد لله الحمد لله فضل رب العالمين، انا زوج عيالي كلهم
2: ما شاء الله.
4: اي فا والله لو تشوف حبهم اذا جاوا عندنا في البيت صغار والله ما ودهم يطلعون.
2: الله.
4: ليش؟ لأن يلاقون على قولة أخو يوسف الحويات من هنا التدلع من هنا، ودهم البقالة اللي يبون وكذا وكذا، حتى وقت السفر تخيل يعني يخلونهم عندنا.
2: الله.
4: يخلونهم عندنا وبالعكس راح أبتدى ناخذهم، لأن أنت تزرع فيهم الحب وتتعلمهم، أتعلم على الصلاة، أتعلم على الأشياء المفيدة لهم أساسا. يعني الله يرحم جدي أول كان إمام مسجد ويحرص كثير على احنا نكون بالصف الاول. معاه يعني هو إمام وخطيب، ولكن إحنا بالضبط وراء يعني بكل صلاة.
2: ما شاء
4: وإذا
2: الله.
4: ما شافنا إذا ما شافنا سعادة ما في دلع.
2: إيه عقاب.
4: حرص الصلاة عقاب إيه، بس إذا صلى مثلاً المغرب أو العشاء يجيك يقولك إيش قريت، يعطيك يعني أي حاجة يعني مكافأة. تحفيز لك إنك تحضر على الصف الأول. تشجيع هذا للأطفال مهم من البداية. حبهم لجدهم انا على اسمع قبل شو تقول ان حبهم اكثر على الابو، فعلا يحبون الجد اكثر من الابو ترى.
2: الله فعلا.
4: ليش؟ لان شو يشوفون هم صغير سبحان الله يعرف من اللي يحب.
2: لك سلام خاص من الدكتور محمد أسد يقول فعلا كلام جميل، لكن حزة الحزة يعني في مواضيع مصيرية على طول تلقى الولاء ذهب للأب والأم الحقيقيين، يعني الجد والجدة مهما ربيته بالنهاية ترى لما يكبر راح يروح لأبوه وأمه.
4: هذا الصح هذا الصح هذا الصح.
2: نعم
4: هذا الصح. أي نعم. الله يحفظكم إن شاء الله.
2: تسلم يا غالي.
0: عمرك إن شاء الله يا أبو خالد، كل الشكر والتقدير لك.
4: مرحبا
0: أبو خالد. منو ما قلت لنا منو عز حفيد فيه؟
2: أي والله شو اسمه؟
0: أنا واحد دائما قريب، هذا نفس الولد نفس العيال في واحد قريب.
4: في اسمي عندي عبد الوهاب عبد الوهاب، بس كلهم
2: ما شاء الله. عسى الله يبارك لك فيه.
0: شكرا لك. الله يحفظكم يا رب. حياك الله.
4: آمين يا رب. الله يبارك
2: حبيبي.

0: اتصالات جميلة وأيضا سعيدين جدا فيهم مستمعين 22413 250 22413 251 ومن خارج دولة الكويت 00965 22413 251. أبو محمد سالم العجمي ما أدري صار جد ولا بعده، أنت شو رأيك؟
1: نسألها شو؟ يلا أبو محمد.
2: والله الحمد لله يا رب.
0: ما شاء الله، أنت الحين صرت جد ولا عد؟
2: كله
0: صدق القوة.
2: دلتوك على قالت ولا تتكلم
0: حبيب، اتسكرت خلاص ما راح نقول.
2: أول شيء صباح الخير الجميع.
1: صباح النور والسرور
2: قائمين على البرنامج كلهم.
1: تسلم
2: بدون حد عد. جماعة الجد
0: أيوة.
2: ما أدري شمعة بيت.
0: صحيح صحيح
2: والله جميل.
0: نور البيت وابتسامة البيت
2: ومدرسة تأخذ الدكتوراه
0: صح
2: في الجامعة وأنت تأخذ الدكتوراه. الجد هذا طبعا الله. وإن شاء الله كل الأجداد إحنا نأخذ القاعدة العامة.
0: نعم.
2: لا نأخذ الشواب. نأخذ القاعدة العامة. الجد مدرسة للبيت كله بكامل.
0: الله.
2: الله. كل من يدخل البيت يعني سبحان الله يظلون تحت مظلة الجد.
0: الله.
2: بغض النظر عن اتكالية الأب الأب ولا الزوجة ولا الأب، الجد مرتاح خلوه على وجهه. لا أحد يكلمه.
0: نعم.
2: تشوفه أنت مرتاح. لا تقول يبا لا توديهم لا تجيهم لا تشتري لهم. هذا بالعكس هذا مو زين.
0: وممكن يزعل الجد ترى لما تقول يبا خلاص أنت تودي عيالي وتردهم خلهم بيدرسون، يعني حتى الطريقة والأسلوب أحيانا ما يقبل أبو محمد الجد.
2: كلامك صحيح. أنا قلت لك خليك القاعدة العامة. أنا نأخذ في يمين ويسار. حنا أنا أكلمك كجد وعندي بيتي وعيالي وهذا، أنا أودي مدارس أوديهم ألعاب.
0: الله.
2: إذا حصل لي سافرة خليتهم معاي.
0: ما شاء الله.
2: خلاص انتهى موضوع. لأن الآن جماعة حتى طبيعة العمل للعيالنا ما عاد مثل الأول.
0: إي والله
2: المرونة وهذا صار لي بصمة بصمتين ثلاث. دخلت الدوام طلعت صعبة، يعني اجتماع ولياء الأمور صعب يروح.
0: صح.
2: تطلبات ثانية طبيب يودي صعب إنه يطلع. يعني مو
0: أبو محمد تروح معاهم الطبيب وتقعد بالانتظار وتأخذ رقم تحس بفرحة وانت جالس
2: وأخذ الأجر بإذن الله.
0: الله إيه أحسنت
2: بالأجر في الأمر.
0: الله الله الله.
2: يعني العمية الحياة والله خالصين حنا كلنا تحت الأرض يوم ما، ولكن واحد يطلع بنتيجة. والله يا جماعة إحنا فقط أنا الوالد الله يرحمه فقدته.
0: الله يرحمه.
2: وكان سبحان الله نور وشمعة أتعلم منه.
0: الله.
2: والحين عيالي قاعد يتعلمون مني.
0: ما شاء الله.
2: يعني سبحان الله يعني الأمر إذا أنت ما صرت مدرسة ما كفاية.
0: نعم أبو محمد تحس بطاقة سبحان الله وصحة لأن وراك عيالك بتوديهم المدارس أحفادك.
2: فعلا تجديد الحياة.
0: أيوة.
2: والله اني اجدد حياتي الان.
0: الله.
2: اني مر هذه على الخلاصه سريعه، مر فتره عيالي كبروا وقلت وقف الزمن خلاص.
0: اي ضاق خلقك.
2: ضاق خلقي. طلعوا الاحفاد اقسم بالله كاني رديت سالم اللي ابو الاربعينات الثلاثينات.
0: الله. تلعب وياهم وتركض وتستانس
2: انا فريندلي
0: ما شاء الله.
2: ونعني أنا الأطفال
1: جد 2026 يعني.
0: والله والله زين تعلمهم لغات نجيب عيالنا أنا ويوسف عندك مدام فريندلي وفيري شور.
1: الله يحفظك لهم إن شاء الله ويحفظهم لك. شكرا لك يا أبو محمد.
2: شاكر على المساحة.
1: الله يحفظك.
0: صباحك خير.
2: بإجازة يمكن أطول عليكم أرد.
0: من غير شر من غير شر.
2: إيه والله
0: ترد لنا سالم غانم إن شاء الله.
2: بإذن الله.
0: مرحبا مرحبا.

0: نروح الدوحة ونشوف كابتن عبد الحميد، يعني هل صار جد ولا بعد؟ ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
1: هلا والله، صباحكم الله بالخير.
0: صباح النور.
1: اي جد
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله، الله يحفظك.
0: متى صرت؟ ما حد قال لنا.
1: لا بس يعني تو بعدين انا مسميها حفيده هي.
0: ما شاء الله تبارك الله،
1: مسميها على الكاتبه الكويتيه فجر سعيد.
0: الله اسمها فجر. ما شاء الله، الله يحفظها ان شاء الله لك. تشابهك ولا تشابه امها؟
1: ما سمعتك.
0: من تشابه؟
1: والله
0: ما بين.
1: لا لحم ما بين.
0: هي البنيه ام سبع ويوه ابو عبد الله، ما يبين.
1: بس الاطفال زينه الحياه، يعني المال والبنون زينه الحياه الدنيا.
0: اي والله.
1: اذا الانسان اذا كبر في السن ويبي يستانس في حياته مع الاطفال، زين انا اوديهم الدكان البقاله القريبه من البيت.
0: الله.
1: سياره منهم مع عيال اخوي، يعني كلهم ما شاء الله عليهم. زين في واحد منهم دروسه الاماميه طايحه.
0: الله.
1: ما ادري يسمونه القواطع.
0: القرش نسميه اللي طايح ضروسه.
1: اي زين، انت مره سميت ابو الجد لاسم كذي، ايش قلت انت؟ نسيت انا.
0: اذا بعد الجد عد.
1: عد. ايوه. لا بعد في اسم مره قلت انت اسم شيء غريب.
0: والله ما اذكر هذا، ان شاء الله اول ما اتذكر راح اقول.
2: طيب ابو عبد الله، عندي لك سؤال.
1: ايه تفضل.
2: يعني انت مريت بتجربة الولد الاول، يعني اول ما ام العيال انجبت الولد الاول اكيد كان في مشاعر، ونبي مشاعر الحفيد الاول، ايهما اجمل؟
0: الله.
1: والله شوف، يقول لك اللي احب من الولد ولد
0: الولد،
2: يعني لحظة الحفيد كانت اجمل.
1: الاثنين هم غاليين، بس يعني تعرف انت القلب.
2: ايه القلب يفصل بالحفيد.
1: هو في يوسف ترى سبر الاغوار، يطلع اللي في الاغوار.
2: لازم نعرف يعني عشان نقدر يعني شنو وضع الحفيد هذا.
1: ايه فالمهم انا وديتهم الدكان، زين فهذه اللي ضروسها طايحه، زين اللف عنده شوي صعب، زين فاخذ الاخضر واليابس او الخضر واليابس من الدكان، وجاء قلت له انت ماخذ كل شيء وهذه كذي كذي، تدري ايش قال؟ بيقول انا اسف. زين ايش قال؟ انا اسف.
0: الله يحفظ لك.
2: احسنت احسنت يا ابو عبد الله، كل الشكر والتقدير لك، الله يحفظك يا رب.
0: مع السلامه. في قصيدة أنت سألتني عنها يوم كنا بالابتدائي،
2: ما أدري مو جاي على بالي.
0: أطير في سريري أنا،
2: ما أدري اللي ياخذ شيء الأبو ياخذ العصاية، ايه الأم تاخذ جدي. الجدة تاخذ من أطق الأبو. بشوفها وين هالقصيدة، ما أدري
0: إن شاء الله
2: ملقى بتذكرها. ناسي،
0: اسأل جوجل.
2: مو ترأفوا بي، لا واحدة ثانية.
0: واحد هما ثنتين ما يثلا.
2: مو لي جدة ترأفوا بي، احنا
0: من الحين مدرس من عربي قاعد.
2: الحين دبرها نطلعها.
0: راح أسألك. أبشر أبشر. إذن عن الجد والجدة، وهل تربيتهم لأحفادهم نوع من الاتكالية ولا العاطفة تشد الأجداد؟ واللي سمعناه لحد الآن كل اللي عندهم أحفاد يوسف يقولونها بحب، يقولونها بفرح، يقولون إحنا اللي نبي.

0: مو عيالنا جابرينا،
1: فهذا يعني شيء حلو. اكيد يعني الجد اول شيء عنده وقت فراغ يبي يملي
0: طويل.
1: يملي مع هؤلاء الاحفاد. أيوة يعبون عليه البيت يعني. أيوة حتى يمكن في موضوع مهم طلال راح نتطرق له في الجزء الثاني من حلقتنا اليوم، وهو حرمان الاجداد من الاحفاد. يعني ما يجيب الاحفاد عند الجد او عند الجده. ليش؟ عنده مدرسه، ينام مبكر، ما ابي يعني يروح ينام برا البيت،
0: او متعمدين
1: يعني كل هالامور هذه راح نناقشها ان شاء الله مع مستمعينا بعد موجز العاشره صباحا. خلكم معنا واحنا معاكم في مراحب اليوم مع الاجداد والجدات.
2: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزون لأهم وآخر الأنباء. الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. مسؤولون أمريكيون يقولوا أن الرئيس طلب من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع إيران، ويشيرون إلى أن واشنطن تتجه في هذه المرحلة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع الميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يشدد على ضرورة وقف الهجمات. الأمم المتحدة تقول إن 97% من أراضي غزة زراعية تضرر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس التركي يوقع قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إطار جهود الحكومة لإحلال السلام. روسيا تعلن إسقاط 4 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. كوريا الجنوبية تعلن تقليص فترة التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة. والرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد 4:30 عصرا. أدنى مستوى للجزر 10:38 صباحا. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت ومطار الكويت والوفرة 47. لن ويصيب 45. ومن مرادم وجزيرة جارو 41. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت ومطار الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 36، الوفرة 31. موعد غروب الشمس 6:25 مساء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: مراحب يعكس أسلوبك في الحياة.
4: أسرع واحد ألف بالنزاع،
3: بالحوار
5: والنقاش
6: وتعدد الآراء.

0: لا لا لا لا
1: طلال بعد سم. كل نقطتين وقفة
0: كذي راح تكون صح
1: واحدة بواحدة
0: يا الله بمراحب ننتظركم
1: وانت رقب اتصالات
2: أم حمد يا حياك الله
3: غريبة من بعد عينك يا يمه
0: ونشارككم في مساحة الحوار
1: معاكم يوسف جوهر وطلال الماجد.

0: مرحبا معكم على الهواء مباشرة، وندعوكم مجددا للاتصال والمشاركة في مساحة الحوار.
1: هذا صحيح يوسف، ويمكن تختلف أسماء الأجداد ولكن المعنى واحد، وفي كل بلد وفي كل زمان ومكان الجد والجدة لهم مكانة جدا كبيرة وعظيمة، لأن دائما يبحثون عن الأجر في تعليم الأحفاد معاني كثيرة، سواء كانت عربية أو من لهجتنا المحلية أو حتى الصلاة والوضوء. من اللي كان يتابع دائما صلواتنا وإحنا صغار، ترى الجد والجدة لا حط يدك كذي، لا تسوي صحيح. كذا، يعني المتابعات هذه يمكن تغيب عن الأب والأم خصوصا إذا كانوا صغار في العمر.
0: نعم، إذن هي محاور متعددة أمانة، ما بين الاستغلال، ما بين أيضا الرحمة والمودة والمحبة، لكن في يعني في بعض الأمور فيما يخص الحدود، فيما يخص الدلال،
1: حدود العلاقة،
0: فيما يخص التربية، يعني الجد له حدود معينة طبعا، وكذلك الأب والأم له حدود مع الأبناء ومع
1: لحظة يعني أبوي الحين لما يسوي أي تصرف مع ابني هل له حدود؟ المفروض أنه ما له حدود، ترى
0: يعني مثلا هو يمشي على اللي بباله. زين، مثلا الأبو يبي يدخل ولده مدرسة خاصة، يد يقول له لا
1: ممكن،
0: يعني هل تجاوز الحدود ولدي؟
1: لا،
0: أنا بيدخله مدرسة.
1: صدق بالأخير راح أسمع كلام أبوي وأخلي ولدي. خلني أسأل أم محمد بيان.
0: هذه الأمور تصير. حيا الله أم محمد.
2: حيا الله، أهلاكم، السلام عليكم.
0: هلا أمي، رحمة الله.
2: شلونكم؟ طيبين إن شاء الله.
0: يا هلا مرحبا.
1: أنت شلونك؟
2: أنا طيبة زينة، بدأ أسمع صوتكم أنا بخير
1: حبيبتي.
0: الله يحفظك.
1: للحين قاعد تسجلين يما ولا بطلتي تسجيل؟
2: لا، على طول أسجل. عن شلون
1: أنا إذا تقاعدت بشتري للشرطة.
2: كل جزء كبير من حياتي مراحب.
1: يا حبيبتي الله يطول بعمرك وحياتك.
2: أنا مجابلتي ما أقوم أسوي أي شغلة ولا أي شيء لما مراحب يخلص.
1: يا حبيبتي
2: مراحب بعد عدت الشريط مرة ثانية.
1: الله أستانس. طول اليوم تسمعين مراحب.
2: مراهب ما عندي شغل في البيت.
1: يا سلام، عسى الله يطول بعمرك أمي
2: وعمركم إن شاء الله. أبي أقول أنا ليش غير الناس، أنا أحفادي أنا كنت أسوي كل شيء، يدهم ما كان يدري عن شيء.
1: لا والله،
2: أنا والله أودي وأجيب وأشتري وكل شيء، روضة أوديهم
1: ما شاء الله.
2: أنا أي أيام اللي عندي حفيدي يروح الروضة ولا حفيدين، أنا بروحي بعد عندي بنية صغيرة معاهم كبرهم
1: ما شاء الله،
2: كل أوديهم أيهم. ساعات سيارتي ما تشتغل، مشي من قطعة واحد إلى قطعة أربعة ما أدري خمسة.
1: الله يعطيك الصحة.
2: أوديهم وأجيبهم، ما قط مرة واحدة قلنا له روح جيب الياهل من الروضة. كان يقول أي صوب صاير.
1: ما يدلها، ما يدل الروضة.
2: لا أنا كله بروحي.
1: عساك على القوة.
2: أسمع ما شاء الله، أسمع اللي يداري يسوون كل شيء. لا أنا دواوين ومجالس وهذا
1: بس،
2: ما يدري عنا إحنا أي مدرسة ولا شو اسمها المدرسة.
0: والحفيد يحبه أكثر بعد.
2: إيه أقول له
0: إيه، وأنت تسوين ويحب اليد أكثر.
2: المهم أنا أفرح.
1: إي والله،
2: أنا أسوي وهو أنت جبت من المدرسة، شنو جبت علامة، شنو عطوك مدرسة؟
1: ما عليه أمي، أنت تسدين، أنت اسم الله عليك، يعني عن 10 ريايل تبارك الله، يعني مرة قوية وتحبين أحفادك والله أعطاك صحة طول هالمدة.
2: الحمد لله. دائما
1: آمين آمين.
2: الله يدوم عليكم. أتذكر وأنا صغيرة لما يصير شيء نروح ننخش، أنا ما لحقت على يدي بس كنا ننخش ورا نقول عمي ما ادري هو كان شايب عندنا ولابس بشت وقاعد عند الدوام.
1: الله،
2: نروح ننخش، نروح تحت البشت ننخش عنده
1: عشان يحماكم يعني.
2: بس يعني ما انا في حياتي انا لا والله.
1: عساك على القوه يما، مقدرين الاحفاد، تحسين دائما ايديه ما قصرتي، الله يطول بعمرك.
2: اي والله مو مقصرين،
1: هذه نعمه، هذه نعمه،
2: نعمة كبيرة الحمد لله، الله يديمها إن شاء
1: يا
2: الله
1: يا رب، ويديم عليك الصحة يا الله والعافية،
2: وياكم إن شاء الله وما عطلكم سلامي
1: حبيبتي.
0: الله يحفظك.
1: باكر لا تخلين الزوارة يما بالسالمية بالمركز العلمي. الله يعطيك الصحة إن شاء الله.
2: أول الله، أول الله، مع السلامة.
1: مشكور،
0: مع السلامة.
3: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا وشاركنا الرأي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
4: والله أنا عندي بلاوزة
5: هذه مملكتي،
6: بيني وبينكم أنتم الاثنين واللي عبلي بالموضوع.
3: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
0: نرجع للاتصالات احبابنا المستمعين.
1: امنا الغاليه ام علي، الو
5: الو.
1: هلا يمه.
5: هلا يمه، صباح الخير.
1: انت وين يا ام علي؟
5: نورت يا طلال، نورت البرنامج
1: حبيبتي. يقولون انت مسافره، وين رحتي؟
5: لا والله يمه لا مسافره ولا شيء، انا في البيت.
1: ليش ما تدقين؟
5: لا ما ادق، ادق وما وايد ما شاء الله.
0: ام علي من كيفه يقول مسافره طالعه جايه
5: يطلع من اباطه.
1: يمه لا تنسين باكر الزواره
5: ان شاء الله. يمه انا اليوم بقول لكم على اليد واليدة.
1: يلا نسمع منك.
5: اليد واليدة وعلي يحبون احفادهم. انا ما ادري اللي قاعد اشوفها يعني في الناس، وانا واحدة منهم يعني. انا ربيت يتامى.
1: الله يعطيك الصحة.
5: ربيت احفادي يتامى وكبرتهم وتخرجوا
1: ما شاء الله،
5: وكل واحد صار عنده بيت
0: ما شاء الله.
5: اي والله الحمد لله، هذا الله اختارني انا اربيهم.
1: وتزورينهم يما؟ يزورونك؟
5: ايوه يزوروني. ما انا ما ازور.
1: ليش ما تروحين يوم تنامين عندهم؟
5: لا، وما عندهم اشغالهم. شركتهم بسم الله عليه، الولد حط له شركه
1: ما شاء الله،
5: والبنت لا هي بالدوام وبعيالها.
1: نعم.
5: وانا ربيت وعندي اول حفيده حنان، ومن يومين عيد ميلاده.
1: ما شاء الله.
5: كل عام وانت بخير وصحه وعافيه.
1: امين. كل عام وهي بخير ان شاء الله.
5: هذه حفيدتي الاولى اللي انا ذبحت نفسي عليها.
1: الله يطول بعمرك
0: ان شاء الله ويحفظك لها يا رب.
5: الحمد لله ربينا يتامى وربينا احفاد.
1: الله ياجرك.
5: انا اقول حق الامهات،
1: ايش تنصحينهم يمه؟
5: كلهم. اقول لا تقطون كل شيء على الخاله.
1: اي على اليد يعني.
5: انا قاعده اشوف الخاله تودي، الخاله تجيب، الخاله تروح تسجل بالمدارس.
1: اي والله.
5: الخاله تروح يعني توديهم، يعني ما يصير. انت ام، وين يعني موقعك في هالشيء هذا؟
1: وين دورك؟
5: وين يعني لازم انت تاخذين مسؤوليه عيالك.
1: يما اذا كبرت باكر هالحفيده ولا البنيه راح يصير ولاءها وحبها حق اليد. ما تعرف امها ما سوت لها شيء.
5: عندي وحدة كل شيء تسوي حق أحفادها.
1: الله يعطيها الصحة.
5: والأم تروح وتقطهم وتسافر. وكل هذا على اليد.
1: الله.
5: يعني اليد تبي ترتاح.
1: أكيد.
5: عقب العمر.
1: نعم.
5: إذا كبرت ما يصير أنت تشقون الأم.
1: إيه والله.
5: زيادة على ما يخالف، هي تحب أحفادها.
1: صح.
5: بس مو لدرجة أنا أقطع عيالي مولية عليها.
1: ولا أسافر لي شهرين وعيالي عند أبوي.
5: إيه؟
1: ما يصير.
5: لا غلط هالشيء هذا. احنا الاولين غير، والحين الله يهداهم غير.
1: نعم.
5: لازم الام يعني تربي عيالها. ما دام يخالف اليد تربي.
1: اي تساعد بس مو عليها المسؤوليه الاولى.
5: تحب احفادها اليد، انا ما اقولك ما تحبهم.
1: صح.
5: بس ما اقط كل شيء عليها.
1: احسنتي امي، وباكر ناطرينك بالزواره
5: ان شاء. تحياتي حق ام صالح، اقول الحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك.
5: ما تشوفين شار، وكلهم سلامي عليهم، حق ام محمد وحق ام حمد، كلهم
1: وام خالد.
0: الله يسلمك.
5: ام خالد حبيبي.
1: ام طلال الشطي وماما حصه
5: قاعد يسالون عني، ام طلال الشطي تسال عني، جزاها الله.
1: وهبه تسال عنك، وام خليفه.
5: اي كلهم تحياتي لهم، وكلكم اقول لهم تعالوا باكر نتجمع مع الحلوين هذول اللي يقعدون
1: ان شاء الله، ومع الشيخة أنيسة ان شاء الله تكون موجودة بامر الله.
5: بعد ما تقصر كل ساعة تتصل فيني.
1: اي والله دزي لها مسج، قولي لها باكر تعالي من الصبح.
5: لا تيتي ما عليك من تيتي.
1: حياك الله.
5: لا الله
1: مع السلامة امي.
5: مع السلامة ابوي.
6: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
7: وحاب تشارك؟
6: لا تتردد بالاتصال. ارقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
7: صوتك ورايك يهمنا.
0: يا يعني موضوع اختلاف الأجيال أيضا هل يؤثر على تحمل المسؤولية؟
1: ممكن.
0: يعني أنا تفكيري غير عن عيالي، عيالي غير عن أحفادي، يعني أكيد.
1: بس هاني إذا صار يد راح يكون يد اللطيف، يعني
0: أعتقد
1: يحب الحياة.
0: إذا صار يد بيمسك عصاية ويقول عقل أحفاد ما بيشوفه ويوكف
1: ويقول لهم وين الإعداد؟ ولا يسأل عن الإعداد بالأوراق.
0: خلينا نشوف أخونا محمد المشعل ينتظر. يا حياك الله أخوي محمد.
8: الله يحييك، صباح الخير على الجميع.
1: صباح النور
0: ومحبة.
8: أولا ودي بس أبدي ملاحظة، طبعا الموضوع رائع وحلو. الملاحظة إحنا العمال المنزلية بمختلف مهامهم يعتبرون أمانة عندنا قبل ما يجون يشتغلون في بيوتنا. أنا بس إني بنبه على البعض، ومنهم أول شيء نفسي، لأنه لاحظ السواق اللي عندنا ننبههم ايضا، وما صار ما يخفى عليهم اذا في قوانين او شيء على السوشيال ميديا
1: صحيح
8: يعرف السعر، بس نبهوهم قول له ما له داعي تمشي سرعه، ترى بابا انا مو ما راح اوقف معك بالمغفره، راح اوقف ضدك ولا تتسبب في اذيه احد ولا تتسبب. بس يعني انا ودي ان كلنا انا اقول حق السايق اول ما يجي طق اشاره يمين، لازم طق اشاره، انت يدفع فلوس يقول لا، انت خلاص اشاره ببلاش، ليش ما تطق اشاره؟
1: احسنت.
8: إيه. الان ندخل في الموضوع.
1: تفضل.
8: طبعا هذا الموضوع الله يزيد فضلك تسلم، موضوع يمكن على مستوى العالم ويعتبر مثل ما يقولون ون اوف ذا سوسايتي دايليما، واحده من معضلات الاجتماعيه. واحنا لا نحطها مشكله، ولكن مثل ما تفضلتوا يختلف تفكير حتى الاجداد في الوقت الحاضر، اختلف تفكيرهم عن الاجداد من 50 ولا 100 سنه.
1: من اي ناحيه؟ اليد هو اليد يا ابو مشعل،
8: اليد هو يد. نعم. أبوي العود هو أبوي العود. نعم. أمي العودة هي تظل أمي العودة.
1: صح.
8: من الطرفين. ولكن إحنا الآن في تغيير الأفكار، وهذا معذر لو إحنا نبعد عن الأسس والقيم، معذر، ولكن أقول دائما لأن أنا ممكن أكون يد بأي وقت. لو ولدي ما سمعوا بنتي الكلام بالنسبة لعيالهم، لو انضروا أنا بنضر وينحرق قلبي على ولدي نتيجة حزنة على ولده ولا على بنته.
1: صحيح.
8: لا سمح الله بسقط امتحان عمل حادث، وهناك أعمال فنية رائعة عربية وكويتية أيضا وخليجية عالجت هذا الموضوع. يعني في أوقات بعض الأجداد ينفرد بالقرار، لا هو هذا القرار، ما تسمع كلامي أنا متفري منك ليوم الدين.
1: نعم.
8: عرفت شلون؟ كان مشكلة العمل مو المشكلة، المشكلة المطروحة في العمل الفني إن الجد ما يد الحفيد يتزوج من بنت من بيت من هذا البيت.
1: نعم.
8: الأبيض يقول ما في مشكلة. ما شوف
1: والله هذا الله يعينه هالأبو لما ييك الجد ويقول لك هالولد لا يناسب بيت فلان، وانت شايف إن ولدك يحب بنت فلان مثلا، فشلون تتصرف؟
8: نعم. ويا ترى يقول له لو زوجت أنا ما راح أحضر فرحك، فرح ولدك يا، ولا أحضر الملكة، وربعي ما خليهم يجون لو هو بس لا تصعد خلاص.
1: أحسنت.
8: قال فيها عيب خلقيا.
1: نعم. نعم.
8: أخلاقيا. هالأمور
1: ما كان راضي. نعم نعم
8: ما كان راضي. أنا ما بيطل عليكم، ولكن دائما الهون أبرك ما يكون.
1: أحسنت.
8: التفاهم نعطي أولادنا فرصة، هذا
1: ما شاء الله عليك،
8: الله يهديهم إن شاء الله
1: يا رب.
8: باكر المركز العلمي
1: إن شاء الله راح تزورنا الساعة المباركة.
8: بيب ولدي ضار لنا، قال لي من زمان ما شفت السمك، قلت وتعال شوف مراحب اللي تستعمل.
1: والنعم
0: حياكم الله، مكانكم بين أهلكم وناسكم إن شاء الله. شكرا أخونا محمد المشعل.
8: يا هلا مع السلامة.
9: جدتي أمي العودة طيبة من نسواننا الأول، قعدت مرة معاها قلت لها سولفي عن أول، أبي كم من سالفة منك تذكرين أيامك أول، أضحكت مني وقالت هذه شيء ولدي كمل، لا تذكرني بزمان ليت بس شوية طول، آخ على أيامنا الأول، كان أبوك العود يا ولدي لين لبس زين وتعدل قلبي ما يتم في مكانه، وعيني عنه ما تحول، ولين مشه صرت نعاله وانتفخ ثوبه الململ، ولين تحنحن أو تخنخن كل درايشنا التقلقل، كان يبل لهيبة حلوة ولين ضحك ويها يتهلل، هذه سالفة من سوالف جدتي الطيبة الوحيدة قلت لكم منها، وباشر اللي يبي الزوج بزيده. شكرا.

0: يعني صوت جميل جدا.
1: إيه والله.
0: الشاعر الكبير رحمة الله عليه عبد الرحمن رفيع من مملكة البحرين، يعني كان يتحفنا أمانة بأبياته وشعره بالثمانينات. إيه إلى أن توفى الله عام 2015 رحمة الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن جنان الخلد يا رب العالمين، وتبقى الكلمات الطيبة والأثر الحلو يظل باقي على مدار الزمن.
1: الله، يعني يمكن على غرار شاعرنا عبد الرحمن رفيع عندنا إسحاق الشيباني أيضا
0: رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه كان يعني شاعر مراحب، كل موضوع يركب عليه كلمات حاضرة وفورية. 2-2-4-1-3-250 خارج دولة الكويت لنا أحباب على 0-0-9-6-5-2-2-4-1-3-252.
0: نرحب باتصالات أحبابنا المستمعين
1: ومعنا أم صالح.
0: هذا الاتصال اللي يجمعنا بأمنا الغالية أم صالح، حياك الله.
2: الله يحييك ويبجيك إن شاء الله. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح المشموم،
0: صباح الأنوار. يا حياك الله يا مصالح.
1: الله، اليوم مغير الصباح، زايد المشموم.
0: زايد المشموم
2: يعني لا بعد صبروا بعد بيكم شيء ثاني.
1: بعد
2: هي بس بروايح عطرة يعني ما تنعاف هذه.
1: الله
2: كلش.
1: الله،
0: الطيب ما يطلع منا إلا كل طيب يا مصالح.
2: ما عليكم زود حبيبي بعد قلبي والله يوسف. الله يحفظكم، الله يحفظكم كلكم. نعم. صباح الخير طاقم البرنامج،
0: صبحون عليك بكل خير يا رب.
2: الله يصبحهم ما يرضيهم.
1: ويقولون باكر لا تأخرين، تعالي الأولى
2: باكر. والله عندي مناسبة ولكم بي
1: حبيبتي. إن شاء الله
2: باكر إن شاء الله ملكة حفيدتي.
1: ما شاء الله.
2: وإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله راح نحتفل
1: إن شاء الله. مبروك إن شاء الله. مبروك إن شاء الله.
2: الله يبارك فيكم والفعل لكم إن شاء الله تشوفون أحفادكم.
0: شنو مشاعرك أم صالح؟
1: إيه والله.
0: وإحنا قاعد نتكلم عن الأحفاد بهاليوم السعيد.
1: طائرة.
0: يعني حفيدتك إن شاء الله عندها ملكة.
2: ما أسمع شلون يما؟
0: يعني حفيدتك عندها ملكة إن شاء الله باكر
2: إن شاء الله.
0: شنو مشاعرك؟ يعني أنت عشتي مثل فرحة عيالك وبناتك زوجتيهم، بس الحين لا، الحفيدة تتزوج، هل الموضوع مختلف؟
2: والله العظيم ما تتصورون، أنا فرحتي يعني تسبقني. يعني أقول الحمد لله الله بلغني في أحفادي، وهذه واحدة منهم. الحمد لله، الحمد لله، يعني ربي تمم فرحتنا وفرحتكم يا ربي.
1: آمين.
2: فإن شاء الله باشر راح تشوفون مصالح بلوك جديد.
1: الله.
2: كيفكم استحملوا؟
1: الله. سعت على القوة حبيبتي. تعالي مبكر وناطرينك يا الغالية.
2: إن شاء الله بعد روحي إن شاء الله.
1: مبروك، مبروك إن شاء الله.
2: يبارك بعمرك يا رب وعمر من يسمع يا رب.
0: إن شاء الله دوم ربي يجمعكم على الخير والمحبة والفرح.
2: آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
0: مشكورة، ما قصرت.
2: شكر لكم كلكم ولله سبحانه وتعالى.

0: يكون الجد شرير.
1: شرير؟
0: اي ما يحب الازعاج، يلعبون كره ياخذ الكره منه،
1: يحب الهدوء،
0: يحب الهدوء،
1: يبطها بالفروه. كان عنده يد كذي بالفريج، اذا طاحت الكره ببيتهم ياخذها ويبطها
0: يعاقب.
1: اي والله معاه مسمار بمخباته من وين له. والله اقول حق عيالي ينام بالمسمار، قالوا اهم شيء المسمار، يحطه بمخباته وينام. ما يقص بطنه، ما يشق معدته، فكان ياخذ الكره. احنا مسامحين
0: اليد اللي شي ياكل بسابيع
1: خسرنا. اي والله ايده يعوي لم يتفلس.
0: تلقى حتى لما عنده مسمار بيثبته على الطوفه المسامير بحلجه.
1: اي والله كان اليد اول كان
0: ترى يخربون اجداد قبل، بس حنونين.
1: والربع قبل لا يعطينا يمرده يمرده يمرده كذي.
0: انا في يوم من الايام يعني كنت داوم الفير بالإذاعة وعندي برنامج إذاعة على الهواء، فنومتي وحياتي متلخبطة.
1: أكيد.
0: فقوم قوم أبوك يبيك. أوه. رحمة الله عليك. الله يبي إيش صاير؟ إيه. نايم أنا عندي. قوم.
1: إيه.
0: قمت نزلت لي بخير صاير. كان يقول أنت ما تستحي على ويك، معيب عليك. أوه. وبلش تشخط فيه. إيه. إيش صاير بو الحين؟ طبعا ولدي قاعد يمه. قال أنا ولدي يبي كذا وأنت مو شاري له.
1: أوه.
0: الحين تروح. قلت له زين خل أخذ لي دوشة. قال الحين
1: خل ينزل معاك.
0: الحين تطلع الحين. تروح تجيب له وتي. قلت له زين ها وديته على وضعي اللي انا فيه وشريت له ورديته قعدت عند يده.
1: ورحت
0: يعني
1: لذاعة.
0: ترى الحفيد يكون عند اليد له مكانه
1: طبعا 100%.
0: ومرات لا يقسو عليهم او يكسي عليهم ممكن. بس بهدف يعني.
1: شوف ما في قسوة الا بمصلحة. يعني اول لما كنت انا صغير اقول ابوي ليش قاسي علينا، امي ليش قاسي علينا، عمامنا. بالنهاية لما كبرنا كله اقول صدق كان الوالد معه حق لما حذرني من فلان عقب ما ورتني الايام. قلت فعلا ابوي شو كان عنده بعد نظر. والأم نفس الشيء، العمام. يعني أول كانوا يشترون نصيحة بناقة مثل ما يقولون، فنبي نسمع نصايح من المستمعين وإحنا معاكم في مرحب.

0: يقول افهمني شس فيني انا رجل في اول الطريق. افهمني شس فيني انا رجل في اول الطريق. تكفى يوه قول لي انت الصديق. انا كبرت ابي من يحميني في زمن ما في هدوء في زمن الضجيج. عطني من وقتك دقايق ناسيني هاملني كلمني انصحني ما عد ذاك الطفل. الحقني قبل ما طبعي ياخذ صفاته من ربعي. مدري يفيدني مدري يدمرني في لحظة حزن في لحظة قلق وضيج. يبا انت عايش التجربة قبلي كنت يوم بعمري. أبي منك أستفيد تفرغ لي ما أبي بفلوسك تغرقني في لحظة ما راح تفيدني. منين جاي وين رايح أبيك تسألني ساعدني علمني أعيش حياتي. أنا ضايع وانت مع الأسف لاهي ما تدري عني. انقذني ساعدني أنا رجل في أول الطريق. أرجوك يا يبا لا تحملني.
1: يعني متواصلين ويعني هالكلمات الجميلة
2: اي والله مؤثرة
1: والمشاعر الطيبة بودنا بالمزيد من الاتصالات أمانة. صح. ويمكن طلال احنا تكلمنا عن حرمان الأجداد من وجود الأحفاد في حياتهم بسبب بعض الظروف. نشوف بعد شنو في محاور أخرى مع مستمعين. نقول ألو.
3: هلا صباح الخير الغريب.
2: صباح النور
1: يا حياك الله.
3: هلا
1: مرحبا أبو صالح.
2: أهلا يا جدي الحمد لله على السلامة.
3: جدك صالح
2: يا حياك الله يا ابو صالح.
1: اذا ابو صالح يدك ابو إيه؟ صالح مو عد عد العد.
3: شوف كيف يا حبيبي انت فتحت الباب.
2: اي والله انا اسف.
1: قول له حي الله بشيخ الشباب.
2: اي والله
3: والله شوف الحياه لا تقاطع.
1: شو تقول ابو صالح عن موضوعنا اليوم حول تربيه الاحفاد ودور الاجداد؟
3: تربية الأحفاد دور الجد. طبعاً الجد يعني واحد قد يفرح لكل عنده الجد. وكيف قد يكون على مقطع ولكن الأولاد الجد هو الحضن الدافئ للطفل. وكيف يعني وجودهم نعمة في الأجساد اللي ذكر قدامه. خصوصاً إن دائماً لو صار الجد لين تلقى الأطفال كله بس حواليه يروحون عليه ويسمعون كلامه أكثر ما يسمعون كلام أبوه. وقدر ما يصير في ليونة وفي حبابة من الجد شوف سبحان الله تلقى كل العالم حواليه يعني يسمون البيت العود.
2: صح وكيف ومخبا ما يخلى يا في حلاو يا في فلوس.
3: إيه شوف دائما الجد هو المنظار هو الجبل. ولا أرحم من الابن الابن إلا أبو ابن الابن معروف هذا.
2: صحيح
3: انا مثلا صحيح انا عندي انا جد يعني
2: ما شاء الله
3: تلقى بس تلقاهم يروحون كي يجون عليه فاتح لهم القلب. اوكي لما تفتح القلب بكره لما يكبر يصير عمره بال 15 بال 20 سنه وانت متواجد تلقى يستشيرك ليه؟ لان يعني يجد في قلبك الميدان ويجد في قلبك الامان ويجد في قلبك السر حقه.
2: نعم.
3: وأما قسوة الآباء وقسوة الجدان هذه تنفر من حوالي
2: أو سلبيته أبو صالح قاعد معهم بالبيت ويشوفوا المشاكل مالت الأحفاد ولا يتدخل ما له علاقة يقول أبوهم موجود زين عطهم نصيحة عطهم تشارة.
3: أنت الجد زي ما قلت لك هو لازم يكون هو المدرسة ولكن في بعض الآباء من الله خلقهم وهو بني رجيت هو قاسم الأساس ما يبغى يتدخل هو من نفسه عايش في عالم لوحده.
1: من تشوف أحن أبو صالح الجد ولا الجدة؟
3: الجدة أي شيء يربط في الأم أي شيء يربط في الأم لا إله إلا الله حتى الصديقة للأم تحبها أكثر.
1: يعني أنت جد قاسي وأم صالح جدة طيبة.
3: أنا ما قلت قاسي.
1: لا إحنا يعني نسأل
2: ما يبيك التغدى اليوم دير بالك.
3: أبدا شو
1: طيب أبو صالح كم مرة سألت الأحفاد منو تحبون أكثر أنا ولا جدتكم؟
3: والله سبحان الله صدقني والله هذا ولا تجعل الله غضبة لأيمانكم الكلام هذا كان البارح والله البارح.
2: لا إله إلا الله طلعوا من يحبون دير بالك.
3: أقول كذا أي تقول تحب
1: وطبعا يقول أحبكم اثنينكم أنت ترد لا من أكثر؟
3: لا لا لا طبعا شوف اتضح بينها مصلحتية الصغيرة لما أطلعت أنها مصلحتية تقول بابا أنا أحب أموت فيك جدي. قلت والله زين والله أموت فيك كثير جدي بس أنت تقدر تشتري لي بيت بوب سمك صغير بس أنا عارف
2: ما ماكو شيء ببلاش.
1: زين تبي بيت سمك صغير ما تبي بيت صجي.
3: بس انا جميل جميل والله.
1: الله
3: عيش جمال.
1: الله يحفظك لهم.
2: الله يخليك لهم
1: لك ان شاء الله يا ابو صالح.
3: وانت كذا وانت عيش حياتك وخلي انت الاباء خلص وش بقى بالعمر
2: عشان الله يطول بعمرك. والله ودنا على يوم ابو صالح تجينا انت والاحفاد. يعني نستانس الصراحة بشوفتكم في زوارة مراحل.
3: جزاك الله عمرك
2: مر.
1: الله يحفظك. شكرا شكرا
3: يا ابو صالح. الامل والامانه حبيبي يلا
1: اجمعين يا رب. شكرا لك.
4: طبعا اليد واليد لهم حب ومعزه يعني خاصه غير عن كل الناس. وللحين طبعا اذكر يوم يدي لعبيانا واحنا صغار ويقول لنا سنية وسنية وسونة، وأنا لحين بصراحة لحين ما أدري يعني سنية وسنية وسونة، بس كنت أستانس لما يلعب وياي. ويدتي طبعا ثانية تحملنا وإحنا صغار ونلعب ونسوي زعاج، ويدتي ثانية سوالفها اللي ما أتمل منها الله يرحمهم ويحفظ العايشين من أهاليكم إن شاء الله. اليد واليد عندي أنا شيء ثاني، يعني كان لازم أزورهم، لازم أطمن عليهم، ولازم كل مرة مرة يدي قط قطة على الطيارة شنا ما يدري عنها. فيعني اللي بوصل أنا ترى ليت وليت حبهم يعني فوق الوصف.
5: صبحكم الله بالخير.
4: جدتي
5: هذه
4: حبيبتي
5: جدتي أحب أقول لها أن يعني إن شاء الله الله يقويها ويقومها بالسلامة ويعطيها الصحة والعافية. وبالنسبة حيدي أحب أدعي لها بالرحمة وإن شاء الله يعني he's in a better place so I hope he's doing well. وشكرا لكم، يعني أحس يمكن وايد منا لها بحياته بعد ما مثلا فقد يده ويدتها ونساهم مثلا أو لها عنهم، فأحس أن ذكرته وايد ناس يعني بأحبابهم. و thank you guys so much and I hope you have and I hope you all have a lovely day. و عساكم على القوة.
2: يعني نموذج جدا جميل وأصوات مباركة من أحفاد، يعني يتمنون السعادة وتحس تشم ريحة الحب في كلامهم يوسف. فخل ناخذ المزيد والمزيد على 224-3250 أو 224-3251 ونقول ألو. ألو
1: ننتظر تحويل الاتصال إن شاء الله من أخونا مبارك ناطر. حيا الله أبو ناصر. إذن على ما يجهز اتصال أخونا مبارك.
2: عاد راية مهم صراحة.
1: نقول طلال ترى البعض شي يقول، البعض يقول من يقول يعني إذا رحل الأجداد ما يبقى منهم شيء. لا يبقى منهم أشياء صغيرة ولكن هي كبيرة بنفس الوقت. يبقى طيبهم وطيبتهم، قهوتهم ومكانهم، جلستهم وكرسيهم، مكان اللي كانوا يقعدون فيه، دعائهم، قصصهم، حكاياتهم، حزاويهم، فوازيرهم، ألغازهم، كلها تبقى ذكرى جميلة يحملها الأحفاد معاهم إلى أبنائهم وإلى أحفاد ذلك الجد اللي راح.
2: نعم خلنا نأخذ رأي أخونا الأستاذ عبد المحسن الشمري. ألو.
6: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيكم العافية.
1: يا هلا أخونا عبد المحسن الشمري. يا هلا أستاذي.
6: الله يحفظكم يا رب ويبارك لكم ولا يحرمكم الأجر إن شاء الله. معدين وطايمين على البرنامج كله وأنا أخواتنا المتصلين، وخاصة الأصوات اللي سمعناها قبل شوي. وعجبني وصف طلال يعني ريحة الحب صراحة وصف دقيق جميل جدا رائع. أحفظكم يا رب.
2: الله يطول بعمرك وما نزيد على كلامك يا أستاذ عبد المحسن. أنت تبارك الله يعني مدرب تنمية رائع ودائما الأسرة هي شاغلة همك. شي يشغلك اليوم بأجداد اليوم اللي يعني أنا قلبي يعورني لما أروح مول ولا أروح لمطعم أشوف مجموعة من الأجداد قاعدوا بروحه، يعني أسأل نفسي أقول وين أحفاده وين عياله؟ وأحيانا واحد تعرفه يعني بفريجكم وتدري أن عياله 6 وأحفادهم 20، وينكم عن أبوكم؟ وينكم عن جدكم هاللي قاعد بروحه بريحاته من زوي كنا يتيم؟
6: والله يعني شوف أنا والله الحمد لله أنا اللي قاعد أشوفه والله شوف يعني أشوفهم معاهم أحفادهم معاهم عيالهم اللي قاعد اشوفهم والله. نعم. ادري قاعد على حسب عسى الله يعني.
2: طيب اللي ما معه
6: خير ما ينقطع يا رب.
2: يا رب القله النادره اللي مهملين الجانب العاطفي هذا الشراكه مع الجد والجده اللي مو مشاركينهم شو تحب تقول لهم؟
6: اقول والله حارمين انفسهم يعني هم حارمين انفسهم من خير كثير يا رب وسعاده ومتعه ما صارت وتجارب يعني احنا قاعد نتكلم اليوم عن الاسره الممتده بالزمن الحديث.
2: نعم.
6: وهذا هذا هذا يعني شيء جميل جدا ان الاسره الممتده قبل احنا كنا تصورنا ان عايشين في بيت واحد وخلاص وهذه ان ظروف المكان هي اللي اجبرت الناس انها تكون اسره ممتده لكن الفتره الزمنيه هذه لا انه ممكن حتى لو ابتعدنا في البيوت لا القلوب مع بعض الزيارات اني انا اعطي امي اعطي ابوي دور في تربيتهم لابنائي وتوجيه ابنائي ودور مهم جدا ليش؟ لان خبرتهم لان تعاملاتهم لان طريقتهم لان حنانهم ممكن اكون انا شاد شوي او قسوة شوي او متسرع شوي هم يكونون شوي عندهم هدوء اكثر يعني الاشياء اللي انا قاعد اشوفها سلوكيات في ابنائي اشوفها يمكن مدمره او خطره يمكن امي وابوي يشوفونها مع الوقت مع هذه ممكن تتصلح بحكم التجارب انا بقول لكم تجربه صديق لي عمره تزوج عمره تقريبا 16 سنه دكتور الان هو دكتور ما شاء الله عليه
2: ما شاء الله
6: اصبح جد عمره 35 سنه
2: ما شاء الله
6: يعني ايه والله يعني بالي السؤال هذا وكل ما اشوفه اساله يعني تقريبا هذا السؤال يعني شعور الجد انت الان بعمر 35 37 سنه وانت جد نفس شعور الجد اللي عمره 60 سنه او 65 سنه لقيت من خلال كلامه شفت من خلال كلامه لا هناك فارق كبير لان مرحله العمر ليس مثل الحاله اللي هو فيها الان الناس

جد، نفس اللي بعد عمر أصبح 60 سنة 65 وأصبح جد، فارغ التجارب، فارغ الحالة، المشاعر، العواطف، أمور كثيرة كثيرة صح. صراحة تحكمها. فهذه فرصة، فرصة اللي عنده، اللي عنده أب وأم، ما عنده جد، اللي عنده أب وأم، ترى الإنسان كلمة، الجد والجدة ترى كلمة، والله العظيم الكلمة لما يشوفونك حفيدهم جايهم وتضحك ومستانس وجاي

0: عام طيب اخوي عبد المحسن الشمري، كل الشكر والتقدير لك.
1: شكرا لكم.
2: جدي وان انطفأ نورنا بعد رحيلك تظل ذكراك الخالدة تنير قلوبنا. جدي ان فراقك آلم روحي، رحمك الله الى جنات الخلد عند الرحمن الرحيم.
0: متواصلين معاكم على الخير والمحبة وهالمشاعر الطيبة، ويمكن بودنا يعني نشوف هالاتصالات ما شاء الله الكثيرة، ما ودنا نرد أحد، فبعجالة ناخذ اتصالاتنا. ما عليه مستمعينا اليوم سامحونا، نقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صباحكم الله بالخير.
0: يصبحك من
4: صباح الخير عبد الرحمن.
3: يعطيكم العافية أستاذ يوسف الطلال.
0: يا هلا أخوي عبد الرحمن.
4: الله يعافيك.
3: ما شاء الله اليوم الموضوع وايد قوي، يعني أنا بتكلم عن تجربة صغيرة بيتنا. يعني الله يخلي أمهاتنا وأبهاتنا، يعني للأمانة هم نور حياتنا
4: أكيد،
3: ومثل ما قالوا رضا الله من رضا الوالدين، وأنا ولله الحمد يعني لحقت على يدتي الأولى والحين يدتي الثانية
4: ما شاء الله،
3: هم الإسرائي اللي نور بعد حياتنا.
4: الله يطول بأعمارهم.
3: أي والله، تحاكيني عن سوالف الأوليين، الكويت القديمة شون عاشوا بشرق، وأنا شون أونسها أخذها معي بالسيارة نتمشى على البحر، أوديها المباركية على البحر، تتذكر يا مول، يعني شيء زين
4: أكيد،
3: وايد شيء زين، وايد شيء زين.
4: عبد الرحمن تسولف وياها، يعني العفو يوسف، تسولف معاها عن يعني همومها، هل فكرت تسأل يدتك هي شنو متعبها؟ احنا ليش كله احنا اللي نستفيد، هم اللي يحتوونا وهم اللي يحتضنونا، ما فكرت تسألها هي شنو ضايقة؟
3: كنت أقول لها كذي، تقول يما أنا كبرت خلاص، يعني ربيت عيالي وربيتكم أنت وكبرت، يعني ويدك راح مني، فالحمد لله على كل حال هذه حال الدنيا. نعم. وهذا طريق احنا كنا ماشيين فيه.
0: نعم أخوي عبد الرحمن، يعني من خلال تجربتك نبي منك رسالة لبعض الأحفاد اللي يقول لك يدي أو يدتي مو من عمري، إيش أبي أطلع معاه، ليش أروح عنده، تفكيره غير، بيقعد بيغلط علي، بيقعد بيقول لي كذا، شنو رسالتك للبعض من هؤلاء الشباب؟
3: بالعكس بالعكس بالعكس، أصلا هم يعني مو جيل الطيبين، هم جيل الأساسيين، يعني هم جيل الأوليين، يعني يذكرنا بأول حرام، يعني ليش الجفة؟ إيه
4: والله
3: ليش الجفة؟ يعني أخذ معاك ودى، لو مو تودي السوق، لو تودي الجمعية بس تتمشى معاه
4: صح
3: عادي، لا تقول والله أكبر مني ينزر علي يزفني يحن علي، لا لا لا، هذا كله حتي غلط وهذا كله شيء سلبي،
4: وساوس شيطانية. من تطلع معاه خمس دقائق راح تحس بالأمان، وهو بنفسه ترى اليد ذكي عبد الرحمن، راح يعرف ان هالأسلوب ما يعجبك، فما راح يحن ولا راح يقول ولا، اليد على فكرة يحبك أكثر ما أنت تحبه، فعارف طبعك أكثر.
3: صح،
4: شكرا لك.
0: مشكور أخي عبد الرحمن على هالرسالة الطيبة وعلى هالاتصال الجميل، شكرا جزيلا لك، والله يحفظ إن شاء الله اليد الكريمة، يدنا الغالية.
3: حبيبي حبيبي،
0: الله يطول لي عمرك.
5: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها،
6: ما تدري من يبي طيحتي.
5: مراحب، جواب لكل الأسئلة.
6: يبعد عيني.
5: مراحب، الصوت اللي يفهمك.
4: نشوف مشاعر ابو ناصر، دائما هو يعني يكون معانا حتى بالزواره تبارك الله، ويعرف شلون يعني تنقال الحروف والاحلام من خلال الكلمات. ابو ناصر صباح الخير.
7: هذا نتعلم منك والله طلال. اول شيء اسعد الله صباحك
0: وصباحك يا رب
7: يوسف، زين، ومبارك مبارك كبير بالسن، بس يتعلم منكم اثنينكم، انتوا اختلطتوا مع العالم كله إلا مبارك. كم مرة قلت لك أنا بيني وبينك سر طلال، شنو قلت لك؟ زين؟
4: إيه؟
7: لكن إن شاء الله ممكن نتعلم هذا واحد.
4: يا حبيبي
0: ويحفظك.
7: أسمى بالله العظيم، يعني ما نحط عليها أي حمل نهائي، يعني ما يكون حتى لو كان علينا دوام وعندنا طفل، مستحيل نعطيها هم هذا الطفل. والله طلال.
4: نعم.
7: هي مسكينة تبي تربي.
4: مو ناقصة هم اليدة، يعني هي ناقصة أنا أعطيها عيالي أقول لها يما ربيهم.
7: رب العالمين، حاطين لها السائق اللي يوديها المكان اللي تبي، حاطين لها الخادمة اللي يسوي لها كل شيء.
4: مدللينها.
7: كلنا بالدوامات، زين، وشفت على هذا كله، والله كنا ما سوينا شيء. مهما سوينا.
4: بو ناصر تعطي اليد قيادة، يعني تشاورها والكلمة تكون كلمتها هاي، يما ايش رايك بهالموضوع، شو نسوي؟
7: لازم إذا كان

0: كلامها أو رأيها غير عن رأيي اللي أنا مقتنع فيه أنا بمشي عليه، لكن أول شيء لازم أخليها تقتنع بالدليل. صح. أنا قاعد أقنعها بالدليل، إذا وافقت على الدليل أوكي كانت مع مبارك، إذا ما وافقت مبارك راح يمشي على رأيها. بس الله. هذا اللي ما نحب الأهم. طيب إحنا على دوام، مبارك على دوام والناس عليها دوام، طيب الأطفال هذول وينهم؟ يعني قاعدين نحطهم بالحضانة، والحضانة اللي الحمد لله رب العالمين كل البيت في الكويت قريبة من حضانة، حتى لو كانت قسيمة مأجرة أو شيء. نعم. لكن يقدر مبارك، يقدر أم ناصر تروح تسأل، ما في أي، الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله.
0: أهم شيء ما تحمل هم، وهذه الشغلة الرئيسية للشباب أخوي طلال، لا تروح عند أبوي وتقول أنا ناقصني هالشيء.
1: صح.
0: تكفى ناصر، تكفى خالد، لا تروحون. نعم. شو اللي تبيه قول لي يا أنا يبلك. نهائيا حتى الأبو عند رب العالمين يقول يعني ها ما تبون، لا يبى عندنا الحمد لله، حتى لو ما عندهم مو يكذبون، هم يبون يهدون
1: أحسنت
0: قد ما يقدرون.
1: أحسنت.
0: ما يكون عياله ناقصهم شيء. بس
1: نعم.
0: هذا هو.
1: ما قصرت، وناطرين زيارتك ان شاء الله الميمونه لنا باكر
0: والله، قول ان شاء الله
1: المركز العلمي
2: باذن الواحد لحد ان شاء الله.
0: اللي ما خليه يكلم اخوي يوسف، بس انا راح اجي ان شاء الله.
1: لا ضروري
2: مكانك يا اخوي ابو ناصر.
1: انا كرسيك حاطه يمي، ترى دير بالك اذا ما يتم علي تاخذ.
0: طلال انت سويت لي مفاجآت مره والله العظيم ما انساها، قسم بالله راح اقولها لك
1: باكر، قول لي اياها
0: ان شاء الله
1: حبيب. مع السلامه.
0: مع السلامه.

0: إذن نبقى مع أجدادنا وجداتنا، البعض يسميهم طلال دفى السنين، البعض يسميهم الذخر والسند، البعض يسميه ممعودة، البعض يقول أبونا حبابة، إديدة الحجي، أم العودة، جدتي، جدي، شيخ الشباب، بابا حجي، البعض يقول تيتا، ستي، يعني كل هالمسميات هذه تتعلق بشخصين هما أبوك وأمك الله. مع أحفادك، فيا ريت نهتم بهالأسامي هذه وندير بالنا
1: ضروري. قول ألو معنا.
0: قول ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أين
1: أنت يا صالح؟
2: موجود على مدار الساعة. يا هلا
1: 24 hours.
2: ارحبوا أحب بكم المستمعين.
1: مرحب
2: صراحة.
0: خليك ويحبك.
2: صراحة لما الأستاذ يوسف أستاذ طلال لما أتحاور معاكم كأني أتحاور مع هوشيموتو هوشيكاوا أحد وزراء اليابان.
0: يخليك ويحفظك يا رب.
2: لا فضل من الله سبحانه وتعالى اني اتحاور معاكم والمستمعين
1: يا حبيبنا بستنزل. ما نستغنى عن مداخلاتك. شو تقول بهالموضوع؟ هل تشوف الجيل اليوم احفاد اليوم مثل احفاد الامس يقدرون الاجداد ياخذون رايهم؟
2: ما احلى من السؤال اللي طرح للسؤال صراحه. يعني
1: تسلم.
2: حسب اول جواب حسب التربيه، هذا رقم واحد حسب التربيه. وما احلى من الولد الا ولد الولد. أعيد هذا كلام موثوق فيه. ما أحلى من الولد إلا ولد الولد. لماذا؟ لأنه هذا الجد يصير جده، هذا الولد الولد يصير أحلى شيء ولد الولد. فلازم نهتم به. بعدين بنقطة أستاذ يوسف أستاذ طلال لازم نهتم فيها أكثر ما نهتم من أنفسنا. ما هي؟ تسمعني أستاذ طلال أستاذ يوسف؟
1: نعم معك.
2: شنو الأهم شيء هاي بالنقطة؟ أهم شيء ترى الرجل ما يكبر، مو من صار عنده أحفاد خلاص أنا استسلمت للحياة، لا أخلى الحياة هي تمشي وراي، مو أنا أستسلم للحياة. لماذا؟ لأنه الإنسان الرجل ما يكبر، ما يكبر أستاذ يوسف أستاذ ولا هنا مستمعين ومستمعات. الرجل ما يكبر ولا المرأة تكبر، ولا المرأة تكبر. بس شنو اللي كبر أستاذ طلال؟
0: الأحفاد يلعبون دور كبير في أن يعيدون تهيئة روح الشباب عند الجد والجدة. يعني تلقى الله سبحانه وتعالى أيضا يعطي طاقة لهذا الحمل الجديد.
2: هذه نقطة مهمة أستاذ يوسف. لماذا؟ لأنه الجد الابن يروح على جده يأخذ له هدية.
0: نعم.
2: ويرفع من شأنه، ما يكبره يقول له يا عجوز هذا خطأ. نعم. أنت عاقته أو يقول له يا رجل يا كبير يا حالاتك. لا، يجيب كله تقدير يا أبو فلان. يا جدي. جدي كلمة حلوة لما تقولها لجدك، كلمة حلوة. عزيز المستمع عزيز المستمعة. لا تكبرونهم لما تحطهم هدية.
0: أحسنت أخوي صالح، بانت وجهة

0: مرحب معكم على الهواء مباشرة. ما شاء الله عليه عاد مستمعنا القادم وهو كتلة من المشاعر، فشلون الله. اليوم يبي يتكلم عن الجد والجدة. حيا الله أبو إبراهيم.
1: يا هلا وسهلا، شكرا على الإطراء الحلو، بارك الله فيك
0: ويحفظك يا أبو إبراهيم.
2: تستاهل حبيب. تستاهل.
1: مشكور أستاذ طلال وأستاذ يوسف.
2: قول يا غالي.
1: طال أعماركم، أنا بقول بالنسبة للتكالية هي تكالية برغبة، يعني شلون رغبة من الأجداد، مو فرضية، لا لا مو مفروضة، برغبة. أنا جد أنا أحب إن يبون عيالهم لو أبغى يروحون مكان، وهي هاتوا عيالكم. طبعا وأم إبراهيم جزاها الله خير هم بعد تستانس لما يجون ونجهز لهم أكلهم حلوياتهم وذي، فالأم والأبو يستانسون، هم متكلين بس برغبة من الأجداد. يعني
0: ما يشوفون بعض الأحيان فيها استغلالية، ولا أيضا الاستغلالية هذه تكون برغبة؟ يعني أنا عارف بس ما يخالف عيالي.
1: إيه لا لا، إذا الموضوع زاد عن حده مثلا أصبح يشكل عبء على الجد والجدة، لا أنا أشوف إن هني تصير فعلا فيها اتكالية.
2: أبو إبراهيم تقدر تقول لهم لا؟ بيني وبينك إن شاء الله ما يصير.
1: حق الأحفاد. حق الأحفاد.
2: إيه
1: لا ما أقدر، تدري ليش؟ لأن أنا خط الدفاع الأول لهم.
2: إيه؟ أنت الحماية.
0: ياكل حفيد وقال لك يدي أبو إبراهيم أنا أبي جهاز كذا، ولا أبي كمبيوتر، ولا أبي تليفون، ولا أبي هاللعبة.
1: والله عيب له والله.
0: عيب يده بعد.
1: إيه بس إنه شنو المشكلة؟ في بعض الطلبات شوية شايدة، الواحد على التزامات. أبوك عسى الله يحفظه ويخليه، خليه يجيب لك إياه إذا عيل بتسع يصير خير، أتعاون معه.
2: زين زين تسوي الله. عشان ما يطلعون بعد من طاعة أبوهم. أبو إبراهيم أنت ذكي، لما تسوي هالحركة العيال راح يعرفون إن كل اللي يقولونه أنا راح أقوله حق أبوكم.
1: بالضبط. هو مثلا يعني يوم اول تمس يبون يروحون عند بيت خالته،
2: إيه؟
1: ما رضى الابو، كان يجون عندي انا على طول
2: وديتهم.
1: لا هو
2: على طول
1: ايه كان يقول بس ابوي مو راضي. قلت إيه؟ طالعته بس
2: خزيته. خزتك اياها هذه مال قبل.
1: بس الخزه هذه
2: والخزه
1: بس الله حفظكم. الركع على الأبناء اللي هم آباء الأحفاد، شنو نوع علاقته مع أبوه وأمه؟
2: نعم نعم هذا سؤال مهم. صح.
1: والريال الكبيرة والمرأة الكبيرة الأجداد يعني يحبون يعطونهم مكانتهم. صح. وأهميتهم.
2: تقدير.
1: اكبر خطا ان يكشتون في الريال العود.
2: اي والله. ومعاهم بالبيت ابو ابراهيم في واحد امه ويد اليد واليد بالبيت قام يدخل من الباب الوراني عشان ما عياله ما يشوفونهم.
1: لا لا لا لا لا لا
2: باكر لازم تجي مراحب. انا عندي وايد قصص لك. تعال المركز العلمي عشان نحلهم مع بعض.
0: ويب احفادك وياك بعد لعبهم
2: عشان تخصهم قدامي. خلني اشوف اخاف ولا لا.
1: حق الابو
2: هات معك ابراهيم يبه.
1: الله يحفظكم جميعا.
0: الله يطول عمرك. شكرا لك يا ابو ابراهيم.
3: يمه وبعد يمه يا ريحه العشب الخضر والعود والحنه، يا نور الدنيا ظهر يا ريحه الجنه.
0: نعم اتصالات كثيرة أمانة أخوي طلال، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الموضوع وايد أخذ صيت طيب.
2: أبو فيصل
0: حيا الله. أبو فيصل أخونا الغالي.
4: حياكم الله، صبحكم الخير أخو يوسف وطلال.
0: يصبحك صباح النور والسرور،
4: يعني كالعادة دائما مواضيعكم وجدانية وإنسانية.
0: يخليك ويحفظك. زين هالموضوع خلانا نسمع صوتي.
2: إيه والله
4: والله أنا حتى لو ما سمعت صوتي ترى
0: مستمع ندري فيك.
4: نعم من يعني خلف الإذاعة ودائما صراحة تجيني مواضيعكم.
0: يحفظك ربي. شو تقول عن موضوعنا أخوي أبو فيصل؟
4: أول شيء بقولكم ترى أنا جد يعني في العصر الحديث
2: ما شاء الله.
0: جد مودرن يعني.
2: الله.
4: أيوة يعني
2: الموضة.
4: يعني نعم، فشعوري الآن يعني أشعر بشعور الأب تجاه هذا الطفل. يعني هو أعتقد قد يكون يعني مثل ما قال أخوي محسن إنه فارق العمر ممكن يكون يختلف بين جد مثلا اللي في الأربعينات والخمسينات والجد اللي يكون في الستينات وما فوق.
2: صح صح.
4: لكن الشعور طبعا مختلف. شعوري الآن تجاه هذا الطفل شعور الأب، نفس دور الأب بالضبط. لكن لما ننتقل لشعور مثلا الشخص الآخر أو الجد اللي يكون في عمر متقدم، ترى أحيانا نسميه خط الدفاع الثاني للأبناء. يعني اللي ما اللي غير متاح عند الأب والأم راح يكون عند الجد أو الجدة متاح.
2: صح.
4: يعني تجد أنه ما يمشي على رولز وقانون معين، لا يبدأ يكون يعني الحنان اللي فيهم وال يعني الاحتواء اللي فيهم اللي ممكن أحيانا قد يعني يخلي الطفل دائما يجدهم المركز الثاني أو السد المنيع الآخر في عملية إنه يحتوون الأطفال تحديدا.
0: صحيح.
4: لكن أنا أقول بالنسبة أنتم، يعني هل من المفترض أن يكون الحمل على الجد أو الجدة في تربيتهم؟ أنا أعتقد أنهم إن قاموا في الدور فهذا الدور من باب دافع الحنان، لكن من البر فيك كابن أنك تمنع من وجودهم أحيانا في أوقات غير
2: معك 100%
4: وقت يعني راحة والسلام يعني، لكنك ما تمنعهم المنع الكامل بحيث أن تجعلهم معزولين عنهم، لا
2: ما يجوز.
4: نعم
0: يعني في أجداد أخوي أبو فيصل كانوا يقولون حق عيالهم لا تجيبون عيالكم أنا أنزعج، يجيبوهم بالفترة كذا. وفي أجداد كانوا يقولون لا حتى لو أنا نايم يجيبهم قطهم إزعاجهم هذا يريحني.
4: هي شوف هي طبعا هي مشاعر
0: صحيح
4: وقدرات وفروقات فردية. في إنسان ترى في ناس تقدر تنام في الإزعاج عادي عندها ما في إشكالية، وفي ناس لا تحتاج جو هادي.
0: نعم أحسنت. إذا يؤخذ رأي الجد والجدة في هذا الموضوع ونشوف ما يتهم. كل الشكر والتقدير لك يا أخوي أبو فيصل.
4: العفو حياك الله.
0: الله يحفظك. يمكن مساحة الحوار اليوم تذكرنا في أخونا الغالي الناشط اللغوي السعودي أبو تميم، دائما يطلع في قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي. القصيدة السلام. هذه راح تكون معنا في هذه اللحظات قبل الموجز. تقول أبياتها لجدة ترأف بي، أحنا علي من أبي وكل شيء سرني، تذهب فيه مذهبي أن غضب الأهل علي كلهم، لم تغضبي مشى أبي يوما إلي مشية المؤدبي، غضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي، فلم أجد لي منه غير جدتي من مهربي، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي ويح له ويح لهذا الولد المعذبي، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي. ما يصير أول باتشور؟
2: لا لا لا
0: بعد شوي
2: لا
0: حق باتشور
2: أبدا،
0: مو هالشهر
2: الحين،
0: الشهر الجاي.
5: ناموا ولا تستيقظوا، ما فازها إلا النوم وهذا الكسلانين.
2: يا سلام هذه من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك مصالح، بنسميك بوبشوت.
5: بوبشيت
0: لا لا بوبشيت عندنا، أنت بوبشوت.

224-1350 أو 224-1251 بانتظار المزيد والمزيد من اتصالاتكم ومشاركاتكم الجميلة على مساحتنا تربية الأحفاد مساعدة من الأجداد أم التكالية من الأباء. بعد موجز لأهم الأنباء لنا عودة، خلكم معانا ومرحب.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. مسؤولون أمريكيون يقولوا أن الرئيس طلب من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع إيران، ويشيرون إلى أن واشنطن تتجه إلى هذه المرحلة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع الميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يشدد على ضرورة وقف الهجمات. الأمم المتحدة تقول إن 97% من أراضي غزة الزراعية تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس التركي وقع قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إطار جهود الحكومة لإحلال السلام. روسيا تعلن إسقاط 4 مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. كوريا الجنوبية تعلن تقليص فترة التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة. والرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في حب من أول نظرة، وفي حب من أول اتصال. مرحب، والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مرحب
2: أكثر من 15 اتصال كلهم على الهولد. أنا وايد آسف يعني لهم، لكن أم عبد العزيز الغالية، أمنا الحبيبة، ما نقدر نبطي عليها. ألو يما،
3: صباحكم الله بالخير. صباح الطيب والمحبة.
4: صبحك بالنور والسرور. حيا الله أمنا الغالية أم عبد.
3: يا هلا يا هلا أمك، ما طلعت من حوتك.
4: لا موجود موجود يا عبد
2: العزيز. ردينا قلنا لأم عبد العزيز كان يرد.
3: يا بعد عمري الله لا يخلينا منكم ولا من مواضيعكم هالحلوة اللي تمخ مجتمعنا وإحنا نعيشها وليل يوم. مشكورين وايد وايد، وتشكر من كل مستمعينا، وأقدم لهم تحية. ما قصروا وكفوا ووفوا. واللي عجبني كلام المشعل، كلام محمد بيان، يا رب يطول بعمرها وخليها لهم. وكلام وليد عبد الرحمن أتمنى هم يشارك، مشاركته وايد حلوة. أسأل الله يا وليدي خليك حق يدتك وخليها لحينك.
4: أي والله يا أم عبد العزيز نحتاج هذا الدعم منكم.
3: نبي والله
4: ندوم يتواصلون ويانا. شوفوا أخي عبد الرحمن إيش كثر أسعد قلبهم عبد العزيز باتصالك.
2: أي والله
3: أي والله، يعني صدق حفيد الله يخليه يا رب.
2: آمين.
3: وما تحبرها وما تحبره، يوديها المباركية عليهم مليون عافية وحبه. هذه كفاية. أنا أقول لكم عن قصة حياتي. أنا ربيت ببيت يدي للحين لليوم عايشين بخيره. توفى يمكن من سنين ما أذكر، أنا أنسى طبيعتي أنسى.
2: نعم.
3: بس إلا أهو ما أنسى حبه لنا، حفاوته فينا، يعني دللنا دلال اللي ما يضر.
2: الله.
3: نفعنا لليوم، علمنا على كل شيء حلو. خالات ربينا بينهم الله يرحمهم.
2: آمين.
3: أمي الله يرحمها يعني ضحك بحياتها علشان يعني.
2: يما ما نبي نبكيك حبيبتي، دموعك غالية.
4: أكيد ذكريات حلوة.
2: إحنا نبي نتذكر ونتعلم يعني، بس ما
3: والله صدقت وذكريات حلوة ما تنسي. مو شمعة البيت الأم ولا اليد ولا اليد.
2: نعم.
3: أنا أقول أنوار البيت.
2: الله.
3: وهذا يعني شوفوا شلون فادني. أنا عشت ويا أبونا، أبونا الله يشافي وعافي.
2: آمين.
3: يعني الحمد لله أنه موجود، هذه أكبر منه.
2: الحمد لله نعمة.
3: أي فعيالي يشوفون شلون أباري.
2: الله.
3: مع أني يعني شوية تعبانة بس الحمد لله. الله يقويكم وحافظكم.
4: هذه المودة والرحمة يا عبد العزيز، هذه المودة والرحمة
2: حبيبتي. الله يخليك لنا يما،
3: ويخليكم إن شاء الله، ويمتعكم ببر عيالكم.
2: آمين.
3: مشكورين وما قصرتم.
2: أنت اللي مشكورة.
3: وتشكر من مخرجنا على اللي سوى
2: عبد الوهاب.
4: الله يحفظك يا مالك.
2: يسلم عليك وايد، ويقول عسى الله يطول بعمرك إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك باكر أمي بالمركز العلمي
3: ان شاء الله بحيل الله. اذا الله كاتب لي يحيوني
2: كيف. احنا بنختم معاكم عبد العزيز، ونلتقي معاكم باكر. تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
3: يعطيكم الف عافيه.
2: مع السلامه.
5: انتم تستمعون الى اذاعه دوله الكويت، صوت الكويت الى العالم.
6: دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

اسمك يروعني اللي يا مر طاري واحب ملقوف يسفول فرط الراح. اسمك يروعني اللي يا مر طاري واحب ملقوف يسفول فرط الراح. امر بيتك من بعيد ولا جي وانا لو في يدي ما تعدى حتى تواير موتري تلتفت فيه تبغى تلف ويستهل العقل والجاه. وصلك خيط الصدر والبعد يفري ويا بريح حالي كان صديت برياه. ويلي على أدري حبنا ويشتالي

ويلي على أدري وش ورا الغيب ويلاه، علشان أشوف إذا محبتك ترفيه، والله لقفي عنك واستغفر الله، اسمك يروعني اللي عمر طاري، وحب ملقوفني سولف وطراه، أمر بيتك من بعيد ولا جيه، وانا لو في يدي ما تعدى حتى تواير موتري تلتفت فيه، تبغى تلف ويستحي العقل والجاه، أصلك خيط الصدر والبعد يفري، ويا بري حالي كان صديت برياه، ويلي علي أدري حبنا ويشتالي، ويلي على أدري وش ورا الغيب ويله، علشان أشوف إذا محبتك ترفي، والله لقفي عنك أستغفر الله.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ عشية هم صحبك بالرواحي. يقول العاذلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي؟ يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي. ضعائن لم يدن مع النصارى ولا يدرين ما سمك القراحي. فبعض الماء ماء رباب مزن، وبعض الماء من سبخ ملاحي. سيكفيك العواذل أرحبي، هجان اللون كالفرد اللياحي. يعز على الطريق بمنكبيه كما ابترك الخليع على القداح. تعزت أم حرزة ثم قالت: رأيت الواردين ذوي امتناحي.

الشعر مرآة الشعوب، عليها ينعكس ما يعترج في نفوسها وما يعترك في محيطها من مختلف الجوانب التي تتعلق بحياة الناس، من سياسة واقتصاد واجتماع وعقيدة وعادات وتقاليد وفضيلة ورذيلة وترف وشقاء وغنى وفقر وثورة واستسلام، إلى الجوانب العديدة التي تتخلل حياة الأفراد في نطاق مجتمعهم أو تؤثر على حياتهم في نطاق شخصياتهم. الشعر بصوره العديدة تعبير صادق الإحساس، عميق الدلالة على كل ما يجري في المجتمع. يتأثر الشعر نشاطا وكسلا واندفاعا وتراخيا ورقة وخشونة ورفعة وضعة بما يجري في مجتمعه.

فتعزت أم حرزة ثم قالت: رأيت الواردين ذوي امتناح تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراحي، سأمتاح البحور فجنبيني أذات اللوم وانتظر امتياحي. ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذو ارتياحي.

فجر الدولة الأموية تغير نظام الحكم الإسلامي للدولة. انتقل إلى بني سفيان أولا، ثم في بني مروان ثانيا. كان ذلك بمثابة بداية للعصبية في نطاق الأسرة الواحدة، كانت عصبية في نطاق القبيلة الواحدة من قبل في قريش. إذا كان الأمر كذلك من عصبية كريهة في هذا النطاق الضيق، فإنه يكون من الطبيعي أن تظهر العصبيات الأخرى بين مختلف القبائل التي كانت بينها حروب وثارات قبل الإسلام. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تلك العصبيات

التي قضى عليها الإسلام وجمع الشمل بعد التفرق ورأب الصدع وذوب التعصب. هكذا بدأ العهد الأموي بدايته نظام قوي متماسك في بدايته، حتى إذا ذهب رواد الدولة الأوائل وجاء من بعدهم أبناؤهم وأحفادهم دب فيها الخلاف والنزاع. والإسلام من قبل محى العداوات وأحل الأخوة بين الجميع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا البناء الاجتماعي الرائع والدستور الحكومي السماوي يقضي عليه مترفون من بني أمية الذين تولوا السلطة من بعد روادهم الأوائل في النصف الثاني من عمرها، يحيون العصبيات. تنقسم الأمة إلى مضرية ويمنية، إلى نزارية وقحطانية. تعم هذه العصبية أطراف الدولة من أقصاها إلى أقصاها، ثم يحاول الأمويون أن يقسموا النزارية إلى أكثر من معسكر، ويحاول الأمويون تقسيم اليمنية إلى أكثر من معسكر. حينما أصهروا إلى كلب اليمنية فقسموا اليمنية قسمين، الأمر الذي يشعل نار العداوة بين القبائل، ويكون الشعر الصورة الواضحة لهذا الاضطراب ممثلا في النقائق.

حاول بعض رؤوس قريش في إنشاء خلافة إسلامية شورية. عبد الله بن الزبير في الحجاز يدعو لنفسه بالخلافة، يسانده أخوه الداهية الشجاع مصعب بن الزبير، وكاد يستتب لهما الأمر وتخضع الأرض الإسلامية لحكمها وينشآن حزبا قويا هو حزب الزبيريين، ولكن ظروفا بعينها حالت دون نجاحه واستمراره، ومن ناحية أخرى تنشأ فرقة ويظهر صدع في المجتمع الإسلامي كله نتيجة تعالي العربي على غير العرب، وهو أمر يخالف روح الإسلام، فتنمو روح الشعوبية عند الفرس ويبدأ التمرد والكيد، وينشأ حزب للموالي لم يلبث أن استغل من طرف ذكي للقضاء على دولة بني مروان العربية. هذه الوجوه السياسية البارزة في نطاق المجتمع تؤثر بدورها وتصنع شعرا ينطق بلسانها ويعبر عن مبادئها، فيظهر الشعر السياسي.

أغفني يا فداك أبي وأمي، بسيب منك إنك ذو ارتياحي، فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي. سأشكر إن رددت علي ريشي وأثبتت القوادم في جناحي. ألستم خير من ركب المطايا وأمدى العالمين بطون راحي، وقوم قد سموت لهم فدانوا بدهم في ململمة رداحي. أبحت حمى تهامة بعد نجد، وما شيء حميت بمستباحي.

يؤف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها، ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قال الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور: الخوف لا يأتي دائما مما نراه، بل كثيرا ما يأتي مما نتخيله. وربما لم يجد هذا القول تطبيقا أوضح من علاقة الإنسان بالظلام. فمنذ أن وطأت قدمه الأرض لم يكن الليل مجرد تعاقب طبيعي بين النور والعتمة، بل كان الحد الفاصل بين عالمين: عالم يستطيع الإنسان أن يراه ويسيطر عليه، وعالم آخر تختفي فيه الأشياء.

إذا عدنا إلى ما قبل 300,000 عام حين ظهر الإنسان العاقل، نجد أنه لم يكن سيد الطبيعة كما هو اليوم، بل كان واحدا من أضعف مخلوقاتها، فلم يمتلك أنياب الأسد ولا سرعة الفهد ولا قوة الدب، وكانت أفضل وسائله للبقاء هي دماغه، لكن هذا الدماغ كان يعتمد اعتمادا كبيرا على البصر، وما إن تغيب الشمس حتى يفقد أهم وسيلة لفهم العالم من حوله. في الظلام كانت الضباع والأسود والذئاب أكثر كفاءة منه، وكانت أصوات الأغصان المتكسرة كافية لإثارة الذعر. لذلك يرى علماء النفس التطوري أن الانتقاء الطبيعي لم يختار الإنسان الشجاع دائما، بل اختار الإنسان الحذر، فالذي كان يستهين بالليل قد لا ينجو حتى الصباح، أما الذي بالغ في الحذر فكانت فرص بقائه وإنجابه أكبر.

0: عمق التاريخ.
1: يعد اكتشاف النار أحد أعظم التحولات في تاريخ البشرية، وتشير الأدلة الأثرية إلى أن أسلاف الإنسان سيطروا على النار منذ مئات آلاف السنين، وربما قبل ذلك في بعض المواقع التي لا يزال تاريخها محل نقاش علمي. لم تكن النار مجرد وسيلة للطهي أو الدفء، بل كانت أول حدود رسمها الإنسان بينه وبين المجهول. وللمرة الأولى في التاريخ استطاع أن يطرد الليل من مساحة صغيرة حوله، وأن يصنع يومه من الضوء وسط محيط من الظلام. يعتقد عالم الأنثروبولوجي ريتشارد رانغهام أن النار لم تغير غذاء الإنسان فحسب، بل غيرت حياته الاجتماعية أيضا. فبعد أن كان النهار مخصصا للصيد وجمع الطعام، أصبح الليل وقتا للاجتماع حول اللهب، حيث تروى القصص وتنقل الخبرات وتحفظ الذاكرة الجماعية. ويرى بعض الباحثين أن تلك الدوائر المضيئة حول النار ربما كانت أول مدرسة عرفها الإنسان، وأول مسرح، وأول مجلس للفلسفة.

لعل أغرب ما توصل إليه علماء الأنثروبولوجي أن كثيرا من القصص والأساطير الشعبية في مختلف القارات كانت تروى ليلا أكثر من النهار، لأن الظلام يمنح الخيال مساحة أوسع مما يمنحه الضوء، وكأن الإنسان منذ بداياته لم يكن يحارب العتمة بالنار وحدها بل بالحكاية أيضا. لم يترك الظلام أثره في البيولوجيا وحدها بل في الفكر الإنساني كله. ففي مصر القديمة كانت رحلة الشمس عبر العالم السفلي كل ليلة تمثل معركة رمزية بين النظام والفوضى، وكان شروقها كل صباح إعلانا لانتصار الحياة على العدم. في بلاد الرافدين ارتبطت العتمة بعالم مجهول تسكن قوى لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها. أما في اليونان القديمة فقد جسدت الإلهة نيكس الليل بوصفه قوة كونية سبقت كثيرا من الآليات الأخرى، في إشارة إلى أن الظلام لم يكن مجرد غياب للضوء بل حقيقة وجودية تفرض حضورها على الإنسان. هنا يلتقي التاريخ بالفلسفة، فقد رأى أفلاطون في أسطورة الكهف أن الإنسان يعيش في ظلام الجهل حتى يخرج إلى نور المعرفة. لم يكن يقصد الليل الحسي بل ظلام العقل عندما يكتفي بالظلال بدل الحقائق. ومنذ ذلك الحين أصبح الضوء في الفكر الفلسفي رمزا للحقيقة، بينما غدا الظلام استعارة للجهل والوهم.

في العصر الحديث قال فرانسيس بيكون عبارته الشهيرة: المعرفة قوة. ولم يكن يقصد القوة السياسية فقط، بل قوة الإنسان على تحرير نفسه من الخرافة والخوف. فكل اكتشاف علمي كان في جوهره مصباحا جديدا يبدد جزءا من ظلام العالم. من أعمق ما قيل في هذا المعنى ما كتبه كارل يونغ عندما تحدث عن الظل، وهو الجانب الخفي من شخصية الإنسان الذي يرفض الاعتراف به. فالإنسان في نظر يونغ لا يخاف ظلام الليل وحده، بل يخاف أيضا ظلام نفسه. ولهذا كثيرا ما تتحول العتمة في الأحلام والأساطير إلى رمز لما نخفيه عن وعينا.

تؤكد أبحاث علم النفس أن الدماغ عندما تقل المعلومات البصرية يميل إلى سد الفراغ بالتوقعات، ولهذا قد يفسر صوت الريح على أنه خطوات، أو يرى في ظل شجرة شكل إنسان، وليس هذا خللا في العقل بل استراتيجية قديمة. فأن تخطئ باعتبار الخطر موجودا عندما لا يكون موجودا أقل كلفة من أن تفترض الأمان بينما يقترب منك مفترس بالفعل.

إن الظلام لم يكن عدو الإنسان الحقيقي، بل كان أول معلم له، فقد علمه الحذر وألهمه النار ودفعه إلى اختراع الأسطورة، ثم قاده إلى الفلسفة وأخيرا إلى العلم. وربما لهذا فإن تاريخ الحضارة ليس إلا قصة طويلة لرحلة الإنسان من الخوف إلى المعرفة، رحلة بدأت عندما اكتشف أن أصغر شعلة تستطيع أن تبدد أوسع الظلام، وأن أعظم نور لا يولد من النار بل من العقل.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت.

أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: واضح يا سادة إنكم لقيتوا نفسكم في موقف ضاغط للأعصاب، وهذا الشيء يحصل للجميع.
1: والله يا مسيو آدم، أنت رجال مهذب وطيب وتعرف تقدر الناس.
0: لجل هذا السبب حبيت أثبت لكم حسن نواياي وصدق كلامي معاكم لما قصدت الكونتيسة بالأول. سمعوا، سمعتوا الهدوء؟ ما في أصوات موسيقى عالية، أقنعتها أنها ترفع الراية البيضة قبلكم. ها شو رايكم؟
2: يعني أفهم من كذي يا مسيو أن لا، مستحيل شخير هذا ولا سفاغة غدار.
1: يا حضرة المفتش انطم، أقصد يعني تعال قولي، اشرح لي، آمرني، خلك تركك عن أبوي، ترك أبوي. إيش كنت تقول يا حضرة المفتش تلفت أعصابي؟
2: كنت أقول يا مسيو، آدم دخل عليكم بعدما التقى بالكونتيسة، مو كذي؟
1: هذا اللي صار، وهذا اللي أنا قلته بالضبط.
2: حلو، ممتاز يا مسيو عماد، شكرا على وقتك.
1: احنا كذي انتهينا من التحقيق
2: مؤقتا مسيو، ممكن احتاجك لأسئلة ثانية.
1: زين، تبيني اقعد لك الوالد الحين؟
2: لا عادي، خلي ينام له ساعة.
1: زين، ما تبي تكمل التحقيق؟
2: لا مسيو، رح ناخذ استراحة. سيداتي والسادة، انتهينا اليوم من التحقيق، لكن رح نكمل باكر. اعتذر عن اي ازعاج سببت لكم، لكن مثل ما انتوا عارفين هذه جريمة قتل. مسيو كلاود، ممكن تجيب مخدة وقطاء للمسيو النايم في الداخل؟
3: ما لا داعي مسيو، ما لا داعي. اوه عماد، هذا انت؟ احنا باي يوم؟
4: ها؟ صح النوم يدي،
3: صح بدنك. يعني حلمت حلم يا العبيد.
1: اي حلم يا يبا؟ اي بطيخ، مو وقتها الحكي يا يبا، احنا ببلوه.
4: ها؟
3: اوه سوري، قصدي باردون مسيو، باردون.
2: لا بأس مسيو، لا بأس.

0: خير، ممنوعين من الخروج من هذا الجناح، حتى المطعم ما نروح له. أنا يعت، أنا بروح أكل، أبي أكل.
1: أي والله يبا، شنهم مسوين حجر صحي علينا وحاجزين بهالجناح بعيد عن باقي المسافرين؟ شنو هذا؟
2: إيش فيك تتحلطم؟ أنت وأبوك
1: تعبت نفسيا؟
2: ترى مو بس إحنا المحجوزين، جناحنا كله محجوز، الكونتيسة وماجي وهنري وما أدري منو بعد ويانا، كلنا محجوزين. وبعدين إذا يواع وخاطركم تتعشون، ها في خدمة غرف.
0: أقدر أفهم سر برودك ولا مبالاتك يا يبا، ورثني إياه.
2: لا تبوق ولا تخاف، إن أنا عن نفسي عارف نفسي مو قاتل، ليش أقعد أحاتي وأكل بنفسي؟
0: ندري إنك مو القاتل، وأدري إن أنا ماني القاتل، بس في قاتل هني معانا بالجناح وإحنا ما ندري عنه، ما تخايف منه؟

0: بونسوار مدام.
1: بونسوار مسيو بوارو.
0: تسمحي لي بالدخول مدام؟
1: اونتري.
2: كنتم مع ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت.

حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ولا تسرفوا، قال الله سبحانه:

توجيه رباني بعدم مجاوزة الحد في كل فعل حتى لا نقع بالمحظور، وهو الإسراف والتبذير.

0: مع تحيات الحملة الوطنية ولا تسرفوا.
1: تبيها دوم، احفظها كل يوم.
2: شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
3: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
4: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
5: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
6: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا والوالد 2.
7: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
2: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
8: صعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ صعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليدج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: دقة الاشتقاق بين بذر القوت وبذر الرياحين. تمنح العربية كل جنس من النبات حقه من اللفظ، فلا تشتبه الحبوب بالبقول في ميزان البيان الدقيق. جاء في الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرية في التمييز بين البذر والبزر. البذر بالذال يطلق على ما يبذر من الحبوب التي هي قوت للناس كالحنطة والشعير، أما البزر بالزاي يخص به ما يزرع للرياحين والبقول وما شابهها من النباتات الخفيفة. بين البذر والبزر حرف يسير، وبين معناهما فرق كبير، فالبذر عماد القوت والبزر ميلاد النبات، ذاك يطعم الأفواه والأجساد، وهذا ينعش البلاد والعباد، ولكل منهما في الأرض أثر وفي الحياة ثمر.
1: أزهير العرب.
0: أوابد امرئ القيس وابن الأبرص. جاء في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب المعلقة أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس يوما فقال له: كيف معرفتك بالأوابد؟ والأوابد هي الشوارد من القوافي، ويراد بها الألغاز. فقال امرئ القيس: قل ما شئت تجدني كما أحببت. فقال: ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس؟ فقال امرئ القيس: تلك الموازين والرحمن أنزلها رب البرية بين الناس مقياساً.

0: قصة مثل. إنما سميت هانئاً لتهنأ. ترتبط الأسماء بمسمياتها في رباط وثيق، وكثيراً ما يكون الاسم نداء للقلب أن يتحلى بمعناه، فمن حمل لقب الكرم لزمه أن يفيض بالعطاء على من حوله. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إنما سميت هانئا لتهنأ، والمقصود أنك نلت هذا الاسم لتكون يدك سخية بالفضل، وأن تجعل الحياة مريئة سهلة لمن حولك. لذا جاء هذا المثل مضربا لكل من توسم الناس فيه خيرا بناء على ذكره أو مقامه. لذلك قالت العرب: إنما سميت هانئا لتهنأ.
1: أزاهير العرب.
0: ملاذ الخائفين. نقتبس من رواية الأصمعي مشهدا لأعرابي تعلق بحلقتي باب الكعبة المشرفة، باثا شكواه ببيان لغتنا العربية التي تحرك السواكن وتستدر المدامع، حيث كان يبتهل إلى الله جل وعلا بهذه الكلمات: سائلك عبد ببابك، ذهبت أيامه وبقيت آثامه، وانقطعت شهوته وبقيت تبعته فرض عنه، وإن لم ترض عنه فاعف عنه، فقد يعفو المولى عن عبده وهو عنه غير راضٍ.

0: مكارم أخلاق الأهل. يرسم المقنع الكندي منهجاً فريداً في التعامل مع ذوي القربى، ويشيد في نفوس النبلاء صرحاً للصفح لا تزعزعه رياح الجفاء، متحلياً برداء الحلم والسكينة في رحاب لغتنا العربية. يقول المقنع الكندي في أبياته الشعرية: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم، وإنهم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن هبطوا غورا لأمر يسؤني طلعت لهم ما يسرهم نجدا، وإن قدحوا لي نار زند يشينني قدحت لهم في نار مكرمة زندا، وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم من المحبة والودا، وليسوا إلى نصري سراعا وإنهم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير للكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: منذ مدة كان التفكير السلبي عائقاً رئيسياً أمام تحقيق النجاح والسعادة في الحياة، لكن مع تطور الوعي النفسي وعلم النفس أصبحنا ندرك بأنه لدينا القدرة على تحويل هذا التفكير السلبي إلى إيجابي، خصوصاً عندما أدركنا بأن التفكير الإيجابي بمقدوره مساعدتنا على تحسين الصحة النفسية للفرد ورفع مقدار سعادتنا. سوف نتكلم عن طرق فعالة لتحويل التفكير السلبي إلى إيجابي، ما سوف يسمح لكم بعيش حياة أكثر سعادة ورضا. غالباً ما يكون التفكير السلبي عادة مكتسبة نتيجة للتجارب السابقة أو التأثيرات الخارجية، لكن من المهم أن ندرك أننا لسنا ضحايا لأفكارنا، أو أفكارنا السلبية ليست مصيرية بل يمكن تغييرها بسهولة، بل نمتلك القدرة على تغييرها وتحويلها إلى أفكار إيجابية. تتضمن هذه العملية الوعي بأفكارنا السلبية وتحديها واستبدالها بأفكار إيجابية وبناءة. الخطوة الأولى في تحويل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي هي الوعي به. غالباً ما تكون أفكارنا السلبية تلقائية وغير واعية، لذلك من المهم أن نراقب أفكارنا ونحدد الأفكار السلبية منها والتي تؤثر في مشاعرنا وسلوكياتنا. تحديد أنماط التفكير السلبي، هل تميل إلى النقد الذاتي المفرط؟ هل تركز على الجوانب السلبية للأمور؟ هل تتوقع دائماً الأسوأ؟ يساعدك تحديد أنماط تفكيرك السلبي على التعرف إليها بسهولة وتحديها.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمات.

0: كلمة صادقة من محب، كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
1: مراقبة الكلمات التي تستخدمها، انتبه للكلمات التي تستخدمها في حديثك مع نفسك ومع الآخرين. هل تستخدم كلمات سلبية مثل لا أستطيع أو مستحيل أو أنا فاشل؟ يمكن أن يحدث استبدال هذه الكلمات بأخرى إيجابية فرقا كبيرا في طريقة تفكيرك. الانتباه لمشاعرك، مشاعرك هو مؤشر قوي على نوعية أفكارك. إذا كنت تشعر بالإحباط أو القلق أو الغضب، فمن المحتمل أنك تفكر بطريقة سلبية. عزيزي المستمع، بمجرد أن تصبح واعيا بأفكارك السلبية يمكنك البدء في تحديها. اسأل نفسك عما إذا كانت هذه الأفكار واقعية ومنطقية، هل هناك دليل يدعمها؟ هل هناك تفسيرات بديلة للأحداث؟ البحث عن دليل. هل لديك دليل قاطع على صحة أفكارك السلبية؟ غالبا ما نعتمد على افتراضات وتوقعات غير دقيقة، لذا ابحث عن أدلة ملموسة لدعم أو دحض أفكارك. تقييم احتمالية حدوث الأسوأ، هل سينتهي العالم حقا إذا حدث ما تخشى؟ غالبا ما نبالغ في تقدير احتمالية حدوث السيناريوهات السلبية، لذا قيم احتمالية حدوث الأسوأ بطريقة واقعية. البحث عن تفسيرات بديلة.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة،
1: هل هناك تفسيرات أخرى ممكنة للأحداث؟ غالبا ما نركز على التفسير السلبي دون النظر إلى الاحتمالات الأخرى، لذا ابحث عن تفسيرات إيجابية ومحايدة. التحدث مع صديق موثوق، يمكن أن تساعدك مشاركة أفكارك السلبية مع صديق موثوق على اكتساب منظور جديد وتحدي تحيزاتك. تذكر بأن الهدف ليس قمع الأفكار السلبية تماما، بل تعلم كيفية التعامل معها بطريقة صحية وبناءة. بمجرد أن تتحدى أفكارك السلبية عزيزي المستمع، يمكنك البدء في استبدالها بأخرى إيجابية. يمكنك فعل ذلك بالتركيز على الجوانب الإيجابية للأمور والبحث عن الأشياء التي تشعر بالامتنان لها. تخيل النجاح، تخيل نفسك تحقق أهدافك وتعيش حياة سعيدة ومرضية. يمكن أن يساعد ذلك على تعزيز ثقتك بنفسك وتحفيزك على اتخاذ إجراءات إيجابية. التركيز على الحلول بدلا من التركيز على المشكلات، ركز على إيجاد الحلول. في السياق ذاته ابحث عن طرق للتغلب على التحديات وتحقيق أهدافك.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
1: ممارسة الامتنان. وفر بعض الوقت كل يوم لتقدير الأشياء الجيدة في حياتك مهما كانت صغيرة. يمكن أن يساعدك هذا على تحسين مزاجك وزيادة شعورك بالسعادة. تذكر عزيزي المستمع بأن تغيير طريقة تفكيرك يستغرق

0: وقتا وممارسة. لذا كن صبورا واستمر في التركيز على الإيجابية. بالإضافة إلى تغيير طريقة تفكيرك، يمكنك عزيزي المستمع أيضا بناء عادات إيجابية تدعم تفكيرك الإيجابي، منها ممارسة الرياضة بانتظام، فالرياضة لها تأثير إيجابي في الحالة المزاجية والصحة العقلية. الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن تؤثر قلة النوم سلبا في مزاجك وقدرتك على التفكير بوضوح. اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن تناول الأطعمة المغذية صحتك العقلية والبدنية. قضاء الوقت مع الأشخاص الإيجابيين، أحط نفسك بأشخاص يدعمونك ويشجعونك على التفكير الإيجابي. تطوير المهارات والهوايات والاهتمامات، يمكن أن يحسن الانخراط في أنشطة ممتعة ومحفزة مزاجك ويقلل من الأفكار السلبية.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: العمل التطوعي يمكن أن تزيد مساعدة الآخرين والمساهمة في المجتمع من شعورك بالرضا والسعادة، مما يعزز التفكير الإيجابي. قراءة الكتب والمقالات الملهمة يمكن أن يوسع التعرض لمحتوى إيجابي ومحفز آفاقك، ويشجعك على تبني نظرة أكثر إيجابية للحياة. يستغرق بناء عادات إيجابية وقتا وجهدا، لكنه يستحق ذلك. سوف تساعدك هذه العادات على الشعور بالتحسن والتفكير بإيجابية. من الطبيعي عزيز المستمع أن تواجه انتكاسات في رحلتك نحو التفكير الإيجابي، لذا لا تيأس إذا وجدت نفسك تفكر بطريقة سلبية مرة أخرى. تقبل الانتكاسات كجزء من العملية. لا تكن قاسيا على نفسك إذا واجهتك انتكاسات. تذكر بأن تغيير طريقة تفكيرك يستغرق وقتا وممارسة. تعلم من الانتكاسات، حاول تحديد ما أدى إلى الانتكاسة وكيف يمكنك تجنبها في المستقبل. ركز على التقدم الذي أحرزته بدلا من التركيز على الانتكاسات. ركز على التقدم الذي أحرزته حتى الآن، واحتفل بنجاحاتك الصغيرة. أطلب المساعدة إذا لزم، وإذا كنت تكافح من أجل تغيير طريقة تفكيرك بمفردك، لا تتردد في طلب المساعدة من معالج. تذكر أنك لست وحدك، لأن كثيرا من الناس يواجهون الصعوبة في تغيير طريقة تفكيرهم، وهذا طبيعي.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. نرحب بكم في حلقة وجولة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق. أقدم لحضراتكم اليوم أنا محدثتكم سعاد الموسى، ويخرج الحلقة الزميل حبيب الشعلان. نبدأ معكم بسم الله مستمعينا، وبالنظر إلى حركة الملاحة في مضيق هرمز هذه الفترة، أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي تباطأت يوم أمس الثلاثاء، إذ تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه. وأشارت بيانات صادرة عن شركة كيبلر إلى أن 6 سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق منذ أمس الثلاثاء وحتى فجر اليوم، انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق وأقل من متوسط 10 أيام البالغ 11 سفينة. وبحسب 3 مصادر أخرى، ظلت تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن العابرة في هرمز عند مستويات مرتفعة لتقترب من نسبة 10% من قيمة السفينة. وننتقل وإياكم مستمعينا إلى تداولات بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد ارتفعت المؤشرات الرئيسية 3 في مستهل التعاملات بدعم من نمو 11 قطاعا. وعند افتتاح السوق ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبتي 24.20% و40.20% على التوالي، كما صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 21.20% والرئيسي 50 ب53.20% عن مستوى جلسة أمس الثلاثاء. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 16,030,000 دينار، وزعت على 64,270,000 سهم، وبتنفيذ 3,022 صفقة. كما دعم الجلسة ارتفاع 11 قطاعا على رأسها التأمين بواقع 5% و21.20%، بينما تراجع قطاع منافع وحيدا ب71.20% مع استقرار قطاع الرعاية الصحية.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن بنك الخليج أعلن استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لتحول البنك وطلب موافقة بنك الكويت المركزي على السير قدماً في إجراءات عملية تحول الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبحسب بيان البنك للبورصة، أوضح الخليج موافاة البنك الكويت المركزي بكافة المتطلبات الواردة في كتابه المؤرخ في 18 أغسطس 2025 بخصوص الموافقة المبدئية على تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينا طلبه الموافقة على السير قدما في إجراءات التحول. هذا وقد أعلنت شركة البورصة أن شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن سفن وقعت عقد تجديد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 86 مليون دينار كويتي، وذلك لتمويل أنشطة الشركة. وذكرت سفن في بيانها للبورصة أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي على أن تنعكس المبالغ التي سيتم استخدامها خلال الفترات اللاحقة تدريجيا على البيانات المالية من قيمة التسهيلات المصرفية. أعلنت البورصة أن شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية فيوتشر كيد أفادت بإجراء تقييم أولي للأثر المالي المتوقع المرتب على تسلم شركتها التابعة الجزيرة للمشروعات الترفيهية كتابا من شركة المشروعات السياحية، مفاده بعدم تجديد عقد استغلال الموقع H1 بالواجهة البحرية B0 والذي ينتهي بتاريخ 31 من ديسمبر 2026. وأشارت فيوتشر كيد وفق بيانها للبورصة إلى أن التقييم جاء وفقا للمعلومات والتقديرات المتاحة حاليا، مبينة أن الأثر المحتمل الناتج عن عدم الانتفاع بالأصول الموجودة بالمشروع وما قد يترتب عليه من انخفاض في قيمتها أو استهلاكها وفقا للتقييم والمعالجة المحاسبية النهائية يبلغ 5,750,000 دينار. وأخيرا أعلنت شركة البورصة أنه بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، تود أن تعلن أن البورصة ستعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026 على أن يستأنف الدوام الرسمي كالمعتاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026. وكل عام وأنتم بخير.

0: ونبدأ معكم الآن في فقرة الحوارات، وننتقل إلى أداء السوق الإماراتية لهذا اليوم، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل هاشم المحمد. زميلنا هاشم، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مساء النور سارة سعاد، يعطيكم العافية والسادة المستمعين.
0: هلا فيك أستاذ هاشم. يعني على الرغم من هبوط مؤشري سوقي أبو ظبي ودبي لهذا اليوم، إلا أن هناك أسهم معينة تصدرت المشهد، يعني كسهمي أجيليتي وأيضا أدنوك بنسبتين، يعني تقريبا 3 و4%. ما هي العوامل المباشرة لارتفاع هذه الأسهم؟
1: أعتقد هو في تباين بعد ما كانت مرتفع الأسهم بالأمس وتداولات كانت متقلبة ومستمرة اليوم. السيولة إلى الآن تصل في السوقين نحو مليار درهم، المؤشرات صعود وهبوط في نطاقات ضيقة، وتباين في توجهات المتعاملين تجاه الأسهم القيادية في قطاع العقار البنوك، واللي تزامنت أيضا مع توالي إفصاح الشركات المدرجة على نتائج النصف السنوية. وكان في من أمس في تركز سيولة نشطة على سهم مواني أبو ظبي، اللي كان بالأمس تم إعلان عن شركة العماد رسميا عرض الاستحواذ على أسهم مجموعة مواني أبو ظبي. إن شاء الله بس نستعرض السوقين، أسهم بعض السوقين، وراح نتكلم بسبب عن هذا العرض. مؤشر سوق أبو ظبي متراجع بنسبة 0.8%، بالمئة وصل المؤشر 10622، السيولة وصلت 750 مليون درهم إلى الآن. سهم أبو ظبي الأول متراجع 2.4%، وبنك أبو ظبي التجاري 2.4%، وأدنوك الغاز 0.9%، بورصة دبي متراجعة بنسبة 0.13%، المؤشر وصل 5850 نقطة، السيولة تقريبا 350 مليون درهم إلى الآن. تراجع أسهم عمار العقاري عمار للتطوير بنسبة 0.6 لكل منهما، كما تراجع سهم إمارات دبي الوطني بنسبة 2.13%، أيضا ارتفع سهم سالك 0.4 ودو 0.5%، أيضا ارتفع سهم باركن بنسبة 2.7%، ونتوقف هنا عن شركة باركن اللي أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة مدن مصر الإدارة الأصول أو إدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكو العقاري، في خطوة تمثل دخول شركة باركن الأول في السوق المصرية وتشكل محطة مهمة ضمن توجهها نحو توسيع حضورها خارج دولة الإمارات. معنى ذلك احنا نقول بأن باركينج توسعت من النطاق المحلي إلى القطاع الإقليمي، يعني ممكن في الشرق الأوسط. اللي نبغي نقول الخبر على مجموعة مواني أبو ظبي المدرجة في سوق أبو ظبي الأوراق المالية.
0: نعم
1: تلقيها اختار من شركة العماد القابض، وهي الشركة الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبو ظبي، بشأنيتها تقديم عرض شراء نقدي اختياري مشروط من خلالها شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، شركة أبو ظبي التنموية القابضة والمعروفة ADQ، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع للمجموعة. المجموعة أوضحت في بيانها بالأمس أن شركة العماد تمتلك حاليا من خلال القابض ADQ حصة فيها تبلغ 45.42%، وبحسب العرض تعتزم القابضة ADQ تقديم سعر شراء يبلغ 6.25 درهم للسهم الواحد، يمثل علاوة قدرها 23% على آخر سعر إغلاق للسهم اللي وصل 5.10 دراهم في 14 أغسطس 2026، و 25% على متوسط سعر المرجح بحجم التداول لمدة شهر والبالغ 5 دراهم و2 أو فلسين الدرهم فلسين 5 دراهم وفلسين السهم الواحد، 31% من متوسط السعر المرجح.

0: مثل ما ذكرنا علاوة تقارب 23% مقارنة بسعر الأغلاق السابق. طبعا العرض يندرج ضمن خطوة استراتيجية هدفها توسيع نطاق أعمال الشركة وضخ مزيد من السيولة والاستثمارات في قطاعاتها واتمام الاستحواذ من شأنه يتيح للمالك الجديد أو الجديد اتخاذ قرارات استراتيجية تستهدف توسيع مجالات النشاط وتعزيز الاستثمارات على المدى المتوسط والطويل بما يحقق قيمة للمساهمين. طبعا مواني ابو ظبي توسعت في مسارات لوجستية خارج مضيق هرمز عبر الفجيرة وخور فكان، ويسعى صندوق الأعماد من خلال تعزيز سيطرة على مجموعة مواني ابو ظبي عبر الاستحواذ على جميع الأسهم غير المملوكة، تمنح الشركة مرونة أكبر لتمويل توسعاتها طويلة الأجل وتنفيذ استحواذات جديدة بعيدا عن ضغوط العوائد القصيرة. طبعا هذا أبرز خبر اللي ممكن نقدر نقول أن عمل
1: نشاط ملحوظ يعني في هذا نعم
0: نعم. بالإضافة إلى أن يعني السؤال كان إجابة على السؤال طائفته نعم. هذا بشكل نعم. مختصر.
1: أستاذ هاشم، أيضا يوجد لديكم قطاع نشط آخر وهو القطاع العقاري، أيضا سجل طفرة في المبيعات بالعاصمة أبوظبي، حسب مركز أبوظبي العقاري سجل نعم. 70 مليار درهم. كيف تقيم نشاط هذا القطاع لديكم يعني في دولة الإمارات؟
0: طبعا فهم السوق يتطلب النظر لما هو ابعد من ذلك. طبعا هاي وفق تصريحات راشد العمير المدير العام للمركز، وكل صفقه وبيع عقد ايجار ورهن عقاري توفر فيها اعمق للسوق وتمكنه من رصد مسار بدقه. طبعا هذه الارقام خلينا نقول 233 الف عقد ايجار سكني ساري خلال النصف الاول من العام الحالي، وبلغت القيمة الإجمالية عقد إيجار 9.3 مليار درهم، وزادت بنسبة 8% مع ارتفاع عدد العقود، دليل أن في توجه كبير من من من من العملاء يعني نحو العقود الإيجارية والقطاع العقاري بتوجه يعني منظم.
1: نعم.
0: فبالتالي دليل على اهتمام كثير من الناس بالاستثمار في القطاع العقاري والسكن في العاصمة أبوظبي.
1: نعم. نعم، نشكر الزميل هاشم المحمد كان معنا من السوق الإماراتية. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على المنتجات الكندية في اللحظات الأخيرة قبل أن تدخل حيز تنفيذ اليوم، مشيرا إلى تحقق تقدم ملموس في المحادثات التجارية بين واشنطن وأوتاوا. للمزيد في سياق التقرير التالي.
2: في رد فعل استباقي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق العمل على فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على الواردات الكندية كانت ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وقال ترامب إن قرار التعليق الذي سيسري لمدة 3 أيام فقط جاء بناء على التقدم الذي أحرزه ممثلو التجارة من الجانبين الأمريكي والكندي في المفاوضات خلال الأسابيع الماضية، والتي تهدف إلى تسوية الخلافات التجارية وتفادي فرض المزيد من الرسوم الأمريكية على الجارة الشمالية. وفي ذات السياق، أشار مصدر تجاري أمريكي إلى أن الاتفاق التجاري الأمريكي الكندي الذي سيتم إبرامه قريبا سيشمل دخولا أكثر مرونة للمنتجات الأمريكية في السوق الكندية مع وجود تعهدات بعدم الإضرار أو التمييز ضدها. لكن في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مايك كارني أن الاتفاق التجاري بين واشنطن وأوتاوا لا يزال في مرحلة الأولى ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والتعديلات. وأكد كارني أن الاتفاق المنشود يتوجب عليه أن يحل المسائل الخلافية العالقة بين طرفي النزاع، مشددا على ضرورة تحقيق أعلى معايير المساواة والعدالة عند التعامل مع المنتجات الكندية المختلفة في السوق الأمريكية، وذلك بهدف المحافظة على كافة عناصر اقتصاد أوتاوا من عمليات تجارية للشركات والأفراد.
1: وبالعودة محليا وتحديدا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، معنا الآن المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أستاذ مجدي، مساء الخير، مرحبا بك في حلقة اليوم.
3: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: أستاذ مجدي، يعني لا يزال السوق كما نراه يمر

0: حالة من الزخم الشرائي والسيولة الجيدة صراحة، يعني من بعد انتهاء فترة الإفصاح عن النتائج السابقة. كيف تقرأ نشاطه حتى هذه اللحظة ونحن يعني على مشارف آخر تداولات الأسبوع؟
1: الحقيقة أن جلسة اليوم تأتي بعد جلسة الأمس التي كانت سيولتها 98 مليون و700 ألف دينار، ولكن كان هناك ارتفاعا محدودا، كان بحوالي 11 نقطة. اليوم نجد أن عمليات شرائية جديدة وعمليات دخول على أسهم جديدة ومضاربات واضحة تماما، وارتفاع وانخفاض لبعض الأسهم، وهذا الارتفاع والانخفاض يؤدي إلى مزيدا من السيولة. نتحدث الآن أكثر من 90 مليون دولار، وأعتقد أنه مع انتهاء الجلسة بعد المزاد أتصور أنه من الممكن أن نصل إلى حدود 100 مليون دينار. أمر آخر، الارتفاع في مؤشرات السوق، وهو أمر أيضا جيد. ربما ذلك هذا الارتفاع يأتي إلى أن هناك بعض الأسهم، وأخص بالتحديد الخليج للتأمين وديجيتس، والذي يرتفع بشكل كبير، تحديدا الخليج للتأمين مع تداولات قليلة، ولأن قيمته السوقية كبيرة فيؤثر في مؤشر السوق الرئيسي، وبالتبعية يؤثر في معظم السوق العام. أمر ثالث هو عودة شرائية لأسهم قطاع المصارف. واضح تماما أن هناك عمليات شرائية، ودائما ما نقول حتى وإن كان هناك عمليات ضغوط إلا أن هذه دائما ما تكون بداية لعمليات تجميع ثم العودة. هذه ملامح الصورة خلال جلسة اليوم، وأعتقد أن التداولات والقدرة الشرائية والسيولة تعطي انطباعا جيدا على سوق الكويت في هذا اليوم.
0: رأينا أيضا تأثيرات جلسة يوم أمس أستاذ مجدي، كما تفضلت كانت في يعني أسهم أدت بشكل قوي صراحة كأجيلتي مثلا يعني، وأيضا هو مشارك في السوق الإماراتية. كيف تقرأ نشاط يعني هذا السهم وصعوده بهذه الفترة وتأثيره منذ جلسة أمس؟
1: الحقيقة أن مجموعة أجيلتي يعني من الأسهم التي كانت لها في السابق صولات وجولات، وكانت لها قيم سوقية كبيرة جدا. بعد عمليات كثيرة وتخارج وتحول ونقل أصول إلى السوق الإماراتية في الشركة الموجودة هناك، وجدنا انخفاضا وصل إلى مستويات 130 فلس و132 فلس وربما أقل. هو السهم الآخر المشارك معه الوطنية العقارية. عمليات تجميع وعمليات ارتفاع وعمليات تدوير في قيمة السهم، وأيضا هناك بيع لبعض الأصول للوطنية العقارية وتحقيق أرباح، أدى هذا الأمر إلى مزيدا من عمليات الشرائية لكلا السهمين، وهما يؤثران في حجم التداول، وهو أمر أعتقد أنه بالنسبة للمتداول أو المشتري الجديد ربما تكون لديه يعني تحقق له الأرباح الجيدة، ولكن بالنسبة للمشترين القدماء أعتقد أنهم يتأثروا وتأثروا كثيرا بالضغوط التي حدثت في هذه الأسهم على مدار فترات زمنية طويلة.
0: ها قد أعلن بنك الخليج وبشكل رسمي موافاته بنك الكويت المركزي بكافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لتحوله إلى بنك إسلامي. أستاذ مجدي، كيف ترى الآن الخطوات المقبلة وخاصة الخطوات الفنية والتشغيلية الأخرى التي ستعقب ذلك؟
1: دعيني أقول أولا للسادة المستمعين،
0: نعم،
1: أن الإعلان الذي تم من 26 مايو 2025 ما بين بنك وربا وبنك الخليج على أنه يود الاستحواذ على بنك الخليج والتحول إلى كيان بنك إسلامي يتم التعاملات فيه طبقا للشريعة الإسلامية السمحة. وبالتالي مر أكثر من سنة وعدة أشهر، أمر طبيعي جدا أن يأخذ التحول بالنسبة لبنك الخليج، التحول من النشاط التقليدي إلى نشاط إسلامي. وهنا أؤكد على أن الكثيرين من المستمعين والمتداولين دائما ما يسألوا متى يتم الاندماج ومتى تنجز الأعمال. عملية التحول من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي أخذت الوقت المناسب أو الوقت الذي نراه. ومؤخرا أعلن كما تفضلت بنك الخليج عن أنه قام بالإنجازات الخاصة بالتحول إلى البنوك الإسلامية. بالتأكيد هذا الأمر أيضا سيأخذ بعض الوقت ما بين المراجعات الخاصة من البنك المركزي حتى يطمئن إلى أن كل الأمور تتم طبقا للمعايير الخاصة والجاءت في قانون 32 لسنة 68 في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. هذا الأمر وهذا الوقت بالتأكيد يأخذ الكثير من الجهد سواء من البنك الذي قام بالتحول. ننتظر الآن الفترة القادمة ما هي الإجراءات أو الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها من قبل البنكين، متى يتم التقييم الخاص بكم سهم من البنك الخليج يتحول إلى عندما يقوم بنك وربا بعملية السيطرة كم ستكون النسبة. هذه الأمور أمور فنية، ولكن أقول على المتداول عليه أن يكون لديه الصبر وأن يكون لديه أيضا الخبرة السابقة عندما تحول بيتك وقام بالسيطرة على الأهل المتحد كم من الوقت أخذه، وأيضا عليه أن يدرك كم من النتائج المالية المميزة لبيتك بعد عملية الاندماج. هذا أمر جدير بالاهتمام ولابد أن ندركه، وأن يعي المتداولون والمستثمرون أن هذه الأمور تتم بخطوات منتظمة وتأخذ وقتها حتى تنتج لنا كيان جديد قوي كبير يستطيع المنافسة مع البنوك الإسلامية الموجودة على الساحة الكويتية.
0: رأينا أستاذ مجدي يعني نشاط بنك الخليج كان لافتا خلال الأيام الماضية وفي الجلسات السابقة، ما مدى علاقة ذلك يعني بإعلان اليوم؟ كيف تقيم نشاطه يعني ضمن وهو في قائمة القطاع المصرفي ومن أحد البنوك الضخمة صراحة في دولة الكويت، يعني كيف تربط ذلك مع إعلان اليوم باستيفاء لهذه الشروط؟
1: أعتقد أن دائما القاعدة الذهبية في سوق الكويت اشتري عند الشائعة وبيع عند الحقيقة. هذه قاعدة واضحة تماما. بالتأكيد كان توقعات بأن يكون هناك إعلان، كان هناك توقعات بأن تكون التحول أو الطلب إلى البنك المركزي أو تقديم المتطلبات الخاصة للبنك المركزي لابد وأن يكون يعني من الممكن أن يكون هناك بعض الأخبار في هذا الاتجاه، ومن ثم كان هناك عمليات شرائية قوية رفعت سعره إلى مستوياته الحالية وهي أرقام جيدة جدا بالنسبة للبنك الخليج، وخاصة وأنه قد حقق أرباح أيضا جيدة خلال النصف الأول من العام. إذن الأخبار عندما تكون إيجابية ستجد أن الأسعار ترتفع. الآن يتم التداولات بشكل مناسب على الأسعار الحالية، نأمل أن تكون هناك مزيدا من الشفافية في القادم من الأيام، وأعتقد أن الشفافية واضحة تماما في كل التصرفات وكل الإجراءات بدليل الإعلان اليوم عن كافة الإجراءات التي تمت من قبل البنك الخليج والتي أرسلها إلى البنك المركزي.
0: نرى أستاذ مجدي يعني أن أسواق المال العالمية تمر بحالة من الترقب والشك في ظل ارتفاع عوائد السندات وتقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي مقابل استبعاد المستثمرين لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، يعني إلى أي مدى ستتمكن برأيك هذه الأسواق من الصمود والتعافي خلال المرحلة المقبلة؟
1: الحقيقة أن الأسواق بصفة عامة تعاني من عدم اليقين، أمر في غاية التأثير على عامل عدم اليقين عامل مؤثر تماما على كل القرارات الاقتصادية. كيف يمكن للمتخذ القرار الشراء أو البيع، الاستثمار أو عدم الاستثمار، الاحتفاظ بالسيولة أو من عدمه؟ دائما ما تتأثر من عدم وضوح الرؤية، ونحن نعيش هذه الفترة، نحن نعيش في فترة من الصعوبة بمكان التنبؤ. يمكن القول بأن الأمر الوحيد حتى الآن هو أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يبقي على أسعار الفائدة كما هي أو يخفضها. هذا الأمر ربما يكون هو العامل الوحيد الذي يلعب دورا كبيرا بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية و الأحداث التي تمر في المنطقة والقرارات والتهديدات واتخاذ يعني اتخاذ قرارات أو اتخاذ إجراءات تصب في اتجاه الضغوط هذه الأمور بدون شك تؤثر أيضا في القرار، ومن ثم الذي نراه الآن هو عملية التوتر والقلق. عندما يعتري القلق المتداول أو المستثمر بكل تأكيد يكون قراراته غير جيدة، لأنه في النهاية لا يستطيع أن يرى أو يتوقع توقعا جيدا يؤدي به إلى اتخاذ قرارات صحيحة. نحن نعيش حالة عدم اليقين، وهذه الحالة لن تنتهي إلا إذا تم استيضاح الأحوال الجيوسياسية وبالتبعية التضخم الذي يحدث وتأثيراته على قرار الاحتياطي الفدرالي. وأعتقد أن اليوم هناك الاجتماع لتحضير أو إعطاء المحضر من الاحتياطي الفدرالي عن الفترة القادمة، والجميع ينتظرون هذا المحضر الذي سيتم الإعلان عنه مساء اليوم.
0: على الرغم من ذلك أستاذ مجدي، إلا أن بقية البنوك المركزية العالمية تسعى أو تفكر جديا في رفع أسعار الفائدة خلافا لقرار الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، كيف ترى ذلك؟
1: نعلم تماما أن كل الدول وكل البنوك المركزية في العالم لا تستطيع أن تتخذ قرارها قبل الاحتياط الفيدرالي الأمريكي. الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هو الذي يقود القاطرة. عندما يعلن عن معدلات الفائدة ارتفاعا أو انخفاضا، نجد أن كثيرين يحزوا حزو أو يبقوا على أوضاعهم كما هي. كنتيجة طبيعية عندما يكون الاحتياطي الفدرالي يرفع الفائدة بكل تأكيد، وإذا احتفظت الدول والبنوك المركزية الأخرى بأسعار الفائدة الحالية عليها دون رفعها، ستجد أن الكثيرين سيتحولون بودائعهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر يؤثر على اقتصاديات الدول. ومن ثم نجد أن عملية التزامن في اتخاذ قرارات رفع الفائدة في معظم الدول نجدها مرتبطة تماما بالاحتياط الفدرالي الأمريكي وما يتخذه من قرارات، مع التأكيد على أن الاحتياط الفدرالي عندما يتخذ قراره يتخذه بناء على أرقام الولايات المتحدة الأمريكية، على التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، على مؤشرات العمل، على مؤشرات المستهلكين الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكل دولة لديها نظامها ولديها أرقامها، ولكن التخوف من سحب الودائع وسحب المبالغ من الدول والتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يلقي بظلاله في هذا الإطار.
0: نعم، بالتأكيد. نشكر الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي، كان معنا من سوق بورصة الكويت. بهذا وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة في يوم الغد بإذن الله. تقبلوا أطيب الأمنيات.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. وزارة الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع للميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يشدد على ضرورة وقف الهجمات. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو ظهور العسكري في أدلب، وذلك في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الرئيس التركي وقع قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني. أوكرانيا تعلن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم صاروخي روسي استهدف المناطق الشمالية الشرقية. روسيا تعلن إسقاط مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. والرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإيجاز إلى التفاصيل. عربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بالدور المهم الذي تطلع به المنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني، وما يبذلونه من جهود في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وإنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين من النزاعات والكوارث في مختلف بقاع العالم، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتنامى التحديات التي تواجه العمل الإنساني. واستذكرت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم بكل إجلال وتقدير تضحيات العاملين في المجال الإنساني، مؤكدة ضرورة تعزيز حمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية بأمان وضمان لوصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين. كما أكدت أهمية احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق جددت الوزارة ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 بتوافق الآراء القرار المعنون أثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، الذي جاء بمبادرة من دولة الكويت باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتعزيز احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة. وأكدت الوزارة بهذه المناسبة مواصلة دولة الكويت نهجها الثابت والقائم على مد يد العون للمحتاجين وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، انطلاقا من التزامها الراسخ بالعمل الإنساني وإيمانها بأهمية التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة الأزمات، مما يعكس دورها شريكا فاعلا في دعم الجهود الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية بوقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتي عفراء الهاملي أن دولة الإمارات تنفي ادعاءات حول وضع العلاقات الاقتصادية مع إيران، مؤكدة مجددا التزام أبوظبي الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وجاءت خطوة الإمارات بالتزامن مع إعلان وزارة دفاعها أن التقييمات التي تمت أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كان يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. وفي واشنطن نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب يتبنى نهجا جديدا تجاه إيران بعدما أبلغ كبار مبعوثي بوقف محادثاتهم مع طهران، وذلك في عقاب محاولات استمرت لأسابيع للدفع نحو تطورات إيجابية دون تحقيق نجاح كبير. وفي اليمن أعلن الجيش اليمني تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة في الساعات الماضية على مواقع للميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين ومقتل جنديين من قواته خلال المعارك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الطيران المسير نفذ عمليات استهداف نوعي لمواقع وعناصر ميليشيا الحوثي في مسرح العمليات القتالية بمحور مران شمال غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية. وفي لبنان شن الاحتلال الإسرائيلي غارتين على مرتفعات عالي الطاهر ومحيط بلدة كفر رمان في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن عدة مناطق لبنانية شهدت انتهاكات إسرائيلية بينها تحليق للطيران الحربي والمسير في أجوائها، فيما تعرضت أطراف بلدات في الجنوب لقصف مدفعي بالتزامن مع توغل قوة عسكرية إسرائيلية في محيط بلدة شبعة. وفي الأراضي الفلسطينية يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم 11 وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الميناء بمدينة غزة. حذرت الأمم المتحدة من أن 3% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة لا تزال سليمة ومتاحة للمزارعين، محذرة من تداعيات خطيرة على إنتاج الغذاء المحلي في ظل اتساع مناطق الحظر العسكري. بدوره حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا اليوم من تصاعد المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني عالميا، مبينا أن قطاع غزة الفلسطيني ظل المكان الأخطر للعام 3 على التوالي بعد مقتل 186 عاملا إنسانيا، يليه السودان بمقتل 71 عاملا. دمشق أدانت سوريا في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني كوتريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي كريستينا لاسن بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو ظهور العسكري في محافظة أدلب، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق متصل أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وأضاف باراك أن الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا للضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف المقاتلين الأكراد في إطار جهود الحكومة لإحلال السلام مع حزب العمال الكردستاني.
وفي السودان تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان، هذا وقد أعلنت مصادر ميدانية عسكرية سودانية استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة للدعم السريع. وأشارت تلك المصادر إلى أن المجموعات المنشقة سلمت نفسها بكامل عتادها العسكري وقوامه 50 عربة قتالية إلى قوات الجيش في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. وفي جديد الحرب الأوكرانية، أعلنت السلطات في أوكرانيا مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 18 آخرون اليوم في هجوم صاروخي روسي استهدف شمال شرقي أوكرانيا. من جهة أخرى، أعلنت وكالة وشركة الكهرباء الأوكرانية بتوقف محطة

لتوليد الطاقة الحرارية وسط أوكرانيا عن العمل بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية. موسكو. قال رئيس البلدية سيرجي زوبانيف إن ما لا يقل عن 620 مسيرة استهدفت العاصمة خلال الليل، وأن الدفاعات الجوية اعترضت 180 منها. يأتي ذلك فيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هجوما بطائرة مسيرة بالقرب من محطة زاباروجيا للطاقة النووية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا بأوكرانيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. سول. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن سول وواشنطن ستخفضان فترة التدريبات العسكرية المشتركة. يأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب الأحد بتقليص مشاركة واشنطن في المناورات السنوية بشكل كبير. وعلل ترامب قراره بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير بتكلفة هذه المناورات ورفض سول المشاركة في أي تحركات عسكرية ضد إيران. وفي ملف الجمارك الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50% على كندا، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ لمدة 3 أيام بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق، مشيرا إلى أن عملية إنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق لا تزال جارية. خبرنا الأخير من جنيف، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يزال بعيدا عن السيطرة بعد أن بات ينتشر بوتيرة أسرع من جهود احتوائه وسط مخاوف من انتقاله إلى دول أخرى. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهوم كيربوس إن خطر انتشار الفيروس على المستويين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، مشيرا إلى أن التفشي الحالي يتحرك بوتيرة أسرع من أي موجة سابقة للمرض وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس. سادتي وسادتي، البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى وليد خالد عبد اللطيف الفريح عن عمر نهز 65، وسيوار جثمان الثرى بعد صلاة العشاء اليوم، إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. وزارة الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع للميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يشدد على ضرورة وقف الهجمات. سوريا تدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، وذلك في رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الرئيس التركي يوقع قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني. أوكرانيا تعلن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجوم صاروخي روسي استهدف المناطق الشمالية الشرقية. روسيا تعلن إسقاط مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. والرئيس الأمريكي يعلق تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الواحدة ظهرا والدقيقة 16.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق.

متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق.

0: في حلقتنا هذا اليوم، الرئيس الأمريكي ينفي وجود تواصل مع طهران، تحذيرات دولية بشأن التطورات الميدانية في ليبيا، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. على وقع التصعيد الميداني، موسكو وكييف يتبادلان الأسرى. أهلا بكم. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد أن إدارته لن تجري حاليا أي مفاوضات أو محادثات مع إيران، وقال في منشور على منصة تروث سوشيال إنه لا توجد محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع طهران، مضيفا أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيبقى ساريا وبكامل مفعوله. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أشار ترامب إلى أنه مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، مؤكدا إزالة جميع الألغام البحرية أو تفجيرها وفق تعبيره. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من هنا من الكويت. أهلا بكم. الرئيس الأمريكي ترامب أكد بعدم وجود أي مفاوضات أو محادثات حالية أو مستقبلية حتى اللحظة مع إيران، ما دلالات هذا التأكيد وكيف ينعكس على أيضا جهود الوسطاء الذين يتواصلون حصرا مع الجانب الإيراني مثل باكستان قطر، يعني فكيف نقرأ ذلك؟
1: هذا جزء من عملية التفاوض. الرئيس الأمريكي يريد أن يقول للإيرانيين أن المحادثات من أجل المحادثات لن تستمر. هو لم يغلق الباب منذ البداية، لكن الإيرانيين معروفون بأنهم مراوغون في المفاوضات، لديهم انقسامات، يوافقون ثم يتراجعون، بالتالي هذه البوصلة بالنسبة للنظام الإيراني غير واضحة. فالرئيس الأمريكي يريد أن يزيد من الضغوط عليهم من خلال القول أنه ليس مستعدا لإبرام صفقة معهم بأي شكل من الأشكال، وأكثر من ذلك هو يريد أن يقول لهم أن الاتفاق إما أن يكون بشروطه وإما لا يكون. هذا جزء من عملية التفاوض. بطبيعة الحال لن يغلق الرئيس الأمريكي الباب طويلا. الوسطاء هذا الأمر سينعكس عليهم بطبيعة الحال، عندما يكون هناك طرف لا يريد أن يفاوض بسبب عدم جدية الطرف الآخر، ستكون الحركة بطيئة بالنسبة للوسطاء، لكن بتقديري أن هذا الأمر لن يطول، سيبقى الباب مفتوح، لأنه حتى في أكثر الأيام حماوة بين التصعيد العسكري والضربات، إذا أخذنا فقط 13 يوما الأخيرة، كانت هناك عملية تبادل الرسائل وجهود من الوسطاء. نتوقع أن تستأنف هذه الجهود والوسطاء يعملوا وراء الكواليس، لكن تبقى المشكلة في الطرف الإيراني. هناك مشكلة كبيرة لدى النظام الإيراني في اتخاذ القرار في الشروط التعجيزية فيما يذهب إليه، لذلك حتى بدأنا نسمع انتقادات من داخل النظام الإيراني غير مسبوقة، ليست عفوا من داخل النظام، من داخل إيران لشخصيات وازنة، منها الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. نعم. بالأمس كان له فيديو وينتقد فيه الحرس الثوري والمطالب التعجيزية التي يطالب بها.
0: نعم، لعلنا نتناول الموضوع من زاوية أخرى، هل نستطيع أن نقول بأن يعني قناة سرية من نوع ما فشلت في الحصول على نتيجة، لذلك تم الإعلان اليوم بأنه لا توجد أي قنوات غير رسمية للتواصل مع أحد مكونات السياسة الإيرانية؟ نحن نعرف بأن المفاوض الأمريكي كان يتذمر كثيرا من عدم وجود قرار حقيقي بالنسبة للوفد التفاوض.

0: القضي الإيراني، فهل نستطيع أن نفهم الصورة بشكل مغاير؟
1: طبعا ممكن أن تكون إحدى القنوات التي فتحت لم تصل إلى نتيجة، ويمكن أن يكون الأمر بسبب المراوغة أو بسبب عدم قدرة من يفاوض على تنفيذ التعهدات أو بسبب التراجعات المتكررة. هو يعتقد أن هناك تراجعات من قبل النظام الإيراني. المفاوض الذي يفاوض، ما نعرفه تحديدا قالباف وعرقجي، يعطون للأمريكيين بعض الوعود، يعودون لأحمد وحيدي في الحرس الثوري ثم ينقضون تعهداتهم أو يقولون أنها ليس لدينا قدرة على التنفيذ. كشف في الأيام الماضية أن هناك قناة سرية فعلت في مايو الماضي مباشرة بين الاستخبارات الأمريكية ووحيدي تحديدا قائد الحرس الثوري عبر أقليم كردستان، لكن التقرير يقول أنها أغلقت في ذلك الوقت، لا يقول أنها مفتوحة، لكن لا أحد يعرف، هذه القناة ربما تكون مفتوحة وفعالة. أنا بتقديري أن المشكلة ليست في القنوات وليست في طريقة التفاوض، المشكلة هي في غياب الإرادة السياسية لدى النظام الإيراني وعدم حسبان التكاليف والأرباح، بمعنى أن الحصار البحري الموجود الآن يكبدهم خسائر فادحة. هناك خسائر فادحة على المستوى الاقتصادي يتكبدها المواطن الإيراني العادي، في حين أن النظام والمتشددين يذهبون إلى مكان آخر. هذا باعتقادي ما دفع الإدارة الأمريكية إلى هذا الموقف. التفاوض له أسس، والمشكلة الآن أن كل الحديث عن مضيق هرمز في حين أن المفاوضات الحقيقية يجب أن تدور حول الملف النووي وسلوك النظام الإيراني في المنطقة.
0: نعم، ذكرت لي غياب الإرادة السياسية مهما كانت المحاولات أو الطرق، وبالتأكيد يعني طرق التفاوض ربما تتجدد بأفكار جديدة، لكن غياب الإرادة السياسية في إيران ربما هو الأساس في فشل جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية إن كانت موجودة، وفشل أيضا ربما الجهود الوساطة. ذكرت لي نقطة مهمة في بداية حديثك ومطلع حديثك، المحادثات من أجل المحادثات بات مرفوضا الآن عند الولايات المتحدة، عند الوسطاء، عند أيضا يعني دول الجوار، عند الإقليم يعني عند الشرق الأوسط بأكمله، حتى يمتد يعني صداه إلى جميع دول العالم المتأثرة من القلقلة الاقتصادية. المحادثات من أجل المحادثات، برأيك إلى متى تستطيع إيران المماطلة أكثر وأن تواصل أيضا حربها، خاصة في ظل وجود تنبؤات إيرانية بأن الحرب قد تستأنف، وكذلك الأخبار تفيد بأن إيران ربما تدرس استهداف قواعد أمريكية في بعض الدول الأوروبية؟
1: هناك رأيان في هذا الإطار. هناك رأي يقول أن هناك تشظي داخل النظام الإيراني وتعدد الأجنحة، ما يجعل الإرادة السياسية مفقودة أو متضاربة. هناك رأي آخر يقول أن هذه هي أصلا استراتيجية النظام الإيراني، وهي كسب الوقت، المماطلة والتسويف، الانغماس أكثر في حرب الاستنزاف. لذلك لا يمكن لأحد أن يجزم أي من الرأيين هو الأصوب. أنا أميل للرأي الثاني، بمعنى أنه صحيح هناك تعدد أجنحة، هناك تضارب، المرشد غير معروف ما إذا كان حي، لكن الحقيقة إذا راجعنا سلوك النظام الإيراني منذ 2017 عندما خرج ترامب من الاتفاق النووي حتى الآن، هذا هو سلوكهم: المماطلة، التسويف، التراجع عن التعهدات وما إلى ذلك. إذا هذه الاستراتيجية لها علاقة باستراتيجية الاستنزاف. إذا كان النظام الإيراني يعتقد أو مسؤولوه يعتقدون أن الوقت لصالحهم وأن ترامب في ورطة لأنه يريد أن يصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية، نحن على بعد أكثر من 70 يوما بقليل، بالتالي هم يريدون أن يستمروا في هذه الحالة، حالة لا حرب ولا سلم المضبوطة. لكن هذا الأمر خطير جدا. لماذا؟ لأن الحصار المفروض عليهم يجعلهم غير قادرين على تصدير النفط. الحصار الاقتصادي الموجود، تحدثنا قبل أيام عن هذا الأمر، سيشتد أكثر، سيذهب إلى منحى غير مسبوق في التاريخ الحديث، العقوبات الجديدة التي ستفرض عليهم. من هذه الزاوية البعض يقول أن تقديراتهم خاطئة. لذلك كما تفضلت، هناك تقارير عن أن الإيرانيين ربما ينتقلون مما يسمونها حالة دفاعية عفوا إلى حالة هجومية. التقرير اليوم مقلق، استهداف بلغاريا ودول الاتحاد الأوروبي وخاصة أنه صدر من الولايات المتحدة، أي أنه مبني على تقديرات استخباراتية. الأمر الثاني، الجميع يتحدث عن الساحات الثلاث: اليمن، لبنان، والعراق، حيث تمتلك إيران ميليشيات تأتمر بأوامر الحرس الثوري يمكن أن تشعل هذه الدول. المواجهة المباشرة إيران لا تجرؤ عليها، لن تستطيع أن تواجه مباشرة أو حتى أن تقصف دول المنطقة كما السابق، لذلك ربما تعود إلى سيناريو الحروب بالوكالة، فتشعل هذه الجبهات لكي تقول الولايات المتحدة أن إطفائها رهن بالموافقة على شروط إيران، وهذه لعبة خطيرة يلعبها النظام الإيراني، لأنه رويدا رويدا سيجد نفسه بمواجهة دول المنطقة، بمواجهة الولايات المتحدة وأيضا العالم، وبطبيعة الحال حلف شمال الأطلسي إذا كان بالفعل يخطط إلى استهداف دول أوروبية أو دول أطلسية.
0: نعم، حتى أنه يخطط ربما لاستهداف بعض القواعد حتى في بريطانيا، وقد صدر تحذير سابقا من ذلك. إذن ارتدادات أوسع للتصعيد العسكري القائم في المنطقة، وهذا أيضا ما يثير المخاوف. سيد الكريم، إلى أي مدى تستطيع يعني رؤية الرئيس الأمريكي ترامب بتشديد الخناق الاقتصادي إلى أقصى مستوى ممكن؟ إلى أي مدى تستطيع هذه السياسة تغيير قواعد التعامل مع مضيق هرمز والضغط أكثر على الجانب الإيراني؟ هنالك من يقول بأن إيران فعلا ستخضع نتيجة يعني للاقتصاد الإيراني الذي يواجه معدلات تضخم مرتفعة ونقصا في الاستثمارات وتراجع في قيمة عملته واختلالات هيكلية واسعة وفقدان يعني أكثر من مليون وظيفة وأكثر من مليوني شخص عاطلين عن العمل. كل هذه التداعيات سوف تتسع أكثر وربما تضغط. هنالك رأي آخر يقول بأن إيران قد تستمر حتى وإن نزفت اقتصاديا، قد تستمر أيضا على موقفها وعلى تعنتها، لأنها ترى بأن ما يجري الآن ربما هو وجودي بالنسبة لها.
1: تاريخيا ما كان يؤلم ايران ويدفعها الى تقديم تنازلات هو الحصار الاقتصادي وليس اي شيء اخر، العقوبات، بدليل انه حتى في مذكره التفاهم التي سرت لاربعه او خمسه ايام كان مطلب ايران الاول رفع العقوبات بشكل فوري عن النفط، وهذا سمح لها بتصدير النفط بشكل قانوني لمده اربعه او خمسه ايام. اذا تاريخيا العقوبات هي التي تجبر النظام الايراني وتدفعه لتقديم تنازلات. لكن الآن نحن أمام نظام مختلف، نظام ديكتاتوري قمعي يحكمه متشددون من الحرس الثوري. من غير الواضح باعتقادي المساحة حتى الآن غير واضحة بين النظام وبين الشعب. في السابق كان يراعي هذا الأمر، المرشد السابق كان يراعي هذا الأمر بدليل أنه سمح للإصلاحيين بأن يفوزوا بالانتخابات عن طريق بازاشكيان، وهذا الأمر الكل يعرف أنه معلب، ولو كان المرشد قادرا على أن يستبعد بازاشكيان، رغم أنه بالمناسبة شخصية من الدرجة الثانية، المستوى الثاني الإصلاحي وليس المستوى الأول. إذن هو كان يدرك طبيعة النقمة الشعبية والوضع الاقتصادي، فمحاولة تنفيس جاء بهذا الرجل. الآن هذا النظام هل هو يتعامل بنفس الطريقة؟ هل وحيدي والجنرالات الذين هم أحياء، لأننا لا نعرف إذا المرشد كان حي أم لا، هل يفكرون بنفس طريقة المرشد السابق أم أنهم تحولوا إلى نظام ديكتاتوري قمعي منفصل عن الشعب، وبالتالي يعتبرون أن تحمل الأكلاف الاقتصادية بالنسبة للشعب هو جزء من المواجهة. إذا وصلوا إلى مرحلة أن هناك يمكن أن تحدث قلاقل واضطرابات في الداخل، سيعيدون حساباتهم، والعكس صحيح. إذا لم يكن هناك مؤشرات في الداخل أن هذا النظام في خطر وأن كراسي هؤلاء
0: نعم،
1: المسؤولين ربما يخسرونها، يمكن أن يذهب باتجاه التصعيد، لأنه بطبيعة الحال هو نظام توتاليتاري وغير ديمقراطي، والجميع يعرف أنه ديكتاتوري ويحكم من قبل العسكر والمتشددين.
0: نعم يعني يعتبر من ضمن الأنظمة السلطوية. إذن بالمحصلة لا يوجد إجماع في طهران بشأن أفضل مسار للمضي قدما. ربما الإصلاحيون يفضلون عدم الانخراط في حروب استنزاف، بينما الجناح المتشدد يرى أو يظن بأن الحرب ستقع وستستأنف بأي حال. شكرا جزيلا للسيد محمد إبراهيم من هنا من الكويت. في تصعيد جديد للخلاف بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوباتها لتشمل مسؤولين بارزين في المحكمة، في خطوة تعكس استمرار المواجهة بين الجانبين بشأن اختصاص المحكمة وملاحقتها لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
2: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني في أحدث تصعيد من إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المحكمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن فرضت العقوبات على أكاني إلى جانب المحامي السنغالي في المحكمة الجنائية الدولية عبدالله سي، متهما المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بأنها وهمية وغير حقيقية. وأضاف روبيو عبر منصة إكس إن إدارة ترامب فرضت العقوبات بهدف حماية الأمريكيين من المحكمة، مؤكدا رفض واشنطن هند خضوع مواطنيها للمحاكمة خارج الولايات المتحدة بتهم تعتبرها الإدارة الأمريكية زائفة. وتشمل العقوبات تجميد أي أصول أو ممتلكات للأفراد المعنيين داخل الولايات المتحدة ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، بما يقيد تعاملاتهم مع المؤسسات والبنوك المرتبطة بالنظام المالي العالمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة متصاعدة تشنها إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية، التي سبق أن أصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، والتي أثارت اعتراضا شديدا من واشنطن. كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح بإنهاء وتسوية المعاملات المالية القائمة مع أكاني حتى 17 من سبتمبر المقبل، على أن تتوقف بعد ذلك أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة معها بموجب العقوبات المفروضة. من جهتها، اعتبرت اليابان اليوم أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني مؤسفة جدا. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن طوكيو دعمت باستمرار المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى ملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ومعاقبتهم ودعم سيادة القانون. ويذكر أن ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية كانوا قد رفعوا في يونيو الماضي دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته اعتراضا على العقوبات المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، ومعتبرين أن الإجراءات الأمريكية غير قانونية.

0: في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، تتزايد التحذيرات الدولية من تداعيات هذا الوضع على الاستقرار الأمني والاقتصادي وقدرة الدولة على تلبية احتياجات الناس. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتي من خطورة استمرار ما وصفته بالتشرذم المؤسسي، مؤكدة أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة تتطلب دفع العملية السياسية نحو توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات شاملة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، الخبير بالشؤون الإفريقية. أهلا وسهلا بكم. الأمم المتحدة، حياكم الله. الأمم المتحدة تتحدث عن ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، بينما خلال الأسابيع القليلة الماضية هزت ليبيا أحداث كثيرة في شرقها وغربها. هل الأمم المتحدة فعلا قادرة على يعني إدارة ملف ليبيا، أم أنها تبدو ربما في مرحلة مثالية أو في شكل مثالي بعيد عن الواقع؟
1: يعني في الواقع تصريحات يعني المبعوثين الدوليين سواء كانوا لدول أو مبعوث أممي، جميعهم يركز على فكرة أنه هناك ضرورة لإجراء انتخابات توحيد المؤسسات في ليبيا. ولكن السؤال ليس الضرورة، هي الضرورة مسألة نظرية صحيحة تماما، بأنه في غياب الدولة لا يمكن أن تدار الشؤون الاقتصادية والسياسية والأمنية في أي مجتمع وفي أي دولة. وبالتالي السؤال الأهم هو هل يمكن أن يحدث ذلك؟ هل يمكن أن تكون هناك آلية للتوصل إلى إقامة أو توحيد مؤسسات الدولة الليبية؟ مع الأسف الإجابة لا، لأن الوضع أو الثقافة السائدة منذ حتى النظام السابق في عصر القذافي لم تكن هناك دولة بالمعنى الحرفي، وبالتالي بعد سقوط النظام كانت الفوضى هي النتيجة الحتمية لما حدث، ومعالجة الفوضى لا تتم إلا بتدخل دولي فاعل، وحتى الآن لا يوجد تدخل دولي فاعل بالفعل لحل الأزمة الليبية.
0: نعم، تدخل دولي فاعل، دعنا نقف عند هذه النقطة المهمة. كان هنالك مشروع من خلال مسعد طولس، ويعني يعتبر ربما هو مشروع أو فكرة أمريكية، قدم منذ شهرين بعد زيارة طولس إلى ليبيا في مهمة كلفه بها الرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وربما كانت تحمل أيضا أفكارا وطابعا اقتصاديا مهما في جانب مهم. كل الأفكار حتى الآن في ليبيا لم تتحقق أصلا، لا نستطيع أن نقول فشلت، هي لم تتحقق، حتى بأن المبعوثين توالوا وتعاقبوا على ليبيا دون إحراز تقدم ملموس. برأيك هل من طريقة جديدة، هل من فاعلين جدد يستطيعون يعني الدخول على خط الملف ليبيا، خاصة بأن هنالك دول جوار لليبيا تهتم كثيرا لما يحدث فيها ويتوجب عليها التنسيق الأمني أكثر، مثل تونس، الجزائر، ما إلى ذلك، الدول الإفريقية المحيطة والمجاورة بليبيا مثلا؟
1: يعني أعتقد أنها ملحوظة صحيحة جدا. يعني ربما الاهتمام الدولي بليبيا يأتي فقط في عقب أزمة تهدد الأمن الإقليمي وتهدد أمن بعض الدول الجوار. الأزمة الليبية عندما تترك طالما بعيدة عن ما يحدث في الإقليم فإنها ستظل تراوح مكانها ولن يتم حلها. ولكن عندما ظهرت مشكلة مثلا مواني الغاز في البحر المتوسط ومنتدى البحر المتوسط للغاز وبعض المؤسسات الجديدة التي ظهرت، بدأ الاهتمام بأن يكون هناك حل للأزمة الليبية ومحاولة للتفعيل المبادرات السياسية. ولكن ما أقصده بالتدخل الدولي ليس فقط مجرد طرح مبادرات سياسية، ولكن أن يكون هناك إلزام بأنه حل الميليشيات داخل ليبيا هي الخطوة الأولى. يجب أن يكون هناك تدخل دولي بقوات تحت علم الأمم المتحدة لحل هذه الميليشيات. بدون هذا الحل ستظل المشكلة كبيرة، لأنه الفرقاء الليبيين جميعا يحتمون بميليشيات. إذن المفتاح لحل الأزمة الليبية هو تدخل دولي بقوات تحت علم الأمم المتحدة لحل هذه الميليشيات، ثم الدخول في مفاوضات مع الجماعات السياسية للوصول إلى دستور وموعد وقانون للانتخابات وموعد لإجراء الانتخابات.
0: نعم، الأحداث الأخيرة في ليبيا والتي تبدو أيضا أحداث كبيرة تضر بالاقتصاد الليبي من خلال استهداف مصافي النفط وأيضا مراكز الطاقة، كيف من الممكن أن تكون ربما مرحلة استباقية قبل أي تسوية سياسية للاستحواذ على القسم الغربي والجنوبي من ليبيا لما يحتويه من ثروات نفط وغاز، خاصة تابعت بالتأكيد يعني تعرض مصفات مدينة الزاوية غرب طرابلس لضربات بواسطة طائرات بلا طيار أشعلت حرائق شديدة آنذاك، ويعني ربما يعني أيضا عملية اغتيال لمدير جهاز مخابرات حفتر العسكرية، كل ذلك كيف من شأنه أيضا أن يعطي إشارات بأن هنالك أيضا تحرك واستباق لأي تسوية؟
1: بطبيعة الحال يعني ليبيا تنتج كمية من البترول تدخل إلى سوق الاستهلاك العالمي حوالي مليون برميل يوميا، في ظل اضطرابات واسعة داخل ليبيا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الطاقة في العالم كله، ولا يتوقف الأمر على الأذى الذي يلحق بالسكان والمواطنين الليبيين. التدخل سيكون لأن إذا ما تم سيكون من أجل منع تفاقم أزمة الطاقة في العالم، ولكن حتى الآن هذا الجهد يجب أن يعني يكون مصحوبا بقدرات عسكرية. حتى الآن لا نجد مثل هذا الاستعداد من جانب معظم دول العالم ولا حتى القوى الكبرى، وبالتالي حتى محاولة الأطراف إنها يعني تسيطر بعضها في الصراع الداخلي، النفط أو مؤسسات النفط الليبية موزعة ما بين الشرق والغرب، الإنتاج في الشرق والتكرير في الغرب، إذا لا يمكن الاستغناء عن فكرة إنه من يريد أن يسيطر على الوضع في ليبيا عليه أن يقوم بالاستيلاء بالكامل عسكريا وأمنيا على الجانب الآخر، وهذا غير متحقق حتى الآن، وكل المحاولات التي جرت من الميليشيات سواء في الشرق أو في الغرب للاستيلاء على مقدرات الليبية في المناطق الأخرى لم تنجح حتى الآن، وبالتالي ظل الانقسام قائما، وأعتقد أنه سيبقى قائما طالما أن هناك أيضا قوى إقليمية تجد أنه ليس من مصلحتها حل هذا النزاع الآن.
0: نعم، ربما هذا يقودنا إلى فكرة أخطر، هي صراع الحكومات الذي سوف يستمر ويحتدم للسيطرة كما ذكرت لي ووضحت، يجب السيطرة على المراكز المتوزعة شرقا وغربا في آن واحد. شكرا جزيلا للدكتور سعيد عكاشة خبير الشؤون الإفريقية كان معنا من القاهرة.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية المشتركة الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رغم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص نطاقها، فيما أعلنت سيول اختتام المناورات قبل موعدها المقرر في خطوة تعكس التغييرات التي طرأت على التدريبات هذا العام.
3: انتقدت بيونغ يانغ بشدة اليوم المناورات المشتركة السنوية بين سيول وواشنطن التي انطلقت الاثنين الماضي، متعهدة بتحييد التهديد العسكري للعدو بشكل كامل وممارسة حقها في الدفاع عن النفس وفقا لوكالة

الأنباء المركزية لكوريا الشمالية. وقالت كوريا الشمالية في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إنها ستمارس حقها في الدفاع عن النفس وستستمر في تحييد التهديد العسكري للأعداء بشكل كامل إلى أن تتخلى الدول المعادية عن حلمها المتهور في إخضاع الآخرين بالقوة. وحذرت من أن جميع التدريبات الحربية للعدوان التي تجريها الدول المعادية في شبه الجزيرة الكورية

ولم تذكر بيونغ يانغ أمر ترامب الأخير بتقليص مناورات المشتركة السنوية، وهي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها بادرة تصالحية تهدف إلى أحياء الحوار مع بيونغ يانغ. وزعمت كوريا الشمالية أن جارتها الجنوبية لا تتحول فقط إلى ساحة تدريب للتحالف العسكري بين سول وواشنطن، بل إلى مكان لتجميع قوات العدوان متعددة الجنسيات وساحة اختبار للحرب الحديثة تسعى إلى السيطرة على مجالها الأمني. من جانبه قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو هيون اليوم إن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى تقليص التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين بدت وكأنها تهدف إلى ممارسة ضغوط على سول لدفعها نحو الانخراط في الحرب الدائرة مع إيران. وستختتم المناورات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قبل موعدها المقرر بحوالي أسبوع وفق ما أعلنت سول اليوم، بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بتقليص حجم هذه التدريبات التي وصفها بأنها عدائية وغير ملائمة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: لعبة الوقت والمضايق، لماذا تفشل إيران الهدنة المؤقتة؟ عادل المطيري، اليمن يدفع الثمن، لطفي فؤاد نعمان، الثقة في أمريكا تنهار بكوريا واليابان، كمال جاب الله، وقفة مع الصحافة الفلسطينية، حسن جعفر.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان لعبة الوقت والمضايق، لماذا تفشل إيران الهدنة المؤقتة؟ كتب عادل المطيري: في الحروب ليست الصواريخ وحدها هي السلاح الحاسم، بل قد تكون عقارب الساعة أشد أثرا منها. فهناك دول تقاتل لكسب الأرض وأخرى تقاتل لكسب الوقت، بينما توجد أنظمة تدرك مرور الوقت نفسه هو أكبر خصومها. وأضاف:
1: الولايات المتحدة منذ سنوات قد لا تبدو معنية بخوض حرب شاملة مع إيران بقدر ما تسعى إلى إدارة الصراع وإبقائه تحت السيطرة. وإذا كانت الضربات العسكرية قد أبطأت البرنامج النووي الإيراني وألحقت بمنشآته خسائر كبيرة، فإن أي هدنة طويلة لا تنتهي باتفاق شامل تمنح واشنطن مكسبا إضافيا، إذ تجمد الواقع عند نقطة تراها أكثر ملائمة لها، فيما تستمر العقوبات في استنزاف الاقتصاد الإيراني عاما بعد عام.
0: وخلص الكاتب أنه في طهران فتدق الساعة بإيقاع مختلف، فالهدنة المؤقتة ما لم تتضمن رفعا حقيقيا للعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة لا تنظر إليها كفرصة للتهدئة، بل كمرحلة يتواصل خلالها الاستنزاف الاقتصادي وتتزايد الضغوط الاجتماعية. ولذلك فإن الزمن بالنسبة للنظام الإيراني ليس عاملا محايدا، بل خصم يهدد للنظام نفسه. وعلق الكاتب حول التصعيد في المنطقة:
1: إنما يحصل في المنطقة ليست استراتيجية تبحث عن حرب شاملة ولا عن سلام دائم، بل عن أزمة دائمة يمكن التحكم بدرة اشتعالها. فكلما فقدت طهران ورقة ضغط سارعت إلى إنتاج أخرى، وإذا خفت التوتر في جبهة اشتعلت جبهة ثانية. إنها لا تسمح للأزمة بأن تنتهي، لأن انتهاء يعني تراجع القيمة التفاوضية لأوراقها، وهنا تكمن الإدانة الحقيقية لهذا النهج. فهو لا يتعامل مع أمن المنطقة باعتباره مسؤولية مشتركة أو التزاما بقواعد حسن الجوار، بل يحوله إلى ذات ابتزاز سياسي.
0: وإلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي كتب فيها لطفي فؤاد نعمان: ليست مصيبة اليمن في تخريب ميناء هنا وضرب مطار هناك، المصيبة أن يظل اليمن يدفع ثمن كل مغامرة عبثية ومقامرة مجنونة. دخل الحوثيون صنعاء في سبتمبر 2014 وقامروا بمقدرات البلد وأخذ اليمن يدفع الثمن، وتحت عنوان اليمن يدفع الثمن قال:
1: ليس في الحرب مجد للأشقياء الذين احتكروا أسباب المعاناة وجذور الأزمة، المجد كل المجد لمن يرتضي السلام حلا ويسعى إليه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن السلام غير مرقوب فيه، والهدنة مملة بالنسبة إلى من يتعطش للحرب كي يتسلى، فيخترع سرديات

0: تبرر تفجير الوضع من جديد على أكثر من صعيد غير مكترث بما يدفع الثمن.
1: وخلص الكاتب أنه ما دام المجتمع الدولي لم يعلن بعد علاجا للخطر المتورم داخل اليمن والضغط من أجل السلام لليمن على النحو المأمول، سيطول طابور دافعي ثمن إعاقة المسار السلمي، ويبقى كل عنصر غير فاعل يسد ثمن عدم فاعليته في سيرة الحرب في اليمن. فصول أقصاها معاناة يمنيات ويمنيين يدفعون الثمن وينتظرون إغلاق باب تسديد ديون مقامرة مقيتة تفضلها الميليشيات وتثير حسرة المبعوث الأممي على الهدنة، فيسعى مع بعض الأشقاء إلى انعاش المسار السياسي لكي لا يطول دفع الثمن. وأضاف
0: إن توالي قصف ميناء سيعاد بناؤه ويستأنف نشاطه نكاية بما قصفه مصيبة هينة أمام مصيبة أدهى يجب تلافيها، وهي قصف الثقة تأثرا بالإشاعات وتصديقا للأراجيف الباطلة. إدراكا لخطورة ذلك التقى الرئيس رشاد العليمي السفراء لدى اليمن ثم الإعلاميين اليمنيين في العاشر من أغسطس الماضي ووجه رسالة مفادها لا تفقدوا ثقتكم.
1: وننتقل إلى صحيفة الأهرام المصرية، وتحت عنوان الثقة في أمريكا تنهار بكوريا واليابان، قال الكاتب كمال جاب الله: خلال أقل من عامين من الولاية الثانية للرئيس ترامب انهارت الثقة في قدرة الولايات المتحدة على التصرف بمسؤولية وفقا لاستطلاعات الري أجريت حديثا في كوريا الجنوبية واليابان. وأضاف:
0: في بداية أغسطس الجاري خرج لنا عنوانا بصحيفة من العاصمة الكورية الجنوبية سول مفاده 45% من الكوريين الجنوبيين يثقون بالولايات المتحدة الأمريكية مقارنة ب 35% من اليابانيين، وأنه لأول مرة في كوريا الجنوبية تتفوق عدم الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية على الثقة وفقا لاستطلاع رأي أجراه الباحث في معهد شرق آسيا EIA، علما بأن الثقة كانت نسبتها 66.3% العام الماضي مقارنة ب 45% العام الحالي.
1: وخلص الكاتب أن هذا التراجع في الثقة بالولايات المتحدة تزامن فعليا مع سياسات أمريكا أولا والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب والتي أصابت قطاعات مهمة في كوريا واليابان ومنها السيارات والصلب. تبقى الإشارة إلى ما يمكن وصفه بالفجوة وفقا للاستطلاعات بين تراجع الثقة بالولايات المتحدة في كل من كوريا الجنوبية واليابان وبين ضخامة التحالف الاستراتيجية التي تجمع بين واشنطن وكل من سول وطوكيو. وختم الكاتب:
0: بالنسبة لليابان فإن التحالف بين طوكيو وواشنطن أكبر من حيث الوجود العسكري الأمريكي، حيث يتمركز نحو 45,000 جندي في قواعد عسكرية مقابل التزام أمريكي بالدفاع عن اليابان، وتتحمل اليابان جزءا كبيرا من النفقات ضمن موازنة دفاع معتمدة. تؤكد طوكيو بتوسيع التعاون مع واشنطن في مجالات الفضاء، إمدادات الصواريخ، الدفاع الجوي، إنتاج الأسلحة وسلاسل الإمداد الدفاعية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم والزميل حسن جعفر.
1: ركزت الصحف الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وبالضفة الغربية، وكذلك على اعتداءات المستوطنين المتطرفين على القرويين الفلسطينيين بالضفة الغربية. صحيفة القدس كتبت تقول: 6 شهداء بينهم أطفال قضوا بقصف لطائرات الاحتلال على غزة، وحماس تعلن الالتزام بحظر السلاح. كما أشارت صحيفة القدس إلى تحذيرات من كارثة عطش وشيكة تهدد مليون مواطن في غزة. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت تقول: فلسطيني من مدينة ديتريوت الأمريكية يقطع المحيط لحماية منزله من المستوطنين في بلدة قصرى، ومشاريع استعمارية للسيطرة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. ونتنياهو يعلن من مستوطنة أرييل الجاثمة على الأراضي الفلسطينية في شمال الضفة الغربية

عن توسيع المستوطنة، وجيش الاحتلال واصل اقتحام المدن والقرى الفلسطينية، ومكن العصابات الاستيطانية من شن اعتداءات على القرى الفلسطينية. وجيش الاحتلال واصل حصار بلدة قصرة من محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.

0: تتسارع التطورات على الساحة الأوكرانية في وقت تبدو فيه الحرب أمام مرحلة أكثر تعقيداً بين تصعيد ميداني متواصل وضربات روسية تطول مدناً ومنشآت حيوية وتبادل الأسرى بين موسكو وكييف بالتزامن مع تصاعد الخلافات السياسية داخل أوكرانيا وظهور انتقادات حادة للرئيس فولودمير زيلينسكي فيما تفتح التحذيرات الروسية لبريطانيا على خلفية استخدام مسيرات بريطانية في هجمات داخل الأراضي الروسية تفتح بابا جديدا للتوتر بين موسكو والغرب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الدكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم. يبدو بأن هنالك يعني تصعيدا محموما أكثر بين روسيا وأوكرانيا. دعني أبدأ معك من الطرف الروسي. موسكو تصعد اتهاماتها لبريطانيا ودول غربية بالمساهمة في إطالة أمد الحرب. كيف نستطيع أن نفهم هذه الفكرة خاصة بأن روسيا كانت سابقا تتوجس من الدعم الغربي لأوكرانيا وكانت تهاجم الدعم الغربي، لكن الآن هو هجوم مباشر على سياسات هذه الدول وعلى قراراتها العسكرية؟
1: أعتقد بأن الجانب الروسي بات يدرك بأن الحرب ليست حربا مع الجانب الأوكراني ولكنها حربا مع الدول الغربية ككل. هنالك دعم كبير يقدم من قبل هذه الدول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التقنيات الغربية الحديثة لا شك أنها تلعب دورا أساسيا في الهجوم الذي أصاب تركيا أصاب روسيا خلال الفترة الماضية والذي وصل إلى أهداف استراتيجية. دعينا نشير فقط إلى أن ثلث الطاقة التكريرية للجانب الروسي تم تعطيلها تماما بفضل الهجمات الأوكرانية، هنالك ضرب لأهداف استراتيجية، وهنالك كذلك ضرب للأهداف وتحريك للجبهة، هنالك تقدم للقوات الأوكرانية خلال الفترة الماضية أدى إلى سيطرة على أكثر من 600 كيلومتر، وهذا لا شك بأنه كسر للقواعد ولسير المعارك خلال الفترة الماضية. بكل الأحوال أعتقد بأن الجانب الروسي الآن يحاول أن يمتلك أوراق على الطاولة، يحاول أن يضرب بعمق وبعنف الأهداف الأوكرانية داخل المدن الأوكرانية، لا يكتفي فقط بخط الجبهة، وكذلك يستخدم تقنيات وأسلحة جديدة. صاروخ اسكندر الحقيقة الذي كان له تأثير كبير وهو صاروخ بعيد المدى، أيضا هنالك محاولة لصد الهجمات الأوكرانية على الموانئ الروسية وعلى الأهداف الاستراتيجية. لذلك باعتقادي أننا يمكن أن نشهد عنفا أكثر خلال الفترة القادمة وزيادة في التوتر، لكن الدخول في مواجهة مباشرة مع الدول الغربية مع دول الناتو وكذلك مع الدول الأوروبية من وجهة نظري أمر مستبعد للغاية، لأن ذلك يعني مباشرة ومواجهة مفتوحة وذلك سوف تكون له تكاليفه الباهظة.
0: نعم نعم، لكن روسيا يعني لم تتوانى عن استهداف يعني ناقلة أو شاحنة أسلحة في البحر الأسود، وهي الآن يعني يبدو أنها تمس أيضا الدول الأوروبية بشكل ما وإن لم يكن بشكل مباشر في أراضيها، لكن يكفي أن تكون المياه الإقليمية والممرات المائية أيضا يعني مستهدفة.
1: صحيح تماما، انا اعتقد بان هنالك حرب لم تعد منحصره على الجبهات، هنالك حرب على اكثر من صعيد. اولا هنالك حرب للممرات، هنالك حرب ضد الموانئ، هنالك حرب ضد الاهداف الاقتصاديه هذه المره، تعطيل تصدير المواد الغير

0: ابتدائية وعلى رأسها الحبوبة، كما تعلمين أن أوكرانيا تمثل أو هي الدولة الأولى في تصدير الحبوب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الجانب الروسي يريد أيضا تعطيل التجارة ردا على استهداف ميناء نيروفيسك الواقع في بحر أزوف في البحر الأسود، أيضا يريد استهداف التجارة البحرية الأوكرانية باعتبار أن أوكرانيا استهدفت قبلا سفن تجارية روسية وإيرانية في بحر قزوين. وبالتالي أنا أعتقد بأن هنالك محاولة ليس فقط لتحقيق تقدم عسكري ولكن لإضعاف الطرف.
1: نعم نعم دكتور رامي، يبدو بأننا فقدنا الاتصال بضيفنا وكان يشير في معرض حديثه إلى يعني انتقاد روسيا إلى المشاركة الغربية والدعم الغربي لأوكرانيا، وبأن الغرب هم السبب في إطالة أمد الحرب. إذن يبدو بأن هنالك تعقيدات كثيرة مما ينذر بانخراط في حرب استنزاف، خاصة بأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تتجه إلى مزيد من التصعيد مع دخول مسيرات بريطانيا الصنع على خط المواجهة. إذن باسمكم نشكر دكتور رامي الخليفة من باريس.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أعلنت الولايات المتحدة وكندا إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين بعد اتفاق على تأجيل تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على مجموعة من السلع الكندية في خطوة تهدف إلى منح الطرفين مزيدا من الوقت لتسوية القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق نهائي.
3: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 50% على كندا لمدة 3 أيام، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، مشيرا إلى أن العمل على إنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق بين البلدين لا يزال مستمرا. وجاء إعلان ترامب عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني في إطار مساع لتفادي دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ وتصعيد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. وأشار ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب كيستون الذي يربط كندا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أوقفه الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تأجيل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية حتى 21 أغسطس بموجب المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية الأمريكي. وأكد كارني إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع واشنطن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عملا مهما لا يزال يتعين إنجازه، مشيرا إلى أن بلاده خاضت خلال الأسابيع الماضية مناقشات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة الملفات التجارية العالقة. من جانبه قال الممثل التجاري الأمريكي جيمس جورير أن الاتفاق المرتقب مع كندا يتضمن ضمان نفاذ شامل إلى الأسواق لجميع السلع الأمريكية، إلى جانب التزامات تتعلق بالأمن الاقتصادي والسياسة المرتقبة في مجال التجارة الرقمية. وكانت الرسوم الجديدة في حال دخولها حيز التنفيذ ستطال واردات كندية بقيمة تقترب من 20 مليار دولار، كما كانت ستطبق بغض النظر عن استفادة السلع الكندية من المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، التي أسهمت في حماية جزء كبير من الصناعة الكندية من الرسوم الأمريكية السابقة.
1: وسنوافيكم الآن بموجز أخبار الثانية ظهرا من إذاعة دولة الكويت. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. وزارة الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. مسؤولون أمريكيون يقولون إن الرئيس طلب من فريقه التفاوضي وقف المحادثات مع إيران، ويشيرون إلى أن واشنطن تتجه في هذه المرحلة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران. الجيش اليمني يعلن تنفيذ

0: هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يشدد على ضرورة وقف الهجمات. وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 7 أشخاص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس التركي يوقع قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني في إطار جهود الحكومة لإحلال للسلام. روسيا تعلن إسقاط مسيرات كانت متجهة نحو العاصمة موسكو. كوريا الجنوبية تعلن تقليص فترة التدريبات العسكرية مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. ومن أخبار الطقس، نوهت إدارة الأرصاد الجوية إلى أن أجواء البلاد تشهد نشاطا في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، وهي مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان والمخرج محمد السلطان. ألتقيكم يوم غد، إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق. أثير متنوع، فن معرفة، تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى 3
3: على 89.5 FM.
4: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. مثل ما عودناكم دائما في هذا البرنامج المنوع، نطلع عليكم من خلال فقرات مختلفة ومنوعة مستمعينا، من خلال التقارير الخارجية اللي تكون أيضا على أرض الميدان، وأيضا من خلال الاتصالات الهاتفية من الضيوف اللي يثرون حلقتنا أو وجودهم معنا في الاستديو، واللي ناخذ منهم المعلومات المفيدة، وما ننسى فقرة أخبار الديرة اللي دائما نقول لكم كل ما هو جديد في ديرتنا الحبيبة الكويت. في بداية الحلقة أكيد أرحب بزميلي سعود. يا أهلا ومرحبا فيك.
5: أهلا وسهلا زميلتي شهد، وكذلك مستمعين الكرام أرحب فيهم، وإن شاء الله دائما أخبارنا كلها خير وكلها إنجازات وكلها تطلعات للأفضل يا رب. ودائما هذا البرنامج متنوع فقراتنا اللي نقدمها، سواء كانت الفقرة الإخبارية اللي كلمتنا عنها شهد، يمكن تقاريرنا المميزة في هذا البرنامج، وأيضا ضيوفنا الكرام من المسؤولين من المختصين، وأيضا أصحاب الإنجازات اللي يشرفونا ويسعدونا دائما من خلال وجودهم، سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو ينورون الاستديو. واليوم لنا ضيوف بإذن الله تعالى راح ينورون هذا الاستديو إذاعة دولة الكويت، خاصة مع هذا الإنجاز الكبير اللي يسجل باسم الكويت واللي كل الكويت افتخرت فيه، خاصة يمكن أمس وشفنا الأخبار اللي ما شاء الله انتشرت بكل الجروبات، الكل قاعد يتفاخر بهذا الإنجاز، ولله الحمد، ونقول عسى الله يديم الصحة والعافية على الجميع. شهد، يمكن ما شاء الله احنا لما نشوف كل إنجاز كويتي نفتخر فيه،
4: صحيح.
5: إن كان في المجال الطبي، إن كان في أي مجال آخر، إن كان حتى في المجال الرياضي، يمكن ضيفنا أمس كان بطل حاصل على الميدالية الذهبية، تكلمنا عنه، تكلمنا عن استعداداته. لما نشوف إنجاز واحد وعلم الكويت يرفرف في المحافل الدولية، إن كانت علمية، إن كانت رياضية، إن كانت في أي مجال، أكيد هذا الأمر يسجل الكويت كلها، يسجل لصاحب الإنجاز، ويسجل لهذا الشعب اللي يوقفون اليوم مع أبنائهم في مختلف القطاعات، في مختلف المجالات، مختلف الاختصاصات. نقول بإذن الله تعالى دائما علمنا مرفوع في مختلف المحافل.
4: الحمد لله أكيد على وجود علم الكويت في كل مكان، وعلى إنجازات أبناء الكويت في هذه المجالات المتنوعة. دائما حتى لو كانت هوايتك بسيطة، حاول إنك تنميها، حاول إنك تشارك في المسابقات. من المفترض أكيد كل واحد ينمي قدراته وهواياته، وخاصة الحين في فصل الصيف

0: في دورات تدريبية كثيرة، في نقدر نقول أيضا تقدرون تزيدون من مهاراتكم سواء اللغات المختلفة أو الجانب الرياضي أو الجانب الموسيقي، في جوانب عديدة تقدرون تطورون مهاراتكم فيها خلال عطلة أكيد فصل الصيف. جهات عديدة ترى فاتحة أبوابها، مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من خلال تنمية المواهب الموسيقية، من ناحية التطوع تقدرون تتوجهون إلى المركز العلمي، وأيضا النادي العلمي ما ننسى دوره من ناحية الجوانب العلمية وتطوير نقدر نقول الكبير لهذه المهارات الكثيرة. كل عليكم تشوفون ميولكم وتتجهون أكيد للاتجاه الصحيح.
1: إيه نعم، وزارة التربية ما شاء الله فاتحة أبوابها للجميع، والعملية ما تحتاج تعقيد في مسألة التسجيل، يعني كانت بأفضل صورة، وما شاء الله كان فيه إقبال كبير للمراحل الثلاث وللجنسين الذكور والإناث. وإحنا اليوم نشكر وزارات المؤسسات، وفي أيضا يعني ما شاء الله ترى مبادرات حتى من القطاع الخاص، القطاع التعاوني. صح. في اللي يقول أنا ما أقدر أدخل عيالي لهذه الأماكن، على سبيل المثال هم ما شاء الله يقدمون برامج متنوعة ومميزة، لكن إما بسبب تضارب الوقت إما لأسباب ثانية. ترى أنت حتى بيتك تقدر توفر نفس البرنامج، وأنت بيتك تقدر تخلق برنامج لك ولعيالك ولأسرتك تتشاركون. وفي ناس بالعكس يعني ما شاء الله كل سنة قاعدين يشتركون في أماكن مختلفة، لكن يقولون هالسنة إحنا ودنا نجرب نسويها على نطاق العائلة.
0: صح.
1: ودنا نجرب نسويها على نطاق الأسرة، ما بين الإخوان، ما بين أفراد العائلة نفسها، وهذا الشيء حلو ولا انعكاساته، فإحنا نشجع عليها أكيد.
0: ترى من بعد الكورونا وأزمة كورونا صار في دورات تدريبية أونلاين، يعني تقدرون أيضا تطورون مهاراتكم من خلال نقدر نقول متحدثين وأشخاص يقدمون هذه الدورات التدريبية حتى لو ما كانوا موجودين في الكويت، ممكن يكونون من خلال دول الخليج أو دول أجنبية، يقدمون لكم هذه الدورات وتنمية مهارات عديدة سواء للغة وأيضا أمور فنية. ساعات تطلع لي في مواقع التواصل الاجتماعي تنمية مهارات الرسم ممكن من خلال دورات تدريبية أونلاين، وأيضا الخاصة للبنات نقدر نقول فنون المكياج سواء المسرحي وغيره، كلها تقدرون تتعلمونها عن طريق نقدر نقول مواقع التواصل الاجتماعي.
1: أكيد، واليوم التعليم الأونلاين يعني متوفر وموجود، تعليم عن بعد، خاصة الجيل الحالي يعني أفضل جيل خاض هذه التجربة، وهم عارفين عدل اللي إحنا قاعد نتكلم عنه ومدى فائدته. الحلو في الدورات اللي تكون عن طريق الأونلاين يمكن فيها تبادل خبرات من ناس من دول مختلفة، من ثقافات مختلفة، يمكن ناس تجربها في مجال اللغة، أنت مضطر تتواصل معهم في اللغة اللي أنت تبي تنمي مهارتك فيها مع ناس من تتكلم لغات مختلفة، لكن الكل بيتكلم مثلا على سبيل المثال اللغة الإنجليزية، يبون ينمون مهاراتهم. يمكن هذا الصيف احنا لو نتكلم عنه في طلبة ما شاء الله مقبلين على الدراسة برا، عسى الله يبارك لهم، وهالجيل ما شاء الله يعني مهاراتهم في اللغة الإنجليزية من أفضل ما يكون، مطلوب منهم على حسب الدولة، متوفل أو آيلتس أو غيره، ويمكن حتى الطلبة المقبلين على الدراسة في الجامعة، جامعة الكويت، الجامعات الخاصة، مطلوب منهم ينمون مهاراتهم، أدواتهم، كانياتهم في اللغة الإنجليزية. احنا نقول عندكم الكثير من البرامج التدريبية ما شاء الله، إن كانت تبع مؤسسات الدولة وإن كانت من القطاع الخاص، وتقدرون حتى في طرق ثانية على سبيل المثال الأفلام، الروايات اللي تقرونها، الكتب اللي تقرونها. حلو أنك تنمي مهارتك في اللغة خلال فترة الصيف عشان تستعد للعام الدراسي الجاي، ولكن بطريقة حلوة، شوف أفلام مو مترجمة، اقرأ روايات وراح تتطور أكيد.
0: سعود، ترى أنا محيطي مو بس يعني أصدقائي وصديقاتي مو بس متجهين إلى اللغة الإنجليزية، الحين في هذا الوقت اللغة الأسبانية قاعدين يطورون مهاراتهم فيها،
1: الله.
0: الكورية وخاصة المسلسلات الكورية الحين منتشرة بشكل كبير
1: أكيد.
0: واليابانية، يعني أنا صدمت لما شفت أشخاص يستوعبون ياباني، للأمانة أنا جدا أفتخر فيهم.
1: يشوفون الأنمي يمكن.
0: إيه أنمي يطور.
1: ترى بالمناسبة برنامجنا من خلال المركز العلمي في واحدة من حلقاتنا في المركز العلمي تشرفنا بضيفة كريمة قالت لنا أنا أعرف اللغة الكورية،
0: ممتاز
1: ما شاء الله كانت تتكلم أكثر من لغة، وحلو أن يكون عندنا ناس. يعني بالمناسبة لما رحنا إكسبو شفنا الوفد الكويتي تعلموا وايد كلمات
0: ياباني،
1: منهم شهد وعهد وسعود من ستاف هذا البرنامج وأسرة البرنامج، تعلمتوا كم كلمة
0: ياباني.
1: أكيد، فبالعكس يعني شيء حلو، مثلتوا الكويت وبنفس الوقت تعلمتوا اللغة، وأنا سمعت رحبتوا بالناس بالياباني بعد.
0: أي نعم، أي نعم. طبعا إحنا في بداية الحلقة لازم نقول تحية كبيرة موجهة من فريق العمل، ومرحبا بالياباني كونيتشيوا.
1: اوكي، ورحبتوا بالناس فيها كذي
0: كونيتشيوا بالاكسبا.
1: يا سلام، الحين قاعد تقدمين حق المستمعين.
0: بالمستمعين اكيد. معاكم اكيد من التقديم في برنامج استراحه الظهيره سعود الفياض وشهد الخميس،
1: ومن فريق الاعداد هذه التحايا من حوراء درويش وبشاير العيد،
0: ومن التنسيق والمتابعه غزلان الخلفان،
1: اما الهندسه الاذاعيه نورة العيسى،
0: ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
1: مستمعينا الكرام، اليوم حلقتنا مميزه باذن الله تعالى بضيوف كرام تشرفنا واسعدونا في هذا البرنامج، وراح يزيدوننا شرف من خلال وجودهم داخل هذا الاستديو، يمكن تكلمنا عن موضوعهم.

افتخرنا في هذه الانجازات قبل لا ندخل الى هذا الاستديو من امام المايك، لكن راح نتكلم عن قضيتنا اكثر من ضيوفنا، شنو هالانجاز اللي الكويت كلها افتخرت فيه ويسجل باسم الكويت ويسجل على مستوى المنطقه وعلى مستوى العالم. لذلك احنا فخورين جدا بمثل هذه العقول وهذه القدرات وهذه الامكانيات في بلدنا الحبيب الكويت. لكم هذه دعوه للمتابعه من المخرج سعود الحربي.

0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شوير العميري.
1: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
2: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
0: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة جدا مهمة، وهي فقرة الضيوف اللي راح يكونون معنا في الاستديو في برنامج استراحة الظهيرة. اليوم الطب في الكويت ما يوقف عند حدود، نقدر نقول العلاج تطور بشكل كبير. راح نشهد اليوم وشهدنا أكيد إنجازات طبية تعكس مستوى متقدم من الخبرة والكفاءة اللي وصل لها الطبيب الكويتي، وقدرته على التعامل مع الحالات المعقدة باستخدام أحدث التقنيات والأساليب الجراحية.
1: ومن بين هذه الإنجازات نجاح فريق طبي متعدد التخصصات في مستشفى جابر الأحمد في إجراء جراحة دقيقة لطفلة كانت تعاني من ورم سرطاني في الساق، حيث تم استئصال الورم مع الحفاظ على الطرف وإعادة بناء الأنسجة والعضلات والأعصاب باستخدام تقنيات متقدمة في جراحات الترميم بهدف استعادة الحركة والوظيفة والمحافظة على جودة حياة الطفلة.
0: سعود، هذا الإنجاز معناه انتشر بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ويفتح لنا باب أوسع للحديث عن مستوى الطب في الكويت وعن الجهود اللي يبذلها الأطباء الكويتيين في مختلف التخصصات، خصوصا في الجراحات الدقيقة والمعقدة، وشلون أصبح العمل الطبي اليوم قائم على التكامل بين أكثر من تخصص للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة للمريض.
1: وفي برنامج اليوم من برنامجنا استراحة الظهيرة على إذاعة دولة الكويت راح نسلط الضوء على هذه التجربة، على هذا الإنجاز اللي الكويت كلها تفتخر فيه. راح نتعرف على أصحاب الاختصاص وعلى تفاصيل هذا الإنجاز، هم أكيد غنين عن التعريف وإحنا نتشرف اليوم أن يكونون موجودين معانا. راح نتكلم عنهم، راح نتكلم

0: نتكلم عن هذه الحالة، وراح نتكلم عن التخصص والتحديات اللي واجهها الفريق، والأهم على قصص أخرى أيضا من خلال إنجازات الطبيب الكويتي اللي تستحق أن نسلط عليها الضوء دائما وأبدا في برنامج استراحة الظهيرة.
1: يا هلا ومرحبا فيكم الدكتور طلال عبدالله دشتي، استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى جابر، والدكتور خالد سامي الطراح، اختصاصي أول جراحة التجميل والترميم في مستشفى جابر. حياكم الله معنا اليوم في الاستديو.
2: الله يحييك. مشكورين وما قصرتوا على المقدمة الجميلة. وبس حبيت أذكر أن إحنا دكتورين من مجموعة، والمجموعة هذه متكونة من دكاترة عظام، دكتور سلام العياد ودكتور ثيام العبيري، ودكاترة العظام المختصين في إزالة الأورام السرطانية دكتورة نسيمة المحيسن، دكتور إسلام والدكتور مجدي. يعني ما قصروا، إحنا كنا فريق
1: أكيد،
2: وطبعاً تحت إشراف الجهاز التخدير بقيادة دكتور عبد الرحمن رفاعي مستشفى جابر.
1: صحيح، هي جهود كبيرة قمتم فيها، نقدر نقول فريق عمل كامل، كنتوا على قلب واحد، ودائما هذا الشيء مو غريب عليكم.
2: الله يحفظك.
1: في بداية الحلقة نبي نتكلم أكيد عن الأساس، خلونا نبدأ من الأساس، شنو الفرق ما بين جراحة التجميل وجراحة التجميل والترميم، ومتى نقدر نقول يتحول دور الجراح جراح التجميل من تحسين الشكل إلى استعادة وظيفة عضو أو إنقاذ طرف؟
2: جراحة التجميل عموما هي جراحة واحدة، سواء تجميل أو ترميم، الشغلة الوحيدة اللي فيها صار في الآونة الأخيرة أن الدكاترة توجهوا إلى التجميل فقط. الترميم متعب، الترميم يميل يعني مثابرة، في ثلة جميلة من الدكاترة وبإذن الله أن راح يكونون قادرين أن يكملون المسيرة، بس للأسف أنه غير مربح وايد، بس إحنا إن شاء الله بإذن الله راح يكمل المجال هذا. والتجميل لازم يكون، يعني دكتور تجميل لازم يكون ملم بالترميم.
1: صحيح.
2: إذا يكون بس تجميل ما بدنا.
1: صحيح.
2: يعني ما بدنا فوده.
0: أكيد نعم. طبعا الدكتور خالد سامي الطراح، اختصاصي أول جراحة تجميل والترميم في مستشفى جابر، ومدير برنامج جراحة تجميل في الكويت، وسفير الدولي للجراحة في الشرق الأوسط. احنا فخورين في وجود مثل هذا النموذج على مستوى الكويت، على مستوى المنطقة، خبرات علمية كبيرة دائما موجودة وعالمية عندنا في الكويت نتكلم عنها، ونتكلم عن التجميل. الدكتور اليوم أول ما بدأ الحديث تكلم على أن هذا فريق واحد، وذكرنا أن كل واحد يكمل الثاني. أنا اللي شفته منكم ما شاء الله كل دكتور قاعد يتكلم أيضا عن اختصاص غيره ويشيد في دور غيره مثل ما قاعد يتكلم عن نفسه. اليوم شنو يعني لك هذا الموضوع كونك جزء من هذه الأسرة، هذا الفريق الواحد اللي حقق هذا الإنجاز الطبي الكبير؟
3: مشكورين، الشرف لنا. الطب تطور ويا الوقت. الأول كانت الطبيب اللي قاعد يسوي العمليات ويسويها كلها، الحين قاعدين نمشي بتخصصات وتخصصات عميقة. الواحد أما يتدرب ويا دكاترة وايد مختصين بمجالات وايد، وإيه هي الفكرة إن إحنا نكون طبيب متخصص عام، بعدين نسوي الزمالة والأشياء العميقة مثل جراحات المجهرية، جراحات الجمجمة. والدولة ما قصرت، الدولة دزتنا كلنا، كندا، أوروبا، آسيا، والحمد لله تعلمنا الأشياء المتطورة ويبناها للبلد، والحين إن شاء الله بالبورد الكويتي قاعدين نقدمها للمتدربين اللي عندنا، وإن شاء الله يكملون المسيرة. وهي الفكرة إن كل الدكاترة يتعاونون ويا بعض على أساس نعطي أحسن نتيجة للمريض.
1: صحيح. بالسابق كان في عمليات معقدة، عمليات ترميم دائما نسمع أنها تحتاج العلاج بالخارج، هل أصبحنا قادرين في الكويت حاليا أن نقوم بهذه العمليات المعقدة، وصار في نقدر نقول فريق كامل يستطيع احتواء هذه العمليات؟
2: كل فخر،
1: الحمد
2: كل
1: لله.
2: فخر الحمد لله بالكويت نقدر نجي مثل العمليات هذه المعقدة اللي كنا أول نستدعي خبراء ونتشرف فيهم، تعلمنا منهم، والحين نكمل المسيرة.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: الحمد لله. دكتور خالد، يمكن اليوم نسمع عن عمليات دقيقة، ومثل ما فهمنا منكم عمليات دقيقة في الترميم وإعادة البناء مثل ما تفضل وذكر أيضا الدكتور طلال، إيش كثر اليوم في مثل هذا الوقت تطورت جراحة التجميل والترميم في الكويت خلال السنوات الأخيرة؟ نقدر نقول بأن احنا صرنا الحين قادرين على إجراء عمليات يمكن في السابق كانت تحتاج جهود أكثر، تعقيد أكثر، وكان أيضا يتم ابتعاث المريض الخارج، لكن اليوم احنا لله الحمد وصلنا بفضل الله وفضلكم والإمكانيات ان احنا نقدر نسويها بالكويت.
3: الحمد لله.

0: من الجهد الجماعي بزملائي الموجودين كلنا بجراحة التجميل. العمليات اللي قاعدين نسويها الحين قاعدة تزداد من ناحية إن هي عمليات معقدة، نتكلم على عمليات الترميم المجهرية اللي نشتغل تحت الميكروسكوب لزراعة الأنسجة وزراعة الشرايين الملي أو 2 ملي، يعني أشياء وايد وايد صغيرة. من ناحية العمليات مالت ترميم الجمجمة والفكين والعيوب الخلقية للأطفال مثل الشفة الأنبية والسقف الحنك، فالحمد لله الأمور الحين قاعدين نكمل هالمشوار، وإن شاء الله إن شاء الله نعلمها للأجيال الجاية وتستمر هالمسيرة.
1: اي نعم دكتور طلال دشتيني، بنتكلم اكيد عن مستشفى جابر، شهد الحين بالفتره الاخيره توسع كبير، نقدر نقول فيه وحدات كثيره وخاصه وحده جراحه التجميل والترميم، وحصلت وحده التجميل على اعتماد اكاديمي دولي بعد نقدر نقول اعداد كبيره من العمليات ومن الحالات اللي كانت موجوده. شنو اهميه وجود مثل هذا الاعتماد بالنسبه للطبيب وايضا للمريض؟
2: للتوضيح انا توني منتقل الى مستشفى جابر 11/2، اعتز مكاني الاساسي هو مستشفى البابطين، ولكن مستشفى جابر هم له اختصاصاته المتعدده كلهم تحت سقف واحد، هذا يضيف ميزه حق المريض ان علاجه الاختصاصات موجوده متى ما احتجتيها برفع التليفون، وطبعا الاعتماد الاكاديمي يزيد من ثقة المريض بالمستشفى.
1: صحيح صحيح.
3: نعم دكتور خالد، يمكن ما شاء الله افتخرت في البابطين، وافتخرت كذلك اليوم في أيضا دكتور طلال، افتخرت في البابطين وافتخرت يمكن في مستشفى جابر، ولكم تبارك الله يعني ما شاء الله إنجازات كبيرة في مختلف المستشفيات في الكويت. لكن لو نتكلم أكثر عن الجانب الطبي، اليوم التقنيات الحديثة اللي غيرت مفهوم جراحة التجميل صرنا نستخدمها، يمكن ما كانت موجودة في السابق ولكن اليوم احنا قاعد نفتخر فيها في مختلف المستشفيات، احنا عندنا تقنيات حديثة في عالم التجميل.
2: اي نعم، عندنا وايد تقنيات جديدة الحين قاعد نتعلم ونتطور، مثلا في الأوعية اللمفاوية يعني خبرة كبيرة، وهو استاذي استاذ كوري بروفيسور قاعد يجي الكويت، والحين غطى في مستشفى جابر وغطى في البابطين، قاعد يسوي عمليات معقدة، بالإضافة إلى الخبرات الدولية اللي قاعد يتيبها وزارة الصحة مشكورة تعالج فيها المواطنين الكويتيين، وتزيد من دكاترة يعني من خبرة الدكاترة الكويتيين في هالمجال هذا، في جراحات الجمجمة، تعديل الجمجمة، في الأوعية اللمفاوية، في الأطراف، في ترميم الصدر، في كل مجالات التجميل الثقيلة.
1: اي نعم دكتور خالد، خلينا نتكلم ايضا عن التقنيات الحديثه وندخل في الجانب الطبي اكثر، شنو ابرز التقنيات الحديثه اللي غيرت مفهوم الجراحه الترميميه بنظرك اليوم؟
0: اهم شيء بجراحه التجميل كتخصص ان الهدف مال عمليات جراحه التجميل لتحسين القوام والفانكشن
2: الوظيفه.
0: فالعمليات اللي قاعدين نسويها معقده وتحتاج كذا إجراء ليه على أساس نوصل للنتيجة هذه، والحمد لله الحمد لله اللي كان صعب ويستدعى أن احنا نجيب اختصاصيين من برا، الحين قاعدين نقدمها بمستشفى جابر وبالمستشفيات الثانية كسيرفس عام لكل المرضى الكويتيين، من ضمنها عمليات الترميم الصدر بعد السرطان، العمليات اللي ما بعد الحوادث للترميم، والحمد لله في كذا حالة وياي أنا وتحت زملائي كان علاجها كان بالماضي البتر، الحين قاعدة ننقذهم.
1: اي نعم الحمد لله اكيد على هذا التطور التقني الحديث اللي نقدر نقول انقذ اشخاص كثير واعداد كبيره في الكويت.
3: اكيد، واحنا نحمد الله ان نتكلم عن تحويل حاله من كان حلها بتر يتحول الى اليوم عندهم امل، هذا بحد ذاته دليل الى مدى هذه الانجازات عظيمه والقدرات كبيره. دكتور طلال، نسمع اليوم عن المايكرو سيرجري وجراحة الأوعية الدقيقة، ودنا لو تكلمنا شنو المقصود فيها أساسا وتوضح لنا الصورة إلى أي درجة تحتاج دقة، تحتاج خبرة، تحتاج أن الدكتور يملك هذه المهارات العلمية الكبيرة.
2: الحمد لله أن جراحة الأوعية أو المايكرو سيرجري تقسم مايكرو سيرجري في شيء يسمى سوبر مايكرو سيرجري، اللي هي تكون الأوعية الدموية أو اللمفاوية أقل من 1 ملليمتر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله في الكويت الحين في مجموعة من الشباب والشابات والدكاترة تعبوا على نفسهم، والحين قادرين بكل ثقة بكل ثقة أقولها

0: أدنى يعيدون مسار الشرايين والأوعية الدموية بكل ثقة اللي كنا أول نحتاس فيها. ولكن الحين الشباب الموجودين سواء بنات ولا الأولاد كدكاترة تعبوا على عمرهم وقادرين بكل ثقة أن يردونها.
1: اي نعم دكتور خالد، خلينا نتكلم عن ايضا عمليات الفري فلاب اللي يتم فيها نقل الأنسجة من منطقة في الجسم الى منطقة اخرى مع اعادة توصيل الأوعية الدموية تحت المجهر. متى نلجأ الى هذه التقنية وشنو اللي يحدد نوع الأنسجة اللي يتم نقلها؟
2: التقنية واحدة من التقنيات العديدة المختصة بالتخصص مالنا في جراحة التجميل، هي اما نرمم اي جرح او اي عضو من الجسم في عندنا وسائل وايد، من ضمنها الوسائل الفري فلاب على حسب اصلا سير الترميم. والحمد لله مثل ما الدكتور طلال قال في عندنا بدال الواحد عندنا شباب وايد دكاترة يوم من الخارج وقاعدين نسوي هالعمليات. متى ما يكون الامر مستعصي والانسجة اللي تحتاج ترميمية ترميم كبيرة نحتاج نسوي انسجة ونقل انسجة من شيء اخر، الحين بسيرفس عادي متاح مستشفى جابر والزملاء والمستشفيات الثانيه. والحمد لله يعني مو بس يعني the beautiful thing، احسن شيء بجراحه الفري فلاب
1: اي نعم
2: ان هي مو بس جلد وذهن، بالعكس نقدر نسوي بالعضلات، ناخذ عظم، ناخذ اوتار على اساس نرجع الجسم وظيفته الكامله.
0: في صوره شهيره اصل المقاطعه، في صوره شهيره كانت في ايد مزروعه على الريل،
1: صح،
0: ايد شخص بترت على اساس انه يعيدون الدورة الدموية حقها زرعوها بالريل.
1: ايه
0: طبعا يهيئون الايد هذه لفترة من الزمن وبعدين يردونها
1: مكانها.
0: ايه
1: نعم للأمانة قاعدين تصدموني بالمعلومات الطبية والتطور اللي احنا وصلنا له، وخاصة لما ذكر الدكتور ان العضلات ممكن نقلها من مكان الى اخر. للأمانة اول مرة نسمع في هذا الموضوع، تقنية جدا جديدة.
0: ايه
1: نعم الفائدة منها دكتور؟
2: ان احنا نرجع كرامة الشخص وكرامة المريض. الاشياء المهمة اللي بالحياة هي الاشياء البسيطة، الواحد يتحرك، يمشي، ياكل، these are هي الاشياء الاساسية اللي تخلينا بشر. فاما المرض threatens الموضوع هذا، ضروري نسوي اللي نقدر عليه على اساس نحسن معيشته ويعيش بكرامته.
1: صحيح.
2: من ناحيه الطفله الحمد لله بعد ما حركنا العضل وزرعنا العصب وكذي، الخوف ان هي كانت تكون معاقه ولا شيء كذي، والدتها دزت لنا فيديو انها وهي قاعده تركض بالافنيوز.
3: ما شاء الله.
1: اي نعم اطمنكم عن حالتها بعد العمليه. الحمد لله الحمد لله. حلو ان في تواصل ما بينكم وما بين نقدر نقول المريض او اهل المريض وتشوفون النتائج الفعليه على ارض الواقع.
0: 24 ساعه التليفون شغال.
3: ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا راح نتكلم عن هذه الحاله بشكل خاص ونتمنى لها الصحه والعافيه ونبارك لكم هذا الانجاز اللي نفتخر فيه بكل تاكيد، ومستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج استراحه الظهيره.
4: موعدكم يتجدد
5: مع استراحة الظهيرة
4: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت

0: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
1: استراحة الظهيرة.
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
3: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
4: شاب قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
0: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة من مع ضيوف حلقتنا اليوم الدكتور طلال عبد الله دشتي استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى جابر، والدكتور خالد سامي الطراح اختصاصي أول في جراحة التجميل والترميم في مستشفى جابر. تكلمنا قبل الفاصل أيضا عن عمليات التجميل والترميم وعن حالات كثيرة وأمور كثيرة وتقنيات حديثة ممكن تحصل أكيد اليوم باختلاف نقدر نقوله مع التطور التكنولوجي الحديث. دكتور طلال، نبي نتكلم أكثر، هل أصبح اليوم بالإمكان نقل جلد الدهون والعضلات؟ تكلمنا أن نقدر ننقل هذه الأمور إلى أماكن أخرى، ولكن الأعصاب والأوعية الدموية هل أيضا ممكن أيضا يتم نقلها وإعادة بناء منطقة متضررة؟ وشلون ممكن يتم اختيار الأنسجة المناسبة لكل حالة؟
1: أول شيء أبتدي بالجزء الثاني، اختيار الأنسجة المناسبة يعتمد على خبرة الدكتور في أنه ينقل من المنطقة الفلانية من الجسم. إذا هو مرتاح تشريحيا وتقنيا يقدر ينقلها. ساعات أنا مو متعلم أن أشيل من المنطقة الفلانية، أعرف من منطقة ثانية أشيلها وأزرع، هاي شغلة واحدة. ترميم الأعصاب، نعم نقدر نرمم العصب، لأن الحين في دراسات أن العصب له أوعية دموية. لحد الحين ما توصلت يعني المعرفة أن نقدر نرمم الأوعية الدموية مالت العصب، ولكن طبعا في شرق آسيا وايد متطورين في الجراحات الميكروسكوبية. في اليابان الحين الخيوط أضعف من الشعرة مراحل، نتحكى في أرقام معينة. في طبيب ياباني سوى خيط 13-0 حتى بالميكروسكوب تتعبين على ما تشوفين الخيط. فهو يرمم فيه يعني الأوعية الدموية الصغيرة جدا والأعصاب.

0: نقدر ننقل اذا كان واحد حايشه بولويو فرضا وما رد، ننقل عضله وننقل وياها العصب، والعصب هذا نزرعه. ففي مثل الحالات هذه انه ممكن زراعه العصب.
1: اي نعم. دكتور خالد، يمكن تفضل دكتور طلال شرح لنا هذه الفكره، وذكر يمكن كلمه الاعصاب اكثر من مره، كلمه الاوعيه اكثر من مره. اليوم لما نتكلم عن اعاده توصيل العصب، اعاده توصيل الاوعيه الدمويه، هل الهدف فقط ان احنا مجرد نوصلهم، ام ايضا نحن نعيد الاحساس مره ثانيه، نعيد وظيفه هذا العصب، نعيد وظيفه هذه الاوعيه؟
2: للعصب في انواع، في العصب للاحساس والعصب للوظيفه. ما في عمليات وايد من ناحية العمليات الأعصاب، معظم العمليات نعطي أهمية للوظيفة أكثر من الإحساس، وهذا إجراء سليم. وإيه هي الفكرة؟ أن الواحد يحرك إيده مرة ثانية، يأكل مرة ثانية. بالعمليات الدقيقة بالذات باليد الحين حتى نسوي الأعصاب المسؤولة عن الإحساس. ليش؟ على أساس الملمس هو مهم، الملمس هو اللي قاعد يقول لك شنو الخطر شنو الحار والأشياء هذه. ويعني الحمد لله شوي شوي قاعدة النتائج تتحسن، والله يكمل على خير.
3: نعم. دكتور طلال، نبي نتكلم عن التكنولوجيا الحديثة أيضا، دخلت في مرحلة جدا مهمة، مرحلة التخطيط قبل العملية. إيش كثر تستفيدون من وجود هذه التقنيات الحديثة، من الأشعة المتقدمة، من التصوير الثلاثي الأبعاد، يخليكم تخططون تخطيط افتراضي قبل العملية، نقدر نقول تحددون الخطوات المهمة قبل الجراحة وقبل تدخلون غرفة العمليات؟
0: أكيد بلا شك. الحين التصوير فرضا الأشعة المقطعية تساعدنا في تكوين مجسم ثلاثي، والمجسم الثلاثي يسهل لنا النظر شنو بنسوي بالعملية، شنو نبنقص، شلون نرممه. وهذا احنا الحين قاعد نستخدمه حاليا، عندي دكاترة الفك والوجه قاعد نرمم الفك بعد استئصال الورم، قاعد نستخدمه التقنية هذه. يمكن ما طلعت للإعلام، ولكن فعلا قاعد يستخدموا التقنية هذه، إنه يسوون المجسم بالطباعة الثلاثية زين 3D printing، ومن بعدها نجيبها العمليات بعد التحقيم، وتساعدنا جدا إنه شلون نقص العظمة وشلون نرتبها وشلون يعني نرد اتصال العظمة بالبراغي. جدا يقصر وقت العملية ويحسن النتائج، انها تكون نتيجة مضبوطة لانها مبنية على رسومات حقيقية او اللي هي السي تي.
1: نعم.
0: زفت جدا دقيقة.
1: نعم، ما شاء الله احنا فخورين اليوم في اطبائنا يعني بالدرجة الاولى في هذه العقول البشرية وهذه القدرات، وفخورين ايضا في ايجاد مثل هذه التكنولوجيا في الكويت، وهذا الموضوع يعني اكيد يدل على مدى تطور المنظومة الصحية في بلدنا الكويت. دكتور خالد، يعني يمكن ما شاء الله حديث الدكتور طلال وحديثكم يقودنا لبعض التساؤلات الثانية، خاصة المتعلقة في مسألة انقاذ الاطراف واعادة الوظيفة. ودنا لو تكلمنا عن مفهوم انقاذ الطرف، شو اللي اليوم تقصدون بفكرة انقاذ الطرف في اليوم زاويتكم الطبية، خاصة اذا كان عند المريض ورم او اصابة شديدة او اصابة تحتاج نوع من العمليات الكبيرة، اذا في كانت في احد هذه الاطراف، والعوامل اللي تساعدكم، هل نقدر نساعد هذا المريض ولا شنو احنا الادوات والامكانيات والخبرات اللي راح نستخدمها؟
2: العمليات هذه تكون العمليات المعقدة اللي تحتاج كذا تخصص انهم يشتغلون ويا بعض كفريق واحد. For example، دكتور طلال قال عن العمليات ترميم الفكين، إذا الورم مصاب حتى جزء وايد كبير من الفك، إحنا الجمجمة والفكين هم اللي يستأصلون الورم أو أي أنسجة بالرأس، وإحنا كعملية كجراحين التجميل نرمم هالمكان، نأخذ عظمة من الريل ونزرعها بالرقبة على أساس يكون الفك الجديد، على أساس يقدر يستخدمه، وبعد كم شهر يقدرون يحطون الدنتال إمبلانتس الأسنان الصناعية. وكنا يعني حتى ما راح تعرف الفرق برا بالشارع، لما تشوف واحد زميل يعني بالشارع تشوفه كنا نورمال وقاعد ياكل عليها ويتكلم عادي. وسوينا فور اكزامبل عمليه ثانيه ترميم اللسان، شالوا استئصال جزء كبير من اللسان واخذنا انسجه من اليد وحطيناها كلسان جديد ويتكلم. اي مخربط شوي بس شوي شوي ان شاء الله يتحسن.
1: يعني نتيجة للظرف اللي مر فيه أكيد ممكن يكون في بعض المشاكل في النطق وغيره، ولكن هو أكيد يعني رد اليوم عضو في غاية الأهمية، والمسألة يعني ما هي بسيطة.
0: عندي مريض عمره كان 16 سنة، سوينا له ترميم فك، الحين قاعد يدرس طب أسنان، أعتقد على وش التخرج.
3: الله يوفقك، على الرغم من الظروف أكيد اللي مر فيها شافكم قدوة إن شاء الله.

يوصل نقدر نقول إلى أعلى المراكز ونشوف اسمه إن شاء الله في مراكز عليا. دكتور طلال، نبي نتكلم التطور في جراحات الترميم والتقنيات المجهرية غيرت فعلا قرارات كثيرة ممكن تكون فيها بتر سابقا، ولكن في الحالات اللي الحالية نقدر نقول غيرت هذا المفهوم وصارت هذه الأمور قابلة للترميم وأصبحت لها خيارات أخرى. هل هذا الكلام صحيح؟

0: الإيد بمساعدة فريق جراحي متكامل، وغطينا الإيد كاملة وكاهو عندنا بالمستشفى
1: دكتور.
0: والحمد
1: شلون
0: لله.
1: تتخذون قرار ان ما راح نتجه الى البتر، راح نتجه الى موضوع، هل في امور واضحه تكون واضحه؟
0: ما في شيء واضح،
1: أيه.
0: هو اول شيء يعتمد على خبره الدكتور وعلى مدى يعني يقدر يسوي الشغله هذه ولا ما يقدر يسوي الشغله. فاول شيء يسال نفسه، اذا كان متمكن يتوكل على الله. والحمد لله رممنا، قلت لك الشخص هذا اللي عندنا كان هندي، والحمد لله الحمد لله اموره جدا فوق الزينه
1: الحمد
0: بمساعده
1: لله.
0: الفريق الجراحي المتخصص. مثلا جراحه اليد يو هم غيروا مكان الاوتار، لان عندنا الاوتار متضرره، فغيروا اماكنها على اساس يعيدون الوظيفه حق الاجزاء المهمه من اصابع الايد. مو كل الاصابع تشتغل، بس الاصابع المهمه بقضمه الشغله الكتابه رديناها لله الحمد.
2: ما شاء الله الدكتور خالد، يمكن سمعنا من الدكتور طلال قال ما شاء الله اموره وايد زينه، وهذا مثال على واحده من الحالات، لكن الحالات تبارك الله اللي نجحتوا فيها وقدمتوا فيها انجازات كثيره. في مساله اعاده الترميم، شنو المعيار اللي من خلاله تحددون نجحت هذه العمليه ولا لا؟ هل نجحنا في اعاده الترميم ولا لا؟ ابرز المعايير او الجوانب اللي تقيسونها ما بعد العمليه.
3: اهم اهم اهم شيء ان المريض رجع لحياته، يشتغل، بيدرس، يسوي الأشياء الطبيعية اللي كلنا نسويها، نتحرك، ياكل، هذا هو المقياس. من ناحية المريض اللي سويناه لإيده ما بعد الحادث، هو كان أهم شيء يمسك، مثلا يبي يشرب، يبي ياكل، يبي يكتب، الحمد لله يقدر يسويها. ومن ناحية المريض الطفلة، الخوف كان هي ما تمشي مرة ثانية أو تمشي بصعوبة حيل، الحين قاعدة ما شاء الله عليها تركض
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: الحمد لله. خلونا ننتقل إلى محور جدا مهم، وهو الإنجازات المتتالية في مستشفى جابر. دكتور طلال شهد مستشفى جابر خلال الفترة الماضية إنجازات كثيرة ومختلفة في جراحة التجميل والترميم، ومن بينها جراحات دقيقة أيضا خاصة بالوذمة اللمفاوية وباستخدام تقنيات توصيل لمفاوي وريدي تحت المجهر. شنو أهمية إدخال مثل هذه الجراحات للكويت؟
0: أول شيء مرة ثانية أنا توني جاي مستشفى جابر.
1: إيه نعم.
0: والمستشفى كان قائم بالزملاء الموجودين،
1: يعطيهم العافية،
0: على أعلى يعني جاهزية وكفاءة، ومتعلمين تبارك الرحمن، ويعني تبارك الرحمن واثقين بشغلهم.
1: إيه نعم.
0: زين، بالنسبة حق الوذمة اللمفاوية اللي هي مرة ثانية الأوعية اللمفاوية، فيها يصير قصور، ناخذ فرضا بعد استئصال الصدر في قصور من الأوعية اللمفاوية اللي تفضي الإيد وتنشف الإيد اللي توديها حق القلب، ففي انقطاع في تكملة الأوعية اللمفاوية هذه. فنتيجة لذلك نحتاج نزرع يا غدة لمفاوية في مثلا الإبطين أو في منطقة العانة، على أساس أن نعيد الأوعية يعني تكملة الأوعية اللمفاوية يعني تكون كاملة، أو ان نغير الاتجاه الوعاء اللمفاوي هذا طريقه مقطوع فنحول اتجاهه فيصير تحويله. فالتحويله الجراحيه نزرعها على وريد، الوريد يقوم انه يسحب السائل اللمفاوي بالوريد الى القلب، فالايد تخف كحجم، ما تكون متفوخه، الريل تخف واماكن ثانيه.
2: ما شاء الله، يعني يمكن احنا قاعد نتكلم عن عمليات جدا كبيره. وقبل لا ندخل الاستديو كلمتونا عن عدد كبير من الساعات، احنا نقول ما شاء الله تبارك الله، يعني لكم الصحه والعافيه ان شاء الله، وكله في ميزان اعمالكم بالدرجه الاولى. ويعني اجمل ما يقدم هو انقاذ الناس، ويعني من نعم الله عليك حاجه الناس اليك، الله انعم عليكم. وايضا انتم موجودين في غرفه العمليات لساعات كبيره، 25 ساعه، 20 ساعه، اكثر اقل من كذي، عبارة عن أكثر من فريق، عبارة عن أدوار كبيرة دكتور خالد. لكن شلون قاعدين تقسمون المهام ما بينكم، ما بينك، ما بين دكتور طلال، ما بين بقية الطواقم الطبية، خاصة أنتوا فريق كامل قاعدين تعملون على حالة واحدة اليوم، شلون كل دكتور عارف مهامه وعارف دوره ومتى يبدي دوره في هذه العملية؟
3: هي الميزة بالعمل ويا التخصصات الثانية الأخوة التحضير، أما يكون كل شيء متحضر مضبوط والحمد لله، ويا تقنية تعدد التخصصات احنا نقعد نتفاهم شنو دور كل أحد فينا ونسويها على أكمل وجه. For example يعني أنا والدكتور طلال نشتغل ويا بعض عمليات المجهرية وايد، نبدي ويا بعض نكمل، إذا تعبت دكتور طلال يكمل، وكلنا نعين ونعاون على أساس المريض يستفيد.
0: إذا كنا ويا بعض وبعد لازم نضبط منو

0: يروح يشتري ماي واكل حق الثاني اي والله اساس انه يشيلها لا تكون تعبان.
1: يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب.
2: اي نعم دكتور نبي نتكلم اكيد اذا قارنا مستوى جراحه التجميل نقدر نقول عن السابق في الكويت اكيد تطور بشكل كثير خاصه خلال نقدر نقول 15 سنه. شنو اكثر شيء تغير؟ ونبي نعرف هل اصبح الطبيب الكويتي اليوم ممكن ينافس في مجالات عديده ودقيقه على المستوى نقدر نقول العالمي في جراحه التجميل والترميم؟
0: نعم. اول شيء الجزء الثاني من سؤالك، الدكتور الكويتي في الوقت الحالي قادر انه ينافس عالميا. اول شيء دارس برا، متعلم من برا، ويا يطبق الخبرات العالميه عندنا هنا بالكويت، فاكيد يجاري الغير. بالنسبه حق يعني نقدر احنا نسوي العمليات الترميميه، ثقتنا زادت لله الحمد، اصرارنا زاد، وعندنا طموح اكبر في جراحات الترميم. ناقشت الموضوع هذا مع دكتور خالد، في يوم من الايام باذن الله راح نسوي شيء وايد عود، بس لحد الحين ما اكتملت البنيه الاساسيه، ان شاء الله نكملها وباذن الله تسمعون عنها باذن الله.
2: احنا نبي نكون سباقين في برنامج استراحه ظهيره للاعلان عن الموضوع اللي انتم تخططوا له
0: باذن واحد حل.
2: ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. وايضا دكتور احنا نبارك لكم هذا الانجاز الكبير، يمكن اللي صار ان احنا اليوم الكل كمواطنين كمستخدمين لمواقع التواصل ما شاء الله قاعد ندخل الجروبات، قاعد نشوف الناس تفتخر بهذا الانجاز. ندخل في تويتر، ندخل في انستغرام، ندخل في اي تطبيق كان، نشوف الكل حاط عن هالانجاز ومفتخر فيه، وهو يمكن يكون احد الاسباب الرئيسيه للقائنا اليوم ان احنا نستعرض هذا الانجاز. فخورين جدا فيكم، لكن ودنا تكلمنا عنه، عن الطفله اللي بفضل الله تعالى قدرت ترجع تركض وتلعب وتستانس بفضل الله وبفضل جهودكم. لو تعطينا فكره اكثر عن هذه الحاله وطبيعه هذا الورم في الساق.
0: تعفين من السؤال هذا المريض الدكتور خالد، والدكتور خالد هو راح يتكلم.
3: المريضة طفلة عمرها 8 سنوات، عندها مرض ورم خبيث very aggressive اسمه ساركوما، هي أورام بالأنسجة الرخوة، وهي كانت موجودة بالساق الأمامي وكانت already واكلة العضل والشرايين والعصب. فهي الفكرة ان احنا نشيل المنطقة اللي فيها العضلات كلها بالغشاء مالها، اوكي؟ فطبعا هذه معناتها ان الريل راح تنزل تحت، وفي صعب جدا ان هي ترفع ريلها مره ثانيه، وهذا هو الشيء الاساسي والمخاوف مالتنا في مرحله التحضير.
0: ف بالمقاطعه يعني بس ازاله الانسجه السرطانيه لازم تكون ازاله تامه.
2: تامه.
0: اي فمعناتها راح تاخذ انسجه صحيه حوالين النسيج المتضرر، معناتها الخلل الوظيفي راح يزيد، فالترميم لازم يكون اكبر، يعطي يعني يحط عليك عائق انك شلون راح ترمم، لان راح تزيل جزء سليم،
2: ضغط كبير عليكم
0: على اساس نتاكد ازاله الورم السرطاني.
3: بالضبط. فطبعا بعد الاستئصال الورم المنطقه بالساق كانت فاضيه ما فيها اي وظيفه وكذا. طبعا التشالنج الحين ان احنا نرممها بطريقه مو بس نسكر الجلد، ولا بالعكس احنا نبي نرجع ان هي طفله تبي تلعب ويا زملائها ويا اخواتها. ف قعدنا ويا جراحه العظام الترميميه الدكتور سلامه عياد والدكتور ثنيان العميري على اساس الجزء الترميمي، والحمد لله اتفقنا على تحويل العضلات وتعزيزها بالعصب و تحكم بالعضلة من ناحية الأوتار الموجودة المتبقية بالقدم.
2: إيه نعم.
3: والحمد لله ثبتناها والله كمل على خير
2: الحمد لله. بس نبي نتكلم أكثر بتفصيل عن الحالة، نقدر نقول تم استئصال الأنسجة فقط، العظام ما تأثر صحيح؟
0: لا
2: العظام غير متأثر،
0: لأن مرة ثانية ساركوما هو سرطان الأنسجة الرخوة،
2: الأنسجة فقط
0: وما كان واصل للعظم
2: الحمد لله. إيه نعم.
0: ولكن الريل فيها حجر، احنا شلنا حجره واحده من اربع حجر الموجودين.
2: اي نعم
0: حجره كامله شلناها.
2: اي نعم. نبي نتكلم ايضا من بعد نقدر نقول الفحص النسيجي السريع اللي كان اثناء العمليه واللي يسمى بفروزن سكشن، تتاكدون من خلاله خلو حواف الاستئصال من الورم، شنو اهميه هذا الفحص؟ خلونا نتكلم اكثر عن هذا الفحص.
3: اهم شيء بالفحص هو الفحص المبدئي للأنسجة. إذا النتيجة جت إن الحمد لله ما فيها أي involvement وإن الحواف كلها clear،

0: هذا يعطيك دافع اكثر ان انت ترممين على طول بحزه بنفس الوقت. والحمد لله للمريضه الطفله الحمد لله يت كلير، وبعد النتيجه المبدئيه بعد اسبوعين ثلاث الحمد لله كان هذا مؤكد وما
1: الحمد
0: فيها
1: لله.
0: اي اثر للورم.
1: استئصال تام
0: اي نعم
1: للمرض والحمد لله
0: الحمد
1: رب
0: لله
1: العالمين.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: اي الحمد
1: اي
0: لله.
1: نعم والله الحمد. احنا يعني نشكركم فعلا على هذه الانجازات دكتور خالد. ايضا يمكن من التفاصيل المهمه اللي هي مساله نقل العضله، نقل العضله الى الحيز الامامي من الساق. ليش اخترتوا هذه العضله تحديدا؟ ليش اخترتوا هذه الجزئيه؟ وابرز الاسباب اللي خلتكم تتخذون هذا القرار.
0: أهم شيء وإحنا قاعدين نحول العضلات ويا زملائنا العظام، إن يكون قوة العضلة قادرة على الوظيفة اللي إحنا نبيها، وإنها تكون بالمسار الصحيح ومتثبتة بقوة. العضلة الموجودة كان عندنا خيارين، العضلة الموجودة على الجنب أو العضلة الخلفية. إحنا ما نبي نأثر على قدرتها بأنها تنزل ريلها وايد، فأخذنا العضلة الموجودة على الجنب، غيرنا المسار كله، ربطناها بالعظم اللي بالريل وبالأوتار المجاورة حتى بالأصابع. فالحمد لله الحين هي قاعدة تحرك ريلها وقاعدة تحرك أصابعها،
1: الحمد لله.
0: وهذه واحدة من الأسباب الأساسية اللي احنا
1: وبعدين
0: اتفقنا عليها.
1: دكتور خالد انا اصل المقاطعه هم قام بزراعه العصب،
0: إيه؟
1: لان العصب المقطوع من الحجره الاماميه اللي تم ازالتها مع السرطان هذا يؤثر على رفع القدم،
0: إيه نعم.
1: فبحركه العضلات ان قربناهم على الحجره الاماميه زرعنا العصب والحمد لله ردت.
0: دكتور طلال، بما أنك تكلمت عن إعادة التوصيل العصبي اللي حصل في العملية،
1: نعم
0: عودة الحركة للطفلة هل راح يكون مباشرة ولكن ولا تحتاج نقدر نقول وقت طويل للاستشفاء؟
1: تحتاجها وقت مع علاج طبيعي مكثف، بما انها هي بنت صغيره القدره العصبيه انها تعوض الفقد بالعصب الاساسي جدا عاليه، فالعصب الثانوي يقوم بمهمه العصب الاساسي.
2: نعم دكتور، يعني نفهم عامل العمر يختلف على حسب الحاله
1: اكيد
2: من حاله لحاله.
1: اكيد اكيد
2: اي نعم. احنا نتمنى لها الصحه والعافيه فعلا دكتور. ويمكن عندكم معايير كثيره كلمتونا عنها، المعايير اللي حطيتوها لهذه العمليه تقيسون فيها مدى النجاح، اكيد كنتوا حاطينها من البدايه، راح يكون في معايير معينه، راح يكون في قياسات معينه، شنو ابرز هذه العلامات او المعايير اللي من خلالها راح نقيس مدى نجاح العمليه؟ بالاضافه الى الفيديو اللي تركض فيه البنت ما شاء الله.
1: بالضبط. اهم شيء راحه المريض وانه هو بيستانس استعاده الوظيفه.
2: الله.
1: اي لان راح تفقد، ووالدتها تدري انها راح تفقد الحركه هذه، بس بانها قاعد تستمر بانها قاعد تتشافى،
0: الحمد
1: هذا اهم اهم اهم شيء.
0: اي نعم. نبي منكم دكتور ناخذ منكم كلمه توجهونها للمستمعين ورساله اخيره للمجتمع ولاهل المرضى اكيد. هل تطور نقدر نقول جراحه التجميل والترميم في الكويت بشكل كبير؟ يعني هل هناك نقدر نقول خيارات علاجيه كثيره وترميميه ممكن موجوده اكثر من السابق؟ رساله للمستمعين.
1: نقدر الحين الحمد لله رب العالمين بفضل دراساتنا وتعبنا وبفضل اهلنا اللي ورانا نقدر نسوي عمليات معقدة تساعد في الاستشفاء وتعوض المريض من انه يسافر برا.
0: اي نعم. دكتور خالد، نبي ناخذ منك كلمة أخيرة للمستمعين توجهها أكيد حول جراحات التجميل والترميم في الكويت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، جراحة التجميل والترميم بالكويت بأحسن حالاتها. كل الناس الدولة والوزارة دزتهم برا جايين بكل قوة وثقة على أساس نسوي العمليات المعقدة ونرجع مرة ثانية للدولة اللي استثمرت فينا، وهذه نتيجة الاستثمار.
1: وفي تنافس شريف ما بيننا، أشوف
2: ما
1: دكتور إنه يسوي العملية هذه أنا ليش ما أسويها، لا بسوي أحسن منها، هذا يساعد إن المجتمع الطبي يكون مزدهر.
0: أحسن حالات.
2: نعم إحنا طبعا فخورين في هذه المنافسة العلمية الجميلة الإيجابية، بالعكس وهي تنعكس على المنظومة الصحية بشكل إيجابي وعلى رعاية المرضى. دكتور كلمة أخيرة هي راح تكون عودة لأول كلمة ذكرتها في بداية دخولك لهذا الاستديو قبل لا ندخل أمام المايك. ما شاء الله دكتور طلال عبد الله دشتي استشاري جراحة التجميل والترميم في مستشفى جابر، وأيضا دكتور خالد سامي الطراح اختصاصي أول جراحة التجميل والترميم في مستشفى جابر. قلت لنا ترى الدكتور خالد أيضا هو مدير برنامج جراحة التجميل في الكويت، سفير دولي للجراحة في الشرق الأوسط، وأشد في هذه المكانة العلمية الكبيرة للدكتور خالد.

0: خالد اليوم ليش يعني قدمت لنا هذا المسمى؟ بكل فخر عن دكتور خالد، هو جزء اساسي معاك في هذا الفريق.
1: اول شيء دكتور خالد انسان خلوق، وثاني شيء حصوله على الدرجات العلميه هذه ما تجيب بالتزكيه، تجيب تعب وجهد، وهذا الشخص كان جداكم،
0: وهذا الشخص ايضا كان امام مستمعينا الكرام. اسمعوه، احنا فخورين فيكم وسعداء جدا في وجودكم الدكتور خالد والدكتور طلال.
1: الله يحفظك،
2: كل شكر لكم على وجودكم اليوم وعلى هذا الانجاز الطبي اللي كلنا نفتخر فيه. يعطيكم العافيه
0: مستمعينا الكرام، هذا برنامجكم استراحه الظهيره.
3: خلكم على الموعد مع استراحه الظهيره يوميا من الاحد للخميس.
4: استراحه الظهيره،
2: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
2: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
5: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض، وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
2: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
3: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
0: مستمعينا الكرام، كنا معاكم في هذه الحلقة المميزة، هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج استراحة الظهيرة، اللي استعرضنا من خلالها هذا الإنجاز الطبي اللي يسجل باسم الدكاترة في دولة الكويت الدكتور طلال دشتي والدكتور خالد الطراح. نوجه لهم هذه التحية، وإحنا سعداء جدا أن هذه الإنجازات تسجل باسمهم وباسم الكويت، وتصب في مصلحة المرضى وفي تعزيز منظومة الرعاية الصحية في بلدنا الحبيب الكويت. وعسى الله يديم علينا هذه النعمة، ونسأل الله السلامة الجميع، ونسأل الله العافية والصحة والعافية لهذه الطفلة ولجميع المرضى، الشفاء العاجل يا رب. مستمعين الكرام، في الختام لكم أجمل التحايا من أسرة البرنامج، مقدمة من حوراء درويش وبشاير العيد، ومن أسرة تقديم زميلتي شاهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، ومن غزلان الخلفان نور العيسى محمد عبد العزيز المطيري. مستمعين الكرام، هذا البرنامج يأتيكم من الأحد إلى الخميس بقيادة المخرج سعود الحربي، وبعد لحظات من الآن راح ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية.
6: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وقد قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومن جانب جمهورية السودان الشقيقة معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد وكبار المسؤولين. دولة الكويت تشيد بالدور المهم والمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. وزارة الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. حلف الناتو يؤكد استعداده للدفاع عن جميع الدول الأعضاء في مواجهة أي تهديد إيراني يستهدف أراضيها. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمالي سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتها درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيليتعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع

0: الميليشيات الحوثية في عدد من جبهات القتال. الرئيس التركي يوقع قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مؤخرني وعطلني.
4: الله يا صفور، انا اصلا منو ما اعطيني امل بهالحياه غيرك.
3: اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، لنأخذكم معنا إلى مدينة الكويت عام 1927، حيث ولد طفل ذكي في أسرة بسيطة عرفت قيمة العلم. أثار فضوله صندوق لوالده لم يفتح من قبل، فإذا به يجد كنزا من الكتب، دواوين الرصافي وكتب التاريخ والجغرافيا ومجلات الرسالة والهلال. فكانت تلك اللحظة شرارة أضاءت نور الأدب في قلبه. إنه الأديب فاضل خلف. ومع الأيام نما هذا الشغف في نفسه حتى أمسك بالقلم وبدأ طريقه شاعرا. لكن في يوم جاءته نصيحة ذكية من الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، حولته نحو القصة القصيرة فأبدع فيها حتى غدا أحد روادها في الكويت، وكان أول من أصدر مجموعة قصصية كويتية عام 1955 حملت عنوان أحلام الشباب. ولم يكتفي بموهبته، فسافر طلبا للعلم ودرس في بريطانيا، وحصل على دبلوم الدراسات الأدبية من معهد الآداب في جامعة كامبريدج. ثم رحل إلى تونس مدرسا وكاتبا ومترجما وملحقا صحفيا، وبقي هناك 14 عاما قبل أن يعود إلى وطنه ليعمل مستشارا في ديوان وزارة الإعلام حتى تقاعده عام 1988. رحلته العلمية من الشرق إلى

الغرب صنعت منه أديبا متميزا، فقدم أحاديث أسبوعية في إذاعة الكويت، وأشرف على الشؤون الثقافية في جريدة الرأي العام، وأصدر دواوين شعرية ومؤلفات نثرية ونقدية، وكانت قصائده قصصا. فحين زار إقبال قرطبة قال: أيام قرطبة وكم كانت منارا للثغور، قد كان مسجدها العظيم منارة الفكر الفخور. ولم تتوقف مسيرته عند الإبداع، بل توجت بجوائز أدبية بارزة، كان أرفعها جائزة الدولة التقديرية عام 2005. وفي مرحلة من حياته أصابه المرض ولم يثنيه عن عشقه للأدب، فعاد إلى الشعر من جديد حين وجد في كلمات الأدباء ما هو شفاء له. رحل عام 2023، لكن كلماته بقيت تسكن ذاكرة الأدب الكويتي وقلوب محبيه. ذلك الطفل الذي فتح صندوقا مليئا بالكتب أصبح هو نفسه كتابا يقرأ. ومن أبيات الشاعر: نشروا بها الإسلام في الأمصار في أبهى سطور، الله أكبر قد غدت أغرودت الدين الطهور، وترددت أصداؤها فوق البراري والبحور.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامجكم من أعذب الكلام. الحمد لله الذي جعل حسن الخلق ميزانا عظيما، وجعل خير الناس خيرهم لأهله. كثير من الناس يستطيع أن يكون لطيفا خارج بيته، يبتسم للغريب ويحسن الحديث إلى زملائه ويجامل من حوله، ويحرص أن يظهر أمام الناس في أجمل صورة. لكن هناك مكانا لا تستطيع فيه المظاهر أن تستمر طويلا، إنه البيت. هناك حيث لا جمهور ولا كاميرات ولا تصفيق، تظهر حقيقة

الإنسان. وهناك في بيت النبوة تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن مشهد عظيم لكنه في ظاهره بسيط جدا. سألها الأسود ابن يزيد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. تأملوا هذا الوصف، رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وصاحب الرسالة، الذي كانت الوفود تأتي إليه والذي كانت شؤون المسلمين بين يديه، إذا دخل بيته لم يكن يرى أن الأعمال المنزلية تنقص من قدره، بل كان في مهنة أهله أن يخدمهم ويعينهم في شؤون البيت. وفي رواية أخرى وصفت عائشة رضي الله عنها بعض ما كان يفعله في بيته من إصلاح نعله وخياطة ثوبه والعمل في البيت كما يعمل الإنسان في بيته. هذه الصورة عظيمة، رجل هو خير من مشى على الأرض، ومع ذلك لا يرى في خدمة أهله شيئا يقلل من مكانته. ليست الرجولة في أن يأمر الإنسان أهل بيته بكل شيء ثم يجلس ينتظر الخدمة، وإنما من كمال الخلق أن يرى الإنسان نفسه شريكا في الحياة، يحمل عن أهله بعض ما يستطيع ويعينهم حين يحتاجون إليه. والأجمل من الخدمة نفسها هو المعنى الذي وراءها، حين تساعد زوجتك في أمر من أمور البيت فأنت لا تحمل عنها عملا فقط، بل تقول لها بطريقة لا تحتاج إلى كلمات: أنا أراك وأقدر تعبك ولست وحدك. وحين يساعد الأب أبناءه فهو لا يعلمهم ترتيب الأشياء فحسب، بل يعلمهم أن الأسرة تعاون، وأن البيت مسؤولية مشتركة، وأن الكرامة لا تعني أن يعيش الإنسان مخدوما طوال الوقت. وحين يرى الطفل أباه يشارك في خدمة البيت فإنه يتعلم من المشهد أكثر مما يتعلم من عشرات النصائح. أعظم التربية لا تكون دائما في الكلام، أحيانا تكون في أب يرى أمه أو زوجته متعبة فيقوم عنها بما يستطيع، وفي زوج يعود إلى بيته متعبا لكنه لا يجعل تعبه مبررا للقسوة، وفي أم وأب يتعاونان أمام أبنائهما فيكبر الأبناء وهم يعرفون أن المودة ليست كلمات وإنما أفعال. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعروف لا يكون في هدية في مناسبة معينة ولا كلمة جميلة في وقت الرضا فقط، المعروف أن يكون الإنسان حسن المعاشرة في التفاصيل الصغيرة، في لحظات التعب، في اختلاف الطباع، وفي ازدحام المسؤوليات. ولعل من أجمل ما في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفصل العبادة عن الحياة اليومية، فالصلاة له مقامها العظيم أو لها مقامها العظيم، ومع ذلك كان قبل حضور وقتها يكون في خدمة أهله، فإذا حان وقت الصلاة خرج إليها. وهنا رسالة لكل واحد منا: لا تجعل نجاحك خارج البيت يخدعك عن حقيقة نجاحك داخل البيت. قد يعرفك الناس كريما، لكن هل يعرفك أهل بيتك كذلك؟ وقد يصفك الناس بالحلم، فهل يجد أولادك منك الحلم؟ وقد تكون محبوبا عند أصحابك، فهل تشعر زوجتك أنك تحظى بقربك واهتمامك؟ البيت هو أول مكان ينبغي أن تظهر فيه أخلاق الإنسان. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم
محدث

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معا على طريق الأمن.

0: قوة تجهيز. علي أنا شاهد الهدف. ابدأ المداهمة.
1: برنامج معا على طريق الأمن يسلط الضوء على آخر المستجدات والأخبار الأمنية. هذا البرنامج تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. يسرنا أن نلتقي بكم عبر أثير إذاعتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي معا على طريق الأمن، والذي يأتيكم كل يوم أربعاء من الساعة 3:30 وحتى 4 عصرا. البرنامج الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود الأمنية والمرورية والتوعوية التي تبذلها وزارة الداخلية، ويواكب أهم الأحداث والأنشطة

0: التي شهدتها الوزارة خلال أسبوع، تأكيدا لرسالتها في ترسيخ الأمن وتعزيز الشراكة المجتمعية، انطلاقا من أن الأمن مسؤولية مشتركة وأن الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية المجتمع. في البداية اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم، ومن الإخراج جاسم الفرس، ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري. فكونوا معنا في معا على طريق الأمن.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: أعزائي المستمعين، ونستهل حلقتنا هذا الأسبوع بمتابعة لأبرز نشاطات معالي النائب الأول لرئيس المجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف السعود الصباح، والتي شملت تعزيز التعاون الأمني مع الدول الشقيقة إلى جانب المتابعة الإنسانية المباشرة للحالات التي تستدعي الاهتمام والرعاية، وفي إطار بحث معاليه مع مدير دائرة المخابرات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اللواء أحمد حسني والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الأمني والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في قصر بيان. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وسبل تطوير مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز كفاءة العمل الأمني. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك وتوزيع مجالات التعاون الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز قدرات الأجهزة المعنية في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
0: أعزائي المستمعين، وفي إطار حرص سعادة وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب أحمد الوهيب على متابعة سير العمل وتقييم الأداء لتعزيز الجاهزية الأمنية والخدمية، ترأس اجتماعا قياديا موسعا بحضور الوكلاء المساعدين ورؤساء القطاعات الأمنية بمختلف قطاعات الوزارة. وفي مستهل الاجتماع نقل اللواء عبد الوهاب الوهيب تحيات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى القيادات الأمنية، مؤكدا ثقته برجال الأمن وقدرتهم على أداء واجبهم في حماية الوطن ومقدراته. وتناول اجتماع تقارير تقييم الأداء لمختلف القطاعات وبحث سبل تطوير التنسيق والجاهزية المشتركة وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الخطط الأمنية، بما يعزز التكامل بين مختلف قطاعات وزارة الداخلية ويرفع كفاءة الأداء. كما ناقش الاجتماع آليات تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسريع إنجاز معاملاتهم وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب مواصلة العمل على التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات في مراكز الخدمة بما يواكب التطور التقني ويلبي احتياجات أفراد المجتمع. وأكد وكيل وزارة الداخلية أعزائي المستمعين أن حماية أمن الوطن والمواطنين أمانة ومسؤولية تتطلب مضاعفة الجهود والالتزام بتطبيق القانون بكل حزم وعدالة، مشددا على أهمية تطوير آليات العمل الميداني والارتقاء بمستوى الانضباط والجاهزية في مختلف القطاعات.
1: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.

0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل معاكم خلال برنامجنا وفقرات برنامجنا معا على طريق الأمن إلى الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، وفي واحدة من القضايا التي تؤكد أهمية اليقظة الأمنية والرصد المبكر، تمكن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية من إحباط مخطط كان يستهدف أحد دور العبادة في البلاد قبل أن يتحول إلى عمل يهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده. فمن خلال عمليات دقيقة من الرصد والتحري والمتابعة، تمكن الجهاز من ضبط حدثين على خلفية تواصلهما مع عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتلقيهما تدريبات مرتبطة بصناعة المفرقعات تمهيدا لاستهداف أحد دور العبادة. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المقررة، تمت إحالة الحدثين إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا للقانون. وتؤكد هذه العملية أعزائي المستمعين أن المتابعة الأمنية لا تنتظر وقوع الجريمة، وإنما تعمل على رصد المؤشرات ومواجهة المخاطر في مراحلها المبكرة حماية لأمن الوطن وسلامة المجتمع. وفي هذا السياق، تجدد وزارة الداخلية دعوتها لأولياء الأمور إلى مضاعفة الاهتمام بأبنائهم ومتابعة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة وتعزيز قيم الاعتدال والولاء والانتماء الوطني واحترام القانون. فحماية أبنائنا من الأفكار المتطرفة تبدأ من الأسرة، والوعي المبكر قد يكون الحصن الأول في مواجهة التطرف والانحراف.
0: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام. لنكن معا على طريق الأمن.
1: مستمعينا الكرام، وفي عملية أمنية أخرى، تؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع المخاطر قبل وقوعها، تمكن جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد. وجاءت العملية بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة أسفرت عن ضبط مواطن ثبت انضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكان يعمل على الإعداد لتنفيذ مخططه قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إحباطه. وكشفت التحريات أن تلقي المتهم تدريبات في مجال صناعة المفرقعات والطائرات المسيرة، وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بهدف استخدامها في تنفيذ مخططه واستهداف إحدى المنشآت الحيوية. وقد اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة. وتؤكد أعزائي المستمعين وزارة

الداخلية أن الأجهزة الأمنية تواصل أعمالها الاستباقية بكل يقظة لرصد ومواجهة أي أنشطة أو مخططات من شأنها تهديد أمن البلاد واستقرارها، وأنها لن تتهاون مع كل من يسعى إلى المساس بأمن الوطن أو سلامة المواطنين والمقيمين. وفي مواجهة مثل هذه المخاطر تبقى اليقظة مسؤولية مشتركة، فالمعلومة التي تصل إلى الجهات المختصة في الوقت المناسب قد تسهم في منع خطر قبل وقوعه. ولهذا

0: المعلومة.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.
2: جميع القوة تجهيز، حاليا أشاهد الهدف، ابدأ المداهمة.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: نواصل معكم أعزائي المستمعين فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، وما زلنا معكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة التي تحفظ أمن البلاد، وحيث تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط مقيمة من الجنسية الأذربيجانية لقيامها بممارسة مهنة الطب دون ترخيص، واستغلال مسكنها في منطقة مدينة جابر الأحمد كعيادة طبية غير مرخصة مقابل مبالغ مالية. وجاء ضبط المتهمة أعزائي المستمعين بعد تحريات أكدت قيامها باستقبال المراجعين وإجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات الطبية، إلى جانب إعداد وبيع خلطات عشبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقد أثر بحوزتها على أدوات مستلزمات طبية ومواد تستخدم في إعداد هذه المواد، إضافة إلى مبلغ تجاوز 11600 دينار، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وحالتها إلى جهة الاختصاص.
0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب المواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط محاولة تهريب نحو كيلو جرامين من مادة الشبو المخدرة وضبط مقيم من الجنسية الآسيوية ثبت تورطه في جلب الشحنة بقصد الإتجار بها داخل البلاد. وكشفت عمليات الرصد والتحري أن المواد المخدرة وصلت عبر إحدى شركات الشحن بعد إخفائها بطريقة تمويهية داخل عدد من الكتب في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش، إلا أن يقظة رجال مكافحة المخدرات حالت دون وصولها إلى مروجيها، وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة التي وردت منها الشحنة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الاستباقية في التصدي لمهربي ومروج المخدرات ومواجهة الأساليب المستحدثة في تهريب هذه السموم حماية للمجتمع وسلامة أفراده.
2: إذا عرفت أحد يتعاطى مخدرات بلغ عنا بالاتصال على 182-4141 وسيتم التعامل معه بسرية تامة. نحمي وطن، الحملة الوطنية للتعريف بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم في الجانب الميداني من جهود وزارة الداخلية، ولابد من ذكر هذه الجهود أعزائي المستمعين يعني وضع هذه الأمور في اهتمامات المواطنين، وأيضا حماية وصيانة لأمن الوطن، وأيضا هذه الحملات تدل على يعني نتائج مهمة تحقق يعني الأمن والأمان لبلادنا. وننتقل إلى الحملات الأمنية والمرورية، وفي إطار هذه المتابعة الميدانية نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملة أمنية شاملة في مختلف مناطق البلاد بإشراف رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد أحمد فهد العازمي، وبقيادة مدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة العميد هملان حضيري الهملان، ومشاركة مساعد المدير العام العقيد ركن صباح علي الصباح. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 4 أشخاص لحيازة مواد مسكرة ومخدرة و5 أشخاص في حالة غير طبيعية، إلى جانب ضبط 74 شخص مطلوب على ذمم قضايا مختلفة وتحويل 15 مركبة مطلوبة إلى الجهات المختصة. كما رصدت الحملة أعزائي المستمعين 1300 مخالفة مرورية وحجز شخص واحد تحفظيا و26 مركبة في كراج الحجز، إضافة إلى ضبط 28 مركبة تصدر منها أصوات

0: مزعجة، وتؤكد الإدارة العامة لشرطة النجدة استمرار حملاتها الأمنية والمرورية على مدار الساعة لتعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخالفين والمطلوبين وحماية المواطنين والمقيمين.
1: أمن الوطن وأمان المواطنين على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
2: شاهد مركبة الآن خالفت شروط التخطي أو إعاقة حركة الطريق بنفس طريق الحين، يتم استيقاف المركبة وحجز المركبة.

0: أمن الوطن وأمان مواطنيه على رأس عمل جميع قطاعات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا الكرام، ولا يقتصر دور الدوريات النجدة على حفظ الأمن وضبط المخالفات، بل يمتد إلى تقديم العون والمساندة لمستخدمي الطريق في مختلف الظروف. ففي خلال إحدى هذه الجولات الميدانية لاحظ رجال النجدة مركبة متوقفة بسبب عطل، فتوقفوا لاطمئنان على قائدها وبادروا بطلب الونش لنقل المركبة. وبعد دقائق تصاعد دخان من المركبة بشكل مفاجئ، فسارع رجال النجدة إلى التعامل مع الموقف واستخدموا طفاية الحريق الموجودة في الدورية وتمكنوا من السيطرة عليه قبل أن يتحول إلى حريق. موقف يجسد المعنى الحقيقي لرسالة رجال الأمن، يمر بالطريق فيرى الحاجة فيتوقف للمساعدة. نشكر إخواننا رجال الأمن في جميع القطاعات الميدانية على حضورهم ومساندة إخوانهم المواطنين في جميع المواقف، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو مرورية.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، عدم ربط حزام الأمان يصل أمر الصلح إلى 30 دينار أو العقوبة بعد إحالتها للمحكمة حبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 100 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: مستمعينا الكرام، وننتقل إلى المتابعة المرورية، حيث واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة في مختلف محافظات البلاد خلال الفترة من 3 وحتى 9 من أغسطس 2026 بهدف تعزيز الانضباط المروري ورفع مستوى السلام على الطرق وتطبيق القانون على الجميع. وأسفرت الحملات عن تحرير 29,060 مخالفة مرورية وضبط 52 شخص مطلوب و63 شخص لانتهاء الإقامة، إضافة إلى ضبط 20 مركبة مطلوبة وحجز 341 مركبة و4 دراجات نارية، إلى جانب حجز 21 شخص في نظارة المرور وإحالة 9 أحداث إلى نيابة الأحداث. كما تعاملت دوريات المرور أعزائي المستمعين مع 2249 بلاغ مروري وتابعت 859 حادث تصادم، من بينها 141 حادث نتجت عنها إصابات، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين مواقع الحوادث والعمل على المحافظة على انسيابية الحركة المرورية. وتؤكد هذه الأرقام أعزائي المستمعين أهمية الالتزام بالقواعد المرورية، فكل مخالفة قد تتحول إلى حادث، وكل التزام بالقانون هو خطوة نحو طريق أكثر أمانا وسلامة للجميع.
2: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
4: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما استخدام أجهزة الاتصال النقال أو أي جهاز آخر باليد أو الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة يعاقب عليه القانون، عكس السابق. القانون الجديد أصبح 75 دينار، هذا أمر الصلح. أما العقوبة بعد إحالتها للمحكمة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد على 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. أتمنى السلام لكم دائما.
2: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
1: أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرات برنامجنا معا على طريق الأمن، ونستكمل معكم هذه الفقرات وفي

0: إطار التنبيهات المرورية تعلن الإدارة العامة للمرور عن إغلاق كلي لطريق الدائري الثالث فوق جسر تقاطع الدائري الثالث مع شارع دمشق بالاتجاهين، وذلك من تقاطع طريق الملك فهد طريق المغرب وحتى تقاطع طريق الملك فيصل اللي هو طريق الرياض، ويأتي الإغلاق اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026 وحتى يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة للطريق مع الإبقاء على تقاطع والاستدارات مفتوحة بالكامل عند تقاطع دمشق مع الدائري الثالث، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائد المركبات أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإرشادات المرورية واختيار الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق حفاظا على سلامتهم وضمان انسيابية الحركة المرورية.
1: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
2: عزيزي قائد المركبة، قيادة مركبة آلية بدون رخصة أو برخصة لا تجيز له قيادة هذه المركبة يصل أمر الصلح إلى 75 دينار أو عقوبتها بعد إحالتها للمحكمة الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 150 دينار ولا تزيد عن 300 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. مع تحيات العقيد مشاري أحمد السمحان.
1: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: مستمعينا الكرام، لفتة توعوية، نظام التنبيه المسبق للإشارات الضوئية، وفي إطار تعزيز السلامة المرورية تواصل إدارة العامة للمرور التوعية بنظام التنبيه المسبق للإشارات الضوئية الذي يهدف إلى منح قائدي المركبات والمشاة وقتا كافيا للاستعداد للحركة أو التوقف بأمان، فعند اقتراب الإشارة الخضراء من التحول يعمل التنبيه الضوئي على تنبيه قائدي المركبات الاستعداد للوقوف تدريجيا وبشكل آمن، بينما ينبه التنبيه المرتبط بالإشارة الحمراء الاستعداد للسير عند تحول الإشارة إلى اللون الأخضر. والرسالة الأهم أعزائي المستمعين، لا تستعجل عند الإشارة ولا تتجاوزها في اللحظات الأخيرة، يعني أعط نفسك وقت والآخرين وقت كافي للتصرف بأمان، سلامتك تبدأ بالالتزام، والالتزام بقواعد المرور مسؤولية تحميك وتحمي الآخرين.
1: خلك واعي عزيز المواطن والمقيم، هل تعلم أن قانون المرور الجديد الهدف منه سلامتكم وسلامة مرتادين الطريق؟
3: عزيزي قائد المركبة، تذكر دائما قانون المرور الجديد أصبح اليوم العقوبة تختلف، ولكن المخالفة مخالفة، تجاوز إشارة المرور الحمراء أصبح فيها العقوبة بعد إحالتها المحكمة الحبس مدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، أما أمر الصلح فيها أصبح 150 دينار. أخوكم العقيد عثمان محمد غريب.
1: مع تحيات إذاعة دولة الكويت.
0: مستمعينا الكرام، ننتقل معكم إلى الجانب التوعوي، هو في فقرة توعوية للجميع تهم الجميع، وقبل الختام في رسالة مهمة للجميع تحت عنوان أبنائك في العالم الرقمي مسؤوليتك، رسالة إلى كل أب وأم، أبنائكم في العالم الرقمي يحتاجون إلى حضوركم كما يحتاجون إلى رعايتكم في حياتهم اليومية. احنا نقول تابع ما يشاهدونه ويتابعونه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعرف على الحسابات والأشخاص الذين يتواصلون معهم، حاور أبنائك وكن قريبا منهم وافتح معهم باب الحوار دون تخويف أو تضييق، وعرفهم بمخاطر الانجراف وراء الأفكار المتطرفة أو السلوكيات التي يجرمها القانون، وعزز معهم في نفوسهم قيم الولاء والانتماء الوطني واحترام القانون وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. تذكروا أعزائي المستمعين أن المتابعة اليوم تحميهم من غدا ما يصادفونه من أمور مفاجئة، نقول كونوا قريبا منهم حتى في عالمهم الرقمي، وأتمنى يعني أن تكون هذه الرسالة قد يعني وصلت للجميع. فأعزائي المستمعين، نصل إلى هنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم معنا على طريق الأمن، شاكرين حسن استماعكم، نلتقي فيكم إن شاء الله مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: لنكن معا على طريق الأمن.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع.

0: من برنامجنا معا على طريق الأمن. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات أسرة البرنامج من التنفيذ علي غلوم ومن الإخراج جاسم الفرس ومني محدثكم أخوكم العقيد عبد الله الهاجري. شاكرين حسن استماعكم، نلتقي بكم مجددا يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، وأنتم تنعمون بالأمن والصحة والعافية، دمتم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والأمان في كويت المحبة والسلام، لنكن معا على طريق الأمن.

0: إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين. في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: الرابعة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. وزارة الخارجية الإماراتية تعلن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر. حلف الناتو يؤكد استعداده للدفاع عن جميع الدول الأعضاء في مواجهة أي تهديد إيراني يستهدف أراضيها. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمالي سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظة درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية. الجيش اليمني يعلن تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة على مواقع الميليشيات الحوثية في عدد من الجبهات القتال. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: لمن جعلوا من صدرهم درعا للوطن ومن سواعدهم سدا في وجه الفتن والمحن. أنتم حراس السماء وحماة الثرى ورجال الموقف إذا اضطربت الأحداث واشتد البلاء.
1: حب الكويت نهر يجري في الدماء، كويتنا كويتنا.
0: بكم تسكن القلوب، وبكم تثبت الخطى، وبكم يبقى الوطن آمنا مطمئنا.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ كثير من الناس يقولون إنهم يستطيعون تمييز رائحة المطر قبل أن تبدأ القطرات بالتساقط، فما سر هذه الرائحة الجميلة التي كلنا نعشقها؟ ولماذا تختلف أحياناً من مكان إلى آخر؟
1: رائحة المطر ليست ناتجة عن الماء نفسه، بل عن مجموعة من المركبات الكيميائية الموجودة في التربة والنباتات والهواء. ومن أشهر هذه المركبات مادة تسمى الجيوسيمين، وهي تنتجها أنواع من البكتيريا تعيش في التربة. عندما تسقط قطرات المطر تصطدم بسطح الأرض وتطلق فقاعات هوائية صغيرة تحمل هذه المركبات إلى الجو، فتصل إلى الأنف وتمنحنا الرائحة المميزة التي يرتبط بها كثير من الناس.
2: وهل الإنسان قادر فعلا على تمييز هذه المادة؟
1: بدرجة مدهشة.
2: كيف ذلك؟
1: أظهرت أبحاث من جامعة كوينزلاند في أستراليا أن الأنف البشري يستطيع اكتشاف كميات ضئيلة جدا من الجيوسيمين حتى عندما تكون بتركيزات منخفضة للغاية. وقد بيّنت دراسات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن طريقة ارتطام قطرات المطر بالأرض تؤثر على كمية الجزيئات المنتشرة في الهواء، ولذلك تختلف قوة الرائحة بين مطر خفيف وآخر غزير.
2: حسناً، فلننتقل إلى النصف الآخر من السؤال، لماذا تختلف الرائحة من منطقة إلى أخرى؟
1: لأن نوع التربة يختلف، وكذلك النباتات والبكتيريا والرطوبة ودرجة الحرارة. فالمطر الذي يهطل على أرض صحراوية لا يطلق المركبات نفسها التي يطلقها في غابة أو منطقة زراعية. ولهذا يا سيدتي قد يشعر الإنسان بأن لكل مكان له رائحة مطر خاصة به، كما يدرس علماء المناخ هذه المركبات لأنها تساعد في فهم التفاعلات البيئية وجودة الهواء بعد هطول الأمطار.
2: موضوع جميل يوضح أن حتى رائحة المطر وراءها تفسير علمي دقيق.

أحياناً نقرأ جملة تحتوي على أخطاء إملائية، ومع ذلك نقرأها بشكل صحيح ونفهمها بسرعة. فكيف يستطيع الدماغ القيام بذلك يا جهينة؟

0: الدماغ يا سيدتي لا يقرأ كل حرف بصورة منفصلة كما يظن الكثيرون، بل يتعرف على شكل الكلمة والسياق الذي وردت فيه.
1: هل هناك دراسات على ذلك؟
0: أوضحت دراسات من جامعة نوتنغهام وجامعة كامبريدج أن القارئ المتمرس يعتمد على توقع الكلمة التالية أثناء القراءة، ولذلك يستطيع فهم كثير من الجمل حتى لو احتوت على أخطاء بسيطة. كما بينت أبحاث في علم الإدراك أن الكلمات المألوفة تخزن داخل الذاكرة بنمط كامل وليس كمجموعة أحرف منفصلة.
1: إذن الدماغ يتوقع ما سيقرأه؟
0: إلى حد كبير نعم، ولهذا قد لا يلاحظ الإنسان بعض الأخطاء الإملائية عندما يراجع نصا كتبه بنفسه، لأن دماغه يقرأ ما يتوقع وجوده وليس دائما ما هو مكتوب بالفعل. ولهذا ينصح المتخصصون بترك النص فترة قصيرة قبل مراجعته أو قراءته بصوت مرتفع، لأن ذلك يساعد على اكتشاف الأخطاء التي يتجاهلها الدماغ. كما تستخدم تطبيقات التدقيق الإملائي الحديثة لنماذج لغوية متقدمة تحاول تقليد هذه الطريقة في فهم السياق وليس مجرد مقارنة للكلمات بالقاموس.
1: إذن القراءة عملية ذهنية أعقد بكثير من مجرد النظر إلى الحروف وقراءتها.
0: ولهذا يا سيدتي ما يجعل الدماغ البشري أسرع وأكثر كفاءة في معالجة اللغة مما كنا نتصور.

0: في بعض الأحيان يحدث موقف محرج فيرتبك الشخص ويبدأ بالابتسام رغم أنه لا يشعر بالسعادة، فلماذا يبتسم الإنسان في مثل هذه اللحظات المحرجة يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة حيرت علماء النفس لسنوات طويلة يا سيدتي.
0: ماذا يحدث؟
1: الدراسات أشارت إلى أن الابتسام في المواقف المحرجة لا يعبر دائما عن الفرح، بل قد يكون وسيلة لا إرادية لتخفيف التوتر وإرسال رسالة للطرف الآخر بأن الموقف لا يحمل نية عدائية. وقد أوضح الباحث بول إيكمان، أحد أبرز المتخصصين في تعابير الوجه، أن الابتسامة ليست نوعا واحدا، بل توجد أنواع متعددة تختلف باختلاف المشاعر التي تقف وراءها. كما بيّنت دراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو أن الأشخاص قد يبتسمون عند الشعور بالخجل أو الارتباك أو حتى القلق، لأن الدماغ يحاول تخفيف الضغط الاجتماعي.
0: هذا يفسر أن كل ابتسام لا يعني أن صاحبه سعيد.
1: بالتأكيد، فهناك ابتسامة الفرح وابتسامة المجاملة وابتسامة الارتباك، بل وحتى الابتسامة التي تظهر عند سماع خبر غير متوقع. ولهذا يحذر علماء التواصل من تفسير تعبير واحد بمعزل عن بقية لغة الجسد ونبرة الصوت وسياق الموقف. ومن الطريف يا سيدتي أن كثير من الناس يبتسمون عندما يقومون بنسيان اسم شخص يقف أمامهم، وكأن الدماغ يحاول كسب بضع ثوان إضافية ريثما يبحث عن الاسم في الذاكرة.
0: صحيح، أعتقد أن هذا الموقف مر على معظمنا ولو لمرة واحدة على الأقل،
1: وربما أكثر من مرة. وهو دليل على أن الدماغ يحاول أحيانا معالجة المواقف الاجتماعية بطريقته الخاصة حتى لو بدت لنا

0: يوم نتعلم معلومة جديدة ونشاهد صوراً ومقاطع فيديو ونجري عشرات المحادثات، ولكن ذاكرتنا لا تمتلئ. لماذا لا تمتلئ ذاكرة الدماغ كما تمتلئ ذاكرة الهاتف أو الحاسوب يا جهينة؟
1: هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تشغل علماء الأعصاب،
0: والإجابة؟
1: والإجابة تكمن في أن الدماغ البشري لا يخزن المعلومات بالطريقة التي تخزن بها المعلومات في الأجهزة الإلكترونية.
0: إذن كيف يخزن المعلومات؟
1: حسناً، الحاسوب يحفظ كل ملف في مكان محدد، أما الدماغ البشري فيعيد تنظيم المعلومات باستمرار ويربطها بخبرات سابقة ويحدثها كلما اكتسب الإنسان معرفة جديدة، ولهذا لا يمكننا القول إن للدماغ مساحة تخزين بالمعنى التقليدي كما هي في الحواسيب والأجهزة الإلكترونية.
0: حسناً، إذن لماذا ننسى بعض المعلومات مع أن الدماغ يخزن هذه المعلومات؟
1: لأن الدماغ لا يعتبر النسيان عيباً بل جزءاً أصيلاً من عملية التعلم، ولو احتفظ الإنسان بكل تفصيلة يمر بها يومياً في حياته لأصبحت عملية اتخاذ القرار أكثر صعوبة. العالم الكندي بول فرانكلاند من جامعة تورنتو نشر أبحاثاً مهمة أوضح فيها أن الدماغ يتخلص تدريجياً من بعض المعلومات الأقل أهمية. لماذا؟ ليفسح المجال لتكوين روابط جديدة وأكثر فائدة.
0: جميل.
1: دراسة أخرى نشرتها جامعة تورنتو في دبلن في العام 2024 وجد بها الباحثون أن تكوين ذكريات جديدة يترافق أحياناً مع إعادة تنظيم الذكريات القديمة وليس مجرد إضافتها فوق بعضها.
0: حسناً، هل توجد تقديرات لقدرة الدماغ على التخزين؟
1: في الحقيقة يا سيدتي يصعب إعطاء رقم دقيق، لكن بعض النماذج العلمية تشير إلى أن قدرة الدماغ البشري على تخزين المعلومات هائلة جداً وتفوق بمراحل ما يحتاجه الإنسان طوال حياته.
0: فلنقل تقديرات فقط يا جهينة.
1: يقدر العلماء أن الدماغ يحتوي على نحو 86 مليار خلية عصبية، وتشكل هذه الخلايا مئات التريليونات من الوصلات العصبية، وهي التي تمنح الدماغ هذه القدرة الاستثنائية على التعلم.
0: إذن المشكلة ليست في سعة ذاكرتنا
1: بل في طريقة تنظيم المعلومات واسترجاعها، ولهذا قد ينسى الإنسان أين وضع مفاتيحه صباحاً لكنه يتذكر رقم هاتف تعلمه قبل 20 عاماً.

0: كثير منا يحب النظر إلى السماء، ولكن عندما ننظر إلى هذه السماء تبدو النجوم متشابهة. العلماء يقولون إن بعضها يفوق الشمس حجماً بمئات أو آلاف المرات، فكيف عرفوا ذلك يا جهينة؟
1: يعتمد علماء الفلك على عدة وسائل، أهمها تحليل الضوء القادم من النجوم وقياس المسافات ودراسة درجة الحرارة والسطوع، ومن خلال هذه البيانات يستطيع الباحثون

0: حساب قطر النجم وكتلته وكثافته بدقة كبيرة. ومن أشهر النجوم العملاقة النجم يو واي الدرع، الذي تشير التقديرات إلى أن قطره يزيد على قطر الشمس بأكثر من 1700 مرة. ولو وضع هذا النجم مكان الشمس لم تد سطحه إلى ما بعد مدار كوكب المشتري.
1: ولكن كيف يا جهينة؟ كيف يمكننا قياس جسم يبعد آلاف السنين الضوئية؟
0: هنا تظهر أهمية التلسكوبات الحديثة.
1: هل يمكن أن تشرح ذلك؟
0: جميل. لدينا تلسكوب يسمى جيمس ويب وتلسكوب هابل، بالإضافة إلى مراصد مثل المرصد الأوروبي الجنوبي. يستخدم علماء الفلك تقنيات تسمى بالتداخل الضوئي، التي تسمح بدمج بيانات عدة لتلسكوبات كثيرة للحصول على دقة أعلى في قياس أقطار النجوم.
1: هل هناك قياسات جديدة لذلك؟
0: في العام 2025 نشر باحثون من جامعة أريزونا والمرصد الأوروبي الجنوبي قياسات جديدة لعدد من النجوم العملاقة، ساعدت على تحسين النماذج الخاصة بتطور النجوم.
1: وهل تبقى هذه النجوم مستقرة؟
0: لا، فالنجوم العملاقة تعيش عادة فترة أقصر من النجوم الصغيرة، لأنها تستهلك وقودا بسرعة أكبر. ولهذا فإن دراسة هذه النجوم تساعد العلماء على فهم كيفية تشكل العناصر الثقيلة التي تدخل لاحقا في تكوين الكواكب، بل وحتى أجسامنا.
1: يا لهذا الكون! الإنسان يدرك مدى اتساع الكون مقارنة بما نراه بالعين المجردة. إنه موضوع جميل يا جهينة.

0: الجبال الجليدية يا جهينة، كيف يمكن لهذه الكتل الضخمة بهذا الحجم من الجبال الجليدية أن تطفو فوق سطح الماء؟
1: السبب يعود إلى الكثافة، فالجليد أقل كثافة من الماء السائل، ولذلك يطفو حتى لو كان حجمه هائلا جدا.
0: وهل الجزء الظاهر هو الحجم الحقيقي؟
1: لا، في الغالب نحو 90% من الجبل الجليدي يكون مخفيا تحت الماء، ولهذا تعد خطيرة على السفن.
0: هل توجد أرقام عن أحجامها؟
1: بعض الجبال الجليدية في القطب الجنوبي تصل مساحتها إلى مئات الكيلومترات المربعة وفق بيانات المركز الوطني الأمريكي للجليد.
0: كيف تتشكل أصلاً؟
1: عندما تنفصل أجزاء ضخمة من الأنهار الجليدية وتتحرك في البحر.
0: من العلماء الذين درسوا حركة الجليد هذه؟
1: الباحثة هيلين فريكر من معهد سكيربيس لعلوم المحيطات تعد من أبرز المتخصصين في دراسة الجليد القطبي عبر الأقمار الصناعية.
0: وهذه الجبال الجليدية عندما تذوب ألا تؤثر على المناخ؟
1: بالطبع، لأنه يرتبط بارتفاع حرارة الأرض ومستوى البحار والتغيرات المناخية العالمية. كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاد.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تمكن البارون مونشهاوزن ورفاقه من النجاة من هجوم التنين بعدما أغلقوا طريقه بانهيار صخري هائل. لكن خلف الصخور ظهر باب حجري قديم لم يكن يراه أحد، فعرف الجميع أن التنين لم يكن يحرس الذهب، بل كان يحرس السر المؤدي إليه. والآن يقف البارون أمام آخر أبواب الرحلة، بينما لا يزال هدير التنين يتردد في أعماق الجبل.
1: لا تنخدعوا بالهدوء، فكلما اقتربنا من النهاية ازدادت الأخطار. افحصوا الباب جيدا ولا يحاول أحدكم فتحه بالقوة، فالبناة القدماء كانوا يخفون أفخاخهم عند المداخل الأخيرة.
2: هذه الأقفال ليست معدنية بل حجرية بالكامل، ولا تفتح إلا إذا تحركت الأعمدة الأربعة بالترتيب الصحيح. أي خطأ سيغلق الممر علينا إلى الأبد.
3: وأنا أسمع صوت احتكاك خلف الصخور المنهارة، يبدو أن التنين لم يتوقف عن محاولة الوصول إلينا.
4: ليحرس كارل ورودلف الجهة الشرقية، وليساعدني البقية في فتح الباب. إذا نجح هذا التنين في إزالة الصخور فلن يكون أمامنا وقت للتراجع.

0: يا إلهي، انظروا إلى هذه القاعة، الأعمدة من الرخام والسقف مرصع بأحجار تلمع كأنها نجوم.
1: وهناك تماثيل لملوك وفرسان يحملون سيوفهم نحو الصندوق الحجري في وسط القاعة. لا أظن أن هذه الزينة وضعت عبثا.
2: لا تتحركوا بسرعة، البلاط يختلف في ألوانه وبعضهم منخفض قليلا عن الآخر، ربما يكون هذا فخا جديدا.
3: وجدت كتابة قديمة على قاعدة التمثال تقول: لا يصل إلى الكنز من يطمع فيه، بل من يستحق حمايته.
4: إذن حتى الرسائل هنا تحذر من الجشع. أشعر أن الكنز

0: ليس كما تخيله الناس.
1: لقد انتظرت هذه اللحظة سنوات طويلة. لن يسبقني أحد إلى الكنز، لن يسبقني.
2: احذروا احذروا الجميع إلى الخلف.
3: اقترب الفريق من الصندوق الحجري، لكن زعيم المرتزقة لم يستطع مقاومة طمعه، فاندفع نحوه قبل الجميع، غير آبه بالتحذيرات المنقوشة على الجدران.
4: قلت لكم إن الطمع يعمي صاحبه، لا تخطو خطوة واحدة حتى نفهم نظام القاعة.
2: انظروا، السهام خرجت فقط عندما لمس الحجر الأسود، أما الحجارة البيضاء فهي آمنة.
5: أيها البارون، أيها البارون، الصخور انهارت، التنين شق طريقه إلينا.
6: لقد دخل الممر، لن يصمد الباب طويلا.
2: استعدوا إذا للقتال، لكن لا تبتعدوا عن الأعمدة، إنها تحمينا من لهيبه.
4: لن نقاتله حتى النهاية هنا، يجب أن نصل إلى الصندوق أولا، فسر هذه القاعة هو مفتاح نجاتنا جميعاً.

0: لا تهاجموا التنين بلا خطة. انظروا إلى السقف، فهذه السلاسل والأعمدة لم توضع أبدا. لابد أن البنائين تركوا وسيلة لإيقافه إذا دخل القاعة.
1: سأجلبه إلى منتصف القاعة، إذا ركض خلفي فسيبتعد عنكم وستجدون فرصة لفحص الأعمدة.
2: سأرافقك، لكن لا تقترب أكثر مما ينبغي. هدفنا إشغاله، تذكر، لا قتله. فلهيبه قادر على إذابة الحديقة.
3: لقد وجدت أربع رافعات حجرية خلف التماثيل، وكل واحدة تحمل رمزا مختلفا. ربما يكون ترتيبها هو مفتاح القاعة.

0: تراجع الجميع نحو الأعمدة الحجرية، بينما دخل التنين القاعة بخطوات ثقيلة جعلت الأرض تهتز تحت أقدامه. لم يعد أمام البارون ورفاقه وقت طويل، فإما أن يكشفوا سر القاعة أو يصبحوا جميعاً جزءاً من حكايات الجبل القديمة.
1: الرموز على الرافعات تطابق النقوش التي رأيناها عند المدخل، إذا حركناها بالترتيب الصحيح فسيفتح شيء ما داخل القاعة.
2: النقش يقول: تبدأ الشجاعة ثم الحكمة ثم الوفاء ثم العدل. هذه ليست كلمات عشوائية بل ترتيب الرافعات.
3: إذن حركوا الرافعة الأولى التي تحمل رمز السيف، ثم الكتاب، ثم الدرع، ثم الميزان.
4: فيكتور، نفذ الترتيب كما قرأته صوفيا. كارل وأوسكار، أبقيا التنين بعيداً عن المنصة.

0: الكنز ظهر، ابتعدوا جميعا فهو حقي، الكنز لي.
1: أغرجوني أغرجوني، لقد حبست.
2: لقد حذرتك. القاعة تميز بين من يطمع ومن يسعى إلى الحقيقة.

وما أن ارتفعت المنصة حتى ظهر فوقها صندوق صغير لا يمتلئ بالذهب كما تخيل الجميع، بل بمخططات وتاج قديم وختم

المملكة التي بنت هذا الجبل، واكتفى بالنظر البارون نظرة طويلة، ثم تراجع ببطء إلى أعماق الجبل، وكأنه أدرك أن من أمامه لم يأتي ليسرق، بل ليحفظ الأمانة.

0: الآن فهمت الحقيقة. التنين لم يكن حارسا للذهب، بل حارس لتراث المملكة، ولذلك هاجم كل من دخل طامعا.
1: لقد انتصرنا لأننا عملنا معا، لا لأن سيوفنا كانت أقوى. هذه المخطوطات أثمن من آلاف الصناديق المليئة بالذهب.
2: لقد قضيت سنوات أطارد كنزا لم أفهم قيمته. إن خرجت من هذا المكان حيا فلن أعود لطريق الطمع مرة أخرى.
3: الكنوز قد تملأ الجيوب، لكنها لا تملأ القلوب. أما المعرفة والوفاء والشجاعة فهي الثروة التي لا يستطيع أحد سرقتها.

0: خرج البارون مونشهاوزن ورفاقه من الجبل حاملين أمانة التاريخ، بينما بقي التنين في موطنه يحرس أسراراً أخرى. لم يعد الناس يتحدثون عن التنين الذي يحرس الذهب، بل عن التنين الذي يحرس الحقيقة، وعن مغامرة شجاعة أثبتت أن أعظم الكنوز ليست ما يلمع في الصناديق، بل ما يبقى خالداً في ذاكرة الأجيال.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

بعد النجاح الباهر والصدى الغير متوقع الذي حققه اختراع المهندس الأمريكي جوزيف هنري بعد أن قام باختراع جرس يعمل عن طريق الكهرباء، استمرت عمليات تطوير هذا الاختراع في عقود مختلفة حتى وصلنا لمرحلة جديدة، مرحلة متميزة متعلقة بتطوير أجراس الأبواب الرئيسية للبيوت والمكاتب. فكان صاحب تلك النقلة النوعية المخترع الأمريكي جيمي سيمينوف. النقلة النوعية تصنع نجماً.

0: جيمي، أنت تتأخر كثيراً في استقبال الرسائل والطرود التي تصل إلى ورشتك، وهذا ما يدفع عمال التوصيل إلى مغادرة المكان.
1: أوه السيد باتريك، أعلم هذا يا سيدي، لكن صدقني أنا لا أتعمد تجاهل استقبال الطرود والرسائل.
0: ما الذي يمنعك إذن من استقبالها؟ هل تفكر بأمر ما؟ أو هناك اختراع يشغل بالك وتفكيرك الوقت كله؟
1: نعم يا سيد باتريك، هناك اختراع يشغل بالي هذه الفترة. إني أعكف على العمل عليه ليلا ونهارا. هذا الاختراع يا سيد باتريك سيجعلني أسرع في استقبال الرسائل والطرود التي تصل إلي. فكرة جميلة، أليس كذلك؟
0: هل لي أن أعرف هذا الاختراع يا جيمي؟
1: قريبا يا سيد باتريك، قريبا ستعرف كل شيء. أنا لا أصرح عن أي عمل أقوم به حتى أنتهي منه بشكل كامل. والآن سأذهب لأواصل عمل.
0: واصل. يظن نفسه مخترعا ذكيا. هل يا ترى يطمح أن يكون ألفريد نوبل؟ الأحلام مجانية.

0: سواصل التفكير، لن أتوقف عن العمل، لن أتوقف أبداً.
1: جيمي، إلى متى وأنت منعزل هكذا؟ لقد أرهقت نفسك، لماذا لا تأخذ قسطاً من الراحة؟
0: أرجوك يا روز، أريد الانتهاء من هذا الاختراع بأسرع وقت ممكن.
1: وهل تبقى لك الكثير من العمل؟
0: نعم، لم أصل للشفرة التي ستفتح لي كل الأبواب.
1: هل الطريق الذي سيوصلك إليها طويل؟
0: يعتمد على المعلومات والسبل التي بين يدي.
1: جيمي، هل سمعت عن كاميرات المراقبة الجديدة؟
0: كاميرات مراقبة جديدة؟ ها؟ وماذا في ذلك؟ ما الذي يميزها؟
1: تعمل بالشبكة اللاسلكية عالية الوضوح، تقوم بتسجيل كل شيء، حتى أنها تحتفظ بالمادة لمدة أطول.
0: كأنني حصلت على الشفرة يا روز.
1: ماذا؟ الشفرة؟
0: نعم، لما لا؟ لا شيء مستحيل، كل شيء ممكن ما دام العقل يفكر واليد تعمل والعين ترى.
1: أنا لا أفهم شيئاً.
0: يا إلهي، لقد وصلت إليها فعلاً.
1: جيمي، قل لي ما الذي توصلت إليها ودع عنك التلميحات.
0: جرس كهربائي يعمل بالشبكة اللاسلكية ويحتوي على كاميرات تستخدم عن بعد حتى في فتح الباب.
1: هذا النوع من الأبواب لا يوجد إلا في الرسوم المتحركة أو الأفلام الخيالية.
0: روز، أعدك.

0: بأن تري هذا النوع عن الأبواب في منزلنا قريبا.
1: ماذا؟
2: بدأ جيمي العمل على تلك الفكرة حتى نجح بشكل كبير في إنجاز هذا المشروع الذكي. فبدأت التجربة في مرآب منزله الواقع في كاليفورنيا.

0: لقد جئت بكم اليوم إلى هذا المكان الخاص بي لنقوم بتجربة خاصة بالاختراع الذي أخذ مني الكثير، أخذ مني الوقت والمجهود والتفكير.
1: هل تريد يا جيمي أن تقنعني بأن هذا الجرس الذكي؟
2: إن كان فعلا ما تقوله فستدخل التاريخ من أوسع أبوابه.
1: إنك ستتفوق على صاحب الفكرة الرئيسية المهندس جوزيف هنري، صاحب فكرة أول جرس يعمل في الكهرباء.
0: المهندس جوزيف هنري هو من فتح الطريق، الطريق الذي يسمح لكل شخص مبتكر يستطيع أن يضيف لهذه الفكرة بعدا ذكيا يناسب هذا العصر.
2: والآن يا جيمي متى سنبدأ التجربة؟
0: استعد، أبعد هذا لنضع هذا هنا. الآن ابقوا هنا عند الباب، وبعد مرور دقيقتين فقط اطرقوا الجرس. ها؟ بعد دقيقتين. ها؟
1: حسنا، سنكون بانتظارك.
0: حسنا، علي أن أذهب الآن إلى الداخل. هنا أنا جاهز، دقيقتان.
3: هنري، هل تظن بأن جيمي سينجح؟
1: أظن ذلك، إنه شاب ذكي ولم يقم بهذا العمل إلا وهو واثق من صنعه.
3: أتمنى له النجاح.
1: وأنا أيضا.
4: نجحت التجربة الأولى، فقد شاهد جيمي صديقيه جاك وهنري يقفان أمام الباب حتى استطاع أن يقوم بفتح الباب عن بعد مستخدما الشبكة اللاسلكية المعروفة باسم واي فاي.
5: سيد جيمي، لقد استطعت أن تبهر الجميع بهذا الاختراع، ونحن محظوظون أن تكشف عن سر هذا الاختراع هنا في هذا البرنامج.
0: لقد عملت لفترة طويلة من أجل الوصول إلى هذه الفكرة.
5: قل لنا، هل استوحيت هذه الفكرة من فيلم أو مسلسل كرتوني؟
0: بل من كل ما هو متعلق بالتكنولوجيا الحديثة، لأن أغلب الأجهزة تعمل الآن عن بعد من غير استخدام الأسلاك، كالتحكم بالسيارة عن بعد، والتحكم بالتلفاز، وحتى الهواتف النقالة. فلما لا يكون لدينا باب يتم التحكم فيه عن بعد؟
5: فكرة رائعة. أنت شخص ذكي، وما هي ردود الأفعال حول هذه الفكرة؟
0: في الحقيقة بعد أول تجربة قالت لي زوجتي إن المنزل أصبح أكثر أمانا، وهذه الفكرة جعلتني أكثر إلهاما لتطوير الفكرة لتصبح نظاما متكاملا للأمن الخاص بالمنازل.
5: جميل جدا. وهل ستقدم هذه الفكرة للشركات الكبرى لتتبنى الفكرة وتدعمها ماديا أو معنويا؟
0: نعم، بكل تأكيد، أنا الآن في صدد العمل على هذه الخطوة.

0: لا لا لا لا، فكرة مرفوضة.
1: لن أضخ أموالي في فكرة كهذه.
0: ابحث عن الدعم في مكان آخر يا جيمي.
1: إنها فكرة هامشية
0: ولن تنجح تجاريا.
1: نعم، والناس اعتادوا على الأجراس العادية
0: ولن يصرفوا أموالهم من أجل شراء باب ذكي.
2: شكرا لكم، شكرا، ولكن سأستمر ولن أتوقف. إلى اللقاء يا رجال الأعمال.
1: مجنون يريد أن ندعمه ماديا ويحصل على نسبة من المبيعات.
0: فليذهب إلى الجحيم.
3: كان الرفض الجواب.

0: الأول الذي وجده جيمي من قبل جميع رجال الأعمال الذين ذهب إليهم من أجل استثمار فكرته التي أطلق عليها اسم دور بوت، الباب الذكي. لكنه لم يتوقف واستمر في السعي لإيجاد مستثمر يدعم هذا الاختراع الذكي حتى وصل إلى عام 2018، العام الذي وصل فيه جيمي إلى غايته.
1: أيها السادة، هذا الاختراع يتيح للمستخدم الرؤية الحية للزائر الذي يطرق جرس الباب، وأيضا يستطيع المستخدم إجراء محادثة صوتية ثنائية الاتجاه، صوتا وصورة بدقة عالية الجودة.
2: جميل، جميل جدا.
3: نحن هنا في شركة أمازون ندعم هذه الفكرة الذكية.
2: إنها فكرة رائعة تناسب متطلبات العصر الحديث. نعم،
3: العالم الآن لا حديث فيه إلا عن الأجهزة الذكية،
2: وهذا الاختراع هو داعم حقيقي لكل مشاريع ذكية.
3: إنني موافقة على دعم هذا الاختراع الذكي.
2: وأنا أيضا موافق على دعم هذا الاختراع الذكي.
3: أنا على ثقة بأن هذا المنتج سيصل للعالم أجمع.
1: أشكركم على هذا الإطراء وعلى موافقتكم لدعم هذا الاختراع، وأعدكم بتقديم المزيد.
0: قامت شركة أمازون بالاستحواذ على اختراع جيمي، حيث دفعت أكثر من مليار دولار مقابل الاستحواذ على هذا الاختراع، الجرس الذكي.
4: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: هنا.
1: من قلب الكويت ننقل إليكم الخبر كما هو.
2: يا مالو يا مالو يا مالو يا مالو،
1: لحظة بلحظة.
3: وطني
1: دائما عبر إذاعة دولة الكويت.
4: الكويت ما في شيء.
5: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. حلف الناتو يؤكد استعداده للدفاع عن جميع الدول الأعضاء في مواجهة أي تهديد إيراني يستهدف أراضيها. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمال سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتا درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تؤكد جديتها في إنجاز اتفاق غزة داعية واشنطن والوسطى إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: عندك فكرة، موهبة، طموح تحب تحققه؟ برنامج تمكين بيكون معاكم كل يوم أربعاء. نسمع صوت الشباب ونفتح أبواب الفرص على إذاعة دولة الكويت.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وعلى كل من انضم معنا بإذاعة البرنامج العام 89.5 بإذاعة دولة الكويت. نرحب فيكم تحية مغلفة بأجمل الورود لكل محبي ومتابعي البرنامج الأسبوعي تمكين، الذي دائما عودناكم دائما يطل عليكم في كل يوم الأربعاء من الساعة 5 إلى الساعة 6 مساء. وأيضا بكل حب أرحب بزميلي عبد الله الدوسري وأقول له هلا ومرحبا فيك.
1: حياك الله حنان، ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام. حياكم الله كل اللي قاعد يسمعنا عن طريق تطبيق وزارة الإعلام 51، ونقول هذا البرنامج دائما حنان ما نطرح فيه ونقدم من خلاله كل يعني ما يقدمه شباب الكويت من بنات وشباب في هذه المجالات المختلفة، ووصولهم لتحقيق أهدافهم وتطورهم في هذه المجالات.
0: صحيح.
1: وكل هذا يصب في مصلحة الكويت أول وتالي.
0: أكيد.
1: فنقول للجميع عسى الله يوفقكم، وإحنا سعداء، وهذا دورنا اليوم في وزارة الإعلام وفي هذا البرنامج تحديدا لتسليط الضوء عليكم وإبراز هذه المواهب وهذه يعني ما حققتوه من إنجازات، وكيف وما هي الطريقة التي جعلتكم تحققون هذه

0: الإنجازات وهذه الطموحات بدايتها بالتمكين الأول وهو دائما الأسرة. فنرحب في كل المستمعين ونقول حياكم الله في بداية برنامجنا دائما. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد مطير المطيري وماجد الحميدان.
1: ومن التقديم معكم عبدالله الدوسري ومقدمة والمقدمة معكم المذيعة حنان الغريب.
0: والتنسيق والمتابعة أمير الزجالي.
1: ومن الهندسة الإذاعية استبرق دشتي.
0: وأما التنفيذ على الهواء حنان الصقر.
1: والمخرج مشاري الرباح.

0: تمكين، حيث تتحول طاقات الشباب إلى إنجازات عظيمة، من الفكرة إلى الريادة. استثمارنا في الشباب هو استثمار في المستقبل.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ومستمرين معاكم في أولى فقرات برنامجنا تمكين. وأصبح الذكاء الاصطناعي اليوم جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية، ولم يعد مقتصرا على المختصين أو الشركات الكبرى، بل أصبح أداة متاحة أمام الطالب والموظف وصاحب المشروع، ووسيلة يمكن أن تفتح أمام الشباب فرصا جديدة في التعلم والعمل والإبداع. ومع التطور المتسارع لهذه التقنية، لم يعد السؤال هو هل سيؤثر الذكاء الاصطناعي في مستقبلنا، بل كيف نستعد لهذا المستقبل، وكيف نمنح الشباب المعرفة والمهارة التي تساعدهم على الاستفادة منه بطريقة صحيحة وواعية.
2: طبعا في الذكاء الاصطناعي قد يغير شكل بعض الوظائف ويخلق مجالات جديدة، ويساعد الشباب على تطوير قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى فرص ومشاريع، لكن الاستفادة الحقيقية منه تحتاج إلى وعي وتعلم مستمر، وقدرة على استخدام التقنية دون أن تكون بديلاً عن التفكير والإبداع البشري. وللحديث أكثر عن هذا الذكاء الاصطناعي ودوره في تمكين الشباب وصناعة المستقبل، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور أحمد سويلم، المنتج وعضو جمعية الذكاء الاصطناعية الكويتية. فأهلا وسهلا بك معنا في برنامج تمكين. نرحب فيك دكتور أحمد سويلم.
3: يا هلا والله، حياكم الله. بس في البداية، العنوان للبرنامج جميل جدا،
1: يسلمك.
3: وهذا العنوان فعلا يحتاج الشاب ويحتاج المواطن الكويتي، يعني يحتاج الناس تركز على التمكين.
2: أينا.
3: شكرا على هذه يعني اللقاء والفرصة.
1: الله يحفظك دكتور. دكتور، في البداية، وهذا أيضا محور برنامجنا وهو التمكين، شلون تشرح الذكاء الاصطناعي للشباب بشكل مبسط ليتمكنوا من يعني التمكن من هذا من هذه التكنولوجيا الجميلة، ولماذا أصبح مهما في حياتنا اليومية؟
3: طبعا الذكاء الاصطناعي هي تقنية جديدة موجودة الحين بين الناس في متداول الجميع. هي تقنية تجمع لك المعلومات في شتى المجالات المختلفة بشتى أنواعها، وتساعد على التحليل هذه المعلومات، وتساعد على تحليل المشاكل وإيجاد حلول أو إيجاد فرص بأنك تطور شغلة معينة أو فكرة معينة في متداول يعني اليد، في متناول اليد.
2: اي نعم،
1: اصبح اليوم هو يعني شيء مهم وعنصر مهم في
3: أكيد
1: حياتنا.
3: هو شيء اساسي، مثل ما الانترنت اساسي، مثل ما الكهرباء شيء اساسي في الحياه، وكل ما له راح يصير اساسي اكثر واكثر.
2: طبعا. طيب، ما اهم المهارات التي يحتاجها الشاب حتى يكون مستعد لسوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي؟
3: اول شيء الشاب لازم يكون متعطش للتعلم، متعطش بانه يبحث عن المعلومه في اي مجال من المجالات. الحين اول شيء الذكاء الاصطناعي صار شيء اساسي في شتى القطاعات. عشان انك تتعلم هذا الشيء لازم تعرف انت وين واقف في اي مجال، مثلا اعلامي، طبي، اقتصادي، بعدين تتعلم ادوات الذكاء الاصطناعي في المجال اللي انت فيه. أيوة. لان هذا الجانب انت تحبه وعندك خلفيه معينه فيه، فتقدر تتعلم بشكل اسرع، وهني تكون البدايه، بعدين عاد تكمل التعليم في هذا المجال بشكل اعمق.
1: دكتور، صار هذا الموضوع يؤرق الكثير والكثير من بعض المهن والتخصصات، فهل الذكاء الاصطناعي راح يلغي وظائف؟

0: أم أنه راح يخلق فرص جديدة؟ وشون راح يساعد الشباب لهذا التغير ويساعدهم على هذا التغير؟
1: الذكاء الاصطناعي أكيد هو يلغي فرص ويخلق فرص أكثر وأكثر. في أمثلة كثيرة، قبل كان الأسانسير في موظف داخله يرعص الدقمة، الحين وين هذا؟ أو البدالة قبل كان في وايرات تتبدل، الحين هذا من زمان انتهى، حال أي علم من العلوم. فهو يخلق فرص جديدة، صار في مثلا أنت في تخصص التسويق أو الماركتينج، صار في واحد مهتم في الجانب الخاص في الاي اي في التسويق أو في الإعلام أو في الطب أو في البحث لجني المعلومات أو في توزيع مثلا مهام معينة. فهو سكر وظائف لكن خلق وظائف أكثر وأكثر، لكن الشرط أنك تكون تتعلم هذه التقنية الجديدة.
0: دكتور، مو المقصود فقط بوظائف مثل ما تفضلت أن الأسانسير أو البدالة أو لا، هناك بعض التخصصات، يعني مثلا بدأنا نشوف استخدام الأصوات في الذكاء الصناعي وخلقها في يعني صناعة الأفلام وصناعة بعض الأفلام المنتجة بهذه الطريقة. فاليوم بعض هذه المهن، خلينا نضرب مثال قريب حوالينا حنان، انه احنا كمذيعين، هل الذكاء الاصطناعي اليوم سوف يتم الاستغناء عن، يعني يستخدم في المجال الاعلامي ويستغنى عن العنصر البشري في هذا المجال؟ ما نقول انه يقدم برامج، نقول انه مثلا يصير في مجال اجهزه التحكم للبرنامج، بدل ما يكون يعني مخرج وستاف كامل يكون واحد شخص واحد.
1: وهذا المثال اللي أنا ضربته هو واقع على أن الأشياء بعض المهام تنتهي مع الزمن وتطلع أشياء جديدة، فهذا حال الدنيا. الذكاء الاصطناعي ممكن يبدل أغلب الأشياء، لكن لازم يكون في عنصر بشري يسوي كنترول ويتأكد أن المعلومات صحيحة. وبعدين أصلاً الناس تحب الجانب الإنساني الحي، فهو ممكن كان في مظاهرات في هوليوود بخصوص الكتاب، بخصوص السيماتوغرافي والإنتاج، لأن الذكاء الصناعي قاعد يغطي أشياء كثيرة. كان في ضربات أماكن كثيرة مثلاً، تقدر تسوي كتاب بالذكاء الصناعي، تقدر فهو داخل في كل مكان، لكن كل ما يدخل مكان تطلع أماكن ثانية تحتاجها، وظائف ثانية تحتاجها بأنك تركز. حين الذكاء الصناعي يقدر يصير مذيع، بس لازم تعطيه أنت كل الإجابات الداتة وكل الحلول كاملة، وتعطيه الداتا وتقول له بهذه النبرة أو بالأكسنت الكويتي أو تحدد له أشياء معينة. فأنت راح تتعب وايد عشان تطلع بنتيجة ممكن شخص شاطر يقدر يسويها. فهي فعلا يبدل، لكن العنصر البشري مهم وما تقدر تتخلى عنه.
0: ما راح يتقنها توقع مهنتنا، لان نشوفهم يقطون بدليات، فصعبه جدا انك تتقن.
1: ممكن بعدين، لكن بالنهايه العنصر البشري بالعصبة لازم يكون موجود.
0: زين دكتور، شلون نمكن الشباب اليوم لهذا التغير؟ يعني شلون نخليهم مستعدين لهذا التغير؟
1: يعني اول شيء الشاب يحتاج انه يتعلم. الحين انت عشان تعطيه الفرصه والمساحه انه ينتج فيها او يحقق اي هدف، سواء كان تعليمي، هدف اجتماعي، هدف عنده مشروع معين او ايا كان، تتعلم الادوات. الحين صار كل شيء للشاب سهل، بس ابحث. يعني حين أنا بدخل أي موضوع أسأل الذكاء الاصطناعي عن المجال اللي أنا بدخله، شنو أهم الأشياء اللي أنا أحتاج أتعلمها، وين أقدر أتعلمها، شنو الطريقة الصحيحة اللي أقدر أتعلمها، راح يوفر لك الذكاء الاصطناعي كل هالأشياء. فإذا أنت صار عندك أدوات تساعد في التمكين لأي هدف أنت تبيه، سواء كان عمل، فرصة، استثمار، أي شيء تبيه، راح يخلق لك هذه المساحة ويعطيك هذه الأدوات بأنه تقدر تحقق الهدف اللي أنت تبي. وأتوقع الذكاء الاصطناعي يساعد جدا الشباب في التمكين، يساعد بنسب عالية جدا، يمكن توصل إلى 80-90%.
2: بس هل يعتمد على اعتماد 100% معه؟
1: ما في شيء بالدنيا تقدر تعتمد عليه 100%، مستحيل، ما في شيء 100%.
2: لأن لازم يكون ورد، يعني وارد الخطأ أحيانا.
1: صح، والذكاء الاصطناعي لازم تعرف شلون تسأل، وين تسأل، شنو المعلومات اللي تعطيه. وحتى لما تأخذ هذه النتيجة من الذكاء الاصطناعي، حاول تخلي الذكاء الاصطناعي هو يختبر نفسه، في غلط، ومع كل هذا ارجع إلى خبراتك إلى الناس وأنت تأخذ القرار الأخير.
0: لا ظهر حنان تبي قاعد تفكر الموضوع اللي أنا طرحته، تبي بديل في الذكاء الصناعي كمذيع.
2: لا مش الدرجة، مو للدرجة على قولتهم. طيب بس نبي نعرف طبعا ما أبرز الأخطاء أو المخاطر اللي لازم الشباب ينتبهون لها عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا أول شيء لازم تأخذ الحيطة والحذر، بأن التعامل لازم تكون مع جهات يعني معروفة وجهات واضحة وجهات تقدر تثق فيها، بحيث إنه ما يأخذ معلومات غير مهمة، ما يحاول إنه يعني يصير فيه هكر أو شيء، أو ممكن الأخبار لازم يكون مصدرها صحيح.
2: أي نعم.
1: فلازم تراجع ورا الذكاء.

0: الاصطناعي، ولازم تراجع المصدر لأي معلومة أو أي تطبيق هذا، هل هو موثوق أو غير موثوق.
1: جميل دكتور، هل يمكن اليوم إذا بنتكلم عن المشاريع، اليوم أنا عندي مشروع، عندي فكرة مشروع، فمحتاج إن أنا أستخدم هذا الذكاء الاصطناعي في فكرتي أو مشروعي، هل يمكن للشباب أصحاب المشاريع والأفكار التجارية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير مشاريعهم؟ هل اليوم قادر الذكاء الاصطناعي إنه يعطيني رؤية تصورية لمشروعي، نقول يعني أول 3 سنوات، بعدين 5 سنوات، بعدين 10 سنوات، اللي هي الخطة أو دراسة الجدوى لمشروعي في تطويره، أنا أبي يطورني في هذا المجال، فعنده القدرة اليوم الذكاء الاصطناعي؟
0: طبعا الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي في أقوى حالاته، يعني بطريقة أنه يقدر يساعد هذا الانتربنور أو المبادر أو صاحب المشروع من الفكرة إلى التنفيذ يمكن 95%. فهو يسوي لك دراسة جدوى، يحلل كل شيء، يحلل السوق، يعطيك معلومات، يعطيك آخر الأخبار، ممكن تعطيه لينك لي حسابك في السوشيال ميديا، يقول لك ليش الناس تأثيرها قليل أو زايد أو كثير أو شنو الأسباب، يعطيك تفاصيل معينة لصورة مثلا. تقدر أنت إذا عندك محتوى ترسل له رابط معين للمحتوى، يعني أنا مرة أرسلته قال لي أنت قاعد تستخدم المصباح الفلاني، وواضح أن أنت ساعتك براند الفلاني وعندك، فإذا الناس راح تشوفك بأنت مصنف كذا، وإذا فسخت النظارة ترى شكلك، يعطيك تفاصيل صعب ان احد يعطيها، وبناء على معلومات داخل الانستغرام، فيشوف التفاعلات، اللايكات، البز اللي صاير هناك، فهذا مستحيل تحصله بهذه السهوله.
2: هو صح مستحيل نحصله بهذه السهوله، بس هو احس هم الى الان ما له مصداقيه، لان مثل ما تذكرت من شوي دكتور، انه هو قاعد يحصل هذه المعلومات عن طريق مثلا الانستغرام، عن طريق تفاعل الناس، عن طريق مثلا يعني هذه الامور اللي تقول والله هذا جميل او هذا غير جميل، يعني كاستفتاءات نقدر نقول او احصائيات هو قاعد ياخذها، ونفس الوقت انه قاعد يقدمها لك انت ويقول لك والله ان انت يصلح هذا الشيء معك، هذا والله حلو او هذا مو حلو عليك مثلا، او هذا مناسب او هذا غير مناسب. فهم المصداقيه عنده ما راح تكون سليمه 100%.
0: صح، بس 90% صحيحه، بعطيك دقه، انه لانه هو يرجع الى معلومات حقيقيه، يقول لك 1000 واحد دخل كذا وبعد الثانيه كذا بدت الناس تسكر الفيديو. اضرب مثال اخر، رسل لي إيميل، الإيميل هذا بس إيميل كابتشر، إيميل وصلني كذا، هذه فرصة للاستثمار أو فرصة وظيفية كذا، أرسل الإيميل يقول لك كل شيء صحيح، بس الرابط اللي موجود تحت هذا رابط مكان ثاني يدخلك إلى موقع ثاني، وهذا الموقع مشبوه فيه، في عدد الناس اللي مشتكين على هذا الموقع عددهم 900، بخمس ثواني، فهو اختصارات كبيرة، لكن أنت بالنهاية القرار لك، بس هو ما يابها من فضاء، يابها من معلومات، ومعلومات قيمة. يعني مثلا لما تقول انستغرام، هو مرتبط بالانستغرام، فيعرف كم عدد الأنوث الذكور الموجودين بأي دولة، متى مشى، بعد الثانية 12، ليش؟ لأنه صار كذا. فمهما يكون المعلومات مهمة ودقيقة ويختصر بشكل مهول، يعني
1: يمكن حنان اتوقع يمكن تقصد ان الخصوصية، ان اليوم قاعد يدش في خصوصياتنا ويجمع هذه الداتا، فهذا الشيء يخوف شوي. صح. إن شلون جمع هذه المعلومات وعرف إن أنا أبي هالشيء، فمعناته قاعد يدش على كل البيانات مالتي عن طريق البرامج والتطبيقات، وهذا صح. بعض الناس يحس بهذا التخوف.
2: أي نعم. وأحيانا يكون بعد هم يكون الدقة ما تكون سليمة 100% بناء على استفتاءات أو إحصائيات، وهو قاعد يلمها أو يحتوي عليها عن طريق والله أي مواقع السوشيال ميديا أو مواقع خاصة فيني، إنه مثلا يقدر هو يجمعها ويطرحها لي ويقول والله إن مثلا الأستاذة حنان والله كذا كذا، أو إعلامية أو إنها مذيعة أو إنها كذا كذا، يعطي سيرش كامل بحيث إن هذا الموجود، لكن في بعض الأشياء تكون أحيانا مو موجودة، فما يضطر انه هو يقدر يقولها. فعشان كذي ما نقدر ان احنا ناخذ الكلام منه 100%، بمعنى او مثل ما ذكرت حضرتك دكتور، انه يمكن نقول 90% ولا 99.
1: 90% انا طلع لي اليوم قبل شوي مقطع يضحك عن الذكاء الصناعي، انه واحد قاعد طبعا فيديو يعني بالذكاء الصناعي، انه واحد قاعد على غنفه وماسك بطل الشات جي بي تي او جيميناي ويقول له هلو جيميناي وات تايم، يرد على الذكاء الصناعي يقول له طالع تليفونك الساعه عندك. بالقصد ان الناس صارت تستخدم الذكاء الصناعي لهالدرجه، يعني شيء ما له، تسال عن شيء بسيط،
0: في ناس تخمن نتيجه مباراه باكر شنو،
1: بالضبط.
0: في ناس يعني
1: وفي ناس دكتور عفوا، اي هذا تساؤل.

0: إذا تسمحي لي حنان،
1: اتفضل.
0: أطرح هذا التساؤل مر ببالي، إن بعض الناس يطلع فيديوهات تحذيرية عن الذكاء الاصطناعي، وهذا أتوقع اللي خلى حنان وخلاني وخلى الآخر يصير في تخوف، يقول ديروا بالكم، تدرين إن الذكاء الشات جي بي تي أو إذا أنت مبطلة قاعد يسوي كذا كذا، يعني معلومة أنت تحس بخوف تقول إي والله. فأنا والله نسيت المقطع الفيديو، فقال سووا كذي راح يطلع معكم، تصدق سويته ما طلع، الكلام اللي قاعد يقوله مو حقيقي، وتشوف المشاهدات تحت.
1: إلى يبي مشاهدات.
0: بالضبط، انا قلت لحظه، هل فعلا هالشكل سويت اللي سواه؟ اللي هو يقول انت لما تكلم الشات جي بي تي وتسكره ما يسكر، يقعد معك وهو بالسيرج قاعد يسمعك، فانا سكرته لقيت انه لا ما سوى، او اساله سؤال خاص. الشاهد ان بعض الناس عندهم هذا التخوف دكتور، اسمح لي على الاطاله، في هذا الامر. فالذكاء الصناعي حاله حال اي تطور في التكنولوجيا، يعطيك المجال لكن له حدود.
1: وهو ترى كان موجود من قبل، بس الحين لما صار في تطبيقات بيد الناس فصارت تتحسس او تشوفها بشكل اخر. ترى كانت قبل موجوده بالخرائط جوجل وغيره، بالمواقع يشوف انت وين قاعد تدخل اماكن، الانترنت بشكل عام كانت موجوده بس مو بهالوضوح، ما
2: صحيح.
1: كانت الناس تشوف،
2: او نقدر نقول كانت محدوده.
1: صح،
2: اساسا اتوقع لو كان وقتها بذاك الزمانات طلعت بطلعت ناس كلها اتوقع اخترعت وخافت.
1: صح.
2: غير الحين لما كان صار الحين وضع ان ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، فقام
1: صح.
2: الناس يصير عندها شوي شوي وعي، فاي شيء يصير في تكنولوجيا حديثه تطلع عن طريق الذكاء الاصطناعي او غيره من تطورات في المجتمع، انه راح ياخذ هذا الشيء انه في عين الاعتبار، ان هذا شيء فعلا اسمه تطور، مو شيء اسمه انا اخاف منه، لكن انه لازم اواكبه طبعا وتقبله.
1: صحيح.
2: نعم طبعا. ودنا بعد هم نعرف دكتور، اذا كان الشاب اليوم حاب يدخل هذا المجال وما عنده خلفيه تقنيه، نقدر نقول من وين يبدا؟ وهل لازم يتعلم البرمجه؟
1: لا، ما يحتاج يعني ما يحتاج ان يتعلم هذه البرمجه والكودينج الخاص بالموضوع. من وين يبدا؟ يبدا بالمجالات اللي يحبها. الذكاء الاصطناعي موجود بكل مكان، هو شنو يحب؟ اول شيء يبدي في المكان اللي يحبه. هو يحب الرسم فيبدي بالرسم، يحب مكان ثاني يبدي بالمكان ثاني، يحب بالمجال اللي يحبه راح تصير عنده القابلية بأنه يتعلم أكثر وأنه يثقف نفسه أكثر، وبعدين عاد يقدر يتعمق أكثر.
0: جميل دكتور، احنا حابين أيضا نكمل معاك لكن رايحك بهذه الدقيقتين ونرد نكمل وياك بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مستمرين معكم في برنامج تمكين ومع ضيفنا للتذكير الدكتور أحمد سويلم المنتج وعضو في جمعية الذكاء الاصطناعي الاصطناعية الكويتية. دكتور حياك الله معنا مرة ثانية. قبل الفاصل كنا نتكلم عن يعني إذا الشاب حاب يدخل هذا المجال وما عنده خلفية تقنية من وين وشلون وكذا، لكن بما أن برنامجنا اليوم هو اسمه تمكين دكتور، فاليوم شلون أنا أقدر أمكن ولدي أو بنتي من الصغر لتعلم هذه التقنيات وهذا المجال الواسع جدا؟ هل توجد دورات؟ هل أنا لا أعلمهم بالبيت؟ هل هناك مراكز التدريب؟ ولا هو جهازي أقدر أدرب عيالي من خلال الأجهزة اللي أنا موجودة عندي واستخدم هذه التطبيقات الذكاء الاصطناعي ليتمكنون مستقبلا؟ لأن مثل ما تفضلت في أثناء حديثك في المقدمة أنه هو المستقبل، الذكاء الصناعي بدأ ينتشر ويسيطر ويأخذ المساحة الكبيرة في ما بين العنصر البشري ويلغي بعض الوظائف ويطلع بعض الوظائف.
1: طبعا أول شيء أفضل طريقة أنك تعلم ولدك الذكاء الصناعي هو أن أنت تكون متعلم أساسياته وتكون جالس معه وتعلمه عشان تكون أنت المرشد وتتأكد أنه يعني يكون في إطار معين. لكن لو تركز مع ولدك راح تلقاه هو يعرف له شوية. فمثلا أنا ولدي ما يعرف يكتب ولا يقرأ، بس يعرف يطق المايك ويقول، يرد يشيل اليوتيوب يطق المايك يقول شنو اللي يبي ويطلع. ونفس الشيء صار يكتب، صار يسوي بحث عن طريق المايك، يطق المايك ويقول. فهو عنده أساسيات معينة ويعرف أن في شيء بالنظام تقدر تسولف معه ويرد عليك وهو شيء آلي، فهو عنده هذه المعلومة. فأنت تقعد معه وتخليه يسولف مع الذكاء الاصطناعي بإرشادك، يسأل أسئلة معينة ويجاوب ويتعلم شلون يسأل السؤال الصحيح. بعدين عاد تعطيه مهارة معينة يقدر يطورها بالذكاء الاصطناعي، مثلا رسم، مثلا أيا كان. فيبدأ يعرف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي. بعدين توعية أن أنت الأساس. الإنسان عبارة عن روح، وفي أشياء لازم نعرفها اللي هي الأخلاقيات، اللي هو الدين، اللي هو عاداتنا، اللي هو كذا كذا. فتعطيه هذا الإطار وتعطيه هذه يعني المعلومات الحماية، بحيث إنه ما يشط يمين ولا يسار.
0: أي والجمعية عندكم إلى الآن ما صار في دورات تدريبية؟
1: في بالخطة أكيد بتصير في ورش، بتصير في دورات في مكان يعني يحتضن شتى يعني قطاعات المجتمع، وعلى حسب الأطياف واللي موجودة اللي ممكن تهتم في هذا القطاع. في نقطة حاب إني أنا أعلق عليها، سمعتك يعني تسولف عنها، إن كان في واحد بالإنترنت يسولف إنه يسمع، هل الذكاء الاصطناعي يسمع ولا ما يسمع؟ الأغلب يقول إنه يعني ما يسمع وكذا وممكن يتسكر، بس ترى هو في الحقيقة عنده القابلية إنه يسمع ويركز ويشوف إذا أنت فاتح له

0: مجالات، فهو يسمعك ويعرف وين مهتم. بداية التسويق كانت على حسب المعلومات اللي يحصلها من مستخدمين التلفون، فهو يدري لأن اللوكيشن اللي أنت فاتحه يدري في الساعة الفلانية أنت دائما تكون في المكان الفلاني. شنو المكان هذا؟ هذا نادي صحي. ويشوف على حسب حركتك من ناحية الأبل واتش ولا من ناحية الموبايل أن أنت في حركة في هذا المكان رياضي ودقات قلبك ترتفع. بعدها تروح مطعم بعد، فهو يفهم
1: خوارزميات هذه،
0: يفهم نمطك، فيسوق لك شيء رياضي في هذا الوقت، ويدري أن أنت تدخل تويتر وتقرأ الأخبار بالليل. فهذه المعلومات هو مراقبك فيها، ونفس الوقت تقدر يسمع. فمثل ما أنت تنادي سري بالتلفون يشب الليت أو ترد عليك، لأن هي على طول ستاند باي. عندك قدرة على أنك تحكم، لكن التقنية مفتوحة. يقدر يسمع كل شيء، يعرف أنت وين واقف، يعرف أنت متى تشتري، يدري معاشك متى ينزل، يعرف كل المعلومات.
2: ما شاء الله.
1: لأن دكتور أتوقع لأن إحنا لما تنزل أي تطبيق إنستغرام أو أي جوجل يقول لك عطني إتاحة اني ادش على مشاركة الموقع، فهذا شيء مهم. فهو عن طريق القراءات هذه الخوارزميات، وانك ايضا تشغل الموقع واللوكيشن يقرأ هذه الخريطة ويعطيك
0: نقطة خيرة.
1: لا تخافون يعني، الموضوع السيارة
0: الحين لاحظت انا بالسيارة بتوقيت معين، دقيت السيارة مثلا الساعة 7 يطلع لك علامة هل تبي تروح البيت؟ فطق الخريطة يقول لك هم، يقول لك تبي تروح هم؟ طقهم او الدوام، لانه خلاص عرف صار لك شهر
2: صحيح
0: يعرف ان هذا بيتك.
2: جميل. فخلص، لانه هو تبرمج على كذي.
0: صح.
2: فيه بعدها من بعض المواقع لما احنا احيانا نضيفها لنا بتليفوناتنا، هم من ضمنها هل ترغب او هل السماح من هذه الكلمات اللي احنا نضغط عليها نعم او لا او الغاء. فالمفروض هم ينتبهون يعني صاحب هذا الشأن، يعني اللي هو يبي ان يضيف هذا
1: الخيار،
2: يقول الخيار مثل ما ذكر زميلي عبد الله. فاقول والله يقدر يتبعني او ان اكتب الغاء. صح. فهذه هم فرصه ان تكون بين ايدي انا، انه ما اخليه يتبعني وان اخليها الغاء. فهذا الشيء طبعا، ها طبعا
1: انا بخليه يتبعني لين يتعب.
2: لا انا ما ابي يتبعني. طبعا ودنا في الختام اللقاء معك دكتور نبي نعرف ما رسالتك للشباب الكويتي عن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وصناعة فرصهم في المستقبل.
0: طبعا الفرص الحقيقية، انت سألتي عن صناعة الناس شلون يصنعون فرصتهم. الفرص الحقيقية لا تأتي، الفرص الحقيقية تصنع صناعة. انت مع الذكاء الاصطناعي ومع علمك ومع خبراتك تقدر تكون لنفسك ارض خصبة تصنع فيها فرصتك، وتصنع لنفسك فرصة بحيث ان الناس تشوفك انت الفرصة، لان انت جمعت معلومات وشكل معين يخلي اللي يشوفك فرصة هو اللي يغتنمها.
2: اي نعم.
0: فانت عندك كل الادوات الحين مع الذكاء الاصطناعي لتمكين نفسك لخلق فرصة مناسبة تحقق فيها هدفك.
1: جميل. إذن كل الشكر لضيفنا وضيفكم الدكتور أحمد السويلم، المنتج وعضو جمعية الذكاء الاصطناعية الكويتية. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية.
1: شكرا.

ورجعنا لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامجكم الأسبوعي تمكين، وأيضا ننتقل معاكم إلى جانب آخر من تمكين الشباب، حيث لا تكفي المهارات والفرص وحدها لصناعة النجاح، فالإنسان يحتاج أيضا إلى وعي بنفسه وقدرة على فهم مشاعره والتعامل مع الضغوط التي يواجهها في حياته اليومية. فالشباب اليوم يعيشون وسط تحديات متعددة، من الدراسة والعمل والعلاقات إلى المقارنات المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقلق تجاه المستقبل واتخاذ القرارات التي قد تحدد مسار حياتهم. وهنا تصبح القدرة على فهم الذات وبناء الثقة والتعامل مع المشاعر بشكل متوازن جزءا أساسيا من

0: عملية التمكين.
1: نعم حنان، فالشخصية القوية لا تعني غياب الخوف أو الضغط، وإنما القدرة على التعامل معهما بوعي وتحويل التجارب الصعبة إلى فرصة للتعلم والنمو دون أن يفقد الإنسان ثقته بنفسه أو أهدافه. وينضم إلينا مستمعينا الكرام عبر الهاتف للحديث أكثر عن وعي الشباب وبناء الشخصية أكثر ثباتا في مواجهة الضغوط الأستاذة وضحى.

0: الطفل الراقي،
1: يسلم.
0: أشكركم على الاستضافة، وأنا أؤمن أن الشاب اليوم هو محتاج فقط، مو محتاج فقط يعرف شنو يبي من الحياة، الأهم أنه هو يعرف من هو، شنو
2: صحيح.
0: يحركه، شنو نقاط قوته، وشنو الأشياء اللي تضغط عليه.
1: جميل.
2: طبعا طبعا طبعا. بداية ودنا نعرف أستاذة وضحة، شنو المقصود بالوعي بالنفس عند الشباب طبعا، وليش يعتبر أساسا يعني مهما لبناء شخصية قوية ومتوازنة؟
0: نعم، سؤال ما شاء الله ذكي ومختار بعناية. الوعي بالنفس ببساطة إن الشاب يعرف نفسه بصدق، يعرف مشاعره، أفكاره، نقاط قوته، نقاط التطوير عنده، قيمته، احتياجاته، وحتى الأشياء اللي تستفزه أو تضغط عليه. وأحب أوضح نقطة مهمة، الوعي بالنفس مو جلد الذات، ومو أنك تدقق على كل تصرف تسويه. الوعي يعني أقدر أوقف وأسأل نفسي، ليش أنا متضايق؟ ليش هذا الموقف أثر فيني؟ هل هذا القرار فعلا يناسبني، أو أنا أسويه عشان أرضي الآخرين؟
2: نعم نعم.
1: جميل. استاذ واضح يعني الشباب اليوم يتعرضون للضغوط مثل الدراسه والعمل والمجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي، شلون يعني اليوم يقدر الشاب انه يفرق بين الضغط الطبيعي والضغط اللي بدا ياثر عليه بشكل سلبي؟
0: نعم، اول شيء اعرف نفسك، ان اعرف نفسك قبل لا تخلي الاخرين يعرفونك من انت. لما نكون انا مضغوط، انا اكيد لما اكون في مرحله وعي واعرف اني مضغوط اتعامل مع الضغط، والضغط جزء طبيعي من الحياه.
1: صحيح.
0: عندنا دراسه عمل، مسؤوليات، طموحات وعلاقات، فمن الطبيعي ان الانسان يمر بفترات ضغط، لكن الفرق يكون في الاثر والاستمراريه.
2: صحيح.
0: الضغط الطبيعي، نعم الضغط الطبيعي غالبا يكون مرتبط بموقف او فتره معينه، وبعد ما ينتهي السبب يبدا الانسان يستعيد توازنه.
2: طبعا مثل ما ذكرتي استاذه واضحه، ان اول ما ينعرف السبب دائما ينتهي الشيء، او نقدر نقول ان المشاعر مثلا الانسان نفسه يعني شلون كان مستغرب منها، او انه ليش يحس هذا الاحساس، او ليش ان هذه الفكره السلبيه كانت في باله، او ليش حصل معاه هذا الحدث، وانه شلون يقدر يسيطر عليه.
0: نعم.
1: مو يقولون اذا عرف السبب بطل العجب.
0: نعم بالضبط. لما هو شوف الوعي اشبه كأن الواحد يكون في ظلمة لا سمح الله في صحراء، ويكون عنده مصباح ينير له الطريق. يعني يكون الوعي هو من اسمه، الواحد يكون يرى ويعلم. لما أنا أعرف أني أنا مثلا مضغوط، أو أنا عندي أمور تعيقني واعي لها، فراح أعرف شلون أتعامل معها. لكن لما أنا مو فاهم نفسي، مو عارف نفسي، مو عارف احتياجي، ما عندي تقدير لذاتي، ما عندي، فشلون يكون عندي تمكين؟ شلون أقدر أمكن نفسي إذا هذا؟ فأول طريقة للتأثير وللتمكين هو الوعي.
2: الله يعطيك العافية. طبعا ودنا نعرف بعد هم من شلون يقدر الشاب يتعامل مع مشاعر القلق أو الخوف أو الإحباط، بدل ما يعني يكبتها أو يخليها داخل نفسه، وشون يسيطر على قراراته؟
0: نعم تبارك الرحمن. السؤال الآن هذا السؤال ياب وقت أن احنا مقبلين على عودة المدارس، عودة الدوامات اللي كانوا بإجازة، عودة الجامعات، فشلون هو يعرف؟ طبيعي راح يكون في قلق وخوف وبعض من الإحباطات. الناس مثلا اللي عايدة السنة، أو اللي ما شبعت من العطلة، أو كانوا في مرحلة الصيف وعطوهم فقط شهر. أول شيء ما يكبت مشاعره. لا نكبت مشاعره، هو الكبت هو ترى
2: يعني. إنزين شلون ما يكبت مشاعره؟ أحيانا يمكن يكون الضرب قدامه يضطرنا يسكت أو ما يتكلم في الموقف نفسه، شلون ما يكبت مشاعره؟
0: صح، سؤال جوهري. هو يسكت، لكن ما يكبت مشاعره في طرق أخرى، إما يعبرها بالفضفضة، أو يروح حق مختص، أو بالكتابة، أو بالرياضة، أو بالانشغال. أصلا الانشغال سبحان الله، الانشغال المفيد الحلو المنتج يكون يعني يطلع الواحد من القلق والخوف والإحباط. وأول شيء بعد ما الواحد ما يكبت مشاعره ولا يخليها تتحكم فيه، ويسمي الشعور أنا خايف، أنا قلق، أنا مو أنا حياتي دحين. في ناس أنا أعرفهم كمجالي في الكوتشنج، يكون مشكلة بسيطة، لا يرون الجانب المشرق، يرون المظلم، لا يرون الجانب المليان، يرون الجانب الفارغ. ويفهم السبب، شنو السبب؟ في ناس يعني بعض من الأهل، بعض من الأمور، بعض من الديون، بعض، فلما يعرف السبب بطل العجب مثل ما تفضلت.
2: تكون يعني نظرتهم سلبية شوية.
0: نعم بالضبط مثل ما تفضلتي.
2: أي نعم.
0: وبعدها يسأل نفسه

0: الصغيرة اللي أقدر أسويها الحين، ما إن لا تكبت شعورك ولا ولا تسلم القيادة لأحد.
1: صحيح.
0: نعم.
1: إذن إيش رأيك بكلمة لا؟
0: كلمة لا هذه منقذة، يعني على قولتهم وين كلمة لا، في ناس ما تعرف تقولها.
1: أي نعم. يعني معناها هي حد السيف، ترى تقطع وايد أمور.
0: بالضبط، ما شاء الله عليك. لما نتعود عليها اللي ما يعرف يتعود عليها، لكن أول شيء لابد يكون عندي وعي، أنا أعرف أقول لا ولا لا، أسأل سؤال نفسي، أنا أعرف أكون شلون، أنا بمكن نفسي من التطور وأكون إنسان غير وإنسان إيجابي إذا أنا ما قلت لا للملهيات، ما قلت لا للي يضرني، ما قلت لا لبعض الأشياء اللي تكون يعني تسبب الإدمان، مثال السهر، مثال الأكل الشره، مثال هذا لما نقول لحق رغباتنا لا، والله راح تكون حياة مختلفة.
1: صحيح.
2: جميل أستاذ، واضحة. يعني أنت حضرتك تفضلتي قلتي إن لازم نفضفض، والله أنا أشوف إن أكثر ناس يفضفضون يعني خواتنا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، وفوق هذا تلاقيها تقول أنا والله مضايقة على كثر الفضفضة، ما أدري شو وضعكم صراحة، لكن إحنا قاعد نسمع من بعض المختصين إن مرات يقولون فضفض، مرات يقولون لا تتحدث للآخر لأنه قد يمسك هذه عليك نقطة، أكلم منه حاجي نفسي.
1: أي نعم.
2: فهذه الضغوط يعني تسبب بعض الآرق، لذلك مثل ما تفضلتي أستاذة، واضح أن هناك طريقة في طريقة التعامل مع النفس قبل الناس، شلون تفهم نفسك مثل ما تفضلتي في بداية كلامك، أفهم نفسي ما يهمني بعدين، أنا لفهمت نفسي راح أفهم طريقة الناس وتعاملي مع الناس. ولكن لإضافة شغلة مهمة جدا علشان ترتاح نفسيا، تذكر دائما أن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو الشيء الوحيد والأساسي اللي راح يرد لك هدوءك، رجوعك إلى الله وذكر الله. عسى الله يقدرنا دائما ويثبتنا وياكم على طاعته يا رب العالمين. أستاذة، واضح الثقة بالنفس تتأثر أحيانا بالمقارنات وكلام الناس، يعني هذا عنده وهذا ما عندي فيعني أتعب نفسيا، أو كلام الناس انت شو مسوي وهو تعبان وواصل محقق طموحاته لكنه يسمع الناس ويتاثر حتى لو محقق شيء ما حققه الناس. يعني شنو الاشياء اللي تساعد الشاب على بناء الثقه بالنفس بطريقه صحيه وثابته؟
0: نعم نعم نعم، اول شيء الثقه ما تبدا بالمقارنه، تبنى بالانجاز والالتزام. كل مره احط هدف والتزم فيه حتى لو كان بسيط، ثقتي بنفسي، وأهم شيء أقارن نفسي بنفسي أنت مو بالآخرين.
2: يعني خل المنافس الوحيد هو أنت بنفسك. لا تحط نفسك في مقارنات لأنك راح تتعب، ولا تطالع الناس لو يشوفونك بأفضل حالاتك راح يدورون عليك زلة علشان ينتقدونك فيها، فما راح يخلونك، يعني ما راح يرضون.
0: نعم صحيح. أيضا أستاذ الكريم، أن الواحد علشان يوصل للتمكين نفسه على أن الراحة النفسية ويتغلب على الأشياء اللي ذكرناها بالسابق، هو أنه هو أولا لا يصدق كل ما يرى. كلنا حتى أنا كصانعة محتوى يعني مستحيل أطلع حق الأشخاص ظروفي، أطلع جانب الجميل اللي يونس الناس، لكن الله يعلم ساعات بعدها التصوير لما نسكر الكاميرا الله يعلم الواحد شنو عنده. فلا تصدقون كل شيء، مو أنا ما أقصد في كذب، في كذب لكن في ناس حقيقة، لكن هو مو مجبور يظهر لك معاناته، والله سبحانه وتعالى عادل. يعني هذه نقطة بستقل هذا المنبر من برنامجكم المبارك.
2: تفضل.
0: الله يحييكم، ان هو ما تدرون ان الله شنو خذ من هالشخص وعطاه.
1: صحيح.
0: نعم، يعني الله سبحانه وتعالى عادل. تشوفون ولا تتمنون حياة ناس اخرى لان انت ما شفتوا الكواليس. احيانا سبحان الله نحن نرى مثل جبل الجليد، نرى البوز لكن تحته في قاع، سواء بالسلب او في الايجاب. ايضا لما نوصل إلى الواحد إنه يوصل إنه قناعة إنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، والله العظيم إنه يترك على ضاسم في شيء اسمه فن التجاهل، فن التجاهل نصف الراحة. إنه مو كل كلمة أرد عليها، وأنا ما أدري ليش في الآن في هذا الزمن ملاحظة بما أني أنا أخذ استشارات إنه يكون زايد التنمر في زمن إحنا خير وكل شيء موجود وما شاء الله، حتى الحين يعني حتى في ما شاء الله في عالمنا الحين في العولمة ما في أحد ذكر على قولتهم خلصوا والزيافر زين، إن الوحدة حلوة وجميلة ومهتمة بنفسها ليش يتنمر عليها؟ يعني خاصة في بعض المجتمع النساء يعني تكون هي تعبانة على نفسها وجميلة ومهتمة لازم تطب فيها. فلما أنا أكون واثقة من نفسي وعارفة نفسي وأرضى باللي الله عطاني وأكون قانعة، ودائما أشوف النعم، والله العظيم إن الواحد لما يعدد النعم يهون عليه. ودائما أقول حتى في منصاتي أقول دائما

0: عرفوا الموجود واستمتعوا بالموجود.
1: صحيح.
0: وخلوا المفقود على رب العباد هو يعطيكم، فاستمتعوا باللي عندكم، ليش تشوفون الشيء النابس؟
1: صحيح صحيح.
2: ولا تنابزوا بالألقاب، فهذه الآية الكريمة.
1: صح. نعم. بالضبط. ورضاء طبعا الناس غاية لا تدرك في أي شيء نهائيا، ولا لم نطلبها أصلا.
2: لا تطلب.
1: لأن الواحد إذا يسعى في موضوع أن أنا لازم أرضي الطرف الفلاني، أو أن هذا الشخص أنا لازم يهتم فيني، فهذا معناته أن أنا بديت أتعب.
2: صحيح.
1: أن أنا قاعدة أقلل من قيمتي، أن أنا قاعدة أحاول أن أنا أستعطفه أكثر، أو أن أنا يعني أخليه يلتفت من ناحيتي، يعني بأي وسيلة كانت. فمعناته أنت صرت كأنك محور حياتي، مو أنا كشخصي أن أكون محور نفسي قدام الناس، أن أكون ساطعة مثلا بارزة قدام الناس في الشيء الطيب، الأخلاق والخلق. وطبعا من ناحية الموضوع المقارنة، يعني أنا يعني عندي كلمة بقولها في موضوع المقارنة معك أستاذة واضحة، هي ترى لو تلاحظين إحنا حياتنا لو نشوفها ترى هي كلها مقارنات، بس في فرق بين أن أنا أقارن داخليا زين، بين أن أنا يكون هذا الشخص قدوة زين، بين المقارنة وبين القدوة هي شعرة واحدة، خط واحد بسيط، بس هي على حسب الإحساس أتوقع والمشاعر. إذا هذا في نقص احتياج لهذا الموضوع، أو إن هذاك الإنسان مكتمل لكن وده يطور من نفسه أكثر ويكون عنده تقبل. ولا أنت إيش رأيك أستاذة واضحة؟
0: والله أيدك 100%. الشعرة هي شنو؟ لما أشوف شخص ناجح أو شخص أنا معجبة في إنجازاته، شنو الفارق؟ هي شعرة مثل ما تفضلت أستاذة الكريمة، الشخص الناجح أقتدي فيه وأقلده علشان أتطور، أما المقارنة تكون مقارنة سلبية، أشوف شنو عنده وأطيح نفسي من عين نفسي. يعني مثلا أشوف هو ما شاء الله وصل الإمكانيات أو المبلغ الفلاني أو الشهادة، الاقتداء شنو؟ أشوف وأتابعه، ويعني على قولتهم مثل أن الأقبطة
1: مثلاً،
0: مو أحسد هم، هذه تكون شعرة. المقارنة إنه هو أنا وين وهو وين، هذه بس مجرد كلمة تودي الواحد إلى الهاوية، يعني شو لو يعيشها ويعيش له ويتقمصها ويكون
1: هو للأسف قاعد يقولها بمشاعر، قاعد يقولها بمشاعر من داخله، لما يقول هذا وين وأنا وين، ليش هذا وين وأنت وين؟ أنت قاعد تشوف هالشخصية ها قدامك، ليش ما تخليها مقارنة جميلة كقدوة لك، أنك أنت تمشي خطوات، مو شرط نفس الخطوات، ما تدري هالإنسان هذا شلون كان علشان يحصل أو يوصل لهذا المكان اللي أنت الحين قاعد تقول هذا وين وأنا وين. يمكن أنا عندي الوسائل وايد سهلة لكن أنا مو منتبه لها، صح؟ فأقدر أن أنا أخذ وأعطي بهذه الوسائل وأنتبه، ويمكن أكون ويمكن أرتقي أعلى منه، يمكن باشر هو يقول هذه قدوتي، مثل ما أنا كنت في يوم من الأيام أشوفه أقول هذا قدوتي، صح ولا لا؟ هذا طبعا يكون عنده حافز.
0: صح
1: صحيح.
0: ويمكن صلت النقطة تبارك الرحمن ما شاء الله عليك، إن يعني حتى أنا غفلت عنها، إن فعلا القدوة تعطي تمكين إن الواحد.
1: صحيح.
0: وفي ما شاء الله شباب حريصين يروحون يسألون مثلا الشخص الناجح شلون الطريقة، ويجلسوا مجالس العلم والدورات ويتعلمون، وصلوا تبارك، وأحيانا يفوق التلميذ أستاذه.
1: صحيح.
0: على حسب. ودائما لابد الواحد يقول أول شيء، هذا يعني أوصيكم ونفسي أولا للشباب وللكل، يعني للكل اللي يبي يوصل للتمكين الناجح، إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: صحيح.
0: فالله دائما يعطينا وسعها. ثانيا، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا بعقل قدراته لا محدودة. ترى إحنا للحد أعرف ما أفهم أفهم ما أفهم، حتى حق أبنائنا، حتى الشباب هم في حياتهم يرون نفسهم صغار، لأن أنتم صغير. اللي فتح القسطنطينية محمد الفاتح كم كان عمره؟ ترى كان 16. لكن يعني الواحد لما يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقدراته، والله العظيم انه تخلق المستحيل والمعجزات.
2: كلام جميل استاذ واضحة صالح النهام، يعطيك العافيه. احنا جدا سعداء بهذا الكلام الطيب، نسال الله انه يعني يكون فائده للساده المستمعين دائما وابدا، وقواك الله ويعطيك العافيه. شكرا لك.
0: الله يعافيك، حياك الله.
1: يعطيك العافيه استاذ واضحة.
0: الله يعافيك.
1: وبصراحه كان حوار جدا شيق واستمتعنا فيه، ما ودنا كان يخلص.
2: يعطيك العافية. طبعا. وشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. احنا بكذي وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على امل نلتقي وياكم باذن الله نفس الحزة ونفس الموعد الاسبوع القادم. تقبلوا تحيات مخرج هذا العمل مشاري الرباح، في امان الله.
1: مع السلامة.

0: سادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. حلف الناتو يؤكد استعداده للدفاع عن جميع الدول الأعضاء في مواجهة أي تهديد إيراني يستهدف أراضيها. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمالي سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتي درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تؤكد جديتها في إنجاح اتفاق غزة داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. والرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد السادسة في استوديو الأخبار.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها. وزير العدل يؤكد أن قانون الدوائر الاقتصادية نقلة نوعية لتعزيز بيئة الاستثمار في الكويت. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع كافة مؤشراتها الرئيسية. تركيا تعلن استعدادها للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا. التضخم في بريطانيا يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 أشهر. أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية. اقتصادنا المحلي. أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في القضاء الاقتصادي بالكويت عبر استحداث دوائر متخصصة على درجات التقاضي الثلاث، بما يسرع الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية ويعزز كفاءة إنفاذ العقود. وأوضح أن القانون يدعم التحول الرقمي في

0: التقاضي والتنفيذ، ويتيح التسوية والصلح قبل نظر القضايا، إلى جانب تطوير إجراءات التنفيذ والمزادات الإلكترونية، بما يسهم في خفض كلفة ومدة المنازعات وتعزيز تنافسية الكويت وجاذبيتها الاستثمارية. أكدت وزارة النفط أهمية دور الكويت في تطوير منظومة إعلام الطاقة خليجياً، مشيرة إلى مشاركتها في تحديث الاستراتيجية الخليجية للإعلام بما يواكب التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة وقضايا أمن الإمدادات والاستدامة وانتقال الطاقة. وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في الوزارة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح إن الكويت قدمت بمقترح لتغيير مسمى استراتيجية الإعلام البترولي إلى استراتيجية إعلام الطاقة ليشمل نطاقها الطاقة المتجددة والهيدروجين وخفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة، إلى جانب تعزيز استخدام التحليل الاستباقي والذكاء الإعلامي لمواكبة التطورات العالمية. أعلن بنك الكويت المركزي اليوم إصدار سندات خزانة وتورق الدين العام بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دينار وبأجل 5 سنوات. وأوضح البنك أن الإصدار تم عبر مزاد تنافسي موحد العائد عند 3.3%، فيما بلغت نسبة تغطيته 3.8 مرات، ما يعكس مستوى الطلب على الإصدار. واصلت البنوك المدرجة في بورصة الكويت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من العام، مدعومة بنمو الائتمان واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيا. وبحسب تقرير للشركة الكويتية للاستثمار، ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك الكويتية بنسبة 4.6% خلال النصف الأول لتصل إلى نحو 922 مليون دينار. استقرت أسعار العملات الرئيسية أمام الدينار اليوم، إذ بلغ سعر صرف اليورو 355 فلسا، والجنيه الإسترليني 415 فلسا، والفرنك السويسري 378 فلسا، فيما استقر الين الياباني عند فلسين. ارتفع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 47 نقطة بنسبة 0.5%، ليبلغ 8821 نقطة. كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 106 نقاط بنسبة 21، ومؤشر السوق الأول 36.9% بنسبة 0.4%. وبلغ حجم التداول 389 مليون سهم عبر 25,818 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 103 ملايين دينار كويتي تقريبا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أهلا وسهلا بكم.
1: أرحب فيك أختي دلال بالسادة المستمعين الكرام.
0: نعم، سيولة ممتازة لهذا اليوم، نشاط واضح على القطاع المصرفي تحديدا والسوق الرئيسي الذي ساهمت به عدة شركات خاملة، ما هي قراءتكم لجلسة اليوم؟
1: نعم، اليوم طبعا تعتبر أولا السيولة هي أعلى مستويات السيولة منذ حوالي 3 أشهر، لم نصل إلى هذا المستوى من السيولة أعلى من 100 مليون دينار. كذلك يعني المفارقة أن هناك يعني قطاع البنوك تقريبا كل القطاع في على ارتفاع اليوم، في بعض ارتفاعات كبيرة، الوطني أيضا والبنك التجاري وبنك الخليج والأهلي وأيضا بوبيان اليوم ارتفاع كبير، تركيز على القطاع البنوك. وكان هناك أداء مختلط بين الأسهم بقية الأسهم، خصوصا في السوق الرئيسي رغم الارتفاع، إلا أن كان الارتفاع يعني

0: مدعوما بنمو سهمي البنك التجاري وخليج التأمين، بينما في حقيقة الأمر هناك عمليات جني أرباح على مجموعة كبيرة من أسهم الصغرى، خصوصا الأسهم التي حققت ارتفاعات خلال الفترة الماضية. خلال هذا الأسبوع على الأقل شهدنا عمليات جني أرباح على مجموعة. إذا أداء مختلط، سيولة هي الأعلى، شراء على قطاع البنوك، تركز في وشراء على قطاع البنوك. الأعداد أيضا متقاربة، 54 شركة منخفضة، 57 شركة مرتفعة. إذا المؤشرات أعطت إيحاء بشمولية الأداء، وهو لم يكن شامل بحقيقة الأمر، بينما كان مركز على البنوك هي من أعطت هذا اللون، إضافة إلى سهم الخليج التأمين والتجاري دعموا مؤشر السوق في السوق الرئيسي.
1: نعم، كيف نستطيع أن نفهم هذه الفكرة، الأداء المختلط، يعني البنوك بأوزان ثقيلة في البورصة، عندما يرتفع معها مؤشر الأول يكون ذلك منطقيا، لكن في السوق الرئيسي والشركات الخاملة التي تتداول بكميات قليلة جدا، حتى يعني لا تصل إلى يعني كميات قليلة بالمئات الأسهم، بمئات الأسهم، كيف بإمكانها أيضا أن تؤثر ذات التأثير على مؤشر آخر، مؤشر الرئيسي؟
0: نعم، يعني هو التأثير البنوك أولا كما تفضلتي دعمت مؤشر السوق الأول، والسوق الرئيسي معظم الأسهم كانت تحت الضغط حقيقة، يعني هو يتضح ذلك لدينا الأسهم النشاط، الأسهم السبع أو العشر الأكثر نشاطا سبع أسهم منها متراجعة ولم يرتفع منها سوى تنظيف والديرة وصناعات. ديرة وصناعات أيضا موجودون في السوق الأول، يعني لم يرتفع من الأسهم ذات النشاط في السوق الرئيسي سوى سهم تنظيف فقط، بقية الأسهم جميعها متراجعة. كذلك في الأسهم القيم أيضا متراجعة. إذا ذلك يشير بوضوح إلى أن اللون الأخضر في مؤشر السوق الرئيسي جاء بدعم الأسهم محدودة الدوران ولكنها ذات أوزان كبيرة، خصوصا سهم خليج التأمين وأيضا البنك التجاري، يعني سهم ذو وزن عالي جدا يؤثر بدرجة كبيرة ومرتفعة أيضا بنسبة واضحة.
1: نعم، إذن هذه الأسهم الخاملة يعني ذات أوزان كبيرة، لماذا قد ينادي البعض بإمكانية يعني معالجة مشكلة أن تكون الشركات الخاملة هي من تؤثر على السوق الرئيسي والتي تؤثر على القراءة الدقيقة لهذا المؤشر ما دامت تمتلك أوزانا كبيرة في هذا المؤشر؟
0: نعم حقيقة، يعني هو نداء سابق منذ فترة طويلة، يعني أو أن هذه الأسهم تؤثر على السوق بسيولة محدودة جدا، يعني تصوري أن يكون سيولة السهم أو تداولات هذا السهم قيمتها لا تتجاوز الـ1000 دينار وتؤثر بنسبة 1% على مؤشر السوق كاملا، فمن المفروض أن يكون هناك حدود للأسهم ذات الأثر على السوق، ولكن بطبيعة تركيبة الوزن في المؤشر يجعل من الضروري أن يكون هناك أثر. يعني نتحدث عن القيمة السوقية، فالقيمة السوقية مرتبطة هي نتيجة ضرب عدد الأسهم في سعر السهم. هذه الشركات لا توجد أيضا عدد أسهم حرة كبير، فتكون هناك عملية الارتفاع بنسب يجب أن تشتري، أو إذا كانت بانخفاض يجب أن تبيع كميات كبيرة، أي أن هذه الأسهم نسميها في السوق يجب أن يكون عمق لهذه الشركات عبر العرض والطلب، تكون كميات كبيرة في الطلب وأيضا كميات صغيرة كبيرة في العرض، فبالتالي أعتقد أن أيضا عملية حل هذه الأزمة أو حل هذه التركيبة يبدو لي صعب، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن ما حصل كان نتيجة هذه الصفقات الصغيرة على هذه الأسهم ذات الأوزان الكبيرة ولكن بسيولة محدودة جدا.
1: شكرا لكم على هذا التوضيح.

0: المحلل المالي علي العنزي.
1: حياكم الله.
0: اقتصاد خليجي وعربي. وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في السعودية اليوم اتفاقية إطارية مع طيران الرياض الناقل الوطني الجديد للمملكة للانضمام وتفعيل خدماته من خلال الاتفاقية الإطارية الموحدة للإركاب الحكومي بالتعاون مع وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. انطلقت في البحرين اليوم أعمال اجتماع هيئة تحكيم المشاريع المشاركة في الدورة السابعة لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026 بمشاركة وفود دول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس. وناقشت الهيئة المشاريع المشاركة تحت عنوان مشروع إسكاني متكامل الخدمات يعزز جودة الحياة، حيث جرى تقييمها وفق المعايير والآلية المعتمدة للجائزة بهدف إبراز المشاريع الإسكانية المتميزة والتجارب الخليجية الرائدة في مجال الإسكان. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان تراجع معدل التضخم السنوي خلال يوليو الماضي إلى نحو 42% مقارنة بنحو 51% في يونيو الماضي، فيما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنحو 1.5% على أساس شهري، وبلغ التضخم في المناطق الحضرية نحو 45% مقابل نحو 40% في المناطق الريفية. وسط استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب وتراجع قيمة العملة المحلية. بورصات عالمية.

البورصات الخليجية أغلقت بورصتا أبوظبي ودبي على تراجع اليوم متأثرتين بالتوترات الإقليمية بعد إعلان أبوظبي رصد صاروخين باليستيين أطلقا من إيران، فيما اتسم أداء معظم الأسواق الخليجية بالهدوء، وانخفض مؤشر أبوظبي 9 أعشار وتراجع مؤشر دبي 3 أعشار، فيما هبط المؤشر القطري 8 أعشار مواصلا خسائره للجلسة الثالثة. في المقابل ارتفع المؤشر السعودي 0.2%، فيما تراجع البحريني 0.5%، واستقر العماني دون تغيير يذكر. في البورصة الأمريكية افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم مع تعافي أسهم التكنولوجيا وتراجع عوائد السندات الحكومية من أعلى مستوياتها في عقود، وارتفع داو جونز بنحو 20 إلى 53463 نقطة، وصعد ستاندرد أند تورز 500 بنحو 0.3% إلى 7717 نقطة، فيما زاد ناسداك بنحو 0.4% إلى 26394 نقطة. في بورصة أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية اليوم وسط حالة من الضبابية بشأن التطورات في الشرق الأوسط، في وقت حدت مكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية من الضغوط على الأسواق، واستقر مؤشر ستوك 600 عند مستوى 652 نقطة، بينما ارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية ب6 أعشار بدعم من صعود أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية. وفي أسواق المعادن ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية وسط ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للحصول على مؤشرات

قرارات بشأن مسار السياسة النقدية ومخاطر التضخم، وصعد الذهب في المعاملات الفورية ب5.4% إلى 4356 دولار و29 سنتا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأجلة بعشرين إلى 4410 دولارات و30 سنتا، وانخفضت الفضة ب3 أعشار، بينما ارتفع البلاتين ب8 أعشار والبلاديوم ب10%. وإلى الاقتصاد العالمي.

0: أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بإقدار اليوم استعداد بلاده للتعاون مع دمشق في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا، مشيرا إلى جاهزية شركة البترول التركية وشركات خاصة لتنفيذ مسوحات زلزالية وحفر آبار استكشافية في المناطق البرية والبحرية. وقال بإقدار إن تركيا وسوريا ستدشنان خلال الأسابيع المقبلة بنية تحتية جديدة لرفع قدرة نقل الكهرباء إلى أكثر من 800 ميجاوات، فيما وقعت جهات تركية وسورية اتفاقاً غير ملزم للتعاون في موارد الفوسفات تمهيداً لإنشاء مشروع مشترك. ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.9% خلال الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له في 4 أشهر وفق بيانات رسمية، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الغاز وتكاليف الخدمات المنزلية. وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 14% و17%، فيما سجلت الخدمات الصحية والتبغ زيادات، في حين ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية والمطاعم والفنادق والمواصلات في الحد من ارتفاع التضخم. أعلنت الولايات المتحدة وكندا إحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين البلدين بعد اتفاق على تأجيل تطبيق رسوم جمركية أمريكية جديدة على مجموعة من السلع الكندية، في خطوة تهدف إلى منح الطرفين مزيدا من الوقت لتسوية القضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق نهائي. نتابع معا التقرير.
1: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 50% على كندا لمدة 3 أيام، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، مشيرا إلى أن العمل على إنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق بين البلدين لا يزال مستمرا. وجاء إعلان ترامب عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني في إطار مساع لتفادي دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ وتصعيد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. وأشار ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب كيستون الذي يربط كندا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أوقفه الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تأجيل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية حتى 21 أغسطس بموجب المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية الأمريكي. وأكد كارني إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع واشنطن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عملا مهما لا يزال يتعين إنجازه، مشيرا إلى أن بلاده خاضت خلال الأسابيع الماضية مناقشات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة الملفات التجارية العالقة. من جانبه قال الممثل التجاري الأمريكي جيمس جورير أن الاتفاق المرتقب مع كندا يتضمن ضمان نفاذ شامل إلى الأسواق لجميع السلع الأمريكية، إلى جانب التزامات تتعلق بالأمن الاقتصادي والسياسة المرتقبة في مجال التجارة الرقمية. وكانت الرسوم الجديدة في حال دخولها حيز التنفيذ ستطال واردات كندية بقيمة تقترب من 20 مليار دولار، كما كانت ستطبق بغض النظر عن استفادة السلع الكندية من المعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة

بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا التي أسهمت في حماية جزء كبير من الصناعة الكندية من الرسوم الأمريكية السابقة.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
3: نافذة.

0: على التاريخ.
1: هنا الكويت.
2: إذاعة على الهواء.
0: بقايا الليل.
3: استراحة الظهيرة.
4: صباح الخير.
5: إذاعة دولة الكويت.
6: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

تخيل امرأة تعيش في إنجلترا منتصف القرن التاسع عشر قبل أن يخترع أي حاسوب حقيقي بأكثر من 100 عام، تكتب مجموعة من الملاحظات الرياضية عن آلة ميكانيكية لم تكتمل صناعتها قط، وتصف فيها بدقة كيف يمكن لهذه الآلة أن تنفذ سلسلة من التعليمات المنطقية وأن تكرر خطوات بعينها، بل وأن تعالج يوماً ما أكثر من مجرد الأرقام. ولم تكن هذه الملاحظات مجرد خيال نظري عابر، بل تضمنت ما يعد اليوم أول خوارزمية في التاريخ صممت خصيصاً لتنفذ على آلة حاسبة قبل أن تبنى الحواسيب الفعلية بأكثر من قرن كامل من الزمان. إنها أوغستا آدا بايرون، كونتيسة لوفليس، ابنة الشاعر الإنجليزي الشهير اللورد بايرون، وعالمة الرياضيات التي تعرف اليوم بأنها أول مبرمجة حاسوب في التاريخ الإنساني. وقبل أن نفصل في حياة آدا لوفليس، لدينا تساؤل: لماذا ظلت أعمالها شبه منسية أكثر من 100 عام، رغم أنها تعد اليوم من أهم الأسماء المؤسسة لعلم الحوسبة الحديث؟ والإجابة تكمن جزئياً في أن ملاحظاتها نشرت عام 1843 ملحقة بترجمة لمقال عن آلة زميلها تشارلز بيبيج، فبدت للقارئ العابر مجرد حاشية على عمل رجل آخر، لا عملاً علمياً مستقلاً قائماً بذاته، وهذا التأطير قلل من فرصة تقدير أصالة أفكارها في حينها. وجزء آخر من الإجابة يتعلق بأن آلة بيبيج التحليلية التي كتبت آدا برامجها النظرية لم تبنى فعليا في حياة أي منهما، فظلت أفكارهما حبيسة الورق دون تطبيق عملي يثبت صحتها، إلى أن أعاد الباحثون اكتشاف قيمتها في القرن العشرين مع ظهور الحواسيب الإلكترونية الحقيقية التي أثبتت تاريخيا صحة كثير مما تنبأت به. ولدت آدا في لندن في العاشر من ديسمبر عام 1815، وهي الابنة الشرعية الوحيدة للشاعر الرومانسي الشهير اللورد بايرون وزوجته آن إيزابيلا ميلبانك، وهي سيدة اشتهرت بميلها الشديد إلى الرياضيات. وانفصل والد آدا وهي لا تزال طفلة رضيعة، وغادر والدها إنجلترا نهائيا بعد ذلك فلم تلتقي به أبدا، وتوفي وهي في 9 من عمرها. ولهذا كانت علاقتها به علاقة غائب حاضر عبر شهرته الأدبية الواسعة فقط، لا عبر معرفة شخصية مباشرة. وحرصت والدتها القلقة من أن تظهر ابنتها ميلا إلى الخيال الشعري الذي ميز والدها على توجيه

توجيه تعليم آدا نحو الرياضيات والمنطق منذ سن مبكرة جداً، بتعيين معلمين خصوصيين متخصصين في محاولة لتحصين ابنتها بما اعتبرته انضباطاً عقلياً يوازن ما تخشاه من إرث عاطفي متقلب. تلقت آدا تعليماً رياضياً وعلمياً نادراً لفتاة في إنجلترا في القرن 19، حيث كانت الجامعات مغلقة أمام النساء تماماً، فدرست على يد معلمين بارزين من بينهم عالمة الفلك والرياضيات الإسكتلندية ماري سومرفيل، التي كانت من أوائل النساء المقبولات في الأوساط العلمية الملكية البريطانية. وأظهرت آدا منذ صغرها موهبة لافتة في الرياضيات والمنطق، إلى جانب خيال واسع ورثته عن والدها الشاعر دون أن تلتقيه. ووصفت هي نفسها هذا المزيج بأنه علم شعري، أي قدرة على استخدام الخيال في خدمة الفهم العلمي الدقيق لا في مواجهته أو التقليل من شأنه. في 17 من عمرها التقت آدا عالم الرياضيات والمخترع تشارلز بيبيج، الذي كان يعمل على تصميم آلة حاسبة ميكانيكية معقدة، وتوطدت بينهما صداقة فكرية عميقة استمرت سنوات طويلة. أصبح فيها بيبيج بمثابة الموجه العلمي الأكبر سنا لموهبتها الرياضية المتقدمة. وأخبر بيبيج آدا عن مشروعه الطموح المعروف بالمحرك التحليلي، وهو تصميم لآلة حاسبة ميكانيكية للأغراض العامة، تعد بحق سلفاً نظرياً للحاسوب الحديث، رغم أنها لم تبنى فعلياً بكامل تصميمها في حياة أي منهما بسبب محدودية التقنية المتاحة آنذاك. وفي عام 1842 كلفت آدا بترجمة مقال كتبه عالم رياضيات إيطالي عن محاضرة ألقاها بيبيج في تورينو حول المحرك التحليلي من الفرنسية إلى الإنجليزية، وهي مهمة تبدو للوهلة الأولى مجرد عمل ترجمة تقني بسيط. لكن آدا لم تكتفي بالترجمة الحرفية، بل أضافت إليها مجموعة من الملاحظات الخاصة امتدت لتصبح أطول من المقال الأصلي ثلاث مرات تقريباً، ورتبتها أبجدياً من الملاحظة ألف إلى الملاحظة النهائية. وتضمنت هذه الملاحظات أفكاراً أصيلة تتجاوز بكثير حدود ما كتبه بيبيج نفسه عن آلته. ونشرت هذه الملاحظات عام 1843 موقعة بالأحرف الأولى لاسمها فقط، وهو أمر شائع حينها بين النساء الكاتبات في المجالات العلمية، تجنباً للتحيز الذي قد يواجه عمل امرأة لو نشر باسمها الصريح الكامل. تعد الملاحظة السابعة المعروفة بالحرف زد في ترتيبها الأبجدي أهم ما كتبته آدا على الإطلاق، ففيها وصفت بالتفصيل الدقيق سلسلة من الخطوات المنطقية التي يمكن للمحرك التحليلي أن يتبعها لحساب متتالية رياضية معقدة تعرف بأعداد برنولي. وهذا الوصف التفصيلي يعد اليوم أول خوارزمية في التاريخ صممت خصيصاً لتنفذ بواسطة آلة، وهو ما يجعل كثيراً من مؤرخي علوم الحاسوب يعتبرون آدا لوفليس أول مبرمجة حاسوب في التاريخ الإنساني، رغم أن الآلة التي كتبت لها هذا البرنامج لم تشغل فعلياً في حياتها. ولم تتوقف آدا عند وصف كيفية تنفيذ عمليات حسابية على المحرك التحليلي، بل تجاوزت ذلك إلى رؤية مستقبلية لافتة، إذ تصورت أن الآلة يمكنها يوماً أن تتعامل مع رموز غير رقمية أيضاً كالحروف والموسيقى، بشرط أن تمثل هذه العناصر بعلاقة رياضية منطقية قابلة للمعالجة. وكتبت في ملاحظاتها أن المحرك يمكن أن يؤلف مقطوعات موسيقية معقدة بأي درجة من التعقيد،
إذا أمكن التعبير عن العلاقات الصوتية والتوافقية الموسيقية بلغة رياضية رمزية. وهذا التصور يسبق بأكثر من قرن كامل ما نعرفه اليوم عن الحواسيب التي تنتج الموسيقى والصور والنصوص.

0: وليس الأرقام وحدها. يرى كثير من مؤرخي العلوم أن هناك فرقاً جوهرياً بين إسهام بيبيتش وإسهام آدا في هذا المشروع المشترك. فبيبيتش كان مهندساً ومخترعاً ركز أساساً على الجوانب الميكانيكية والحسابية لآلته، يريدها أداة حساب أسرع وأدق من العقل البشري. أما آدا فأدركت بعداً أعمق أن الآلة التي يبنيها بيبيتش ليست مجرد آلة حاسبة متقدمة، بل نموذج أولي لفكرة أعم بكثير، وهي إمكانية معالجة أي معلومة يمكن تمثيلها برموز منطقية. وهذا الفارق بين النظرة الحسابية الضيقة والنظرة الحاسوبية الشاملة هو ما يمنح آدا مكانتها الخاصة في تاريخ علوم الحاسوب، مستقلة عن دور بيبيتش المهندس. في عام 1835 تزوجت آدا من ويليام كينغ الذي أصبح لاحقاً إيرل لوفليس، فحملت لقب كونتيسة لوفليس الذي اشتهرت به، وأنجبت من زواجها 3 أطفال، وواصلت رغم مسؤولية الأسرة اهتمامها العميق بالرياضيات والعلوم. ولم يكن الجمع بين الحياة الأسرية والبحث العلمي الجاد أمراً سهلاً على امرأة في تلك الحقبة، إذ كانت الأوساط العلمية الرسمية شبه مغلقة تماماً أمام النساء. ومع ذلك واصلت آدا مراسلتها العلمية مع بيبيتش وغيره من العلماء، وحافظت على حضورها الفكري رغم كل القيود الاجتماعية المحيطة بها. أصيبت آدا لوفليس بمرض سرطان بطانة الرحم وتوفيت في 27 نوفمبر عام 1852 عن عمر لم يتجاوز 36، أي في السن نفسها تقريباً التي توفي فيها والدها اللورد بايرون، ودفنت بناءً على وصيتها إلى جانبه في مقبرة كنيسة القديسة ماري المجدلية بنوتنغهام. وهذا الرحيل المبكر جداً يجعل من إنجازها العلمي أكثر إثارة للتأمل، كل ما تركته من أثر فكري عميق في تاريخ الحوسبة أنجزته خلال سنوات قليلة من عمر قصير، قبل أن يتاح لها الوقت لتطوير أفكارها أكثر أو رؤية أثرها الحقيقي يتحقق على أرض الواقع. ظلت ملاحظات آدا لوفليس شبه منسية أكثر من قرن كامل بعد وفاتها، إلى أن أعاد عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينغ، أحد أهم مؤسسي علوم الحوسبة الحديث، الاهتمام بأعمالها في 50 القرن 20، حين ناقش أفكارها في أبحاثه المتعلقة بإمكانيات الآلة المفكرة. ومنذ ذلك الحين بدأ الباحثون في تاريخ العلوم يعيدون تقييم دور آدا لوفليس بصورة جدية أكثر، وأدركوا أن ما كتبت في منتصف القرن 19 لم يكن مجرد شرح لآلة بيبيتش، بل تصورا نظريا مبكرا لمفاهيم أساسية في علوم الحاسوب كالبرمجة والحلقات التكرارية والمعالجات الرمزية غير الرقمية. آدا لوفليس، لندن، القرن 19 الميلادي. كتبت أول خوارزمية في التاريخ وتصورت مستقبل الحوسبة قبل أن يبنى أول حاسوب. تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل: الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. تلهلم رونتجن واكتشاف الأشعة السينية، حين رأت العين ما وراء الجلد. كان الجسد قبل زمن الأشعة صندوقاً مغلقاً لا يرى الطبيب ما في داخله إلا بالعلامات والظنون أو بعد ألم طويل.
1: حين اكتشف العالم الألماني فيلهيم رونتجين أشعة غريبة تستطيع أن تعبر اللحم وتكشف صورة العظام، لم تكن مجرد صورة على لوح، بل كانت نافذة جديدة على الخفي في الإنسان.
0: وفي عام 1895 ميلادية لاحظ رونتجن أثراً عجيباً أثناء تجاربه على الأشعة المهبطية، ومن تلك الملاحظة ولد اكتشاف الأشعة السينية التي أصبحت لاحقاً من أهم أدوات التشخيص في الطب الحديث.
2: يا بارتا، أريدك أن تنظري إلى هذا اللوح. ما حدث الليلة لا يشبه أي تجربة سابقة.
0: أراك مضطرباً، هل تعطل الجهاز؟
2: بل العكس، لقد كشف لي ما لم أكن أتوقعه. هناك أشعة لا أراها، لكنها تؤثر في لوح التصوير وتعبر بعض المواد.
0: أشعة لا ترى؟ وكيف عرفت إنها موجودة؟
2: رأيت أثرها. أحياناً لا نرى الشيء نفسه، لكننا نرى توقيعه، كما لا نرى الريحة ونرى حركة الستار.
0: وماذا تفعل هذه الأشعة؟
2: تعبر مواد كثيرة، لكنها لا تعبرها كلها بالطريقة نفسها. العظم مثلاً يوقفها أكثر من اللحم، ولهذا يظهر في الصورة.
0: تظهر العظام؟ أتعني أن الإنسان يمكن أن يرى داخل الجسد من غير جراحة؟
2: هذا ما أظنه، وهذا ما يدهشني ويخيفني في الوقت نفسه.
0: ولماذا يخيفك؟
2: لأن كل باب يفتحه العلم يحتاج إلى حذر. أن ترى ما كان مخفيا نعمة، لكن النعمة نفسها تحتاج إلى مسؤولية.
0: هل تريد أن تجرب على يدي؟
2: إن رضيت نعم، أريد صورة تثبت أن هذه الأشعة تستطيع إظهار العظام.
0: سأمد يدي، لكن قل لي، هل سيكون الأمر مؤلما؟
2: لا ألم فيه. ستضعين يدك بين الجهاز ولوح التصوير، وسننتظر قليلا.
0: يا رونتجن، أشعر أنني لا أضع يدي على لوح تصوير، بل على عتبة زمن جديد.
2: ربما، وقد تكون هذه الصورة الصغيرة بداية طريقة تنقذ مرضى كثيرين.
0: كم من كسر كان الطبيب يعالجه بالحدث؟
2: كثير. وكم من رصاصة أو جسم غريب اختبأ داخل الجسد فصعب الوصول إليه. إذا نجحت هذه الأشعة فستمنح الطبيب عيناً داخلية.
0: عيناً داخلية؟ تعبير جميل ومخيف.

0: العلم كثيرا ما يكون كذا، جميلا لأنه يكشف، ومخيفا لأنه يغير حدود ما اعتدناه.
1: هل ظهرت الصورة؟
0: نعم. انظري،
1: هذه يدي، أرى عظام أصابعي، وحتى الختم ظاهر، كأنني أنظر إلى نفسي من الداخل.
0: هذه هي الدهشة التي لا تشبه شيئا. الصورة ليست لسطح اليد، بل لما وراء الجلد.
1: أشعر برهبة، كأن الجسد لم يعد سرا كاملا.
0: سيظل الجسد سرا، لكننا فتحنا نافذة صغيرة، والنافذة لا تعني أننا عرفنا البيت كله.
1: هل ستسميها أشعة ماذا؟
0: لا أعرف طبيعتها بعد، لذلك أسميها مؤقتا الأشعة السينية. نعم، الأشعة السينية، حرف المجهول في الرياضيات.
1: مجهولة؟ لكنها كشفت شيئا،
0: وهذا أجمل ما في العلم، قد يبدأ من مجهول ثم يقود إلى معرفة نافعة.
1: يا رونغتون، ماذا سيقول الأطباء عندما يرون هذا؟
0: بعضهم سيدهش، وبعضهم سيتردد، ربما يخاف آخرون، لكن الصورة ستتكلم بقوة. هكذا رأت العين ما وراء الجلد، وصارت الأشعة السينية بابا واسعا في التشخيص الطبي. ومن صورة يد واحدة بدأت رحلة طويلة، جعلت الأطباء أقرب إلى فهم الكسور والأمراض وما يختبئ داخل الجسد.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، ليست قيمة العلم في كشف الخفي وحده، بل في أن يجعل هذا الكشف رحمة للإنسان، فالعين التي ترى الداخل تحتاج دائما إلى قلب يحفظ الكرامة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.
1: شعب

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: تمام السابعة مساء، هي ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
2: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا. على الهواء مباشرة يتجدد لقاؤنا في 19 من أغسطس لنكون معكم على أثير موجات إذاعة دولة الكويت من الآن وحتى 8 مساء من الكويت الحبيبة، من حكاية الانتماء التي تسكن القلب، من الاسم الذي كلما ذكر شعرنا بالفخر والاعتزاز. أهلا بك الزميلة إسراء.
2: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الأعداد فريد الكندري وعبدالله الميموني.
1: ومن التقديم نحن معكم إسراء العسكر وعبدالله العمار.
2: وهذه أجمل وأرقى تحية مسائية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
2: يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ، وقبل أن نبدأ نسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت عزيزة آمنة مستقرة. هذه دعوة لمتابعتنا في برنامج مساء الخير يا كويت من المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ مع أولى أخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. أكد محافظ الأحمدي رئيس لجنة مبادرات التنمية الخضرية الخضراء الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح حرص اللجنة على متابعة واستكمال إجراءات معاملات المبادرين وتذليل كل الصعاب التي قد يواجهونها من بداية تقديمهم المبادرة حتى إنجازها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
2: وقال الشيخ حمود الجابر لوكالة الأنباء الكويتية كونا عقب ترأسه اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة، قال إنه تم بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتضمنت 12 مبادرة تقدم بها للجنة عدد من شركات القطاع النفطي الحكومية والخاصة والشركات الخاصة والجمعيات التعاونية والأفراد.
1: وأضاف أن تلك المبادرات تعنى بأعمال الزراعة التجميلية وتجميل وتطوير بعض الحدائق العامة في عدد من المناطق السكنية والزراعية، وتطوير المدخل الرئيسي لإحدى المدن، كذلك إعادة صبغ عدد من جسور المركبات الرئيسية وجسور المشاة على الطرق السريعة، إضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بالبيئة.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: نكمل معكم هذه الجولة، حيث أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي في وزارة النفط الشيخة تماظر خالد الأحمد الصباح الدور المحوري الذي تطلع به دولة الكويت في دعم وتطوير منظومة إعلام الطاقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمساهمة في تحديث الاستراتيجية الخليجية للإعلام بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا.
1: وقالت الشيخة تماظر الصباح في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط اليوم الأربعاء إن الوزارة شاركت بفعالية في جهود تطوير وتحديث الاستراتيجية الخليجية بما يسهم في الانتقال بالخطاب الإعلامي من نطاقه البترولي التقليدي إلى مفهوم أكثر شمولا لإعلام

0: الطاقة ويواكب التحولات في أسواق الطاقة وقضايا أمن الإمدادات والاستدامة وانتقال الطاقة والتطورات التقنية والبيئية المرتبطة بالقطاع.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة من برنامج مساء الخير يا كويت. لكل أب وأم حلم بأن يرى أبناءه ناجحين واثقين بأنفسهم، ومن أجمل ما يمكن أن نغرسه فيهم منذ الصغر هو حب القراءة والكتابة، فهما لا تعلمان الطفل الحروف والكلمات فقط، بل تفتحان له أبواب المعرفة وتنميان ثقته بنفسه وقدرته على التعبير. لأن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، موضوع الكتابة والقراءة، هذه الهواية الجميلة الذي مهما تقدم الزمن تبقى جميلة ويبقى لها رونقها، هذا الموضوع يهم كل أسرة وكل مجتمع. لذلك يسعدنا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت أن تكون معنا على الهواء مباشرة ضيفتنا الكريمة الكاتبة والمؤلفة الأستاذة أنوار عبد الرحمن التنيب، لنتحدث معها عن أهمية غرس القراءة والكتابة في الأبناء، وكيف نصنع جيلا يحب الكتابة ويستمتع بالتعلم. حياك الله أستاذ أنوار.
3: الله يحييكم ويعطيكم العافية على البرنامج الحلو والموضوع الأجمل.
2: الموضوع الأجمل يكتمل جماله بمشاركتك في هذا اللقاء أستاذ أنوار. نحن نعلم تماما بأن القراءة والكتابة من أجمل الأشياء، لأن فعلا الذي يتقنها، يتقن هاتين الهوايتين، يستمتع كثيرا، واللي ما يتقنها رايح عليه كثيرا. لذلك يجب أن نغرس هذه المحبة، محبة القراءة والكتابة في أبنائنا منذ الصغر. ولكن لماذا من المهم أن نفعل ذلك أستاذ أنوار؟ تفضلي.
3: أوشي يعطيكم العافية، مثل ما قلنا هذا الموضوع وايد جميل وحلو ومهم في هذا الزمن اللي اكثرت فيه الآيباد تشوفه بيد الأطفال والتليفون، يعني ياخذ من وقتهم وايد، وإحنا نبي منهم يعني إنهم يمسكون الكتاب بيدهم، يشعرون بالورق، يحسون بقيمة المعلومة، يحسون بقيمة القصة اللي هم يقرونها. لا يعني بلا شك إن يعني القراءة غير أنا لما أمسك تليفون وأقرأ فيه أو شيء، الورق نفسه يعني أو الإنسان يقرأ على كيفه وبعيون هادئة، حتى يعني نشوف التليفون، شوف في مثل نور التليفون أو نعم. إضاءة منه متعبة للعين.
2: ولكن أستاذ أنوار، يعني بعيدا عن التليفون وبعيدا عن الكتب الورقية، هناك أجهزة خاصة تقدم المحتوى الكتابي بطريقة تشبه الكتاب ولكنها إلكترونية، يعني
3: إلكترونية.
2: نعم يعني هذا
3: ايوه
2: تفضلي. هل هذا من الجيد استخدامه؟
3: ما فيها شيء. نعم جيد، يعني جيد جدا، والحين الناس تتطور، ما في شيء اذا الانسان يعني يواكب التطور في المجتمع.
2: نعم.
3: ولا مثل ما قلنا ان القراءه يعني طول ما انسان يقرا فهو يعني يعطي توسع في خياله.
2: صحيح.
3: ويتوسع في المعرفه.
2: صحيح.
3: ويصير عنده قدره في التعبير
2: والثروة اللغويه. نعم
3: نعم نعم، يصير عنده اللغه عنده اقوى، شوف اذا تكلم وتعبر ويفهم الكلمات، يفهم.
2: نعم.
3: يصير عنده حتى معلومات جديده يعني. نعم. يكتسبها من القراءه.
2: هذا صحيح، يعني أهمية القراءة والكتابة ليس من المنطقي الحقيقة أن نتحدث عنها، لأن يعني شيء واضح وضوح الشمس. هناك بعض الأطفال، حينما أتحدث عن الأطفال فأنا أتحدث يعني لعمر 17 سنة ما عليه، يسمحوا لنا عيالنا، يعني هناك بعضهم، البعض منهم حينما يتحدث تجدين طلاقة بلسانه، يعني حتى اختياره للكلمات والمفردات هناك دقة في هذه الاختيارات، وهناك فئة أخرى مع الأسف يعني كذلك من أبنائنا لما يجون يتحدثون يعني ما يعرفون يبنون جملة واحدة على بعضها، تشوفين مليون يعني كلمة يعني هذه ما أدري ليش يكررونها وايد، وشان والكلمات الأخرى اللي يستخدمونها يعني حتى في غير محلها، هذا يفرق. ولكن متى من الممكن أن نجني ثمار القراءة والكتابة في أطفالنا حينما نغرس فيهم هذه المحبة منذ الصغر أستاذ أنوار؟
3: احنا يعني من الجميل انه يكون في مكتبه بالبيت.
2: نعم.
3: ويعني ضروري، بس مو بس جماليه، لا هي من الضروريات ان احنا نحط مكتبه داخل البيت، نحط مكتبه فيها انواع كثيره ومعلومات كثيره. وبالنسبه للطفل نشوف، وحتى الشاب يعني احنا مثل ما قلنا اذا ل 17 سنه يعني ما شاء الله قدرتهم القراءه اكبر من قدره الاولاد الصغار يعني.
2: صحيح.
3: فاحنا نحط لهم المواد او المواضيع اللي تهمهم واللي يحبونها.
2: نعم.
3: يقرونهم.
2: نعم.
3: ونخلي الطفل هو اللي يختار شنو تبي تقرا عنه. هل تبي تحب، اذا شاف هو اي والله يحب الحيوانات ياخذ كتاب عن الحيوانات، واحد يحب مثلا يقول له عن حب الحرف، في ناس يعني انا شفت اطفال يحبون يعني يقرون عن النجاره، او ساعات يحبون يقرون عن شلون تشتغل اشياء، مخهم علمي ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: نعم.
3: وفي ناس يحبون مثلا القصه العاديه الخياليه، يحبونها. احنا اذا خلينا لهم يختارون الكتاب اللي يحبونه، وبعدها قعدنا معهم شنو قريت شنو لا، بهذه الطريقة احنا اعطيناهم فرصة ينطلقون حتى انهم في التعبير في لسانهم.
2: نعم.
3: لما اقول شنو قرأت انت قرأت اليوم، شنو عطني شنو الموضوع اللي قرأت عنه، ايش رايك بالكتاب اللي قرأت، يعطيني حتى رايه، لا والله يمه وايد حلو الكتاب، استفدت منه، شنو استفدت منه، والله خذت معلومة كذا كذا. يعني اعطي الجزئية اللي هو اللي يحبها، وخلي أعبر عن رأيه في الكتاب نفسه بعد.
2: نعم.
3: بذلك أنا قدرت أني أوسع في خياله وناقشه واتكلم معه وأعرف شنو هو استفاد من هذا الكتاب نفس الوقت، وعطاني رأيه طبعا.
2: نعم.
3: نفس الوقت أعطيته الفسحة لأنه يعبر.
2: حس نقدي يا ابني.
3: نعم.
2: يبنى عنده. نعم. أستاذة أنوار الكاتبة والمؤلفة الأستاذة أنوار التنيب، متى من الممكن أن نبدأ بتعليم أبنائنا القراءة والكتابة؟ أنا أعرف بأنها من سن صغيرة جدا.
3: نعم. يعني إحنا الحين نشوف في نخلي الحضانات، نقول الروضة يعني يعتمد طبعا الطفل هناك على الصور بالبداية وكلمات بسيطة، جمل بسيطة.
2: نعم.
3: يمكن هطل الأرنب يم يعني مثلا الدب يم الدجاجة مثلا، ونكتب أنه كان في حاضرة، يعني كلمات بسيطة.
2: نعم. ولكن الروضة ليست مرحلة متأخرة قليلا لتعليم الكتابة والقراءة؟ يعني هناك بعض الآباء والأمهات الجدد حاليا يعني في الجيل الجديد. نعم. يقرؤون لأبنائهم حتى يعني من عمر سنة.
3: لا بالنسبة للقراءة أنهم يقرؤون الوالدين. إيه.
2: نعم.
3: يقرؤون وهم صغار أصلا، في يعني حتى دراسة أن المرأة وهي حامل تقرأ.
2: نعم.
3: القصص كأن الطفل، يقولون أن الطفل أنه يسمعها.
2: نعم.
3: فهنا القراءة هذه عادي، حتى هو طفل بالإشارة بالملمح.
2: نعم.
3: تعطي حتى لو يعني أنا جربتها، كنا مرة أعطينا أطفال قصة، يعني اشتري لهم حيوانات صغيرة ألعاب، قلنا لهم راح الفيل حق الحصان وقال له كذا، يعني احنا وهو يستمع هذا الطفل، وبنفس الوقت انه هو يعني يشعر بالمتعة.
2: نعم.
3: ثم علمناه، واحنا اعطيناه من المفردات اللغة الفصحى، يعني حتى
2: وانا
3: نكلمه مو بس قاعد نتكلم باللهجة العامية.
2: صحيح.
3: بس نعطيه في اللغة الفصحى، لذلك نحببه في اللغة.
2: نعم.
3: نفس الوقت يصير عنده على قولتهم خيال واسع. وبعدين أنا عندي طريقة حتى أعطيتها مرة للأطفال، أني وأنا أقول لهم القصة، يقول لهم مثلا ذهب الفيل إلى الحصان، بعدين ماذا قال له، نخلي أهما يجاوبوني.
2: نعم.
3: يقولوا لي قال له لك مثلا على قولهم أنت كبير الحجم.
2: نعم. يكمل الحوار هو بنفسه.
3: يكمل الحوار.
2: نعم.
3: بعدين من مجرد ما يسكتون أنا أكمل لهم وراح كذا أكل كذا وقال له كذا وجد مثلا الزرافة.
2: نعم.
3: ماذا قالت له الزرافة؟ هو يكمل.
2: نعم.
3: بهذه
2: نعم.
3: الطريقة أنا أعطيت طريقة أنه يعني أنه يكمل من
2: نعم.
3: خياله من خياله.
2: طيب إذا بدأنا كل هذه الأمور، هذه الإجراءات مع أطفالنا منذ سن صغير أستاذة أنوار، متى نبدأ نلمس الأثر فيهم أو عليهم؟
3: يعني إحنا ما شاء الله اللي يبدون مع أطفالهم وهم صغار، يعني أنا شايفة أطفال يحفظون أجزاء من القرآن، أطفال بالروضة
2: صحيح.
3: يعني ما
2: صحيح.
3: شاء الله عليهم يعني
2: صحيح.
3: زين، فالأثر الإنسان كل ما يكبر شوي تلقى فيه الأثر، يعني لما يصير 10 سنوات إلا ما شاء الله يعني يعني اللي أهلهم دربوهم فعلا، فهتشوف عنده مكتبة بروحه يعني
2: نعم.
3: على 10 سنوات ما شاء الله مكتبته عامرة.
2: نعم نعم، وهذا شيء يعني يساعدهم أكثر على التعبير، والقدرة على التعبير تعطي ثقة كبيرة بالنفس، وأبناؤنا بحاجة إلى هذه الثقة في حياتهم المدرسية الاجتماعية بين أصدقائهم الأطفال أقرانهم، بحاجة إلى هذه الثقة والقدرة كما ذكرت بالتعبير الجيد الممتاز بالثروة اللغوية بانتقاء الكلمات، كلها من شأنها أن تجعل لهذه الثقة دفعة إلى الأمام، ربما نجدها في مرحلة متقدمة جدا. اليوم هناك ما يعرف بالكتب الصوتية أستاذة أنوار، نشغل كتاب ونسوق السيارة، ولا اللي يتمرن ولا اللي يسوي يعني، هل هذا أيضا يعني إيش رأيك فيه أول شيء؟
3: والله أنا يعجبني، يعني أنا ما عندي وقت، أنا كان يعني مثلا بالسيارة وعندي درب طويل عادي أفتح لي أسمع لي يعني كتاب صوتيا، يعني
2: نعم
3: أسمع
2: نعم.
3: صوتيا وبالعكس يعني أستمتع فيه. ما يعني
2: ماذا بالنسبة للأطفال، هل نستطيع أيضا؟
3: نعم نستطيع، وجميل بالعكس حلو، مش شرط أنه دائما يمسك الكتاب، لا نخليه يستمع، دائما يستمع ويندمج مع القصة، ما فيها شيء جميل يعني. بس إحنا نقول مرة كتاب ومرة يسمع ومرة إحنا نقرأ للقصة بنفسنا،
2: نعم.
3: مرة نخليه هو يكمل، عشان شنو؟ إحنا نبي الطفل مو بس مجرد إنه يقرأ وصامت، لا نبي يعبر.
2: نعم أكيد.
3: نجمع ما بين الاثنين، إنه نخليه هو يتكلم ويعبر عن اللي قرأ نفس وقت أو حتى اللي سمعه. مثلا أنا حطيت له قصة بالسمعية أسمعها، نقول شنو قال شنو صار شنو رأيكم، نخليه يتكلم.
2: نعم، دعينا نختم هذا اللقاء من فضلك أستاذة أنوار بسؤال ربما يتبادر على أذهان كثير من المستمعين الكرام، خصوصا إذا كانوا أباء ولا أمهات، يقولون شو نسوي إذا عيالنا ما يحبون يقرون؟
3: رقم واحد، إذا يعني هم يبون عيالهم يقرون الأب هو ما شاف أبوه أو أمه تقرأ، يعني يقولوا لا والله أنا ببدي معايرة، لازم هم على الأقل يقولون يلا الحين نبي نقرا كلنا، كل واحد ياخذ كتاب، الام تقعد معها كتابها، الابو مثلا العيال كل واحد يقول الحين وقت القراءه، فهو لما يشوف امه وابو قاعد يقرون يقرا مثلا، تقول له والله اذا قريت وكذا اعطيك كذا، يعني في المقابل
2: نعم.
3: انا مثلا اللي يقرا الكتاب
2: المكافاه،
3: شنو قال المكافاه زين. وبعدين غير هذا نخليهم هم يختارون بالبداية، لازم يختارون يعني ما أجبرهم، لأن إذا جبرت لا اقرأ هالكتاب لأنه تعليمي، أنا أشوف أنه هو تعليمي
2: نعم.
3: وما أشوفه، هو أشوفه ضغط نفسي
2: نعم.
3: أنا أقول هو يقول لا والله أنا أبي أقرأ عن هذا الديناصور، اقرأ عن الديناصور، فدأ عن الديناصورات، ما أمنع أقول لا والله شو أخبار الديناصورات
2: نعم.
3: انتهت،
2: لا يوجد هناك كتاب ممنوع يعني طالما أنه هو متوفر في الديرة،
3: لازم يستمعون
2: نعم. نعم.
3: يستمعون لهم ويشاركونهم في القراءة، وحتى ممكن في العائلة ممكن نقول والله كل جمعة احنا يا الأطفال في العائلة كل واحد يعني بنهاية اليوم بعد ما
2: نناقش كتاب
3: ورجل
2: نعم.
3: ايش رايكم، يقول لكل واحد فيكم شنو قرأ هالأسبوع، كل فلان
2: نعم.
3: انت قرأت كذا، انت قرأت يلا نسمعك
2: نعم.
3: انت نسمعك شنو قرأت، والله قرأت كتاب كذا، ويتبادلون ممكن الكتب وقصص بينهم، يلا انت عطها اليوم القصة وانت اخذها، من يتبادل
2: نعم.
3: يوم الجمعة نعطيكم المكافأة
2: نعم.
3: ونسمعكم شو تقولون وش رايهم، يعني نسوي لهم مثل نادي صغير في البيت
2: نادي
3: في
2: قراءة
3: الزوارة
2: نعم.
3: او حتى بين الاصدقاء، سوي لهم نادي صغير اذا حبوا يعني عشان يشجعون، او حتى في المدرسة نعم. يعني ممكن لطرق كثيرة يعني.
2: طرق كثيرة، ولكن بحاجة إلى مبادرة من قبل الأب والأم. إحنا نبادر، إحنا نبتدي بالقراءة وبعدها عيالنا يتعلموا. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة أنوار عبد الرحمن التنيب، الكاتبة والمؤلفة، استمتعت معك بهذا اللقاء.
3: الله يعطيكم العافية، مشكورين.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
4: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
5: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، العلاج الطبيعي أصبح جزءا هاما من علاج كثير من الآلام والإصابات، فهو يساعد على استعادة الحركة وتقوية الجسم وتحسين جودة الحياة، كما يساهم في الوقاية من تكرار الإصابة. فمتى نحتاج إلى العلاج الطبيعي؟ وما دوره في الوقاية؟ وما أحدث الطرق والتقنيات المستخدمة في العلاج؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا الأستاذة لولو محمد العسكر، أخصائي أول علاج طبيعي. أهلا وسهلا فيك أستاذة لولو.
2: هلا والله.
1: بداية أستاذة لولو، متى يحتاج الشخص إلى العلاج الطبيعي، وهل يجب أن ينتظر حتى يشعر بالألم للجوء إلى العلاج الطبيعي؟
2: لا طبعا، بالتأكيد المريض ما يحتاج أنه ينتظر إلى أن الألم يوصل إلى شدة كبيرة. العلاج الطبيعي دوره أيضا مهم من ناحية الوقاية. ممكن الشخص يحتاج إلى تقييم اختصاصي العلاج الطبيعي إذا لاحظ أنه عنده ضعف بالحركة أو اختلال بالتوازن، أو حتى إذا كانت طبيعة عمله أو نشاطه الرياضي عرضة للإصابات.
1: أكثر الحالات والإصابات التي يساعد العلاج الطبيعي في علاجها وتحسين الحركة فيها أستاذة لولو؟
2: ما نقدر نحدد شيء معين، لأن للعلاج الطبيعي مجالات كبيرة. ممكن يدخل مع حالات العظام، حالات الأعصاب، أيضا حالات تأهيل القلب والعناية المركزة، بالإضافة إلى الأطفال وكبار السن. بس إذا نبي نكون محددين أكثر في مجال العظام، ممكن نشوف أن بسبب استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل كبير مؤخرا،
1: نعم،
2: نبدأ نلاحظ أن مشاكل العمود الفقري في ازدياد.
1: نعم أستاذة لولو، استوقفني موضوع القلب، يعني حتى القلب لا علاج طبيعي؟
2: طبعا للعلاج الطبيعي دور كبير مع مرضى القلب، سواء كان بعد العمليات الجراحية، عمليات القلب نفسها بتأهيل القلب، أو بعد العمليات في العناية المركزة. للعلاج الطبيعي دور كبير جدا في المحافظة على الدورة الدموية، جودة التنفس، أيضا الحفاظ على مجال الحركة، وأشياء وايد بعد.
1: نعم أستاذة لولو، هل العلاج الطبيعي ممكن أن يغني عن الجراحة في بعض الحالات؟
2: الموضوع هذا وايد كبير، لأنه هو يعتمد على عمر المريض، شدة الإصابة، من متى هو عند الإصابة نفسها، إذا كان عنده مضاعفات أو لا، طبيعة حياته. فالمريض لما يبدأ يحس بالآلام يدش في تحت مظلة من التخصصات المختلفة اللي كلها تعمل حتى تعالجه، منها الطبيب اختصاصي العلاج الطبيعي، ممكن اختصاصي للأشعة، أيضا اختصاصي العلاج بالعمل، كلهم يجتمعون على حالة المريض هذا ليتم تحديد هل راح يكون التدخل الجراحي أفضل أو يمشي مع العلاج الطبيعي بالبداية.
1: نعم أستاذة لولو، بعض حالات الديسك يعني عندهم مشكلة، في مثلا يقول لهم الدكتور إن هذه الحالة صعب أني أسوي فيها جراحة، هل فعلا العلاج الطبيعي ممكن أن يغني عن العملية في موضوع الديسك؟
2: إذا تم تشخيص المريض بشكل دقيق وتقييم العلاج الطبيعي كان متكامل، ممكن أن المريض يستفيد بشكل وايد كبير ويوصل مرحلة أنه يستغني عن الجراحة.
1: نعم، كيف يساهم العلاج الطبيعي في الوقاية من الإصابات خاصة للرياضيين؟
2: طبعا مثل ما قلنا أنه هو العامل الوقاية جدا مهم، مع اختصاصي العلاج الطبيعي نحدد إذا كان الرياضي عنده ضعف في مجموعة عضلية معينة، أو عنده نقص في المرونة، أو خلل في التوازن العضلي. هذه كلها عوامل ممكن تساهم في زيادة احتمالية الإصابة. بناء على فحص اختصاصي العلاج الطبيعي يبدأ يحط برنامج تأهيل مناسب لمجموعة من التمارين تشمل القوة والمرونة والتوازن، مع تصحيح الوضعيات اللي يبدأ الرياضي يسوي فيها التمرين نفسه. مهم جدا أن الرياضي يبدأ يتحرك بطريقة أكثر كفاءة وأمان، على أساس أنه لما يبدأ ينزل يلعب اللعبة اللي هو يعني بارع فيها، سواء كان كرة قدم أو غيرها، احتمالية الإصابة تصير أقل.
1: نعم أستاذة لولو العسكر، أخصائي أول علاج طبيعي، ما أكثر الأخطاء التي يقع فيها المريض أثناء فترة العلاج الطبيعي؟
2: من أهم الأخطاء اللي إحنا نشوفها عدم الاستمرارية. المريض لما يبدأ يراجع مع اختصاص العلاج الطبيعي يكون هو حاس بمشكلة في الحركة أو أداء وظيفة معينة، بالإضافة إلى الألم. مع الجلسات يبدأ الألم يخف، الحركة تبدأ تصير أسهل، فالمريض يبدأ يتساهل في التمارين العلاجية وما يسويها بالتكرار الاختصاص العلاج الطبيعي يكون وصفها له.
1: نعم.
2: فيكون بهالطريقة وصل وقف بنص طريق التأهيل، فالعضلات ما تكون اكتسبت القوة الكافية ولا المرونة الكافية، فاحتمالية إعادة الإصابة تكون وايد كبيرة. الاستمرارية جدا مهمة. أيضا أداء التمارين بالشكل الصحيح وبالتكرار الصحيح، لأن أيضا إذا تم أداء التمرين بشكل أكبر من الموصوف للمريض نفسه ممكن يؤدي إلى إنهاك العضلة وزيادة احتمالية الإصابة.
1: نعم أستاذة لولو، هل التمارين المنزلية جزء أساسي من العلاج، وكيف نضمن أدائها بطريقة صحيحة؟
2: طبعا هي من أهم أجزاء العلاج الطبيعي. المريض لما ياخذ الجلسة ياخذها خلال تقريبا ساعة إلى ساعة ونص، مقابل 23 ساعة هو موجود فيها بالبيت.
1: نعم.
2: محتاجين التمارين العلاجية عشان تكون على مدار اليوم، شيء جدا أساسي. أدائها بشكل صحيح أيضا مهم. اختصاص العلاج الطبيعي يبدأ يعلم المريض كيفية أداء التمرين في الجلسة. ممكن المريض يطلب أن اختصاص العلاج الطبيعي يقوم بتصويره بتليفونه الخاص.
1: نعم.
2: تليفون المريض الخاص أساس يذكر أداء التمرين، يزوده في بروشورات أو فيديوهات للتمارين اللي يحتاجها.
1: نعم أستاذة لولو، أيضا بيودنا نعرف من حضرتك أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة اليوم في العلاج الطبيعي.
2: العلاج الطبيعي من التخصصات اللي هي دائمة التطور في المجال الطبي، ومهم جدا أن يكون العلاج مبني على الدلائل العلمية والتقييم الدقيق للمريض في أحدث الأساليب والدراسات. عندنا أجهزة جدا متطورة في تحليل الحركة والتوازن للمرضى، بالإضافة إلى استخدام أجهزة الواقع الافتراضي لتأهيل اللاعبين، أيضا بعض مرضى الأعصاب. واستخدمنا تقنيات التأهيل عن بعد وتقديم الجلسات عن بعد لبعض الحالات اللي صعب عليها أنها توصل للمستشفى أيضا.
1: نعم أستاذة لولو، ليش نشوف يعني الأغلب كبار السن يحتاجون لعلاج طبيعي؟ هل هذا بسبب يعني قلة الحركة، أو بسبب مثلا نقول الأمراض المزمنة، ولا يعني بودنا نعرف من حضرتك؟
2: بالنسبة لكبار السن، التقدم بالعمر بحد ذاته يدخل فيه تغيرات جسدية كثيرة، منها ضعف العضلات، اختلال المراكز الحسية للتوازن. هذا شيء طبيعي يصير مع التقدم بالسن.
1: نعم.
2: فمع العلاج الطبيعي يبدأ تأهيل كبير السن إن إحنا نحاول نتعامل مع التغيرات اللي قاعدة تصير، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، تحسين الوظيفة، وتعزيز الاستقلالية.
1: نعم، هل هذا ينطبق على الرياضيين أستاذة لولو؟ يعني نشوف الكبار في السن ما شاء الله يعني

0: يمارسون الرياضة بشكل منتظم، حتى أجسادهم تشوفينها ما تعطينهم عمرهم. هل هؤلاء يحتاجون للعلاج الطبيعي، ولا هم قدروا من خلال الرياضة والاهتمام بالصحة أنهم يتخطون هذه المرحلة العمرية بدون علاج طبيعي؟
1: طبعا اللي يبدأ من العمر الأصغر في زيادة النشاط البدني ما راح يعاني من المضاعفات مع كبر السن والتقدم بالسن، هذا شيء أكيد. وجود العلاج الطبيعي يساعد على هذا الشيء، ويعزز إن جودة الحياة والتقليل من مضاعفات اللي يمر فيها كبير السن.
0: نعم. على جانب آخر أستاذة لولو، نتكلم عن التقنيات العلاج الطبيعي المناسبة لكبار السن والأطفال، يعني هل هناك علاج طبيعي مختلف عن للفئة العمرية، أم أن لكل يعني شخص مثلا نقول طريقة مختلفة، الأطفال مختلفين عن الكبار؟
1: طبعا الأطفال مختلفين أكيد عن الكبار، الأهداف تختلف، طريقة العلاج تختلف بحسب العمر والحالة. بالنسبة للأطفال احنا نركز أكثر على تطورهم الحركي، توازنهم، والقدرة على المشاركة في اللعب والأنشطة. بالنسبة لكبار السن مثل ما قلت ان احنا نركز أكثر على الحركة والاستقلالية والقوة والتوازن، وهذول كلهم يساهمون في تقليل من مخاطر السقوط ومضاعفاتها.
0: نعم.
1: المبدأ دائما يكون واحد، اللي هو تحسين الوظيفة وجودة الحياة باختلاف الفئات العمرية، بس البرنامج نفسه يختلف باختلاف العمر.
0: نعم. أستاذة لولو، أخيرا وليس آخرا، النصيحة التي تقدمينها لكل شخص يعاني من ألم أو إصابة ويريد أن يبدأ العلاج الطبيعي بطريقة صحيحة.
1: في النهاية أهم نصيحة أن الشخص لا يتعامل مع الألم كمشكلة بحد ذاتها، لأن الألم هو عرض من الأعراض اللي إحنا نحس فيها لها مسببات، فاختصاص العلاج الطبيعي له القدرة على معرفة سبب الألم، وبالتالي وضع الخطة العلاجية بناء على الأهداف اللي يشوفها اختصاص العلاج الطبيعي مع الأهداف اللي يحتاجها المريض نفسه. أيضا الالتزام بالخطة العلاجية عند وضعها شيء أساسي، والوقاية طبعا أهم من الأفضل من العلاج. تعزيز النشاط البدني من البداية جدا مهم لتفادي الإصابات والمشاكل في المستقبل.
0: نعم. في الختام، العلاج الطبيعي يساعدنا على استعادة الحركة والتخفيف من الألم والعودة إلى حياتنا بشكل أفضل. كل الشكر لك الأستاذة لولو محمد العسكر، أخصائي أول علاج طبيعي. شكرا لك.
1: العفو، حياكم الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: نجدد لكم التحية مستمرون معكم في هذا اللقاء على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدم بيت السدو ورشة بعنوان فن النسيج. تعرف فيها المشاركون على أساسيات هذا الفن مع الأستاذتين عبلة الفلشاوي وأمل الشمري، وقام المشاركون من خلال هذه الورشة بتطبيق تقنيات ممتعة وبسيطة لإنتاج قطع فنية يمكن استخدامها كعناصر ديكورية أو شخصية. زميلنا علي عوفي أجرى لقاء مع الأستاذ عبلة أحمد الفلشاوي، دعونا نستمع.
4: السلام عليكم، معكم عبلة أحمد الفيلتشاوي من بيت السدو. ورشتنا اليوم ورشة النسيج الشبكي. ورشتنا اليوم تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مهرجان صيفي ثقافي. ورشتنا اليوم تعتمد على الشبك وعلى الخيوط. مهم جدا أن نعلم عيالنا أو حتى الكبار منا استفادة من الوقت في أشياء مفيدة مثل الخيوط. النسيج الشبكي يعتمد على منظور أقدر أنا من خلاله أطوع الوحدات اللي فيه، مثل ما إحنا قاعدين نسوي بوحدات السدو. وهو وحدات مختلفة، يعتمد على المربع وعد المربع. إيش كثر تعد عدد فردي فوق بعض أو يم بعض يطلع لك التصميم اللي أنت تبيه. إحنا هني ركزنا في وحدة تخص السدو، عشان كذي نبي اليوم أن نبين أهمية السدو، أهمية العمل اليدوي. ورش هذه وايد وايد جميلة ومهمة، وأحب أشكر مساء الخير يا كويت على الاستضافة، وأحب أشكر المجلس الوطني على إتاحة الفرصة لنا أن نسوي مثل هالورشة.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: ننتقل معكم إلى تغطياتنا التالية. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، قدمت مكتبة الكويت الوطنية أمسية شعرية وطنية بعنوان الكويت قلب واحد. شارك بها كل من الشاعر عبد الله الفلشاوي والشاعر الحارث الخراز والشاعرة دلال البارود. الشاعر عبد الله الفلشاوي أدلى للبرنامج بالتصريح التالي.
5: بداية أحب أشكركم في برنامج مساء الخير يا كويت، إذاعة دولة الكويت، وزارة الإعلام، وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، متمثل بأمينه العام دكتور محمد الجسار، ومكتبة الكويت الوطنية متمثلة بمديرها العام العنود الصباح، على تنظيم هذه الفعالية وهذه الأمسية الوطنية الرائعة اللي سمحت لنا أن نعبر فيها بكلماتنا وشعرنا عن حبنا لهذا الوطن الغالي، وطننا الكويت. وكذلك يعني أشكر زملائي الشعراء دكتورة دلال البارود على ما قدمت قصيدة من الموشح، قصيدة جميلة تستحق أن تكون عمل غنائي للوطن، وزميلي حارث الخراز اللي شارك معنا في قصيدة رائعة عن الوطن. كانت قصائدنا تترجم مشاعر حقيقية عشناها في الفترة الماضية الأليمة اللي مرت بها الكويت، فترة الأزمة، جعلتنا يعني ننطق بما في دواخلنا ونشعر بأن لدينا رسالة نريد أن نوصلها
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمرون معكم في تغطياتنا. أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية الملتقى الاقتصادي تحت عنوان قانون التستر التجاري الأثر الاقتصادي والتطبيق. مستمعين الكرام، تناول الملتقى آليات تطبيق القانون وأهمية تعزيز الرقابة والشفافية بما يسهم في حماية أصحاب المشاريع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وتنافسية. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع المحامي محمد آل صامل رئيس لجنة التنسيق الإداري مع وزارة العدل، كذلك هو عضو جمعية المحامين. دعونا نستمع للذي قاله.
6: القانون عبارة عن محاربة التستر التجاري، والمشرع نظر أو شاف أن هناك جريمة اللي هو التستر التجاري ووجب محاربتها، فسن بعض القوانين أو سن بعض المواد في القانون المذكورة أدناه تحارب هذا الفعل. لا شك أن القانون فيه أمور إيجابية كثيرة، منها يعني تكافؤ الفرص، ومنها أيضا الشفافية والوضوح أكثر في المعاملات المالية، في مداخيل الشركة، في أمور كثيرة يعني، وأيضا في رفعة جودة المنتج. أنا لما يصير عندي أحارب المتستر تجاريا وأعرف المستفيد الفعلي، أكيد أني راح أعرف جودة المنتج وأعرف أحاسبه فيما بعد. العقوبات تنم عن شغلتين، أولا الجدية في تطبيق القانون، هذا أولا، ثانيا ردع أي أمور يترتب عليها مخالفة هذا القانون. ولكن القانون، أي قانون ينجح لابد أن يكون فيه تضافر الجهود ككل، البيئة تكون مثل ما تقولين أفضل لرفعة المنتج الاقتصادي، لأن الهدف ترى من تشريع هذا القانون هو رفع جودة

0: اقتصاد البلد بإذن الله.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. العوازل الحرارية هي مواد تستخدم لتقليل الانتقال الحراري من خارج المبنى إلى الداخل صيفاً، ومن داخل المبنى إلى الخارج شتاءً، مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية المطلوبة وتقليل استهلاك الكهرباء. تطبيقات العزل الحراري: عزل الأسطح والأدوار المعلقة عزلاً حرارياً، استخدام الطابوق الأبيض بسماكة 25 سنتيمتر وكثافة 500 كيلوغرام للمتر المكعب، عزل الأعمدة والجسور الخارجية عزلاً حرارياً. من مواد العزل الحراري: الصوف الصخري، الصوف الزجاجي، البوليوريثان. فوائد العزل: تقليل تسرب الحرارة والحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف وتحسين كفاءة تشغيلها، تقليل الأحمال الكهربائية وقت الذروة، دعم الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه: وفر.
2: مستمعينا الكرام، سنكمل معكم هذه الحلقة حتى 8 مساء، ولكننا سنتوقف قليلا من أجل دخولنا الفترة الدينية لأذان العشاء.
3: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نجدد لكم التحية، عودة لبرنامج مساء الخير يا كويت على الهواء مباشرة. دعونا نكمل هذه التغطيات. تحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قدمت مكتبة الكويت الوطنية ورشة عمل بعنوان الأفلام القصيرة، قدمها الدكتور ياسر ملا علي، والتي تعرف من خلالها المتدربون على أساسيات صناعة الأفلام وتمكينهم من صناعة مشاهد سينمائية متكاملة باستخدام معدات وتقنيات احترافية. خوش ورشة الحقيقة، يعني يبدو أنها ورشة ممتعة جدا.
3: أكيد.
2: لذلك زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع السيد ياسر ملا علي. دعونا نستمع للذي قاله.
4: معكم الدكتور ياسر ملا علي محمد، ودورة اليوم كانت في إخراج الأفلام القصيرة، وهي دورة تمكين الجيل الجديد شلون عن طريق الأفكار القصصية يحولونها إلى أدوات بصرية بأدوات المتاحة في الدورة. كانت الدورة تقريبا ساعتين إلى ساعتين ونص، تم حضور 17 شخص إلى 20 شخص من كافة فئات المجتمع. أعطينا دورة خاصة في المصطلحات السينمائية، ومن المصطلحات السينمائية إلى كافة التفاصيل، وبعدها أفكارهم تحولت وترجمت إلى نصوص احترافية، وانتقلنا بعدها إلى التنفيذ. بلشوا يصوروا مشاهد سينمائية بسيطة مع دراسة لكافة الأدوات وتعزيز فيهم روح الفريق، وبعدها إلى نهاية الموضوع شفنا النتائج السينمائية البسيطة مع تعليم بسيط على أدوات المونتاج. وهذه باختصار كانت دورة اليوم، وشكرا للحضور وشكرا لوزارة الإعلام واهتمامها في هذه الأمور، ونشوفكم إن شاء الله على خير.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، عودة لأخبارنا المحلية في برنامج مساء الخير يا كويت. توقعت إدارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم الأربعاء وغدا الخميس برياح شديدة الحرارة ونشطة مثيرة للغبار تتسبب بانخفاض الرؤية الأفقية، على أن تتحسن الأحوال الجوية بعد غد الجمعة.
2: وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد اليوم وغدا بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تزيد سرعتها على 50 كيلو مترا في الساعة.
3: وأوضح العلي أن الرياح ستكون مثيرة للأتربة، تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خصوصا المكشوفة، كما تؤدي الرياح إلى ارتفاع أمواج البحر، متوقعا أن تتراجع سرعتها تدريجيا ابتداء من الساعة الأولى من يوم الجمعة وتتحسن الأحوال الجوية.
2: وذكر أن الطقس المتوقع بصفة عامة اليوم وغدا يكون شديد الحرارة مع رياح شمالية مثيرة للغبار نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا، ويترسب الغبار تدريجيا خلال فترة المساء.
3: وأفاد العلي بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 46 و 48 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية.
2: ودعا مرضى الربو والحساسية والأمراض المزمنة والأمراض الأطفال وكبار السن إلى ضرورة توخي الحذر عند الخروج نظرا إلى ارتفاع درجات الحرارة والغبار، مع ضرورة وضع الكمامات الخاصة. للحين موجودة عندك الكمامات؟
3: ما استخدمتها
2: حتى أيام كورونا، يعني كان واجب
3: أختنك ما أقدر
2: يعني كان قانون، ولكن ربما بعض البيوت لا زالت تمتلك هذه الكمامات من 2020 و2021. طلعوها مرة ثانية
3: نفضل يعني أنا في ظل هذه الطقس. طبعا أكيد أصحاب الأمراض والحساسية الله يكون في عونهم يعني، ويتوخون مثل ما قالوا والحذر، ويهتمون في نعم اللي ما عنده شيء ما يطلع. ولكن تدري يعني عبد الله، أنا الطقس لما يكون يعني البعض يستغرب غبار ولا رطوبة أكون سعيدة. يمكن الغبار أحس أن تخف الزحمة، زحمة
2: تخف الزحمة، وسبحان الله كأن الأجواء تصبح يعني أقل حرارة.
3: صح مع الغبار. صح. والرطوبة مفيدة للبشرة.
2: والله شوفي، أنا ممكن أستحمل الحرارة وأستحمل الغبار، الرطوبة الحقيقة يعني دمها ثقيل شوية.
3: يمكن إحنا النساء نحب الرطوبة لأنها مفيدة للبشرة.
2: ربما، ولكن لم أعلم بأن الرطوبة فعلا مفيدة للبشرة وتخنق يا إسراء، تخلي الواحد ما يقدر يتنفس.
3: الحمد لله على نعمة التكييف عندنا، يعني يمكن تفرق في بعض الدول، ولكن الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء اللي إحنا عايشينه. المجمعات مكيفة، البيوت مكيفة، السيارات مكيفة، فالأمور بسيطة بإذن الله.
2: آمين يا رب العالمين.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: وبهذا مستمعينا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
2: وفي الختام سلام وشكرا جزيلا على طيب متابعتكم. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
3: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
2: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
2: سعد البوس من التنفيذي على الهواء.
3: مستمعينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
2: في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج سلام العنزي.

0: في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، مؤكدا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمال سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتي درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. والرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. أهلا بلقائكم من جديد. تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وقد قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية. ومن جانب جمهورية السودان الشقيقة معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد وكبار المسؤولين. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف محي الدين سالم والوفد المرافق له. أعربت وزارة الخارجية عن إشادة دولة الكويت بالدور المهم الذي تطلع به المنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني وما يبذلونه من جهود في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وإنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين من النزاعات والكوارث في مختلف بقاع العالم، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية وتتناهى التحديات التي تواجه العمل الإنساني. واستذكرت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف اليوم بكل إجلال وتقدير تضحيات العاملين في المجال الإنساني، مؤكدة ضرورة تعزيز حمايتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية بأمان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، كما أكدت أهمية احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق جددت الوزارة ترحيب دولة الكويت باعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته 62 بتوافق الآراء للقرار المعنون إثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، الذي جاء بمبادرة من دولة الكويت باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتعزيز احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة. وأكدت الوزارة بهذه المناسبة مواصلة دولة الكويت نهجها الثابت القائمة على مد يد العون للمحتاجين وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، انطلاقا من التزامها الراسخ بالعمل الإنساني وإيمانها بأهمية التضامن والتعاون الدوليين في مواجهة الأزمات، بما يعكس دورها شريكا فاعلا في دعم الجهود الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. ونتحول إلى التصعيد العسكري بالمنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك. وأضاف ترامب أن عددا كبيرا من السفن عبر مضيق هرمز الليلة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء ما وصفه بأزمة إيران. وشدد الرئيس الأمريكي مجددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أنها ستستخدمه إذا امتلكته. وفي بروكسل قال حلف شمال الأطلسي الناتو إن الحلف مستعد للدفاع عن كل الدول الأعضاء ضد أي تهديد إيراني، وذلك ردا على أسئلة عن تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال تفكير إيران في مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب. وأضاف الحلف أنه عندما اعترضت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي بنجاح صواريخ باليستية اتجهت صوب تركيا من إيران في 4 وقائع منفصلة، فإن الردع والدفاع في وضع قوي وفعال. وفي لبنان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم على مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. ميدانيا واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تحركات جنوده في الجنوب اللبناني مع استمرار قصفه وعمليات التفجير في القرى. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميره الممنهج للقرى والبلدات، حيث نفذ تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت أعقبه دوي 3 تفجيرات في بلدات طلوسة وحولة وبني حيان تردد صداها بشكل عنيف في منطقة النبطية، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدة زوتر الشرقية وفي محيط بلدة المنصوري، وأغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة النبطية الفوقة ودمره بالكامل، في فيما استهدف القصف المدفعي المركز بلدة المنصوري. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4348 قتيلا و12307 جرحى. سياسيا، وقبل مغادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما للبحث بالمفاوضات مع إسرائيل ومستقبل المناطق التجريبية واليونيفل، أكد الرئيس عون العمل على استغلال كل الفرص لمصلحة لبنان ولتحقيق الاطمئنان في الجنوب، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو انسحاب إسرائيل من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وإعادة الإعمار، مشددا على العمل مع أصدقاء لبنان في العالم للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام باتفاق الإطار. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة، وأشار خلال استقباله وفد مجموعة العمل الأمريكي

0: الأمريكية من أجل لبنان، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي باستطاعتها إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، لافتا إلى أنه يضمن حينها انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي يملك السلاح في تلك المنطقة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي جديد الملف السوري، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين في ريف القنيطرة الشمالي بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظة درعا وريف دمشق، فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. وأدانت سوريا في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي كريستينا لاسن بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارات على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. وأضاف باراك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص، في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. الزميل عبد الرحيم أبو كويك والتفاصيل.
2: لا يبدو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قادر على وقف النيران، ففي أبرز تطور ميداني استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة لطائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مقرا للشرطة المدنية وسط مدينة غزة، لترتفع حصيلة شهداء التصعيد في مختلف مناطق القطاع إلى 11 شهيدا مع أكثر من 15 إصابة. ووصفت جهات فلسطينية استهداف مقر الشرطة بالمجزرة، فيما قالت إن استهداف مؤسسة مدنية تؤدي مهام حفظ الأمن والنظام ينذر بتفاقم الفوضى والفلتان في القطاع. ولم يقتصر التصعيد على مدينة غزة، فقوات الاحتلال واصلت إطلاق النار والقصف في شرق المدينة وحي التفاحة، واستهدفت المدفعية مناطق شرق دير البلح ومخيم لبريج، بينما أطلقت نيران الزوارق الحربية نحو الساحل. وفي جنوب القطاع، أصيب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في خان يونس التي شهدت أيضا إطلاق نار مكثفا شرق وجنوب المدينة، إلى جانب قصف في العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع. ويأتي ذلك بعد مجزرة ميناء غزة أمس التي ارتفع عدد شهدائها إلى 7، إلى جانب 14 مصابا، ما يعكس اتساع دائرة الخروقات وتراجع فرص التهدئة على الأرض. أما سياسيا، فيتزامن هذا التصعيد مع خلافات مستمرة حول المرحلة الثانية من الاتفاق، ففي حين تتحدث واشنطن عن خطوات لتنفيذ خارطة الطريق يربط الاحتلال الانسحاب بملف نزع سلاح المقاومة، ما يبقي الانتقال إلى المرحلة التالية عالقا. أما إنسانيا، فتتسع الفجوة بين الاحتياجات والاستجابة، فنحو 20,500 مريض يحتاجون إلى السفر للعلاج خارج القطاع، منهم 4,000 من مرضى الأورام، فيما تحتاج نحو 2,000 حالة حرجة إلى إجلاء طبي عاجل. وداخل القطاع لا تعمل سوى 19 مستشفى من أصل 38، مع نقص في نحو 593 صنفا دوائيا أساسيا. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وعلى الصعيد السياسي، اتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. وأضافت الحركة أن هذا الاستهداف يكشف إصرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة ضمن حملة التصعيد المتكرر على الضفة. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيا خلال الساعات الماضية، وتتزامن حملات الاعتقال مع تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، واعتداءات متكررة بما يشكل جزءا من منظومة متكاملة تستهدف الفلسطينيين وتهدف إلى فرض مزيد من السيطرة عليهم ودفعهم إلى مواجهة واقع متواصل من التهديد والعنف والترهيب. وفي رام الله، شدد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم على ضرورة مضاعفة الجهود والضغوط الدولية لتطبيق المرحلة الثانية من إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء بعملية التعافي والإعمار وإيقاف كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ أكثر من 16 شهراً. في السودان، تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. هذا وقد أعلنت مصادر ميدانية وعسكرية سودانية استسلام وانشقاق عدة مجموعات تابعة للدعم السريع. وأشارت تلك المصادر إلى أن المجموعات المنشقة سلمت نفسها بكامل عتادها العسكري وقوامه 50 عربة قتالية إلى قوات الجيش في ولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة. في أنقرة، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف المقاتلين الأكراد في إطار جهود الحكومة لإحلال السلام مع حزب العمال الكردستاني. ونشر القانون في الجريدة الرسمية على أن يدخل حيز التنفيذ فقط بعد تأكيد مجلس الأمن القومي التركي أن الحزب حل نفسه بالكامل ونزع سلاحه. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن روسيا لا تعاني من أي تبعات كبرى ولا عواقب وخيمة لهجمات أوكرانية على منشآتها الصناعية. وأضاف بوتين أنه أعطى أمرا للحكومة الروسية اليوم بإطلاق برنامج لإعادة بناء المستودعات التجارية التي تضررت أو دمرت جراء الهجمات الأوكرانية المتواصلة منذ شهر. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في جمهورية دونتسك شرق أوكرانيا، كما أعلنت عن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس المحررين وصلوا إلى الأراضي البيلاروسية، حيث تتولى مفوضية حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتروفا الإشراف على استقبالهم والعمل معهم بشكل مباشر. وفي كييف، أعلنت السلطات في أوكرانيا مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين اليوم في هجوم صاروخي روسي استهدف شمال شرق أوكرانيا. من جهة أخرى، أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية توقف محطة لتوليد الطاقة الحرارية وسط أوكرانيا عن العمل بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية. في غضون ذلك، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إنجاز عملية تبادل جديدة تضمنت 103 أسرى من الجانب الروسي و103 أسرى من الجانب الأوكراني، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 7997 أسيراً. وفي تطورات ملف الخلاف بين واشنطن والمحكمة الجنائية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية رسولا فون دير لاين اليوم إنها تقف بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ورئيستها توموكو أكاني والمسؤولين الذين يطلعون بتنفيذ مهامها، وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة لعقوبات على رئيسة المحكمة. معا إلى هذا التقرير.
3: في تطورات تصعيد الخلاف بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين اليوم إنها تقف بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ورئيستها توموكو أكاني والمسؤولين الذين يطلعون بتنفيذ مهامها، وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة لعقوبات على رئيسة المحكمة. وأضافت فون دير لاين أن المحكمة الجنائية الدولية تسهم في تحقيق العدالة لضحايا بعض من أفظع الجرائم في العالم، مشددة على أنه للاطلاع بهذا العمل الهام يجب أن يكون بمقدور قضاتها ومسؤوليها العمل باستقلالية ومن دون ضغوط خارجية. وأعلنت الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكاني وعبد الله سي من السنغال، وهو محام كبير في المحكمة الجنائية الدولية، متهما المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بالوهمية وغير الحقيقية. وأضاف روبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت هذه العقوبات لحماية الأمريكيين من هذه المحكمة المزيفة. وبدورها وصفت اليابان اليوم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة ومؤسفة جدا. وتعد هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ولا تعد الولايات المتحدة عضوا في المحكمة.
1: وفي سول أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن سول وواشنطن ستخفضان فترة التدريبات العسكرية المشتركة. يأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الحرب في وقت سابق بتقليص مشاركة واشنطن في المناورات السنوية بشكل كبير. بدورها قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو غونغ اليوم إن بيونغ يانغ لا تبدي أي اهتمام على الإطلاق بقرار الولايات المتحدة تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، مضيفة أن طبيعة المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لم تتغير رغم خفض حجمها.

0: وفي محطاتها الاقتصادية من هذه الجولة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا اليوم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين البلدين بعد اتفاق على تأجيل تطبيق رسوم جمركية جديدة على مجموعة من السلع الكندية. المزيد في هذا السياق.
1: قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية البالغة 50% على كندا لمدة 3 أيام، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم، مشيرا إلى أن العمل على إنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق بين البلدين لا يزال مستمرا. وجاء إعلان ترامب عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني في إطار مساع لتفادي دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ وتصعيد الخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. وأشار ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إلى إمكانية إعادة إحياء مشروع خط أنابيب كيستون الذي يربط كندا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أوقفه الرئيس الأمريكي السابق جون بايدن. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كيرني أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تأجيل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية حتى 21 أغسطس بموجب المادة 338 من قانون التعرفة الجمركية الأمريكي. وأكد كارني إحراز تقدم كبير في المفاوضات مع واشنطن، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن عملا مهما لا يزال يتعين إنجازه، مشيرا إلى أن بلاده خاضت خلال الأسابيع الماضية مناقشات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة الملفات التجارية العالقة.
0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام قرابة 47 نقطة ليبلغ مستوى 8821 نقطة و13 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 106 نقاط ونصف النقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول قرابة 37 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 389,400,000 سهم عبر 25,818 صفقة نقدية بقيمة 103,200,000 دينار. ونصل معنا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة المسائية، ونناقش فيها مستقبل وقف إطلاق النار في غزة. تتزايد الضغوط الدولية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسط استمرار الخلاف بشأن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، في وقت شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لوقف إجراءات الاحتلال في غزة والضفة الغربية. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وآخرها الغارة التي استهدفت موقعا داخل ميناء الصيادين غربي مدينة غزة، فيما اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض جهود الوسطاء والدفع نحو إعادة إشعال الحرب. حول هذه التطورات انضم إلينا من القاهرة دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد.
2: تحياتي، أهلا وسهلا،
0: حياك الله. بداية، ما الذي يعطل الانتقال فعليا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟
2: بعد التحية، أعتقد أن طبعا الاحتلال الإسرائيلي واستمرار إسرائيل في الآلة العسكرية واستمرار أيضا إسرائيل في حث الجنود وحث أيضا المستوطنين على العبث بالأمن الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يمثل أحد الأسباب الرئيسية للمسار الخاص طبعا باستمرار العمليات العسكرية. هذا جانب. الجانب الآخر، يريد بنيامين نتنياهو أيضا واليمين المتطرف أن يبدو حالة من الحالات الخاصة باستمرار الدعم للأيديولوجية المتطرفة، استمرار الدعم أيضا لكسب ولاء من المتطرف، خاصة أن هناك طبعا انتخابات إسرائيلية ستعقد في أكتوبر المقبل، وبالتالي كل هذه المؤشرات تمثل طبعا أيديولوجيات خاصة باستمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية واستمرار أيضا بعث المسألة الخاصة باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
0: نعم دكتور محمد، يبدو أن قريب منك بعض الأصوات التي يعني تشوش هذا الاتصال معك. إذا كيف تقرأ استمرار؟ إذا يبدو أن الاتصال انقطع بيننا وبين دكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. نحن نحاول الآن إعادة الاتصال به مرة أخرى.

0: إذن نرحب مرة ثانية بالدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، كيف تقرأ استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع بالتزامن مع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار؟
1: أعتقد طبعا أن هذه الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار تبذل سواء من خلال الوسيط المصري أو الوسيط القطري أو الوسطاء العرب الطرف الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد الالتزام بوقف إطلاق النار، إسرائيل تريد استمرار العمليات العسكرية من أجل هدفين. الهدف الأول هو تحقيق طبعا أيديولوجية اليمين المتطرف، ثانيا كسب الولاء لأعضاء اليمين المتطرف سواء من خلال طبعا ما إسرائيل سواء أيضا ما يتعلق بكسب ولاء أيضا لإسرائيل، خاصة طبعا أننا على وشك الاقتراب من انتخابات

0: الإسرائيلية الجديدة في أكتوبر المقبل. كل هذه الأسباب المجتمعة تؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى الأيديولوجية اليمينية المتطرفة طبعا المنبثقة من مسألة السلام مع الفلسطينيين واستمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في خط
1: نعم. دكتور محمد، نأسف لهذا التقطع في الصوت. إذن من القاهرة دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار وترسب الغبار تدريجيا ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط أحيانا، سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. أما الطقس المتوقع لنهار يوم الخميس راح يكون طقس حار ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، سرعة الرياح من 20 إلى 55 كيلومتر بالساعة، مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 35 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 34، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 31، ميناء الحمدي وفيلتشة 37، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 36، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 6 قدم. أعلى مد في الساعة 4:35 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 11:30 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:54، موعد شروق الشمس في الساعة 5:19. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. دولة الكويت تشيد بالدور المهم للمنظمات الإنسانية والإسهامات الكبيرة التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، مؤكدا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الشمال سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتي درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. والرئيس الأمريكي يعلن تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 50% على كندا لمدة 3 أيام. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم الزع العتيبي، من الإخراج سلام العنزي، وهذه تحية من الزملاء في إدارة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا الكويت والساعة فيها 8:34. أهلا بكم مستمعينا الكرام من النشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف نرشيد ومن الإخراج علي غلوم. بداية مع العناوين، مواجهات مرتقبة غدا في

0: من الجولة الحادية والعشرين من دوري زين للدرجة الأولى. طائرات الكويت تضم السلمان. براعم الكويت يفوزن بذهبية زوج الفتيات ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة بالأردن. النصر يضرب الدرعية برباعية في كأس خادم الحرمين الشريفين. ريال مدريد يقدم مدربه الجديد مورينيو. رسميا برشلونة يعلن ضم رودري. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت. فأهلا بكم. تختتم غدا منافسات دوري زين للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين والأخيرة في الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي الشامية مع خيطان على الملعب الفرعي بإستاد جابر، وفي المباراة الثانية يلاقي سبورتي نظيره برغان على استاد نادي الساحل. أما ثالث المواجهات الغد فستكون بين ناديي الساحل واليرموك على استاد جابر بنادي الصبيخات. وحول استعدادات نادي الساحل للمباراة أدلى مدير الفريق محمد العنزي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالبداية نبارك لأنفسنا لله الحمد التأهل لدوري ممتاز بعد تعب وجهد خلال الشهرين السابقين، لله الحمد استطعنا التأهل لدوري ممتاز في ظروف كانت استثنائية، ولكن لله الحمد الشباب كانوا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل اللاعبين والجهاز الفني والإداري والقطاع الطبي التأهل لدوري ممتاز. وإن شاء الله بإذن الله مباراتنا باكر مع نادي اليرموك بتكون المباراة تعبنا ما يروح في هذه المباراة، نبي نكون أول دوري درجة أولى بإذن الله تعالى. مباراة باكر يعني يمكن التعادل لياخذ الدوري، فإن شاء الله الشباب يعرفون أن هذه مباراة تتويج وإن شاء الله اللاعبين كلهم مستعدين لهذه المباراة، والله وفقنا إن شاء الله في المرحلة القادمة والله يعطيكم الصحة والعافية.
0: ولمعرفة جاهزية اليرموك للمباراة أدلى مدير الاحتراف بالنادي عادل البلوشي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بخصوص استعدادات نادي اليرموك في المباراة الأخيرة ضد نادي الساحل، طبعا احنا مالنا إلا 3 نقاط، وللأسف يعني بنتيجة المباراة الأخيرة ضد نادي الساحل غير الفوز احنا ننتظر نتيجة مباراة صليبخات والجزيرة، فنتمنى التوفيق حق الكل. أمانة الفريق مستعد، عندنا كرت أحمر في محترف ما راح يلعب وغير الإرهاق اللي صاير، فنتمنى أمانة اللاعبين يشدون حيلهم. نتمنى التوفيق حق الفريقين وإن شاء الله الله يوفق الجميع.
0: وفي آخر لقاءات الجولة يلتقي الجزيرة مع منافسه الصبيخات على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان. وحول استعدادات الجزيرة للمواجهة أدلى مدرب الفريق إبراهيم عبيد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: بداية أحب أهنئ نادي الساحل على التأهل، جمهور نادي الساحل حسموا بطاقة التأهل، لكن ما زال تحديد المراكز، المركز الأول والبطاقة الثانية إلى الآن ما تم تحديدها، يبقى اللي هو الجولة الأخيرة اللي هي مباراتنا إحنا وصليبخات ومباراة الساحل واليرموك، راح تحدد اللي هو بطل الدوري وتحدد بنفس الوقت اللي هو البطاقة الثانية. نتمنى أن يعني النتائج تخدمنا ونحسم مباراة، اللي علينا احنا راح نجتهد ان نحقق الفوز ان شاء الله مباراة صليبخات، وننتظر اللي هو نتيجة الفريق الثاني او المباراة اللي هو الساحل واليرموك.
0: ولمعرفة استعدادات للصليبخات للمباراة ادلى عضو مجلس الادارة ورئيس جهاز الكرة حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
4: مباراتنا باكر مباراة مصيرية، واليرموك لازم يفوز علشان ينطر تعثرنا، والجزيرة لازم يفوز علينا علشان ينطر نتيجة اليرموك، والساحل يبي الساحل يفوز واحنا نبي نفوز عشان نصعد، فنتائج معقدة شوي، بس احنا ما لنا شغل باقي النتائج، احنا علينا ان احنا نفوز، وان شاء الله التركيز ان الشباب عازمين ان شاء الله ومركزين ومنافس لاخر مباراة، فان شاء الله ان الله يكتب لنا التوفيق، يكتب التوفيق للجميع إن شاء الله، اللي بيصعد بنبارك له، واللي ما يصعد إن شاء الله ما حالفه الحظ يشد حيله، وإن شاء الله الموسم اللي وراه إن شاء الله يصعد. أنا بالنسبة لي مباراة الجزيرة مباراة مهمة، نادي الجزيرة نادي متطور، نادي عنده طموح، وإن شاء الله الله يكتب اللي فيه خير.

ضمت إدارة الكرة الطائرة بنادي الكويت لاعب الكرة الطائرة لطلال السلمان إلى صفوف الفريق الأول تدعيما له لمنافسات الموسم الجديد. جاء ذلك عبر حسابات النادي في تطبيقات التواصل الاجتماعي. وكان الأبيض قد تعاقد مع المدرب الأرجنتيني روبين وولوشين لقيادة الفريق إلى جانب المحترف البرازيلي ماركوس جونيور. فاز منتخب الكويت لكرة الطاولة فئة 11 عاماً بالميدالية الذهبية بمسابقة زوجي الفتيات ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة حالياً بالأردن، وحققت اللاعبتان شيخ العلي وحياة الصلاح الميدالية الذهبية بعد فوزهما على منتخب السعودية بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية ضمن منافسات الزوجي. من أخبارنا الخليجية، بلغ فريق النصر الأول لكرة القدم ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن حول تأخره بهدف أمام الدرعية إلى انتصار كبير بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب الأول بارك ضمن منافسات دور 32. وفي مباراة أخرى تأهل فريق نيوم الأول لكرة القدم إلى دور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثية مقابل هدف على مضيفه الفيصلي خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمع الرياضية ضمن الدور 32 من البطولة. الأخبار العالمية، أعلن نادي برشلونة لكرة القدم رسميا تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني رودريغو هرنانديز الشهير برودري قادما من مان سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى 2030. ويعود رودري إلى منافسات الليغا بعد تجربة استمرت 7 سنوات مع السيتي نجح خلالها في حصد جميع البطولات الكبرى الممكنة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب كوارديولا. ولم يكشف البلوغرانا عن التفاصيل المالية للصفقة، فيما شارت تقارير صحفية إسبانية وبريطانية إلى أن النادي الكتروني دفع نحو 70 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب. قدم نادي ريال مدريد مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا في مراسم هادئة أقيمت بمقر تدريبات النادي، وذلك بعد عودته لقيادة الفريق الأول لكرة القدم. ووقع مورينيو عقدا مع الفريق الملكي يمتد حتى يونيو 2029 في قاعة الاجتماعات بمدينة ريال مدريد الرياضية، وبحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي وخوسيه مارتينيز الرئيس الفخري. وسبق لمورينيو قيادة الميرينغي بين عامي 2010 و2013 ونجح خلال فترته الأولى في التتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني. دخل الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس جناح فريق يوفنتوس لكرة القدم دائرة اهتمامات نادي بيشكتاش التركي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويرتبط غونزاليس بعقد مع ليبيان كونيري يمتد حتى عام 2029، إلا أن مستقبله مع السيد العجوز لا يزال محل نقاش في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته. وكان غونزاليس قد خاض الموسم الماضي مع أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة قبل أن يعود إلى صفوف الفريق الإيطالي مع بداية الفترة الحالية. تلقى فريق مانشستر سيتي لكرة القدم ضربة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما تعرض جناحه البلجيكي جيريمي دوكو لإصابة في ربلة الساق خلال الخسارة الثقيلة أمام أرسنال بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الدرع الخيرية التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب ميلينيوم في كارديف.
وتأكد غياب دوكو عن بداية موسم 2026-2027 بعدما اضطر المدرب الجديد للسيتيزن إنزو ماريسكا إلى استبداله بين شوطي المباراة أمام الجانرز بعد ظهور علامات عدم الارتياح عليه بدنيا. وبحسب ما ذكرته المصادر الصحفية فإن إصابة الجناح البالغ من العمر 22 عاما قد تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع بضربة جديدة لخطط مانشستر سيتي الهجومية مع بداية الموسم.

يبدو أن مسلسل ارتباط برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان لكرة القدم بالانتقال إلى ليفربول يقترب من فصوله الأخيرة بعدما شهدت الأيام الماضية تطورات متسارعة بشأن الصفقة التي يسعى أن

تطور قد يمنح الريدز دفعة قوية لإتمام الصفقة ويضع الليفر تدعيم خطه الهجومي على رأس أولوياته، خاصة بعد رحيل محمد صلاح إلى جانب معاناته من نقص الخيارات الهجومية لظل غياب هوغو إيكيتيكي لفترة طويلة بسبب الإصابة. عرض على فريق تشيلسي لكرة القدم فرصة للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو بعد أن أنهى كل من أرسنال ومان يونايتد اهتمامهما بجناح ميلان الإيطالي خلال الفترة الماضية، وارتبط البالغ من العمر 27 عاماً بقوة بناديي أرسنال ومانشستر يونايتد في المراحل الأولى من فترة الانتقالات الصيفية. جدير بالذكر أن روزينيري حريص على التخلص من لياو نظراً لوضعه المالي الصعب، وقد عرض الجناح على عدة منافسين في الكالتشيو.

واصل نادي روما لكرة القدم تحركاته لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما أعلن التعاقد مع البرتغالي الشاب رودريغو مورا قادما من بورتو. وكشف ذئاب العاصمة عن إتمام صفقة اللاعب البالغ من العمر 19 عاما والذي وقع عقدا مع النادي الإيطالي يمتد حتى صيف 2031. وقدم مورا مستويات مميزة رفقة بورتو خلال الموسم الماضي، حيث خاض 44 مباراة في مختلف البطولات وساهم في 7 أهداف بعدما سجل 5 أهداف.

0: وفي خبرنا الأخير، انتهت مباراة فنربخشة التركي وضيفها ليون الفرنسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ذهاب الملحق المؤهل لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سجل ليون أولا عبر لاعبه لويس أوبيندا، وعادل فنربخشة النتيجة بواسطة الإنجليزي ماسون غرينود، علما أن المباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء المقبل في فرنسا. وضمن مباريات نفس الدور تعادل دينامو زغرب مع فايكينغ بهدفين لمثلهما لتأجل حسم بطاقة التأهل في مباراة العودة في الأسبوع القادم. بهذا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. مواجهات مرتقبة غدا في الجولة 21 من دوري زين للدرجة الأولى. طائرة الكويت تضم السلمان. براعم الكويت يفوزنا بذهبية زوجي الفتيات ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة بالأردن. النصر يضرب الدرعية برباعية في كأس خادم الحرمين الشريفين. ريال مدريد تقدم مدربه الجديد مورينيو. رسميا برشلونة يعلن ضم رودري. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
3: إذاعة دولة الكويت،
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إن في تاريخ الوطن الميمون في توالي أيامه الزاهيات على القرون بدايات وخطوات أقامت منارات من الإنجاز والعطاء وحققت ريادات وسمت بأعلامها المبدعين الذين كان لهم دورهم الكبير في تقدم الفكر التاريخي والحضارة والتحديث منذ النشأة والتأسيس. ريادات تاريخية. ريادات تاريخية. إعداد سعد العجمي، تقديم سعد العجمي وطلال الشمري، تنفيذ نايف بدر. برنامج ريادات تاريخية يخرجه لكم مشعل العميرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، نرحب بكم من جديد في برنامجكم ريادات تاريخية. ريادات تاريخية نتواصل فيه مع ريادات تاريخية في المجالات الأدبية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، والتي خدمت تاريخ الكويت منذ النشأة وحتى الآن. ريادات تاريخية برنامج يقوم على دعم ورفض مكتبة الإذاعة بالعديد من الإنجازات والتاريخ المهم الذي قاموا به هؤلاء الأفذاذ من خلال كتبهم ودراساتهم وإصداراتهم المتنوعة المختلفة التي ساهمت في سد جزء كبير من تاريخ الكويت.
2: حياكم الله أيها الأخوة أيها الأخوات مع هؤلاء الرواد من خلال برنامج ريادات تاريخية، وقد توقفنا عند الأستاذ الكبير أحمد البشير رومي وقراءة في أوراقه الشخصية ومذكراته وما كتب عن نفسه ويومياته. وهذا الجانب وهذا النوع من التأليف أعزائي المستمعين، أي التأليف في السيرة الذاتية والترجمة الشخصية، يعده المؤرخون المعاصرون جزءا من التاريخ، وخاصة في سيرة صاحب تلك المذكرات ودوره في التاريخ. وهذا الفن الأدبي تحدث عنه غير واحد من مؤرخي أدبنا العربي، وبينوا جذوره في تاريخ حضارتنا قبل العصر الحديث وزيادة التأثير الذي حدث بين الشرق والغرب واستلهام الشرقيين لعديد من الفنون التي وجدت في الغرب أو ترعرعت هناك. بعض تلك الفنون والألوان الأدبية يعتقد بعض الناس أنها ليست موجودة في تراثنا أو حضارتنا، لكن المحققين أثبتوا وجودها بيقين على مر التاريخ. مثلا قالوا أن القصة القصيرة ليست موجودة في الأدب العربي، بينما أثبت مثلا الدكتور أو الأستاذ الكبير فؤاد قنديل أن القصة القصيرة وجدت في صور متقاربة مثلا في أدب الرحلات وفي الاكتشافات الجغرافية. كذلك ما كان من السير الذاتية فقد وجدت مثلا في طوق الحمامة في الألفة والألاف للإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، ووجدت في الاعتبار للفارس الشجاع المعروف المجاهد أسامة بن منقذ، ووجدت أيضا في خاتمة تاريخ العلامة ابن خلدون الذي أسماه أي أسمى ذلك الجزء الأخير من كتابه التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا. وذكر الدكتور شوقي ضيف رحمه الله في كتاب خصصه للترجمة الشخصية وجود هذا النوع في تراثنا، وذكر أن الفلاسفة والعلماء تحدثوا عن ذلك، وكذلك رجال الحرب، وأن لكل منهم نمطه في الكتابة. فمثلا كان من رجال الحرب من تحدث كما يقول الدكتور شوقي ضيف عن تجاربه الخارجية في أكثرها، ولكنها تصور جوانب مهمة من أحداث حياتنا في العصور الوسطى أي في حضارتنا. نجد أن الأستاذ أحمد البشير رومي في مذكراته أو أوراقه الشخصية يتحدث عن حياة المجتمع الكويتي ويستفاد منها في جانب كبير. قال الدكتور شوقي ضيف في تعريفه أيضا أو حديثه عن تاريخ الترجمة الشخصية، حتى إذا كان العصر الحديث رأينا الترجمة الشخصية عندنا تتطور تحت تأثير ما قرأ أدباؤنا وكتابنا للغربيين من تراجم كاملة عن حياتهم، وبذلك غدت الترجمة الشخصية ضربا من القصص الحي البديع. ثم ذكر بعض تلك النماذج من السيرة الذاتية المشهورة في تراثنا أو في عصر النهضة الحديث الذي يعيده كثير من المؤرخين إلى حملة نابليون إلى مصر عام 1798، وأنها كانت فيصلا بين عصرين وحدا قاطعا بين زمنين. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل إن شاء الله هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية.
0: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل، وهؤلاء الذين لا يتعلمون التاريخ ولا يتذكرون الماضي ولا يستخلصون العبر محكوم عليهم بإعادته. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. ريادات تاريخية.

0: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين في برنامجكم ريادات تاريخية، ولازلنا مع اهتمامات السيد أحمد البشير الرومي رحمه الله، والتي قام بتأليفها واستخلاصها الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في معرفته الشهيرة بهذا العلم رحمه الله، وبدراسته وقراءته لأوراقه الشخصية، حتى لنا أخرج هذا الكتاب المميز والذي أسماه أحمد البشير الرومي قراءة في أوراقه الخاصة. ولعل هذا الكتاب يعد من أبرز الكتب التي تحدثت عن هذا العلم وهذا الشخص الذي ساهم بجزء كبير جدا في دعم تاريخ الكويت ودعم الأدب والثقافة في جميع المجالات.
1: وقد وضع الأستاذ الدكتور المؤرخ يعقوب الغنيم عنوانا فرعيا لهذا الجانب من حياة الأستاذ أحمد البشير الرومي، حيث تحدث فيه عن اهتماماته بعد حديثه عن كتبه ومؤلفاته، حيث قال:
0: لصاحبنا اهتمامات كثيرة ومتعددة، هي في حد ذاتها تحتاج إلى مجلد لمتابعتها من حيث تنوعها وحرصها على متابعتها وارتباطها بعضها البعض في جميع المجالات. وأول ما نلاحظه في المرحوم أحمد البشير الرومي، والكلام للدكتور يعقوب الغنيم، أن المرحوم أحمد البشير الرومي دقيق وحريص جدا على تدوين كل ما يلاحظ وحسن الاستفادة من هذه الملاحظات في المواضيع التي كتب فيها، مثلما عمل في كتاب الأمثال وكتاب المصطلحات البحرية وغيرها الكثير. وكان اهتمامه الأكبر ينصب على القراءة، ولذلك فهو يحرص على أن يكون لنفسه مكتبة تحتوي على العديد من الكتب وفي كافة الاختصاصات، ويهتم كذلك بالكتب المخطوطة ويعنى بالحصول على صورها بالميكروفيلم، كما قام بمتابعة شراء مكينة خاصة بقراءة الميكروفيلم من لندن في الوقت الذي كان فيه تحت العلاج. فهو حريص على القراءة، حرصه على صحته. ومن الجدير بالذكر أنه أوصى كما ذكرنا سالفا، والكلام لازال الأستاذ يعقوب الغنيم، بكل الكتب التي أمضى سنوات عمره في جمعها وقراءتها إلى المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب، حرصا منه على استفادة الأجيال القادمة من هذا التراث المهم الكبير. وكان مهتما بالخدمة العامة منذ أن كان عضوا بمجلس المعارف، ثم في اللجان المختلفة التي كان وجوده فيها مهما نظرا لتفهمه لكثير من القضايا وحرصه على أداء الواجب بكل إخلاص وهمة. وقد ظل يؤدي الخدمة للأمة حتى أواخر حياته في كل ما يطلب منه من أعمال، وكان متتبعا للأحداث اليومية للبلاد، وبذلك حفظ لنا جزءا من تاريخ الكويت يرجع إليه من يشاء من الباحثين. وكان أيضا حريصا على جمع مختارات الشعر العربي بكافة أغراضه وعصوره، وكذلك الشعر النبطي ولا سيما الزهريات، ونجد ذلك في كافة كراسات مذكراته، بل أنه خصص كراسا خاصا لتلك الاختيارات سماه سجل الغريب كما مر بنا آنفا.
1: طبعا أعزائي المستمعين، مؤرخو الكويت لهم دور كبير في الكتب والمصادر الأصلية للشعر النبطي في بدايات الطباعة، واهتموا بهذا الجانب. فمثلا كتاب خيار ما يلتقط من الشعر النبط، هذا كتاب يعتبر أساسا أو أصلا من أصول الشعر النبطي وبدايات جمعه، قام به مؤرخ الكويت المعروف عبد الله خالد الحاتم رحمه الله، مع دواوين أخرى وكتاب بعنوان من عيون الشعر النبطي. ولم تزل دراسات الدارسين والباحثين للشعر العامي ودورها التاريخي والاجتماعي تعتمد على ما قدم أبناء الكويت من مؤلفات ودراسات. أيضا نذكر قبل ذلك خالد الفرج المؤرخ الكبير، الذي أيضا وضع كتابا عن الشعر النبطي ودراسة، ولم تزل آراؤهم تؤخذ وتناقش وترد تباعا في تلك الدراسات الأكاديمية أو الشعبية. فلا غرابة أن يهتم الأستاذ أحمد البشير بهذا الجانب، أيضا لوفرة الشعراء في تاريخ الكويت سواء في الشعر العربي أو العامي. والناظر مثلا إلى تواريخ الكويت الأولى مثل تاريخ الشيخ عبد العزيز الرشيد يجد جانبا من الشعر العربي الفصيح والنبطي العامي، واستفادة المؤرخين به، بل إن الشيخ يوسف بن عيسى رحمه الله وضع فصلا أو فقرة من كتابه الذي مايزه على فقر تجاوزت 30، وضع فقرة عن شعراء الكويت العاميين مثل محمود الناصر البدر والفوزان وغيرهم، وأورد آراء جميلة في ثنايا ترجمته لهم، وكذلك في كتابها الآخر الملتقطات، حيث اختار والتقط عددا من الأشعار النبطية وأبدى رأيه فيها وفي أهميتها، رحمهم الله تعالى جميعا.
0: يقول الدكتور يعقوب يوسف الغنيم: كان المرحوم أحمد البشير الرومي رحمه الله وغفر له وتجاوز عنه وجزاه عن الكويت وأهلها كل خير، قد سجل الكثير من الأمور على أفلام، وكان حريصا على أن تصاحبه آلة التصوير في كل مكان، ولم يكن يعنى بتصوير المناظر والأشخاص فقط، بل تعدى ذلك لتصوير الحشرات والحيوانات والزراعات التي تتبع نموها فسجلها على أفلام تشهد بدقة ذلك. وكان محبا للأعمال السينمائية يتابعها ويبحث عن آلات العرض وأنواعها، ويحرص على أن يقتني منها ما يلبي رغبته ويشبع هوايته. وقد أورد في نهاية مذكراته سنة 1945 الشيء الكثير عن هذا الموضوع.
1: ثم وضع الدكتور يعقوب الغنيم تعليقة على ذلك فقال: من دلالة اهتمامه بالسينما، يعني أحمد البشر، ما وجدته في إحدى أوراقه التي كتبها في أواخر الأربعينيات، إذ أن الكراس الذي سجل فيه يحتوي على أحداث تم بعضها في سنة 1947 للميلاد وبعضها في السنة التي بعدها، وفي هذه الورقة عنوان مجلة الاستوديو لصاحبها عمر عبد العزيز أمين، ثم ذكر العنوان في القاهرة، أيضا بعض الشركات المختصة بذلك مثل شركة فوكس، وبالإضافة إلى ذلك فقد أورد في تلك المذكرات عنوان شركة دانسون للسينما وبريد الفيلم الصغير، وأورد كشفا بأسعار إيجار الأفلام في إنجلترا. كما اهتم رحمه الله باللاسلكي، ودون في كراساته رموز الاتصال وكيفية الاستعمال منذ عام 1949 للميلاد، وراسل فيما بعد وزارة المواصلات في سبيل الحصول على موجة خاصة به حتى يتمكن من استعمال هذا الجهاز الذي أعجب به فأحب أن يقتنيه ويضمه إلى قائمة هواياته. وكل هذه المراسلات، يقول الغنيم، والكتابات والرموز موجودة بين أوراقه التي هي بين أيدينا، وله أيضا اهتمام بالتراث الشعبي وجمعه، فأحمد البشر إلى جانب جمعه للأمثال والقصائد الشعبية أبدى اهتماما بأنواع غفل عنها الكثيرون مثل أهازيج الحمارة التي يرددونها في أثناء تأديتهم عملهم بنقل الماء من الآبار ثم القيام بتوزيعه على البيوت، وكذلك اهتم بأعمال الحدادين والمسميات التي يستعملونها ضمن عملهم وما يرددونه من أقوال في أثناء قيامهم بذلك العمل. كما كان محبا للتجارة، والتجارة طبعا من أبرز الأعمال التي قام بها أهل الكويت في شتى عصورهم، خاصة قبل النفط كانت مصدرا من مصادر الاقتصاد الكويتي، خاصة في السفر البحري وأيضا في حركة القوافل إلى أواسط نجد، إلى الرافدين، إلى حلب والشام، وعلى ذلك وثائق حتى غير عربية أجنبية أكدت دور أهل الكويت في هذا الصعيد، منها مثلا ما جاء عن القرن 18 الميلادي وتلك القافلة الكبيرة التي توجهت من الكويت إلى حلب مع عدد كبير من الرجال الذين يحرسونها. وأيضا كان محبا للزراعة وبخاصة زراعة النخيل، وقد كتب في زوايا عدد من كراساته مذكرات عن ذلك، فهو تارة ينبئ عن غرسه نوعا من الأنواع الغريبة على البلاد من النخل، وتارة يتحدث عن جديد من تلك الأنواع التي غرسها وتابع نشأتها. وبجانب الزراعة فأحمد البشر أيضا كان حريصا على الصيد وتربية الأسماك،

0: كيف لا وهو البحار القديم الذي عاش عيشة الكويتيين الأوائل، فشارك في رحلات الغوص والسفر وخرج إلى رحلات صيد الأسماك. وطبعا أيضا الغوص على اللؤلؤ أعزائي المستمعين يعتبر مصدرا من مصادر الاقتصاد الكويتي قبل النفط، وحرص على جمع كل ما يفيده في ذلك. ولعل اهتمام الأستاذ الكبير أحمد البشرومي رحمه الله بموضوع الطباعة من أهم اهتماماته التي يجب أن تذكر، لأنها أفادت البلاد في ذلك الوقت الذي كانت الكويت فيه، خاصة في التحديث تبدأ خطواتها الأولى في العمل الإداري المنظم، وكانت الحاجة ماسة إلى مطبعة تسد حاجات الإدارات الحكومية والشركات العاملة في البلاد آنذاك. فكان أن قام أحمد البشر بمشاركة أحد أصحابه وبمساهمة من دائرة المعارف آنذاك بإنشاء أول مطبعة في الكويت، وكانت من أهم الأشياء التي وجدت في مذكراته الشخصية، فدل ذلك على أهمية المذكرات ككل كفن من فنون الأدب، ومذكرات أحمد البشر الرومي تحديدا في تاريخ الكويت، كما أن له اهتماما بعلوم أخرى وهو الشخصية متعددة الاهتمامات. يذكر الدكتور يعقوب الغنيم له من تلك الاهتمامات اهتمامه بالفلك وبعلوم الملاح، والكويتيون ألفوا في هذا الجانب أعزائي المستمعين منذ بدايات النشأة والتحديث، وكانت كتبهم معروفة، خاصة كتب النواخذة وربابنة السفن كانت معروفة حتى عند زملائهم من أعلام هذه المهنة في الخليج العربي. أعزائي المستمعين، فاصل ثان نواصل بعده بإذن الله هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية، فابقوا معنا.
1: ريادات تاريخية، ريادات تاريخية، تاريخ كل أمة حية خط متصل، قد يصعد الخط أو يهبط، وقد يدور حول نفسه أو ينحني، ولكنه لا ينقطع، والأمة التي تحفظ تاريخها تحفظ ذاتها. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى.
2: نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين، ولازلنا نواصل الحديث في مذكرات المؤرخ أحمد البشر الرومي رحمه الله، والذي دونها الدكتور يعقوب يوسف الغنيم من خلال كتابه أحمد البشر الرومي قراءة في مذكراته الخاصة. يقول الدكتور يعقوب الغنيم: كان أحمد البشر الرومي رحمه الله معلما في المدرسة الشرقية الابتدائية منذ عام 1942 وحتى عام 1947، يعني اختلال بعد تقريبا 20 سنة من افتتاح المدرسة الأحمدية.
0: نعم،
2: مدرسة الأحمدية 1920
0: 21
2: والمباركية 1911. وكان سعيدا جدا بهذه الفترة التي قضاها في سلك التدريس، فمنذ البداية أورد في مذكراته العبارة التالية التي تدل على رغبته القوية في هذا العمل، حيث يقول: استلمت في هذا الصباح حوالي الساعة 5 مكتوب المدير بشأن تعييني معلما في المدرسة الشرقية، وقد ذهبت إليها وسلمت الكتاب إلى مديرها، فأظهر سرورا بالتحاقي فيها، ولم يتركني أذهب حتى انتهت فرصة التدريس، بل طلب مني أن أتغدى معهم، وكان غداءهم في هذا اليوم في المدرسة. وكان حريصا على أداء عمله، يدلنا على ذلك ما نجده في دفتر تحضير الدروس الذي تركه لنا، والذي نرى من خلاله الجهد الذي كان يبذله في سبيل إيصال المعلومات إلى طلابه. وهذا هو الدفتر الوحيد من نوعه المحفوظ منذ ذلك الوقت، والذين يعطينا صورة عن أساليب التعليم آنذاك في دولة الكويت. في فترة الخمسينيات أو بداية الخمسينيات تحديدا، أصبح هذا المدرس أحمد البشر الرومي عضوا في مجلس المعارف الذي كان يشرف ويساهم في تطوير مسيرة التعليم في البلاد، فأسهم كعادته في هذا المجال بكل ما يستطيع من جهد، واحتفظ لنا بمحاضر جلسات هذا المجلس ونماذج من المقترحات التي قدمها إليه، كما اطلعنا من خلال أوراقه الخاصة على مشاركاته في كافة الأنشطة المقامة في حق التعليم. أما في مجال التدريس فقد كان مدرسا مثاليا، حريصا على مصلحة أبنائه الطلاب، وتحس من أوراقه المتعلقة بهذا العمل مدى حبه للمهنة وحنوه على الطلاب ورغبته في إيصال المعلومات إليهم. وكان يسجل في يومياته كل ما يطرأ على العمل المدرسي، فيذكر في يومياته مثلا ابتداء امتحان نصف السنة، مواعيد كتابة الشهادات، مواعيد توزيعها على الطلبة، وبدء العطلة الربيعية، وهكذا الكثير. ومدى حرصه رحمه الله على العمل التربوي يتجلى في كراس تحضير الدروس الذي أشرنا إليه آنفا، وهو كراس يحتوي على أعمال تحضيره لدروسه خلال فترة عمله في مجال التدريس، وفي الدلالة الجلية على إخلاصه لهذه المهنة ورغبته الصادقة في تقديم كل ما هو مميز من أجل هذا العمل. يقول في إحدى تحضيراته لدرس القراءة: أشرح لهم المعنى جهد الطاقة، ولعل من المهم ذكر بعض الملاحظات التي يمكن أن يخرج بها القارئ لكراس التحضير الخاص بصاحبنا وهو أحمد البشر رومي، وهي: فهو يدرس 36 حصة أسبوعيا، وكانت دروسه رحمه الله في اللغة العربية والاجتماعيات والعلوم والصحة والرسم موزعة على الصفوف الابتدائية الأربعة. طبعا الحديث يمكن أخ طلال، يعني تكلم احنا عن فترة الأربعينيات، تعيين السيد أحمد البشر الرومي مؤرخ الكويت معلم في المدرسة الشرقية، 36 حصة أسبوعيا كان يدرس اللغة العربية والاجتماعيات والعلوم والصحة والرسم. 36 حصة، يعني أنت تتخيل الحجم الفعلي لهذه، يدرس 6-7 مواد. بفضل الله ونعمته الآن الوضع تغير الحمد لله.
0: لا شك، وهذا يدل على تلك العزيمة، وأيضا على الثقافة العالية والحرص الأبوي من المعلم على طلبته. ونموذج الأستاذ أحمد البشر الرومي متكرر في عدد من أعلام الكويت الذين ذكروا في تاريخ التعليم في الكويت، سواء في المدرسة المباركية أو المدرسة الأحمدية، منهم الشيخ يوسف العيسى الجناعي، ومنهم الشيخ عبد الله النوري، وأيضا الأستاذ أحمد البشر الرومي وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعا.
2: أيضا من ضمن الملاحظات كما يقول الدكتور يعقوب الغنيم: عملته للطلاب برفق وعدم التشديد عليهم حتى يتمكنوا من استيعاب الدروس. الحس العربي الصريح الذي كان يسود دروسه، فهو حريص على تطعيم الدروس بالحديث عن التاريخ العربي وصلات البلدان العربية ببعضها البعض والتعريف ببعض المدن العربية. أيضا نستطيع الحديث أنه هو كان الكتاب الوحيد الذي كان يستعين به في أداء عمله هو كتاب القراءة، وعدا ذلك فهو يقوم به من طريق ماله الخاص ومجهوده الخاص. وتحت عنوان في مجلس المعارف يقول الدكتور يعقوب الغنيم: كان النظام الحكومي في الكويت حتى نهاية سنة 1961 يقسم البلاد إلى دوائر، كل دائرة تختص بنشاط من أنشطة الدولة، وهكذا فقد كان للمعارف دائرة وللصحة دائرة ولبقية مرافق البلاد دوائر تشرف على سير العمل فيها وتتولى مسؤوليتها، وكان لكل دائرة رئيس ومدير عام، ربما كان مع هذا المدير العام عدد من المديرين يساعدونه في عمله، ويشرف على كل دائرة مجلس يرأسه رئيس الدائرة، ويتكون من عدة أعضاء يختارهم سمو الأمير، ثم أصبح اختيارهم يتم بالانتخاب، وأحيانا يتم اختيارهم نصفهم من قبل الأمير والنصف الآخر بالانتخاب. ودائرة المعارف مثلها مثل باقي دوائر البلاد، لها مجلس يتكون من الرئيس، وكان يومها الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله وغفر الله وتجاوز عنه، ومعه عدد من الأعضاء،
0: وهو أحد الرواد أعزائي المستمعين الذين تحدثنا عنهم وعن رياداتهم في حلقة مضت، ومنها دوره الكبير في تاريخ التعليم في الكويت وفي مجلس المعارف، أعني الشيخ عبد الله الجابر الصباح رحمه الله.
2: أيضا كان أحمد البشر الرومي واحدا منهم في السنوات الأولى من الخمسينيات، ولم يكن صاحبنا غريبا عن المعارف، فقد كان مدرسا سابقا لعمله في التدريس. أيضا كان عضوا في مجلس المعارف حريصا على أداء واجباته والقيام بالمهمات التي أوكلت إليه، ويتبدى حرصه هذا جليا في الأعمال التي قام بها في ذلك الوقت، فقد كان يتابع عمله في المجلس وخارجه، وكان يوالي اتصال بالأعضاء والعاملين في المعارف والمدارس، ويتتبع أعمال الإدارة، وينصح في مجال النصح ويحذر في مجال التحذير، ويقدم الاقتراحات التي يرى أنها تفيد العمل

0: تحسنه؟
1: أعزائي المستمعين، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم ريادات تاريخية. نلتقي بحول الله في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ريادات تاريخية، سير وترجمات وعطاءات وريادات في أعماق التاريخ الوطني، أفصحت عنها الكتابة التاريخية ونطق بها مداد الأقلام على الصفحات. ريادات تاريخية، ريادات تاريخية. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: سعد العجمي، طلال الشمري، نايف بدر. ريادات تاريخية أخرجه لكم مشعل العميره.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: الحاج ناصر يوسف البدر هو واحد من رجالات الماضي أيام حكم الشيخ مبارك الصباح. إنه الحاج ناصر يوسف العبد المحسن البدر من مواليد محلة البدر بالحي القبلي في مدينة الكويت القديمة حوالي عام 1840. هو من عائلة تجارية. والده الحاج يوسف العبد المحسن البدر التاجر الكويتي المعروف المتوفى عام 1879 كان من أكبر تجار الخيل في الكويت. قام بتصديرها إلى الهند ولاقت تجارته ربحا وفيرا كما كان من كبار تجار اللؤلؤ. لوالدها أيضا أيادي بيضاء أيام سنة المجاعة عام 1898 حيث قام بتوزيع المواد الغذائية على الفقراء والمحتاجين. أخذ الحاج ناصر مهنة تجارة اللؤلؤ عن والده وبارك الله له بالتجارة فتنامت. فقام ببناء مسجد في محلة البدر بالحي القبلي عام 1885 كما وهب 30 دكانا وبيتا وقفا لفقراء المسلمين والمحتاجين. كان عضوا بمجلس الشورى بالتعيين عام 1921 وكانت فترة عمر المجلس قصيرة إلا أنه ضم النخبة من رجالات ووجهاء الكويت بذلك الوقت وانتقل إلى جوار ربه عام 1928.
2: التاسعة وثلاثون دقيقة مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم صروح وإنجاز. صروح وإنجاز برنامج أسبوعي نلقي من خلاله الضوء على مسيرة المنجزات الوطنية وصروح التنمية الحضارية الشامخة على هذه الأرض الطيبة التي يفخر بها كل كويتي. صروح وإنجاز مسيرة من المنجزات كتب لها النور بأيد وطنية وقيادة حكيمة ورشيدة ارتأت أن التميز هو استنهاض الهمم لصنع الإنجاز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز.

0: في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع الأزمات والظروف الاستثنائية، يبرز صندوق الكويت للاستجابة الطارئة كأداة وطنية تستهدف توفير موارد مالية قادرة على دعم التدخلات العاجلة والمشروعات ذات الأولوية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحافظ على استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية. معا إلى هذا التقرير.
1: يمثل صندوق الكويت الاستجابة الطارئة تجربة جديدة في توحيد الجهود والموارد لمواجهة الاحتياجات التي قد تفرضها الأزمات والظروف غير الاعتيادية، مع التركيز على دعم القطاعات والمرافق التي ترتبط بشكل مباشر باستمرارية الخدمات الأساسية. وتبرز أهمية الصندوق في قدرته على توفير قناة تمويل مخصصة يمكن من خلالها التعامل مع الاحتياجات الطارئة وفق أولويات محددة، بدلاً من اقتصار المعالجة على الإجراءات المالية التقليدية التي قد تحتاج إلى وقت أطول. وتتولى إدارة الصندوق الكويتي للتنمية مسؤولية تنظيم هذه المنظومة بما يشمل دراسة الاحتياجات وتقييم المشروعات وتحديد أولويات التمويل، إلى جانب متابعة أوجه الصرف والتنفيذ. كما يفتح الصندوق المجال أمام مساهمة مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز مفهوم المسؤولية المشتركة في دعم القطاعات الحيوية وعدم حصر الاستجابة للطوارئ في جهة واحدة. وتكتسب مشاركة القطاع الخاص أهمية خاصة لما يمتلكه من إمكانات مالية وخبرات يمكن أن تسهم في دعم الجهود الحكومية وتعزيز التعامل مع الظروف الاستثنائية. ولا تقتصر الفكرة على معالجة الأضرار بعد وقوعها، إذ يمكن أن تمتد إلى دعم المشروعات التي تعزز الجاهزية وتقلل من حجم المخاطر والآثار المحتملة مستقبلاً. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح الصندوق لا يقاس فقط بحجم الأموال التي يتم جمعها، وإنما بمدى قدرته على تحويل هذه الموارد إلى مشروعات أو إجراءات ترفع مستوى الجاهزية وتسرع التعافي عند الحاجة. كما أن التجربة تتيح تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة من خلال وجود إطار يجمع الاحتياجات ويصنفها وفق درجة الأولوية والأثر على المجتمع. ومع توسع المشاركة في الصندوق يمكن أن تتطور هذه المنظومة لتصبح إحدى الأدوات الداعمة للتخطيط طويل المدى، من خلال توجيه جزء من الموارد نحو تقليل المخاطر وتعزيز قدرة المرافق على الاستمرار، مما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المستجدات بمرونة أكبر، ويمنح الجهات المعنية مساحة أوسع للتحرك عندما تتطلب الظروف تدخلا سريعا ومنظما.
0: عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي صروح وإنجاز، والذي يأتيكم من إذاعة دولة الكويت. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم مدير الإدارة أو مدير إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو اللجنة العليا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة السيدة منى العياف. نرحب فيك معنا أستاذة منى.
2: يا هلا فيك. يا هلا أخوي محمد.
0: في البداية أستاذة منى، يعني خلينا نتكلم عن دوافع إنشاء الصندوق، خلينا نتكلم عن أبرز هذه الدوافع التي دعت إلى إنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة.
2: في البداية أنا أشكركم على هذه الاستضافة. ثاني شيء، المقدمة اللي تفضلتوا فيها أكثر من رائعة، يعني تختصر الموضوع كله. ثالث شيء، أنا يعني أتقدم جزيل الشكر لجميع القائمين في وزارة الإعلام من تلفزيون وإذاعة ومركز تواصل حكومي في دعمهم اللامحدود والمساندة لهذا الصندوق. صراحة كان دعمهم له أثر كبير في أن هذه المبادرة توصل رسالتها للمجتمع. وباسم المدير العام وجميع العاملين نتمن لكم هذه الجهود وتعاونكم، ويعني هذه روح المسؤولية للأمانة.
0: نعم، دوافع إنشاء الصندوق أستاذ منى.
2: طبعا احنا بالنسبة لنا كان من اهم الدوافع لانشاء هذا الصندوق الدور العظيم اللي قدموا ابطال الصفوف الامامية وما بذلوا من تضحيات وجهود استثنائية في خدمة الوطن والمجتمع في اصعب الظروف، خلى عندنا يعني هذا الدافع والحافز انه يكون لنا ايضا دور في خدمة وطننا. لذلك جاءت هذه المبادرة من الصندوق الكويتي انه يكون هناك صندوق للاستجابة الطارئة. هذا الصندوق اللي بالنهاية هو أداة وطنية مرنة وسريعة إن احنا نحشد هذه الموارد المالية ونمول احتياجات الدولة ذات الأولوية ونعزز جاهزيتها مثل ما قلت في مقدمة برنامجك، وإن احنا يعني نضمن إن المرافق الحيوية تقوم من يعني تكون جاهزيتها مباشرة للمواطنين بكل يعني يسر وجاهزية.
0: اليوم كيف يعني استخدمونا يتعامل دور أو يتكامل عفوا دور صندوق الكويت للاستجابة الطارئة مع اختصاصات الجهات الحكومية المعنية؟ حدود الدور استخدمونا الذي يطلع فيه تمويل وأيضا متابعة المشاريع؟
2: طبعا الصندوق هذا صندوق الكويت للاستجابة هي آلية تمويلية، هي دورها دور هذا الصندوق هو داعم للجهات الحكومية، هو ما يحل محلها ولا يتولى تنفيذ هذه المشاريع. الجهات الحكومية هي تحدد احتياجاتها والصندوق يتولى دراسة هذه المشاريع ويقيمها ومن ثم يتولى يعتمد تمويلها، ومع اعتماد التمويل يتابع مراحل التنفيذ مع الجهة الحكومية. طبعا انت عارف ان التكامل ياتي من ايضا من الدور اللي راح يقوم في الصندوق، هو مو فقط صندوق الاستجابه هو مورد مالي، ايضا الخبرات التراكميه اللي موجوده بالصندوق الكويتي اللي تشرف على هذا الصندوق راح تكون مسخره الى هذه الجهات الحكوميه في عمليه التنفيذ. انت عارف ان احنا الصندوق الكويتي يعني اليوم عمره بعمر استقلال دولة الكويت، في شهر 12 القادم راح يكون نحتفل ب 65 عام من الخبرة التراكمية ب 106 دولة حول العالم في أكثر من 1000 مشروع تنموي في جميع القطاعات. هذه الخبرة التراكمية هي راح تكون مسخرة للدولة في عملية المؤسسات الحكومية تقوم بالتنفيذ، والصندوق بخبرته يتابع ويقيم إلى أن ينتهي المشروع ويكون جاهز إلى خدمة المواطن.
0: نعم، إلى أي مدى اليوم يقوم يعني نهج الصندوق على الاستعداد المسبق وبناء الجاهزية المالية إلى جانب طبعا معالجة الأضرار والاحتياجات التي تفرزها هذه الظروف الطارئة؟
2: طبعا وجود الموارد المالية المخصصة هذا يمنح يعني يمنح الدولة قدر أكبر إن هي تتحرك وإن هي يعني تقدر إن هي تقدر إن هي تعالج الأضرار الواقع على مرافقها. لذلك أنت تشوف يوم ما يعني أعلننا بإطلاق هذه المبادرة كان في ظل الحرب والعدوان اللي تعرضت له دولة الكويت، فبالتالي انت عارف ان في اضرار حدثت وفي اضرار سوف تحدث ايضا. لذلك كان من المهم جدا ان هذا الصندوق انه يكون يخصص اموال وموارد تجعل للدولة قادرة في ان هي تلبي احتياجاتها الطارئة.
0: نعم، ننتقل الى

0: محور آخر أستاذة منى، وهو فيما يتعلق في نطاق التمويل وآلية التعامل مع المشاريع. ما أبرز القطاعات والاحتياجات ذات الأولوية التي يمكن أن تستفيد من تمويل صندوق الكويت للاستجابة الطارئة؟
1: طبعا هذا الـ الـ الـ القطاعات مختلفة، تشمل قطاعات في الكهرباء والماء والطاقة والقطاع الصحي والأشغال العامة، مرافق النقل، الطيران المدني، المرافق التابعة لوزارة الدفاع وهكذا، يعني إلى جانب مرافق كثيرة. فصندوق الكويت، صندوق الاستجابة الطارئة يغطي هذه كل المشاريع. وفي نفس الوقت اليوم احنا بدأنا بالفعل باستقبال طلبات كثيرة متعددة من مشاريع ومرافق متضررة، واليوم قاعد يعني ندرسها وندرس طبيعة الأضرار اللي يعني حاصلة فيها والأعمال المطلوبة لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
0: نعم، على نفس السياق، سياق المحور الثاني وهو نطاق التمويل وآلية التعامل مع المشاريع، أيضا ما الآلية التي يعتمدها الصندوق في التعامل مع طلبات التمويل منذ تقديمها من الجهات الحكومية وحتى اعتماد المشروع وتنفيذه ومتابعته؟
1: طبعا احنا عندنا لجنة فنية مكونة من مهندسين، من قانونيين، من اقتصاديين، عملوا دليل إجراءات. دليل الإجراءات يمر في طلبات التمويل في مراحل كثيرة، بدءا من استقبال هذه الطلبات من الجهات الحكومية المختصة، نراجع استيفائها لكل المعلومات، ثم ننتقل إلى مرحلة تقييم هذا المشروع، تقييم فني، نحدد طبيعة الاحتياج ومدى الحاجة له، ندرس هذه الطلبات وفق أولويات الحكومة، ومن ثم نعتمد التمويل وتتولى الجهات الحكومية تنفيذ المشروع، يتابع الصندوق سير التنفيذ ويتأكد من أن التمويل موجه للأغراض المحددة اللي تم تحديدها بالأساس. وبالتالي يعني الآلية هذه آلية تعتبر آلية سلسة مرنة، تساعد الجهات المختصة بأن هي يعني تتعافى وبأسرع وقت.
0: هل في معايير يستند عليها الصندوق في ترتيب أولويات المشاريع، تحديد المشروعات الأكثر استحقاقا للتمويل؟
1: طبعا احنا بالنسبة لنا يعتمد الصندوق على مجموعة من المعايير الموضوعية عند دراسة الطلبات هذه. فاحنا من ابرزها ان احنا نحدد حجم الضرر بالمرفق، تأثير المشروع في استمراريته كخدمات عامة، أهمية المرفق هذا بالنسبة للمواطنين، سرعة التنفيذ المشروع، مدى مساهمة المشروع في تعزيز جاهزية الدولة. فهذه كلها معايير توضع بعين الاعتبار في تحديد أولوية تمويل هذه المشاريع.
0: ننتقل أستاذة منى إلى المحور الثالث، وهو فيما يتعلق بسرعة الاستجابة والحوكمة والشفافية. اليوم كيف يحقق الصندوق التوازن بين متطلبات سرعة الاستجابة من جهة، وأيضا ضمان أعلى مستويات الحوكمة والرقابة والشفافية من جهة أخرى؟
1: طبعا مثل ما قلت لك، احنا لما انشئ صندوق الكويت للاستجابة الطارئة انشئ في ظل الحرب والعدوان اللي تعرضت له مرافق الدولة وتعرضت له دولة الكويت بشكل عام. فهناك كان في اضرار واحتياجات طارئة، فإحنا كنا ننظر لها إن إحنا لازم نقف بجانب الدولة بإن إحنا نختصر الزمن لنوفر مصادر تمويل. فلذلك كان أول ما أعلننا عن هذه المبادرة أعلننا بمساهمة الصندوق الكويتي بمبلغ 100 مليون دولار بما يعادل 30 مليون دينار كويتي. فكان إحنا بالنسبة لنا كان مهم جدا ان احنا نلبي احتياجات الدولة، فكانت لنا هذه اول المساهمة، ومن ثم اطلقنا هذا الصندوق للقطاع الخاص والمؤسسات الاخرى. لذلك كان مهم عندنا ان احنا نختصر الزمن، ان احنا نوفر مصادر التمويل، لكن هذا لا يعني ان هذه السرعة تتجاوز الاجراءات او الضوابط الرقابية. بالعكس احنا عملنا أساسا مرتكز من مبادئ عمل الصندوق وهو تنفيذ قواعد حوكمة إدارية ومالية تخلي الصندوق كصندوق كويتي، أنا أتكلم إنه يعمل على قواعد شفافة وفق معايير عالمية. لذلك أيضا عملنا بالنسبة لصندوق الاستجابة أيضا كان جزء أساسي منه منذ البداية، إن احنا تكون جميع

0: واضح للجميع، أصدرنا تقارير دولية، نشرنا أخبار والتحديثات المتعلقة بالمساهمات أول بأول كلها موجودة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، أيضا الموقع الرسمي للصندوق الكويتي وحساباتنا الرسمية على منصات التواصل، كلها من بدايتها إعلان عن المساهمات هذه والجهات الداعمة، متابعة توجيه هذه الموارد، وإن شاء الله مجرد ما أن احنا نبتدي، يعني الآن احنا قاعد ننظر في مشاريع وزارة الأشغال، مشاريع وزارة الكهرباء، مشاريع الطيران المدني، هذه المشاريع راح نبتدي نعلن عنها أول بأول عند متابعتها في التمويل. لذلك احنا بالفعل قاعدين نحقق هذا التوازن بين متطلبات سرعة الاستجابة وفي الوقت نفسه نضمن أعلى مستويات الحوكمة والرقابة والشفافية.
1: أنا ودي أستاذة منى أوقف عند المساهمات، يعني فيما يتعلق بهذه الحصيلة، حصيلة المبادرة والشراكة الوطنية، بعد مرور شهر على إطلاق المبادرة، اليوم تقييمكم مستوى الإقبال على المساهمة في الصندوق، وأيضا الدلالات، يعني ما يحمله من معاني في هذه الاستجابة الواسعة.
0: طبعا حجم الإقبال على المساهمة يعتبر مرتفع مع التفاعل والثقة اللي حظيت فيها هذه المبادرة خلال فترة زمنية قصيرة، تجاوز يعني الآن وفق آخر تحديث بالنسبة لنا حوالي 89 جهة شاركوا من مؤسسات القطاعين العام والخاص. أيضا المساهمة، إجمالي المساهمات 83 مليون دينار 500 ألف دينار، 83 و 500 ألف دينار هذه بالنسبة للجهات. وأهمية هذه الحصيلة على حجمها المالي هو التنوع الكبير للجهات المشاركة، تضم بنوك، شركات استثمارية، عقارية، شركات اتصالات، تأمين، مجموعات تجارية، إلى جانب هناك جهات حكومية. لكن يعني الملاحظ أن جمعيات النفع العام الخيرية إلى الآن لم تعلن، يعني إلا يعني
1: والجمعيات التعاونية،
0: ولا الجمعيات التعاونية، يعني فقط خطاب من جمعية النجاة الخيرية، لكن باقي الجمعيات لم يأتينا منها أي شيء. ونتمنى إن شاء الله إنه ممكن يكون، طبعا في جهات إحنا عرفنا إن عندهم جمعيات عمومية خصوصا في الفترة هذه، راح يكون إن شاء الله بعد ما يعني يقرون هذه الأرقام، يقرونها وفق جمعياتهم العمومية، راح يعلنون هذه المساهمات.
1: هذه بعض الجمعيات اللي يعني على قولتك انه يعني للحين ما سووا جمعياتهم العمومية، لكن يعني في
0: احنا يتلنا كتب كثيرة
1: ايه؟
0: الى الان ما اعلن عن مساهمتهم، الى ان لان احنا ما نعلن عن اي مساهمة الا اذا دخلت الاموال الحساب، هم
1: يعني استعداد، قصدك بادروا باستعدادهم للمساهمة.
0: بالضبط هناك كثير بس انا ما ذكرتهم، يعني ما أدخلتهم من ضمن 89 جهة، لكن 89 جهة حققوا مبلغ 83 مليون دينار و 500 ألف.
1: يعني في مجال أن أنتم تتواصلون مع جمعيات تعاونية ما شاء الله يعني عددها كبير في الكويت؟
0: ما بيقول لك خاطبنا كل الجهات، ناهيك على الحملة الإعلامية اللي احنا قاعد نسويها بالتعاون مع وزارة الإعلام، مشكورة سواء إذاعة أو التلفزيون أو تواصل حكومي، للأمانة ما قصروا، قاعد يتعاونون معنا، وإحنا بالنهاية قاعدين نعلن من خلال حملاتنا الإعلامية. لذلك يعني هي أنا أعتقد أن هي مسألة وقت، وإن شاء الله أعتقد أن الكويت تستاهل من يعني إن أقل شيء هذا أن احنا نقدمه للكويت في هذه الظروف الاستثنائية.
1: بكل تأكيد. روح حق القطاع الخاص استاذة منى، كيف تنظرون إلى هذا الدور؟

0: دور القطاع الخاص في دعم صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، هل تجاوز أو تجاوزت هذه الشراكة البعد المالي إلى مفهوم أوسع للمسؤولية الوطنية؟
1: طبعا للأمانة يعني القطاع الخاص الكويتي أثبت يعني دوره كشريك أساسي في دعم جهود الدولة في محطات كثيرة، ومنذ حتى قبل استقلال دولة الكويت القطاع الخاص الكويتي دائما يعني جنبا إلى جنب بجانب الحكومة. أهمية مشاركتهم يعني صراحة على حجم المساهمات المالية اللي قدموها، يعني يبين لك يعني ان في مسؤوليه وطنيه مشتركه بينهم وبين الحكومه. بالعكس يعني تنوع الشركات والمؤسسات اللي بادرت يعكس ان يعني ان المسؤوليه تجاه الكويت واتجاه الاستجابه لظروفها الطارئه مو مرتبطه بقطاع محدد، هي مسؤوليه وطنيه تطلبت تكامل الادوار. الإعلان عن هذه المساهمات أبرز نماذج إيجابية كثيرة للشركات والمؤسسات، وبالعكس يعني إن شاء الله يعني أيضا الحملة تشجع مزيد من المؤسسات على المشاركة، وهذا طبعا يعكس لك يعني ثقافة الشراكة بين القطاع الخاص والعام. وبالعكس يعني في جهات مساهمة كانت يعني مساهمتها رائعة مثل بيت التمويل الكويتي، قدم 13 مليون دولار، مجموعة زين 10 ملايين دولار، جهات كثيرة، البنك الوطني 5 ملايين، مجموعة الشايع 5 ملايين، كيبكو 5 ملايين، كلها طبعا بالدولار لأن احنا أول ما أعلننا عن المبادرة ب100 مليون دولار بما يعادل 30 مليون. فلو بتي طالع يعني من 100 مليون كأطلقها الصندوق الكويتي، اليوم احنا بحدود 250 مليون دولار.
0: العدد الإجمالي من المساهمات حتى الآن
1: 89 جهة،
0: 250 مليون
1: مليون دولار،
0: مليون دولار، نعم،
1: بحدود 83 مليون دينار كويتي.
0: نعم. نروح أستاذة منى حق المحور الخامس من حديثنا، وهو فيما يتعلق في المرحلة المقبلة بعد بلوغ المساهمات إلى هذا المستوى. اليوم ما هي الأولويات اللي راح يركز عليها الصندوق في المرحلة المقبلة؟ شلون راح تترجم هذه الموارد إلى مشاريع ذات أثر ملموس؟
1: طبعا أنت عارف أن الأولوية في المرحلة المقبلة أن احنا شلون نحول هذه الموارد المالية إلى إصلاح مشاريع الدولة. هناك يعني بالفعل الدولة وقع عليها ضرر كبير من هذا العدوان الآثم، وما زلنا ترى يعني احنا للآن ما ندري إذا الحرب انتهت أو ما انتهت. فيعني بالنهاية احنا كصندوق كويتي بالفعل قاعدين نستقبل هذه الطلبات ونطلع على هذه المرافق المتضررة، وفي نفس الوقت قاعدين نحشد هذه الموارد ونشوف احتياجات الدولة، وقاعد نقيم، قاعد نتحقق فنيا من الطلبات، نحدد حجم الضرر فيها وأهمية المرفق كخدمة أساسية للجمهور. لذلك يعني راح يستمر في الوقت ذاته احنا قاعدين يعني نستقبل المساهمات. الهدف مو بس ان احنا نصل الى مبلغ محدد بعدين راح نغلق باب المشاركة، مو هذا الموضوع. احنا الهدف الأساسي ان شلون نحافظ على قدرة التمويلية للدولة اللي يخليها تتعامل مع الاحتياجات الحالية والظروف الطارئة بطريقة مرنة بدون تعقيد، بتختصر الزمن، ما فيها دورات تقليدية، الدورات المستندية الطويلة. بالعكس مجرد ما يتحدد الضرر ويتحدد تفاصيل المشروع على طول يتم التمويل، على طول يتم العمل على يعني تعزيز الجاهزية، وبالتالي
0: أو إصلاح المرفق يعني بشكل سريع. نعم.

0: وهذا هو الهدف الأساسي من كل هذا العمل اللي احنا قاعد نسويه.
1: نعم، أيضا يعني احنا ودنا يعني تقريبا والله يعني الموضوع يعني فعلا حيوي ووطني وشيق، لكن وصلنا تقريبا إلى نهاية الحلقة في محورنا الختامي مع الأستاذة منى العياف. ودنا نتكلم عن الرسالة التي يحرص اليوم صندوق الكويت استجابة طارئة على ترسيخها لدى مؤسسات الدولة وأيضا القطاع الخاص والمجتمع الكويتي بشكل عام.
0: بصراحة يعني أنا أعتقد أن الرسالة الأساسية اللي يجب إيصالها أن الأمان المجتمعي يبدأ من جاهزية الدولة وقدرتها على مواجهة الظروف والأزمات والتعامل معها بكفاءة. كثر ما الدولة كانت في أمان، كثر ما كانت جاهزية قادرة على أن هي تواجه الظروف والأزمات. حتى الآن مثل ما انت عارف اخوي محمد، الحرب لم تنتهي وما زالت الظروف تتطلب منا مزيد من التعاون والتكاتف وحتى المساهمة والدعم المشترك. لذلك احنا كل اللي راح نسويه ان احنا راح نعمل على تمكين الدولة اكثر على القيام بدورها باكمل وجه ونعزز قدرتها على الاستجابة لاي طارئ لحماية هذا المجتمع. ومن هذا المنطلق أنا أتمنى من الجهات، من جميع الجهات اللي ما ساهمت إلى الآن أن تبادر وتتعاون وتساهم، لأن المسؤولية مشتركة وتكاتفنا اليوم هو الاستثمار في أمن المجتمع.
1: نعم، وإحنا أيضا يعني أستاذة منى آسف للمقاطعة، إحنا أيضا نضم صوتنا لصوتك ونتمنى يعني مساهمة بشكل أوسع وأكبر. شاكرين لك على هذا اللقاء الأستاذة منى العياف، مديرة إدارة الإعلام في الصندوق الكويتي للتنمية وعضو اللجنة العليا لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة. شاكرين لك على هذا اللقاء، وإن شاء الله نلقاكم في حلقات مقبلة
0: بإذن الله. شاكرا لك.

مستمعينا الكرام، من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في إذاعة دولة الكويت، قدمنا لحضراتكم برنامج صروح وإنجاز من إخراج سلام العنزي، وهذه تحيات محدثكم على الهواء محمد هزاع المطيري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، مؤكدا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمال سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتي درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. الجامعة العربية تحذر من شروع الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 13 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل الحرارة ويترسب الغبار تدريجيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 4:36 فجرا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 11:28 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 33 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 35 درجة، الوفرة وجر اللياح 31، النويصيب 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والوفرة والنويصيب وجر اللياح 46 درجة، أم المرادم 40، جزيرة جارو 37 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 5:19 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
2: هنا الكويت.
1: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
3: أخبار جهينة
4: نافذة على التاريخ.
1: هنا الكويت.
5: مرحب.
6: برنامج على المكشوف.
5: برنامج الثاني على الخط.
7: نسايم.
8: إضاءات ثقافية.
9: استراحة طهيرة.
10: أبي منه الخبر.
11: صباح الخير.
12: مساء الخير يا كويت.
13: إذاعة دولة الكويت.
14: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
1: مسيرة إعلامية
14: لها بداية وليست لها نهاية.
1: هنا الكويت.
14: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
1: هنا الكويت.
14: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
15: ليالي الإذاعة.
16: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طل عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة. خلكم معنا ولا تبعدونا.

في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم محدثتكم شاهة اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارة. ويمسي عليكم بالخير فواز نسريع من التنسيق والمتابعة.

أما الهندسة الإذاعية لمشعل القحطاني. وتحييكم سارة الفرج من التنفيذ على الهواء.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا اليوم. طبعا حلقتنا اليوم بنعيش وياكم أجواء ممتعة ومميزة بين أخبار خفيفة وثقافة وفن وأكيد مع ضيف مميز يثري حلقتنا. طبعا في بداية الحلقة عندنا موضوع راح نتكلم فيه مع ضيفتنا وهو طبعا التدريب والتطوير وأهمية المؤتمرات والفعاليات اللي تقام في هالمجال. طبعا لأن بصراحة التعلم ما يوقف عند شهادة أو حتى وظيفة أو حتى خبرة، لكن كل يوم الواحد يطور من نفسه وحلو أن الواحد يغير، يعني مثلا حتى لو كانت وظيفته يحبها حلو أنه يطور نفسه داخل هذه الوظيفة، راح يستمتع أكثر وراح يعني يؤدي عمله بحب وإتقان. وأيضا عندنا فقرات كثيرة منهم طبعا فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا عندنا فقرة أخبار فنية راح نتكلم فيها عن دور السينما، عن ألبومات المطربين، عن يعني المسارح، يعني مواضيع كثيرة تهم تحديدا الفن. كل هذا راح تسمعونه عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

ونبدأ معكم مستمعينا بفقرة أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات. خبرنا الأول عن وزارة الصحة. اعتمدت وزارة الصحة آلية بشأن تنظيم إصدار التقارير التشخيصية لفحوصات الأشعة السينية العادية بلين إكس راي في خطوة تستهدف تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى وضمان الاستخدام الأمثل لخدمات التصوير الطبي ورفع دقة التقييم والتشخيص. وشددت الآلية على ضرورة استيفاء البيانات الطبية الأساسية عند تقديم طلب فحص الأشعة، على أن يتضمن الطلب بيانات سريرية واضحة وكافية عن حالة المريض، إلى جانب تحديد سبب الطلب الفحص بصورة واضحة وذكر التشخيص الاحتمالي أو السؤال السريري المطلوب الإجابة عنه من خلال الفحص. وألزمت الوزارة الطبيب المعالج بتحديد الحاجة إلى إصدار تقرير تشخيصي من طبيب الأشعة بشكل صريح ضمن طلب الفحص، مع التواصل المباشر مع طبيب الأشعة عند الحاجة، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بإصدار التقرير. وتضمنت الآلية أنه يجب استيفاء البيانات والمعلومات الطبية المطلوبة، يعد شرطاً أساسياً لقبول إصدار التقارير التشخيصية لفحوصات الأشعة السينية، بما يضمن توافر المعلومات الضرورية أمام أطباء الأشعة للوصول إلى تقييم أكثر دقة، مع مطالبة جميع الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية بضرورة الالتزام بما ورد، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات التصوير الطبي وضمان دقة التقييم الشخصي، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى.

وخبرنا الثاني عن بنك الكويت المركزي. زاد بنك الكويت المركزي تحركاته الميدانية للتفتيش على شركات الصرافة والتأكد من معالجة الثغرات، مع التشدد في توثيق التحويلات التي تتجاوز 3000 دينار ولو بدينار واحد، من خلال تقديم كشف حساب بنكي أو مستندات داعمة توضح مدى تناسب المبالغ المحولة مع الدخل الفعلي للعميل، وذلك في إطار تطوير أساليب مكافحة غسيل الأموال ورفع مستوى موثوقية البيانات بخطط وقائية وإجرائية. وخبرنا الثالث عن النفط الكويتي، يرتفع إلى 2.42 دولار ليبلغ 85.23 دولار. وخبرنا الرابع أيضا عن وزارة الصحة، مستشفى جابر ينجح في استئصال ورم سرطاني بساق طفلة والحفاظ على وظيفة الطرف. الإجراء الصحي الدقيق يجسد ما تتمتع به الكفاءات الوطنية من خبرات وقدرات متقدمة. وأيضا لدينا خبر عن وزارة الداخلية، لا تؤجل سداد المخالفات المرورية، بادر بسداد أمر الصلح قبل تحويلها إلى المحكمة. وفي حال إحالة المخالفة إلى محكمة المرور فقد يترتب عليها توقيع العقوبات المقررة قانونا، والتي تشمل الغرامات المالية أو الحبس إلى جانب الإجراءات الإدارية الأخرى، وذلك وفقا لطبيعة المخالفة وما تقتضي به القوانين واللوائح المعمول بها.

0: وخبرنا الأخير عن وزارة التربية تطلق موقع مساعد موهوب لخدمة المعلمين وأولياء الأمور. أطلقت وزارة التربية خدمة مساعد موهوب، وهي مساعد ذكي متخصص للمعلمين وأولياء الأمور عبر منصة مكتب الموهوبين، بهدف توفير إجابات فورية عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بمدارس الموهوبين. ويقدم المساعد الذكي المعلومات على مدار الساعة، بما يشمل خطوات ومواعيد التسجيل الإلكتروني وشروط التقديم والقبول وآلية التسجيل وغيرها من الاستفسارات الشائعة، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات وتوفير تجربة إلكترونية أكثر سرعة ووضوحاً. هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

خبرنا الأول عن مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. يستعد مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في 30 الجاري لاحتضان أمسية موسيقية بعنوان نجوم عرب تغنوا في حب الكويت، وذلك في ختام فعاليات الدورة 18 من مهرجان صيفي ثقافي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وعلى خشبة المسرح يلتقي الجمهور مع الفنانين عادل الماس وعبد العزيز المصباح وسعود الفايز بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد البعيجان في برنامج يستعد مجموعة من أشهر الأغنيات التي قدمها مطربون عرب للكويت مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وعفاف راضي وفريد الأطرش، سواء كانت أغنيات وطنية أو عاطفية.

عاد فريق مسرحية منتزه الخيران إلى الكويت بعد أن تم عرض المسرحية في سلطنة عمان وتحديدا في مسقط، وبنجاح كبير على خشبة مسرح العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والذي يتسع ل 3500 متفرج. المسرحية من بطولة ماغي بوغصن وبشار الشطي وهي عبد السلام وفؤاد علي وعبد الله عبد الرضا وإيمان الحسيني وصمود المؤمن وروان العلي ومحمد المنصوري والغالية ومشاري القوندي وأحمد العوضي وشهد العميري، وهي من تأليف أحمد العوضي ومن إخراج شملان النصار.

وخبرنا الثالث والأخير، سوف تقام ورشة تبي تمثل التي تقدم تجربة مسرحية متكاملة وتمنح المشاركين فرصة للتعرف على عدد من مجالات العمل المسرحي وتطوير مهاراتهم.

من خلال التدريب والتطبيق العملي بمشاركة نخبة من الأسماء والخبرات الفنية في المجال المسرحي، وتقام الورشة خلال الفترة من 3 إلى 23 سبتمبر المقبل، وتتضمن 4 مسارات مسرحية يقدمها عدد من المتخصصين، بما يضيف لهذه التجربة بعدا فنيا وخبرة عملية يستفيد منها المشاركون. ويقدم هاني الهزاع مسار التمثيل الذي يركز على تطوير أدوات الممثل والتعامل مع الشخصية والأداء والحضور على خشبة المسرح من خلال تدريبات وتطبيقات عملية تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم التمثيلية. أما مسار الإخراج فيقدمه محمد الشطي، ويتناول أساسيات الإخراج المسرحي وبناء الرؤية الإخراجية والتعامل مع عناصر العرض المختلفة، وصولاً إلى فهم أكبر لدور المخرج في صناعة العرض المسرحي. ويقدم بدر الشعيبي مسار مشروع التخرج الذي يمثل الجانب التطبيقي من تجربة الورشة، حيث يعمل المشاركون على توظيف المهارات التي اكتسبوها وتحويلها إلى مشروع مسرحي متكامل. فيما تقدم الدكتور أحلام حسن مسار الحركة المسرحية الذي يهتم بالحركة والتعبير الجسدي وحضور الممثل على خشبة المسرح، باعتبار الحركة أحد العناصر المهمة في بناء الشخصية وإيصال المشاعر والأفكار إلى الجمهور. طبعا هذه كانت آخر أخبارنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معنا.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة قبل طبعا فقرة ضيف الليلة، فقرتنا اللي هي فقرة فائدة طبية. طبعا نحاول خلال الأسبوع نغطي أغلب مواضيع الطب بدقائق بسيطة لكن متروسة معلومات مفيدة. وفقرتنا اليوم مع الدكتور جنان القلاف وتخصص تغذية وعلوم أطعمة.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية وحياكم الله في برنامج ليالي الإذاعة مع فقرتنا فائدة طبية. معاكم دكتورة جنان القلاف، دكتورة تغذية وعلوم أطعمة. وبما أنها تغذية فأول مشكلة صحية انتشاراً في الكويت رح نتكلم عنها اليوم، وهي مرض السمنة. السمنة مثل ما وضحنا صنفت على أنها مرض، ومرض مزمن ومعقد. وهني لازم نوضح كلمة مزمن، أي علاج يأخذ وقت، تأثير على صحة الجسم العامة كذلك يمتد على شكل أكبر، بحيث أنه يسبب مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بشكل مباشر في السمنة، كوليسترول وسكر وضغط وأمراض القلب وغيرها من المشاكل الصحية. وهذا طبعا ناجم عن تراكم كمية كبيرة من الدهون في الجسم تفوق تحمل الجسم حسب الطول وغيره من العوامل. وعلشان نقدم نصايح عامة هني لابد أن احنا نوضح على نقطة جدا مهمة، أن لا يجوز تعميم نظام غذائي عام لجميع الناس، لأن الناس تختلف في عديد من العوامل، العمر كذلك، عندنا النشاط، الكتلة العضلية، الحالة الصحية، لا ننسى أيضا تأثير الجينات على زيادة الوزن. ففي عوامل عديدة تمنعنا من أن احنا نقول هناك نظام محدد لجميع الناس، لا، احنا ممكن أن احنا نضع مجموعة من النصائح اللي لو طبقناها ممكن ينزل الوزن بكل سهولة ومن غير حتى نظام غذائي. يعني راح نعتمد في هذه النصائح على آلية عمل الجسم نفسه وكذلك آلية عمل الجهاز الهضمي حتى ينزل الوزن بكل سهولة. أول نصيحة نقول دائما، وهذه دائما تسمعونها، إحنا دائما نمدح البروتين. ليش نمدح البروتين؟ نقول احرص على أنك تضيف مو أقل من 25 جرام من البروتين في كل وجبة رئيسية، لأن البروتين أثبت بالدراسات أنه يزيد الشبع، يحافظ على الكتلة العضلية ويخفف الرغبة بالأكل. فإذا تبي تنزل وزنك بكل بساطة كثر بروتين، كثر دياي، كثر لحم، ولحم هني ما نقدر نقول كثرها بشكل مطلق، خلونا نقول مرتين بالأسبوع اللحم الأحمر يعتبر كافي، خصوصا لو كانت عندنا مشاكل في الكوليسترول. أيضا ممكن نضيف نصيحة أخرى مهمة جدا، وهي تسوي كنترول أثناء تناول الوجبات، إن إحنا نبدأ الوجبة بشكل صحيح. الوجبة غالبا يكون فيها بروتين، ألياف وكارب. يفضل إن إحنا نركز في بداية الوجبة على أن احنا ناكل البروتين، من ثم ننتقل إلى الألياف، آخر الوجبة نبتدي ننتقل إلى الكارب. والكارب هني أحب أنوه أن احنا نقصد فيه العيش، الباستا، البطاط. هذا الكارب إذا قلت كمياته فبالتالي راح تقل كمية النشويات اللي تدخل الجسم، ومن الطبيعي أن ينزل الوزن. النصيحة الثالثة، نشرب ماء كفاية. طبعا درجات الحرارة عالية واحنا في موسم الصيف، فيفضل ان احنا نركز على الماء. شلون احسب كمية الماء اللي انا احتاجها؟ هل صحيح ان احنا نشرب لترين في اليوم بكل سهولة؟ راح نحسب وزن الجسم، كل 10 كيلوات من وزن الجسم المفروض يعادلها كوب ماء. وهني انا قاعد اتكلم عن الاحتياج، نركز الاحتياج غير عن الاضافات اللي راح نضيفها. لنفرض شخص وزنه 70، اذا هو يحتاج كل 10 كيلوات تعادلها كوب، فبالتالي هذا الشخص يحتاج اللي 7 أكواب، نضيف عليها كوبين آخرين حتى نغطي الجفاف اللي ممكن يصير عندنا في موسم الصيف. فممكن كذلك نحسبها باللتر، كل 4 أكواب تعادل لتر من الماء. غالبا لما يكون عندنا مشاكل صحية مثل السكر، مثل مقاومة الأنسولين، تحدث لخبطة بين الإشارات العصبية اللي تكون بين المعدة وبين المخ، فبالتالي يلتبس علينا إحساس العطش ونتوهم على أنه هو إحساس جوع، وهذا غير صحيح. فشرب الماء يقطع هذه الإشارات ويخفف منها. أيضا من المهم أن إحنا نضيف الألياف بشكل مخصص، اللي ألاحظه مع مراجعيني غالبا ما يأكلون الألياف، وأصلا إحنا عندنا بالكويت اكتفاء ذاتي في زراعة بعض الخضروات نتيجة عدم استهلاكنا للألياف. إيش كثر المفروض أني أضيف الألياف؟ أضيفها بشكل يومي بنسبة ما تقل عن 25 جرام يوميا على الأقل، وطبعا هذا لترطيب الجسم بالإضافة لسلامة الجهاز الهضمي. والألياف غالبا تخلينا نشبع لأنها تنتفخ بالمعدة، فتقلل من كميات الأكل اللي إحنا متعودين أن إحنا ناكلها. أيضا عندنا نقطة جدا مهمة، ويمكن تعتبر هذه من أكثر الأخطاء الشائعة في السمنة، هي كثرة السناكات. في ناس تاكل سناكات أكثر من ما أنها تاكل وجبة رئيسية، ومن المهم أن إحنا نلتفت أن في فرق كبير بين السناكات الصحية والسناكات الغير صحية. فاليوم إحنا ما نقدر نقارن ما بين السناكات الصحية مثل الفاكهة، المكسرات وغيرها من السناكات المغلفة والحلويات المصنعة، لأن بالنهاية السناكات الصحية تقلل الإحساس بالجوع وما تخلينا ناكل أكثر ونهجم أكثر على المزيد من السناكات نتيجة ارتفاع الأنسولين. وإن شاء الله في الفقرات القادمة راح أنوه على مشكلة أخرى مرتبطة بدرجة كبيرة في السمنة، وهي مشكلة مقاومة الأنسولين الأكثر انتشاراً، واعتبرها هي السبب الرئيسي لارتفاع معدلات السمنة. يعطيكم العافية.
0: كل الشكر للدكتورة جنان القلاف، تغذية وعلوم أطعمة. للأمانة نصايحها جميلة جدا، والواحد المفروض أنه ما يلتزم برجيم من نفسه، لا طبعا يروح حق مختص أو دكتور علاجي عشان يعرف. وأيضا في البداية ذكرت أنه لازم يسوي تحاليل، تحليل شامل قبل أي رجيم.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم حديثنا عن موضوع مهم يمكن يكون من أهم المواضيع في وقتنا الحالي. طبعا موضوعنا عن تطوير الكوادر البشرية وتنمية المهارات والخبرات في مختلف المجالات، يعني ما راح نخص مجال معين، لا طبعا جميع المجالات. طبعا لأي نجاح حقيقي سواء في المؤسسات الحكومية أو حتى في القطاع الخاص أو في المجال القانوني الاقتصادي الإداري الإعلامي أو حتى التعليمي، يبدي الإنسان نفسه، وكل ما استثمرنا في الإنسان وفي علمه وخبرته ومهاراته قدرنا نبني كوادر أقوى أكثر قدرة على مواجهة التحديات ومواكبة التغيرات السريعة اللي نشوفها اليوم. طبعا التدريب مو مثل أول مجرد دورات نحضرها في دورات مثلا بيوم أو مثلا حتى ساعات ناخذ الشهادة، لا طبعا صار الحين وسيلة لتطوير الفكر، صقل المهارات، تبادل الخبرات. يعني مثلا أعمار متفاوتة، فحلو أن الواحد يواكب جميع يعني الأعمار، يواكب الجيل الحالي، يواكب مثلا الجيل السابق، يعني تصير تبادل خبرات وفتح آفاق جديدة حق طبعا الحياة العملية والمهنية تحديدا. وطبعا احنا راح نتكلم اليوم من هالمنطلق اهتمام كبير، راح نتكلم عن اكبر طبعا المؤتمرات والملتقيات المتخصصة اللي تجمع اصحاب الخبرة والاختصاص، وايضا طرح الافكار والممارسات الحديثة تحديدا في مجال التدريب والتطوير. نرحب بضيفتنا اللي منورتنا بالاستديو اليوم، الأستاذة والمحامية سلوى الطرار ورئيسة مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير. حياك الله معانا أستاذة سلوى، نورتينا.
1: الله يحييك حبيبتي والنور نورك، وشكرا لاستضافتكم.
0: حياك الله ونشكرك على قبولك الدعوة وحضورك تحديدا في إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة. اليوم طبعا راح نسلط الضوء أستاذة سلوى على مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير.
1: نعم.
0: راح نتعرف أكثر طبعا على فكرته، أهدافه، محاوره، وأيضا الرسالة اللي يحملها هذا المؤتمر، وأيضا شلون ممكن يساهم في تطوير الكوادر وصناعة جيل أكثر تأهيلا وقدرة على المنافسة والتميز. في البداية أستاذة سلوى، شنو اللي خلاكم تفكرون بإقامة مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، فكرة المؤتمر جاءت مستوحاة من رؤية سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد دائما أن بناء الإنسان وتطوير التعلم والتدريب هما أساس نهضة الوطن، ودائما يؤكد سموه على أن بناء العنصر البشري هو الاستثمار الأسمى للوطن ورأس ماله الحقيقي، وأن نهضة الكويت تبدأ من مدرسة تنمي الفكر وتغرس الانتماء. علشان كذي جاءت هذه الفكرة من أرض الصداقة والسلام ليكون منصة ومنارة تجمع الخبرات وتنمي الكفاءات وتعزز ثقافة التعلم المستمر لخدمة الكويت وصناعة المستقبل.
0: عادل، لكن ليش اخترتوا تحديدا التدريب والتطوير يعني كموضوع رئيسي للمؤتمر؟
1: اخترنا لأننا اليوم نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن التدريب اليوم ما صار خيار بل هو ضرورة لمواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لذلك أردنا أن نؤكد من خلال هذا المؤتمر أن التدريب ليس مجرد دورة يأخذها بشهادة أو يأخذها الشخص وخلاص، لا، وتضاف إلى سيرته الذاتية، بل هي استثمار حقيقي للإنسان، وأن الإنسان هو أساس هذه التنمية.
0: عدل، لكن أيضا أستاذة سلوى، إذا بنتكلم عن مثلا الدورات التدريبية، يعني الواحد لما يأخذ شهادة في دورة تدريبية معينة،
1: نعم،
0: يشترط أنه مثلا يمارس هذه الدورة من رايج؟
1: يعني إذا خذ شهادة تدريبية طبعا اليوم لازم هو يتدرب، اليوم ما يكتفي هو بالشهادة، الشهادة ضرورية. ليش؟ علشان هي تؤكد أنه هو فعلا حضر هذه، يعني هو من حق اليوم لما يحضر هذه الورشة التدريبية كسيفي وكسيرة ذاتية، من حق اليوم أنه يقدمها حق جهة عمله، عشان هذا يعني يتبين أنه هو صاحب خبرات وذوي خبرات، وبالفعل هو طور نفسه، فتنفعه أكيد بالنهاية.
0: أكيد.
1: عشان احنا كذي نحرص دائما من خلال هذه الدورات أن يأخذ المتدرب عندنا شهادة معتمدة دولية.
0: عدل، وأيضا يبين حق مثلا جهة عمله، أو حتى يعني يبين حق المكان اللي هو يشتغل فيه أنه عنده مهارة مثلا بطبعا الوظيفة الفلانية،
1: نعم،
0: عشان فعلا ممكن أنه حتى يستفيدون من خبراته، أو حتى ممكن أنه قاعد يعلم الموظفين اللي معاه أو حتى زملائه.
1: نعم.
0: لكن إحنا ودنا نعرف شنو الرسالة الأساسية اللي حابين توصلونها من خلال هذا المؤتمر.
1: نعم، الرسالة الأساسية اللي نبي نوصلها أن إحنا نسعى إلى ترسيخ ثقافة التعلم المستمر وتبادل الخبرات وربط التدريب باحتياجات سوق العمل والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اللي تمنح الشباب والمختصين مساحة يكتشفون فيها قدراتهم ويطورون فيها مهاراتهم. فإحنا ما ندرب فقط مثل ما قلت لك أستاذة من أجل شهادة، بل نطور الإنسان ليصنع أثر ويبني مهارة تصنع مستقبل.
0: عدل، لكن أنا ودي أعرف أستاذة سلوى، شنو يعني إيش كثر مهم إن الواحد يأخذ دورة تدريبية؟ هل الدورة التدريبية اللي يأخذها يعني مهم إنها تكون مثلاً نفس مجاله، ولا ممكن إن مثلاً مجالات متعددة؟
1: مجالات الحياة أكيد متعددة. اليوم هو مهم إنه يأخذ دورة تدريبية، لأن اللي تعلمناه في المدارس هو يعني معلومات نظرية. لما يجي بسوق العمل ويجي بالواقع يطبقها بالواقع، راح يفاجأ إن اللي خذاه غير، والمهارات اللي هو راح يطبق فيها عمل اللي خذاه هو في المدارس أو بالكليات مختلفة تماماً. فاليوم هو من الضروري أن يأخذ أولاً ما يخصه هو، يعني إذا كان مثلاً بالذكاء بالهندسة يأخذ مهارات تنمي هذه المعلومة، ولكن المهارات الحياتية اللي هي التواصل الفعال، القيادة، كلها هذه مهارات يحتاجها في جميع الوظائف، فيجب أن ينميها لأنه راح يتواصل ويتعامل مع الناس، فبالتالي يحتاج إلى مهارات حياتية معينة.
0: عدل، كلامك على ما تم أستاذة سلوى، لو تلاحظين في بعض الأحيان نلاقي أشخاص مثلاً هم عندهم مجال معين، وظيفة معينة، لكن ماخذين دورات تدريبية في مجالات متعددة يعني تخالف تماماً يعني وظيفتهم، كلش مو صوب مجال وظيفتهم، لكن تلاقينهم مثلاً افتحوا مكاتب استشارية، ممكن أنهم حتى مثلاً سووا لهم بزنس، أو حتى دشوا بمشاريع صغيرة يعني تخدمهم من خلال هذه الدورات التدريبية اللي هم استفادوا منها.
1: نعم.
0: عدل، ودنا نعرف أيضا الأهداف اللي تطمحون أن يعني تطمحونها في هذا المؤتمر، وأيضا أنكم تحققونها على أرض الواقع.
1: نعم، أهم الأهداف اللي نطمح لها تعزيز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات البشرية، كذلك نهتم ونهدف إلى دعم الابتكار في التعليم والتدريب من خلال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، كذلك نهدف إلى بناء شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، سواء كانت داخل الكويت أو برا الكويت، كذلك دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء مجتمع واعي وقادر على مواجهة التحديات. والهدف الأسمى والأهم هو تشجيع أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم قصص نجاح تبرز دورهم وأهميتهم في المجتمع.
0: عدل، يعني أستاذة سلوى، المؤتمرات كثيرة يعني في جميع دول العالم وفي جميع المجالات، لكن أنا ودي أعرف شنو اللي يميز هذا المؤتمر تحديدا عن باقي المؤتمرات والفعاليات التدريبية اللي قاعد تقام.
1: نعم أستاذة، اليوم الدورات التدريبية عادة أو المؤتمرات عفوا تأخذ تخصص أو جانب معين، يعني اليوم إحنا نسوي مؤتمر مثلا بالذكاء الاصطناعي، نسوي مؤتمر بالتدريب ونهتم بالجانب المدربين فقط، اليوم مثلا نسوي مؤتمر للطبي، مؤتمر محاماة، لا، اليوم مؤتمرنا متميز لأنه يشمل كل هذه التخصصات. اللي يميز كذلك المؤتمر اليوم إحنا كعنوان رئيسي مؤتمر التدريب والتطوير، يتبادر الأذهان على طول، يتبادر للأذهان أنه مؤتمر يخص المدربين فقط، لكن اليوم لا، احنا دخلنا ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعني ميزناهم في أن أعطيناهم فرصة بأنهم يقدمون قصصهم الملهمة ونجاحاتهم، لأن اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة متميزين في الكويت، منهم دكاترة، منهم محامين ما شاء الله، يعني منهم رسامين، مبدعين، مذيعين، متميزين وإعلاميين. فاليوم لما احنا تكون هذا المؤتمر يكون تكون منصة لإبرازهم وإبراز مهاراتهم، فهذا شيء يعني يعتبر تميز بالنسبة حق المؤتمرات الثانية. كذلك الذي يميز هذه المؤتمرات أنه هو أتى مصاح، يعني عملنا بوثات مصاحبة للمؤتمر. هذه البوثات عبارة عن شركات تعرض خدماتها اليوم وتقول يعني شنو أنشطتها من خلال تبادل الخبرات، يعني شركة بين شركة، واليوم شركات جاية بعد من

0: الأمانة. وفعلا كلامك يعني مثل ما ذكرتي يعني أستاذة سلوى أن يعني ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم مهارات، وعلى فكرة يعني أصحاب هوايات مميزة.
1: نعم.
0: وتلاقينهم سباقين تبارك الرحمن لما يشاركون مثلا في المحافل الدولية ورفع اسم دولتنا الحبيبة الكويت في يعني في المحافل الخارجية، فتلاقين تبارك الرحمن دائما هم المراكز الأولى.
1: اي نعم
0: عدل، يعني للأمانة قواكم الله على يعني خليتوهم انهم يشاركون معاكم في هذا المؤتمر. احنا ايضا ودنا نعرف استاذة سلوى شلون نقدر نقيس نجاح البرامج التدريبية تحديدا، هل بالشهادة اللي مثلا يحصل عليها المتدرب او مثلا بالتغيير الفعلي في أدائه؟
1: اكيد هو بالتغيير الفعلي في أدائه، انه يترك اثر بتعلمه، بطريقة أدائه، بمهاراته، بتطوير مهاراته، الى جانب الشهادة. لكن هي الشهادة مثل ما قلت لك أستاذة في بداية اللقاء، هي تفيده كسيرة ذاتية، كتثبيت حضور، ولكن الأثر أكيد في طريقة تعامله، في تنمية مهاراته، في المدارك اللي اتفتحت له ممكن في هذا المؤتمر أو من خلال هذه الورش والجلسات الحوارية والورش التدريبية. ممكن هو يعني يتطلع إلى تشوفينه ابتكر شيء ثاني أو زادت مهارته في شيء ثاني وزادت مداركه، وممكن يتنظر إلى عمل الأساسي يلاقي لعمل ثاني آخر يضيفه إلى عمله الأساسي أو مهنته الأساسية.
0: عادل، لكن هل تعتقدين أن بعض الجهات الحين تنطر أو تنطر التدريب على أنه تكلفة وليس استثمار؟
1: والله صراحة مع التطور اللي أنا قاعدة ألاحظه اليوم في مجتمعنا من خلال مؤسسات الهيئات يعني والحكومة، سبحان الله، وكل على المستوى الخاص تلاقين لا، اليوم الكل التجأ إلى التدريب. اليوم التدريب والتطوير والتعلم أصبح يعني
0: ضروري
1: وأصبح يعني شيء ملحوظ ما شاء الله في الكويت، وتطور يعني تطورت الأساليب التدريب.
0: صح.
1: حتى فتلاقين اليوم الكل سبحان الله مهتم في هذا يعني الجانب، من جانب التطوير والتدريب، بدليل أن إحنا راح نقيم هذا المؤتمر الكبير الذي يجمع هذه الكفاءات من المدربين والخبراء والمختصين.
0: عادل كلامك يعني أستاذة سلوى، حتى لو تلاحظين مثلا خلال جائحة كورونا تلاقين الناس كلهم يعني دشوا حتى أونلاين تدريب وتطوير، كلهم دشوا يعني. فهذا الحلو بالموضوع ان احنا نحب نتعلم.
1: اي نعم.
0: يعني الامانه الشعب الكويتي يحب يتعلم، يحب يعرف، فتلاقينهم الكل يحب وعنده دورات طبعا تدريبيه ومهارات في شتى المجالات.
1: نعم.
0: احنا ودنا نركز شوي على المؤتمر، منو الفئات المستهدفه في هذا المؤتمر؟ وهل في طبعا تخصص معين للمدربين والمختصين ولا عادي جميع الموظفين والقياديين؟
1: الفئات المستهدفه طبعا هم الشباب المهتمين بالمهارات ووعي المهني، المختصين في الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، رواد الأعمال وأصحاب المبادرات المجتمعية، كذلك الأكاديميين والباحثين وطلبة الدراسات العليا، والمدربون طبعا بما أنه هو مؤتمر تدريب، المدربين والمستشارين بمجالات التدريب والتنمية، وكذلك القيادات وصناع القرار في الجهات الحكومية والخاصة، وطبعا ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم يعني مثل ما قلت لك أستاذة اللي نبيهم يندمجون مع المجتمع. وما شاء الله أستاذة
0: أصحاب طبعا هوايات مميزة.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليهم يعني يعني تسابقوا بالتسجيل، وفعلا صار عندنا عدد كبير يعني وصلوا 20 من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، فالحمد لله.
0: وكلهم
1: يعني
0: طبعا عندهم هوايات.
1: طبعا عندنا دكاترة، دكتورة في القانون، دكتورة هنادي العموني ما شاء الله عليها، عندنا طبعا فاطمة السلمان الإعلامية الكبيرة، عندنا المحامية فرح الصدي، عندنا الرسام اللي ماخذ جينيس وهو ضرير، ما شاء الله يعني اسم الله عليهم هوايات ودراسة بعد يعني وتخصص. وما شاء الله عليهم يعني تسابقوا بالاشتراك في هذا المؤتمر.
0: عدل، وأيضا في أبطال نوادي رياضية بعد.
1: إي ما شاء الله
0: للأمانة.
1: في بس أنا ما يذكرني أساميهم بسم الله عليهم لأن 20 واحد.
0: عدل عدل.
1: والله إن شاء الله تشوفونهم بالمؤتمر
0: إن شاء الله، نوجه لهم تحية.
1: والله.
0: وأيضا نتمنى لهم التوفيق، لكن أيضا ودنا نعرف أبرز المحاور الموضوعات اللي تناقشونها خلال هذا المؤتمر.
1: طبعا المحاور الأساسية طبعا الذكاء الاصطناعي، بما يعني لأن التقنية الحين والتطور المتسارع، كذلك المحور الأسري والمحور المجتمعي، الإتيكيت، ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذه محاور راح

0: إن شاء الله تكون في المؤتمر.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف الكفاءات اللي موجودة داخل المؤتمر، هل يعني متخصصة بس يجمع بس يجمع اللي داخل الكويت، ولا ممكن إن في مشاركات خبرات دولية؟
0: نعم، في طبعا خبرات دولية ياتنا من الخارج، سواء كانت في مجال المحاماة، في مجال التحكيم، في مجال الطب، القانون، خبراء مختصين وكوادر ودكاترة أكاديميين من داخل الكويت ومن برا الكويت ومن خارج الكويت. نعم.
1: لكن أيضا إحنا ودنا نعرف الورش اللي موجودة أو المتوفرة، ورش عمل أو جلسات تطبيقية، هل متوفرة إلى جانب المحاضرات ولا فقط المحاضرات؟
0: اليوم ورش ورقة عمل اللي هي المهنية، اللي كل واحد عنده مثلا مهنة متخصص فيها يقوم بتقديم ورقة عمل. عندنا الورش التدريبية اللي ميزت مؤتمرنا اليوم، الورشة التدريبية عطيناها ساعة عشان يستطيع المحاضر أو المدرب أنه يقوم بطرح أساليب التدريب كلها. عندنا جلسات حوارية كذلك، وعندنا قصص ملهمة اللي هي قصص النجاحات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الناس العاديين بعد، اللي كانت يعني قدراتهم بسيطة لكن تجاوزوا كل الصعاب، فمن خلال قصص النجاح يقدمونها كذلك في المؤتمر.
1: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف أستاذة سلوى، شنو أبرز التحديات اللي تواجه عملية تطوير الكوادر في دولتنا الحبيبة الكويت؟
0: اليوم أبرز التحديات اليوم ما شاء الله مثل ما قلت لك أستاذة، ما في تحديات اليوم، الكل راح ولجأ حق يعني التطور السريع، لربما ممكن يكون هذا التطور السريع هو تحدي، ولكن تغلبوا ما شاء الله عليهم أبناء الكويت بهذا التطور ومجاراته من خلال التعرف والتدريب والتطوير، اللي يواكبون هذا التطور من خلال تعلم بالذكاء الاصطناعي. واليوم الذكاء الاصطناعي دخل كل المجالات، حتى بالإعلام عندكم، صح، حتى في المحاماة، حتى في التعليم. فاليوم علشان كذي التدريب والتطوير مهم.
1: صح، يعني إذا بنتكلم عن احتياجات سوق العمل أستاذة سلوى، يعني دائما الواحد يقول أنا أخذ دورة تدريبية عشان مثلا تفيدني حتى يعني في وظيفتي الحالية، أو يعني تدرين اختلاف الوظائف، لكن ودنا نعرف يعني احتياجات سوق العمل اليوم هل تغيرت عن السابق؟
0: طبعا اليوم من خلال التطور السريع اليوم أكيد في تختلف عن السابق. اليوم التكنولوجيا دخلت كل المجالات، فاليوم لابد منهم أن يعني يحاول أن يتعلم ويتطور ويطور نفسه ويدخل في مجالات التدريب، لأن اليوم يختلف عن السابق أكيد.
1: عدل، يعني أستاذة سلوى تبارك الرحمن، كونك محامية أمام محكمة التمييز ومحكمة الدستورية وأيضا استشاري تدريب، شلون جمعتي كل هالمجالات المختلفة تبارك الرحمن؟
0: الله يسلمك حبيبتي، أكيد لأني أنا أحب التعلم وأحب التطور، ودائما أهتم بالتدريب، دائما أسعى إلى تنمية مهاراتي، دائما أبحث عن أني أنا أكون أفضل وأحسن. أحب القانون أكيد، فاليوم قلت المجال القانوني مجال واسع، فكل ما يعني يظهر قانون مهم أحس أني أنا أقدر أتمكن فيه وأتميز فيه أروح وألجأ له. واليوم ترى اللي خلاني أجمع كل هذه التخصصات ترى هو التدريب، لأني أنا قاعدة أتدرب في مجالي كمحامية، هذا التدريب خلاني أروح أتدرب بمؤتمرات خارج الكويت وداخل الكويت بالتحكيم، فأصبحت محكم من خلال الدورات التدريبية اللي خذيتها، كذلك رحت ودربت نفسي على أني أكون مدرب معتمد من خلال الدورات، ففعلا صرت مدرب معتمد من الدورات التدريبية، كذلك عشان أواكب هذا التطور رحت وصرت مدرب معتمد بالذكاء الاصطناعي بعد.
1: تبارك الرحمن،
0: وكل هذا
1: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ويعني وأكثر وأكثر في مجالات متعددة. لكن أنا ودي أعرف هل خبرتك في المجال القانوني والتحكيم أثرت على رؤيتك لمفهوم التدريب والتطوير؟
0: إيه طبعاً. ليش؟ لأن اليوم اللي درسناه إحنا في الجامعة هو مجرد عمل نظري، فلما أول ما تخرجنا من الجامعة كمحامين ورحنا سوق العمل ونزلنا المحاكم، شفنا اللي درسناه يختلف تماماً عن الواقع وتطبيق الواقع العملي مختلف، خاصة في مجالنا سواء كان طب، صيدلة، قانون، تحسين اللي درستيه كله نظري، لكن اليوم أنت تبي تتعاملين مع ناس، أنت تبي توقفين أمام قاضي، تحتاجين إلى مهارة بالإلغاء، مهارة بالارتجال، مهارات شخصية تخليش أنت اليوم توقفين واثقة، تحتاجين إلى لغة جسد، تحتاجين إلى مهارات صوتية. فبالتالي اليوم أصبح التدريب شيء محتم وضروري أساسي وضروري علشان أنا أكون محامي متميز أو أكون قانوني متميز.
1: عدل، للأمانة الحديث جدا ممتع معك، لكن إحنا وصلنا للختام، نبي رسالة حق الشباب اللي في بداية حياتهم المهنية.
0: أي طبعا الرسالة اللي أوجههم لابد أن هم يركزون ويعززون نهج التدريب القائم على الوعي والتطبيق من خلال السعي لأخذ البرامج التدريبية اللي تلامس الواقع، وأنه يستثمر في نفسه ويطور من نفسه، ويعني يحاول أن اليوم يعني يدور هو الفرصة، ما يخلي يعني ينتظر إلى أن الفرصة تجي. أنصحه بالاستمرار والتطور، لأن بناء هو بناء الأمة ونهضة الأمة وبناء الأوطان في تدريبه وتعليمه.
1: عادل، كل شكر لك الأستاذة والمحامية سلوى الطرار، ورئيسة مؤتمر الكويت الدولي الأول للتدريب والتطوير، وأيضا محامية أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية العليا. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك حبيبتي، شكرا لاستضافتكم.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: أثير متنوع، فن معرفة، على تردد واحد إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف على أثير إذاعة دولة الكويت. الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يا صفوح، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
6: الحادي عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، مؤكدا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمالي سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتي درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. الجامعة العربية تحذر من شروع الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. والاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة،
7: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت تقدم أمسية الأربعاء. في فضاء الكلمة المضيئة، حيث يلتقي الفكر بالإبداع ويعانق الحرف وجدان الإنسان، نصحبكم في رحلة ثقافية بين أروقة الأمسيات الأدبية والملتقيات الفكرية، لننقل إليكم نبض المشهد الثقافي وأصداء الإبداع من منابره المختلفة. هنا نرصد حكاية القصيدة، ونستمع إلى صوت القصة، ونقترب من تجارب الكتاب والمبدعين، لنضع بين أيديكم كل ما يزخر به الحراك الأدبي من رؤى وأفكار وإبداعات. هذا هو أمسية الأربعاء. أمسية الأربعاء، إعداد وتقديم نواف العصيمي، تقديم شاها بوسكندر، تنفيذ أبرار المطوع، إخراج عبد الله العبيد.
1: مساء الخير، مساءكم حكاية ومساءكم كلمات قليلة، لكنها قادرة على أن تفتح أمامنا عوالم واسعة من الخيال والتأمل. أهلا بكم مستمعينا الكرام، مستمعي أمسية الأربعاء، في حلقة جديدة نقترب فيها من القصة القصيرة، ذلك الفن الأدبي الذي استطاع في مساحة محدودة أن يختصر حياة كاملة، وأن يرسم شخصية وموقفا وذاكرة وربما سؤالا كبيرا في بضعة أسطر. فالقصة القصيرة ليست مجرد حكاية عابرة، بل هي لحظة مكثفة من الحياة يلتقطها الكاتب بعين دقيقة، ويمنحها بالكلمة معنى يتجاوز حجمها. في هذه الحلقة نتوقف عند نشأة القصة القصيرة وتطورها، ونتعرف على أبرز روادها، ونتعرف أيضا على ضيوفنا الذين تحدثوا عن أنفسهم وتجاربهم والبدايات، وما أجملها من بدايات، ونتأمل خصائصهم الفنية، ونتساءل كيف يستطيع الكاتب أن يقول الكثير بالقليل. وهذه الندوة التي أتت بعنوان تجارب في القصة القصيرة، ضيوف هذه الندوة الكاتبة استبرق أحمد، والكاتبة مثايل الشمري، وأيضا من السعودية الكاتب والقاص عبدالله الوصالي، وأيضا من المغرب الشقيق الكاتب محسن الوكيلي. أدار هذه الندوة الدكتور والناقد من المملكة العربية السعودية الدكتور حسن النعمي. فأهلا بكم.
0: أمسية الأربعاء، حيث تزهر الكلمة ويشرق الإبداع.
1: القصة القصيرة مع استبرق أحمد ومثال الشمري وعبدالله الوصالي ومحسن الوكيلي والدكتور حسن النعمي في أمسية الأربعاء.
2: القصة القصيرة، مفهومها، نشأتها وتطورها التاريخي وأهم روادها. تعد القصة القصيرة واحدة من أبرز الفنون النثرية السردية التي عرفها الأدب الإنسانية، وهي فن حديث النشأة نسبياً إذا ما قورن بفنون أدبية أخرى كالشعر أو الملحمة أو المسرحية. لم تظهر القصة القصيرة بمعناها الفني المتكامل نتيجة تراجع أو انحسار جنسي أدبي آخر، بل جاءت استجابة لمتغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية رافقت العصر الحديث، أبرزها ازدهار الصحافة والمجلات الدورية التي احتاجت إلى نصوص سردية موجزة ومكثفة تناسب طبيعة النشر الدوري وإيقاع القارئ المعاصر. مفهوم القصة القصيرة، يصعب وضع تعريف جامع مانع للقصة القصيرة، وقد أقر نقاد كبار من بينهم الناقد الروسي فيكتور شكولوفسكي بصعوبة حصر الخصائص المميزة لها في تعريف واحد، لأن مجرد وجود صورة سردية أو وصف حادثة لا يكفي وحده لتكوين انطباع بأننا أمام قصة قصيرة بالمعنى الفني الدقيق. غير أنه يمكن بصفة عامة تعريف القصة القصيرة بأنها عمل سردي نثري قصير نسبياً يدور حول حدث واحد رئيسي أو موقف محدد، ويركز على عدد محدود من الشخصيات، ويتميز بالتكثيف والاقتصاد اللغوي ووحدة الانطباع والأثر الذي يسعى الكاتب لتركه في نفس القارئ عند نهاية القراءة. ومن أبرز السمات الفنية التي تميز القصة القصيرة: الوحدة الفنية، وحدة الحدث والزمان والمكان والانطباع، بحيث تتمركز القصة حول فكرة أو موقف واحد. التكثيف والاقتصاد، الابتعاد عن الاستطراد والحشو واختيار الكلمات والتفاصيل بعناية شديدة. محدودية الشخصيات والزمن، غالباً ما تدور الأحداث في فترة زمنية قصيرة وبعدد محدود من الشخصيات. النهاية المؤثرة أو المفاجأة، كثير من كتاب القصة القصيرة يعتمدون على نهاية غير متوقعة أو ما يعرف بلحظة التنوير. وحدة الأثر، أن تترك القصة في نهايتها انطباعاً أو أثراً نفسياً موحداً لدى القارئ. النشأة والتطور التاريخي، الجذور القديمة، تمتد جذور السرد القصصي القصير إلى أشكال تعبيرية قديمة عرفتها حضارات مختلفة مثل الأمثال والحكايات الشعبية والنوادر والطرائف والمقامات، وهي أشكال سردية موجزة تحمل بعض ملامح القصة القصيرة وإن لم تكتمل فيها الشروط الفنية الحديثة لهذا الفن. وفي التراث العربي يمكن الإشارة إلى نماذج سردية عاطفية أو بطولية موجزة مثل قصة زنوبيا وقصة المرقش الأكبر مع أسماء بنت عوف، إضافة إلى فن المقامة الذي ازدهر عند بديع الزمان الهمداني والحريري، وهي أشكال تعد من الأصول البعيدة للسرد القصصي العربي. وإن كانت القصة القصيرة بمفهومها الفني الحديث قد نشأت أصلاً في الغرب. النشأة الحديثة في الغرب، ظهرت القصة القصيرة بمفهومها الفني الحديث في القرن 19 مع ازدهار الصحافة الدورية في أوروبا وأمريكا التي أتاحت مساحة للنصوص السردية الموجزة. ويعد الكاتب الأمريكي إدغار ألان بو من أبرز المؤسسين النظريين والفنيين لهذا الفن، إذ وضع مبادئ نظرية حول وحدة الأثر والتكثيف الفني في القصة القصيرة. ومن العلامات المهمة في تأصيل هذا الفن نقدياً صدور كتاب بعنوان فلسفة القصة القصيرة في عام 1901 للناقد الأمريكي براندر ماثيوز، والذي يعد أول كتاب نقدي متخصص في هذا الفن. وقد تضمن كثيراً من أفكار إدغار ألان بو حول طبيعة القصة القصيرة وتقنياتها، كما طور كتاب القصة القصيرة الغربيون بتقنيات فنية أثرت هذا الجنس الأدبي، أبرزها تقنية النهاية المفاجئة التي اشتهر بها الكاتب الأمريكي أو هنري في مطلع القرن العشرين، وتقنية لحظة التنوير التي أرساها الكاتب الإيرلندي جيمس جويس في مجموعته القصصية الشهيرة. النشأة والتطور في الأدب العربي، عرف الأدب العربي فن القصة القصيرة عبر الترجمة في أواخر القرن 19، ثم بدأ الكتاب العرب في كتابتها بأساليبهم الخاصة منذ أوائل القرن العشرين. ويعد اللبناني سليم البستاني من الرواد الأوائل في هذا المجال، وقد بلغت القصة القصيرة العربية مرحلة النضج الفني على أيدي أدباء المدرسة الحديثة في مصر والعراق وبلاد الشام، حيث أسهم هؤلاء الكتاب في تخليص القصة من الطابع التقليدي التعليمي وتطويرها فنياً لتقترب من النموذج الفني الحديث المتكامل، متأثرة في بدايتها بمسحة رومانسية غلبت عليها، ثم تطورت لتعبر تعبيراً فنياً مكثفاً عن هموم الإنسان البسيط وآماله. أهم من كتب في القصة القصيرة رواد القصة القصيرة في الأدب الغربي إدغار ألان بو أمريكا، يعد المؤسس الفني والنظري الأول للقصة القصيرة الحديثة، ووضع أسس التكثيف ووحدة الأثر. أنطون تشيخوف من روسيا، من أعظم كتاب القصة القصيرة في التاريخ. تميز بالبساطة العميقة ورهافة رسم الشخصيات الإنسانية. غيدو موباسان من فرنسا، من أبرز كتاب القصة القصيرة الواقعية، اشتهر بدقة الوصف وبراعة بناء الحبكة. أو هنري من أمريكا، اشتهر بتقنية النهاية المفاجئة التي أصبحت من السمات المميزة لأسلوبه. جيمس جويس من إيرلندا، طور تقنية لحظة التنوير في مجموعته القصصية الدبلينيون في عام 1914. وأخيراً هيرمان ميلفيل من أمريكا، أسهم في وضع بعض المعايير الفنية المبكرة التي حكم بموجبها على كتاب القصة القصيرة اللاحقين. رواد القصة القصيرة في الأدب العربي، سليم البستاني من لبنان، من أوائل من كتب نصوصاً قصصية قصيرة في الأدب العربي الحديث في القرن 19، محمد تيمور ومحمود تيمور من مصر، من رواد القصة القصيرة الفنية في مصر، وأسهم في تأسيس القصة العربية الحديثة. محمود طاهر لاشين من مصر، من أبرز أعضاء جماعة المدرسة الحديثة التي أرسلت دعائم القصة القصيرة الفنية في مصر. يحيى حقي من مصر، من كبار كتاب القصة القصيرة العربية، اشتهر بعمق التحليل النفسي والإنساني في قصصه. توفيق الحكيم من مصر، أسهم في تطوير القصة والمسرح العربي الحديث معنا. وأخيراً محمود أحمد السيد من العراق، من رواد القصة القصيرة في العراق، ومن أوائل من أسسوا لهذا الفن في الأدب العراقي الحديث. وفي النهاية يتضح مما سبق أن القصة القصيرة فن سردي حديث النشأة نسبياً، له جذور بعيدة في التراث الإنساني والعربي، لكنه لم يتبلور في صورته الفنية المتكاملة إلا في القرن 19 مع ازدهار الصحافة الدورية في الغرب. وقد أسهم كتاب كبار من مختلف الآداب العالمية والعربية في صقل هذا الفن وتطوير تقنياته، حتى أصبح اليوم من أكثر الأجناس الأدبية انتشاراً وتأثيراً لدى القراء، لما يتميز به من إيجاز وتكثيف يناسبان إيقاع العصر الحديث.
0: أمسية الأربعاء، نافذتكم إلى عوالم الأدب والثقافة.
3: رحب بكم، ونبدأ في يعني البحث في هذا الحوار بشكل مبسط وعفوي لنستكشف بعض الجوانب. أنا أول سؤال يشغلني دائما أن كل كاتب له تجربة خاصة مع القصة القصيرة، سواء في القراءات الأولى، سواء في النماذج اللي طلع عليها، طريقته في الكتابة. فأنا أبغى أسمع موجز من كل واحد عن الشرارة الأولى التي دفعته لكتابة القصة القصيرة. فنبدأ من اليمين هنا من الأستاذ محسن، تفضل، عندك الميكروفون. دون إطالة طبعا، يعني نأخذ 3-4 دقائق خذينا تصور.
4: إذن مساء الخير، مساء الورد. في البداية لابد أن أتقدم بجزيل شكر للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي على دعوته الكريمة. سعدت جدا بزيارة هذا الوطن العزيز الذي يعني ارتبطت به كثيرا عبر ما كان يصلنا في المغرب من مؤلفات إبداعات عالمية ومجلة آفاق، التي حقيقة ندين لها بالفضل الكبير، فضلا عن مجلة العربي والعربي الصغير يعني، التي ساهمت في تشكيل بداياتنا الأولى يعني. سعيد كذلك بلقيا هذه الوجوه الجميلة والرائعة، كان لي هذا شرف لقائي والتواصل مع الأستاذ الدكتور حسن عيمي والدكتور عبد الله، فكانت لقاء دافئا وجميلا جدا. بالنسبة لسؤال الدكتور حسن، شرارات البدايات في الحقيقة هي شرارات متعددة بالنسبة لمساري، وهو يطرح السؤال يعني فكرت في أي شرارة عما سأتحدث يعني. هل سأتحدث عن بدايتي الأولى، بداية الحلم ككاتب عموما متى انطلقت، أو علاقتي بالقصة القصيرة؟ ثمة أحداث تغير مساراتنا، سأحكي بكل عفوية كما هو عنوان الحوار هذا، فأقول إن البداية بالنسبة إلي مع الكتابة عموما ارتبطت بحدث صغير بالنسبة إلي لكن أثره كان كبيرا. يرتبط الأمر بمكتبة صغيرة كانت لأخي الكبير، وكان أخي هذا يعني فوضويا، يعني يضع الكتب أينما اتفق. وكانت شدتي للأب كانت صارمة، يعني ميالة إلى النظام، يعني نبهته في المرة الأولى أن يضع الكتب في مكانها ولا ينشر فوضاه، نبهته للمرة الأولى، ثم نبهته للمرة الثانية، ثم قررت في المرة الثالثة، اتخذت قرارا حاسما، نادت علي، قالت لي أن أأتي بقفة وأجمع كل الكتب وآخذها إلى حديقة بيتنا. ففعلت مضطرا قفة بعد قفة إلى أن تراكمت الكتب، ثم أشعلت النار فأحرقت الكتب كلها كي تعطيه درسا. مع احتراق الكتب فكرت وأقسمت أن أنتقم بنوع ما، أن أصير كاتبا، يعني نوع من الانتقام أو من التكفير عن ذنب إحراق هذه الكتب. فكان هذا المشهد يعني مشهدا ترك أثرا كبيرا في في في حياتي. كبر الحلم مع كان أبي أستاذا للغة العربية، وكانت أمي حافظة للقرآن، ومن الطائف يعني التي ربما وهذا الجميل أننا هنا نتحدث عن أشياء لا نرويها في الكتب، عن سيام لا توجد في مواقع النت أو على صفحات الكتب. كان هناك نوع من يعني في اليوم الذي ولدت قالت أمي لأبي هذا الولد ينسخك يشبهك كثيرا، فقال لها بنوع من التحدي، هو أستاذ اللغة العربية المعروف في المدينة كلها بقدرته ولغته، سأرى إن كان سيكون كذلك في مستواه في مستواي لغويا. فكان التحدي بينهما، ثم انتقل التحدي مع السنوات بيني وبين أبي، ذلك التحدي الصامت المعلن. أبي كان يكتب قصصا لكنه اكتفى بكتابة قصصه على دفاتره الخاصة. يعني نشرت أولى مجموعة قصصية سنة 2009 في الديار اللبنانية. قرأ أبي مجموعة القصصية لكنه كان تقديره عاديا جدا، قال لي يعني جميل ما تكتب، يعني بنوع من مع ترك لنفسه مكان الأب المتفوق. ثم تتابعت الكتب، تتابعت الإصدارات، يعني أصدرت فيما ستة أعمال روائية ومجاميع قصصية، ولم يعترف بي ككاتب إلا بوصولي إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر. حينها بالضبط أهداني دفتره الذي يكتب فيه نصوصه القصصية، وكان بهذا يحملني ما كتب خلاصة تجاربه الكثيرة. لما القصة؟ أنا أكتب في القصة ورواية والمسرح، لكن حتى لا أطيل وأخذ وقتا كثيرا، لكن العشق الأول كان عشق القصة. أكتب في رواية أكثر، أكتب في النصوص المسرحية، ومن لا يعشق المسرح، يعني كلنا نعشق المسرح، للقصة عشق خاص. أكتب وأعود إليها، ليست محطة للاستراحة. وأنا من الناس الذين يقولون على أن القصة ليست محطة عبور لكتابة الرواية. من الجميل كما قال أستاذنا الدكتور حسن أن الذي يبتدئ بالقصة يكون متمارسا في الرواية، وهذا صحيح جدا. يعني القصة بما تحتويه من تكتيف، يعني كل كلمة محسوبة، ليس لك المجال الواسع للتعبير، لكنها جنس أدبي خاص يعني يستحق أن نقف عنده. أنا عشقتها ولا زلت أعشقها. كتبت أول قصة في حياتي وكان عمري، يعني القصة الأقرب إلى النضج، كان عمري 15 سنة، وقدمتها إلى أستاذي في الصف. تذكر أن العنوان كان انتظار، قدمتها إلى أستاذي اللغة العربية، قرأها وعاد إلينا.
3: وهذا انتظار موهبة، نتوقف هنا على أساس تأتي في الدور فيما بعد.
4: تمام، تفضل.
3: شكرا لك. طيب الآن زميلي القاص عبد الله وصالي، أنا متأكد أنه دائما ينطلق الواحد من موقف محرض، ربما قراءة قصة، ربما تحدي بين الأب والابن، هنا ربما لحظة كاشفة، فنبي نعرف هذا الجانب نستجليه من.
5: مساء الخير عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم، شكرا للحضور، وقبل ذلك شكرا للكويت، وشكرا للمجلس الوطني للثقافة والفنون. وبودي لو أدبج قصيدة طويلة في هذا المجال، ولكن ضيق الوقت يجعلني أذهب مباشرة إلى تجربتي الخاصة كما سألني الدكتور والصديق الدكتور حسن. أنا من جيل التسعينيات في الظهور، وليس في الولادة طبعا، أنا من جيل التسعينيات في ظهوري في الكتابة. وإذا جيل التسعينيات في ذلك الوقت كان هنالك نوع بالنسبة لي ارتباك، ماذا بإمكاني أن أكتب؟ فكتبت في البداية قصائد الشعر، ولأننا عربا فبالتالي الشعر ممزوجا بدمائنا، وهكذا نجد أنفسنا نتجه عند الرغبة في التعبير إلى الشعر كبدايات في المراهقة وهكذا. ثم نأخذ الغزل كغرضا للشعر وللبوح، ولكن بعد ذلك عندما اتجهت من الأحساء إلى الدمام، لأني أنا الحقيقة درست في جامعة الملك فيصل في الدمام، بعد فكان هناك النادي المنطقة الشرقية الأدبي. نادي المنطقة الشرقية الأدبي كان يعقد ورشة للفنون والأداب في داخله، فأنا في الحقيقة نتاج تلك الورشة، لأني كنت أكتب شيء ما أريد أن أبوح أكثر، كنت سجينا للشعر. الشعر لم يكن يسيل على شفتي كما كالجدول الرقراق، لذلك اتجهت إلى القصة لعل أرى فيها من البوح ما يمكنني أن أعبر به عن نفسي. فكنت أكتب أشياء لكن لم أكن أعرف بأن هذا الجنس ممكن أن يطلق عليه قصة قصيرة، لذلك اتجهت إلى النادي الشرقي الأدبي، وكان هنالك لحسن الحظ نقاد حولنا، وفي البدايات أخذت أكتسب ذلك مفردات القصة القصيرة في النقد من الاستطراد والشخصية وهكذا، وأصبحت على ضوئها أصيغ كتاباتي. لكن ما شكل لي انعطافة كبيرة جدا هو سنة 1995. هذه السنة كنت طبعا في ذلك الوقت لم تكن هناك إنترنت ولا إيميل ولا شيء من القبيل، لم يكن هنالك هذا. كانت هنالك مسابقة من نادي جازان الأدبي ونادي الطائف، وشارت بقصتين مختلفتين، امتزاج وقرص دواء. في ذلك طبعا أنا درست كلية الطب والعلوم الطبية، وقرص دواء وامتزاج كانوا في الحقيقة من داخل يعني أروقة المستشفى، يعني كان هنالك نوع من الإلهام في هذا الشيء. فسنة 1959 شكلت لي حاجة انعطافة مهمة جدا في شخصيتي الإبداعية، لأنني في تلك الفترة فزت بجائزتين في المرتبة الأولى من ناديين مختلفين.

0: نادي الطائف الأدبي ونادي جيزان، ولم يكونوا يعرفون عبد الله الوصالي بأي شكل من الأشكال، لأننا كنا ساعتها نكتبها بخط اليد ونرسلها عن طريق البريد التقليدي ونهمش في نهايتها شكرا ذوقيا لساعي البريد والشكر. ولذلك الحقيقة سنة 1995 شكلت لي انعطافة كبيرة جدا. بعدها استضفت بجمعية الثقافة والفنون، عندها أدركت بأن تلك اللجنتين التي حكمت على بعد تقريب كبير الطائف، أنا في الساحل الشرقي والطائف بالقرب من مكة وجيزان في أقصى الجنوب، ولجنات ما في شك في ذلك لأنها كانت محايدة تماما، لأنها لا تعرفني ولا تعرف من كتب هذه القصة. لذلك هذه البادرة أعطتني دفعة كبيرة جدا بأنني أكتب القصة القصيرة، فبالتالي فزت بجائزتين في سنة واحدة. ومن بعدها أصبحت يعني في نفس الوقت كنت على المنبر لأقرأ هذه القصص في جمعية الثقافة والفنون في الدمام، فبالتالي هذه شكلت لي إلى حد ما. بعد ذلك أنا أريد أن أختصر في الحقيقة لكي أترك بعد ذلك وصلت كتابة القصة القصيرة، وتمثل لي مجموعات المراحل التي مررت بها في كتابة القصة القصيرة. المجموعة الأولى التي هي وميض الأزمنة المتربة، هذه القصة التي بداخلها تقريبا قصة تقليدية تماما، هي تحمل شكل الحكاية والقفلة والنهاية وهكذا. فهذه الحقيقة كانت المرحلة الأولى التي امتدت لا أعلم إلى كم، ولكن امتدت إلى حد ما حتى جاءت مكانها المرحلة الثانية التي تمثلت في الحقيقة بمجموعة أمشاج التي أخذت شكل قصيدة النثر إلى حد ما. في الثمانينات كانت قصيدة النثر منتشرة بشكل جميل، وكانت الحداثة يعني إلى حد ما تطرق في الصحف، ولذلك كان لدي أصدقاء من كتاب قصيدة النثر وكانوا هم يشرفون على قصصي. لذلك بدأت قصصي الحقيقة تأخذ شكل قصيدة النثر وجمعتها. وهذه المرحلة الثانية في مجموعة أمشاج، ثم تأتي بعد ذلك عندما تمكنت وأصبحت ربما واثقا من نفسي فقتلت أستاذي الذي شعراء قصيدة النثر، ثم اتجهت من جديد إلى كتابة القصة التقليدية في يوريميا. ويوريميا هي القصة أو المجموعة الثالثة في المرحلة.
1: فصلنا الاسم
0: يوريميا. يوريميا طبعا يوريميا هي ارتفاع البولينة في الدم،
1: شغلة طبية
0: بمعنى يوريميا يوري طبعا النهاية إيميا، بمعنى هنالك شيء ما في الدم، يعني مثل أنيميا. أنيميا أي أني يعني فقر دم. يوريميا بمعنى البولينة، يوريا من
2: اليوريا. هل هذا العنوان يخص قصة معينة؟
0: قصة داخلها وترجمت إلى الحقيقة تصلفيني أنثولوجيا من مكان وأرادوا وترجمت القصة هذه، ولها حديث ربما. المشرفة على الأنثولوجيا قالت لي: أبي كنت أرى ما يشعر به أبي، لكنني كنت أعرف أن هذه الحالات هي تأتي لمن لديه فشل كلوي. فأرسلت لي الحقيقة، أنا ضمنتها بالكتاب، ضمنت الكتاب هذه، أرسلت لي عن طريق الإيميل بأنني استدللت على أعراض التي يمرها أبي من القصة يوريميا. يوريميا حالة تأتي لكل من لديه فشل كلوي، بمعنى ارتفاع نسبة البولينة في الدم، مما يؤدي إلى حالة من الهذيان، سببها بأن اليوريا داخل الجسم أو داخل الدم تتنافس مع المستقبلات العصبية في الدماغ، مما يؤدي إلى نوع من الهلوسة.
3: أمسية الأربعاء، حكايات الفكر.

0: أهمية الجوائز الأدبية ودورها في دعم وتشجيع الكتاب. تحدث متحدث هذه الندوة وضيوفها عن بعض الجوائز الأدبية التي نالوا شرفها في أثناء مسيرتهم الإبداعية، وهنا دعونا نتوقف عند أهمية الجوائز الأدبية، حيث تحتل الجوائز الأدبية اليوم موقعاً محورياً في المشهد الثقافي العربي والعالمي، إذ تجاوزت وظيفتها التقليدية بوصفها تكريماً رمزياً لتصبح آلية فاعلة في صناعة النشر، وأداة لتوجيه اهتمام القراء، ومصدراً لدعم الكتاب مادياً ومعنوياً. ومنذ فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب عام 1998، شهد العالم العربي توسعاً لافتاً في عدد الجوائز الأدبية ومؤسساتها، سواء الرسمية منها أو الخاصة، في محاولة لتأكيد حضور الثقافة العربية على الساحة الدولية، غير أن هذا التوسع لم يكن بمنأى عن الجدل، فبقدر ما تحظى به الجوائز من تقدير باعتبارها رافداً للحركة الأدبية، تثار حولها تساؤلات جوهرية تتعلق بموضوعية معايير التحكيم ومدى قدرتها على أن تكون مقياساً حقيقياً لجودة النص الأدبي. نسعى في هذه الوقفة إلى تناول هذين البعدين معاً: الدور الإيجابي الذي تؤديه الجوائز في دعم الكتاب وتشجيعهم من جهة، والإشكاليات المرتبطة باعتمادها معياراً للجودة الأدبية من جهة أخرى. أولاً أيها الكرام، مفهوم الجوائز الأدبية ونشأتها. ما هي الجائزة الأدبية؟ هي تكريم يمنح لعمل إبداعي أو لكاتب متميز في مجالات الرواية والشعر وأدب الأطفال وغيرها من الأجناس الأدبية، وقد تكون مادية أو معنوية أو الاثنين معاً. وترجع جذور فكرة الجوائز الأدبية إلى العصور القديمة، حين كان الحكام والملوك يكافئون المبدعين بالعطايا والهبات تشجيعاً لهم على الإبداع. ومع تطور الزمن اتخذت الجوائز أشكالاً مؤسسية أكثر تنظيماً، فظهرت شهادات التقدير والأوسمة والميداليات إلى جانب المبالغ المالية، وفي مقدمتها جوائز عالمية راسخة مثل نوبل للآداب وبوكر. ويمكن التمييز بين نوعين رئيسين من الجوائز الأدبية. النوع الأول هو الجوائز التكريمية التي تمنح تتويجاً لمسيرة إبداعية طويلة، والنوع الثاني هي جوائز أقرب إلى التشجيع الفوري، تمنح لعمل صدر حديثاً، حيث يتقدم الكاتب بعمله إلى المؤسسة المانحة التي تتولى متابعة الإصدارات وتصفية الأعمال المتنافسة حتى الإعلان عن الفائز. وتنتمي معظم الجوائز الأدبية العالمية والعربية الكبرى إلى هذا النوع الثاني. ما دور الجوائز الأدبية في دعم الكتاب وتشجيعهم؟ سؤال جوهري. أولاً، الدعم المادي والاستقرار المهني. تمنح الجوائز الأدبية خصوصاً ذات القيمة المالية المرتفعة الكاتب فرصة للتفرغ للكتابة بعيداً عن ضغوط العمل الآخر، وهو ما يتيح له إنتاج أعمال أكثر نضجاً وعمقاً. فالجوائز المالية لا تقتصر على مكافأة الفائز بحسب، بل تخلق حافزاً لدى الكتاب عموماً لتطوير أدواتهم الفنية والتفرغ للكتابة الجادة، بما ينعكس إيجاباً على صناعة النشر ككل. ثانياً، الاعتراف الأدبي وبناء السمعة. تعد الجائزة أداة من أدوات الاعتراف الأدبي ووسيلة من وسائل النجاح والانتشار، إذ تمنح الكاتب رأس مال رمزي يساعده على تجاوز حدود بيئته المحلية نحو جمهور أوسع. فالفوز بجائزة مرموقة يمنح الكاتب مكانة معنوية تسهم في تعريف القراء والنقاد والمؤسسات الثقافية به، وقد يكون نقطة تحول حاسمة في مسيرته المهنية. ثالثاً، الجائزة كجسر بين الكاتب والعالم. لا تقتصر مهمة الجوائز الكبرى على اختيار الفائزين ومنحهم الأموال، بل تتعداها إلى أداء دور المنصة التي تعرف بالكاتب عالمياً وتستثمر في مسيرتهم من خلال الترجمة إلى لغات أخرى والمشاركة في المهرجانات والفعاليات الدورية وفتح آفاق جديدة أمام أعمالهم وحتى الكتاب الذين لا يفوزون بالجائزة النهائية، فإن دخولهم القوائم الطويلة أو القصة بمنحهم فرصة لظهور إعلامي ونقدي لم تكن متاحة لهم من قبل. رابعاً، تحريك حركة القراءة والنشر. تسهم الجوائز في رفع معدلات المبيعات وتوسيع دائرة الترجمة وعقد ندوات نقدية حول الأعمال الفائزة، كما تدفع بالنص الأدبي إلى مسارات أوسع للقراءة والتداول. وقد لعبت بعض الجوائز العربية بحسب شهادات عدد من الروائيين دوراً ملحوظاً في تحريك مياه الثقافة الراكدة وتوسيع رقعة القراءة وازدياد النشاط في حقل الكتابة والنشر. خامساً، تشجيع الأجيال الجديدة من الكتاب، حيث تمثل الجوائز حافزاً مهماً للكتاب الشباب والمواهب الناشئة، إذ تمنحهم فرصة لإثبات حضورهم في مشهد أدبي مزدحم بالأسماء، كما أن تنافس مئات الكتاب على جائزة واحدة حتى وإن كان الفائز فرداً واحداً في النهاية يرفع من مستوى الإنتاج الأدبي العام، بحيث يكون المنتصر الأخير هو الأدب نفسه، كما يصفه بعض الكتاب الذين خاضوا تجربة الترشح لجوائز كبرى. ثالثاً، هل تعد الجوائز مقياساً لجودة النص الأدبي؟ رغم الدور الإيجابي الذي لا يمكن إنكاره للجوائز الأدبية، فإن اعتبارها معياراً موضوعياً وحيداً لجودة النص الأدبي أمر تحيط به إشكاليات جوهرية يمكن إجمالها في النقاط التالية. أولاً، نسبية الحكم النقدي. الجائزة في جوهرها ليست حكماً نهائياً مطلقاً، بل هي رأي لجنة تحكيم محددة تتشكل من أفراد لهم ذائقتهم ومرجعياتهم النقدية الخاصة. ومسألة الأفضل في الأدب مسألة نسبية بطبيعتها، فما يراه فريق من النقاد الأجدر بالفوز قد يختلف عليه فريق آخر تماماً، وهو ما يجعل من الصعب التعامل مع نتيجة الجائزة باعتبارها حكماً علمياً قاطعاً على جودة النص. ثانياً، غياب الشفافية وآليات الاختيار. أثار التوسع الكبير في عدد الجوائز العربية جدلاً حول مدى موضوعية آليات اختيار الفائزين ودور السياقات الثقافية والإعلامية والعلاقات الشخصية في ترجيح كفة عمل على آخر. وقد لوحظ أن كثيراً من الأعمال التي حظيت بإجماع نقدي واسع وحضور لافت لدى القراء لم تفز بأي تتويج، في حين فازت أعمال أخرى أقل حضوراً نقدياً، وهو ما يضعف الثقة بالجائزة بوصفها مقياساً حصرياً للجودة. ثالثاً، تراجع النقد الأدبي لصالح توصية الجائزة. فمن أبرز الانتقادات الموجهة للجوائز أنها قد تحل محل القراءة النقدية الجادة، فيصبح الفوز بالجائزة توصية جاهزة تغني القارئ عن التساؤل الحقيقي حول قيمة النص، وحين تختزل عملية القراءة في متابعة موسم الجوائز يفقد الأدب أحد شروطه الأساسية، وهو التعدد والاختلاف في وجهات النظر، ويتحول القارئ من موقع الناقد المشارك إلى موقع المستهلك المتلقي لحكم جاهز. رابعاً، سطوة الجانب الاقتصادي والإعلامي. تنافست بعض الجوائز العربية فيما بينها على رفع قيمتها المالية بصرف النظر أحياناً عن أهمية الكتاب أو الكاتب بهدف تحقيق حضور إعلامي أوسع، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل مشروع حول ما إذا كانت بعض الجوائز تدار بمنطق السوق والمنافسة الإعلامية أكثر مما تدار بمنطق تقييم القيمة الأدبية الخالصة. خامساً، الجوائز كمؤشر لا كحكم نهائي. في ضوء ما سبق، يميل كثير من النقاد إلى النظر إلى الجائزة باعتبارها مؤشراً على جودة محتملة أو نقطة انطلاق تستحق الانتباه، وليست حكماً نهائياً معصوماً من الخطأ. فبعض الجوائز ساهمت فعلاً في رفع مستوى النصوص المتنافسة بفضل وبفعل التحفيز الذي تخلقه لدى الكتاب، لكن ذلك لا يعني أن كل عمل فائز هو بالضرورة الأفضل، ولا أن كل عمل لم يفز هو بالضرورة أقل قيمة. رابعاً، نحو موازنة بين الدور التحفيزي والدور التقييمي. يمكن القول إن الجوائز الأدبية تؤدي وظيفتين متداخلتين: وظيفة تحفيزية تتعلق بدعم الكتاب مادياً ومعنوياً وتحريك حركة القراءة والنشر، ووظيفة تقييمية تتعلق بترشيح الأعمال الجيدة للقارئ. وبينما تنجح الجوائز غالباً في أداء الوظيفة الأولى، تبقى الوظيفة الثانية محل جدل دائم، لأن الحكم على جودة الأدب مسألة تراكمية تشارك فيها القراءة النقدية المتخصصة وتلقي القراء عبر الزمن، وليس قرار لجنة واحدة في لحظة واحدة. ولذلك فإن الموقف المتوازن يقتضي التعامل مع الجائزة كأداة من أدوات الحراك الثقافي، لا كمرجعية وحيدة لجودة النص، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مساحة فاعلة للنقد الأدبي المستقل الذي يمكن أن يوازن ما بين ما تفرزه الجوائز وبين القيمة الأدبية الفعلية للأعمال. ختاماً، تمثل الجوائز الأدبية رافداً مهماً من روافد دعم الكتاب وتشجيع الحركة الأدبية من خلال ما توفره من دعم مادي واعتراف رمزي وفرص انتشار وترجمة وتحفيز للأجيال الجديدة على الكتابة، غير أن اعتبارها مقياساً حصرياً لجودة النص الأدبي أمر يحتاج إلى تحفظ نظراً لما يكتنف عملية التحكيم من نسبية في الذائقة وتفاوت في الشفافية وتأثر أحياناً بعوامل إعلامية وسوقية. وعليه فإن أفضل وصف للجائزة الأدبية هو أنها مؤشر تحفيزي وترويجي بالدرجة الأولى وأداة تقييمية نسبية بالدرجة الثانية، تظل بحاجة دائمة إلى أن يرافقها نقد أدبي مستقل وقراءة واعية تحفظ للأدب تعدده واختلافه.
1: أمسية الأربعاء، لكل قصيدة حكاية ولكل مبدع صوت.
0: القصة القصيرة مع استبرق أحمد ومثال الشمري وعبد الله الوصالي ومحسن الوكيلي والدكتور حسن النعمي في أمسية الأربعاء.
2: أول مساء الخير، وشكرا للحضور، وأيضا شكرا للمجلس الوطني على إقامة هذا الندوة الحوارية، وأيضا ليطبعها بعض القراءات لنصوصنا. يعني شكرا للمجلس، وشكرا لزملائي، إن أنا حقيقة أيضا ما ذكروه جعلني أتفكر بأشياء كثيرة أيضا تتقاطع. يعني أعتقد الكتاب غالبا تتقاطع بعض البدايات أو الحكايات. وقبل أن نستمر حقيقة في ما سأذكره، يعني أيضا أشكر الأخ حسين على التقديم الجميل، شكرا لك جدا. يمكن أنت تكشف الحين عن وجود قاص يعني. بالنسبة إلي أنا حقيقة كنت وأنا أفكر، وما يعني زملاء يذكرون بعض النقاط، أفكر إن أنا عندي ورقة راح أقدمها قريبا جدا، وإن أنا إذا تكلمت راح خلاص أكشف الورقة بكل تفاصيلها. لذلك أنا راح أختصر بعض الأشياء وأقول إن أحيانا يكون كل واحد فينا كان من فيه لغز معين، ولما يكون هو كاتب فهو إجابة هذا اللغز هي الكتابة. فحين بدأت أكتب أعتقد أن يعني الجو الأسري هو اللي كان يمثل أهم شيء في اتجاه للكتابة. بعيدا عن انتقام محسن، أنا كان هناك تشجيع في الواقع، وتشجيع وحكايات يعني هي ثلاث انعطافات في اتجاهي للكتابة. والدي كان يكتب الشعر أيضا، وأيضا لديه دفتر، وكان دائما يعني يحتفظ في هذه الدفاتر الصغيرة في يعني دون أن يفكر في النشر. ووالدتي كانت حكاءة، يعني دائما عندها قصص وعندها ذاكرة قوية جدا في التفاصيل. بينما أنا يعني حقيقة يمكن أخذت من والدي محبتي لكتابة الشعر، وهنا أيضا ألتقي مع الأستاذ عبدالله الوصالي. والنقطة

0: وحكايات حاضر. لكن حقيقة يعني أنا حتى هذه الجزئية يعني ربما كثير من يعني حينما أصدرت أول مجموعة اللي هي عتمة الضوء، يعني أيضا أنا اتجهت إلى منتدى المبدعين الجدد، وأيضا كان هناك يعني ملتقى الثلاثائي اللي يعني هني أحد أعضاء اللي هو دخيل الخليفة العزيز، كان هذا أيضا الملتقى إحنا نمر عليه مع وجودنا في الرابطة. فتجاربنا في الملتقى في منتدى المبدعين أيضا تأتينا دعوة من حضور ملتقى الثلاثاء اللي كان فيه يمرون فيه كثير من الضيوف والمثقفين من خارج الكويت ومن داخلها. فاللي حصل إني أنا الحين كتبت مجموعتي الأولى، كتبتها وقيل لي يعني إن هل بعض القصص هذه قصصك أنت مثلاً، لأن هناك دائما جملة إحنا أو جمل يعني لازم نكررها على أساس تصير قواعد، بينما ليست هي قواعد في الكتابة لا توجد. يعني كون إن هذا النص مثلاً هل هو ذاتي، هل هو خاص فيك، وطبعاً هذا يطرح للمرأة أكثر من الرجل بعد. فكنت أقول ما له أي علاقة في حياتي، وها هنية الذاكرة إن ذاكرتي السيئة خلتني أتحرر من أن أرجع إلى حياتي. بالتالي هذه التفاصيل تأتي من أسئلة أخرى ومن طريقة أخرى، لكن هذا لا يعني أن الكاتب موجود في نصه في أمور أخرى. يعني مو شرط أن هذه القصة حصلت له، لكن هو يرغب أن يقول شيء فيها، أو على الأقل هذه أنا يعني رؤيتي لكتابتي. عتمة الضوء حقيقة هي معناتها شدة الضوء، أيضا كان في ترك يعني، ويمكن وايد من قصصي أحب هذه التلغيز، وأحب أن يكون في أشياء مثلا مختلفة مرات أنجح في وصولها ومرات يعني هو القارئ اللي حدد. فاللي حصل أن هذه عتمة الضوء في الواقع وهي شدتها أقصدها أدت أن الضوء أيضا يأتيني، من حيث أن إحنا كتاب قصة فزت جائزة أستاذة ليلى العثمة في دورتها الأولى، طبعا لأن ما راح أقول أرقام وتواريخ مثل زملائي ولكن أقول أن أشكر بعض الجوائز اللي هي فعلا يعني في جانبها الإيجابي وليس السلبي، أنها تضيء التجربة. وهذا اللي حصل بالنسبة لعتمة الضوء، وأتت بعد تجارب أخرى، وأحببت يعني أيضا أن كان هناك انعطاف آخر، لأن أنا حقيقة كنت أصمت فترات مثل أعود إلى إصدار بعض النصوص، أخذتني إلى أدب الطفل تتمثل في الطائر الأبيض في بلاد الرمادية، والكتاب الآخر اللي هو أيضا ساطع.
1: طيب نقول لك شكرا هنا الآن، بس أنت طرحتي موضوع مهم جدا. نعم. يمكن هي ما التقطت الحقيقة، وهو العلاقة بين المرأة الكاتبة وفضاء الثقافة الذكورية. لما قالت أن كل امرأة تبدع وتكتب يجيها السؤال مباشرة من كتب لك، وهذا شواهد كثيرة في تهمنا. هذا السؤال أنا أعتقد أنه سؤال ثقافة الذكورية متسلطة، تضع المرأة دائما أنها أقل من أن تبدع. مر كثير يعني في تجاربنا، مثلا مستغانمي اتهمت بأنه يوسف سعد يكتب لها، بنات الرياض أنه قصيبي كتب لها، يعني في أشياء غير منطقية. ولكن لماذا هذا الموضوع؟ فهي ذكرت هذا الموضوع عرضا، ولكنه موضوع نقدي حساس جدا يعني، وهو يصب في مشكلة السياق الثقافي اللي يحكم عملية الإبداع. نقبل من دائما كمان حتى تهم عندنا، أين المرأة النساء الشواعر؟ أين لماذا لا يسأل هذا السؤال للرجل؟ يعني في الإبداع يظل الإبداع، والأجمل أن يكون أدبا إنسانيا لا رجاليا ولا نسائيا. ولذلك أنا أرفض هذه التفرقة، الإبداع بإبداع الإنسان. ولذلك تجيك أسئلة يعني الأدب النسوي الأدب النسائي،

0: طبعا الادب النسوي تعرفون هو ادب مؤدلج، يكتبه الرجل يكتبه المرأة، لكن هذه قضية ثانية. لا، التوصيف ان المرأة تكتب ادبا نسائيا، لا، هي ما تكتب، هي تكتب ادب انساني بالضرورة، وعندها تقاطعات مع مشكلات تخصها وثقافة، هذا حقها، لكن لا يعني ان كونها تكتب في منطقة معينة موضوعات معينة ان هذا الادب له. الادب يا جماعة قبل ان يكون موضوعات، وهذا لازم نتخلص منه. الأدب هو قيم جمالية، هو قائم على مجازية الحقيقة، وليس موضوعات تلتقط. الموضوعات كما قال الجاحظ مطروحة في الطرقات، إنما العمل على إعادة بنائها بطريقة فنية، وهذا يستوي فيها الرجل والمرأة. ولذلك يجب أن نستقبل الأدب على أنه أدب إنساني، نخرج من هذه الإشكالية. نروح لأستاذتنا القديرة مثايل الشمري.
1: عفوا بس يعني دكتور، أنت حقيقة أثرت وايد نقاط يعني، ولكن أنا أعترض على الجزئية.
0: هنا جاء انتصر لك، تقدر تعترضين الحين.
1: الحمد لله يعني. لكن أنا لم أقصد ما اتجهت إليه من ناحية إنه والله أحد كاتب لك أو هذه. لم تأتي هذه الاتهامات أبدا، أنا أتكلم عن جزئية إن أحيانا بعض الحكايات تربط بالمرأة الكاتبة فيها هي، مو في ذات الكاتبة. يعني خلنا نقول إن هذا الحدث حدث لك، بينما أنا أقول لك إن هذا لا يطرح للرجل. فعلا معك حق، لكن قصة إن أحد كاتب أو لا، هذا أنا مو اللي أنا طارعته، ولكن هي بعض الأشياء اللي فعلا تطرح أكثر بالنسبة للمرأة من الرجل. ويعني الرجل متسيد الآن في كل شيء يعني من زمان، فمو بس الكتاب الله يسلمك. وأنا راح أنا أنقل الأخ مثايل.
0: حياك الله أستاذ مثايل، تفضلي.
2: مساء الخير جميعا. أشكر مرة ثانية المجلس الوطني والمهرجان الجراني الثقافي، وأنا سعيدة بإني أكون جزء من هذه الجلسة. في البداية يعني أنا ما رح أقدر أنظر للخلف إلى تجربتي، لأني لا أزال في بدايتها بصراحة. لكن إذا أردنا التحدث عن التجربة الشخصية في الكتابة ومتى بدأت، فاللي أقدر أتذكره من تجربتي أن في 2017 أنا شاركت في أحد الورش يعني فيها كتابة إبداعية، وكانت لكل حصة عن اللغة، عن الرواية، عن القصة وإلى آخره. فكان أستاذ طالب الرفاعي هو اللي ماسك القصة والرواية، وكنا يعني كان من المفروض أن يعني نجيب نصوص كتبناها ليراجع عليها أو يعني ليضمنها داخل الورشة. فأنا لحظتها اكتشفت أن ما أكتبه يسمى بقصة قصيرة. لم أكن في بداياتي قارئة نهمة، لكنني يعني لا أعتقد أن الكاتب يحتاج فقط القراءة، هو يحتاج بالضرورة إلى الحساسية تجاه الحياة وتجاه المواقف وتجاه الأحداث التي يمر فيها أو التي يتخيلها، ويحتاج التأمل أيضا. فأنا كان عندي هذه الحساسية منذ الطفولة تجاه الحياة، لكن احتجت أن أقرأ أكثر لأصل إلى كتابة القصة القصيرة كفن. فهناك كانت لحظة الاكتشاف أني أكتب قصة قصيرة، وأن هناك فن يدعى بالقصة القصيرة. فبدأت في القراءة أكثر، وأعتقد بأني أنا من الكتاب المحظوظين، لأن جيلنا لديه الكثير من الموارد والمواد والكثير من يعني الأساتذة اللي إحنا نلجأ لهم دائماً بالنصائح أو حتى بأننا يعني نقرأ لهم. فمن المواقف الجميلة أذكر أيضاً أن في معرض الكتاب أنا تعرفت على الأستاذ دخيل الخليفة، أعتقد في 2017 أو 2018. وفي اللحظة اللي عرف فيها أن أنا أكتب قصة قصيرة أو مهتمة في كتابة القصة القصيرة، عرفني على الأستاذة استبرق، وقرأت مجموعاتها القصصية اللي هدتني إياها. فأنا كبرت على القصص في البداية، القصص المحلية. يعني أنا قرأت لكتاب محليين كويتيين، وقرأت عن الكويت أولا، فتعززت عندي هذه المحلية التي يعني بصراحة أنا أحبها، وأحب أن أكتب من بيئة أنا أعرفها أكثر. فمن وقتها أنا أكتب قصص قصيرة، لكنني لا أستطيع أن أقول أني سأستمر في كتابة القصة أو سأستمر في كتابة الرواية، لأن مثل ما قلت في البداية أنا لا أزال في تجربتي ولا أستطيع النظر إلى الوراء. لكني أعتقد أو أتفق مع الأساتذة الذين قالوا أن

0: يعني القصة القصيرة خصوصا الكاتبة ما يكتبها في بدايتها هي تدربه أو تدرب قلمه على التكثيف والإيجاز. وأنا سعيدة بصراحة أني فعلا يعني في مواضع معينة من كتاباتي قدرت أن أنا أوصل للتكثيف والإيجاز حتى في كتابة روايتي. ثم يعني جاءت الجوائز، وأنا أيضا أرجع وأقول أن إحنا جيل يعني محظوظ، يعني كفاية أن هناك أيضا جوائز كانت جوائز للقصص الفردية وليست مجموعات، فهذا ربما قلل من رهبة النشر عندي، فكنت كل مرة أريد أن أتأكد أني يعني قادرة على كتابة قصة جيدة، قصة يعني تمر على لجنة التحكيم ويعني يفوزونها. فكنت محظوظة في أني أكون يعني فائزة في كذا جائزة من جوائز القصة القصيرة، وهذا ربما بشكل ما أخر المجموعة القصصية التي كنت سابقا أحلم في نشرها، ودخلني في يعني في طريق الرواية أكثر. لكني لا أعتقد أن طريق محدد أو تجربة معينة هي التجربة الصح، أو هناك تجربة أساسا صح هناك تجربة خاطئة. الكاتب يجرب ويجرب حتى يعني حتى يرضى عن تجربته، ولا أدري يعني إذا كان هناك أساسا كاتب يستطيع النظر إلى تجربته كاملة برضا، لكني أنا أحب هذه التجربة وأحب التنقل يعني بين القصة وبين الرواية، وما ندري هدني شجيب.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا المشوار من أمسية الأربعاء. نلتقي على خير.
2: وهكذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الثقافية التي عشنا فيها مع الكلمة الجميلة وأصداء الفكر والإبداع. على أمل أن يتجدد لقاؤنا في أمسيات قادمة تحمل المزيد من الرؤى والحكايات الأدبية.
3: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، مؤكدا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمالي سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتي درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. والاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. في تفاصيل هذه النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وقد قام بتسليم الرسالة إلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم. حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر

أحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية، ومن جانب جمهورية السودان الشقيقة معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم محمد وكبار المسؤولين. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس بوزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية السودان الشقيقة محي الدين سالم بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، حيث تم خلال هذا اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأقام الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مأدبة غداء على شرف محي الدين سالم والوفد المرافق له. نتحول إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك، مشددا على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وفي بروكسل قال حلف شمال الأطلسي الناتو إنه مستعد للدفاع عن جميع الدول الأعضاء في مواجهة أي تهديد إيراني، وذلك في أعقاب تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أشار إلى احتمال بحث إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا، وذلك في حال قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الحرب. إلى لبنان، وفيه أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم أمس على مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وإلى ذلك واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحركات جنوده في الجنوب اللبناني مع استمرار قصفه وعمليات التفجير في القرى. أما في الملف السوري، فقد وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات التصعيد الميداني في ريف القنيطرة الشمالي والقصف المدفعي الذي شهدته محافظة درعا وريف دمشق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ودانت الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي كريستينا لاسن، دانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على المطار العسكري في محافظة إدلب وتصعيد الميداني في محافظتي درعا وريف دمشق، مؤكدة أنه عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إلى ذلك أيضا قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين الكيان الإسرائيلي وتركيا وسوريا، وذلك بعدما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على قاعدة جوية سورية قرب الحدود التركية. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال على مدينة غزة ومخيم لنصيرات. وعلى الصعيد السياسي، اتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة وداعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام الاحتلال بتنفيذه. الحركة أضافت أن هذا الاستهداف يكشف إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة جرائمها وتقويض كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمضي في تنفيذ الاتفاق. إلى الضفة الغربية المحتلة، وفيها شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات على مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك ضمن حملة التصعيد المتكرر على الضفة. ونادي الأسير الفلسطيني قال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 فلسطينيا خلال الساعات الماضية، وتتزامن حملات الاعتقال مع تصاعد اعتقالات

اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، واعتداءات متكررة أيضا بما يشكل جزءا من منظومة متكاملة تستهدف الفلسطينيين وتهدف إلى فرض مزيد من السيطرة عليهم ودفعهم إلى مواجهة واقع متواصل من التهديد والعنف والترهيب. في رام الله، شدد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على ضرورة مضاعفة الجهود والضغوط الدولية لتطبيق المرحلة الثانية من إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة والبدء بعملية التعافي والإعمار وإيقاف كافة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ أكثر من 16 شهراً. إلى القاهرة، وفيها حذرت جامعة الدول العربية من خطورة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهيئة منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات، معتبرة أن المضي بهذه الخطوة جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الجامعة دعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات وفرض حماية دولية على الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الانتهاكات. في الشأن السوداني، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم رفض بلاده لأي تسوية جزئية لإنهاء الحرب، مشددا على أن الهدف هو التوصل إلى سلام مستدام يعالج جذور الأزمة وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع مختلف المكونات السودانية تمهيدا لإطلاق حوار وطني شامل، ومؤكدا أن الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة لانطلاق الحوار والمضي نحو تسوية تضمن استقرار السودان. وفي أنقرة، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قانونا يتضمن عفوا مشروطا لآلاف المقاتلين الأكراد في إطار جهود الحكومة لإحلال السلام مع حزب العمال الكردستاني، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد تأكيد مجلس الأمن القومي التركي أن الحزب حل نفسه بالكامل ونزع سلاحه. في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. الدفاع الروسي قالت إن العسكريين الروس المحررين وصلوا إلى الأراضي البيلاروسية، حيث تتولى مفوضة حقوق الإنسان في روسيا يانا لانتراوفا الإشراف على استقبالهم والعمل معهم بشكل مباشر. وفي غضون ذلك، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إتمام عملية تبادل جديدة للأسرى شملت 103 أسرى من الجانبين. بدوره، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. البديوي قال في بيان له إن ما تقوم به دولة الإمارات من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية. في كييف، أعلنت السلطات في أوكرانيا مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم صاروخي روسي استهدف شمال شرق أوكرانيا. وفي سياق متصل، أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية توقف محطة لتوليد الطاقة الحرارية وسط أوكرانيا عن العمل، وذلك بعدما تعرضت لأضرار جسيمة جراء غارة روسية.
ونتوقف أخيرا مع تطورات ملف الخلاف بين واشنطن والمحكمة الجنائية، وفيه قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إنها تقف بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ورئيستها توموكو أكاني والمسؤولين الذين يطلعون بتنفيذ مهامها، وذلك ردا على فرض الولايات المتحدة لعقوبات

على رئيسة المحكمة. من جهة أخرى، نددت فرنسا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني وأحد كبار محامي الادعاء في المحكمة، معربة عن تضامنها مع القضاة المستهدفين. وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن باريس ترفض جميع أشكال التهديد والضغوط والإكراه الموجهة ضد المحكمة وموظفيها ومنظمات المجتمع المدني الداعمة لها، مؤكدة تضامنها مع المسؤولين المستهدفين بالعقوبات. في نهاية هذه النشرة مستمعين إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتسلم رسالة خطية من فخامة الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة. الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، مؤكدا على أن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. الرئيس اللبناني يقول إن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من الجنوب وانتشار الجيش اللبناني. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة شمال سوريا وتشن قصفا مدفعيا على محافظتي درعا وريف دمشق. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. روسيا تعلن عملية تبادل مع أوكرانيا شملت 103 أسرى من كل جانب. كان أيضا في هذه النشرة الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه بحزم إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية بعد فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة. انتهت هذه النشرة مستمعينا، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:15 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى وحلقة جديدة من محطات إخبارية. في محطاتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يقول إن المفاوضات مع طهران قد تستأنف. متابعة إخبارية. الاحتلال الإسرائيلي يصعد هجماته في غزة والضفة، قضايا استراتيجية. تواصل المعارك في السودان وانشقاقات جديدة في صفوف الدعم السريع، تحليلات استراتيجية. وفي وراء الأخبار، الرئيس اللبناني يؤكد مواصلة العمل لبناء الدولة بالتوازي مع إيقاف العدوان. ونبدأ بمتابعة إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما دون أن يحدد إطارا زمنيا لذلك. ترامب أضاف أيضا أن عددا كبيرا

0: من السفن عبر مضيق هرمز الليلة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء ما وصفه بأزمة إيران. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، أهلا بك.
1: يا مرحبا، أهلا إيمان.
0: دكتور ناصر، في البداية كما تعلم وكما ذكرنا قبل قليل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر اليوم أن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، لكنه لم يحدد إطار زمني، وفي ذات الوقت أيضا أكد وأعلن عدم وجود مفاوضات حاليا مع إيران. برأيك هل يعكس ذلك قطيعة فعلية مع المسار الدبلوماسي أم أنه جزء من استراتيجية الضغط على طهران لانتزاع تنازلات أكبر منها؟
1: نعم إيمان، لا شك، يعني أعتقد لا يعكس إعلان ترامب عدم وجود مفاوضات حالية قطيعة نهائية بقدر ما هو برأيي تكتيك تفاوضي، يعني يهدف إلى ربما رفع الكلفة السياسية. يعني فرض واقع مثلا أن واشنطن هي من تحدد إيقاع المفاوضات ومواعيدها، خصوصا بعد انتهاء المهلة الزمنية المذكرة المؤقتة 60 يوم دون الاتفاق على صفقة شاملة. كذلك هناك محاولة أيضا من واشنطن لإفشال أي محاولات إيرانية لاستغلال الوساطات الإقليمية مثل الوساطة العمانية للالتفاف على الشروط الأمريكية المباشرة، وكذلك يعني استخدام الانسحاب التكتيكي لتأكيد أنه الخيار العسكري أو الحصار المالي الاستثنائي يظلان قائمين كبدائل حتمية في حال رفضت إيران المطالب الأساسية. وقد تكون هي أيضا تمهيد لاتفاق جديد يعني مستقبلا.
0: يعني استكمالا لما تفضلت بذكره الآن دكتور ناصر، يعني فيما يتعلق بربط دونالد ترامب أي عودة للتفاوض بتخلي إيران عن طموحاتها النووية، هل يمكن القول بناء على ذلك أننا أمام شروط مثلا تمهد لتفاوض جديد، أم سياسة أمريكية تهدف فقط إلى إبقاء الضغط مفتوح على إيران؟
1: يعني بتقديري ربط أي عودة للتفاوض بالتخلي الكامل عن الطموحات النووية هو لا شك ربما يخدم اتجاهين متوازيين، استخدام مبدأ التفاوض الصارم من موقع القوة لإجبار القيادة الإيرانية المقيدة بضغوط اقتصادية ومخاوف استقرار داخلي على التنازل في ملفات متعددة دفعة واحدة. هذا يفتح أيضا على كما ذكرتي محاولة لتمهيد اتفاق جديد، أيضا يعني إبقاء سياسة الضغط المفتوح.
0: اتفاق جديد بشروط جديدة؟
1: بشروط جديدة، طيب أي شروط جديدة طبعا أو شروط أشد، تحاول الولايات المتحدة أن ترفع كفة يعني أو ترجح كفتها في هذه المفاوضات أو في أي تفاهم قادم. يعني الضغط اللي تمارسه الولايات المتحدة حاليا على الجانب الإيراني من خلال الضغط الاقتصادي، الضغط العسكري، هذه كلها محاولة لتحسين شروط التفاوض على طاولة المحادثات المستقبلية إن حدث ذلك، وهذا على الأرجح سيحصل لأنه هذا الضغط المستمر وما تراهن عليه الولايات المتحدة الحالية أنه هذا الضغط سيولد تنازلات إيرانية أو مرونة إيرانية في المرحلة القادمة، لأنه إيران اليوم منهكة اقتصاديا، إيران تواجه مخاطر اقتصادية كبيرة يعني وتضخم داخل إيران، إضافة إلى المخاطر العسكرية والانقسامات ربما حتى داخل الإدارة الإيرانية.
0: يعني من وجهة نظرك دكتور أنه ممكن أن تنجح سياسة ترامب في دفع إيران إلى تغيير موقفها، يعني خاصة يعني في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز.
1: يعني نجاح السياسة الأمريكية في تغيير موقف طهران، هذه استراتيجية يعني تواجه حدود واضحة تؤثر على يعني فرص نجاحها عدة أمور. يعني إيران أثبتت قدرتها على تحويل ربما مضيق هرمز إلى أداة لرفع الكلفة، تعمل توازن في مواجهة الضغط الأمريكي، نقلت المعركة إلى خارج إيران بتحويل مضيق هرمز لورقة ضغط جديدة تحاول أن تستغلها في لتحقيق توازن في مواجهة الجانب الأمريكي. يعني القبول بشروط ترامب بأسلوب الشروط المسبقة، يعني هذا قد يقرأ داخليا كاستسلام بالنسبة لإيران، وهو ما تدفعه طهران إلى يعني إلى خيار الرفض والمقاومة الهجومية ومطالبتها برفع العقوبات والحصار أولا مقابل أي تنازل.
0: طيب فيما يتعلق بمضيق هرمز دكتور ناصر، يعني ترامب يصر على أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل جيد في وقت لا تزال فيه المخاوف الأمنية تؤثر وبشكل كبير في حركة الملاحة وناقلات النفط، كيف تفسر إصرار دونالد ترامب على هذه النقطة؟
1: يعني لا شك هو يعني إصرار ترامب على فتح المضيق مقابل الواقع ملاح.

0: هي هذا يعني يعود تناقض تأكيدات ترامب بأن المضيق مفتوح ويعمل مع بيانات الواقع الملاحة بانخفاض حركة السفن واستمرار الحوادث. هذا يعود إلى عدة ربما إلى عدة عوامل، منها محاولة منع تفاقم أسعار النفط، يعني طمأنة الأسواق المالية بالأساس لمنع تفاقم الأسعار الناتج عن مخاوف إغلاق الممر المائي، وكذلك من جانب أمريكا لتأكيد الهيمنة البحرية. يعني التأكيد السياسي دائما على أن الأسطول الأمريكي يسيطر على الممر الملاحي ويستطيع تأمينه ومنع فرض واقع جديد من قبل إيران، هذا أيضا يمثل هدف أمريكي، إضافة إلى أنه هناك مخاطر تأمينية. يعني شركات الشحن والملاحة تتجنب يعني ليس فقط المرور بهذا، فقط أصبحت ترفع الآن كلفة التأمين على الشحن بسبب يعني الأخطار الموجودة في هذا الممر الملاحي المهم والحيوي وما يتعرض له السفن من استهدافات إيرانية.
1: لكن هل تعتقد دكتور أن الولايات المتحدة بالفعل تستطيع ضمان أمن الملاحة من دون وجود تفاهم بين مباشر أو غير مباشر مع إيران؟ يعني هل أصبح مضيق هرمز ورقة ضغط فعلية متبادلة بين واشنطن وطهران؟
0: طبعا الآن هي مثل لعبة عض الأصابع بين الجانبين أيهما يصرخ أولا. الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الأمريكية، ويعني ما يصل إلى 90% من الموانئ الإيرانية محاصرة الآن بالقوات الأمريكية في المضيق. من الإيرانيون يحاولون إغلاق المضيق من خلال تهديد الملاحة واستهداف السفن العابرة. هذه المسألة كل يدعي أنه يسيطر على هذا الممر الملاحي، يحاول أن يستخدم هذا المضيق كورقة ضغط لصالحه. الجانب الإيراني يتمسك بهذه الورقة ويهدد أمن الملاحة. اليوم انخفضت حركة السفن والملاحة في هذا المضيق، هذا يرجح أنه هو لا يزال ورقة ضغط إيرانية. يحاول أن ينتزع هذه الورقة من يد إيران، لكن يبدو لي حتى الآن هو أصبح هو واجهة الصراع، أصبح مضيق هرمز هو المشكلة وهو الحل في الوقت نفسه.
1: طيب دكتور ناصر، من خلال كل هذه المعطيات ومن خلال كل ما يجري حاليا على أرض الواقع، في حال استمر غياب المفاوضات وفي حال تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، من وجهة نظرك ما السيناريوهات الأكثر ترجيحا في هذه الحالة؟ هل يمكن مثلا أن يتجه الطرفان إلى تصعيد جديد، أم أن الضغوط ستدفع في النهاية إلى العودة لطاولة التفاوض؟
0: يعني يبدو لي احنا الان امام ضغط شديد من الجانب الامريكي، هناك رهان امريكي على انه هذه الضغوط العسكريه والضغوط الاقتصاديه ستولد مرونه ايرانيه. الولايات المتحده لا تملك حاليا كما يبدو شهيه الدخول في حرب عسكريه واسعه لما لها من تاثير وتداعيات كبيره على امن المنطقه وتهديد امن الملاحه، ويعني ربما يعني يكون لها تداعيات كبيره وخسائر يعني وكلفه عاليه حتى على الولايات المتحده. لانه اليوم حتى الجانب الايراني يهدد امن المنطقه وربما يستهدف حتى دول المنطقه، هذا الامر لا شك الولايات المتحده تحاول ان تتجنبه قدر الامكان وتراهن الان على الجانب الاقتصادي وتضييق الخناق. يعني سياسة الخنق الطويل على إيران هي يبدو لي استراتيجية أمريكية متبعة الآن متوازية مع الضغط العسكري، وهناك أيضا قنوات خلفية دبلوماسية تتحرك من الجانب الباكستاني، الجانب العماني، ربما الجانب القطري أيضا، هناك تحركات دبلوماسية لمحاولة إيجاد نقاط التقاء قد تسفر في المرحلة القادمة عن ورقة تفاهم جديدة بشروط جديدة ربما قد تكون يعني فيها نوع من التوافق الذي يوجد فرصة لهدنة جديدة أو لتحقيق تسوية معينة.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور ناصر خميس المطيري الأكاديمي والمحلل السياسي. قضايا استراتيجية. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مع سقوط شهداء وجرحى جراء الغارات على قطاع غزة، بالتزامن مع تصعيد ميداني في الضفة الغربية شمل الاقتحامات والاعتقالات وحصار عدد من المنازل، في مشهد يعكس استمرار التوتر واتساع نطاق العمليات العسكرية والأمنية. عبد الرحيم أبو كويك ومزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: لا يبدو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قادر على وقف النيران، ففي أبرز تطور ميداني استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة لطائرة مسيرة.

0: سيارة إسرائيلية استهدفت مقرا للشرطة المدنية وسط مدينة غزة، لترتفع حصيلة شهداء التصعيد في مختلف مناطق القطاع إلى 11 شهيدا مع أكثر من 15 إصابة. ووصفت جهات فلسطينية استهداف مقر الشرطة بالمجزرة، فيما قالت إن استهداف مؤسسة مدنية تؤدي مهام حفظ الأمن والنظام ينذر بتفاقم الفوضى والفلتان في القطاع. ولم يقتصر التصعيد على مدينة غزة، فقوات الاحتلال واصلت إطلاق النار والقصف في شرق المدينة وحي التفاحة، واستهدفت المدفعية مناطق شرق دير البلح ومخيم لبريج، بينما أطلقت نيران الزوارق الحربية نحو الساحل. وفي جنوب القطاع أصيب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في خان يونس، التي شهدت أيضا إطلاق نار مكثفا شرق وجنوب المدينة، إلى جانب قصف في العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع. ويأتي ذلك بعد مجزرة ميناء غزة أمس التي ارتفع عدد شهدائها إلى 7 إلى جانب 14 مصابا، ما يعكس اتساع دائرة الخروقات وتراجع فرص التهدئة على الأرض. أما سياسيا فيتزامن هذا التصعيد مع خلافات مستمرة حول المرحلة الثانية من الاتفاق، ففي حين تتحدث واشنطن عن خطوات لتنفيذ خارطة الطريق، يربط الاحتلال الانسحاب بملف نزع سلاح المقاومة، ما يبقي الانتقال إلى المرحلة التالية عالقا. أما إنسانيا فتتسع الفجوة بين الاحتياجات والاستجابة، فنحو 20,500 مريض يحتاجون إلى السفر للعلاج خارج القطاع، منهم 4,000 من مرضى الأورام، فيما تحتاج نحو 2,000 حالة حرجة إلى إجلاء طبي عاجل. وداخل القطاع لا تعمل سوى 19 مستشفى من أصل 38، مع نقص في نحو 593 صنفا دوائيا أساسيا. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الأستاذ محمد فايز فرحات، المتخصص في الشؤون الآسيوية. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور. أستاذ محمد، نتساءل في البداية، كما تعلم هناك تصاعد للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأيضا المزيد من الشهداء والجرحى يسقط يوميا، كيف تقرأ لنا هذا المشهد أستاذ محمد؟
2: نعم، يعني طبعا ما يحدث هو محاولة واضحة من الجانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتقوية اتفاق النار الذي تم يعني توقيعه بإشراف أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية. يعني منذ تم توقيع الاتفاق، الجانب الإسرائيلي يحاول يعني تقويض الاتفاق، فضلا عن أنه مازال هناك حسابات داخلية خاصة برئيس الحكومة الإسرائيلية والتيار الديني المتطرف داخل الحكومة، وهذه التركيبة السياسية للأسف الشديد ليس من مصلحتها يعني الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، ومازالت تسعى إلى تنفيذ رؤاها الدينية فيما يتعلق بقطاع غزة وفيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية بشكل عام. فضلا عن ذلك، فإن الموقف الأمريكي رغم أن الإدارة الأمريكية يعني لعبت دورا مهما في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار استنادا إلى يعني الرؤية أو الخطة التي كان قد طرحها الرئيس دونالد ترامب، لكن في نفس الوقت نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة بملف آخر في المنطقة هو ملف الحرب مع إيران. الجانب الإسرائيلي أو حكومة الاحتلال بالتأكيد تقرأ هذا المشهد بدقة وتسعى أيضا إلى استغلال هذا الانشغال الأمريكي لتنفيذ مخططها.
1: طيب أستاذ محمد، على ذكر جهود الوساطة، هل من وجهة نظرك تعتقد أن يمكن أن تؤثر هذه التطورات على المستوى الميداني على جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار؟
2: بالتأكيد طبعا هذه الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال تعقد يعني جهود الوساطة، لكن في نفس الوقت يعني كل دول الوساطة سواء كانت مصر أو دولة قطر أو الولايات المتحدة الأمريكية، الجميع يدرك أن يعني هناك خطط أو أهداف إسرائيلية في المقابل ولا يمكن التسليم بهذه الخطط أو هذه الإجراءات الإسرائيلية، أو بمعنى أدق لا يمكن الاستناد إلى هذه الإجراءات الإسرائيلية لوضع نهاية لجهود الوساطة أو للحديث عن فشل جهود الوساطة منذ أن بدأ

0: يعني بدأ العدوان الإسرائيلي انطلقت جهود الوساطة، وحتى عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار كان هناك إدراك بأن الجانب الإسرائيلي بالتأكيد سيضع الكثير من العقبات والعراقيل أمام تطبيق الاتفاق. فالجميع يدرك، وأقصد طبعا دول الوساطة تدرك هذه التعقيدات، لكن لا يمكن التسليم يعني هذه الإجراءات الإسرائيلية ووقف جهود الوساطة. جهود الوساطة
1: لكن في نهاية الأمر أستاذ محمد، يعني هل يعني برأيك أن هذا التصعيد الأخير ممكن أن يؤدي إلى أو يشير إلى تراجع فرص التوصل إلى تهدئة جديدة مثلا في القطاع؟
0: يعني برضو في رأيي ليس بالضرورة، لأنه عندما تم توقيع أو الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار كان هناك يعني عمليات إسرائيلية داخل القطاع، وكان هناك تيار داخل إسرائيل يرفض توقيع يعني هذا الاتفاق، وكان يرفض يعني وقف العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. لكن رغم ذلك نجحت جهود الوساطة في تحقيق الاختراق يعني وتوقيع أو إعلان وقف إطلاق النار. فالأمر في رأيي سيحتاج إلى جهود أكبر، خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنها كانت أحد الرعاة الرئيسيين لاتفاق يعني لوقف إطلاق النار. فبالتالي هناك يعني مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية يعني تضع مسؤولية أكبر على الوسطاء، وأحد الشروط أو المداخل الأساسية هو تأمين الدعم الأمريكي لوقف إطلاق النار كشرط أو كمدخل لممارسة المزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي.
1: طيب أستاذ محمد، كما تعلم هناك استهداف من قبل قوات الاحتلال لمقرات الشرطة والمنشآت المدنية في مدينة غزة، ما دلالة ذلك برأيك؟
0: يعني طبعا في رأيي هذه رسالة واضحة من الجانب الإسرائيلي والاحتلال بأنه يعني سيكون هناك تقويض لما يعرف ب يعني الإدارة الانتقالية في غزة. كما نعلم الإدارة الانتقالية يعني ستكون مسؤولة من خلال عمليات يعني تدريب شرطة فلسطينية وبناء نواة لنواة فلسطينية تكون مسؤولة عن حفظ الأمن داخل القطاع. فبالتالي عندما يتم استهداف يعني هذه القوات أو نواة القوات الشرطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، فالرسالة هنا واضحة بأن الجانب الإسرائيلي سيقضي على هذه المحاولات.
1: نعم، وماذا أيضا عن الضفة الغربية أستاذ محمد؟ يعني ما دلالات اتساع هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك في الضفة؟
0: الجانب الإسرائيلي يعني حتى مع عندما كانت العمليات الإسرائيلية يعني يتم تنفيذها بكثافة داخل القطاع، كان هناك محاولة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لتسخين ما جبهة الضفة الغربية، وأعتقد أنه هذا كان جزء من سياسة إسرائيلية مفادها أو جوهرها بأنه الجانب الإسرائيلي أو حكومة الاحتلال لن تتوقف عن ممارسة ما تعتبر حقها للقضاء على أي مصدر تهديد من وجهة نظرها. وهذا امتداد أيضا لرسالة إسرائيلية بأنه كل الأشقاء الفلسطينيين سيدفعون ثمن ما حدث يعني في أكتوبر عام 23، بأنه الجميع سوف يدفع ثمن هذه الأحداث ليس فقط داخل قطاع غزة لكن أيضا داخل الضفة الغربية.
1: يعني راح يزيد من التوتر بشكل عام في المنطقة كل هذا الحصار للمنازل وهذه الاقتحامات.
0: للأسف الشديد طبعا الجانب الإسرائيلي مسؤول عن يعني موجات التصعيد في المنطقة. هذا ما حدث يعني في قطاع غزة وما سبق في عندما بدأ العدوان وما سبق من موجات تصعيد متتالية ضد يعني قطاع غزة، وامتداد أيضا لعمليات القتل، سياسة القتل التي قام بها لقيادات فلسطينية، بالإضافة إلى ذلك محاولة إدخال جبهة الضفة الغربية ضمن هذه المواجهات بفضلا عما يحدث في لبنان. فهو الجانب الإسرائيلي مسؤول عن يعني عدم الاستقرار في الإقليم بشكل عام، وهو جزء طبعا من السياسة الإسرائيلية الممنهجة.

0: منهجة لمحاولة القضاء على أي مشروع للدولة الفلسطينية.
1: طيب أستاذ محمد، نقطة أخيرة لو تكرمت نود الاستفسار عنها، وهي تتعلق باعتقال وزير شؤون القدس ثم الإفراج عنه بكفالة. ما الرسائل من وجهة نظرك التي يحملها هذا الاعتقال؟
0: هي رسالة واضحة بأنه لن يكون هناك أحد في مأمن، سواء كانت القيادات الفلسطينية أو يعني المدنيين الفلسطينيين أو العمران بشكل عام. كل أشكال العمران داخل قطاع غزة تم تدميرها، البنية التحتية، المنظومة الصحية. فرسالة واضحة بأنه الجميع لن يكون في مأمن، ورسالة إسرائيلية للتأكيد على أنه حكومة الاحتلال سوف تقوم بما تعتبره من وجهة نظرها يحمي أمن إسرائيل. لكن تقييما حقيقيا، يعني ما كل ما قام به الجانب الإسرائيلي لم يضمن تحقيق الأمن ولم يضمن تحقيق الاستقرار في المنطقة.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد فايز فرحات، المتخصص في الشؤون الآسيوية. تحليلات استراتيجية.

0: المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع تتجه نحو مزيد من التصعيد بالتزامن مع حديث القيادة العسكرية عن تقدم ميداني وانشقاقات جديدة في صفوف الدعم السريع وانضمام مجموعات عسكرية إلى الجيش، فيما تبرز دعوات لبدء حوار وطني يمهد لمرحلة ما بعد الحرب وسط تأكيدات على رفض وجود أي قوات موازية. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الآن الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور محمد.
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
0: الله يحييك دكتور. نتساءل في البداية عن قراءتك للمشهد في السودان بشكل عام في ظل تأكيد وزير الدفاع السوداني أن الجيش يتقدم في جميع المحاور وأنه منتصر في هذه المعركة.
1: طبعا بعد التحية، أعتقد بالفعل أن الجيش السوداني يحقق انتصارات كبيرة جدا، سواء منه ما يرتبط بالانتصارات العسكرية وكذلك الحال أيضا الانشقاقات العسكرية في الدعم السريع وتحويلها إلى الجيش السوداني، وهو يمثل أيضا انتصار آخر. إذن المسار هنا هو مسار يتعلق بمدى قدرة الدعم السريع على مجابهة كل هذه الهزائم، سواء الهزائم العسكرية أو المسألة الخاصة بالانشقاقات. وأعتقد أن هذه الانشقاقات العسكرية تؤدي إلى نتيجتين مهمين للغاية. النتيجة الأولى طبعا هي خسارة الدعم السريع لهذه الفصائل العسكرية التي كانت تتبع له وأصبحت حاليا تبعا أو تابعة للجيش السوداني، والبعد الثاني هي مسألة أن هذه الفصائل العسكرية التي كانت تابعة للدعم السريع تقوم بنقل كل مواطن القوة ومواطن الضعف إلى الجيش السوداني، وبالتالي
0: يعني ممكن
1: تمثل
0: أن
1: أيضا
0: تؤثر هذه الانشقاقات على مسار المعارك.
1: بالتأكيد تؤثر إيجابا لصالح الجيش السوداني، لأن طبعا هي تعلم جيدا بأن الدعم السريع لديه بعض الأماكن، لديه بعض مخازن الأسلحة وما إلى ذلك، وبالتالي طبعا إعطاء هذه المعلومات يمثل نصر معلوماتي ونصر استخباراتي للجيش السوداني، تمكنه أيضا من خلالها من التعرف على بعض خيارات الدعم السريع التي ربما لا يعلمها بشكل جيد الجيش السوداني، وكلها تمثل طبعا مرتكزات فيما يرتبط بالمسار العسكري للجيش السوداني، إضافة طبعا إلى المسألة الخاصة أيضا بالدعوات التي تطلق لمزيد من الانشقاقات، لأن الجيش السوداني يعرض المسألة الخاصة بالعفو عن المنشقين، وبالتالي أعتقد أن هذا أيضا يمثل مسار جيد فيما يرتبط بانسحاب بعض العسكريين والقادة من الدعم السريع ودخولهم إلى الجيش السوداني مرة أخرى.
0: طيب يعني هذه الانشقاقات دكتور، يعني هل برأيك تعكس تراجع نوعا ما في تماسك قوات الدعم السريع وقدرتها أيضا على مواصلة القتال؟
1: أعتقد أنها تعكس عدة أبعاد. البعد الأول هي المسألة الخاصة بأن الدعم السريع حاليا يواجه مشكلة كبيرة جدا في الولاء للقيادات، بمعنى أن هذا الولاء ربما يعود مرة أخرى بشكل أو بآخر إلى الجيش السوداني، وبالتالي ليست هناك ولاءات ثابتة للدعم السريع. هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بمدى قدرة الدعم السريع على تجنيد أشخاص جدد، وبالتالي طبعا يحتاج إلى مزيد من الوقت لصقل الخبرات لنقلها أيضا

0: الى المساله الخاصه بالمنشقين الجدد الى الدعم السريع لو صح التعبير، وبالتالي هو يخسر عتاد، يخسر ايضا خبرات عسكريه كبيره جدا ربما لا يستطيع تعويضها خلال الفتره القريبه، وبالتالي يستغلها الجيش السوداني من جانب كما اشرنا، جانب معلوماتي وجانب ايضا فيما يرتبط بمزيد من القوى العسكريه للجيش السوداني في مقابل ضعف او هشاش للمسار الخاص بالدعم.
1: نعم، طيب إلى أي مدى برأيك أيضا دكتور، يعني بالنسبة للقيادة السودانية كما تعلم أكدت رفض وجود أي قوات موازية أو ميليشيات بعد انتهاء الحرب، ما ضرر ذلك برأيك؟
0: طبعا الجيش السوداني او حتي الدوله السودانيه تحتاج في المسيره المستقبليه الي مساله ان تكون موحده، ان تكون دوله واحده وليس دويلات داخل هذه الدوله، لان كان هناك دعوات للانفصال من اكثر من جانب، يمكن المساله الخاصه بدارفور كانت طبعا احد الجوانب، المسار الخاص ايضا بشرق السودان او بور السودان تحديدا كان جانب اخر، وبالتالي لو دمجنا كل هذه الدعوات نجد ان السودان كان من الممكن ان يتحول الى اكثر من 3 أو 4 دول. طبعا الجيش السوداني او الدوله السودانيه في مشروعها المستقبلي تريد الحفاظ على الهويه السودانيه، الحفاظ ايضا على مساله القوميات داخل السودان، وان كان هناك بعض المسار الخاص بالقبليه والاعراق المتعدده داخل السودان، طبعا نعلم جيدا ان التكوين المجتمعي هو تكوين قبلي داخل الدوله السودانيه، لكن طبعا هو الحفاظ على حدود الدوله ومرتكزاتها وايضا سيادتها على اراضيها دون العوده مره اخرى الى مسار التقسيم، واعتقد ان السودان استوعب الدرس طبعا منذ عام 2005 منذ مساله طبعا انشقاق جنوب السودان وتحويله الى دوله مستقله عن السودان.
1: طيب كيف ينعكس او تنعكس التطورات العسكريه في كردفان ودارفور ايضا على المشهد الميداني والسياسي من وجهه نظرك؟
0: طبعا تنعكس اولا ما يتعلق بدارفور، طبعا دارفور مساحتها كبيره للغايه بالمناسبه، يمكن هي تشبه مساحه فرنسا، وبالتالي فاعتقد ان هذه السيطره من قبل الدعم السريع على دارفور طبعا هو يؤثر على المساله الخاصه ايضا بمدى تقدم الجيش السوداني. طبعا نعلم جيدا ان المساله الخاصه بولايه جنوب دارفور هي ملاصقه لولايه غرب كردفان، وبالتالي طبعا يبقى هنا المسار منفتح ما بين محاولات الجيش السوداني للسيطره على كردفان، ونعلم جيدا ان كردفان ايضا مساحتها كبيره جدا، يعني هناك ولايه شمال كردفان وجنوب كردفان وايضا ولايه غرب كردفان، نتحدث عن 3 ولايات بمساحات كبيره للغايه، يلاصقون او يجاورون المسار الخاص ايضا بالجنوب دارفور، كل هذه الامور اعتقد انها تعقد المشهد وتبحث عن مزيد من مدى سيطره الجيش السوداني وسرعته في القضاء على بعض جيوب الدعم السريع، لان طبعا هنا المسار محتدم في المسار الخاص بالجنوب السوداني كما اشرنا في كردفان في الغرب في ايضا في الجنوب، وايضا هذه الولايتين تحديدا يطلوا ايضا على جنوب السودان، يطلوا ايضا على الغرب السوداني وتشاد وافريقيا الوسطى، وطبعا يمثلوا خطوره فيما يرتبط بسيطره الدعم السريع في حال سيطرته على مثل هذه المناطق.
1: طيب دكتور، ماذا عن عوده مجموعات عسكريه بكامل عتادها وانضمامها الى الجيش؟ يعني كيف تفسر ذلك دكتور؟
0: يعني أفسره في عدة أبعاد، البعد الأول إن هؤلاء مواطنين سودانيين وبالتالي شعروا بأن هناك خروقات كبيرة للغاية يقوم بها الدعم السريع اتجاه المواطنين السودانيين أشقائهم في النهاية، وبالتالي طبعا أعتقد أن الولاءات وأيضا البعد المجتمعي هو الذي طغى على شخصيات من انشقوا عن الدعم السريع، هذا جانب. الجانب الآخر المسار الخاص بشعور هؤلاء بأن هذه حرب لن تنتهي، هي حرب مفتوحة وبالتالي لابد أن يكون هناك خسارة للدعم السريع من خلال تقليصه أو تآكله تدريجيا لو صح التعبير، وبالتالي تقليص مساحته تقليص قوته من خلال انشقاق هذا الجانب انشقاق هذا الفصيل، يصبح الدعم السريع عبارة عن كرة تتآكل كما يقال، وبالتالي طبعا يمكن تصغر تدريجيا حتى تتلاشى. أعتقد أن هذا سيكون صحيح لكن يحتاج إلى مزيد من الوقت.
1: طيب دكتور، هذه التطورات العسكرية الحالية، يعني هل يمكن برأيك أن تمهد يعني هذه التطورات العسكرية الحالية وأيضا الحوار الوطني، هل يمكن أن يمهدوا لمرحلة سياسية جديدة يمكنها أن تنهي الحرب؟
0: المسار الخاص بالحوار الوطني هو شيء جيد، تناغم القوى الوطنيه مع الجيش السوداني هو شيء جيد فيما يرتبط بالمسار المستقبلي، لكن اعتقد ان الدعم السريع يريد المشاركه، والدعم السريع حتى يمكن منحت له فرص فيما يرتبط بالمشاركات السياسيه في السابق لكنه رفض، انا اعتقد ان المسار هنا متعلق ب

ده رغبة الطرفين معا، الجيش السوداني والدعم السريع في الجلوس على مائدة مفاوضات واحدة. يمكن الدعم السريع قبل أخيرا مسألة المفاوضات جنيف، لكن الجيش السوداني هو الذي رفض. وبالتالي فأعتقد أن هذه المسارات لابد من الضغط أو تقديم تسهيلات من الجانبين للجلوس على مائدة التفاوض، إنهاء الحالة العسكرية، البحث عن مسار مشترك للدولة السودانية، شريطة ألا يشترط أي من هؤلاء أن يكون ممثل

0: من البعد الخاص بالدول المجاورة، مثل مصر، مثل أثيوبيا. يعني يمكن كل دولة تحاول الإدلاء بدلوها في هذا الشأن، لكن أعتقد أن بعض هذه الدول لها مآرب أخرى، خاصة طبعا الدول في الجنوب. هذا جانب. الجانب الآخر بعد مؤسساتي، وهو بعد هام جدا يتمثل في الاتحاد الأفريقي، عرض عدة مبادرات، يتمثل أيضا في المسار الخاص بضرورة العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى ما بين الجبهتين المتصارعتين، لكن إلى الآن لم نرى تدخل من المجتمع الدولي بشكل جيد. على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية يمكن عرضت خدماتها، لكن عرضت خدماتها بشكل سطحي، لم تقدم مبادرة كاملة لإنهاء الصراع في السودان. وكذلك دول الاتحاد الأوروبي لم تقدم مبادرات بشكل جيد للمسار الخاص طبعا بالدولة السودانية.
1: طيب دكتور، في نقطة أخيرة لو تكرمت، بالإضافة لكل ما تفضلت بذكره، ما هي السيناريوهات المتوقعة بناء على كل ما يحدث وبناء على كل ما لدينا من معطيات وشواهد حاليا؟
0: يمكن سيناريوهات ثلاثة. السيناريو الأول هي مسألة استمرار الوضع القائم ما بين الدعم السريع والجيش السوداني، تحقيق انتصارات للجيش السوداني، لكن طبعا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت. السيناريو الثاني هو سيناريو تفاؤلي يذهب إلى المسار الخاص بالمشروع الوطني وجلوس الطرفين على مائدة التفاوض وقبولهم بالمسار المستقبلي، الاحتكام إلى السلطة السياسية، وبالتالي يكون هناك نوع من المشروع المستقبلي للدولة السودانية، وهذا سيناريو تفاؤلي. السيناريو الثالث هو سيناريو أكثر تشاؤما كما يقال، الدخول في مزيد من العمليات العسكرية، الدعم السريع ربما يقوى مرة أخرى نتيجة بعض الاشتراطات وبعض الأحداث التي تمر خلال الفترة المستقبلية، تستمر حالة الصراع العسكري بين الدعم السريع وبين الجيش السوداني، ومعناها أن لا نهاية لهذه الحرب سوى استنزاف للموارد، استنزاف أيضا للمواطنين في الدولة السودانية، وأيضا تآكل الدولة السودانية مع المسيرات الخاصة بالدعوات المطالبة بأن تكون السودان أكثر من دولة داخل الدولة الواحدة.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا لك. وراء الأخبار، الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد اليوم على مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تحركات جنوده في الجنوب اللبناني مع استمرار قصفه وعمليات التفجير في القرى. الزميلة سحر بشارة وهذا التقرير.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميره الممنهج للقرى والبلدات، حيث نفذ تفجيرا ضخما في بلدة كفر تبنيت، أعقبه ذوي ثلاث تفجيرات في بلدات طلوسة وحولة وبني حيان تردد صداها بشكل عنيف في منطقة النبطية، كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدة زوطر الشرقية وفي محيط بلدة المنصوري، وأغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة النبطية الفوقة ودمره بالكامل، فيما استهدف القصف المدفعي المركز بلدة المنصوري. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4348 قتيلا و12307 جرحى. سياسيا، وقبل مغادرة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما للبحث بالمفاوضات مع إسرائيل ومستقبل المناطق التجريبية واليونيفيل، أكد الرئيس عون العمل على استغلال كل الفرص لمصلحة لبنان ولتحقيق الاطمئنان في الجنوب، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو انسحاب إسرائيل من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية وإعادة الأعمار، مشددا على العمل مع أصدقاء لبنان في العالم للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام باتفاق الإطار. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة، وأشار خلال استقباله وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي باستطاعتها إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، لافتا إلى أنه يضمن حينها انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون القوة الوحيدة الحافظة الأمن والذي يملك السلاح في تلك المنطقة. سحر بشارة، إذاعة الكويت.

0: بيروت.
1: ولمتابعة تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي أهلا بك،
2: أهلا، صباح الخير.
1: صباح النور. أستاذ علي، الرئيس اللبناني كما تعلم يتمسك باتفاق الإطار ويطالب واشنطن أيضا بالضغط على الاحتلال للالتزام به. هل من وجهة نظرك تعتقد أن الإدارة الأمريكية تملك بالفعل القدرة والإرادة لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات؟
2: بطبيعة الحال تمتلك القدرة، ولكن هل لديها الإرادة الآن للضغط على الاحتلال لكي ينفذ اتفاق الإطار الذي وقع عليه؟ ربما المسألة غامضة قليلا في ظل الضبابية التي تلف المشهد الإقليمي، لأن لبنان جزء من المنطقة والصراع فيه هو جزء أيضا من الصراع في المنطقة. للأسف يعني حاول لبنان الرسمي، لبنان الدولة، من خلال المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية ومن خلال توقيع الاتفاق الإطار فصل المسار اللبناني عن المسار الإقليمي، ولكن المسألة معقدة أكثر مما يبدو. هناك من جهة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يريد الانسحاب، يريد البقاء، هذا ما يعلنه قادته، وخصوصا المنطقة الجنوبية المحتلة وهي منطقة كبيرة جدا، لا يريدون الانسحاب، احتفاظ بها كمنطقة أمنية وعازلة. ومن الجهة الأخرى أيضا الجانب الإيراني من خلال ذراعي حزب الله لا يقدمون التسهيلات اللازمة للدولة اللبنانية كي تمضي قدما في هذا الموضوع. لذلك الموضوع معقد وليس لبنانيا بحتا، ولكن الأساس لفصل المسارين وضع من خلال اتفاق الإطار، ويبقى الدور يعني يجي الدور على الولايات المتحدة التي لديها القدرة، ولكن يلزم التنفيذ وممارسة الضغوط ليس فقط على الاحتلال وإنما أيضا على إيران من خلال الرسائل غير المتبادلة بينهما. وكما قال ترامب لديه قناة خلفية للتواصل مع الحرس الثوري، لديه يعني القدرة على التواصل مع الجانبين وإخراج لبنان من هذا المأزق.
1: نعم، طيب إلى أي مدى برأيك هذا الاستمرار للغارات يهدد بإفشال المسار التفاوضي؟ وهل يمكن أن يتحول التصعيد الميداني إلى مواجهة أوسع في جنوب لبنان؟
2: نعم، الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار منذ سنوات، وهو مستمر في خروقاته ومستمر باستهدافاته، وخصوصا ملاحقة عناصر ومسؤولي حزب الله وضرب البنى التحتية للحزب، ولكن أيضا استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والصحية والطبية، وخصوصا تدمير القرى وتجريفها. يعني الأجندة الإسرائيلية ماضية لا تتوقف، في المقابل لا يوجد الرد المتناسب من جانب حزب الله. إذا حصلت ردود من هذا الجانب يمكن للتصعيد، هذا التصعيد المؤطر إلى حد ما أن ينفلت، يعني أن يتحول إلى مواجهة واسعة ونعود إلى الحرب الكبرى من دون ضوابط. حتى الآن الأمريكيون يضغطون لدوزنة الأمور وحافظ هذا التصعيد ضمن حدود وسقوف معينة، ولكن لا ندري إلى متى.
1: طيب أستاذ علي، هذا يجرنا للتساؤل، يعني في ظل هذا التصعيد المتواصل، هل تعتقد أن الهدف الإسرائيلي هو الضغط على لبنان لتقديم تنازلات إضافية، أم أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء الجنوب في حالة استنزاف أمني واستنزاف عسكري مفتوح؟
2: نعم، هي هذه الأمور كلها تريد إبقاء لبنان الجنوب في حالة استنزاف، لأن معركتها مع حزب الله لم تنتهي، وأيضا في الوقت نفسه الاحتفاظ بمنطقة محتلة شاسعة وتدميرها بالكامل هو ورقة ضغط كبيرة على الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية هي المسؤولة في نهاية المطاف عن السيادة على هذه الأرض. إذا استعيدت هذه الأرض يوما، الدولة هي من ستعيد إعمارها وهي المسؤولة عن شعبها لإعادتهم إلى قراهم. نعم، هذه ورقة ضغط كبيرة تمارس على الدولة اللبنانية، وأيضا استنزاف لحزب الله، ولكن المشكلة أن هذا الاستنزاف لا يطال فقط حزب الله، يطال البلد كله. يعني عمليا الاقتصاد اللبناني معطل والحركة معطلة وأزمة مالية خانقة وأزمة ودائع في المصارف، كل هذه الأمور يعني مرتبطة بالوضع الأمني الذي لم يستقر منذ 3 سنوات وحتى
1: طيب
2: اليوم.
1: في هذه الحالة أستاذ علي، عفوا المقاطعة، لكن في هذه الحالة ومع

0: تمسك لبنان أيضا بدور الجيش اللبناني واليونيفيل في تثبيت الاستقرار، ما الذي يمكن أن تفعله الدولة اللبنانية على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي لوقف هذه الخروقات وحماية الجنوب؟
1: المزيد من التواصل مع الأمريكيين وإبلاغهم الموقف، والمسؤولون الأمريكيون يزورون لبنان، السياسيون وعسكريون، وكان لدينا وفد من الكونغرس يعني خلال الأيام الماضية. المزيد من التواصل مع الأمريكيين، المزيد من التواصل مع الأوروبيين. ربما رئيس الجمهورية غدا أو اليوم أو غدا سيلتقي المسؤولين الطليان الإيطاليين في، وهذا موضوع مهم بالنسبة لليونيفيل، لأن إيطاليا مستعدة مع دول أوروبية أخرى لتشكيل قوة بديلة لليونيفيل التي تنتهي ولايتها نهاية هذا العام، يعني بعد أشهر قليلة، ويحتاج لبنان إلى وجود هذه القوات لمساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته. إذن المزيد من الاتصالات الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي وأيضا مع الأوروبيين وكذلك مع الأشقاء العرب لتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة دبلوماسية في هذا المجال.
0: نعم، كل الشكر لك أستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات أخبارية، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم. على مدار الساعة نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم حروف الحياة. الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

أصدقاء المستمعين، أهلا وسهلا بكم من جديد. الأيام تجري، عام تلو عام، لا يأتي عام جديد ليضيف إلى أعمارنا رقما جديدا فحسب، بل يأتي هذا العام أو يأتي ذلك اليوم الذي نعيشه يوما بعد يوم ليذكرنا أن الحياة لا تقاس بذلك الرقم. نحن الذين نغير ما بداخلنا في كل عام وفي كل يوم وفي كل ساعة. أشد المعارك ليست تلك التي يراها الناس، بل تلك المعارك التي نخوضها بصمت في يومنا وغدنا. نخوض معارك كثيرة بصمت داخل أرواحنا. سلام لمن أثقلتهم تلك الحياة، سلام لأولئك الناس الذين لم تسقطهم هذه الحياة، لمن أدركوا أن الاعتراف بالضعف ليس هزيمة بل شجاعة إنسانية. نعيش مستمعين الكرام في واقع جميل، نعيش مع القراءة والكتابة. جميل أن نعيش مع هذه الحروف. يقولون إن الكتابة اليومية تساعد الناس على تصفية أذهانهم وتقوية ذاكرتهم وتخفيف التوتر. الكتابة ليست مجرد كلمات تسطر على الورق، بل مساحة يرتقي فيها العقل وترتب فيها الأفكار، ونخفف فيها من أعبائنا ونمنح مشاعرنا صوتا جميلا. كتاباتنا هي مرآتنا التي نغسل فيها غبار الأيام عن أرواحنا. فهذا الحبر المتدفق على هذه الورق ليست مجرد حروف وكلمات، بل هي أنفاس طال حبسها، وولادة جديدة لذهن صاف وقلب مطمئن. يا صديقي، اجعل من قلمك صديقا يقرأ صمتك قبل حديثك. فاصل ونواصل.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم. كثير من الناس يعتقد أن المشكلة تبدأ من نفسه، من أفكاره. تذكر أن أغلب مشاكلنا تبدأ من فكرة ماذا سيقولون عني وماذا قالوا. تحرر من هذا القيد وسترتاح كثيرا يا صديقي. حقيقة تختصر نصف عناء الحياة، فإرضاء الناس مستحيل، والخوف من حكمهم سجن تصنعه أنت بيديك. وللأسف من عاش يرجو رضا الناس مات أسيرا، ومن كسر قيد الملام عبر حرا. مستمعين الكرام، ليس كل أنواع الفقد متشابه، فهناك أشياء تغادر حياتنا فنحزن عليها ثم نتعلم كيف نمضي. أشخاص ومنازل وغايات. لكن هناك نوع آخر أكثر التباسا، أن يغيب شخص دون أن يختفي تماما.

أو أن تترك مكانا بينما يكون هو حاضرا في ذلك المكان، أو أن تشتاق إلى مرحلة من مراحل حياتك وتعرف أنها لن تعود. علماء النفس يسمون هذا الشعور الفقد الغامض، وهو الحزن الذي لا يجد نهاية واضحة له، لأن الشيء المفقود ما يزال موجودا بطريقة ما. وربما لهذا السبب يكون هذا النوع من الفقد مرهقا، وللأسف فنحن لا نحاول أن نتجاوز هذا الفقد، بل نحاول أن نفهم هذا الفقد، إذ ليس أصعب ما في الغياب أن يرحل هذا الشيء، بل أن يبقى أثره حاضرا بما يكفي ليذكرنا في كل يوم كأنه غاب مرة كأول مرة، غائبا بما يكفي لتدرك أنك لن تستطيع استعادة ذلك الشيء. مستمعين الكرام في كل مكان، نتوقف الآن مع هذا الفاصل، ومن ثم نعاود معكم حروف الحياة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. من داوم على يسير الخير أورثه الله كثير ذلك الخير، فأنفسنا لا تصلح دفعة واحدة، والعلم لا ينال بليلة، وما فاتك أنت لا مكان له سوى الذكريات. الآن لا مجال لأن تتراجع، عليك بأن تفكر بحياة أفضل في القادم من الأيام، حياة جميلة نحقق فيها ما بداخلنا من إنجاز. ابدأ من الآن، ابدأ من خلال شعورك الذاتي بأن تقول لتلك النفس وتلك الذات: حان وقت النجاح، حان وقت النجاح، لأنني قادر على صنع مستقبل جميل لي ولعائلتي. حان وقت العمل لاستنباط الحكمة في تلك المواقف وذلك الماضي. حان وقت العمل لاستخلاص الفائدة. حان وقت العمل لاسترشاد الطريق الصحيح للنجاح والفلاح والإنجاز. كل هذا لا يتطلب منك إلا شيئا واحدا، أن تستنهض همتك أنت وتبدأ من جديد، وتستعن بالله وتتوكل عليه لتعيش حياة جميلة في واقع جميل. مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه

الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: 20 دقيقة بعد 1 صباحا في إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إذاعة على الهواء يتجدد اللقاء بكم أينما كنتم عبر الأثير، فأهلا بكم.

أهلا بكم مستمعين أينما كنتم. نبدأ معكم هذه الحلقة ولكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.

وهذه دعوة لمتابعة محطاتنا القادمة في برنامج إذاعة على الهواء من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: أهلا بكم مستمعينا، وفي أولى أخبارنا، الوطني للثقافة يطلق البطولة الثانية للشطرنج بمشاركة لاعبين من مختلف الأعمار والجنسيات.
1: أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب فعاليات الدورة الثانية لبطولة الشطرنج، وذلك في متحف الفن الحديث التي تستمر حتى 27 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع أكاديمية بيت الشطرنج بمشاركة واسعة من عدة جنسيات ومن مختلف الفئات العمرية. وتأتي البطولة في إطار اهتمام المجلس الوطني بدعم الأنشطة الفكرية والثقافية التي تسهم في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي والتحليل والإبداع، وتعزيز حضور لعبة الشطرنج كأحدى الرياضات الذهنية التي تجمع مختلف أفراد المجتمع. وتنظم البطولة بالتعاون مع أكاديمية بيت الشطرنج التي أسستها الحكم الدولي للشطرنج ومدير البطولة بشاير الزيد، إذ تعد أول أكاديمية متخصصة بلعبة الشطرنج في دولة الكويت ومعتمدة ومرخصة من الهيئة العامة للرياضة. وتطلع الأكاديمية بدورها في نشر ثقافة الشطرنج وتعزيز ممارساتها بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إعداد اللاعبين وصقل المواهب من خلال برامج تدريبية متخصصة وتنظيم بطولات مصنفة ومعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج على مدار العام، إضافة إلى البطولات المحلية غير المصنفة بمشاركة لاعبين من مختلف الأعمار والجنسيات. وفي هذا الصدد قالت الزيد لكونا إن البطولة تنقسم إلى 5 فئات عمرية مختلفة، مبينة أن انطلاق المنافسات تبدأ ببطولة تحت 8 سنوات، ثم بطولة تحت 12 سنة، ثم تحت 17 سنة، وبعدها بطولة البالغين، إلى جانب بطولة خاصة بالسيدات تقام يوم الجمعة.

0: هيئة الاتصالات تحذر مستخدمي آيفون، رسائل شحن احتيالية تستهدف بياناتك.
1: حذرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي أجهزة آيفون من رسائل احتيالية متداولة عبر خدمة آي مسج، تنتحل صفة شركة الشحن والتوصيل في محاولة للحصول على البيانات الشخصية أو المالية للمستخدمين. وقالت الهيئة في تنبيه أمني أن رسائل الاحتيالية تطلب من المستخدم تحديث بيانات الشحنة أو عنوان التسليم أو سداد رسوم عبر روابط مرفقة ومشبوهة، محذرة من الضغط على أي من هذه الروابط أو الاستجابة للطلبات الواردة من خلالها. وشددت الهيئة على ضرورة التحقق من حالة الشحنة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للشركة فقط، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية من خلال الرسائل أو الروابط الغير موثوقة. ودعت مستخدمي أجهزة آيفون الذين يتلقون هذه الرسائل إلى حذفها والإبلاغ عنها باعتبارها رسائل غير مرغوب فيها، مؤكدة

0: أهمية توخي الحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستخدم أسماء شركات الشحن والتوصيل لاستدراج المستخدمين والحصول على بياناتهم. افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد 1 أكتوبر.
1: اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الأمري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك واللجنة المسؤولة عن أعمال الإدارة والإشراف على مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، حول الوقوف على آخر المراحل الخاصة بتشغيل وافتتاح المشروع، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه أمام الزوار يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر القادم، موضحا أنه بهذه المناسبة سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهية للزوار تشارك فيها فرق موسيقية وشعبية وعروض ضوئية وفقرات ترفيهية للأسرة والأطفال. كما بيّن أن رؤية الحديقة تتمثل في أن تكون حديقة نموذجية ومتكاملة تشمل العديد من المرافق الرياضية والترفيهية. كما أشار إلى أن المساحة الكلية للأرض المشروع تبلغ 243.605 متر مربع، كما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 203.162 متر مربع، في حين تبلغ المساحة الخضراء 190.661 مترا مربع. أما المساحة الاستثمارية فتبلغ 16.232 متر مربع، موضحا أن مكونات المشروع هي مبنى مسرح السور الذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجية، وقاعة متعددة الأغراض، وناديا صحيا نسائيا، ومقاهي ومحلات تجارية. ثانيا مبنى الرياضيات الذي يضم الحديقة العلوية ومتحف صالة التزلج وصالة التزلج وصالة الألعاب الثلجية وحلبة سباق السيارات الكهربائية ولعبة التحليق في الهواء. أما ثالثا المرافق الخارجية، وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والألعاب الخارجية ومضمار الجري والنوافير. أما رابعا وأخيرا فهي مواقف السيارات، وتتسع لعدد تقريبي 2388 سيارة. وزير العدل: قانون تنظيم القضاء يمثل أكبر عملية إصلاح في تاريخ السلطة القضائية.
0: قال وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون تنظيم القضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها. وأوضح المستشار السميط في تصريح لكونة أن القانون جاء إنفاذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه في شأن الإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والارتقاء بكفاءاتها وصون الاستغلال في السلطة القضائية. وأضاف أن صاحب السمو الأمير أحاط هذا الملف بعنايته ومتابعته في مختلف مراحل إعداده، وبارك استكمال إجراءاته الدستورية باعتبار القضاء ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات. وذكر المستشار السميط أن القانون يعيد تنظيم عدد من المسائل الجوهرية في العمل القضائي، تشمل اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم وفق قواعد واضحة ومنضبطة تكفل الكفاءة والنزاهة وتصون هيبة المنصب القضائي ومكانته. وفاد بأن القانون وضع قواعد واضحة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء، وحدد مدة توليها ب4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تحتسب المدة

0: من أول تاريخ تولى لأي منها الأمر الذي يتيح تعاقب الكفاءات والخبرات، كما يترتب على نفاذه إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم الجديد. وكيل الحرس الوطني ترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لدورة الطلبة الضباط.
1: ترأس وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس لجنة اختيار الطلبة الضباط والطلبة الضباط الاختصاصيين والطلبة ضباط الصف لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لالتحاق بدورة الطلبة ضباط الميدان حملت شهادة الثانوية العامة. وتعمل اللجنة وفق أطر ومعايير محددة بما يضمن تقييم المتقدمين بكل عدالة وشفافية، تمهيدا لاستكمال إجراءات القبول والالتحاق بصفوف الحرس الوطني.

0: وكيل الداخلية، استخدام أحدث الأنظمة لتعزيز سرعة ضبط المطلوبين ودعم جهود البحث والتحري.
1: اطلع وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب بحضور وكلاء وزارة الداخلية المساعدين وعدد من رؤساء القطاعات والقيادات الأمنية على عرض تعريفي شامل قدمه قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات حول منظومة عمله وأبرز أنظمته وخدماته ومشاريعه التطويرية ودوره في تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف قطاعات الوزارة. واستعرض القطاع وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية اختصاصات ومهام الإدارات التابعة له والخدمات التي يقدمها لدعم قطاعات الوزارة وتلبية احتياجاتها البشرية والتقنية والأمنية، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقتها وجودتها. وتضمن العرض أحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في تطوير أدوات العمل الأمني ورفع كفاءة تبادل المعلومات بما يسهم في سرعة ضبط المطلوبين ودعم جهود البحث والتحري وكشف القضايا الأمنية والتعامل معها بكفاءة ودقة، إلى جانب تعزيز قدرة القطاعات الميدانية على أداء مهامها واتخاذ الأجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة. كما تناول العرض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل وخطط تطويرها وإضافة المزيد من الخدمات مستقبلا بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء على المراجعين وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقر الوزارة. الإطليحي 14,000 متقدم لكليات ومعاهد التطبيقي وإعلان نتائج القبول في 25 أو 26 الجاري.
0: أعلنت مساعد العميد لشؤون القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السيدة غدير الإطليحي عن اختتام فترة التقديم لخطة القبول للعام الدراسي الجديد، كما أشارت إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ نحو 14,000 طالب وطالبة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة، مؤكدة أن إعلان نتائج المقبولين سيكون في 25 أو 26 من أغسطس الجاري. وقالت الإطليحي خلال اليوم الأخير للتسجيل إن عملية التقديم أغلقت إلكترونيا بنجاح مع استمرار تواجد الكوادر الوطنية

0: وفرق العمل في صالة القبول للتعامل مع أي عقبات تقنية أو حتى استفسارات، إلى جانب استلام مستندات الحالات الاستثنائية والطلبة غير الكويتيين الذين يستوجب تقديم أوراقهم يدوياً. كما لفتت إلى أن النظام المرتبط آليا مع كافة المؤسسات التعليمية وفي مقدمتها جامعة الكويت والبعثات الداخلية والخارجية وجامعة عبدالله السالم يمنع القبول المزدوج بشكل آلي، موضحة أن الطلبة المقيدين أو المقبولين في تلك الجهات يتوجب عليهم تقديم شهادة انسحاب رسمية لإلغاء الحظر التقني أي البلوك وإتمام رفع مستنداتهم وتسجيلهم في الهيئة. التربية تراجع احتياجاتها من التخصصات التعليمية وتستعد لحركة النقل الخارجي للمعلمين بين المدارس.
1: قالت وزارة التربية أن إدارة التنسيق والمتابعة في قطاع التعليم العام تواصل مراجعة احتياجات الوزارة من التخصصات التعليمية بالتنسيق مع كلية التربية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية، تمهيدا لاعتماد خطتها وفقا للتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل والشروط والضوابط التي تحددها الوزارة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر التخصصات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية، تمهيدا لطلب وقف أو تقليص أعداد القبول في التخصصات التي تشهد فائضا ولا تتوافر لها حاجة فعلية في سوق العمل، بما يحقق موائمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات الميدان التربوي، وأن الوزارة تعمل في الوقت ذاته على إعادة توزيع أعضاء الهيئة التعليمية وفقا للمشغول الفعلي في المدارس مع إجراء تقييم مستمر للأنصبة ومعدلات الأداء، مشيرة إلى أن آلية احتساب النصاب تختلف بحسب المادة الدراسية والمرحلة التعليمية وأعداد المعلمين والمعلمات. التربية تطلق مساعد موهوب للمعلمين وأولياء الأمور.
0: أطلقت وزارة التربية خدمة مساعد موهوب، وهي مساعد ذكي مخصص للمعلمين وأولياء الأمور عبر منصة مكتب الموهوبين، بهدف توفير إجابات فورية عن أبرز الاستفسارات المتعلقة بمدارس الموهوبين. ويقدم المساعد الذكي المعلومات على مدار الساعة بما يشمل خطوات ومواعيد التسجيل الإلكتروني وشروط التقديم والقبول وآلية التسجيل وغيرها من الاستفسارات الشائعة، بما يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات وتوفير تجربة إلكترونية أكثر سرعة ووضوحا لما يريدون. وزير الشباب والرياضة: الاستثمار في الناشئة وتنمية قدراتهم منذ المراحل المبكرة.
1: أشاد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة في المنامة بما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتنمية قدرات الناشئة والشباب وما تقدمه من برامج وتجارب نوعية في هذا المجال. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الجلاهمة خلال زيارته معسكر قدها جونيورز التدريبي للناشئة الذي يقام بالشراكة مع الحرس الملكي بقوة دفاع البحرين برفقة وزيرة شؤون الشباب البحرينية الأستاذ روان توفيقي للإطلاع على ما يقدمه المعسكر من برامج وأنشطة وتجارب تدريبية تستهدف تنمية قدرات الناشئة وصقل مهاراتهم،

وأشاد الوزير الجلاهمة بما شاهده من برامج وتجارب نوعية يقدمها المعسكر، مؤكدا أنها تجربة تدريبية متكاملة تعكس أهمية الاستثمار في الناشئة وتنمية قدرات

0: ما تتركه من أثر في بناء الشخصية وتعزيز روح المبادرة والتعاون، مشيدا بما شاهده من تنظيم ومحتوى تدريبي متنوع يواكب احتياجات الناشئة ويمنحهم فرصة لخوض تجارب عملية ثرية. وخلال الزيارة اطلع الوزير الجلاهمة والوزيرة توفيقي على مختلف مكونات المعسكر وما يتضمنه من تجربة تدريبية متكاملة تقوم على التحدي والانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات الحياتية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وتنمية روح المسؤولية وصقل شخصية المشاركين. كما تعرفا على طبيعة البرامج والأنشطة التي يخوضها المشاركون وما تتضمنه من تحديات وتجارب عملية تهدف إلى تنمية التركيز وسرعة الاستجابة وروح الفريق وتعزيز القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة في بيئة تدريبية تجمع بين التعلم والممارسة والتجربة. الصحة تنظم آلية إصدار تقارير الأشعة السينية.
1: اعتمدت وزارة الصحة آلية بشأن تنظيم إصدار التقارير التشخيصية لفحوصات الأشعة السينية العادية في خطوة تستهدف تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى وضمان الاستخدام الأمثل لخدمات التصوير الطبي ورفع دقة التقييم والتشخيص. وشددت الآلية على ضرورة استيفاء البيانات الطبية الأساسية عند تقديم طلب فحص الأشعة، على أن يتضمن الطلب بيانات سريرية واضحة وكافية من حالة المريض، إلى جانب تحديد سبب طلب الفحص بصورة واضحة وذكر التشخيص الاحتمالي أو السؤال السريري المطلوب الإجابة عنه من خلال الفحص. وأكدت الآلية أهمية أن تكون المعلومات السريرية الواردة في طلب الأشعة كافية وواضحة باعتبارها عنصرا أساسيا في تمكين طبيب الأشعة من تقييم الفحص وإصدار تقرير تشخيصي دقيق يتوافق مع الحالة السريرية للمريض. وألزمت الوزارة الطبيب المعالج بتحديد الحاجة إلى إصدار تقرير تشخيصي من طبيب الأشعة بشكل صريح ضمن طلب الفحص، مع التواصل المباشر مع طبيب الأشعة عند الحاجة، بما يسهم في تسريع الاستجابة وتسهيل الإجراءات المرتبطة بإصدار التقرير.

0: المهندسين تدعم قواعد البيانات الهندسية العربية.
1: أكدت جمعية المهندسين الكويتية دعمها لإنشاء قاعدة معلومات تضم أعداد المهندسين في الدول العربية وحصر فرص العمل المتوافرة ومتطلباتها من مهارات واختصاصات ومتطلبات ملائمة للمهندسين للحصول على الفرص المتاحة. جاء ذلك خلال مشاركة ممثل الجمعية المهندس حمود الهدية في اجتماعات لجنة الإرشاد والتوجيه المهني في اتحاد المهندسين العرب، والتي انعقدت مؤخرا في مقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة، وبحضور أمين عام الاتحاد الدكتور عادل الحديثي ونقيب المهندسين المصريين المهندس محمد عبد الغني عبد المطلب وممثل النقابات والهيئات والجمعيات الهندسية العربية. وأوضح الهدية أنه من منطلق الحرص على دعم التعاون بين الجمعية واتحاد المهندسين العرب اعتمد أهداف اللجنة وتقاريرها المقدمة خلال الاجتماع، موضحا أن أبرز هذه الأهداف هي العمل على توفير قاعدة بيانات خاصة بكافة الشؤون الهندسية ومن ضمنها أعداد المهندسين العرب وتخصصاتهم في كل دولة، وكذلك الفرص المتاحة للعمل ومتطلباته.

0: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، معتبرا التفاوض معها مضيعة للوقت. الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية. سقوط 3 أشخاص جراء انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وحركة حماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ اتفاق غزة. الجامعة العربية تحذر من شروع حكومة الاحتلال في تنفيذ أحكام إعدام الأسرى الفلسطينيين. السودان يعرب عن رفضها لأي تسوية جزئية لإنهاء النزاع، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الأزمة فيها. مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين إثر هجوم روسي واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. والولايات المتحدة وكندا تتوصلان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء،
3: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: مع انطلاق دوريات في العالم، جانب الرياضة يصبح مهما عند الأشخاص الكثيرين، ودائما الفقرة الرياضية نتوجه إلى الزميل فهد الشمري، نتعرف من خلاله على أبرز الانتقالات وأبرز المباريات اللي حدثت والأخبار المحلية. حياك الله الزميل فهد الشمري، وسعداء في وجودك معنا.
2: الله يحييك، صباح الخير، صباحكم الله بالخير مستمعينا. اليوم إن شاء الله ويكند جميل، وأخبارنا إن شاء الله تكون بسيطة وخفيفة.
1: محليا ولا عالميا بنبتدي اليوم؟
2: محليا العربي والقادسية يترقبان قرعة التحدي الآسيوي اليوم صباحا، وليلة الحسم في دوري الدرجة الأولى بعد ضمان الساحل الصعود، منافسة ثلاثية ما بين الجزيرة واليرموك ونادي والله جهزانة وصلابي خاطئ.
1: ممتاز.
2: طبعا صلابي خاطئ هو المصاحب.

0: المركز الثاني رحباي الجزيرة طيب شاص برصيد 41 نقطة والجزيرة 38 واليرموك ضد الفريق اللي حصد المركز الأول وتأهل الساحل راح تكون المباراتين بنفس التوقيت اليوم اللي يفوز يتأهل طبعا اللي يفوز وينتظر نتائج الفرق الأخرى يتأهل رفقة الساحل طبعا يحتاج الصليبخاتي للفوز للتأهل كما يكفيه للتعادل في حالة هزيمة اليرموك أمام الساحل أما اليرموك فيتوجب عليه الفوز على الساحل مع تأثر الصليبخات سواء بالتعادل أو الخسارة كما يمكنه التأهل في حال تعادله وفوز الجزيرة على الصليبخات أما الجزيرة فيحتاج إلى الفوز مع خسارة اليرموك حينها سيصعد بفارق المواجهات
1: يعني شوية شرباكة
0: شرباكة بس الأوفر حظا إن نقول الصليبخات أقرب يعني
1: ممتاز
0: معدل النقاط
1: هذا هذا هذا محليا لكن احنا نذكر ان الدوري يبتدي تاريخ 25 ان شاء الله
0: نعم 25 ان شاء الله يبدا طبعا عالميا ارسنال
1: بس قبل قبل قبل ما نروح عالميا من خلال السوشيال ميديا في خبر يعني ذكر ان وزارة الداخلية كنادي يعني كفريق مشاركة في الدوري الدرجة الاولى شنو فكرة الموضوع هل هو فعلا يعني نادي تابع لوزارة الداخلية شلون هل هو في الدوري الكويتي الدرجة الاولى شلون شنو هل هو خبر صحيح
0: نعم هو خبر صحيح طبعا وزارة النفط اللي هما شركات النفط
1: نعم
0: وزارة الداخلية راح يشاركون في دوري الدرجة الأولى بلاعبينهم بس بدون لاعبين الأندية لأن هناك العديد من الأفراد اللي يعملون في السلك الداخلية أو النفط
1: ممتاز
0: هم ينتسبون أساس الأندية أخرى فتم الموافقة أنه خلاص إحنا نشارك بلاعبيننا بدون أندية طبعا كانت هذه المعضلة شوي معطلة المشاركة من أكثر من 4 سنوات
1: ما شاء الله لهالدرجة يعني كان الموضوع كبير
0: إيه يعني بالنهاية أنا أقول لك موظفيني بس تفيد منهم بالملعب لا هذيل ينتمون
1: بس يعني هو غالبا فكرة النوادي أن أي شخص يعني يقدر ينضم فاليوم هذه الوزارات راح تشارك في لاعبينها فقط منتسبينها فقط
0: نعم بس منتسبينها طبعا في إمكانية محترفين
1: ممتاز يعني في إمكانية إن اليوم أنا إذا أبي أدخل نادي ما أدخل نادي أنضم لي يعني مثلا وزارة الداخلية كونها نادي قاعد يلعب في الدوري
0: بالضبط وهذه الفكرة موجودة بمصر عن طريق إذا تعرف الحرس الحدودي
1: صحيح موجود. صحيح أنا موجود. أنا افترضت إنه هو فقط اسم
0: لا هو موجود ولا يعني لا ملعب تدريب ليس لاستاد ولا طبعا موظفين يقدرون يدشون وغير الموظفين
1: ممتاز
0: بالنهاية يقول لك انا افتح غير الموظفين
1: فاليوم احنا فاحنا اليوم نقول هذا يعني فعليا راح يكون موجود في الدوري خصوصا انه يخدم الدوري انه قلنا ذهاب واياب خلاص ما في القسمين
0: اي نعم
1: ممتاز ممتاز كذي نكون انتهينا من الجانب المحلي ننتقل الى الجانب العالمي ذكرت ارسنال
0: اليوم توصل الاتفاق على حسب اغلب المصادر لانتقال ازري كونسا مدافع استون فيلا مقابل مبلغ قياسي 51 مليون باوند على مدافع الى طبعا انضمامه الى كتيبه الارسنال اللي دافع عن لقبه فحصات الطبية اليوم الخميس وما ندخلنا الخميس
1: نعم.
0: وأيضا انتر ميلان استطاع أن يتعاقد وغدا فحص الطبي مع الإنجليزي ولاعب ليفربول كورتيس جونز إلى انتر ميلان مقابل 35 مليون يورو هذه صفقات طبعا تخص أندية ميلان و انتر ميلان وارسنال طبعا هناك بما نتكلم عن ارسنال نذكر ان مارتن زوبوميندي هو احد الاسماء المطروحه بقوه لتعويض انزو فرنانديز اذا تم بيعه لمانشستر سيتي
1: ممتاز
0: يعني هذه الصفقات ثلاثيه صفقات
1: يعني الحين نقول رسميا انزو فرنانديز سيتي
0: هو للحين في إيه؟ رفض من قبل تشيلسي لكن تشيلسي يطلب 120 مليون يورو فوق

0: يعني يعتبر يعني يقول لك فيه ضغط من ماريسكا. هذه آخر الأخبار، بس ننطر ما بعد الويكند الأوروبي، يعني ما بعد الأحد، السبت والأحد يبين أكثر.
1: ممتاز. طبعا بعد اليوم احنا نتكلم عن المباريات القوية اللي خاضها اتلتيكو مدريد طبعا في الدوري، يعني نتكلم عن الدوري الاسباني. اتلتيكو مدريد واجه ملقا صح 2-0.
0: اي نعم، 2-0، وسجل الوافد الجديد لي كانج هدف جميل جدا، او كانج انلي واليكس بينا، كانوا يعني اهداف جميله جدا. يعني انصح المستمع اذا وصلت المكان اللي انت بتوصل له، شوف هدف اتلتيكو مدريد الاول وشوف شلون طريقه تسجيله. وطبعا يخص البرشلونيه، يحبون هذا ان جوليان الفاريز عنده اصابه يقال وما لعب، وكانت صورته الشخصيه هي من اكثر الامور اللي تم تداولها في الموسم الجديد في الليغا، كانت طريقة تصويره وكأنه مجبور، يعني هذا تعليق الإعلام الإسباني على الصورة. من جانب آخر طبعا مانشستر يونايتد أخيرا يقترب من صفقته بعد ركود الصيف، كارلوس بليبا من برايتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 90 مليون باوند، وهو اللي ارتبط العام الماضي وفشلت صفقته لرفض برايتون البيع إلا بمقابل يعني 120 مليون باوند، لكن يبدو أن هذا الصيف نزل السعر بالنسبة حق مانشستر يونايتد. طبعا رايندرز وقع مع القادسية السعودي عقد ل5 سنوات، صفقة كلفت 60 مليون يورو لخزائن السيتي. اللاعب خلال 5 سنوات يكون معاشه 100 مليون يورو، يعني 25 مليون يورو سنويا، وهو مبلغ كبير
1: كبير
0: بالتأكيد.
1: جدا كبير جدا. اليوم احنا نتكلم المبالغ بدأت تتحول الى مبالغ خيالية صراحة.
0: اي نعم، طبعا هاري كين صرح تصريح اليوم مهم، انقلت وسائل الاعلام الالمانية والانجليزية، يقول حين رحلت لأول مرة إلى ألمانيا كنت متأكدا بأنني سأعود للبريمير ليج، لكن اليوم هذا الشعور تلاشى تماما. يعني هذا يؤكد لك أن الرجل خلاص مركز مع بايرن ويبي يجدد عقده، مثل ما قلنا
1: نعم
0: بداية كلامنا على الانتقالات. وتوتنهام يعمل على التعاقد مع عمر مرموش وسافين هم من مانشستر سيتي، والله توتنهام صفقاته كأنه قادم بقوة بصراحة.
1: بس شنو الأنباء الجديدة عن يعني حصول يعني توجهها للمملكة العربية السعودية؟
0: ما أتوقع، يعني احنا سولفنا إذا تذكر عن المملكة العربية السعودية غير الهلال، والهلال دخل على
1: والله
0: لكن
1: أنا سمعت إنه يعني هو متوجه للهلال.
0: لا لا، الهلال ما بين جابرييل مارتينيلي وبيدرونيسو.
1: فيعني
0: عمر مرموش هو اللاعب يبي يلعب بالبريمير ليج، هو يبي يلعب،
1: لا
0: هو
1: يعني
0: يرغب.
1: حتى احنا سمعنا كين يعني ان في اخبار تربطه في الهلال.
0: لا انا اقول لك، انا
1: اشاعات
0: طبعا
1: ممكن.
0: اتتبع الاخبار،
1: اي نعم
0: ممكن تطلع معلومتك صحيحة اللي قلت، بس أنا تتبع للأخبار الهلال ممكن يعير كريم بنزيمة، بس ما راح يجلب هاري كين، ما راح يجلب مهاجم بقيمة بنزيمة نقول أو هاري كين.
1: ممتاز. فاحنا نقول يعني الهلال قاعد يحاول يتخلص من يعني اللاعبين المكلفين مثل ما نقول، هل في بديل موجود بالفريق حاليا بديل عن كريم بنزيمة؟
0: هو بالنهاية الفريق ماشي، يعني الهلال
1: اي صح
0: ماشي، الهلال فريق تحس جاهز، تحس
1: جاهز صح.
0: أموره طيبة. ولا تنسى يعني هو عنده أساسا اللاعب الفرنسي محمد ميتي، ويعني والفريق يعني تحس أعلى من الباقي، يعني حتى كريم بنزيما لعب آخر مباراة، بس يقول لك الأخبار عادي، يعني هو طلع مالكم وبيجيب بيدرينيتو أو جابرييل مارتينيلي، والأقرب بيدرينيتو لحد

0: ممتاز.
1: طبعا انا بنهي اليوم الخبر الرياضي
0: اي نعم.
1: طبعا كنان يلبس، ارسنال يضغط، لكن وكلاء اللاعب اكدوا وقالوا لهم يوفنتوس مسكر الباب تماما عن الانضمام. طبعا فيما يخص الدوري الايطالي لا يوجد اي جديد منذ تعاقد يوفنتوس مع فيكاريو وميلان مع اللاعب البلجيكي مقابل 50 مليون اللي هو مورايس. انتر ميلان اليوم كورتيس جونز. نابولي لا يوجد اي صفقه جديده. الدوري الاسباني ريال مدريد سكر الباب مع مورينيو، واللي اكد بتصاريح انه هو كلم فينيسيوس جونيور وكلم وتفهم قرار رودري، ويعني كان تصريحه مؤازره لفينيسيوس ان انت تكون مجنون لو انتقلت من ريال مدريد، واللاعب ابدى رغبته بالبقاء وانا سعيد ببقائه. برشلونه طبعا قدم رودري، وما بعد تقديم رودري كان المفترض اليوم يقدم جواو كانسيلو بمباراه ضد الاهلي المصري،
0: نعم.
1: لكن للاسف تبادل الاوراق تاخر وجواو كانسيلو انتشرت له مقاطع يتذمر فيها من هذا الامر اللي صار.
0: ولكن احنا شفناه اليوم في المباراة موجود، وهذا الدليل على
1: ايه
0: على على وجوده.
1: خالص
0: يعني
1: طبعا
0: الموضوع مسألة وقت.
1: خالص، واموره طيبه وبس يعني تدري مرات الوقت.
0: فعلا فعلا، يعني اليوم، وخلينا نقول هي اليوم فرحة رودري في وجوده وتقديمه، وكانسيلو صراحة يحتاج انه يتقدم بشكل يعني افضل واجمل بإذن الله.
1: يعني انا اتوقع ان البرشلونيين وانت منهم بتكونون سعيدين.
0: صحيح صحيح، يعني انا ما حددت ان انا برشلوني، بس يعني كفو عليك، صدت
1: يعني
0: ايه صدتها على
1: يعني
0: الطاولة.
1: لا حبيبي والله،
0: شكرا.
1: انا شوف احنا نحاول بالفقرة الرياضية نعطي جميع الدوريات
0: الأندية،
1: الثلاثة هذه
0: صحيح.
1: الكبرى حقها، واذا في نادي عنده اخبار اكبر او عندنا تحليل
0: صحيح
1: نقوله.
0: صحيح،
1: يعني احنا بداية الحلقة سولفنا اكثر عن ارسنال ورغبته فيه
0: 100%
1: حب الله.
0: 100% صحيح. وما زال أرسنال، يعني ما زال أرسنال يبحث عن لاعبين يعني للحين، والسيتي ما زال يبحث عن لاعبين، يمكن مانشستر يونايتد خلاص قفل، يعني توتنهام باقي له، في بعض الـ يعني النوادي اللي يعني خلينا نقول ما زالت قاعد تدور. لكن متى ينتهي وقت الانتقالات يعني بالنسبة للنوادي الدوري الإنجليزي؟ متى ينتهي سوق الانتقالات؟
1: سوق الانتقالات هو 31 طبعا 8،
0: 8 أغسطس.
1: لكن لا ايه بس طبعا هو من العام تحدث الموضوع. صار الدوري الانجليزي والايطالي والاسباني يسكر 1/9 الساعة 11 بال11 بتوقيت لندن، يعني الساعة 12 بتوقيت الكويت. وطبعا الدوري الالماني والفرنسي يسكر قبلها بيوم.
0: ممتاز.
1: تمام، فواحد
0: ننتظر
1: تسعة
0: ننتظر،
1: بالليل
0: ما باقي وقت، للحين باقي وقت، ونشوف شلون الأمور بإذن الله.
1: وهذا التحليل بما انه ويكند نحب نقول لكم راح تشوفون غزارة بالصفقات ابتداء من الاسبوع المقبل ما بعد الويكند الاوروبي من يوم الاثنين 24/8 الى الاثنين اللي وراه، راح تشوفون غزارة بالصفقات تتجاوز جميع الصفقات اللي
0: ننتظر
1: عقدت من
0: ننتظر
1: يوليو إلى ذمار.
0: خلاص، يعني مثل ما نقول ساعة القفال دايما الكل يحاول يشتري اللي يقدر يشتريه. خلينا نشوف، ننتظر إن شاء الله بإذن الله،
1: بإذن
0: ونشوف
1: الله
0: شلون الموضوع رايح. شكرا لك لوجودك معنا فهد الشمري، والفقرة الرياضية سعداء دايما في وجودك.
1: الله يسلمك، وتحية لك ولكل فريق الأمن بالكواليس.
0: شكرا لك.

اليوم عندنا موضوع جميل جدا بالنسبة لي، أنا وايد أحبه وأحب أتكلم فيه وأحب أوعي فيه، وأيضا أقدم التوجيه والإرشاد والاستشارات حول هذا الموضوع، وهو شيء مرتبط في علم العلم المعرفي السلوكي الذي يركز على موضوع الأفكار والمشاعر والسلوك. لكن راح ناخذ جانب جدا محدد وهو موضوع الأفكار السلبية، وراح نتكلم بطريقة تصويرية أخذكم معاي يعني في رحلة كذي تصويرية تقدرون تتخيلون فيها معاي شلون إحنا نستطيع أن نتعامل مع هذه الأفكار السلبية، وشلون نقدر نتخلص من التفكير السلبي وهجوم الأفكار السلبية علينا. وجد العلماء من خلال تجاربهم وأبحاثهم وتطبيقاتهم التي عملوها بأن الإنسان يمر عليه باليوم ما يتجاوز 60 إلى 70 ألف فكرة باليوم، ما بدون استثناء، يعني 60 إلى 70 ألف فكرة، 80% من هذه الأفكار سلبية و20% إيجابية. وتجد بأن الأشخاص الإيجابيين، مو معناته أنهم ما عندهم أفكار سلبية، أفكار سلبية موجودة، لكن هم يركزون

ألا العشرين بالمئة الإيجابية. الآن إحنا ليش نفكر أحياناً بأفكار سلبية؟ لأن عندنا قلق، عندنا توتر، عندنا حزن، عندنا غضب، عندنا مشاعر تحفز هذه الأفكار. يعني هي فكرة، بعدين مشاعر، بعدين سلوك، وبعدين دائرة تحوس فيها رايح راد، لكن الكثير لا يعرف كيف يخرج من هذه الدائرة. الحين لما نتكلم على موضوع الأفكار السلبية وشلون المشاعر قد تسبب تفاقم هذه الأفكار من غير ما احنا نشعر، فإذا احنا انتبهنا لماذا توجد هذه الأفكار داخل رأسنا راح نعرف شلون احنا نتعامل معها. الحين تخيلوا معي، راح اخذكم معي في رحلة نستطيع من خلالها ان نفند وجود هذه الأفكار داخل مخنا. راح نعرف ليش هذه الأفكار داخل مخنا. قبل لا نروح هذه الرحلة، الإنسان عنده ساعة بيولوجية في جسمه. فإذا قلنا أن في إنسان يصحى في الصباح الساعة مثلا 7 الصبح وينام الساعة 12 بالليل، قبل النوم ساعتين 3 ساعات يبتدي الجسم ينخفض نشاطه، وكأن الجسم خلاص بدأ يستسلم إلى مرحلة اللاوعي، فيبتدي يستلم اللاوعي من الوعي، العمليات الفسيولوجية مات الجسم والساعة البيولوجية اللي شقالة وكل شيء يخص الجسم والحالة الفسيولوجية يستلمها اللاوعي. فأنت وانت نايم تتنفس، قلبك يدق، أعضائك تشتغل. ليش؟ لأن اللاوعي يستلم هذه العملية الفسيولوجية. فأنت نائم، أنت غائب عن الوعي، لكن جسمك يعمل بطريقة منظمة. الآن تخيلوا أدمغتنا، إحنا الحين عندنا الرأس. الرأس في جمجمة وفي دماغ وفي مخ، صح؟ تخيلوا أن داخل مخنا في غرف، تخيلوا، وأحد هذه الغرف مكتوب عليها غرفة الأرشيف. فغرفة الأرشيف هذه، الله يسلمكم، أول شيء خلينا نتكلم ليش اسمها أرشيف. الأرشيف هو مصطلح يدل على المكان الذي تحفظ فيه السجلات والوثائق والمستندات التاريخية أو الرسمية. فأكيد في بعض الإدارات اللي تعملون فيها في غرفة أرشيف، مثلا فيها الدولة أيضا عندها أرشيف، العائلة عندها أرشيف، فالأرشيف هذا شيء موجود. لكن من أين جاءت الكلمة؟ هي كلمة من أصل يوناني، ويعني تعني المكتب العام أو دار الوثائق. الحين هذه غرفة الأرشيف اللي مكتوب عليها غرفة الأرشيف داخل مخنا، فيها واحد قاعد اسمه متعب، أنا سميته متعب. متعب شنو وظيفته؟ متعب وظيفته بالليل، هذا شغله. قبل لا الواحد يروح ينام بساعتين تلقاه يقعد بغرفة الأرشيف وجهز الملفات. أول شيء خلينا نقول ليش اسمه متعب. متعب هو اسم احنا نقوله باللهجة العامية، لكن في اللغة العربية اسمه متعب، ومتعب جاء من الفعل أتعب. لكن ليه احنا هو مو لانه هو متعب فعليا، لكن هو يعني الفارس الشديد القوي الذي يجهد جواده في السير او في القتال. فتحية لاي شخص اسمه متعب او متعب. احنا نتكلم عن صاحبنا متعب اللي قاعد داخل مخنا. متعب اللي قاعد داخل مخنا في غرفة الارشيف، من يعرف انك انت الحين خلاص بديت تستعد للذهاب إلى النوم، يطلع الملفات ويقولك تخيل أنت الحين بتروح تنام، متجه إلى غسلت ويعني استعديت وخلصت، خلاص الحين بتروح تنسدح بتنام، توك قاعد بتغمض عينك يقولك متعب ماسك ملفات، يقولك ها اليوم أي ملف تبين نبطل نتناقش فيه. فأنت بلا وعي يعني تتفاعل مع فكرة من الماضي، طبعا وهو متعب أرشيف ما عنده إلا الماضي، فهو شنو يطلع لك؟ يطلع لك ملف من الماضي، وهو لا يتعامل معك بالحاضر أو المستقبل، وهو فقط من الماضي، متعب من الماضي، متعب من ماضي ده اسمه أوكي. فمتعب يطلع لك ملفات قديمة أكل عليها الدهر وشرب، ويبيك تتفاعل معه قبل لا تنام وتستذكر كل الذكريات.

الذكريات الحزينة، يعني متعب ما يطلع لك مثلا من الأرشيف ذكريات جميلة، مثلا أول مرة سووا لك عيد ميلاد مثلا، مثلا أو أول مرة سكت فيها دراجة هوائية على عجلتين مثلا، صفقوا لك بالصف، ما يطلعك هالأفكار، يطلع لك أفكار تعيسة وأحداث تعيسة، ويتشتر معاك الماضي الذي انتهى، فأنت تتفاعل معه وتعيد وتزيد بنفس الأحداث، ويمكن تتخيل أحداث أخرى، لكن هي في النهاية نفس النهاية، فأنت ما استفدت شيء في نهاية الموضوع هذا، أنت ما استفدت، أنت فقط اشتريت الماضي بلا وعي، أنت في اللاوعي. متعب يستانس يطلع بالملفات، متعب بالماضي يطلع بالملفات ويعني وينشر، فأنت تنام على أفكار سلبية وأحداث يعني مزعجة، تستيقظ من النوم ثاني يوم وأنت في حالة مزاجية ليست جيدة، ولا تعلم لماذا، فسيولوجيا أنت تحس أنك مرهق، وهو فعليا مخك اللي مرهق، جسمك ما في شيء، تنايم مرتاح، لكن فعليا المخ مرهق. مرهق ليش؟ لأنه قاعد طول الليل يعالج كل التفاعلات اللي صارت، فأنت تقعد من النوم متضايق. ليش؟ لأن أنت نمت على أفكار سلبية وعلى يعني ذكريات ما لها داعي، وطبيعي راح تقعد من النوم راح تطلع لك نفس اللي أنت نمت عليه. لذلك يأتي لنا الدين الإسلامي، ديننا الجميل الرحيم، اللي يقول لك بالليل اقرأ الأذكار، الأدعية، القرآن الكريم مثلا، آيات ما تيسر من اللي أنت حافظه. ليش؟ الامتنان. شنو هو الامتنان؟ الحمد والشكر، تحمد الله وتشكر الله بالليل قبل الله تنام على أنه هو أعطاك ورزقك وحفظك وسترك وأطعمك وأسقاك. هذه كلها أشياء فطرية، نحن أحيانا ما يعني ما نفكر في عمق الشيء كثر ما نفكر في ممارسة الشيء، بس هو فعليا ترى شيء وايد مهم للإنسان اليوم، أنه يحافظ على حالته النفسية والصلابة النفسية والمرونة النفسية عندما يفهم لماذا تأتيه الأفكار السلبية. وجد العلماء بأن 95% من الأمور التي تثير قلقنا وتوترنا وتضايقنا ويعني نخاف منها ما تصير. تخيل إيش كثر تستهلك من طاقتك ووقتك تفكر في أمور ما راح تصير. أنت مسؤول عن اللحظة اللي أنت تعيش فيها، الحاضر، هذا اللي أنت مسؤول عنه. الماضي ذهب ولن يعود بخيره وشره، انتهى، خلاص خلاص، ما لنا شغل فيه. تعلمنا من درس، نعم شكرا. متعب بالماضي لما يجي لنا ويقول لنا هذا الملف، قل له شكرا متعب، خلصنا الموضوع، عندك شيء جديد قول لي. ما عنده شيء جديد متعب، متعب ما عنده الا الارشيف، غرفه الارشيف. فحاول انك انت تكفل على متعب غرفه الارشيف، تعطيه اجازه، تخلص منه لفتره، حطه بخيشه مثلا ربطه بس يعني حاول انك انت تنتبه لوجود متعب في في في مخك، لان فعلا هو يتعبك، هو يؤثر عليك. فإحنا واجبنا اليوم تجاه أنفسنا إن إحنا يكون عندنا الوعي والإدراك لما نسمح لمخنا إنه هو يفكر فيه، لأنه إحنا اللي نأمر هذا المخ، مو المخ اللي يتحكم فينا، إحنا نتحكم فيه. فلا تسمح للأفكار السلبية إن هي تتمكن منك، لا تسمح حق متعب بالماضي إنه هو يجيك في أوقات المفروض أنك أنت تنعم فيها بالسكينة والهدوء. حاول تركز على الأشياء الجميلة حتى وأن وجدت المشاكل. لا يوجد إنسان ما عنده تحديات في حياته، لا يوجد إنسان ما عنده مشاكل في حياته، لكن ذلك لا يعني الاستسلام والغرق والتفاعل مع الأشياء السلبية. تفاعل شيء تحت سيطرتك، سوى شيء خارج طاق سيطرتك، خلاص

سويت اللي عليك، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنه هو يعني يسخر هذا الكون لك ويعينك. لكن أنك أنت تغرق في أفكار سلبية وتحليل مشكلات انتهت وتكون سجين للماضي وتكون يعني تتعب تفكيرك وترهق تفكيرك ونفسك وحالتك يعني صعبة تكون لأنك أنت مرهق من التفكير بالمستقبل. شنو علاقتك بالمستقبل أنت؟ أنت وين إيش جرك إنك أصلاً راح تعيش المستقبل؟ أنا أتمنى إن أنت تعيشون المستقبل كله يعني ويعني وبعمر مديد وسعيد إن شاء الله. لكن أنت هل أنت تعلم ومتأكد إنك أنت ستعيش هذا المستقبل اللي أنت قلق حياله؟ ما تدري. فأنت ما تركز عليه هو الحاضر، ودائماً استذكر النعم، دائماً ذكر نفسك بالنعم التي أنعم الله عليك فيها. أشياء بسيطة جداً ترى. أنك تسمع صوت طير الصبح ترى هذه نعمة. أنك تستطيع أنك تتنفس وتمشي هذه نعمة. تجد أمامك طعام أنت تحب تأكله هذه نعمة. تستطيع أن توفر المال لشراء احتياجاتك اللي أنت تبيها هذه نعمة. نعم عظيمة الله، هذا يعني أقول لكم أشياء بسيطة يعني. نعم عظيمة الله من علينا فيها سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان كان عنده وعي كافي وعلاقة قوية مع الله سبحانه وتعالى وشعور بالحب مع الله على كل ما أغدق عليه من نعم وبركة، لن يكون لهذه الأفكار وجود. ومتعب بالماضي راح نقول له مع السلامة، مع السلامة، ونلتقي معاكم إن شاء الله في فقرة قادمة الأسبوع القادم وموضوع جديد. شكرا لكم.

برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إن اختيار وعد العازمي لعضوية لجنة الشباب في الاتحاد العالمي للمكفوفين ممثلة عن قارة آسيا يعد إنجازاً يعكس قدرة الشباب الكويتي على الحضور والتمثيل في المحافل الدولية ويعزز مكانة الكويت في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الحويلة عقب استقبالها العازمي مواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة محلياً ودولياً، مشيرة إلى أن الاتحاد العالمي للمكفوفين يضم منظمات من أكثر من 190 دولة ويمثل نحو 335 مليون شخص من المكفوفين وضعاف البصر حول العالم. تشارك دولة الكويت دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من أغسطس من كل عام، تأكيداً لتضامنها مع المتضررين من الأزمات وحرصها على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين حول العالم. وتواصل الكويت نهجها الإنساني الممتد عبر عقود من خلال دعمها ومساعداتها للدول المتضررة ومساندة المنظمات الإنسانية، فيما كرمت الأمم المتحدة الكويت عام 2014 لتسميتها مركزاً للعمل الإنساني، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه قائداً للعمل الإنساني. أعلنت وزارة التربية مشاركة فريق طلبة دولة الكويت في فعاليات أولمبياد علوم الأرض الدولي 19 الذي تستضيفه مدينة تورينو الإيطالية خلال الفترة من 20 وحتى 27 من أغسطس الجاري، ويمثل الكويت في المحفل العلمي الدولي 4 متعلمين في مشاركة تهدف إلى تنمية قدراتهم العلمية وصقل مهاراتهم في مجالات علوم الأرض وتعزيز حضور دولة الكويت في المحافل والمسابقات العلمية الدولية. نظمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برنامجاً تدريبياً بعنوان الإدارة الرشيقة في العمل الخيري منهجية كايزن ضمن مبادرة تمكين، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة أكاديمية الكويت الرقمية، بهدف تطوير قدرات العاملين في القطاع الخيري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وقال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في الهيئة رئيس مبادرة تمكين عبد الرحمن المطوع إن البرنامج ركز على تزويد المشاركين بأدوات إدارية حديثة تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات، إلى جانب تطبيق منهجية كايزن القائمة على التحسين المستمر وتقليل الهدر. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البنايت.

0: عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
0: والمنوعة محلياً وعالمياً.
1: إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
3: يعد التوازن بين العمل والصحة من الأمور المهمة التي تساعد الإنسان على تحقيق حياة مستقرة وناجحة، فالعناية بالصحة لا تقل أهمية عن النجاح في العمل، ويعني التوازن أن يخصص الفرد وقتاً مناسباً لإنجاز مهامه العملية، وفي الوقت نفسه يهتم بصحته وراحته النفسية. يساعد تنظيم الوقت على تحقيق هذا التوازن، وذلك من خلال تحديد الأولويات وتجنب الإفراط في العمل وأخذ فترات للراحة والاسترخاء، كما أن النوم الكافي وتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بانتظام تعد من العادات التي تحافظ على صحة الإنسان وتزيد من قدرته على الإنتاج والعطاء. وقد يؤدي الضغط الزائد في العمل إلى الشعور بالتعب والإرهاق والتوتر، مما يؤثر سلبا على الصحة الجسدية والنفسية. لذلك من المهم إيجاد وقت للعائلة والهوايات والأنشطة التي تساعد على تجديد الطاقة وتحسين الحالة المزاجية، كما أن بيئة العمل الإيجابية والتعاون بين الزملاء والاهتمام بحقوق الموظفين تسهم في تقليل الضغوط وتحقيق الراحة والاستقرار. فالإنسان الناجح هو من يستطيع الموازنة بين مسؤولياته المهنية واحتياجاته الصحية. وفي الختام، فإن التوازن بين العمل والصحة هو مفتاح لحياة أفضل، لأنه يساعد الفرد على المحافظة على نشاطه وزيادة إنتاجيته وتحقيق النجاح دون التأثير على صحته وجودة حياته.
2: إذاعة على الهواء.

الأخبار الفنية، ميلاد يوسف الاختيار مختلف في فكرته. قال الفنان ميلاد يوسف عن كواليس تجربته الأولى في تقديم البرامج من خلال برنامج الاختيار، مؤكدا أن الانتقال من التمثيل إلى إدارة الحوارات شكل تحديا جديدا بالنسبة إليه، بعدما اعتاد الجلوس في مقعد الضيف لا مقعد مقدم البرامج. وقال إن أصعب ما في التجربة يتمثل في اختيار التوقيت المناسب لطرح الأسئلة وإدارة إيقاع الحوار. كما أضاف الفنان ميلاد يوسف بحسب موقع فوشيا أنه واجه صعوبة في بداية التجربة باعتباره ممثلا يخوض مجالا جديدا، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن الأساليب التي تساعده على إدارة الحوار باحترافية حتى يتمكن تدريجيا من التأقلم مع طبيعة هذا الدور، لافتا إلى أن برنامج الاختيار يستضيف مجموعة من نجوم الفن. كما أشار إلى أن الهدف لم يكن تقديم برنامج حواري تقليدي، بل محتوى يحمل هوية خاصة تعكس رؤية الفنانين والممثلين. كما أكد أن الساحة الإعلامية تزخر ببرامج المقابلات والبودكاست، معربا عن احترامه لجميع التجارب، لكنه شدد على حرص فريق العمل على تقديم مادة مختلفة تماما تحمل بصمته الخاصة.

وعن احتمال استضافته لشخصية سبق أن جمعته بها خلافات، أوضح الفنان ميلاد يوسف أن جميع ضيوفه حتى الآن تربطه بهم علاقات جيدة وقوية، إلا أنه إذ وضع مستقبلا أو وضع مستقبلا في هذا الموقف سيتعامل معه بمنتهى الحرفية والحيادية تماما كما يفعل أثناء التمثيل عندما

0: يستعد كل من الفنان عايض والفنانة أميمة طالب لإحياء حفل غنائي في عسير، وتحديدا على مسرح طلال مداح، وذلك بتاريخ 21 الجاري، يعني بعد أيام قليلة. وأعلن حساب بنش مارك على الإنستغرام عن الحفل وكتب: عسير على موعد مع ليلة استثنائية، النجمة أميمة طالب والنجم عايض يجتمعان في ليلة من أجمل ليالي موسم السماء. كما شارك الفنان عايض بوستر الحفل وعلق وكتب: جايكم على غيمة جنوبية، أهل الجنوب اشتقت لكم ولأجواءكم، موعدنا يوم 21 أغسطس على مسرح طلال مداح في أبها من ضمن فعاليات موسم صيف عسير 2026.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: الحياة جميلة عندما نفهمها بطريقة صحيحة، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس.
1: عندما أكون نائماً لا يعتريني خوف أو أمل أو مشكلة أو مجد،

الأمس مضى واليوم نحن نعيشه، عيشه أو عشه بكل حب ومصداقية.

من لم يسافر، من لم يرى إلا بلده، يكون قد قرأ الصفحة الأولى فقط من كتابة الكون.

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. لكم تحية فريق العمل ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحا، فأهلا بكم.

0: ونبدأ جولتنا بحوار وتحليل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما دون أن يحدد إطاراً زمنياً لذلك. ترامب أضاف أن عدداً كبيراً من السفن عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أسعار النفط ستنخفض بشكل كبير بعد انتهاء ما وصفه بأزمة إيران. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. في البداية، كما تعلم وكما ذكرنا قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر اليوم أن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في مرحلة ما، لكنه لم يحدد إطار زمني، وفي ذات الوقت أيضا أكد وأعلن عدم وجود مفاوضات حاليا مع إيران. برأيك، هل يعكس ذلك قطيعة فعلية مع المسار الدبلوماسي، أم أنه جزء من استراتيجية الضغط على طهران لانتزاع تنازلات أكبر منها؟
1: لا شك، يعني اعتقد لا يعكس اعلان ترامب عدم وجود مفاوضات حاليه قطيعه نهائيه بقدر ما هو برايي تكتيك تفاوضي، يعني يهدف الى ربما رفع الكلفه السياسيه. يعني فرض واقع مثلا ان واشنطن هي من تحدد ايقاع المفاوضات ومواعيدها، خصوصا بعد انتهاء المهله الزمنيه المذكره المؤقته 60 يوم دون الاتفاق على صفقه شامله. كذلك هناك محاوله ايضا من واشنطن لافشال اي محاولات ايرانيه لاستغلال الوساطات الاقليميه مثل الوساطه العمانيه للالتفاف على الشروط الامريكيه المباشره، وكذلك يعني استخدام الانسحاب التكتيكي لتاكيد انه الخيار العسكري او الحصار المالي الاستثنائي يظلان قائمين كبدائل حتميه في حال رفضت ايران المطالب الاساسيه. وقد تكون هي ايضا تمهيد لاتفاق جديد يعني مستقبلا.
0: يعني استكمالا لما تفضلت بذكره الان دكتور ناصر، يعني فيما يتعلق بربط دونالد ترامب أي عودة للتفاوض بتخلي إيران عن طموحاتها النووية، هل يمكن القول بناء على ذلك أننا أمام شروط مثلا تمهد لتفاوض جديد، أم سياسة أمريكية تهدف فقط إلى إبقاء الضغط مفتوح على إيران؟
1: يعني بتقديري ربط أي عودة للتفاوض بالتخلي الكامل عن الطموحات النووية هو لا شك ربما يخدم اتجاهين متوازيين، استخدام مبدأ التفاوض الصارم من موقع القوة لإجبار القيادة الإيرانية المقيدة بضغوط اقتصادية ومخاوف استقرار داخلي على التنازل في ملفات متعددة دفعة واحدة. هذا يفتح أيضا على كما ذكرتي محاولة لتمهيد اتفاق جديد، أيضا يعني إبقاء سياسة الضغط المفتوح.
0: اتفاق جديد بشروط جديدة؟
1: بشروط جديدة، طيب أي شروط جديدة.